0: غذائي أو بدني هو أكيد ركيزة أساسية عشان تعمل الأعضاء بكفاءة، لأنه يمد الجسم بالطاقة ويبني الخلايا والأنسجة ويقينا من الأمراض المزمنة، وأكيد إن له تأثير مباشر على تحسين الحالة النفسية. ودايما نقول صحتك قرار، وغذائك أسلوب حياة، وسلوكك هو سر التغيير. التوازن للحرمان، والوعي للعشوائية. عيشها صح. الأكل طبعاً مهمة يومية، ما حد فينا يقدر يستغني عنها، لكن هل تختار وجباتك وتدقق في الشيء اللي ممكن يتعب قولونك، ولا تأكل المتوفر وخلاص؟ خلونا نسمع منكم.
1: أنا مشتركة في اشتراك أكل كل يوم يجيني، فيعني أختار بناء على اللي يعني أحسه أوكي، أو أنه يعني أكل وأتوكل على الله.
2: أنا بشكل عام ما أهتم القرون حق يعني بشكل جيد صراحة، باكل أشياء موجودة بالبيت ولا بروح أشتري لي سلطة عشان الفايبر بس. غير كذا يعني يوم الأسبوع أنا بعد على ميل بلان حدد، وأنا أكل يعني اللي أنا أشتهي ولا اللي أنا أشوفه أنه لذيذ. بعدين في الويكند والله يعني عادي اللي متوفر لما أطلع ولا إيه في طبخ ولا هذا يعني، ما يعني بشكل عام ما الصراحة ما أنت بالقرن كثير.
3: نقدر نقول أن أني ماكل هوا، أحاسب وأحاسب جدا، لأني تقريبا منشلت المرارة من تقريبا 10 سنوات وأنا ما أكل مقليات. مجرد ما أكل مقليات معناتها أن
0: أعزائي القولون صار واحد من مشاكل العصر، بسببه ممكن مزاجك يتغير، وممكن أكثر أنك تلغي طلعتك لأن وضع القولون مو مريح. صرنا هالفترة نسمع كثير عن مشاكل القولون اللي ما كنا نسمعها قبل، مثل القولون العصبي أو القولون الهضمي. خلونا نتعرف أكثر على أفضل حلول مشاكل القولون مع دكتور تركي العمري، استشاري الطب الباطني والجهاز الهضمي والمناظير. أهلاً وسهلاً فيك.
4: الله يعطيك العافية، شكراً جزيلاً على الاستضافة الكريمة.
0: حياك الله دكتور. ليش عندنا مشاكل في القولون؟ وش أبرز المسببات؟
4: طبعاً سبحان الله يعني مع ظروف العصر وتغير الحياة اليومية ونمطها والسرعة، دائما الشيء الرئيسي اللي يحدث مثل هذه الأمور أو مثل هذه الاضطرابات متعلق بنمط الحياة، ومتعلق النقطة الثانية بالأكل، طبيعة الأكل، ومتعلق الطرف الثالث بالضغوطات بالحياة اليومية. هذه 3 أشياء رئيسية هي اللي تستحدث وخلت الأمور مثل اضطرابات في القولون وما إلى ذلك منتشرة.
0: نعم. طيب ما كنا نسمع فيها قبل، ليش الحين صارت يعني وكان عادي مألوف لما تسمع أن فلان عنده قولون عصبي ما يتحمل شيء، فلان ترى عنده مشاكل قولون عصبي لا تعصبونه، لا. ليه هذه الأشياء صارت الحين دارجة جدا؟
4: طبعا الدارجة جدا لسبب رئيسي وهي شدة الأعراض. دائما الأعراض المتعلقة في القولون بالتحديد القولون العصبي هي دائما أنا أقول لمرضاي في العيادة هي الأعراض اللي هي تأثر على حياتك اليومية، تأثر على علاقتك مع أقرب الناس لك، فأقرب الناس عادة يتأثرون بألم أو بوجع قريب لهم.
0: نعم.
4: فهذا الشيء هو اللي خلاها تنتشر بهذه الطريقة.
0: كيف أعرف أنه أنا فعليا أعاني من قولون عصبي أو هضمي؟ شنو أبرز الأعراض؟
4: طبعا احنا جينا نتكلم مثلا على سبيل المثال على القولون العصبي. طبعا انا دائما اقول للمراجعين عندي في العياده هو يسمى تشخيص الاستثناء. تشخيص الاستثناء يعني عندك قولون سليم لكن الاعصاب اللي تغذيه، او انا بالاحرى نعاتا اشبههم بان دائما اقول لمرضاي في العياده ان سبحان الله القولون، تخيل القولون كانه فيه دماغ صغير، الدماغ هذا يصير فيه اضطراب. فإحنا عادة طبيا

0: مجملا نعرفها as gut brain syndrome. الجت برين سيندروم يعني هي اضطراب دماغي قولوني. فايش معنات الجملة هذه؟ معناتها هو قولون سليم لكنه يحدث أعراض كأن في مشكلة عضوية. يعني هذه هي الكي بوينت. والنقطة الثانية المهمة، دائما مرضى القولون العصبي يجونك بأعراض ما يكون عندهم علامات إنذار، يعني مثلا خسارة في الوزن، فقدان في الشهية، أو تاريخ عائلي مثلا في البعيد أورام، أو أعراض مثلا نزيف، أو مثلا تغير في طبيعة الإخراج أو غثيان أو استفراغ، أو أنه ممكن تحاليل الدم مثلا تظهر علامات الإنذار مثلا نقص الهيموغلوبين، أو أنه ممكن الأشعة المقطعية أو أي نوع كان من الأشعة أو بالتنظير القولون يظهر أي شيء. فهو هذه دائما كل هذه الفحوصات طلعت سلبية، بالإضافة إلى أنه عادة عمر المريض أقل من 40، فهو عادة يرفع من احتمالية أن يكون فيه مثلا قولون عصبي.
1: نعم. طيب أنا الآن عرفت مشكلتي وأن أنا فعلا أعاني منها، في هالحالة شنو أفضل أساليب العلاج اللي تعتمد على روتين الحياة اليومي؟
0: طبعا احنا دائما في القولون العصبي، اذا جينا نتكلم مثلا عن جملة القولون العصبي، في نمطين علاجيين انا عادة اتخذهم مع مراجعين في العيادة. النمط الاول وهذا النمط الاساسي اللي هو اسلوب الحياة. اسلوب الحياة متعلق في شقين. الشق الاول يتعلق ان دائما انصحهم ان حاول تقلل التوتر، حاول الاسترخاء، حاول ان يعني تسوي الاشياء اللي هي تخلي جهازك العصبي او تخلي نفسيتك تكون في وضع افضل، اوكي؟ حلو. يعني في وضع اهدى. والشق الثاني اللي هو متعلق بالتغذيه. دائما سبحان الله الانسان اللي الجسم سبحان الله يعني اذا جيت كان مثلا عن الاكل، اذا كان اكل مثلا غير مناسب، فالجسم يعبر عن عدم ارتياح لهذا الأكل. فإحنا نتكلم مثلا بالتفصيل، مثلا نقول مثلا الواحد مثلا ما يشرب مثلا ماء، مثلا مفترض أن الواحد يشرب لترين 3 لتر في اليوم مثلا، أو أن مثلا طبيعة أكله كلها كاربس، كلها روز، كلها مثلا خبز وكذا. فسبحان الله القولون يتأذى، لأن لازم عملية أعزكم الله الإخراج تتطلب أن الواحد يأكل فايبر، واحد يشرب ماء عشان موضوع التليين، عملية الإخراج،
1: نعم، ألياف وغيره. نعم.
0: فإذا الأكل ما كان أكل مناسب، أو ما كان، أو بالأحرى الوصف الدقيق، أكل موزون، فهذا دائما يكون له انعكاس سلبي على القولون، فتطلع بعد ذلك إيش المشاكل المتعلقة بالقولون العصبي.
1: ينصحون دائما بالذات اللي عندهم مشاكل القولون أنه يدخل بخطة الفود ماب اللي هي انتقائية الطعام وتجرب نفسك، هل هو صلح مع بطنك أو لا؟ شلون أنت توجهنا في هالموضوع؟
0: عادة إذا جينا مثلا نتكلم عن التغذية والجهاز الهضمي، طبعا في أنواع من التغذية مثبتة علميا في تأثيرها الإيجابي على الجهاز الهضمي. يعني مثلا الألياف، مثلا شرب الماء، التقليل من الأكل الدهني، وكذلك مثلا النشويات.
1: نعم.
0: بالنقطة الثانية، الناس سبحان الله دائما نقول الأكل، يعني مثلا ممكن مثلا شخص التوابل تزعجه، نقول احنا مثلا ابتعد عن التوابل. مثلا ممكن واحد مثلا الأكل اللي يكون مثلا يعني حار مثلا يتعب، نقول ابتعد عنه. في الطرف الثاني ممكن الناس مثلا التوابل أو مثلا الأكل حار ما يزعجه. فإحنا بشكل عام إذا جينا نتفق على مثلا خطة غذائية تكون موزونة ومحددة، عادة في أطعمة مثبتة علميا نجاحها في المحافظة على صحة الجهاز الهضمي، والجانب الثاني بشكل عام الغذاء اللي الشخص سبحان الله يرتاح له ممكن يعني يستعمله، بس انه يكون باتزان وما يكون يعني مثلا يعني يكون باتزان بشكل رئيسي.
1: نعم. يمكن انت لاحظت دكتور في السنوات الأخيرة صاروا ينصحون بالابتعاد عن الخبز بشكل عام، هل صحيح أنه تأثير الخبز والجلوتين وغيره فيه فعلا تأثير سيء على القولون؟
0: يعني يجي نتكلم مثلا عن في النمط الغذائي، أنك أنت مثلا تستثني أصناف معينة، مثلا في ناس يستثنون منتجات الألبان، في منتجات مثلا الحليب، في زي ما تفضلت الجلوتين، إحنا

0: الحبهان او مثلا الجلوتين وكذا، اذا ما كان فيها في الوصفه الكلينيكي او في التحاليل تدعم نظريه ان هذا المريض لازم يبتعد عنها، فهو ممكن قولونه بيتحسن، فممكن ما ودي اربطها مثلا بصنف معين مثلا منتجات الحليب، يعني هو بيتحسن فيربطها بالابتعاد عنها ويحرم نفسه من وجبه غذائيه مهمه.
1: نعم.
0: طبعا اذا جينا نتكلم على سبيل المثال عن الجلوتين، الجلوتين مثلا في مثلا مرض طبي يسمونه حساسيه الجلوتين او يسمونه مرض سيلياك. هذا لازم يعني عشان مثلا عشان تبتعد عنه لابد اني انا اسوي لك حاجتين مهمه، لازم تسوي تحليل دم تثبت ان في اجسام مضاده ضد الجلوتين، رقم اثنين تنظير بالجهاز الهضمي العلوي الشعيرات الفلمعات الدقيقه ناخذ منها عينات وهي تاكد لنا التشخيص، تحتاج نقطتين. اذا والله مثلا اذا انا شيء اضطرت ابتعد، اذا كلاهما هذول الاثنين كان مثلا سلبي والمريض يرتاح على ابتعاد نجاه الجلوتين، فهذا يسميه حساسيه القمح، يعني يسمونه ويت الرجي. فأنا دائما قبل ما مثلا أدخل في موضوع أن الاستثناء الغذائي، عادة أحب أن أعدل نمط الحياة، لأن المشكلة الرئيسية في الاستثناء الغذائي هي التكلفة، تكلفة جدا عالية على المريض، لأن البديل عن منتجات مثلا الخبز، المنتجات اللي هي تكون خالية من الجلوتين وهذه تكلفتها جدا عالية، مثلا البديل عن منتجات مثلا الحليب بيكون على حساب هشاشة العظام ونقصها فيتامين د، يعني في أمور كثيرة
1: تفاصيل مكلفة تعتبر
0: متشعبة كذلك.
1: نعم. لما نبي ندخل على نظام الحياة اليومي أيضا، أكيد المشي والحركة واحدة من أبرزها، إيش قد هذه ممكن تساعد القولون أيضا؟
0: طبعا احنا يعني ممكن نجيب على السؤال هذا بتفصيل جدا بسيط، ان حركة الجهاز الهضمي يعني تساعد القولون في استعادة وظيفته، يعني مثلا تحسن عزكم الله من عملية الإخراج، تقلل من عملية التنشن والتوتر اللي يحصل عليه، وكذلك في موضوع يعني في صحة القولون بشكل عام، يعني يتحسن القولون فيها. دائما المشي اليومي يعني نصف ساعة 5 أيام في الأسبوع، هذا بعد الله عز وجل يعني يحافظ على القولون، ويعني جزء كذلك من نمط الحياة اللي عادة نطرحها في الخطة العلاجية الأولية.
1: نعم. في الختام دكتور، ودي لو توجه نصايح بشكل عام للجميع، مش بس يعني اللي عندهم مشاكل القولون، إيش أفضل نصيحة ممكن توجه لهم؟
0: أفضل نصيحة اللي هي أنا دائما أقول في موضوع النظام الصحي الأفضل، يعني دائما الكثير من المراجعين يجون يقصدون جهاز الهضمي، ويا دكتور أنا مثلا عندي مثلا هذا النمط الغذائي، سمعت عنه وقريت عنه هذا النمط الغذائي وهذا النمط الغذائي، إيش رأيك؟ إيش أقول أنا دائما أقول لا يوجد نظام واحد يناسب كل الأشخاص، ودائما اختيار أي نمط غذائي أو نمط صحي يعتمد دائما على عمر الشخص، على وزنه، على حالته الصحية، وعلى نشاطه، وعلى نمط الحياة حقه. وأفضل نمط أو أفضل يعني نمط غذائي، وهذا كذلك يشير إلى سؤالك اللي طرحتيه في الأول، إيش أفضل غذاء للأشخاص والفود ماب، هذا هو الذي يلبي احتياج جسمك الغذائية، واللي تقدر كذلك إيش أهم شيء كمان فيه استمرارية، يعني استمرار على مدة طويلة، هذا بعد الله عز وجل يعني يحافظ ويعطي صحة طويلة للجهاز الهضمي، وتقدر توصل إلى هدفك بطريقة آمنة، ويكون كذلك مبني على أدلة علمية، وما يكون فقط يعني مبني على يعني على كلام خارجي.
1: نعم. شكرا لك دكتور تركي العمري، استشاري الطب الباطني والجهاز الهضمي والمناظير، على هذه المعلومات القيمة جدا، ونصيحة للجميع بأن يهتم بصحته. شكرا لك.
2: تدرون إيش كثر تأثر الفيتامينات على قوة ومتانة عظامنا؟ مثلاً فيتامين دال علاقته قوية في عملية امتصاص الكالسيوم، ونلاقيه في صفار البيض وأسماك المياه المالحة أو عن طريق المكملات الغذائية. فيتامين جيم يدعم تصنيع الكولاجين اللي يعزز قوة العظام ويحميها من الإصابات. فيتامين كاف يساعد في صحة العظام ونموها ويحافظ على كثافتها وحمايتها من الهشاشة، ونلاقيه في الخضروات الورقية والزيوت النباتية وبعض الفواكه.

0: أعزائي، مع الإجازة يصير جدول البيت فيه الكثير من الفوضى، وينعكس النوم ما بين الليل والنهار. إش قد هذا الموضوع يأثر علينا وعلى الالتزام الوقتي بالمواعيد والزيارات وحتى الوجبات. نتعرف أكثر على هذا الموضوع مع الأستاذة أنهار الخميس، أخصائية تغذية علاجية ومهتمة بنمط الحياة الصحي. أهلا وسهلا فيك.
1: اشرحها ونورنا.
0: ليش يعتبر تنظيم الوقت أمر مهم جدا؟
2: لأنه مهم، وحتى أنه هي أسهل. يعني الساعة البيولوجية تحب التنظيم، لما أنت تنام في وقت معين، تاكل في وقت معين، الرياضة في وقت معين، أنت أساساً تساعد الساعة البيولوجية على التنظيم، ما تخلها متلخبطة. يعني مثال، الآن حتى مثلاً إحنا في رمضان، ما نلاحظ مع نهاية رمضان وجاي العيد، فيها قلبة نوم، فيها لخبطة.
0: طبعاً.
2: فهذا كله يساعد، كله يساعد. بعطيك مثال صار لي مرة من فترة جداً قريبة. أنا كانت عندي مريضة، دائما كل شيء عندها، ما شاء الله مريضة السكر، كل شيء عندها منتظم.
0: حلو.
2: غريب جدا إن لو أشوف عندها قراءة سكر مرتفعة. المفاجأة إن هالمرة كانت قراءة السكر عندها جدا عالية. اتصلت عليها فقلت لها إيش صاير، غريبة إن عندك السكر التراكمي. السكر التراكمي هذا كل ثلاثة أشهر إحنا ناخذه عشان نتأكد إن كل شيء تمام. قلت لها شنو اللي صار إن السكر التراكمي عندك مرتفع، غريبة مو العادة. فقالت لي عندي سهر. قلت لها تمام. قالت لي عندي لخبطة نوم. قالت لي هذا الشيء أثر على إيش؟ على أكلي، ترتفوت جرعة الأنسولين، حتى الرياضة اللي أنا أسويها وقفتها.
0: أوكي، فهذا أثر عليها بشكل. طيب في هالحالة إحنا قاعدين نأسس داخل بيوتنا مع الأولاد، ويعني في النهاية نبغي فيه انضباط. فشنو ممكن يكون تأثير الوالدين إن كان سلبا أو إيجابا عشان نضبط هذا الموضوع؟
2: هنا اللي الدور اللي يلعبه الوالدين هو الأهم. الطفل بالعادة راح ينسخ نسخ لصق، ما راح يسوي شيء.
0: نعم.

0: بعدين. احيانا بيكون طبعا فيها تحديات ان انت تبغي تغيري هو الاب ما يبغى يغير او بالعكس صحيح. بس بعد انا اقول لك ايش، اقدمي على هذه الخطوه بس لازم انك ما تنسيها انها تكون بالتدريج.
1: احنا نلاحظ بعض الاحيان استاذة انهار انه الام والاب هم اساسا يعني مش منضبط عندهم الوقت، يعني ممكن ان الام تسهر اصلا لين الفجاري مثلا، الجدول معكوس. فهو لما يبتدي مثلا مع الإجازة والأولاد ينعفس نومهم، هو بالنسبة للأم كذا أريح.
0: صحيح هو أريح، بس أريح ظاهريا بالنسبة إليها بيكون أريح. بس بعدين الأضرار السلبية راح تطلع. يعني لو أنت لاحظتي حاليا عندنا مستوى نسبة السمنة عندنا حاليا مرتفعة عندنا.
1: صحيح.
0: لو لاحظتيها.
1: نعم.
0: فالأسهل إن الأم هي تأخذ هذه المسؤولية، الأم أو الأب، الوالدين خلينا نقول هم اللي يأخذوا هذه المسؤولية. بما أنك تجايب طفل لازم تربيه بعد.
1: صحيح.
0: خلاص أنت أخذ هذه المسؤولية، وارجع أقول سويها بالتدريج، لا تسوي التغيير هذا المفاجئ اللي أنت تخرب نظامك فوق تحت. بالتدريج بالهين يعني خلينا نقول. وأنت أول ما بتبدي تغير بتلاقي أولادك راح يتبعوك على طول.
1: نعم. هل فعلا تنظيم الوقت يعكس شخصيتنا ويعكس التزامنا؟
0: أنا بعطي مثال. الآن إحنا مثال عندنا كنا أغلب المسلمين يسووا لما يأذن أنت تقوم تصلي.
1: نعم صح.
0: بما أن أنت تقوم تصلي معناتك ملتزم بالصلاة، فقيس عليها.
1: آه طبعا، فيعني هذه ما فيها نقاش، خلاص سكتين.
2: فكرة غلط.
1: طيب خلينا ندخل في بعض المعلومات المغلوطة ونبغي نصحح المعلومة. ما في ضرر من السهر وفوضى الوقت عادي، واللي نقدر نسويه اليوم اللي ما نقدر نسويه اليوم عادي نسويه بكرة، الدنيا من وسع يعني، ليش هالدقة؟
0: كلامك صحيح. لذلك احنا شنو نقول، إذا أنت خلاص نويت

0: مو نفس نمط محمد، مو نفس نمط أي أحد.
1: نعم.
0: لأن هي تختلف صحيح، وهذه أنا أعترف فيها، إحنا بعض المتخصصين نغلط فيها، يكون عندنا نمط واحد وعندنا إصرار شديد إن نطبقه على الجميع.
1: جدول تعال طبقه غصب، عجبك ولا ما عجبك؟
0: بالضبط. ما ينفع. يعني مثلا هل تتوقعي نظام الاستشاري اللي عنده جراحة، عمليات جراحية، نفس المعلم؟ ما في فرق.
1: صحيح.
0: في فرق. فهي لازم إن أنت تسويها نظام خاص فيك أنت. جيب ورقة، اكتب كل نمط كنت اللي أنت تسوي، بس لا تسويها لوحدك، خلي يكون معك أحد متخصص عشان يكون أسهل.
1: نعم.
0: لأن هذا بيكون فيه خروج من منطقة الراحة، لأنك أنت راح تبني عادة. أيه،
1: بيطلع من الكومفورت زون.
0: أيوه، خلي معك أحد متخصص عشان يدعمك ويساعدك في هذا الموضوع. فهو هذا هو حلها، لازمها تتفصل.
1: جميل. طيب، من الأشياء اللي الحين نعيشها أن رتم الحياة سريع جدا، وفي يعني لما يصير في زيادة تنظيم يصير متعب زيادة.
0: ممتاز، الله ينور عليك. طب نمط الحياة ما يتكلمك عن جودة النوم لوحدها، يربط لك إياها مع التوتر. أنت كيف عندك، أنت لازم عندك مهارة إدارة التوتر، لأن هي أساسا هي محاور وكلها مربوطة مع بعض. أنت ما تقدر تشتغل على جودة النوم وتنسي التوتر وتطنش الرياضة.
1: نعم.
0: كلهم مربوطين مع بعض.
1: حلو.
0: لازم تكون عندك هذه المهارات.
1: طيب، هو عدم التزامنا بالوقت عبارة عن موضوع شخصي، يعني في ناس مثلا دقيقين جدا بتوقيتهم. أنا قلت الأنهار 10 فهي 10 موجودة غرينتش، في واحدة ثانية أقولها 10 تجيني 11 إلى ربع. فهنا برضو تغيير هذه العادات شقد ياخذ من نمط الشخصية على أساس يتغير؟
0: أوكي، هل هو شخصي؟ أنا أختلف معك بصراحة. هو ما هو شخصي. بعطيك مثال، بنرجع إلى البيت. ما يصير الأم تقول أنا وقتي بكيفي، بنام وبصحى وخلاص. أنت أنت أنت أساسا لك تأثير على الأولاد.
1: نعم.
0: يعني أنا بأخذها بطريقة أوسع. مثال، الآن أنا عندي أسرة مكونة من أم وأب وثلاثة أطفال.
1: حلو.
0: أنا بالنسبة لي كمهتمة في نمط الحياة، شنو أقدر أقول لك؟ أنا ما رح أروح أغير على ثلاثة الأطفال. أنا أبغى أسوي تأثير على الأم والأب. هم لما يتغيروا مباشرة في تأثير بيكون على الثلاثة، فبيصير بدل ما أنا أثرت على اثنين يصير أنا أثرت على خمسة.
1: جميل، حلو.
2: طبقها صح.
1: خلينا نطبقها صح ونبتدي نأسس لنظام قابل للاستمرارية. يعني مو شيء الحين والله أنا خلاص ينهار من بكرة، هذا زي الرجيم، من بكرة إن شاء الله وراح أبتدي فيه طيب أنا أبي أستمر صراحة. فنبي نأسس نظام مستمر، كيف نأسس؟ شنو أفكار التأسيس؟
0: أوكي، ممتاز. برجع إلى نفس النقطة، بتغيري لا تغيري كل شيء مرة واحدة. تمام. أول حاجة ابدأي في البداية، لا تبدأي لوحدك، ابدأي مع أحد متخصص. نرجع ونقول اكتبي نظامك كله بالكامل. أنا شنو أقول لما أقول نظام؟ أنا أقصد إيش؟ الحمية، أساسا كيف طبيعة أكلك، رياضة، النوم، إدارة الضغوط، البيئة اللي حولك كيف هي؟ أنا أكيد لها تأثر. أنت أصلا مدخنة ولا ما أنت مدخنة؟ كل هذه الأمور أنا أساسا لازم أنا أعرفها. تمام.
1: حلو.
0: لأنه مو بالضرورة كلها أنت عندك سيئة فيها. هذا من الأغلاط اللي دائما لما يجي يبدل شخص يبغى يجي يغير كل شيء مرة واحدة. لا، يمكن أنت في أمور أساسا أنت عندك إياها جيدة،
1: ودائما نكمل عليها بما أنها جيدة.
0: أيوة.
1: نكمل عليها.
0: بالضبط. وأنا أعرف أن النسبة كبداية اللي أنا أطلبها، لو مثلا أنت نسبة نظامك الصحي خلينا نقول 50%، حلوين، وهي 50%، أنا بس راح أرفعها إلى 60 بالتدريج،
1: حبة حبة.
0: وبيكون أيوة، وبيكون أنا هدفي على الأقل أول شهرين، على حسب طبعا من شخص لشخص، أول شهرين ثلاثة أشهر. مو أنا هدفي إن أبغاك تخس، لا، أنا هدفي إن أسوي لك نظام أنت تقدر تستمر عليه ومستدام.
1: جميل.
0: وهو كتحصيل حاصل راح ينزل الوزن أو راح يتعدل السكر. فهي دائما راح بيكون بيعتمد على أنت لوين واصل في الأكل الصحي، وإحنا بعدين راح نرفعها بشوي شوي. وبيكون إحنا أساسا هدفنا أول شهرين ثلاثة أشهر إن إحنا نسوي نمط، وهو كتحصيل حاصل أنت راح بينزل وزنك أو إنك راح يتحسن السكر أو إنك راح تبغى، بس مجرد أنه منقول رفع جودة الحياة.
1: طيب، هنا مهم جدا عشان أنا أطبق صح أبغى أفهم كيف أتجاوز الإخفاقات، لأنه

0: طبيعي إنه الإنسان متعود طول حياته على نمط معين إنه يخفق نوعا ما. كيف أتجاوز هذه الإخفاقات؟
1: ممتاز. الإخفاقات راح تصير عجبني أو ما عجبني راح تصير، لذلك أنا تاركة زي ما نقول بحبحتها. فأنا في البداية أنا مو هدفي إنك أنت تكون 100% صحي، أصلا هذا هدف غير واقعي. بديت معك 50 برفعها إلى 60 يكفي. أنا تاركة مجال للأربعين للغلط. بعدين بعطي مثال، أنا عندي كان مريض، لما يكون عنده عزومة شنو يسوي؟ طول اليوم ما يأكل.
0: أوكي.
1: علشان وقت العزومة يأخذ راحته.
0: يأكل الأخضر واليابس وقتها.
1: يس يس. وقالها لي ترى أنا يا نهار أكل الأخضر واليابس. زين. فهو عارف إن عنده هذه المشكلة. هذا طبعًا ساعد. فشنو سوى هو؟ اليوم اللي عنده عزومة يأكل صح، وقبل العزومة يأكل وجبة المفروض يأكلها ويروح.
0: حلو. أساس يمنع نفسه.
1: أيوة.
0: ممتاز.
1: شاف إن الموضوع سهل. شاف الموضوع سهل. فالإخفاقات بتصير. أنت أثناء هذه الرحلة أنت بتشوف الأغلاط، بتشوف الأغلاط وبتعرف شو وين التحديات. أنت كتبها لي، سجلها لي في ورقة، وفي موعدك الجاي لما تكون معاي نقوم نحلها واحدة واحدة.
0: حبيت هذه التفاصيل الجميلة، أنه في خلق نمط حياة صحي أنت تحتاج إلى التدرج. ما في حاجة كذا أنه خلاص بكرة كل شيء بيصير. التدرج مطلوب في بناء الشخصية. الأستاذة أنهار الخميس، أخصائية التغذية العلاجية والمهتمة بنمط الحياة الصحي، شكرا لك على هذه المعلومات ونصائح مفتوحة طبعا لكل مستمعينا باتباع نمط الحياة الصحي. كذا أعزائي نكون وصلنا معاكم لختام حلقتنا لليوم. أتمنى أنكم استفدتوا من كل تفاصيلها. كان معاكم في الإعداد والتقديم عرفات الماجد، وفي الإخراج خليل العيسى.
2: عيشها صح.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
5: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط
4: ونسمع نبض الناس أول بأول.
6: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم،
7: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم.
4: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
8: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
4: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: فرسان التمكين.
1: يا هلا وسهلا بكل أعزائنا مستمعين إذاعة الرياض، حلقة جديدة اليوم من برنامجكم الأسبوعي فرسان التمكين، البرنامج اللي نسلط فيه الضوء على قصص النجاح والإبداع، وناخذكم في رحلة ملهمة إلى عالم الابتكار والاختراع. في كل أسبوع نلتقي بنخبة من المبتكرين والمخترعين

0: اللي حولوا أفكارهم إلى إنجازات ملموسة وأسهموا بعقولهم وجهودهم في صناعة مستقبل أفضل لمجتمعات وطنهم. الإبداع ليس مجرد فكرة عابرة، بل هو شغف وأسرار وعمل متواصل يقود إلى التميز وصناعة الأثر. من خلال فرسان التمكين نسعى إلى إبراز النماذج المشرقة لتثبت لنا أن الطموح لا يعرف حدود، وأن كل فكرة مبتكرة يمكن أن تكون بداية لتغيير كبير. نتعرف على التحديات اللي واجهت ضيوفنا وكيف استطاعوا تجاوزها وتحويلها إلى فرصة للنجاح والإنجاز. هذه الحلقة نستمع معاكم إلى قصة ملهمة، نكتشف ابتكارا جديدا يحمل بصمة الإبداع والطموح، نتعلم معا كيف يمكن للفكرة أن تصبح مشروعا وللحلم أن يتحول إلى واقع. خليكم معانا في رحلة ممتعة بين الإلهام والمعرفة، ومعاكم ومعانا فرسان صنعوا الفرق بإرادتهم وعقولهم المبدعة. يعد مرض التصلب اللويحي أحد الأمراض العصبية المزمنة اللي يؤثر على الجهاز العصبي المركزي، وينتج عن اضطراب مناعي يهاجم الغلاف الواقي للأعصاب، مما يؤدي إلى ظهور أعراض متفاوتة تشمل ضعف الحركة، ضعف التوازن والرؤية والإدراك. ونظراً لتعقيد المرض واختلاف أعراضه بين المرضى، تواجه الكوادر الطبية تحديات كبيرة في تشخيص الحالة ومتابعة تطورها واختيار العلاج الأنسب لكل مريض. ومن هذا المنطلق برزت الحاجة إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة، وخاصة تقنية الذكاء الاصطناعي وأنظمة دعم القرار، لتطوير حلول تقنية تساعد الأطباء والمرضى على اتخاذ قرارات علاجية أكثر دقة وفاعلية. يركز مشروع الدكتور ريان بن محمد الشمراني على توظيف النماذج الذكية وأنظمة دعم القرار في مجال التصلب اللويحي، بهدف تحليل البيانات الطبية وتقديم معلومات تساعد المختصين على فهم حالة المريض والتنبؤ بمسار المرض ودعم عملية اتخاذ القرار الطبي. يمثل هذا التوجه خطوة مهمة نحو التحول الرقمي في الرعاية الصحية، يساهم أيضا في تحسين جودة الخدمة الطبية وتقليل الأخطاء التشخيصية وتوفير أدوات ذكية تساعد على تقديم رعاية صحية أكثر كفاءة لمرضى التصلب اللويحي. كما يعكس المشروع الدور المتنامي لتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي في تطوير الحلول الصحية المبتكرة وتحسين جودة حياة المرضى. والليلة في برنامجكم فرسان التمكين راح نتعرف على التفاصيل أكثر مع ضيفنا الدكتور ريان بن محمد الشمراني، أستاذ مساعد ورئيس قسم تقنية المعلومات بجامعة الطائف. في البداية دكتور ريان، عرفنا بنفسك وعن المشروع وإيش الشيء اللي ألهمك لتنفيذه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير. أولا حاب أتقدم لكم بالشكر الجزيل على هذه الفرصة، وأتمنى إن شاء الله أن يكون الإسهاب اللي سوف أطرحه الآن مفيد للسادة والسيدات المستمعين. أنا الدكتور ريان بن محمد الشمراني، أستاذ مساعد ورئيس قسم تقنية المعلومات بجامعة الطائف، مشرف فريق مشروع مايلينك والذي يضم 7 عقول لامعة من طالبات قسم تقنية المعلومات بجامعة الطائف، وهن الجوري القصير، ليان العصيمي، رزان القثامي، رنيم السفياني، سندس الطلحي، ولا الزهراني، ووسن السفياني. في البداية أحب أوضح معنى اسم المشروع. كلمة مايلينك جاي من دمج كلمتين اللي هي مايلين ولينك. كلمة مايلين تشير إلى مادة المايلين اللي هي مادة أو طبقة عازلة غنية بالدهون والبروتينات تحيط بالخلايا العصبية، وهي اللي أصلاً تسبب الضرر عند مرضى التصلب اللويحي أو بشكل مختصر MS. أما كلمة لينك فتمثل هدفنا من ربط التقنية الحديثة بالحلول الصحية لمساعدة المرضى وتحسين جودة حياتهم. مشروعنا عبارة عن نظام ذكي لمتابعة مرضى MS من المنزل باستخدام تطبيق جوال مدعوم بالذكاء الاصطناعي. الفكرة الأساسية أن المريض يقدر يسوي مجموعة من الاختبارات بشكل دوري من بيته، مثل اختبارات الرسم والحركة والتحكم الدقيق باليد، وبعدها يقوم النظام بتحليل النتائج ومتابعة التغيرات اللي تصير على حالته مع الوقت. الشيء اللي ألهمنا لتنفيذ المشروع هو معاناة الكثير من مرضى الـMS مع المتابعة المستمرة، لأن المواعيد الطبية تكون متباعدة أحياناً، قد تصل من 6 شهور إلى سنة، وقد يحصل تدهور أو تغيير في الحالة بين الزيارات بدون ما يتم اكتشافه بشكل مبكر. لذلك فكرنا كيف ممكن نستفيد من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة عشان نوفر وسيلة سهلة وآمنة تساعد المريض والطبيب في متابعة الحالة بشكل مستمر ومن أي مكان. كذلك استلهمنا المشروع من توجه المملكة نحو التحول الرقمي والابتكار في القطاع الصحي ضمن رؤية 2030، وسعينا لتقديم حل يجمع بين التقنية والرعاية الصحية بطريقة عملية ومفيدة للمجتمع.
0: حدثنا عن المشكلة اللي حلها وإيش الشيء اللي يميزه عن بقية الحلول.
1: المشكلة الرئيسية التي يعالجها مشروع مايلينك هي غياب المراقبة المستمرة لمرضى الـMS بين المواعيد الطبية أو بين الزيارات للعيادات المختصة. فالمريض قد يعاني من تراجع تدريجي في الحركة أو التوازن أو حتى في المهارات الحركية الدقيقة، لكن هذه التغيرات قد لا تكتشف إلا عند زيارة الطبيب بعد فترة طويلة. يقوم النظام بحل هذه المشكلة من خلال توفير منصة منزلية ذكية تمكن المريض من إجراء اختبارات حركية دورية، ثم تحليل نتائج هذه الاختبارات تلقائيا باستخدام الذكاء الاصطناعي. بعد ذلك يتم تحويل النتائج إلى مؤشر يشبه مقياس اتساع مدى الإعاقة أو ما يسمى بالـ EDSS المستخدم عالميا لتقييم شدة المرض. ما يميز مايلينك عن باقي الحلول الموجودة بالتحديد على أرض الواقع هو الجمع بين عدة عناصر في نظام واحد، فهو لا يكتفي بجمع البيانات أو عرضها، بل يقوم بتحليلها والتنبؤ بالتغيرات المستقبلية، كما يوفر مساعد ذكي أو شات بوت يساعد المريض قبل بدء الاختبار لتحديد ما إن كان المريض جاهز لعمل الاختبارات بدون مشاكل. هذه المشاكل قد تسبب سوءا في النتائج أو تؤثر سلبا على النتائج النهائية. بالإضافة إلى ذلك، التطبيق يدعم اللغة العربية ويركز بشكل كبير على الخصوصية، حيث لا يتم حفظ الصور أو الفيديوهات التي تلتقط أثناء قيام المريض بالاختبارات الضرورية، وإنما يتم الاحتفاظ بالبيانات الرقمية المستخلصة فقط. كذلك يوفر متابعة مستمرة وتوقع عن التدهور الصحي بدلا من الاعتماد على المتابعة المتقطعة في العيادات المختصة.
0: إيش التحديات اللي واجهتك أثناء العمل وكيف تعاملت معها؟
1: بالنسبة للتحديات التي واجهتنا أثناء العمل، ففي الحقيقة احنا واجهنا عدة تحديات أثناء تطوير المشروع، وبفضل الله تمكننا من حلها. من أبرز هذه التحديات هو فهم الجانب الطبي أو بعض المفاهيم الطبية المرتبطة بمرض التصلب اللويحي ومقياس اتساع مدى الإعاقة، حيث كان علينا دراسة الأبحاث العلمية المختصة طبيا والتعاون مع مختصين في المجال الصحي لضمان أن الحل المقترح يعكس الواقع السريري قدر الإمكان. كما واجهنا تحديا في اختيار الاختبارات المناسبة التي يمكن تنفيذها عبر الهاتف الذكي وتوفر مؤشرات حقيقية عن حالة المريض. لذلك اعتمدنا على اختبارات مستوحاة من ما يسمى Floodlight Open Dataset، وهي من أشهر المصادر الدراسية البيانية المستخدمة في أبحاث التصلب اللويحي. ومن التحديات اللي واجهتنا أيضا الحفاظ على خصوصية المرضى أثناء استخدام كاميرا الجوال. قمنا بحل هذه المشكلة بعدم تخزين أي صور أو أي فيديوهات عند قيام المريض بمجموعة من الاختبارات الضرورية، والاكتفاء بتحويل البيانات البصرية أو البيانات ذات الوساطة المتعددة إلى خصائص رقمية يتم تحليلها لاحقا باستخدام الذكاء الاصطناعي. أما من ناحية تقنية، فقد واجهنا صعوبة في دمج الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات مع واجهات التطبيق وتجربة المستخدم، وتم التغلب على ذلك من خلال تقسيم العمل إلى مراحل واضحة، مما ساعدنا في تنظيم التطوير واختبار كل جزء بشكل مستقل قبل دمجه مع بقية أجزاء النظام المختلف. تقسيم العمل بالتحديد كان بين 7 العقول اللامع اللي ذكرت اسمه في بداية اللقاء، كل مجموعة من الطالبات أخذوا مجموعة من المهام وأبدعوا وأتقنوا في القيام بها على أكمل وجه.
0: دكتور ريان، ممكن تحكينا عن التقنيات الحديثة اللي يعتمد عليها المشروع؟
1: مايلين كفكرة تعتمد على مجموعة كبيرة من التقنيات الحديثة، وبالأخص في مجال الذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية. أولاً، يعتمد على جزء من الذكاء الاصطناعي يعرف بتعلم الآلة للتحليل نتائج الاختبارات واكتشاف أي تغيير في أداء المريض مع مرور الوقت. يعني كنا ندور على نمط ممكن أنه يساعدنا على فهم مرض التصلب اللوحي بشكل أكبر. كما يستخدم ما يسمى برؤية الحاسب أو الكمبيوتر فيجن لتحليل الاختبارات الحركية من خلال كاميرا الهاتف الذكي، ويتم استخراج مؤشرات رقمية دقيقة مثل السرعة والدقة والثبات والاهتزاز دون الحاجة إلى حفظ الصورة أو حفظ الفيديو. يعتمد المشروع أيضا على تحليل البيانات الرقمية الحيوية اللي هي الديجيتال بايوماركرز الناتجة عن أداء المريض أثناء الاختبارات، ثم تحويلها إلى مؤشر تقريبي لمقياس EDSS.
0: هل تم تطبيق المشروع على أرض الواقع وكيف كانت التجربة؟
1: تم تطوير نموذج أولي متكامل للمشروع يتضمن واجهات التطبيق الرئيسية وآلية تنفيذ الاختبارات وتحليل النتائج وعمل المساعد الذكي. تم اختبار النظام للتحقق من صحة العمليات المختلفة مثل تسجيل المستخدمين، تنفيذ الاختبارات، حساب المؤشر الصحي، عرض النتائج للمستخدم. بالحقيقة يعني احنا عرضنا المشروع، او المشروع تم عرضه على شريحة لا بأس بها من المستخدمين اثناء تقديم المشروع في غرفة الطائر. زارنا أثناء تقديمنا للمشروع عدد لا بأس به من المستخدمين، بعضهم كان مريض للتصلب والأغلبية كانوا أشخاص عاديين، وتم عرض المشروع أمامهم وعرض التصميم الأولي أو النموذج المبدئي للبرنامج، وقدروا يستخدموه بشكل سلس وبسيط. أظهرت التجربة أن النظام قادر على تنفيذ عملية المتابعة المنزلية بشكل سلس وسهل الاستخدام، كما ساعدت واجهات التطبيق الواضحة والمساعد الذكي في توجيه المستخدم خطوة بخطوة أثناء عملية التقييم أو الاستخدام الأول. من أهم النتائج اللي لاحظناها أن المريض يستطيع الحصول على متابعة دورية، أو نقدر نقول المستخدم يستطيع الحصول على متابعة دورية دون الحاجة إلى زيارة المستشفى بشكل مستمر وبشكل متكرر، مما يعزز الراحة ويزيد من إمكانية اكتشاف التغييرات المبكرة في الأداء الحركي. كما أثبتت الاختبارات أن النظام يمتلك قابلية للتوسع والتطوير مستقبلا ليصبح جزء من منظومة الرعاية الصحية الرقمية. يعني مو بس أنه المريض هذا التطبيق راح يساعد المريض أنه يتابع دوريا مثلا من منزله، يعني ما يضطر أنه يروح المستشفى إلا إذا دعت الحاجة، إذا كانت مثلا الحالة المرضية تستدعي التدخل الطبي أو تستدعي التدخل السريري، بينما مايلينك يساعد المريض أن يتابع حالته من منزله.
0: دكتور ري...

0: بالتأكيد لدينا العديد من الخطط المستقبلية لتطوير مايلينك. أولى هذه الخطط أو باكورة هذه الخطط هي إضافة المزيد من الاختبارات العصبية بالإضافة إلى الاختبارات الحركية لزيادة دقة التقييم وتغطية جوانب إضافية من مرض التصلب. كما نطمح إلى تطوير نماذج تعلم آلة أكثر تقدم تعتمد على بيانات حقيقية من المرضى أو من جهات أو مؤسسات صحية معتمدة. يعني ما نبغى نكتفي بس بالبيانات اللي حصلنا عليها من دراسة الفلود لايت، نبغى لا بيانات طبية حقيقية تساعد على تحسين دقة التنبؤ بالتدهور الصحي واكتشاف الانتكاسات في مراحل مبكرة. من الخطط المهمة أيضا ربط النظام مباشرة بالمستشفيات والأطباء، بالأخص أطباء المخ والأعصاب أو المتخصصين في التصلب الوجهي، بحيث يمكن للطبيب متابعة نتائج المرضى عن بعد من خلال لوحة تحكم متخصصة. كذلك نسعى إلى تحسين قدرات المساعد الذكي ليقدم تفسيرات أكثر تخصيصا وتفاعليا. وأخيرا نهدف إلى توسيع نطاق المشروع ليشمل أمراضا عصبية أخرى تتطلب مراقبة مستمرة، مما يجعل مايلينك منصة رقمية متكاملة للرعاية الصحية المنزلية تساهم في تحسين جودة حياة المرضى ودعم التحول الرقمي في القطاع الصحي بالمملكة. الجدير بالذكر أن مشروع مايلينك حصل على جائزة المركز الأول في مسابقة مشاريع التخرج بكلية الحاسبات وتقنية المعلومات بجامعة الطائف لهذا العام الأكاديمي، وبإذن الله القادم مذهل أكثر وحيكون أفضل بإذن الله، ومستقبل مايلينك ما زال أمامه الكثير للازدهار بحول الله. شكرا لكم على هذه الفرصة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: فرسان التمكين.

في نهاية هذه الحلقة ندرك أن التحديات الصحية الكبرى تحتاج إلى حلول استثنائية، وأن الابتكار الحقيقي هو ذلك الذي يلامس حياة الإنسان ويصنع فرقاً ملموساً في واقعه. من خلال مشروع الدكتور ريان بمحمد الشمراني شاهدنا كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتحول إلى تقنية واعدة وإلى أداة فاعلة تسهم في دعم الأطباء وتحسين دقة القرارات العلاجية وتعزيز جودة الرعاية المقدمة لمرضى التصلب اللويحي. هذا المشروع لا يمثل مجرد تطبيق تقني، بل يعكس رؤية مستقبلية تجمع بين العلم والتقنية والإنسان، وتؤكد أن الاستثمار في المعرفة والبحث والابتكار هو الطريق نحو بناء منظومة صحية أكثر تطور وكفاءة. فكل خوارزمية ذكية وكل نظام دعم قرار متقدم قد يكون سبباً في تحسين حياة مريض أو تسريع تشخيص حالته، أو مساعدة الطبيب في اتخاذ القرار الأمثل في الوقت المناسب. كما يبرز هذا الإنجاز أهمية تمكين الكفاءات الوطنية ودعم الباحثين والمبتكرين الذين يسهمون بأفكارهم وجهودهم في مواجهة التحديات الصحية وصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة. بهذه النماذج المشرقة من الإبداع والتميز نواصل رحلتنا في برنامج فرسان التمكين، لنستعرض قصصاً ملهمة تثبت أن الطموح والمعرفة قادران على تحويل الأفكار إلى إنجازات تخدم الوطن والإنسانية. شكراً لكل متابعين إذاعة الرياض، شكراً لمستمعين برنامج فرسان التمكين، ونلقاكم على خير في الأسبوع القادم مع أمل جديد يصنع الفرق. فرسان التمكين من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، ومن الإخراج والتنفيذ محمد الجنيد. مع السلامة.

0: فرسان التمكين.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: مستمعين الكرام، ننصت الآن خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم.
3: أعوذ بالله.

الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم

هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين.

ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون

تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسل

ربك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة

فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين.

بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم

ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل

قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيه

ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها

وقدرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود

فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا

الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم

خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم

وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول وحق عليهم

فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال

وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن

تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.

ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت

أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أهعجمي وعربي قل

حما أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه

المخلص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن

سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط بسم الله الرحمن الرحيم.

0: رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه
1: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.
1: موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا، واغفر يا رب السماوات خطيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من العجز
2: الله

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: أنتم تستمعون الآن إلى حلقة معادة من هذا البرنامج.
3: هوا بلادي، هوا بلادي.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله معانا في هذه الحلقة الجديدة وموضوعات جديدة معنا في حلقة اليوم طبعا من برنامج هوا بلادي. نرحب بجميع المستمعين والمستمعات وندعوكم لحلقة تمتد من الخامسة حتى الثامنة. هوا بلادي يأتي يوميا على إذاعة الرياض، يواكب الحراك الثقافي، الحراك السياحي، أيضا العديد من الفعاليات خصوصا في هذه الفترة والفترة الصيفية اللي عادة تنشط فيها الرحلات، وكذلك الكثير من الفعاليات اللي طبعا تقوم بها المناطق للزوار وكذلك لسكان المنطقة. فنرحب بالجميع وحياكم الله معنا

طبعا برنامج هو بلادي أصبح فيه سؤال، وهذا السؤال طبعا ننتظر فيه مشاركة المستمعين والمستمعات وإعطاء آرائهم في موضوع الحلقة. موضوعنا اليوم يقول: إذا حضر الضيف في منطقتكم، ما أول موروث شعبي أو عادة متوارثة تحضر في الاستقبال؟ طبعا تعبر عن كرم أهل المنطقة، وأيضا تعبر عن كثير من الثقافات الجميلة الحقيقة المتوارثة في المملكة العربية السعودية. لكن كل منطقة لها كده بعض العادات اللي تختلف شوي عن المنطقة الأخرى. الحجاز يختلف، أو المنطقة الغربية تختلف، المنطقة الجنوبية تختلف، الوسطى، الشرقية، كذلك الشمالية. لكل منطقة كذا بعض العادات المختلفة. من منطقتك ومن العادات والموروثات الشعبية اللي اشتهرت في منطقتك، ننتظر منك اليوم مشاركتنا في هذا الموضوع، ومشاركتنا أهم عادة أو ثقافة شعبية أو تراثية تعتز فيها وتعبر طبعا عن كرمك في استقبال الضيف. تقدروا تشاركونا على 011 40 5 3، وحياكم الله.

طبعا ما ننسى نمسي على طاقمنا الجميل المتواجد معنا في برنامج هو بلادي، زميلات من الإعداد عايشة الزير ونور مطيري، أيضا زميلي محمد حميضي من التنفيذ والإخراج، وأنا بإذن الله راح أكون معكم من خلف المايك تهاني عطيف وزميلي عبد الرحمن ثنيان.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم في ساعتنا الأولى من طلاقة برنامجنا هوا بلادي، ولدينا العديد من الموضوعات وأيضا التغطيات من قبل زملائنا المراسلين والمراسلات من مختلف مناطق المملكة. احنا متواجدين معكم على مدار الثلاث ساعات لتغطية أهم الفعاليات في المملكة، هذا بالإضافة إلى العديد من الأخبار اللي حضرناها لكم اليوم حول هذه الفعاليات في المملكة العربية السعودية بمختلف مناطقها. طبعا خلونا بداية نبدأ مع ضيفتنا الأولى لنتحدث معها عن تعب وبعد أيام من التحدي والعمل على ابتكار حلول نوعية في قطاع التعليم. يختتم هاكاثون تقنيات التعليم والتقويم طبعا اللي نظمته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت بالشراكة مع عدد من الجهات الداعمة للابتكار في هذا المجال. هاكاثون جمع الطلاب والمطورين ورواد الأعمال كذلك والمهتمين بتقنيات التعليم بهدف تطوير أفكار ومشاريع تسهم في تحسين أدوات التعليم والتقويم وتقديم حلول أكثر كفاءة وابتكار. الحديث أكثر حول هذا الهاكاثون يسعدنا أن تكون معنا الأستاذة مدى بسيوني، خبير تطوير الأعمال في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت. حياك الله أستاذة مدى.
1: حياكم الله جميعا،
0: يا هلا ومرحبا فيك، نرحب فيك اليوم معنا في هوا بلادي. ونبدأ بسؤالنا، عرفينا عن هاكاثون تقنيات التعليم والتقويم اللي تختتم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت.
1: بداية أنا حابة أشكركم على هذا الاستضافة. طبعا اليوم احتفينا في منشآت باختتام هاكاثون تقنيات التعليم والتقويم اللي يأتي لتم تنظيمه من قبل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من تقديم حلول تقنية مبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم. طبعا كما منح هذا الهاكاثون الفرصة للمشاركين من تحويل أفكارهم إلى نماذج أولية قابل للتطبيق، واللي هي البروتوتايب أو اللي نسميها النماذج الأولية أعطاها فرصة كمان إنها تتطور وإنها تدخل مرحلة تحويلها إلى مشاريع قابلة للنمو والتوسع التجاري بما يلبي احتياجات قطاع التعليم ويساهم في تطوير مخرجاته. الحفل اليوم عندنا تضمن استعراض أبرز المشاريع المتخرجة من الهاكاثون وبالإضافة إلى تكريم الشركاء والفائزين. شملت القائمة المشاريع اليوم التي تم تكريمها مشارك نظام روبوت ذكي لدعم المكفوفين ومنصات لتصميم ألعاب تعليمية وتقديم الدروس التفاعلية وأنظمة متطورة أيضا لتصحيح الاختبارات وإدارة التعليم، منصات إدارة التعليم مخصصة للتربية الخاصة.
0: جميل جدا. بالنسبة للشركاء في هاكاثون تقنيات التعليم والتقويم، من هم وما أبرز أهدافهم؟
1: طبعا احنا للامانه نفخر ان الهاكاثون تم تنفيذه بالشراكه مع عدد من الشركاء في القطاع العام والقطاع الخاص. شركائنا من القطاع العام كانوا مشكورين هيئه تقويم التعليم والتدريب والمركز الوطني للتعليم الالكتروني، وايضا عندنا شركه تطوير تقنيات التعليم اللي هي أحد أذرع شركة تطوير التعليم القابضة، بالإضافة إلى شركائنا في القطاع الخاص شركة إبن رشد التعليمية القابضة وشركة دال التعلم لتقنيات التعليم وشركة مانوس وأيضا شركة أتمت. الهاكاثون يهدف إلى تطوير حلول تعليمية مقدمة لقطاع التعليم، ويهدف أيضا إلى تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في قطاع تقنيات التعليم ودعم الاستثمار في القطاع ووصول هذه المنشآت الناشئة إلى الأسواق.
0: ما الفئة التي تستهدفونها في هذا الهاكاثون وما مساراته؟
1: طبعا احنا عندنا في الهاكاثون تقريبا كان عندنا عدد المتقدمين يتجاوز 195 مشارك ضمن الفئات المستهدفة في خلال الهاكاثون. اللي كانت تشمل طلاب المدارس والجامعات، الخبراء في القطاع، رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع. وخلال الهاكاثون تم قبول وتنافس بين 35 مشروع ضمن مسارات متنوعة تم تحديدها قبل بداية الهاكاثون. كانت المسارات تشمل المعلم الرقمي، أدوات التقييم والتحليل، حلول إدارة المدارس وتعليم اللغات عبر تقنيات التعليم، وتمكين الوصول الشامل لذوي الإعاقة والتعليم بالمحاكاة، إلى جانب المسار الأخير مسار المراقبة الذكية.
0: نعم، الله يعطيكم العافية ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، وبإذن الله في النسخ القادمة يتم فعلا يعني تغطية أكثر من هذه المسارات مثل ما اعتدنا عليكم في جميع المسارات السابقة.
1: الله يسلمك، شاكرة لكم جميعا،
0: يعطيكم العافية وشكرا
1: جزيلا. يعطيكم العافية، شكرا لكم.

ما زلنا معكم مستمعينا في هوا بلادي، وموضوع حلقة اليوم اللي راح نستقبل عليه إن شاء الله اتصالاتكم ومشاركاتكم حول استقبال الضيف.

إيش أبرز الموروثات الشعبية اللي تحرصون عليها عند استقبالكم لضيوفكم بحسب كل منطقة أو بحسب المنطقة اللي تعيش فيها؟ تقدروا تشاركوني على 011 40 5 3 وحياكم الله.

0: هوا بلادي، هوا بلادي. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صحيحة.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10:00 ليلا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في برنامج هوا بلادي. ما زلنا في ساعتنا الأولى وما زال عندنا العديد من الأخبار حول مناطق المملكة، بالإضافة إلى تغطيات زملائنا المراسلين من مختلف المناطق. ونقف عند هذا الخبر، جامعة نجران تطلق برنامج الإثراء المعرفي الصيفي في نسخته الثالثة. أطلقت جامعة نجران اليوم برنامج الإثراء المعرفي الصيفي في نسخته الثالثة ضمن المسار العام، ويستمر حتى 28 من هذا الشهر، ويضم البرنامج حزمة من البرامج التدريبية المجانية التي تستهدف أفراد المجتمع، ويقدمها نخبة من المختصين في مجالات متنوعة. تشمل هذه المجالات ريادة الأعمال في السياحة، فرص جديدة في قطاع متجدد، والكلمات المستعارة، رحلة عبر اللغات والثقافات، ودور الأسرة والمدرسة في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك دور الإحصاء في فهم الأنماط ودعم صناعة القرار والتحضير لاختبار الأتلس، ومهارات التعامل مع السلوكيات الصعبة لدى الأطفال، ومهارات التكيف والتوازن بين العمل والإجازة، وكيف تحول الأفكار إلى محتوى بصري مثري. وخلونا نروح لرحلتنا الأولى لمنطقة حائل مع زميلنا مرزوق العردان. حياك الله مرزوق.
1: يا هلا وسهلا تهاني، وأيضا الزملاء طاقم البرنامج والمستمعين الكرام، والله حييكم جميعا.
0: يا هلا ومرحبا فيك. فين متواجد اليوم؟ أكيد حائل هذه الفترة يعني تنعم بكثير من الفعاليات الصيفية.
1: نعم فعلا، والمنطقة منطقة سياحية وجاذبة حقيقة خلال هذه الأيام باعتدال جوها المناسب في المساء بالذات.

0: الليل، فالجو عندنا ما شاء الله بحايل جدا مناسب. اي والله، ففي كثير من الزوار والسواح، ايضا وجود المناسبات العائليه، فكثير من الاخوان اللي في المناطق الاخرى ياتون الى حائل هذه الليالي. واحنا الان نتواجد في موقع جدا جميل، اصبح اول في الماضي هي قريه عقده، لكن الان هي منتجع سياحي داخل مدينه حائل.
1: جميل جميل ما شاء الله تبارك الله. تفضل المايك معك مرزوق.
0: حياكم الله وحيا الله مستمعين الكرام، وعلشان أيضا نعرفكم أكثر وأكثر عن عقدة، معي الأستاذ فهد الزعيزع، وهو أحد أبناء هذه القرية التي كانت في الماضي يقصدها الناس حتى يستمتعون في جمال الطبيعة في هذا المكان، وأصبح الآن هو في وسط المدينة بمنتجعاته وشاليهاته الجميلة جدا، اللي من أتى إلى حائل فعلا لا يستغني عن هذا المكان وأنه يتواجد في هذا المكان. فهد حياك الله معنا في برنامج هوا بلادي.
2: حياك الله أستاذ مرزوق، وأنا سعيد جدا بتواجدي معك ومع طاقم البرنامج، وأشكر الإذاعة السعودية على تحت هذه الفرصة.
0: الله يسلمك فهد. نبي نتعرف على عقدة تاريخيا، يعني لمحة كذا سريعة.
2: طبعا عقدة يعني لها جذور تاريخية قديمة جدا، وهي طبعا من أقدم القرى. طبعا هي أقدم معقل لطي لأول من سكن منطقة حائل، وآخر من رحل من طي هو بهيج بن ذبيان، اللي هو آخر من رحل من عقدة. طبعا يعني هو آخر رموز طي كانوا متواجدين في منطقة حائل.
0: يعني طبعاً عقدة مثلا وادي من أجا، من أودية أجا الشهيرة. وقطنه الإنسان منذ القدم بالضبط. وأصبح نعم له أثار حتى وقتنا الحاضر.
2: وهي طبعا ميزة أنها يعني هي أشبه بالحصن، حتى أنا أحد الرحالة وصفها بالحصن، يعني أشبه بالحصن، لأن مدخله واحد، والمدخل هو المخرج اللي يخرج منه اللي يزور هذه المنطقة. طبعا
0: بوابتها واحدة، يعني أنت تدخل معه وتخرج معه
2: بالضبط. وكانت هذه يعني زي ما تقول تحمل، يعني زي ما تقول دلالة استراتيجية أكثر، يعني قديمة طبعا، وهذا مما ميزه طبعا قديما. وطبعا أشار له طبعا المستشرقون، وذكرها امرؤ القيس عندما قال: أبت أجاؤنا أن تسلم اليوم جارها، فمن شافها لينهض لها من مقاتلي، تبيت لبوني بالقرية أمنا، أسرحها غبا بأكناف حائل. القرية التي ذكرها امرؤ القيس هي عقدة طبعا. هذا وطبعا التسمية مأخوذة من ذكرها ياقوت الحموي، انها ماخوذه من المكان المحاط بالجبال، يعني او شبهه بالعقد. وكذلك في روايه انهم يعني اول من سكن من طي ابناء عقده، امراه اسمها عقده، من وطبعا هم ابناء سنبس الطائي. ويعني هذه هي الروايات التاريخيه التي يعني اشهر الروايات الموجوده تاريخيا عن قريه.
0: نعم طبعا الآن أصبحت ما شاء الله تبارك الله مدينة، يعني ما ودي أقول لها قرية ولا منتجع ولا ما شاء الله تبارك الله، أصبحت الآن هي مدينة، وخصوصا خلال يعني السنوات الماضية، يعني صاحب السمو الملك الأمير عبد العزيز بن سعد أمير المنطقة، وسموه صاحب السمو الملك نائبه الأمير فيصل بن فهد، يعني يولون اهتمام كبير. ليه؟ لأنه منطقة حائل ضمن المناطق المستهدفة سياحيا وترفيهيا خلال أو مرحلة اللي هي 20-30 رؤية المملكة. فالآن أصبحت مدينة. كيف نصفها يا أستاذ فهد هالمدينة ما شاء الله؟
2: والله هي به يعني سحر الطبيعة، يعني جبال ومزارع وقربه من المنطقة، منطقة حائل، هذا يؤهله على طول يعني أنها تكون المركز الجذب السياحي الأول منطقة حائل. وهذا حقيقة ما نختلف عليه، وشفناه والله يا أستاذ مرزوق من الزوار اللي يجونا، يعني يمرون علينا من سلطنة عمان، من الأمارات العربية، من الكويت، كل يعني أشقائنا بالخليج. ويعني العام الماضي في آخر الشتاء جانا تشيكي، هو زوجته جلسوا عندنا، وكانت تشرب القهوة يعني بشراهة، فكانت تقول زوجها يعني أنا أحب هذه يعني طعم هذه القهوة.

0: وغيري عن أنا عن اللي بالشارع.
1: القهوة العربية
0: نعم. إيه نعم القهوة العربية حتى إنه يوم قام يعني يراعي لنا قال how much money يعني. يا يتوقع ان المجلس
1: يبي حاسب
0: يبغى يبي حاسب والله
1: قل له
0: فيه اي والله الحمد لله مجالس مفتوحه وقابل كل شيء حايل بشكل عام استاذ مرزوق يعني سبحان الله الزائر يجد به انشراح لحسن الاستقبال والطيب يعني المقابله هذه من اللي يعني تجذب الزائر الحايل وعقده بحكم قربه بحكم يعني ملامحه يعني ملامحه وتضاريسه تجاذب اكثر والله استاذ مرزوق نعم
1: نعم طبعا كانت عقده سله غذائيه لها الحايل
0: نعم
1: وبالنسبه للفواكه بالنسبه نعم. لاحتماليه يعني وجود الماء العذب في هذه المكان نعم. يمكن ساهم كثيرا في انتاج الفواكه بالذات نعم. والخضروات هل لا زالت اصبحت الان يعني لا زالت تنتج هذه الخضروات وهذه الفاكهة؟
0: والله يعني قديما كانت المقومات هي اللي تساعد يعني على الموضوع هذا وانت تطرقت لمسألة الماء العذب طبعا ماء الجبال خصوصا اجا يعني من اعذب يعني انا الماء يعني اعذب انا نوعيات المياه وهي عقدة مثل ما انت عارف يعني تعتمد على الزراعة قديما وسائل النقل انت عارف يا استاذ مرزوق انها كانت محدوده جدا يعني بالمناطق فكانت هي بحكم قربه كانت هي اللي تقريبا يعني يقصدها كل اللي يبحثون عن البضائع مثل الخضار ومثل التمر بالذات يعني كانت يعني ما ولا تزال الحمد لله يعني
1: وشو اشهر تمره عندكم في عقده؟
0: والله احنا
1: قديمه ترى فهد قديما ما بيجي
0: نعم نعم فيها نسمي الحمراء والقسبه والحلوه هذول مشهورات عندنا
1: والدبيه
0: نعم نعم الدبيه والهجريه والقنايه والصادري هذه اصناف كثيره والله يعني اللي اشتهرت به طبعا احنا بحكم ان يعني عارف يعني الزراعة تطورت والمحاصيل ودلينا نستفيد من بعض مثلا يعني الغريس الجديد مثل السكري مثل البرحي ونجح والله يعني عندنا والله نجح نعم. الحمد لله يعني
1: إيه
0: والله.
1: طيب اللي الآن على قارعة الطريق احنا داخلين ما شاء الله يعني باطين نعم. بالخضروات والفاكهة نعم. وبالذات الحبك الجبلي الحبك النعم الحائلي
0: نعم نعم هذا إيه.
1: هل هذا فعلا من انتاجه ولا
0: إيه. اما النعناع والله استاذ مرزوق يعني نتعب عليه احنا وعندنا ويساهم بجودته امره الامر الاول مثل ما يعني تفضلت عذوبه الماء ونسميها البطحه التربه فهو اذا جاء التربه والماء العذب والشمس صار سبحان الله رائحته نفاذه جميله جدا يعني ولا تلقاه مناهب يعني بكثير قليل من المناطق اللي تلقاه مثل النعناع الجبلي اللي هو موجود بعيد صراحه
1: نعم فهد اخيرا كيف ترون مدينتكم
0: والله متفائلين استاذ مرزوق متفائلين وكل مواطن سعودي الحمد لله يشوف هاني عميمين ويساره يحمد الله سبحانه على الامن لله. والامان
1: الحمد لله
0: واحنا متفائلين انه يعني يكون الزائر يجد كل ما يعني يتمناه بالذات بمنطقة مثل عقدة يعني قريبة بس إنه تخبر أستاذ مرزوق يعني حنا نرفع المسؤولين يعني سمو الأمير ونائبه طبعا ما يقصرون وعارفين إنهم يعني كل وقتهم وجهدهم طبعا للمواطن الحالي يعني بالذات يعني توسعت مثلا الطرق
1: المخرج بالذات أيوة أنت ذكرت إنه هي بوابة واحدة يعني
0: اي والله
1: يكون مخرج ثاني
0: بالضبط كذلك لو تربط سياحيا مثلا مشار يعني عن طريق مثلا جسر او طريق معلق جميل يكون سياحي هذا برضو
1: كم المسافه بين عقده ومشار
0: قريب جدا استاذ مرزوق ما يتجاوز 800 متر ومروني السياحي وعطيتهم انا مخطط له قلت انا مستعد اروح معكم واقف يعني معكم على المكان هذا وراح يكون بعد بوابه سياحيه جميله جدا يا استاذ مرزوق
1: باذن الله وراح ان شاء الله نرى عقده ان شاء الله
0: بإذن
1: بشكل
0: الله.
1: مختلف لانه سمو الامير مهتم جدا في هذا المكان وايضا سمو ولي العهد ايضا رؤيته تشمل
0: نعم
1: مناطق
0: نعم
1: عده ومن ضمنها منطقه حائل يعطيك العافية أستاذ فهد وما قصرت، وإن شاء الله لنا لقاء مستقبلا إن شاء الله.
0: شكرا لك وشاكر برنامجكم، الله يرضى عليك أستاذ.
1: الله يبارك فيك أختي تهاني. هذا حديث الأستاذ فهد الزعيزع، وهو من سكان مدينة، أو خلينا نقول مدينة عقدة. نعم، وإن شاء الله حاولنا نعطي لمحة مختصرة بسيطة عن هالمكان الجميل في حايل.
2: الله يعطيكم العافية زميلي مرزوق، شكرا لك ولضيفك الكريم، وإن شاء الله يكتب لنا زيارة عقدة في يوم من الأيام.
1: يا ليت، الله يحييكم.
2: الله يعافيك، شكرا جزيلا لك.

ما زلنا مستمعين متواصلين معكم طبعا في هوا بلادي، ولسه باقي في ساعتنا الأولى ومكملين معكم عن سؤال الحلقة إن شاء الله لنسألكم فيه عن إكرام ضيفكم، كيف يكون بعاداتكم الشعبية والتراثية؟ شاركونا على 011 40 53. نروح الفاصل وراجعين لكم.

مستمعي الكرام، هذا خبر حول الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بينبع التي تطلق برنامج صيف ينبع القرآني. أطلقت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم محافظة ينبع اليوم برنامج صيف ينبع القرآني ضمن برامجها الصيفية الهادفة إلى استثمار أوقات النشء والشباب في حفظ القرآن الكريم وتلاوته وتدبر معانيه وغرس القيم الإسلامية وتنمية المهارات في بيئة تعليمية وتربوية محفزة. طبعا أوضحت الجمعية أن التسجيل متاح عبر الحضور المباشر إلى إدارات الحلقات في الجوامع، داعية أولياء الأمور إلى المبادرة بتسجيل أبنائهم للاستفادة من البرامج التعليمية والتربوية المقدمة خلال الإجازة الصيفية. يحظى البرنامج برعاية مؤسسة صندوق موظفي سابق الخيري بر، دعما طبعا للمبادرات القرآنية وتعزيزا لدورها في خدمة المجتمع. طبعا هذا وهناك الكثير طبعا من الفعاليات لاستغلال أوقات الشباب والشابات في هذه الفترة. أيضا ما ننسى أنه في كثير من الفرص الوظيفية في هذه الفترة للطلاب والطالبات، طبعا طلاب الجامعات، لممارسة العمل سواء كان عن بعد أو بفترات جزئية لاستغلال أوقات الفراغ فيما ينفع ويكون له عائد على الطالب وأيضا يفيده مستقبلا في الالتحاق بسوق العمل ويعلم كذلك على تحمل المسؤولية، على صعوبات العمل، على الضغوطات اللي ممكن يواجهها أثناء العمل في شتى القطاعات. إن شاء الله نتمنى للجميع أوقات ماتعة في الصيف واستغلالها بما يفيد وينفع.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا. نتحدث اليوم عن الزراعة التي لم تعد مجرد أرض تزرع ومحصول يحصد، بل أصبحت تجربة تعاش ووجهة يقصدها الزوار بحثا عن البساطة والجمال وصدق التفاصيل في المزارع الريفية. لا يكتفي الزائر بالمشهد، بل يدخل في قلب التجربة، يقطف، يتذوق، يتعرف على الحكاية التي تصنعها الأرض وأهلها. ومن هنا برزت السياحة الريفية كواحدة من التجارب التي تعيد اكتشاف الحياة الزراعية بوصفها جزءا من الهوية السعودية، بما تحمله من محاصيل محلية وضيافة أصيلة وعلاقة قديمة بين الإنسان والمكان في مناطق مثل جازان وغيرها. تبدو هذه التجارب وكأنها تقدم الريف السعودي من جديد، لكن بلغة معاصرة تحفظ روحه وتفتحها أمام الزوار. راح نتحدث عن هذا الموضوع بإسهاب مع ضيفتي الآن الأستاذة سارة المالكي، مالكة مزرعة جنيفة الريفية، للحديث حول السياحة الريفية. حياك الله أستاذة سارة.
1: أهلا وسهلا، حياك الله.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله معنا اليوم في برنامج هوا بلادي. وخلينا نتحدث عن تجربتك طبعا كمالكة مزرعة، وكيف تحولت الزراعة وحياة المزارع اليوم إلى تجربة سياحية.
1: الله يحييك حبيبتي. والله أنت عارفة يعني أنه في السابق كانت المزرعة مكان فقط للإنتاج، للعمل اليومي، يعني للحياة اليومية الطبيعية. زي ما احنا عارفين اليوم أصبحت يعني مساحة يعيش فيها الزائر تجربة متكاملة. الناس يعني الحين صارت تبحث عن الهدوء، عن الطبيعة، تبغى تبعد أكثر عن صخب المدينة، عن الروتين اليومي، وأيضا تحب تجرب التجارب الأصيلة. من هنا يعني يأتي دور المزارع الريفية، من خلالها الزائر يعني يتعرف على حياة المزارع.
0: جميل.
1: على المدرجات الزراعية، على المحاصيل، وليس فقط يعني كذا، بل العادات المرتبطة فيها. يعني يشعر أنه يعني وقتها الزائر يشعر أنه يعيش جزء من ثقافة المكان، وليس مجرد يعني زائر يلتقط صور ويغادر. في مزرعة كنيف إحنا يعني نحاول إن نوصل هذه الصورة بالشكل الجميل، في مواسم الحصاد، حصاد البن، في مواسم أيضا أو نعرفهم على الثقافة المحلية، البناء العمراني وما إلى ذلك.
0: جميل. خلينا نتحدث عن هذه التجارب اللي يعيشها الزائر للمزارع بشكل عام، وعن مزرعتكم بشكل خاص. كيف يعيش هذه التفاصيل؟ كيف يتم يعني إعداد هذه التجربة في الحصاد والزراعة؟ وما الذي يميز هذا النوع من السياحة؟ يعني هل تشوفين أنه هالفترة فعلا يعني الناس قاعدة تبحث عن هذا النوع من السياحة؟
1: والله شوفي، السياحة الريفية هي سياحة قائمة على المشاركة. يعني الزائر لما يجي ما يكتفي فقط بالمشاهدة، بل يشارك يعني في قطف الثمار، يتعرف على النباتات، مثلا يشارك في إعداد الوجبات الشعبية المحلية، في مزارع البن يشارك في إعداد القهوة، أو في موسم مثلا الحصاد يشارك في حصاد البن، في طريقة تجفيفه، في طريقة تحميصه وما إلى ذلك. ويتحدث كمان مع أهل المزرعة، يعني يستمع لقصصهم والتفاصيل. يعني هذه التفاصيل كلها تصنع للزائر ذكرى، يعني تبقى معاه، بحيث انها يعني تصير تجربه يعيشها بكل حواسه.
0: جميل.
1: وما تكون فقط يعني زياره عابره. وكل هذا احنا يعني في مزرعتنا، في مزرعه كنيف، واكيد المزارع الاخرى نركز على هذه النقطه. مثلا في مزرعه كنيف عندنا مثلا موسم الحصاد يمتد لثلاثة اشهر، موسم حصاد البن. هذه المرحله نكون يعني مجهزين الموسم، مجهزين مسارات معينه وما الى ذلك، ويكون يعني معلنين انه خلاص موسم الحصاد، الجروبات اللي حابه يعني تنضم وما الى ذلك. كذلك نوفر داخل المزرعه، يعني مسارات داخل المزرعه تتعرف على الزراعات داخل المزرعه، كذلك على تتعرف على البناء القديم، أيضا نقدم تجربة داخل المزرعة اللي تجربة المبيت في البناء القديم، يعني بناء حجري قديم يعود عمره تقريبا 200 سنة. هذه التجربة أيضا نوفرها داخل المزرعة، وكذا يعني بفضل الله يعني كثير يعني عاشوا التجربة وعادوها أكثر من مرة، خصوصا السياح الأجانب بفضل الله يعني أكثر من مرة، وتوصيات كثير يجون عن طريقهم للمزرعة.
0: جميل جميل جدا. المناطق الريفية عادة مثل جازان وغيرها من المناطق اللي عادة يكون فيها هذه المساحات الشاسعة للزراعة، كثير من تفاصيل هذه التجارب مرتبطة أساسا بحياة الناس القديمة في الريف. هل ممكن نقول أنه السياحة الريفية اليوم تعيد

0: تقديم هذا الإرث بطريقة جديدة؟
1: صحيح، المملكة زي ما نعرف تمتلك تنوع طبيعي وثقافي كبير، وكل منطقة لها هويتها الخاصة. فمثلا في جازان لدينا مثلا البن الخولاني السعودي، المحاصيل الموسمية، الضيافة السعودية الأصيلة. أيضا عندنا العمارة التقليدية التي تختلف ما بين الساحل والجبل، كذلك عادات يعني اجتماعية ما زالت حاضرة. لذلك لما تتقدم مثل هذه التجارب إحنا ما نقلد أحد، بل نحن نقدم ثقافتنا زي ما هي.
0: صحيح،
1: وهذا اللي يجعلها مميزة ويجعل الزائر يبحث عنها.
0: يا سلام. خلينا نتحدث الآن عن الزائر. إيش اللي يخلي الزائر ينجذب لهذه التجارب الريفية الحقيقية، مع أنه يعني فيها نوع من التعب ولا لا؟
1: يعني صراحة يعني فيها ممكن شيء من التعب، بس عندما نقدم تفاصيل الحياة اللي عاشها أجدادنا، لأنها اليوم أصبحت مصدر اهتمام للزوار. مثلا الأعمال الزراعية، المجالس الريفية، الأكلات الشعبية، وحتى الحكايات والأغاني القديمة، كلها عناصر تراثية يعني يمكن تقديمها بصورة تحافظ على أصالتها، وبنفس الوقت تعرف الزائر فيها.
0: جميل.
1: احنا ما نعيد نخترع يعني تراث، احنا قاعدين نحيي تراثنا بالطريقة يعني اللي تناسب حاضرنا. حتى الفنون الشعبية اللي تتميز فيها المنطقة، مثلا المناطق الجبلية في فنون مثل طرق العشي، هذا الفن كان يؤديه الرعاة عند عودتهم من الجبال، وهو يمثل جزء من هوية المكان.
0: جميل.
1: وعندما يعني يعرفها الزائر ويعرف قصتها يعني هنا يعرف انه الريف ليس يعني مجرد طبيعة بس، يعني بل هو يعني ثقافة وحياة متكاملة.
0: حكايات.
1: كذلك صحيح، البيوت الحجرية في جبالنا، في جبال منطقة جازان، يعني مو فقط مجرد مباني، بل هي يعني فن معماري قائم بحد ذاته، يروي قصة الإنسان اللي عاش بهذه الجبال. يعني كل حجر فيها وضع بعناية، كل بناء يعني يعكس خبرة تراكمت عبر أجيال، ويشهد على أنه هنا قام إرث حضاري عريق. يعني استطاع هذا الإرث إنه يتكيف مع طبيعة المكان وإمكاناته. مثل هذه التجارب جدا تجذب الزوار وتخليهم أصلا ينسون التعب.
0: يا سلام، يعني ما شاء الله التجارب جميلة الحقيقة للسياح وللزوار بشكل عام، يعني مرتادي منطقة جازان خصوصا، وفي هذه الفترة يعني تنشط السياحة في هذه المنطقة مناسبة، الأماكن مناسبة، الأجواء نوعا ما فيها شيء من الرطوبة والحرارة، ولكن أعتقد أنه تنوع المناطق في جازان بين الجبل والسهل والبحر يعني أعطاها كمان ميزة تختلف عن بقية المناطق.
1: صحيح، وعندنا الآن يعني مثلا موسم شهر أغسطس هو موسم يعني ما شاء الله مطير طول الشهر.
0: صحيح.
1: وجميل جدا، وهذا يعني برضو عنصر جذب مهم. يعني
0: نحسدكم على الأجواء الجميلة، ونتمنى لكم أيام جميلة بإذن الله تقضونها في جازان وبقية مناطق المملكة. الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك.
1: أهلا وسهلا، حياك الله، في أمان الله.

مستمعي الكرام، ما زلنا معكم في هوا بلادي، بس بنروح الفاصل في ختام ساعتنا الأولى وراجعين لكم بإذن الله مع ساعتنا الثانية. حياكم الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي. وموضوع حلقة اليوم نتحدث فيه عن إذا جاكم ضيف لمنطقتكم، من منطقة لمنطقة، يعني ما هو من سكان نفس الديرة، فبالتالي عادات الضيافة نوعا ما يعني شوي يكون فيها غرابة أحيانا بالنسبة له، خصوصا إذا كان يعني جاي من منطقة بعيدة عن المنطقة اللي تسكنون فيها. فإذا جاك الضيف تحرص أنك تكرمه وضيفه وتستقبله بالموروث الشعبي للمنطقة اللي أنت عايش فيها. اليوم حابين أنه احنا نتعرف على موروثاتكم الشعبية اللي تستقبلون فيها الضيوف على 011-40-5-3. يمكن أنها يعني تشترك في أشياء كثيرة في مناطق المملكة وتختلف نوعا ما من منطقة إلى أخرى. سؤالنا لكم اليوم، إيش الموروث الشعبي اللي تستقبلون فيه ضيوفكم؟ بعض الناس يحرص أنه يستقبله مثلا بالبخور بالعود، بعض الناس يحرص أنه يستقبله بالقهوة وصبة القهوة اللي تختلف أيضا يعني من منطقة للثانية. عارفين المملكة العربية السعودية كبيرة وتختلف موروثاتها الشعبية ما بين منطقة وأخرى، كلهم صح. المهم في الأخير أنه إحنا نوصل نفس الفكرة وهي إكرام الضيف. فإحنا اليوم نسألكم عن الموروثات الشعبية اللي تكرمون فيها ضيوفكم على 011-40-5-3. تعرفنا على منطقتك وإيش أهم الموروثات الشعبية اللي تختص بها منطقتك في استقبال الضيوف. ننتظر طبعا هذه المشاركات في هذه الساعة من برنامج هوا بلادي. رحب بالجميع. ونبدأ مع اتصالاتكم ومعنا بسمية، حياك الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا هلا ومرحبا، وعليكم
1: والله السلام. الضيف ضيف الله، الضيف يدخل بالسلام أيه؟ ويطلع بالاستذان وله إلى 3 أيام أيه؟ ويوم تذبح للذبيحة تقول بسم الله الرحمن الرحيم لله والكرم على العرب، ما شاء الله، هذا ثابت إلى يوم القيامة إن شاء الله.
0: إن شاء الله. طيب إيش الذبيحة وهل الكرم يعني يمكن معروف في كل مناطق المملكة، لكن المنطقة اللي أنت منها أول شيء من وين تكلمني أبو سمية؟
1: القصيم. القصيم ناصر بسمية حلف قوارها القصيم.
0: حياك الله على راسي.
1: كل واحد عندي ديوانية والحمد لله
0: ما شاء الله تبارك الله،
1: يجي من بعيد ومن قريب، الكرامة مرة استطاع طال عمرك خدمة لله إن شاء الله.
0: ما شاء الله، الله يعطيك العافية أبو سمية.
1: بمان الله بمان الله وشكرا. وتراني بس عندنا العمر 85 ومقعد، لكن تراني متبرع للياط عنه كلام طيب بمان الله.
0: أبد يعطيك الصحة والعافية أبو سميح، وشكرا لك على تواصلك معنا طبعا في برنامج هوا بلادي. ما يحتاج، نتمنى لك الصحة والعافية وطولة العمر إن شاء الله. نروح فاصل.

0: عبد الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: يا هلا ومرحبا. الله. أهلا وسهلا يا عبد الله.
1: عليكم جميع السامعين.
0: يا هلا ومرحبا فيك. من وين تكلمنا يا عبد الله؟
1: كلمكم من الدوادمي.
0: من الدوادمي. طيب يلا سولف لنا على الدوادمي.
1: والله شوف ما بسولف لك عن الدوادمي قد ما بسولف لك عن عاداتنا بشكل عام.
0: أكيد تفضل.
1: ممتاز. إحنا أول يعني إذا دخل علينا الضيف يكون المكان أصلا مبخر قبل ما يجي.
0: إيه.
1: والجمر جاهز عند وصوله يتبخر أول ما يجلس. ممتاز.
0: ممتاز.
1: بعدها يكون عاد موجود القهوة، القهوة السعودية والشاهي والنعناع والأشياء حقت الضيافة. ويكون يفضل تمر على قولتهم من الدوادمي أو من الشعراء، المحافظة قرية قريبة من الدوادمي.
0: نعم.
1: نعم صحيح. ويكون بشكل عام خلاص كل شيء مرتب. بعدها العشاء يكون

0: زي يعني الواجب يكون على قولتهم ذبيحة ممتاز، يكون معها مرقوق جريش،
1: أكلات شعبية.
0: إيه أكلات شعبية.
1: يا سلام، هذا أو هذه العادات للضيف أيا كانت، يعني سواء كان من المملكة العربية السعودية أو حتى من خارج المملكة، صح ولا لا؟
0: نعم إيه، هذه على قولتهم يعني أنا أحرص دائما إنه لو جاني ضيوف من خارج المملكة أحرص إنه
1: يشوفون
0: بالضبط يشوفون هذا الموروث الطبيعي اللي بدون تصنع يعني.
1: صحيح صحيح يا عبد الله، يعطيك الصحة والعافية وشكرا لك على مشاركتك معنا.
0: شكرا شكرا،
1: يومك جميل، تسلم.
0: مع السلامة.
1: إذن اليوم سؤالنا مستمعينا عن عاداتكم في إكرام الضيف، إذا جاكم ونزل عليكم في منازلكم كيف تكرمونه بحسب المنطقة اللي أنت فيها، أو إيش العادات اللي متعودين عليها لإكرام الضيف من الموروثات الشعبية؟ تقدروا تشاركونا على 011-40-5-3 ومعنا أبو الجوهر. حياك الله.
2: بك البقى، حياك الله وحي مستقبل الاتصالات وجميع زملائك.
1: يا هلا ومرحبا فيك أبو الجوهر. من وين تكلمني؟
2: أنا كلمت من الرياض. طال عمرك.
1: من الرياض، تفضل يا أبو الجوهر، يلا شارك.
2: احنا طبعا عندنا مثلا أبل، احنا أحيانا كل نروح لها نجيب حليب ونحطه عنده، إذا جانا ضيف ولا شيء عاد نعطيه منها. أيه. ونعطيه ونسوي شعثة، هذه الشعثة اللي تمر باللقط اللي يسمونه بقل. أيه. مع سمن، هذه عادة دايم مع القهوة
1: ضرورية. ها
2: إيه، هذه ممتازة طال عمرك.
1: طيب ولا الضيف ما يشرب حليب البل، وش تسوي؟
2: والله نعطيه منها لأنها لازم.
1: لازم
2: إحنا والله حتى عند البل هناك حتى مذكرين على الراعي، أي واحد يجي يبغى حليب عط، بس طبعا يعطيه مع الصباح أو على المغرب لأنها حلبتين بس. أي. أفضلها مع الصباح وهي راجعة من المرعى. أي. تمشي وده المغرب.
1: أي بس المقصد عن الحليب تحديدا أن الضيف أحيانا ممكن يستحي ويشرب منه، ممكن يسبب له حساسية وممكن يتأثر.
2: لا لا لا، بس حنا نقول لك هذه من العادات الموجودة. أي. إذا بغى الضيف منها ما أنا راح نغصب الضيف عليه نقول اشرب.
1: ما شاء الله عليكم يا أبو الجوهرة. هذا وانتم في الرياض، ها في الرياض وتعتمدون هال؟
2: اي والله، هي مسافتها للبل عن الرياض حوالي 200 كيلو. اي فها لازم تكون منطقه صحراويه تمشي فيها.
1: ما شاء الله تبارك الله،
2: والله يوفقك،
1: الله يبارك لكم فيها ويعطيك العافيه ابو الجوهره.
2: الله يعافيك.
1: شكرا لك. معنا رزان، حياك الله.
3: يا هلا والله، حياك الله.
1: اهلا وسهلا يا رزان. يا. من وين تكلمين؟
3: اكلمك من الرياض، ربي يسلمك.
1: من الرياض، حياك الله يا رزان.
3: يا هلا، عاد حنا طبعا الدواسر غير.
1: يلا شوفوا ما شاء الله تبارك الله، الدواسر عاد من جد في كل شيء غير ما شاء الله.
3: ايه الله يسلمك، حنا قبلها بيوم نتجهز.
1: أيه.
3: من المعمول بخر البيت، من المعمول والعود.
1: أيوه.
3: الدوسري
1: ما شاء الله،
3: وهذا غير أمي تشتري مواعين جديدة، لازم كل ضيف جديد مواعين جديدة.
1: شوفي احنا رزان يبيلي أحط حلقة عن عادات النساء في استقبال الضيوف، لأن هذه يبيلها حلقة بالحالة.
3: أي والله، أي والله، أمي كل شوية مواعين جديدة والله، لو تشوفين الدواليب كلها مواعين.
1: ما شاء الله تبارك الله.
3: ولازم أكيد القهوة السعودية والتمر، وأكيد لازم العصائر أول ما يجلسون.
1: أي.
3: وتجيك الفاكهة عاد أبوي أنواع من الفواكه.
1: ما شاء الله تبارك.
3: أي مهمة أبوي الفاكهة.
1: يا سلام.
3: يجيب فواكه غريبة، فجأة تشوفي فاكهة تفاح على شكل موز، ما في مشكلة.
1: الله، شوفي بقول لك شيء رزان، هذه العادات يعني في استقبال الضيوف للرجال وللنساء يعني.
3: لا لا، خليني أقول لك عن النساء، إحنا نتكلم عن النساء.
1: أي
3: أي أي، والله أبد، ونبدأ نكرمهم ونقهوينهم، وهذا غير الحلويات.
1: يا سلام، فنجان ورد ثاني ما شاء الله، وتحلى الليلة.
3: أي ما كبة الزعفران، هذه لازم زعفران واحد لكل ضيف.
1: يا عين، ما شاء الله عليك يا رزان. سعيدة بسمع صوتك ويومك جميل.
3: يا بعد عيني أنت، ونكرمك إن شاء الله متى ما بغيتي.
1: يا حبيبة قلبي تسلمين، واصل كرمك ما يحتاج.
3: يا بعد عيني، ما تسفرين.
1: تسلمين.
3: يا
1: معنا تركي، حياك الله يا تركي. يا الو، طولنا عليه ولا ايه؟ شكلنا طولنا عليه. راح اتصال محمد. طيب يلا على ما يجهز لنا اتصال. نسألكم اليوم عن عادات استقبالكم للضيوف، العادات الشعبية او الموروث الشعبي اللي تعتمدونه عند استقبال الضيوف. شاركونا على 011-40-53. سليمان.
4: هلا والله لباي اختي.
1: يا هلا ومرحبا، حياك الله يا سليمان.
4: اختي الله عافيك، معك اخوك سليمان التميمي من الدمام. انا دار عندي سؤال يحتاج الى اجابه. سؤال حائر في السماء يدور كذا ما حصل له اجابه.
1: لا ان شاء الله نحن نجيبه. قول
4: يا فديت قلبك. الحين وراي انا وعيالي ما نشوف الملاعب والصحون والكاسات الزينه اللي للضيوف. والله العظيم يا اختي، مع اني انا في زوج قروش يعني انا من فلوسي، بس اشوف ملاعب كذا كريستال وشوف صحون فيها ورود وفيها شيء. حنا يا شيخ بلم
1: في. طيب اسمعني اسمعني سليمان، خل هذه بجاوبك على هذا السؤال بعد شوي، بس انت جاوبني على سؤالي اول. وش العاده الشعبيه اللي تستقبل فيها ضيوفك؟
4: العاده الشعبيه؟
1: ايه
4: شوف يا اختي، انا ماشي بنظام لاقيني ولا تعشيني، يعني ابتسم بوجهي وراح تسيني حتى لو ما عشيتي، بس ما تقابلني بوجه ودر ووجه معبس، يعني كانك مغسول على الهزيمه. اي والله هذا هو. بس انت حتى تحاولين الهروب من السؤال.
1: لا ما راح اهرب، ما راح اهرب من السؤال، بجاوبك على السؤال.
4: والله العظيم اني مغبون يا اختي، والله العظيم انا اعطي زوجتي قروش ولو كنا سالتك عن الضيوف. طيب حنا وش حنا ايش يا اختي؟
1: طيب سليمان يعطيك العافيه، شكرا لك. عشان البواري والزحمه بس اوكي، وانا بجاوبك على هالسؤال بجاوبك. شوف الكلام سليمان محمد ولا اي واحد يسمعني، المواعين هذه الزينة اللي تنشرها يعني هي تعتبر مثل واجهة البيت، مثل مجلس الضيوف. هل أنت قعد في مجلس الضيوف طول اليوم؟ لا، تستقبل فيه الضيوف بس، تزينه وتضبطه وتحسنه وتبخره وكل شيء وتقفله لين يصير بيجي عندك ضيف. المواعين نفس الفكرة، ترى نحطها علشان الضيوف إذا جو نستقبلهم بشيء يليق. إذا طلعناها للعيال وللأكل بشكل يومي تخرب مع الغسيل، تتكسر بالضبط، يبقى حبة حبة من كل طقم ولا حبتين، ما تنفع أن نستقبل فيها الضيوف ما شاء الله تشكيلة على الطاولة. عرفتوا؟ فطبيعي أن يكون في أشياء مخصصة فقط للضيوف. لكن ولا تزعل، يعني قل لها جبي لنا حاجة حلوة مثل حقات الضيوف وأنا بعطيك فلوس عليها وانتهت السالفة، لا تزعل. ونروح لعبد الله، حياك الله.
5: حياك الله وقاتش.
1: يا هلا ومرحبا. اهلا وسهلا، حياك الله يا عبد الله. من وين تكلمنا؟
5: والله من الرياض.
1: من الرياض، تفضل.
5: نعم. ابد بشارك الموضوع، بس عندي المسمى الضيف. لان ما عاد في ضيوف الحمد لله الحين. الضيف انا او رب الاولين اول يسمونه اللي يجي ويضيف، اما من طرقه ولا عابر سبيل ولا هذا يسمونه الضيف الصدق. أما الحين أحمد الله نشكره، ما والله ما يجيك واحد لين تجيه أنت وتحلف عليه وتجي، لكن أحمد الله نشكره هالنعم.
1: الواحد يا رب لك الحمد والشكر،
5: رب يديمها علينا وعلى المسلمين كلهم.
1: طيب أنت من أهل الرياض أصلاً يا عبد الله ولا
5: من؟ لا من أهل الرياض. حلو. من أهل الرياض أصليين أساسيين.
1: يا سلام عليك. طيب يلا شاركنا بالعادات اللي تستقبلون فيها الضيف.
5: عادات العادات السعودية واحدة ما فيها كلام، يذبحون من الغنم ومن الحشوان ومن الله يجعل ربي يديمها نعمة.
1: اللهم آمين.
5: ويحطون معها أنعام من والله أنعام، بس يجب علينا شكرها. وإن لا نكفر فيها، نزود عاد ولا يكبون.
1: أكيد الواحد ما يبالغ ولا يسرف. أكيد
5: الله يجعل ربي يمنعنا من الإسراف والمسرفين.
1: الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا.
5: الله يسلمكم. ما جوي إن شاء الله.
1: نواف
6: سم.
1: يا هلا ومرحبا.
6: هلا ومرحبا،
1: حياك الله. من وين تكلمنا يا نواف؟
6: من الرياض.
1: من الرياض. سم تفضل.
6: بالنسبه للضيوف، ان اذا جينا نقدم لهم لازم نقدم لهم ازين شيء عندنا.
1: يا سلام، حلو.
6: اطيب الغنم، اطيب الابن، اطيب كل شيء.
1: يا سلام، هذا يعني هذا من فعلا يعني

0: عادات اكرام الضيف.
1: وحتى بالعكس يعني مو للبيت نفسه، حتى اذا جاء ضيف اهل الجيران اللي جنبه يحسون فيه اصلا.
0: ما شاء الله، كل ضيف لازم يعني تطبق معاه نفس الموضوع، لازم عشاء ولا ذبيحة ولا غداء، لازم هذا ضرورة يعني، ولا هذه على حسب الضيف جاي من نفس المنطقة ولا من منطقة ثانية؟
1: الضيف ضيف
0: اي
1: ابد، له حق وله واجب.
0: ممتاز، حلو، ما شاء الله عليك. نواف يجونك ضيوف واجد؟
1: والله يجونا، ليش ما يجونا واجد،
0: وتذبح كل مرة.
1: حقين نجد إننا معروفين.
0: شوف بقول لك على شيء، ما شاء الله تبارك الله، الشعب السعودي بتنوع ثقافاته، إلا أنه عنده عادة ثابتة وهي إكرام الضيف، يعني بأي كانت الطريقة.
1: والله هي موجودة عند كل أهل السعودية. صحيح. يعني الكرم موجود عندنا، ولا يعني الكرم كله ما قيل إلا في أهل الجزيرة العربية وأهل بالضبط. السعودية كلهم.
0: يا سلام، هذا أصلا موروث من تاريخ العرب، لكن هو السؤال أن هذه العادات شوي تختلف من مكان للثاني، فإذا كان كل ضيف مثلا بيزورك نواف ما شاء الله تبارك الله يعني بتكرمه وبتذبح له، الله يعطيك الصحة والعافية، بس ما تحس أنه يعني بيتك مدخول كثير والناس يروحون ويجون عليه، وبالتالي يعني يصير شوي الموضوع مرهق؟
1: والله مرهق بس لأهل الضيف والجيبك بس.
0: هذا هو. أنه مرهق يعني شوي، أنه في يعني مبالغ مالية تكلف موضوع أنه تذبح لكل ضيف، لكن يظل أن السعودي بصفة عامة ما يحب يكرم ضيفه.
1: صحيح.
0: نواف يومك جميل، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك وتشرفت فيكم. الله يحفظك.
0: تسلم تسلم، حياك الله في وقت.

0: ونرجع لموضوعنا مستمعينا اليوم، نقول كيف تكرم ضيفك بالعادات والموروث الشعبي للمنطقة اللي أنت منها. الكل يحرص على إكرام ضيفة، لكن كيف تكرمه وإيش الموروث الشعبي اللي تحرص أنك تقدمه للضيف؟ ركزوا لي على الموروث الشعبي، لأن يعني هذه الأشياء يمكن هي اللي تفرق من منطقة للثانية، ولا الكرم في كل المناطق. شاركونا على 011-40-53 ومعنا خالد.
1: مساء الخير أخت هاني.
0: يا هلا ومرحبا، مساء النور.
1: مساء المسائك، باقدر لك والله الصباح أخت هاني.
0: أبد، الصباح صار ما شاء الله يعني له جمهوره وله ناسه وله طاقمة.
1: تكسح ولاك أخت هاني.
0: وياك يا رب، تفضلي خالد.
1: والله شو بك زال فضلك، أنا طبعا أنا في الخارج، طبعا الموروث الشعبي لما صادف الغداء وعشاء، طبعا أكيد غداء كبسة الرز مع جريش.
0: أي
1: هذا الموروث في وجبة الأكل يعني تقديمها. نعم،
0: الأشياء ثاني من الموروثات الشعبية اللي ممكن يعني تقدم، مثلا نوع من أنواع الحلويات، يعني قهوة، شيء
1: يعني تقدر تقولين قهوة شاي، لابد منها، لابد من القهوة الشاي. طبعا في برضو عندك اللهم صل على محمد الصباح فطور، يا عطيدة يا حليني، نعم هذا وقت الصباح الفطور يعني
0: ما شاء الله.
1: لكن الغداء يعني
0: نعم
1: في الليل برضو يعني سليك. نعم
0: نعم خالد، يومك جميل إن شاء الله، يعطيك العافية.
1: الله يدبل حالك، عافية، شكرا لك.
0: يا هلا ومرحبا.

0: احمد.
1: مساك الله بالخير.
0: يا هلا ومرحبا، مساك الله بالنور.
1: ربي يحفظك
0: وياك يا احمد.
1: ايش عندك يا عزيزتي؟
0: نسال اليوم عن وش الموروث الشعبي اللي تحرص انك تضيف فيه ضيفك او تكرم فيه؟
1: الضيافه هذه معروفه يعني من زمان هذه.
0: ايه اللي هي
1: القهوه. اول شيء القهوه والشاهي والمويه.
0: ايه
1: اذا كان ضيف عزيز مثل خالك او عمك او يعني قريب لك يعني.
0: ايه
1: لازم يعني ضيافه يعني زينه يعني تقدم له من افضل شيء.
0: صح.
1: هذا يعني عاداتنا وقديم.
0: من وين تكلمني انت يا احمد؟ انا ما سالتك.
1: انا من الشرقيه. انا
0: المنطقه الشرقيه. طيب بس انت من اهل المنطقه الشرقيه؟
1: لا لا انا من جازان.
0: انت من جازان.
1: نعم.
0: نقلت عاداتك للمنطقة الشرقية.
1: هنا الشرقية تختلف عن جيزان وكذا يعني.
0: صحيح.
1: أي والله كل شيء يختلف. الله يحفظك وشكرا لك.
0: وياك يا رب، يعطيك العافية. شكرا لك يا أحمد.
1: السلام.
0: مع السلامة.

0: عبد الرحمن.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: كيف الحال؟
0: يا هلا ومرحبا. حياك الله يا عبد الرحمن، من وين تكلمنا؟
1: حياك الله من الرياض. الله يعافيكم.
0: من الرياض. سم تفضل.
1: نعم، حاب أمسي عليكم ومسي على المستمعين ومسي خصيصا على رجل دائما يديك عليكم اسمه أبو سميح.
0: ايه أبو سميح، الله يعطي الصحة والعافية.
1: الله طيب الله. فحاب أمسي عليه وأقول الله يعطيك الصحة والعافية وطولة العمر أبو سميح
0: جميع يا رب. هاي عبد الرحمن شاركنا
1: بخصوص الكرم.
0: مو الكرم، عادة شعبية تختص بها منطقتك اللي أنت منها.
1: البق الله فيك.
0: أيوة ضروري يقدم مع التمر صح؟
1: فعلا إيه.
0: هذا من العادات الشعبية اللي عادة في المنطقة الوسطى صح ولا لا يا عبد؟
1: أي منطقة الوسطى تحديدا شوب القصيم يعني.
0: أي
1: كثرة يعني هناك.
0: ما شاء الله تبارك الله. عبد الرحمن يومك جميل إن شاء الله، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
0: تسلم.

موضوعنا اليوم مستمعينا نتحدث فيه عن الموروث الشعبي في إكرام الضيف تبع على المنطقة اللي أنت منها. شاركونا على 011 40 53. رايحين الفاصل القصير وراجعين لكم.

0: هوا بلادي، هوا بلادي.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
4: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
3: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
5: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي. وموضوع حلقة اليوم موضوع يتكلم عن الموروث الشعبي والعادات لاستقبال الضيف في منطقتكم. طبعا تشاركونا على 011-40-5-3 في موضوعنا، ما زلنا معكم طبعا في برنامج هوا بلادي.

0: يعد السدو من أبرز الحرف اليدوية التقليدية في المملكة العربية السعودية وشبه الجزيرة العربية، حيث ارتبط بحياة البادية منذ القدم وشكل جزءاً أساسياً من الثقافة والتراث الشعبي الذي يعكس مهارة الإنسان في توظيف موارد البيئة الصحراوية لصناعة احتياجاته اليومية. ويعتمد السدو على نسج خيوط الصوف أو الوبر أو شعر الماعز يدوياً باستخدام أدوات بسيطة لإنتاج منسوجات متنوعة مثل بيوت الشعر والمفارش والوسائد وأغطية الزينة. وتتميز هذه المنسوجات بزخارفها الهندسية وألوانها المستوحاة من البيئة الصحراوية، مما يمنحها طابعاً فنياً وتراثياً فريداً. وتوارثت النساء هذه الحرفة عبر الأجيال، حيث كانت تمثل مصدراً مهماً لتلبية احتياجات الأسرة البدوية، كما أسهمت في الحفاظ على الهوية الثقافية للمجتمع. وتعد مهارة النسج والدقة في اختيار الألوان والأنماط من أبرز السمات التي تميز منتجات السدو التقليدية، كما أصبح السدو عنصراً مهماً في الفعاليات الثقافية والسياحية، حيث يجذب الزوار للتعرف على أساليب النسج التقليدية ومشاهدة الحرفيين أثناء ممارسة هذه المهنة العريقة، الأمر الذي يسهم في تعزيز الوعي بقيمة التراث الوطني وأهميته في بناء الهوية الثقافية. ويمثل السدو اليوم رمزاً للأصالة والإبداع الشعبي، وشاهداً على قدرة الإنسان على التكيف مع بيئته وتحويل المواد الطبيعية إلى أعمال فنية تحمل في تفاصيلها تاريخاً طويلاً من العادات والتقاليد.
1: عدنا لكم مستمعينا في برنامج هوى بلادي، وموضوعنا اليوم عن العادات في استقبال الضيوف، العادات والموروث الشعبي تحديدا. يعني سمعنا بعض المستمعين يتكلم فعلا عن بعض العادات، مثل تقديم حليب لبل للضيف، مثل أيضا لقط أو المضير مع التمر في ضيافة الضيف، وهذا الضرورة أنه يكون موجود أساسا. سمعنا البخور والعود والمعمول الدوسري كيف يستقبل الضيف، وفي باقي كثير من العادات على فكرة، يعني يمكن هي تشترك في أن الإكرام موجود ولكن طريقتها وتقديمها يختلف من منطقة للثانية. منطقة جازان مثلا، لو بنتحدث عن منطقة جازان باختلاف العادات داخلها أيضا والموروث الشعبي، راح نتكلم عن ريحة المستكة مع استقبال الضيف، بنتكلم عن قهوة القشر، بنتكلم عن يعني التقديم أنواع الحلويات الشعبية على ضيافة الضيف، وغيرها كثير من العادات الشعبية في استقبال الضيوف. اليوم نسألكم عن عاداتكم الشعبية في استقبال الضيف والموروث الشعبي الخاص بمنطقتك على 011 40 53.

0: ما ننسى كمان يعني كثير من الأشياء اللي كمان يعني تختص بها منطقة عن الأخرى، مثل الروائح العطرية، ريحة الفل والكادي أيضا اللي تشتهر بها المناطق الجنوبية. أيضا كل منطقة ولها عادتها في استقبال الضيف، يتفقون مثل ما قلنا كلهم في الكرم ويختلفون في بعض التفاصيل الصغيرة. شاركوني على 011-40-53 وخلينا ناخذ خالد. حياك الله.
1: هلا
0: أهلا وسهلا يا خالد.
1: رايك السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. صوتك يقطع يا خالد. ألو.
1: هلا.
0: أي خالد، من وين تكلمنا؟
1: من أملش.
0: من أملش، تفضل.
1: إيش الموضوع؟
0: الموضوع عن العادة أو الموروث الشعبي اللي تستقبل فيه الضيف. ها، كيف تستقبل ضيفك يا خالد؟
1: تحيي.
0: إيه، وش تقدم له؟ إيش الموروث الشعبي اللي تقدمه له؟
1: التمر والقهوة.
0: ما شاء الله، ما جبت لنا موروث شعبي يا خالد، احنا نبي شيء يختص في المنطقة نفسها. الله يعطيك العافية، شكرا لك.
1: يا
0: هلا. نروح الفهد. حياك الله.
2: الله يحييكم، مساء الخير على الجميع، على الطاقم وعلى المستمعين بلادنا الحبيبة.
0: يا هلا ومرحبا يا فهد، من وين تكلمنا؟
2: أنا عندي جدنا موصينا يقول باستقبال الضيف، يقول يا زيتنا يا أبوك لذة حياتي، شوف النشامة لالفونا تيجي العيد، أول نباشرهم بزودة هلاتي ومبهرات بيدينا الوليد، والشط هقفت مثل فسخ العباتي وساحة خواطرهم بكثرة تناشيد، وبعدها معتبين أصحون ملاتي، واللي ورانا من عيال وبناتي يرزقهم اللي حدد العمر تحديد. يا مرحبا.
0: يا سلام، مرحبا فيك يا فهد، ما شاء الله تبارك الله. من وين تكلمني؟
2: أكلمكم من القصيم.
0: من القصيم، ما شاء الله. يعني واضح أصلا من المقدمة أن كل أنواع الكرم تقدمها لضيفك، من بداية المرحبا إلى يعني ما تودعه بعد نهاية الزيارة.
2: نعم، أولا الحمد لله والشكر، الإسلام حاثنا على كرم الضيف.
0: صحيح.
2: ومجتمعنا السعودي الحمد لله بكل منطقة من مناطق المملكة كرة ما يتسابقون على الكرم والعطاء.
0: صحيح صحيح.
2: فبلادنا الحمد لله، أقول يعني الآن الحمد لله بخير ونعمة، لكن في قصة.
0: نعم.
2: يعني قديمة قبل الأنعام الموجودة، والله تكلم الوالد والوالدة كان عندهم ضيف رحمهم الله جميعا.
0: الله.
2: تقول الوالدة والله أن أبوك مطلع ألعش للضيوف سبل، وإني دقيته وذريته وطحنته برحة وعجنته وقرفته وقدم له للضيف.
0: ما شاء الله.
2: الحمد لله اليوم بيسر وسهولة كل شيء.
0: اي والله ما شاء الله.
2: والضيف ما يبي الا الحجاج الطلق.
0: اي والله صادق.
2: يا مرحبا يا هلا.
0: والله
2: هذا نعمه من الله سبحانه وتعالى.
0: ما قصرت يا فهد.
2: الله يديم الخير على بلادنا ويحفظ من كل مكروه.
0: اللهم امين. شكرا لك، يعطيك العافيه.
2: يا هلا هلا هلا
0: هلا ومرحبا. اصلا ما شاء الله تبارك الله، واضح من صوته شلون يستقبل ضيفه. واضح الاستقبال، ما يحتاج. ما شاء الله عليك يا فهد.

وما زالت العادات والتقاليد قريبة بعيدة حسب المناطق وحسب طبعا الأشخاص اللي يقدمون هذه العادات والموروثات الشعبية لضيوفهم. ومثل ما قلنا

0: كثير من التفاصيل تختص بكل منطقة وتختلف من منطقة إلى أخرى. المملكة العربية السعودية من شمالها إلى جنوبها لشرقها لغربها كثير من العادات. خلنا نسمع محمد، من وين تكلمنا يا محمد؟
1: هلا يا أختي، حياك الله. أكلمك من نماص.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله يا محمد، تفضل.
1: الله يحفظك إن شاء الله. والله شوفي، عندنا بالنسبة في المنطقة هنا الضيوف طبعا يصنفون، يعني الضيف اللي يجي على طول على باب الله يعني ويجي البيت، هذا طبعا يعطى الموجود.
0: أيوه.
1: الضيف المعزوم طبعا فيها أشياء تقدم للضيف المعزوم، اللي طبعا تقاليد المنطقة الجنوبية.
0: أيوه.
1: من طبعا أشياء طبعا معمولة من البر والسمن والعسل وكذا، وبعدها الذبائح طبعا إن كانت عشاء وإن كانت غدا. فهذه طبعا من الطباع، والمنطقة هنا لا زالوا طبعا الضيف يعني عندي بشيء مقدس، وفي طبعا حاجة طبعا ملفتة للنظر. في واحد جاب خدامة لأبوه.
0: أيوة.
1: فأبوه قال أقول لك نسوي لها ذبيحة. قال يا أبوي هذه ما تنجع عن شيء، هذه من الشرق آسيا. قال أيه. بس ربي يدري إنها ضيفة،
0: صح.
1: لازم نسوي لها ذبيحة.
0: يا سلام.
1: أي فهذه طبعا من العادات اللي لا زالت راسخة عندنا في المنطقة.
0: الله
1: يتممها على خير إن شاء الله.
0: اللهم أمين. الله يعطيك العافية محمد، سعدت بسمع صوتك، يومك جميل،
1: حافظك الله. شكرا يا أختي، حياك الله. هلا مرحبا، حياك الله.

0: ونروح لفيصل. حياك الله.
1: حياك الله. حياك الله.
0: يا هلا ومرحبا يا فيصل، من وين تكلمنا؟
1: والله أنا أكلمك من منطقة جيزان بس خارج الحدودنا في الجبل.
0: في الجبل؟
1: إي والله إننا في الجبل، يعني بين ال... بين بين الحوثية. الحوثية ما أبغى، ما أبغى إذاعة، أنا ما أبغى أسمع صوتي في الإذاعة.
0: طيب يا فيصل، طيب ترجعوا إن شاء الله ويردكم ربي بالسلامة بإذن الله. ها يا فيصل.
1: آمين يا الله.
0: شاركنا.
1: احنا تربينا وإحنا من جيزان، إحنا يعني تربينا يعني الغذاء حقنا كان من جيزان واصل.
0: نعم. طب إيش الموروث الشعبي اللي تقدمونه؟ حسب منطقتكم إيش الموروث الشعبي أو الشيء اللي تحرصون تقدمونه لضيفكم؟
1: والله هذا حصرنا، ويعني قتلوا خط وقتلوا الشجرة وقتلوا بني آدم.
0: فيصل أنت ترى تتكلم في موضوع ثاني كليا، الله يعطيك العافية. إحنا ما نتكلم يعني على المكان أو الموقع اللي أنت فيه، وإن شاء الله الله ينصركم ويردكم سالمين غانمين بإذن الله. لكن نتحدث تحديدا عن الموروث الشعبي اللي في منطقة جيزان. الأشياء اللي أنت متصل تقولها هتبلغ الجهات الرسمية مو البرنامج هوا بلادي، والله ينصركم ويردكم سالمين غانمين بإذن الله.

مستمعي الكرام، طبعا ما زلنا معكم في هوا بلادي، ومثل ما قلنا لكم العادات والتقاليد تختلف من منطقة للثانية، وهذا الاختلاف ما يزيدها إلا تفاصيل جميلة، وما يزيدها إلا تميز تتميز في كل منطقة عن الأخرى. احنا طبعا ما زلنا في هوا بلادي، ولدينا العديد من الموضوعات اللي راح نناقشها طبعا مع ضيوفنا، بالإضافة للأخبار اللي جهزناها وحضرناها لكم اليوم. هذا الخبر يتحدث عن أكاديمية طويق اللي تقيم برنامج طويق للتوظيف في الرياض تحت شعار طريقك للفرص. أعلنت أكاديمية طويق عن إقامة النسخة التاسعة من برنامج طويق للتوظيف تحت شعار طريقك للفرص، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 9 من يوليو الجاري في مدينة الرياض، والمخصص لتوظيف خريجي معسكرات طويق في العديد من الجهات من مختلف القطاعات، بهدف

تمكين القدرات الوطنية والمساهمة في سد احتياجات سوق العمل في مختلف المجالات التقنية. تقام هذه النسخة من البرنامج برعاية بنك الرياض وإسناد الرياض، ومركز البرنامج أو يركز عفوا البرنامج على الربط المباشر بين الخريجين والجهات الباحثة عن المواهب في مختلف القطاعات، وذلك بعد إتمام الخريجين رحلة تعليمية مكثفة اكتسبوا خلالها أهم المهارات والتقنيات اللازمة. يشهد البرنامج في نسخته التاسعة مشاركة واسعة من مختلف القطاعات بحضور أكثر من 100 جهة، وإتاحة ما يزيد على 1000 فرصة وظيفية لخريجي الأكاديمية في مجالات الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، الحوسبة السحابية والبرمجية وغيرها طبعا من أهم مجالات التقنيات الحديثة. كما يوفر البرنامج للخريجين عدد من الأنشطة المصاحبة تشمل ورش عمل وجلسات إرشاد مهني مخصصة للدعم في مسيرتهم المهنية. وأكد كذلك الرئيس التنفيذي للأكاديمية أن برنامج الأكاديمية المخصص لتوظيف خريج الأكاديمية تطويق طبعا يجسد الالتزام أو التزام الأكاديمية بتمكين القدرات الوطنية ورفع جاهزيتها لسوق العمل، مشيرا إلى الدور المهم للشراكة مع الجهات من مختلف القطاعات في دعم نمو القطاع التقني في المملكة وتعزيز التنافسية بما يتماشى مع التحولات المتسارعة وأهداف رؤية المملكة 2030. طبعا جدير بالذكر أنه هذا النوع من الملتقيات اللي يقام لتوفير الفرص الوظيفية يسهل على طالب العمل أو طالب الوظيفة أو الباحث عن عمل معين أو وظيفة معينة التواصل مع الجهات الرسمية. أنت ممكن تتوجه للجهة بشكل رسمي أو مباشر وتقدم مؤهلاتك، لكن ما يكون مثلا موسم مثلا للتوظيف، أو ما تكون الجهة محتاجة تخصصك، أو نوعا ما تبحث عن خبرات معينة. لكن قامت مثل هذا النوع من الملتقيات يتيح لك طبعا التواصل معهم بشكل مباشر، معرفة الشروط اللازمة للتوظيف في جهة معينة. إسنادا إلى ذلك تستطيع أنك بعد كذا أما أنك توفر المؤهلات المناسبة لشغل هذه الوظيفة أو تقديم مؤهلاتك بالشكل الصحيح والمناسب طبعا، وعرض أكثر من فرصة وظيفية عليك، ممكن كذلك يتيح لك أكثر من فكرة لاختيار التخصص اللي يناسبك ويناسب ميولك ويناسب كذلك مهاراتك. لذلك الكثير من هذه الملتقيات سواء كان لأكاديمية تطويق أو غيرها من البرامج التي تقدم للطلاب والطالبات أو حتى خريجي الجامعات كذلك، كلهم فرصة من خلال التواجد في هذه الملتقيات للتعرف على الجهات المناسبة للعمل، أيضا استعراض أكثر الفرص الوظيفية. أحيانا يكون الخريج يعني يبحث هنا وهنا وهنا، ولكن للأسف ما لا يستطيع عمل مثلا سيرة ذاتية مناسبة يعرضها على جهات العمل، وبالتالي تكون هي السبب الرئيسي في أنه ما يحصل على هذه الفرصة الوظيفية. وأحيانا يكون تقديمه على الجهات بشكل عشوائي أيضا ما يوفر له فرصة وظيفية مناسبة، وأحيانا تكون الوظيفة اللي قاعد يتقدم عليها ويحاول أنه يقدم عليها ما تتناسب مع مؤهلاته ولا مع شهادته، ممكن تكون مؤهلاته أحيانا حتى أعلى من الوظيفة اللي رايح يقدم عليها. فبالتالي هذه الأشياء ممكن أنها تسبب له إحباط وأيضا تأخير في إيجاد الوظيفة المناسبة. حرصك على الملتقيات، تواجدك فيها، حتى بعض الملتقيات تكون افتراضية عن طريق طبعا الشبكة الخاصة مثلا بجهة معينة، فتستطيع من خلالها التواصل مع الأشخاص اللي موجودين والتعرف عليهم، التعرف على شروط شغل هذه الوظيفة والشهادات اللازمة أيضا لشغل هذه الوظيفة. طالب العمل لابد أنه يعني يبحث ويقتنص

أيضا مستمعينا، من أخبارنا اللي عديناها لكم اليوم نتحدث عن الحدائق طبعا الكبرى في المدن، كيف يعني تحصل على اهتمام كبير من قبل طبعا الاهتمام من أمانات المناطق وحتى من الزوار ومحافظة الزوار عليها. تتحول الحدائق الكبرى في مدينة جدة تحديدا خلال موسم صيف 2026 إلى وجهات حضرية رئيسة تستقطب السكان والزوار، بما توفر من مساحات خضراء واسعة ومرافق ترفيهية وخدمية متكاملة، مما جعلها من أبرز عناصر الجذب داخل النسيج العمراني للمدينة. تبرز حديقة الأمير ماجد إحدى أهم هذه الوجهات بمساحتها اللي تجاوز 130 ألف متر مربع، وموقعها كذلك الحيوي بحي الربوة تجمع بين المسطحات الخضراء الواسعة ومناطق الألعاب وممرات المشي، إضافة إلى المرافق الخدمية اللي تدعم الاستخدام العائلي لتتحول إلى مساحة مفتوحة تستوعب الأنشطة الترفيهية والفعاليات المجتمعية على مدار العام. في وسط المدينة تأتي حدائق سجا، أحد المشاريع النوعية التي أعاد تشكيل مفهوم الحديقة المركزية، تمتد على مساحة تتجاوز 60 ألف متر مربع وتضم مسارات للمشي والدراجات ومناطق ألعاب للأطفال ومسطحات خضراء موزعة على عدة مناطق داخل الحديقة. يكتسب كذلك الموقع مركزيته بوصفه وجهة حضرية روعية في تصميمها الدمج مع مجموعة من الحدائق المجاورة التي شكلت معا نسيجا ترفيهيا متكاملا يخدم سكان الأحياء المحيطة. أما حديقة الأجواد شرق جدة فتشكل إضافة حديثة ضمن منظومة الحدائق الكبرى التي تمتد على مساحة تتجاوز 70 ألف متر مربع وتضم مسارا دائريا للمشي والدراجات بطول يتجاوز الكيلومتر، إلى جانب مسطحات خضراء واسعة ومناطق مخصصة للأطفال ومرافق خدمية مع الحفاظ على الطابع الطبيعي للموقع عبر الدمج بين العناصر البيئية والمكونات الترفيهية. وكذلك تعكس الحدائق الكبرى توجها نحو تعزيز مفهوم الحديقة المركزية داخل الأحياء، بما يتيح للسكان الوصول إلى مساحات مفتوحة مجهزة بمواصفات متكاملة تسهم في دعم الأنشطة الرياضية والاجتماعية وتوفير بيئة مناسبة للعائلات خلال الإجازات وفترات الذروة الموسمية. أعتقد أنه هذا الموسم يعني أو موسم الصيف هو موسم نشط للحدائق وتواجد العائلات والأسر كذلك في الحدائق. كثير من الفعاليات الترفيهية تقام على هذه الحدائق، خصوصا الحدائق الكبيرة اللي عادة تكون تضم أكثر من حي أو تجمع أكثر من حي داخل المدينة، سواء كان في مدينة جدة أو غيرها من مدن المملكة. هذه الفعاليات التي تقام في الحدائق تقام بغرض طبعا نشر الألفة بين أفراد المجتمع، بالإضافة إلى دعم الأطفال للحركة وممارسة النشاط البدني، ابتعاد عن الأجهزة قليلا. بس هو بعض الملاحظات اللي نشوفها أن الأهالي يطلعون للحديقة يعطون عيالهم الجوالات. طيب ليش طلعنا للحديقة؟ طلعنا للحديقة عشان أنتم وأولادكم تبتعدون عن الجوالات، عشان تبتعدون عن كل وسائل التقنية الحقيقة، حتى يكون هذا التواصل تواصل مباشر بينك وبين الأشخاص في المكان العام أو الحديقة، يكون في مجهود بدني، يكون في نشاط رياضي، يكون في ممارسة للألعاب بالنسبة للأطفال، يكون في أيضا ممارسة للعلاقات الاجتماعية.

0: خصوصا أنه الحدائق دائما تكون متواجدة داخل الأحياء، فبالتالي كل اللي متواجدين في الحديقة هم من الجيران، يعني فرصة للجلوس معهم، تبادل أطراف الحديث، الأطفال كذلك يكونون مع بعض. حياة المدينة يمكن شوي مع العمل، مع التزامات دائمة والمستمرة للناس مع أسرهم، تبعدهم عن هذا النوع من التواصل. فالحديقة فرصة، وما هي كل يوم، يعني هي يوم مثلا ممكن يكون في الأسبوع أو يومين في الشهر أو حتى يوم أحيانا في الشهر لتغيير الأجواء وممارسة النشاطات. المهم هو الحفاظ على المكان، الحفاظ على نظافة المكان، أيضا الاهتمام بمراعاة المكان وعدم مثلا إشعال النار، عقاب السجائر، تعرفون يعني هذه الأشياء. نحاول أنه إحنا نهتم أنه في كثير من الأشخاص غيرنا راح يستخدمون المكان، وممكن يكونون أطفال يعني ما يعرفون أنه هذا الشيء صح أو غلط، وبالتالي ممكن هم يتأثرون. هذه نصيحتي لكم في التواجد في الحدائق، واتمنى لكم إن شاء الله صيف ماتع. ما زلنا معكم في هوا بلادي، بس بنروح الفاصل وراجعين.
1: هوا بلادي، هوا بلادي. إذاعة الرياض، نبض الوطن. أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
2: الإذاعة زمان.

0: إعداد فؤاد بخش، تقديم سعود الذيابي.
1: أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مطرب الأسبوع.

0: أصدقائي المستمعين، يسر برنامج مطرب الأسبوع باسمكم جميعا أن يرحب بالفنانة التونسية عايدة بوخريس في بلدها الثاني المملكة العربية السعودية. نرجو أن تتكرم بالإجابة على أسئلة هذا البرنامج. أهلا بك أخت عايدة.
1: مرحبا بك يا أخت مريم، ومرحبا بالجمهور السعودي.
0: شكرا. نحب أخت عايدة أن نتعرف على بدايتك الفنية، كيف كانت ومتى بدأت؟
1: بدايتي
0: إيه؟
1: هذه حكاية طويلة،
0: معلش ناخذ منها
1: يعني
0: يعني.
1: 7 سنوات تقريبا.
0: إيه؟
1: بديت طبعا في تونس عن طريق برنامج اكتشاف المواهب اسمه نجوم الغد،
0: نعم.
1: وطبعا غنيت أغاني مصرية وتقبلت فيها من أول مرة، وبعد على طول عطوني أغاني تونسية لحن وكلمات، وبعدين ولد جيني الأغاني يعني باستمرار، يعني سجلت عدة مجموعة أغاني تونسية من أول وهلة يعني.
0: يعني بدأت بالأغنية المصرية.
1: ايه طبعا، هو المفروض هكا يعني في البرنامج هذا لازم الهاوي يعدي أغنية، مش لازم تكون مصرية،
0: أي
1: حسب الميل وحسب الإمكانيات الصوتية متاع الهاوي، ويشوفوا يعني إمكانياته الصوتية وعلى
0: طيب،
1: أساسها يعني يحكموا له أنه ناجح ولا غير ناجح. هو
0: وانت
1: عنده
0: طبعا
1: الاختيار في أنه يختار إما أغنية تونسية ولا مصرية ولا نقول سعودية، يعني سعودية والأغنية السعودية بالنسبة للتونسي يعني تتمثل في صوت طلال مداح،
0: بس
1: يعني
0: طلال
1: لما نقول أغنية سعودية يعني نتذكر على طول طلال مداح.
0: طلال ما أدري ليش يا ترى،
1: ما أدري، لأنه هو جينا لتونس أظن وعنده أغاني في
0: يعني هناك
1: يعني
0: يعني لطلال
1: تقريبا
0: شعبية أكثر من
1: 6 سنوات هكا نقول يعني، مش
0: نعم.
1: ما توا الأغاني السعودية موجودة في تونس يعني باستمرار يحطوها ونسمعوها لطلال، لابتسام،
0: محمد عبده.
1: لمحمد عبده.
0: زين أخت عايدة، ما أدري أول لحن سعودي، يا ترى كيف كان انطباعك وانتي بتأديه وبعد ما استمعتي للحن؟
1: أول لحن سعودي
0: ايه
1: أديته كنت خايفة من أني أخفق في أداء اللهجة السعودية طبعا والكلمات، وفي بعض أحرف يعني صعيبة عليا، مثلا حرف الجيم
0: صحيح،
1: وحرف
0: وخصوصا في يعني
1: الضاد،
0: تباعد
1: الضاد
0: كبير بين
1: واللطاد.
0: اللهجة التونسية والسعودية،
1: ايه
0: يعني في اختلاف
1: ايه في
0: بين
1: اختلاف
0: زين.
1: بالنسبة للواحد مثلا عادي، إنسان عادي ما ينجمش يعني، بالنسبة لواحد دارس لغة عربية يظن مش
0: ايه
1: مشكلة
0: طبعا،
1: يعني مفهومة
0: انا
1: فأنا
0: اقصد
1: أديتها،
0: اللهجات.
1: أديت الأول أغنية سعودية بخوف، كنت خايفة من أني ما أديها يعني كما ينبغي.
0: طيب بعدين،
1: وبعدين حسن
0: بعد ما
1: الحظ
0: استمعتي لها انتي، نحن بنسألك
1: يعني
0: انتي
1: حكمي أنا
0: انطباعاتك
1: بالنسبة،
0: ايه؟
1: انطباعي أنا بالنسبة لأدائي
0: ايه
1: مقبول يعني، مقبول
0: مقبول.
1: مقبول.
0: طيب ايش رأيك اخت عايدة لو نسمع مقطع يعني من اول اغنية اديتيها؟

نفسي خضعة حاجة العيون السودة سمعي وطاعة السمع والطاعة السمع

0: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
1: زمان أول يا ليت يعود.
0: الإذاعة زمان.
2: صور مسموعة.

0: يكتبها عبد الرحمن المجراني.
1: إخراج عبد الله آل سليمان.
2: أقول يا أم نبيل،
3: سم
2: ترى عاز من زميلي عبد الهادي باسل على الغداء، وترى يا أبي عزيمتين زينة وتواجه بعد.
3: عفا عليك يا أبو نبيل، أبشر والله بسعدك، وش تبي بعد؟
2: بعدي والله، بس تبي شيء يعني باسل أجيبه، وبعدين وش بتحطين على السفرة؟ علميني وش بتحطين.
3: لا لا لا لا، ولا يهمك يا أبو نبيل، مالك إلا سفرة وش طولها وعرضها.
2: طيب وش تبين يعني تحطين على السفرة؟ علميني من هالحين عشان أعرف.
3: أنا أقول لك أنا أم نبيل مو بحي الله على قولتهم،
2: صح؟
3: أبي أحط لك محشي كوسة ومحشي فلفل وورق عنب وبيتزا وفطاير نوعين وجريش ورز وسلطة ثلاث أنواع وحمص ومتبل وتبولة، مش تبي بعد؟
2: يا سلام، هذه والله السفرة اللي ما ينشاف طرفها. طيب الله يعطيك العافية، الله يعطيك العافية. طيب والحلويات، الحلويات وش بتحطين بعد؟
3: يوه الحلويات يا مالك من الخير، بسوي لك كريمة طبقتين وكنافة محشية وبسبوسة وام علي وجيلي نوعين ومهلبية بالبسكوت وكنافة بعد. وكان يعني تبي تجيب معك يعني طرطة؟ هفهات.
2: لا لا لا لا لا، يكفي، حطوا بس شوية فاكهة، بس كم صحن بس وخلاص يكفي.
3: غالي والطلب رخيص يا بعد عمري انت، ومالك إلا سفرة تبيض الوجه.
2: بعدي والله يا أم نبيل، وهذه والله عوايدك الطيبة.
3: بس ها، ما علمتني كم يعني بيجي عندك من رجال؟
2: أنا وعبد الهادي، ويمكن بعد نقول له أحمد وأبو خالد وأبو محمد وأبو منيرة، يعني الجميع كلهم يعني ما هم تعدون 7-8 بالكثير.
3: أي نقول 10، وش رايك؟ ما يخالف. أجل متى إن شاء الله تبون الغداء؟
2: حبتنا به بطلوعنا من المكتب يعني بنصف ساعة، يعني الساعة 2-2:30 كذا. ها
3: خلاص، ولا يهمك يا أبو نبيل، ما تجي إلا والأكل جاهز.
2: شكرا شكرا يا أم نبيل، ما قصرتي.
3: العفو.

0: أقول أبو حمد،
1: سم
0: سم الله عدوك، وش رأيك في غد أبو نبيل؟
1: أوه ممتاز بصراحة، بس ما لحق إني أتكلف كذا صراحة.
0: بالحلال هين الكلافة، بس وش رأيك في نوعية الطبخ؟
1: الحقيقة الطبخ ممتاز ولا في أي كلام.
0: إيه طبعا، بصفتك إنسان متزوج وصاحب خبرة، هل تعتقد أن الأكل مطبوخ في البيت ولا جايبينه من مطبخ؟
1: لا الأكل الظاهر أنه أكل بيت، لأن اللي مطبوخ في السوق ما يصير كذا. بس وش وراء سؤالك هذا عبد الهادي؟
0: بصراحة يعني أنا معجب بنوعية الأكل، ومعجب بعد بشكل السفرة. شوف شوف شوف الصحون شلون مصفوفة ناظر، شوف الزينة تفتح شهيتك للأكل.
1: أذكر الله يا ابن الحلال، قل لا إله إلا الله،
0: ما شاء الله تبارك الله. بس أنا ما أدري يعني وش أقول لك
1: يا أخي. خليك صريح وقل اللي في خاطرك. يلا بس تكلم.
0: شوف عاد يا أبو أحمد، أنت بصراحة زميل وصديق وأخ، وعلشان كذا أنا كلمتك في الموضوع.
1: خير؟ وش فيك عبد الهادي؟ وش فيك يا ابن الحلال؟ تكلم.
0: اصبر اصبر، لا لا لا تتروع، ما في شيء يعني، موضوع ترى بسيط جدا. الحين ام نبيل ما لها اخت؟
1: انا وش يدريني؟ اسال ابو نبيل.
0: لا انا اسالك انت، وان كانك يعني ما تعرف فاسال ام احمد وهي تعلمك.
1: ما شاء الله، اجل ان شاء الله نويت تطلق العزوبيه وتتزوج خلاص.
0: يا ليت يا ابو احمد يا ليت، وهذا اللي خلاني اسالك هالسؤال هذا.
1: أجل ما دام الموضوع كذا في الساعة المباركة، وابشر من يسأل أم أحمد الليلة إن شاء الله.
0: بس تكفى تكفى لا تتأخر علي، الله يخليك، رد لي بسرعة.

0: يا ابو احمد بشر.
1: ابشر بالخير والله. انا سالت ام احمد ولقيت ان لام نبيل اخت اسمها ليلى، ولا وعمرها 20 سنه.
0: زين يا جل، اتركني افكر ثم ترى ابيك تتوسط لي وتتدخل في الموضوع وتكلم ابو نبيل. الله يخليك ابو احمد.
1: انت ليش ما تكلم ابو نبيل وخليه يتوسط عند سيبه؟
0: ايه خلاص زين، يكون خير ان شاء الله.

0: يا ابو نبيل بشر.
1: ابشرك الامور زينه
0: الحمد لله.
1: رحت لامهم وحاتيتهم وقالوا المهر ما ابونا يعني ما يهمهم ولا يهمهم كثره وقله. المهم الرجال تراني اسمع
0: سم
1: كفالتك لا تفشلني.
0: اي ومدحتني عندهم، اهم شيء انك مدحتني.
1: مدحتك اي بس لا
0: الله
1: تفشلني.
0: الله يسلم عمرك يا ابو نبيل، وعسى الله ان شاء الله يقدرني على رد الجميل.
1: ما سوينا شيء وهذه والله ساعة مباركة بس لا تفشلني.
0: لا يا رجال لك من يبيض وجهك ان شاء الله. طيب ما حددتوا يعني، او قصدي هم ما حددوا الموعد؟
1: الموعد بينك وبينهم.
0: أي.
1: متى ما بغيت تحدد الموعد رح لابهم وحدده معه.
0: لا لا تكفى الله يرحم والديك، فكني من الاحراج لاني ما انسى يوم اروح وش اسمه انا والوالد نخطب وهاك الاحراج اللي جاني بصراحه احراج.
1: يا اخوي روح ابوك الحاله وخليه يحدد معهم الله يهدينا وياه.
0: يا بالحاله الا انت يا اخوي تكفى، انت بعدين نسيبهم وقريب منهم وتسنك يا اخي واحد منهم، راح وكلمهم تكفى وخذ منهم الموافقه وعلمني. الله يرحم والديك.
1: زين يا جبل اعتبر الموعد محدد من اليوم يا عبد الهادي، وألف مبروك.
0: الله يبارك فيك، بس متى يا أبو نبيل؟
1: من أسبوع إلى 10 أيام وألف مبروك.

0: وتزوجت ليلى ولقيتها إنسانة في منتهى الذوق والتربية والأخلاق، وسافرنا ورجعنا من شهر العسل، وصار عندي مناسبة وطلبت منها أنها تطبخ لي أنواع الأكل مثل اللي أكلت عند أبو نبيل، وقالت لي أنها ما تعرف هي لصورتي ما تعرفين، فما فيها شيء يعني تتعلمين، وما حد يولد وهو متعلم، ونادي أم نبيل أختك وخليها تطبخ وتعلمي منها. ويوم قلت كذا وهي تضحك، بعدين سألتها ليش تضحكين، قالت أضحك لأن أختي أم نبيل ما تعرف تطبخ الأشكال اللي أنت قلتها وذكرتها. ويوم سألت أبو نبيل عن اللي يطبخ وطبخ هاك العزيمة الزينة، قال إن اللي طابختها شغالتهم أم محمد عسى الله يعقلها، لأنها سافرت تزور عيالها ولا بعد رجعت. ويوم قال كذا قلت لها تكفى اكتب لها كود إن لها أخت مثلها تعرف تطبخ ونجيبها تشتغل عندنا.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان أول يا ليت يعود. الإذاعة زمان.

عزيزي المستمع، القصة القصيرة من الفنون الأدبية الراقية. في كل أسبوع نعرض لقصة قصيرة ثم نلتقي بصداها في برنامج قصة وصدى.

0: قصة وصدى يصحبكم خلالها
1: خالد البنيان وسعود الدوسري والمخرج أحمد الداود.

أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. قصتنا في هذه الحلقة مستمدة من الواقع بشكل مباشر، وتوشك أحداثها وأشخاصها أن تكون من البيئة دون رتوش. عنوان القصة: تلبية النداء، للكاتب عاشق الهذال من مدينة حائل. المصدر: جريدة البلاد في 5 من شهر ربيع الأول من عام 1414 للهجرة، العدد 10638.

انتبه قعيد الأزرق من نومه مبكرا، فانتبه معه الألم الخانق، حاول التخلص، جمع ما لديه من بقايا شجاعته، أطلق بعض العبارات المهدئة بصوت مسموع، تناول إفطاره، أتى بما طلبته زوجته بما يجب لحفلة الضحى، عاد يحمل الألم الكاوي يمر بأعماقه، امتطى الكرسي المتأرجح، أطلق نظراته الملتهبة على ما تحتويه الغرفة من أثاث تم انتقاؤه بذوق مرهف. هي تبزه باعترافه داخل نفسه بالمشاعر المحلقة مع واقعية متذوقة للجمال، مقارنة حادة. مساة رقيقة هي خير من يرحمك رغم معارضتها لك. أنت من ركاب الموجة إياها، اعترف أنك منافق ووصولي، الحق معها. براهينك أمامها واهية، نثرك للمدائح لرئيسك ونائبه أمام أصدقائهما والمتصادقين، الولائم السخية واختلاف الأسباب والمسببات لإقامتها. ابتسم مرغما لأضرب عصفورين بحجر، واختلاف الأسباب، كما يقال كلانا يحب المديح. انطلاق أساريرها عندما حدثها عن الثناء المتهاطل من الأكلين وطريقة المهارات المكتسبة في تنويع الأكل الفاخر. ارتطام داخل المنزل، نزل من الكرسي مذعورا، حبس صرخة بداخله، رفع يده كانسا الهواء، ثم يا لها من مغرورة. غرامها بإقامة الحفلات الفارغة لا تنتهي لتغيظهن قريباتها وقريباتي. فجأة أطل بخياله قريبه الأشحط ولسعته له بقوله: أنت يا قعيد مثل ثوب العيد يلبس ويطوى. نخسه بمهماز أطار لبه، لن ينساه، كيف تجرأ عليه؟ أحبط متعة ذاك الوادي المخضر، ورد بغيظ المتكبر: ما معنى قولك؟ رد أحدهم ضاحكا: يعني أنك رجل مناسبات، لست كل شيء في بيتك. استولت عليه شجاعة ممزوجة بالتوتر، رفع صوته: لست أنا، إنما أنا في بيتي كل شيء. همهم أحدهم: يقولون. انطلقت ضحكة عالية لم يعرف الجمع سببها، فماتت في الحال. أأغضبك تعليقي يا قعيد؟ لم أغضب، كم سمعنا. فجأة ثار انفعاله فزاد صوته ارتفاعا ليقول: أنا لا يهمني، ثقتي بنفسي أكبر، نعم أكبر. ابتسم الأشمط تاركا إياه وكأنه لم يحدثه، ارتمى على السرير، أضاء المصباح المتدلي، الشجرة الصناعية خالها تنث عطرا، هم أن يترك لهم المنزل كله، لكنه تذكر لهيب جو خارجه، ارتمى على الكرسي المتأرجح بلا مقدمات. تبررت صورة الذي لدغه بالأمس أمام رئيسه أثناء تقديمه بعض المعاملات وهو يسجي الثناء المنهطل وأن الإدارة ستكون مغمورة بدونه إلى آخره. عندها طارت نظرات الجالس المسمارية داخل الوجه الأسمر العريض الذي بتر المديحة وبأسلوب شيطاني بقوله للرئيس: ما اسم موظفك هذا؟ ابتسم الرئيس متحاشيا تعليقه الساخن فرد: هذا الأستاذ قعيد الأزرق، أنسيته؟ أو ربما أنستك المشاريع الزراعية؟ قال: ما سمعته الآن من مديح أخشى عليك أن تصدق كل ما يقال فيك. تشجع لحظتها وبتوتر خلخلف رئيسه ليقول: يا هذا، ما قلت إلا حقا، الأستاذ يعرف ما أنا عليه من صدق، أستاذنا يعاملنا بأساليب حضارية. قطعه اللاذع: إلى عند الأساليب الحضارية نقف. نزف عرقه ونطق بلا شعور: أنا أقول ما يمليه علي ضميري، ألا تصدقني؟ اسأل أستاذنا. تأفف اللاذع فقال: يا بني، أنت صادق وأستاذك صادق، وكلما سمح للجوخ يرى أنه صادق. أشار الرئيس بإيماءة من يده لقعيد أن ينصرف وهو يكتم ضحكة تترجرج في فمه. خرج يجر رجليه وقد علته قشعريرة تكاد أن تقيده،
خاصة وهو يسمع الضحكات تنبجس من الفوهين. استولت عليه حالة من الهستيريا، وقف يركل بطن السرير بكل قوته.

0: صاح وهو يركل السرير: لكم نصحتني من سنين عن ما يسمى بالنفاق الاجتماعي، شرحت لي كيف أخلص نفسي من كثير من النقائص. لم أذعن لنصائحها، كنت أجابهها بالأسلوب البدائي باللجاج واتهامها بالغرور. أفهمتها أن شهادتها الجامعية لا تساوي شيئا بالنسبة لمؤهلي البسيط المغل في القدم. كيف تجرؤ أن تسفه أحلامي وتدوس على عواطفي؟ أريتها المعنى المتكامل بما يجب أن تكون عليه المرأة الواعية للمفاهيم العصرية المتطورة. ابتساماتها لا أشك أنها تسخر مني. لن أنسى تلك الليلة حين تركتني لوحدي، لقنتني درسا صامتا. خفت أن تتركني، طرى عقلي ليلتها. في الصباح أصلحت ما فسد، هدية ثمينة لم تحلم بها. ارتمى على السرير متقرفصا، ثم: لقد أشعرتني بالدونية، ربما احتقرتني بأعماقها. هل يدوم الاحتقار؟ سيدوم ويتضخم إن عدت لخصامها وتسفيه آرائها. إنها مثقفة، مثقفة يا قعيد، وأنا ألست الرجل؟ هز رأسه يمنة ويسرى، تاهت نظراته، استقرت أخيرا على أنواع الطيوب. أحس بهدوء ينساب بداخله، همسات بداخله. ألا تحدثها عن أسباب أفكارك وما جرى لك بالأمس؟ حدثها. تاهت نظراته عاليا، ثم: لن أحدثها. أحدثها؟ لا أحدثها.
1: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: قهوة الصباح.
2: ليس البصر مجرد عين ترى، بل هو أول الطريق. أما البصيرة فهي نهايته وتمامه، فكم من عيون أبصرت المشهد وغابت عنها الحقيقة، وكم من قلوب أضاءتها البصيرة فاهتدت وإن غابت الرؤية. فالبصر يدرك الظاهر، والبصيرة تنفذ إلى المعنى، وبينهما تتفاوت مراتب الفهم، وتسمو النفوس، ويعرف الإنسان بقدر ما يبصر بقلبه لا بعينيه. فإن الجميع لديه البصر، ولكن ليس الجميع لديه بصيرة. فإن البصيرة محلها القلب، وبين بصر يرى وبصيرة تهتدي يتمايز الناس في الوعي والإدراك، ويقاس الإنسان بقدر ما يحمله قلبه من بصيرة لا بقدر ما تراه عيناه. قد يرى الإنسان بعينيه ما حوله، لكنه لا يستطيع أن يغيب عن حقيقة نفسه. فهناك بصيرة أعمق من النظر تسكن القلب، وتكشف الصدق من الوهم، وتحاسب الإنسان قبل أن يحاسب. إن الإنسان أعلم بنفسه وحقيقته وبما يخفيه في داخله من نيات وأعمال، فهو يدرك أخطاءه قبل غيره، ويعرف الحق من الباطل. وإن حاول أن يظهر خلاف ذلك للناس أو يقدم الأعذار، فالبصيرة هنا ليست بصر العين، بل بصيرة القلب والضمير التي تشهد على الإنسان ولا يستطيع إنكارها أو الهروب منها.

تكمن أهمية البصيرة في كونها ميزاناً للفهم والحكم، إذ تعين الإنسان على إدراك عواقب أفعاله وتحمله على محاسبة نفسه واستقامة سلوكه، كما تسهم في بناء شخصية واعية قادرة على اتخاذ القرارات السليمة في مختلف مواقف الحياة. فكم من طريق بدا سهلاً وأدركت البصيرة خطره، وكم من موقف التبس ظاهره فكشفته البصيرة بحكمتها. وتزداد البصيرة صفاء بالعلم والتأمل وحسن النية وقوة الإيمان، فهي ليست أمرا فطريا فحسب، بل قيمة تنمى وتصقل. وكلما ازدادت بصيرة الإنسان ازداد وعيه بنفسه وبما حوله، وسار في حياته على هدى وثبات، بعيداً عن التردد والضياع. تبقى البصيرة نعمة عظيمة تنير دروب الحياة، وميزاناً صادقاً يقوم الفكر ويهدي السلوك. فليست العبرة بما تراه العيون، بل بما تدركه القلوب. وبقدر ما يحرص الإنسان على تنمية بصيرته بالعلم والإيمان والتأمل، يكون أقرب إلى الصواب وأثبت في قراراته وأصدق مع نفسه، فينعم بحياة واعية تسير على هدى وطمأنينة. فالبصيرة ليست رؤية عابرة، بل فهم عميق وحكمة تهذب السلوك وتسمو بالإنسان إلى مراتب الرشد والطمأنينة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: ديرتي حبيبتي.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: السابعة صباحاً في الرياض. موجز لأهم الأنباء. وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يبحثان هاتفياً الجهود في المنطقة لدعم الاستقرار. وزير الخارجية ونظيره الصومالي يؤكدان سيادة الصومال على كامل أراضيها ورفض كل ما يمس أمنها واستقرارها. النائب العام ووزير الإعلام يبحثان تعزيز التعاون المشترك. وزير الصناعة والثروة المعدنية

هي يتفقد عددا من المصانع العسكرية بالخرج. الدفعة الأولى من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة تصل الأربعاء إلى المدينة المنورة. المملكة تدعو إلى الشمولية اللغوية والثقافية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي عالميا. الرئيس اليمني يدعو إلى وقف التدخلات الإيرانية السافرة في شؤون اليمن. السفارة السعودية في تركيا تحذر المواطنين من تقلبات جوية حادة. المملكة وكينيا تبحثان فرص الاستثمار وتنمية التبادل التجاري. وزارة الدفاع تطلق برنامج ابتعاث عسكري يستهدف 250 طالب سنوياً إلى 9 دول. 52 جائزة واعتمادات دولية للمنظومة الصحية في المملكة منذ مطلع 2026. الأكاديمية العسكرية تعلن بدء التسجيل في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف. الهيئة العامة للأمن الغذائي ترسي الدفعة الرابعة من القمح المستورد هذا العام. أكثر من 59 ألف جولة رقابية على مساجد الجوف في النصف الأول من 2026. طيران الرياض يطلق مبيعات التذاكر لوجهته التاسعة بين الرياض ومومباي. تدشين برنامج صيف موهبة الإثرائي في 19 مدينة داخل المملكة وخارجها. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول
3: 011-40-53. نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا الرياض، صباح الخير يا كل مدن مملكتنا الغالية، من شرقها لغربها من شمالها لجنوبها. نصبح عليكم بالخير، صباح مليء بالتفاؤل ومليء بالأمل والسعادة. ها صباح الصيفي، صباح يوم الثلاثاء، صباح مختلف كيف تحسون الثلاثاء جاي في النص، لا هو من أيام اللي تبشر بالويك إند ولا هو من الأيام اللي تشجع على بداية العام، كي تحسونها بس إنه له طعمه الخاص. نصبح عليكم جميعا وين ما كنتم وفين ما كنتم وكيف ما كنتم. ونصبح عليك علي، صباح
1: صباح خير. النور، أهلا وسهلا بدرية، كيف حالك؟
0: الحمد لله
1: كيف
0: تمام.
1: صباحك اليوم؟
0: كيف صباح الثلاثاء؟
1: والله مثل ما قلتي هو يتوسط الأيام الأسبوع، فأنت محتار تفرح ولا تأجل الفرح شوي. لا لا إن شاء الله أنه يوم خير وبركة، وسعد الله صباحكم مستمعين وكل من يتابعنا عبر أثير إذاعة الرياض وعبر التطبيق يا سعودي راديو بلاس. نرحب بالجميع ونتمنى لكم وقت جميل وممتع إن شاء الله خلال الثلاث ساعات القادمة لمتابعتنا في برنامجنا الصباحي وفقراتها المنوعة مع طاقم العمل الجميل الصباحي والفقرات المنوعة إن شاء الله.
0: طبعا يحييكم من الإعداد سعد الشهري وعمر العتيبي، وأيضا وحش الماكسر إبراهيم الصويان من الإخراج، وعبد العزيز الجربوع، وأيضا أنا بدريا خالد وزميلي علي الشهري. نصبح عليكم وأكيد صباح مختلف، نسأل الله أنه يكون صباح خير وبركة على الجميع، وأنه يرزقكم راحة البال وتيسير الأمور، وأكيد كثير من الأخبار اللي تصر قلوبكم، وأكيد معنا فقرات متنوعة وكذا محتوى جدا جميل ومختلف وضيوف. اليوم في مفاجآت يمكن، فخلينا نبدأ أول وقفتنا في أول صباحاتنا لليوم.

0: صباح المملكة، صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل
2: الرياض،
1: ومن قلب الرياض منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة، صباح المملكة.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
0: مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم مستمعينا الكرام من رياح نشطة تصل سرعتها ما بين 40 إلى 49 كيلومتر في الساعة، وموجة حر تصل درجتها ما بين 47 إلى 48 درجة مئوية على المنطقة الشرقية تشمل مدينتي الدمام والظهران ومحافظاتها. وهذه الموجة ممكن تؤدي أو تتسبب في إثارة الأتربة وتدني مستوى الرؤية الأفقية في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، وأيضا ارتفاع الأمواج في المناطق الساحلية. وبين المركز أن هذه الحالة ستستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة 7 مساء.
1: وأوضح المركز أن الفرصة لا تزال مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة. سجلت درجات الحرارة العظمى والصغرى في أبرز مدن المملكة على النحو الآتي: الرياض العظمى 43 والصغرى 29، مكة المكرمة العظمى 46 والصغرى 35، أبها العظمى 31 درجة مئوية والصغرى 20 درجة مئوية.
0: وصلنا لسؤال الحلقة اللي من خلاله نسمع أصواتكم ومشاركاتكم وأيضا تجاربكم على 011 40 53. واليوم سؤالنا مختلف، يعني خلينا مهد لكم. يقولون أنه يعني دائما إحنا نسمع أنه غاية

0: غاية إرضاء الناس غاية لا تدرك، لكن صحيح. في مقولة ثانية تقول إنه إرضاء المرأة أيضا غاية لا تدرك. أنا بس لو أعرف من اللي طلعها. هذه ما هي مجرد يعني نكتة اجتماعية ويتناقلونها الناس ولأنها طلعت يعني هبة، لا، لابد إن وراها فعلا اختلاف حقيقي، يمكن في طريقة التفكير، في طريقة التعبير عن المشاعر، في طريقة تناول المشاكل بين الرجل والمرأة. يعني دائما العلاقات الإنسانية خلينا نقول إن ما في فيها طرف معقد وطرف ثاني بسيط، لكن في طريقة تعاطي الأشخاص المختلفين مع المشاعر، مع العتاب، مع التسامح، مع فهم المواقف، فهي يمكن تتجاوز الخلاف. ونحن نتكلم عن المرأة، المرأة ممكن إنها تتجاوز الخلاف، وفي بعض الناس لا ما يتجاوزون، يعني نتكلم عن الشخصيات، لكن دائما دائما إحنا نسمع إنه الرجل ممكن إنه ينسى الخلاف بسرعة، بينما المرأة تقعد حاقدة وشايلة في خاطرها.
1: ممكن لهم ممكن لهم، لكن
0: نقول يعني كذا وكذا، بس إنه الشائع إنه المرأة كذا، مع المرأة ما تحب دائما الملفات المفتوحة، لابد إنها حتى لو بعد 4 سنين تلاحق بملف مفتوح
1: تسكر هالملف عشان
0: ترتاح.
1: ليش؟ ترتاح. عشان تفتح ملف جديد
0: في أكيد
1: تخلي الدعوة كذا،
0: خليكم كذا فاضيين نشغلكم. فإذا اليوم نبي نسمع يعني هل فعلا الرجل يميل إلى نسيان الخلافات سريعا ويرجع الحياة الطبيعية بسرعة، بينما المرأة تحتفظ بالتفاصيل الموقف، تقولك متى في الدقيقة الفلانية في الساعة الفلانية، حتى في الثانية حافظة، وممكن إنها بسبب هذا الشيء تحس كذا بالاطمئنان، يمكن إنها يعني تهتم في كل التفاصيل، لأن المرأة ترى دقيقة أكثر من الرجل. فاليوم نبي نسمعكم كيف، هل فعلا الرجل ينسى الخلاف بسرعة، أم أنه هو بس ما يحب يطول النقاش، ما يحب يأخذ ويعطي في الموضوع مدة طويلة، إيش رأيك أنت؟
1: هو طبعا شفي، يعني مو بكل الرجال، لكن الغالب أن الرجل متسامح ويحاول يعدي عشان الحياة تستمر. ما مو معنات كلامي أنه المرأة تحاول أنها تعقد الحياة، لكن مثل ما قلتي المرأة تركز على التفاصيل الدقيقة، الرجل يعدي هذه الأمور. فدائما تلقين إرضاء الرجل سهل جدا، سهل. في مثل يقول لك أقرب الطرق إلى
0: بطنه
1: قلب الرجل بطنه. شفت حاجة سهلة، يعني سوي له أكلة، سوي له حالة على طول رضا. في عرف سائد أنه رضا المرأة صعب، في هذا يعني ناس يقول لك والله
0: غالي متزوجين، يمكن لأنه تركز في أيوة على الفلوس أكثر.
1: هل هم كل النساء؟ لا ما نقدر نعمم تعميم هذه لغة الجهلاء، ولكن حنا نقول هل إرضاء المرأة غاية لا تدرك وليش، وهل المرأة يصعب إرضائها، ولا احتياجاتها فقط تحتاج إلى فهم؟ في بعض النساء تبغى منك تفهمها، تفهمني وأنا بالعكس ممكن أتنازل وأرضى بسرعة، لكن في بعض الأشخاص ما يحاول تفهم المرأة، فبالتالي تكثر المشاكل وتتعقد، ومثل ما قلت الملفات تصير إيش
0: متراكمة،
1: أفتحي ولا اليوم هذا الموضوع طبعا يتكلم يلامس الحياة اليومية والعلاقات الأسرية. نبغى نسمع منكم ليش الرجل دائما ينسى بسرعة ويحاول أن يكون متسامح، وهل صحيح تتفق أو لا؟ يمكن واحد يقول لك أو واحدة تجي تقول لا والله مو بصحيح هالكلام. هل الرجل يعني
0: إحنا ما نعمم في
1: أي رضا يعني. تعميم طبعا أكيد ما غير مقبول. هل رضا الرجل سريع يعني أنه ممكن يرضى بسرعة ويتسامح، غير المرأة لا تحتاج إلى تمهيد، وتحتاج إلى مثل ما قالت بدرية هدايا حتى ترضى
0: طبعا،
1: وسفرة ممكن. هل هذا الموضوع يعني أنت تشوف أنه واقع أو لك رأي آخر؟ نبغى نسمعكم على 011-40-53 في برنامج صباح المملكة،
0: ونقول يسعد صباحك يا سليمان.
2: يا هلا وسهلا، وصباحك الله بالخير أخ بدرية، صباحك الله بالخير أخوي علي،
1: صباح الخير والبركة. هلا والله سليمان، يلا حيا
2: والله علي. علي ما أدري شو هذه، هو تتكلمين يا بدرية. طبعا احنا الرجال نفهم بعض.
1: لا لا لا لا لا لا
2: تورطوا من بعض.
0: لا تورطوا من بعض، احنا مو نفهم، نحس
2: تفهمون بعض. لا ايوه تحسون بعض ما شاء الله. بس انا ودي اذا تسمحوا لي يعني ودي اشارك بطريقه مختلفه.
1: تفضل.
2: انا اقول لا رجل ولا مراه، انا اقول من يفهم معنى الامان ويحس فيه وقيمته ويستشعره سوف يعيش سعيد جدا.
1: يا سلام.
2: لان الامان هو يعني حل كل مشكله. لا نقول بطن الرجل ولا نقول رغباته ولا نقول تفكيره ولا نقول عينه. كل امرأة يجب أن تعرف ماذا يحب زوجها وما يكره، وأيضا كل رجل يجب عليه أن يحب أن يعرف ما تحب زوجته وما تكره. لذلك حتى بناتك حتى عيالك إذا عرفت والله راح تكون أقرب الناس لهم وراح تسيطر على كل

0: كلمة الأمان اللي كثير الناس يسمعونها ما يعرفونها. الأمان هو كل شيء، شوف في الوطن، في البيت. الأمان كلمة صحيح. عظيمة جدا صحيح. إذا استشعرناها وحسينا فيها
1: صحيح
0: راح نكون أسعد الناس بعيدا من المشاكل. لا نقول مرأة ورجل
1: صحيح.
0: كل في حقه، المرأة صحيح. فيها حقها والرجل فيه حقه صحيح. ولكن ما نفرق بينهم، هذا شيء. والشيء الثاني نسعى للبحث عن الأمان.
1: يا سلام،
0: هذا شاركتي باختصار.
1: بيض الله وجهك يا سليمان، كلام جميل والله، رائع.
0: يسعدكم يا رب،
1: يعطيك ألف عافية. بصراحة سليمان قال كلام حلو، وصلنا إلى نقطة حلوة اللي هو الأمان. فعلا متى ما شعرت المرأة بأنه الرجل مهم في حياتها في البيت مثلا، والرجل نفس الحركة، يعني أنه أنا لا يمكن أن أعيش في هذا البيت بدون مرأة، هنا أنا أتوقع هذا هو الأمان.
2: صحيح.
1: أنه فعلا في رجل عندي في البيت حيشيل عني الأعباء،
2: كل واحد يمسك مهامه في البيت،
1: وأنا كرجل أجي أقول عندي مرأة في البيت حتشيل هذه المهام اللي هي مسؤولة عنها.
2: صحيح.
1: فأنا أرتاح. أنا أتوقع هذا الأمان والشعور أنه عندك أحد يشاركك
2: ويكون قد المسؤولية فعلا،
1: أهم المستقبل والأيام. فهذا فعلا شعور بالأمان، شعور جميل ورائع وكلام صحيح يا سليمان، يعطيك العافية.
2: لكن على الرغم من أنه في شعور في الأمان، يعني هم شخصين في النهاية، يعني لابد وساكنين مع بعض، يعني لابد أنه يكون في شوية اختلاف في وجهات النظر، شيل وأخذ وعطاء، وأنه من الغلط أنه تتفاقم المشكلة بدون أنها ما تنحل.
1: لا نكبر الأشياء، يعني لا نقول
2: فلابد أنه نعرف طريقة تفكير المرأة وطريقة تفكير الرجل في إدارة المشكلات والخلافات جوات المنزل.
1: صحيح.
2: فإحنا نبي نسمعكم على 011-40-53، تعال قول لنا يعني هل فعلا المرأة صعبة الإرضاء ولا الرجل هو اللي سهل أنه يرضى بسرعة، يعني تحس هي حقود ولا طيب. طيب خلينا نسمعكم برضو على 011-40-53، نسمع محمد نقول يسعدنا صباحك.
3: هي صباح النور للجميع. على
1: صباح الخير محمد،
2: هلا بك،
1: حياك الله.
3: الله يسعدك ان شاء الله،
1: الله يعافيك
3: جميع المستمعين على من يسمع محمد الحربي.
1: ونعم ونعم يا محمد، كيف صباحك اليوم؟ ان شاء الله كويس.
3: الحمد لله، والله الحمد دائما ان شاء الله ان مشاركينكم، حتى لو يعني صار ضغط في المكالمات زي كذا.
1: الله يحييك. طيب يا محمد
3: وجميع المستمعين والاخوه اللي معك،
1: الله يعطيك العافيه
3: وجميع طاقم البرنامج.
1: طيب رايك يا محمد في السؤال اليوم، من تشوف الاسهل في الإرضاء، الرجل أم المرأة؟ ويعني ما ودي أنا أقول إنه المرونة أحيانا ممكن تكون حكمة ما بين الاثنين، ومن اللي من اللي يتصف بهذه المرونة أكثر، المرأة ولا الرجل؟
3: بالنسبة لي أتوقع أن يعني أكثر شيء الرجل، يعني أكثر من المرأة، بس إنه يعني بالنسبة للرضا للجميع، يعني الرضا يكون عن طريق يعني الاثنين، إذا تم الرضا عن طريق الطرفين يعني بيتم يعني جميع مثلا الأشياء اليومية والأشياء اللي على مدى بعيد، يعني بيكون إنه مثلا إن الواحد يعني مثلا إنه يرتضي بالشيء اللي هو فيه، لكن لو صارت مثلا حاجة وأنت ما قدرت تحلها بتروح، يعني أتوقع إنه من جهة الرجل إنها أكثر يعني حنكة، وإنه أكثر يعني
1: كل الرجال.
3: لا أنا ما أقول بشكل عام، نعم بالنسبة للطرفين أنا أتكلم بشكل عام، يعني سواء الرجل أو المرأة، يعني ما هو بشكل
1: صح صح. ترى في بعض النساء والله عن رجل في حكمتها وفي
2: عندها
1: وعيها،
2: عندها حنكة حتى في الرأي،
1: يعني احترامنا لهم يعني بصراحة. وبعض الرجال والله يحتاج إلى مرأة هي اللي تدله على الطريق وهي اللي توعيه. والعكس صحيح، يعني بعض النساء تحتاج إلى رجل يكون حكيم.
3: نعم كلامك صحيح، طبعا أتكلم بشكل عام على الطريق.
1: ممتاز.
3: بالتوفيق للجميع.
1: الله يعطيك العافية محمد، صباحك جميل.
3: شكرا
1: يا غالي.
2: وبرضه نقول 011-40-53، شاركونا هل فعلا المرأة صعبة الإرضاء أم أن الرجل هو من يبادر يمكن إلى الصلح أول، بحكم أنه ما يحب يطول في النقاش وفي المشاكل،
1: ما يحب التفاصيل
2: إيه؟
1: ليه سويت كذا ويوم الثلاثاء الماضي كذا
2: بالتاريخ تجيب لك إياها بالساعة
1: فهو يقول لك خلاص يعني عدي،
2: يتسوي كذا عشان تطفشك عشان ما طيب تكمل النقاش.
1: أحيانا لما تكون مرة حكيمة ولا الرجل، هل هذا يعتبر ضعف؟ بصراحة يعني لما أتنازل بعضهم يقول لك انه هذه نقطه ضعف، حلو امسكها على الثاني. في بعضهم ترى كذا، يدور نقاط.

0: أضع في الآخر يعتقد أنه المرونة هذه والتسامح سواء من الرجل ولا من المرأة هذه نقطة ضعف فتعلق فيها.
1: هاي مشكلة بيسامح كل شوي. إذا صار واحد من الطرفين مش واعي كفاية ويبحث عن نقاط ضعف في الآخر ما هي حياة هذه في النهاية.
0: صحيح.
1: فإذا نسمعكم على 011-40-53. يسعد صباحك يا محمد.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. هلا بك.
0: يسعد صباحك يا محمد.
2: السلام عليكم. بس
0: الله يحييك وشرفنا والله يا محمد. ما ودك تشارك معنا؟
2: لأن الجواب أشوف إنه ما داعي. زوج الزوج حلو مشاكلهم بينهم
0: مرة وفكونا شركم. الله يسعدك يا محمد ويسعد صباحك. تسلم تسلم على اتصالك يا محمد ويومك جميل إن شاء الله. الله يرضى عليك. يقول إيش؟ يقول يحلوا مشاكل.
1: يحلوا مشاكلهم بينهم. إيه؟
0: هذا أحلف لك بالله محمد من النوع اللي تلقينه متسامح وسهل الأمور عنده وما يبي يعقد. إيه؟ خلاص فكونا وعيشوا حياتكم. إبراهيم صباح الخير.
3: صباح الخير يا علي.
0: أهلا وسهلا. يلا حي صباح
3: النور. صباحك كيف حالك؟ طيب إبراهيم العازمي.
0: ونعم ونعم ما يحتاج. الله يحييك إبراهيم.
3: ونعم بحالك. صباح الخير يا بدرية.
1: يا صباح النور. هلا بك.
3: الله يسعد صباحكم جميعا. طيب
0: يا هلا والله. شلونك؟
3: هلا. موضوعكم وشو أنا يا أبو؟
0: موضوعنا يا طويل العمر إرضاء الرجل وإرضاء المرأة. تشوف إن الرجل إرضاءه سهل بين يعني العلاقات الأسرية بينما المرأة رضاها صعب شوي ما ترضى بسرعة والرجل يقدم تنازلات يعني بعض الرجال ما نقول كلهم والله في بعضهم عنيد.
3: هو شوف إذا ما في تنازلات ما راح تمشي الحياة. لا من الجهتين لا من الرجل ولا من المرأة. صحيح. فعندما يكون لا بد ما فيها هذا وإذا ما كانت يعني على لا تكون لين فتعصر ولا تكون قاسي فتكسر يعني هذا فدائم وترجع لعقلانية الشخص والقلب الشخص يعني الإنسان بعضهم حقود خلاص عندما يشيل بقلبه خلاص ما صعب فيهم سريع الرضا سريع الغضب هذا وحدة بوحدة وسريع بطيء الرضا سريع الغضب هذا كفان الله شر فيصير يعني بينهم ما إنها فما نعم من النساء يعني من اللي ما يرضى فيها النساء والله يعني من اللي مصنعات الرجال يعني مع احترامي
0: اي والله انا اشهد يا ابراهيم
3: نعم وكما قالت علي الهلاليه يوم تقول يبيعون ما باعهم ويشرون ما شروا ولا غلب الا بالنظا والحلايل كم خيره بالناس تبلى بعاقه وكم عاقه تبلى بواف الخصايل فين نساء يعني على ما قال تمشي تطيح لها برجال كفو وفيها النساء تطيح لها برجال عله يعني هنا يعني أنا أشوف أنهم تقاسم بينهم يعني كل فأكل ما تبي يكون تبي تسامح وهذا وأن شده ما فيها خير لا من أي طرف.
0: فعلا كلامك سليم إبراهيم بارك الله فيك. باقي واحدة يلا أنا والله تعودت بديت أدخل في
3: هذا طال عمرك يا علي الحب يعني يقولون يولد الركود والكره يولد الحركة فدائما عندما تحب إنسان ولا شيء يعني تحاول أنك دائما جاملة وتحاول أنك تمشي الأمور وتحاول أنك يعني كل حتى لو شفت منها أخطاء يعني مثل تجاوز عنها فبعدين تكشفها أنها غير على غير معرفة
0: أنه ما يستاهل
3: أنه ما يحتاج فيتحول الحب هذا ليكره. يقول في وهم حبك لي زمانين مخدوع قضيتها واليوم شفت الحقيقة كشفت سرك وانكشف كل موضوع كشفت ما تخفيه وسط الوثيقة عرفت قصدك واصبح القلب مطبوع من يمكم قفل منافذ طريقة لشاعره.
1: الله يا سلام.
0: صح لسانه هو صح بوحك يا إبراهيم.
1: يعطيك العافية.
3: تحياتي لك يا علي والبدرية والكافة الطاقة.
0: الله يعطيك العافية. تسلم إبراهيم. مشكلة هذه إذا تحول الحب
1: لا أنا عجبتني المقولة اللي قالها الحب يولد الركود والكراهية تولد الحركة لأن يعني فعلا لما تجي تطالع أي الأشخاص اللي عندهم كذا بينهم تاتش وبينهم تلقاهم يدورون يراقبون في حركة في القصة
0: سلبية حركة سلبية
1: اللي يغار مثلا في العمل تلقاه يتحرك يروح يطور نفسه لكن فعلا الحب يولد الركود وال
0: عكس الطمأنينة الاستقرار
1: لانه خلاص استقر
0: اي خلاص هذا اللي احنا نقوله بس هذا الحركه اللي سلبيه ما نبيها هذه. طيب
1: معانا مين؟ عبد الله. يسعد صباحك يا عبد الله. ما في عبد الله.
0: عبد الله طيب ما في عبد الله. يرجع عبد الله مره ثانيه.

0: طيب حنا لما نقول إرضاء أحد الطرفين ترى ما هو بصعب، سواء رجل ولا المرأة إذا كانوا متفقين ويحاولون بناء هذه الأسرة والمحافظة على هذه الشراكة، ترى الموضوع مو صعب. لازم يكون فيه تنازلات، والتنازلات ما تعني ضعف من أحد الطرفين، بالعكس هذا حكيم، هذا يبي المركب تمشي بدون أي إشكالية. مين؟ خالد.
1: طبعا احنا نسمعكم على 011-4053. ويسعد صباحك يا خالد.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: صباحك والله بخير.
0: صباح النور والسرور. هلا
2: كيف حالكم؟
0: حياك الله. هلا والله خالد.
2: والله اخوي علي، بالنسبة مثلا غاية الناس لا تدرك. طبعا قام هذا حتى قدام نصف عيني، يعني اشوف مثلا شخص كذا مثلا اقول له مثلا يمكن ما يظل كلمة زينة وحلوة يعني. يعني طبعا الرجل اكيد يعني يسامح ويعفو، يعني يتسامح بسرعة، لكن المرأة لا، لازم تجيب حاجة خاصة تسلي كل شيء اللي راح.
0: شكلها زعلة كبيرة مزعلها.
2: اكيد الحرمة زعلها يعني مو بسيط اخوي علي. لكن الرجل لا، بالعكس الرجل اللي يبدأ يتسامح يتغاضى عن كل شيء، يعني يقول خلاص انا اللي صار انسى خلاص، ما يفكر في مره ثانيه،
0: يبي يريح راسه. صح.
2: اي نعم،
0: بعضهم يبي يريح راسه ويطلع من هذه المشاكل.
2: صحيح.
0: اي نعم، كلامك جميل يا خالد، بارك الله فيك.
2: الله يجمل حالك
0: يا مرحبا، يسعد صباحك. يا هلا والله.
1: ونقول يسعد صباحك يا ابو سعود.
3: يا هلا يا مرحبا.
0: هلا هلا ابونا ابو سعود، يا مرحبا.
3: الله يسعد صباحكم بالدنيا، يسعد صباحكم بالآخرة.
0: اللهم
1: آمين يا رب.
3: ويجعلنا وإياكم مقربين يوم الدين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام.
0: اللهم
3: آمين. هذا اللي نقول لكم، هذا الصباح مبارك إن شاء الله.
0: الله يجزاك خير ويبارك فيك يا أبو سعود، ويطول عمرك على طاعته إن شاء الله.
3: آمين وإياكم.
0: هاي أبو سعود.
3: الله سبحانه وتعالى يقول وجعلنا بينكم مودة.
0: سلام.
3: أنا أخذ الإنس منك، ما أدري وشي ولا أعرفها، لكن الله سبحانه وتعالى يقول وجعلنا بينكم مودة ولا لا.
0: صحيح.
3: أكل وحذرنا الله سبحانه وتعالى عن الشيطان، حذرنا.
0: صحيح.
3: وإذا دخل هالشيطان بين الرجل والمرأة صار في عناد وصار في مشاكل وصار في، ولكن إن شاء الله إن الله يشفينا شر الشيطان.
0: اللهم آمين.
3: ويبعدنا عن الشيطان إن شاء الله.
0: اللهم آمين فعلا.
3: ولا الحريم، المرأة شقيقة الرجال، وكل رجل قوي وراه امرأة، معروفة هذه من خرجت الدنيا لم تصح القيامة، ما يتكلم أبد. كل رجل قوي وراه امرأة، والنساء شقيقة الرجال، والمرأة لها دورها بالبيت. رجل بلا مرأة ما في رجل، وكل مرأة بلا رجل ما في مرأة.
1: سبحان الله، كل واحد فيهم يكمل الثاني يا أبو سعود.
3: نعم نعم. أيه. يا بنتي، نعم يا بنتي، ما في مرة بدون رجل ما تسمي.
1: لذلك لابد أنهم يأخذون طريقة، يتعلمون طريقة يتعايشون فيها ويحلون فيها خلافاتهم بطريقة أهدى من أنه لا خلاص أنا زعلت وأصريت ولازم أحد يراضيني. شفت شلون يا أبو سعود؟
3: هذه لازم الزعل لازم يصير بالبيت. بين الولد وابوه يصير احيانا مزعل، او بين الولد وبنت وامه يصير به زعل، لازم يصير، لكن ما في اكلم متعمد وزعل هذا ويروح شوي ويروح.
0: صح. ما في زعل مستمر. صحيح.
3: لا، والمرأة ترى قريبه جدا جدا قريبه. المرأة قريبه يجيبها الرجل الا نادرا منهن.
0: يا سلام.
3: ولا المرأة حبيبي، ولا المرأة حليله، والمرأة إلى منك فقط تألي بس حلت دموعه.
1: صح.
3: أعمل ما بعد دموعه تهل
0: الله.
3: هذه المشكلة بالمرأة، هلت هالدموع، لا هلت دموع المرأة. الرجل له صعيب، نزل راسه على دموع هالمرأة، وجميع اللي براسه نزل وحب راس هالمرأة، اللي بخير واللي ما أبو خير لا، كل واحد.
1: صحيح.
3: كل واحد. هذه تبكي ولا ما تبكي؟
0: صح.
3: ولا هذه بنت رجال ليش تخليها تبكي؟ ما لك حق.
0: نعم.
3: ما لك حق الرجل إنك تخليها تبكي.
0: صحيح.
3: وكذلك ليش تزعل الرجل ما دام رجلته ومعته ماشي ومقدر النبوت ومقدر الأمت وإخوانه، ليش تزعلين وانت؟
0: الله يرضى عليك يا أبو سعود، وحكمة وكلام رائع وجميل والله.
1: جميل
0: نستفيد منه يا أبو سعود، الله يطول عمرك إن شاء الله ويحفظ. تسلم يا أبو سعود وصباحك جميل
1: يا أخي، كلامه أبوي كثير.

0: مرة
1: أنت, إيه؟ انت ما لاحظتي نسكتنا احنا
0: يسكها عجبني انا الكلام والله جازلي
1: فعلا كانه والد لنا هو والد يعني بصراحه بسعود الله يعطيه العافيه ان شاء الله ابو لنا جميعا ويمتع بالصحه والعافيه. احنا ما زلنا متواصلين معكم مكملين ان شاء الله في صباح المملكه. لا تروحون بعيد.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: صباح المملكة.
6: صباح المملكة.
7: كأس العالم
8: عام 1930 للميلاد شهد انطلاق أولى بطولات كأس العالم في التاريخ، والتي احتضنتها الأورغواي آنذاك وتمكنت من تسجيل اللقب الأول باسمها، وذلك بعد فوزها على المنتخب الأرجنتيني

0: 4 أهداف لهدفين لتدخل التاريخ من أوسع أبوابه مستضيفة ومحققة للقب الأول.
1: كأس العالم

0: إذن مكملين معكم أصدقاء صباح هذه الصباحات الجميلة، واليوم نتكلم عن سؤال حلقتنا لليوم اللي يسأل: هل فعلا المرأة إرضاؤها غاية لا تدرك؟ ما أدري إذا هو صدق ولا لا، بس أنا ما أحس أنه صدق.
1: يعني إحنا نسمع آراء ونسمع وجهات نظر،
0: يعني يمكن أعتقد أنه هي طريقة تفكير المرأة والرجل، لأنه الرجل كثير من الأحيان يميل لما يجي يحل المشكلة يميل للبحث عن الحل العملي والمباشر، يعني
1: سريع
0: يفكر وش اللي أقدر أسويه عشان تنتهي هذه المشكلة. وممكن ينسحب شوي وتحس يجلس الحال يفكر في حلول، لكن المرأة لا، يعني أحيانا تميل إلى أنها تعبر أكثر عن مشاعرها، ويكون الكلام حديثها نص الحل، يعني زي اللي تفريغ الوجدان اللي يصلحونه الدكاترة النفسيين.
1: يعني بالعربي الرجل ما يحب يكثر كلام في الأمور الخلافات أو الاختلاف، لكن المرأة لا. يعني في بعض النساء لما الرجل يعدي يسامح ويعدي ترى ضايقها الشيء،
0: لأنها هي تبي تتكلم،
1: تقول انت ما انت متفاعل مع الموضوع، انت مطنش الموضوع، ما انت معطيني مجال اني اتكلم. فممكن يعني، وبعض الرجال نفس الحركة، يعني تكون المرأة متسامحة وهو يفتح هذا الباب. لو نوسع النطاق اكثر شوي عشان ما نقول، هل انت حريص على ارضاء كل اللي حولك؟ في بعضهم ترى في شخصيات كذا تكون حريصة انه انا ابغى زملائي في العمل راضين عني، انا ابغى اصحابي راضين عني، انا ما ابغى احد زعلان مني. فتلقينه تعبان،
0: ما يعرف ينام اذا حد زعلان خاطر.
1: انت هم من هالنوع اللي تحاول ارضاء الناس، والمثل اللي يقول رضا الناس غاية لا تدرك، عندك انت لا تدرك، بس يبي لها طريقة واسلوب. وش هالاسلوب وش هالطريقة؟
0: يا سلام.
1: اللي عندك. فنرحب فيكم على 011 40 53، وخلونا نسمع ابو عبد الله. صباح الخير ابو عبد الله.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح النور. حياك الله ابو عبد الله.
2: عبد الله صباحكم جميعا.
1: يسعد اوقاتك ان شاء الله. شلونك ابو عبد الله؟ طيب اليوم؟
2: والله الحمد لله.
1: يا رب دوم.
2: الموضوع فعلا ان نعيش في مجتمعنا في بيوتنا، لكن انا على المرأة حساسة اكثر من الرجل. لذلك يجب على الرجل ان يرى مشاعر المرأة هذه، تختلف عن الرجل يتحمل أكثر. المرأة حساسة بتكونها الجسمي، تكونها العقلي، دائما حساسة ودائما تشعر أنها في حاجة إلى الحنان، دائما تبحث عن الحنان. فالخلافات لابد منها، توجد في البيوت، ما في منزل ولا بيت يخلى من الخلاف. لكن أنا أن الرجل يجب أن يحسم الخلاف هذا في وقته، لأن الخلاف إذا طال أنا أعتقد أنه يزود تعقيدا ويزيد تزيد المشكلة.
1: صحيح.
2: أكثر. صحيح. فحسمها، حاول أنك تحسمها قبل ما تنوم، إذا كانت اليوم قبل ما تنوم في الليل وانت في بداية اليوم احسم الخلاف هذا. الرجال دائما يتحمل أكثر، والرجل هو اللي قادر على أن يفك هذا الخلاف، لأن المرأة هي في حاجة زي ما ذكرت.
1: جميل.
2: إلى الحنان. والله أنا سمعت مرأة تداخل معها مذيعة وقالت لها: وش وضعك مع زوجك وذا؟ قالت: والله يعني عادي، لكن لي 30 سنة أو 40 سنة ما زلت سمعت منه كلمة يا حبيبتي ولا يا روحي ولا زوجتي الحبيبة. تقول أبدا ما كنت سمعت هالكلمة، لكن أعرفها أنه يودني
1: بس ما يصرح فيها،
2: أنه يحبني. صح. لكن كلمة عطف ما هي موجودة،
1: ما يبين.
2: من مثل الرجاجين سبحان الله يعتقد أن كلمة الحضائل، كلمة طيبة الحنان، أنها ميب من كلمة الرجل. يجب أن يكون رجل حمش ولا يقول كلام شيء يبذل المرأة، للمرأة في حاجة تكوينها الشخصي.
1: صحيح.
2: هي لطيفة، تبغى لك تبغى الحنان، لكن من وين تجد هذا الحنان؟
1: صحيح.
2: في بعض الرجالين شوي عندهم شدة ويحاول أنه هو اللي يفرض نفسه على المنزل وعلى البيت وعلى

0: في ابو عبد الله، تسلم على هالكلام الجميل وبارك الله فيك وصباحك جميل. المشاركه ما بين الاثنين تحل ازمات كثيره، تفهم فيما بينهم. وبعدين يعني في بعضهم يقول لك انا 20 سنه 15 سنه 30 سنه عايش مع زوجتي او الزوجه عايشه مع زوجها، ما فهمتوا بعض، ما حاولتوا تفهمون بعض، مشكله مصيبه صراحه. يعني اذا هو صاحب زميل لك سنتين ثلاث سنوات، انت تقول انا فهمت فلان وعرفته، عرفت فكره وطريقته. اللي معك في البيت سواء زوج او زوجه ما فهمتوا بعض، هذه اشكاليه. لابد انه يعني نصل الى الفهم، وانت ذكرتيها النقطه هذه مهمه جدا. نفهم الاخر البعض، نفهم بعضنا، خلاص نحل جزء كبير من الازمه. والنقطه الثانيه انه اللي يتسامح فيما بيننا ترى ما هو ضعف، هذه قوه. ليش؟ لانه انا ابغى الحياه تسير، المركب تمشي.
1: حتى لو مهما كان طباع الرجل ومهما كان طباع المراه، لابد في النهايه انهم يوصلون لنقطه وسط ترضي كلا الطرفين.
0: صحيح.
1: إيه؟ فالمهمه انه خلينا نبدا يعني نشوف الطرف الاخر فين ممكن اننا نلتقي احنا وياه، نقرب وجهاتنا.
0: والتنازلات كل واحد يقدم تنازل من عنده والحياه تمشي. ترى كل في كل البيوت في إشكاليات وفي مشاكل، وأحيانا في ناس يقول لك ترى هي حلاوة الحياة اللي هي المشاكل هذه. تخيلي ترى إبراهيم جابها بيت الشعر، الحب يولد إيش؟ الركود. أحيانا يعني فعلا لما تكون حياتك ماشية ما شاء الله وما فيها إشكاليات، أحيانا
1: يدخل الملل، نجيب مشاكل
0: يدخل الملل في الحياة. لكن هي المشاكل ما هي مشاكل كبيرة اللي تضرب الأسرة والشريك، لا، هي المشاكل اللي دارجة في كل بيت وفي كل حي وفي كل مكان وبين كل زوجين وبين كل شريكين. فلازم
1: ترى بعدها يصير فيه نقطة تفاهم، يعني بعد صح. المشكلة يصيروا يفهمون بعض أكثر. فنبي نسمعكم على 0-41-5-3. هل فعلا إرضاء الناس غاية لا تدرك؟ يعني بما فيهم خلينا نقول الأشخاص اللي أنت تعيش معاهم، الأشخاص اللي في العمل، هل فعلا أنه من الصعب أنه إرضاءهم؟ هل أنت شخص يسعى زي ما قال علي إلى إرضاء الناس؟ نسمعك يا أبو عبد الله. يسعدنا صباحك عبد الله.
2: يسعد صباحك. السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يسعد صباحكم بالمشرات.
0: يا هلا والله.
1: مرحبا بك
0: الله عبد الله.
2: الله يعطيكم العافية، نشكركم على هذا الحلقة الجميلة.
0: والرسول
2: صلى الله عليه وسلم من عهد الرسول إلى حد زمننا هذا لا في بيت يخلو من مشاكل.
0: صحيح.
2: فالمشكلة بين الرجل والمرأة لا تعتبر مشاكل. يعني لو الإنسان مع زميلة في العمل ولا مع أحد من أقاربه أو شيء راح يزعل يوم يومين، ولازم يكون في رضا. والتضحيات واجبة بين الزوج والمرأة. المرأة تأتي من طبيعة من بيت، والرجل من بيت أو من بيئة ثانية.
0: صحيح.
2: فأكيد أنه بيكون فيه
0: نوع اختلاف من شوي، يعني
2: نوع من الاختلافات. صحيح. ولكن التضحية واجبة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خيركم لأهله، سواء الرجل أو المرأة.
0: صحيح.
2: المرأة تضحي لأجل زوجها وأولادها وبناتها، والرجل كذلك. يعني ما تقتصر الرضا أن المرأة ترضي زوجها والزوج ما يرضي زوجته. التضحيات واجبة على الجميع.
0: صحيح.
2: يعني إذا ما ضحيت أنا لأجل زوجتي، لأجل أولادي، لأجل بناتي، أكيد بيكون الانفصال قريب
1: حتكبر كمان المشاكل، وما راح يصير فيه أي تفاهم في المنزل.
2: أكيد أكيد أكيد. إذا ما كان فيه تضحية من الزوج لزوجته أو من الزوجة لزوجها، راح المشاكل وراح تسبب صورة عكسية على الأطفال، على البنات، على الأقارب، على. فالتضحيات واجبة، ما في بيت يخلو من المشاكل
0: ولا هي بضعف. يعني صح يا عبد الله.
2: لا
0: تتنازل وأنت ضعيف.
2: لا بالعكس، أنا أعتبر التضحية للزوجة لزوجها أو الزوج لزوجته أنها شجاعة وليست ضعف.
0: يا سلام.
2: الله أعتبرها شجاع.
0: الله يعطيك العافية عبد الله، بيض الله وجهك على الكلام الجميل ويسعد صباحك. تسلم.
1: فإذا إحنا يعني نقول إنه فعلا أفضل العلاقات اللي يلتقي فيها الأسلوبين، أسلوب تفكير الرجل مع أسلوب تفكير المرأة، ويطلع لنا أسلوب جديد يا جماعة. صحيح. يعني ما هو غلط،
0: متوازن، يعني خلطة كذا. والله يسعد صباحكم ويبعد المشاكل عنكم ويجعل التفاهم والسعادة إن شاء الله تميزكم دائما وأبدا.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: إذاعة الرياض.

0: نبض الوطن.
1: صباح المملكة.
2: صباح المملكة.
3: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقاً كبيراً. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة، ونرحب بكل من ينضم إلينا الآن في هذه الساعة، الساعة الثامنة صباحا. نقول لكم حياكم الله وصباحكم سعيد إن شاء الله. واليوم خلينا ننتقل الموضوع ثاني نتكلم فيه عن يمكن كذا منصات التواصل، يعني أصبحت كثير نافذة يمكن تطل على حياة الآخرين، لكن يبدو للجميع أنه يعيش أيام مليئة بالمغامرات، بالإنجازات، بالسفر، بالنجاحات المتتالية، وهذه الصورة المثالية. لكن تحس حتى أنه الروتين اللي موجود عندهم مليان حيوية، مليان لحظات مختارة بعناية تخلي الحياة وكأنها كذا خالية من الملل، خالية من التحديات. لكن في الحقيقة اللي نشوفه على الشاشة ما يمثل إلا جزء بسيط صغير، وتبقى التفاصيل اليومية والتعب والمحاولات واللحظات العادية خلف الكواليس. وهنا يبدأ البعض يمكن يقارن حياته بالأشياء اللي يشوفها في مواقع التواصل، ويشعر أنه روتينه جدا ممل، وأن أيامه كثير متشابهة، وأنه ما يحقق أي إنجاز، وأنه يعني يبغى ينجز، أنه الناس قاعدة تنجز الكثير بدون هو ما ينتبه. السؤال الحقيقي اللي يطرح نفسه هنا إنه هل فعلا المشكلة هي الروتين ولا الطريقة اللي ننظر فيها إلى حياتنا؟ وهل فعلا أصبحنا نقيس كذا قيمة يومنا بعدد الصور اللي نلتقطها، ولا بما حققناه فعلا من عطاء من إنجاز؟ يعني عشان نناقش هذا الموضوع اللي أكيد يمس الكثير منا ويساعد يمكن على إعادة النظر في مفهوم الإنجاز، في مفهوم الرضا عن الذات، اليوم خلينا نرحب بالأستاذة نجاة الرئيس، الكوتش التنفيذي المعتمد في الذكاء العاطفي وأيضا تمكين القوة. راح نتكلم معها عن أثر المقارنات وكيف نصنع شعور حقيقي بالرضا ونتصالح مع روتيننا اليومي بدون ما أننا نقع في فخ المثالية اللي تصنعها الشاشات. ونقولها يسعد لنا صباحك أستاذة نجاة.
1: إيه هلا وسهلا، صباح الخير علينا جميعا، هلا بك بدرية، وأهلا مستمعي البرنامج في كل مكان.
0: يا هلا بك والله. اليوم إذا رجعنا يعني في وسط هذا الصخب، صخب الحياة، كثير من الناس يتمتعون بروتين يومي، لكن في بعضهم كذا يحس برتابة في يمكن في الحياة. يعني اليوم نبي نسألك سؤال أستاذة نجاة، يعني متى يكون الروتين اليومي نعمة، ومتى يكون كذا رتابة لابد أننا نغيره؟
1: طيب أعتقد من المهم أننا أول شيء نعرف الفرق بين الروتين والرتابة. الروتين مجموعة عادات متكررة في الغالب يعني تحقق الاستقرار، بينما الرتابة شعور داخلي، يعني هي شعور داخلي بالملل، وكأن الأيام يعني أصبحت متشابهة تكرر نفسها. فالروتين طبعا في حد ذاته هو نعمة بلا شك، متى؟ إذا كان يخدم أهداف الإنسان ويحقق له معنى في الحياة. فإذا كان الاستقرار اللي يصنعه الروتين بيساعد الإنسان على الانضباط والتنظيم، فحتما راح يؤدي إلى أن إنتاجيته تزيد، راح يشعر بالإنجاز، وهذا الشيء طبعا بالتأكيد بينعكس على صحته النفسية. على عكس الإنسان اللي حياته مليئة بالفوضى والعشوائية، بتكون طاقته النفسية والذهنية مستنزفة ومستهلكة أكثر. طيب متى تدخل الرتابة لحياة الإنسان؟ لما يصير هذا الإنسان يكرر حياته بلا معنى، يعني ما عنده معنى في حياته، ما عنده هدف، ما في غاية، ما في حياته أي تعلم، أي تطوير، أي تجديد، تلقائيا الشغف راح يموت.

0: يموت. وقتها بتصير حياته كلها رتابة، كأنه يعني قاعد يموت موت بطيء.
1: صحيح، يعني نقدر نقول إنه هذول الأشخاص اللي يعتمدون على الرتابة في حياتهم إنها تكون يعني هي بالنسبة لهم نقطة أمان، يمكن نقطة استقرار، ليش يصعب على البعض أن يغير عاداته اليومية ويلتزم بالروتين؟ هل فعلا هي تمثل له نقطة أمان واستقرار، ولا هو يخاف من التجربة ويخاف أيضا من أنه يتأقلم على شيء جديد؟
0: في الحقيقة بدرية هي غالبا يكون السبب الاثنين مع بعض. يعني الدماغ بطبيعته يحب الأشياء المألوفة عشانها ما تستهلك طاقة وتعطي شعور بالأمان، عشان كذا نشوف بعض الأشخاص يتمسكون بعاداتهم عشانها تعطيهم استقرار ونقدر نقول أمان. بينما على الجانب الآخر في أشخاص يخافون من تجربة أي شيء جديد، لأنهم أصلا خايفين من الفشل أو أنهم خايفين من تجربة الشيء المجهول اللي ما قد جربه. عشان كذا إذا كنا فعلا نبغى تغيير ناجح ومستدام، ما نبدأ بقفزة كبيرة عشان ما نربك أنفسنا ونشتت أذهاننا. نبدأ بخطوة صغيرة متدرجة مستمرة إلى أن نحقق أهدافنا. يعني الحكمة تقول قليل مستمر خير من كثير منقطع.
1: صحيح. يعني هل يعني متى نقول أنه إحنا الآن نحتاج نغير عاداتنا اليومية؟ وهل فعلا شعورنا بالضعف يعني من التغيير ممكن أنه يعرضنا لطلب مساعدة من مختص؟ يعني متى المفروض أننا نروح نطلب مساعدة من مختص؟
0: والله جميل هذا السؤال. يعني في الحقيقة أن الإنسان بشكل عام يحتاج التغيير باستمرار عشان يتواكب مع متغيرات الحياة اللي تحدث باستمرار. طيب، كل إنسان يجب أن يكون على نفسه بصيرة. يعني لما نلاحظ إن عاداتنا ما عادت تخدم صحتنا ولا علاقاتنا أو أهدافنا وصارت تتأثر على جودة حياتنا، فهذا مؤشر ومؤشر قوي، فإن قاعد معناها إننا قاعدين نسير في الاتجاه الخطأ وإن وقت التغيير قد حان. طيب، هل نحتاج مختص يساعدنا؟ لو الإنسان حاول أكثر من مرة وبذل الجهد الممكن وما يقدر يحدث تغيير، فمن الحكمة إنه يستعين بمختص يعينه ويساعده. وهذا على فكرة يعني دليل وعي ومسؤولية، يعني مش دليل ضعف. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإن في طريق التغيير يجب أننا نتذكر أن التغيير ما يحتاج إلى خطوات كبيرة وجهد كبير بقدر ما يحتاج إلى استمرارية وصبر.
1: صحيح. الآن يعني لما نجي نشوف منصات التواصل منها اللي الأشخاص اللي يصورون يومياتهم، ما مدى تأثير هذا الشيء على عدم رضانا بروتيننا اليومي وإننا نطلق عليه صفة الرتابة؟
0: هذا الشيء صراحة يعتمد على العدسة اللي نشوف فيها الأشياء وعلى مدى معرفتنا بالغاية اللي إن أصلاً عايشين حياتنا عشانها. يعني إذا تعاملنا مع اللي نشوفه عبر منصات التواصل كمحفز للتغيير والتطوير في اتجاه أهدافنا المهمة اللي قاعدين نشتغل عليها واللي ممكن تأثر على جودة حياتنا، فهذا شيء إيجابي. لكن إذا كنا نتابع فقط من أجل المتابعة، ما عندنا هدف، ما عندنا غاية من هذه المتابعة، أو بس عشان يعني مقارنة محبطة، هذا أكيد بيكون فيه ظلم للنفس ومضيعة للوقت وهدر للطاقة. وهذا أصلاً يدخلنا في حالة الرتابة لأنه بيشعرنا بالعجز، ما يخلينا نتحرك ونتحفز لأننا ما عندنا هدف من هذه المشاهدة. فأكيد بتكون نتائجه محبطة وتستهلك من طاقتنا النفسية. فالحقيقة من الظلم للنفس أن الإنسان يقارن حياته باللمحات السريعة اللي يشوفها عبر منصات التواصل من حياة الآخرين والتي قد تكون لا تمثل الواقع حقيقة.
1: يعني أستاذة نجاة، يعني أنت ذكرتي هذا الكلام أنه الروتين في كثير من الأحيان ممكن يكون علامة على الاستقرار، يعني وممكن أنه تكون أبسط العادات اليومية هي اللي تبني نجاحات كبيرة على المدى البعيد. برضو الأشياء اللي نشوفها في مواقع التواصل الاجتماعي، يعني نقدر نقول أنه مو كل إنجاز يحتاج إلى تصفيق، ولا كل يوم جميل لابد أننا ننشره على مواقع التواصل الاجتماعي. الحقيقة هذا الموضوع جدا جدا مهم، وإحنا ما نحبين الحقيقة نقفل اللقاء قبل ما تعطينا نصائح أخيرة نمشي عليها في يعني إدارة يمكن يومنا وروتيننا اليومي.
0: والله أنا إذا يعني بختم اللقاء برسالة بسيطة، يعني أتمنى من كل شخص مهتم بجودة حياته إنه يسأل نفسه بين فترة وأخرى، هل عاداتي اللي أنا عليها الآن تقربني من الصورة اللي أبغى أكون عليها؟ إذا كانت الإجابة نعم، معناها أني أستمر على ما أنا عليه وأعمل على تطوير نفسي وتحسينها أكثر. إذا كانت الإجابة لا، هذا الشيء بالعكس ما هو قاعد يقربني من الصورة اللي أبغى أكون عليها، معناها أني أنوي التغيير وأطور حياتي وأكرر أني أبدأ بخطوات صغيرة كل يوم.
1: أستاذة نجاة الرئيس الكوتش التنفيذي المعتمد في الذكاء العاطفي وتمكين القوة، كل الشكر لك على هذه الإضاءات الجميلة الحقيقة اللي ذكرتنا بأنه الحياة ما تقاس بما يظهر في الصور، بالعكس أنها تقاس بما نعيشه من سلام يمكن داخلي، من توازن، من إنجازات ممكن ما يشوفها الجميع لكنها أكيد تصنع فرق كبير في حياتنا. كل الشكر لك أستاذة نجاة الرئيس على هذا اللقاء الجميل.
0: أشكركم على الاستضافة وأرجو من الله أن حديثنا يكون فيه فائدة للمستمعين جميعا يا رب. آمين. شكرا لك.
1: حياك الله. ويمكن مستمعينا الكرام يمكن أهم رسالة طلعنا بها اليوم من هذا اللقاء إنه المقارنة مستمرة تسرق متعة الحاضر الآن، وإنه الروتين دائما ما هو عدو للإنجاز، ممكن يكون هو الأساس اللي نبني عليه النجاحات الكبيرة.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا. إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة.
1: تعلن قرعاوي العقارية، وذلك تحت إشراف مركز إنفاذ، عن مزاد خام النرجس، 3 أراضٍ خام في أهم المواقع نمواً وطلباً لتكون بوابة الاستثمار والتطوير. يبدأ المزاد من 6 وحتى 8 يوليو.

0: ويا صباح الخير ويا صباح الأجواء الطيبة والزينة وصباح المملكة. معكم مستمر في ساعتنا الثانية، نقول لكم يا صباح الخير والله يمتعكم بالصحة والعافية في متابعة برامج إذاعة الرياض عامة وتحديدا صباح المملكة. طبعا احنا نعرف انه مع إجازات السفر والتنقل بين المدن يختار بعض الناس زيارة المناطق الجبلية والمرتفعات للاستمتاع بأجوائها المعتدلة وطبيعتها الخلابة، لكن هل فكرنا يوم في تأثير هذه المرتفعات على صحتنا؟ وهل تختلف استجابة الجسم لنقص الأكسجين من شخص لآخر؟ وماذا عن مرضى ضغط الدم والربو؟ هل يحتاجون إلى احتياطات خاصة قبل السفر أو الإقامة في هذه المناطق؟ هذا الموضوع حنتكلم فيه بتفصيل أكثر مع ضيفنا الدكتور أحمد عبد الله إمام، استشاري الباطنة والغدد الصماء. صباح الخير يا دكتور، وحياك الله معنا في صباح المملكة.
1: صباح النور، يا هلا بيك،
0: حياك
1: تواجدي معكم.
0: الله يحييك، حنا أسعد بقبولك لهذه الدعوة، وإن شاء الله يكون الموضوع مفيد لمن يعني ناوي يروح إجازة إلى الأماكن المرتفعة أو ممن يعانون من بعض الأمراض مثل الربو وارتفاع ضغط الدم، ونقول لهم إن شاء الله ما قدامكم إلا الخير. لكن بداية يا دكتور، خلينا نتكلم في يعني وش تقصدون بالمناطق المرتفعة؟ هل هو كل ما ارتفع يعني يعتبر ضمن هذا الخطر اللي سيحصل لمرضى الربو وارتفاع ضغط الدم، ولا في مناطق مرتفعة محددة معينة هي اللي ممكن تسبب يعني إشكالية لمرضى الضغط ومرضى الربو؟ ومتى يبدأ تأثير الارتفاع على جسم الإنسان؟
1: سؤال جميل. طبعا مقصود المرتفعات يوم نرتفع عن مستوى سطح البحر بقدر 1500 متر وانت طالع، يعني تصل إلى 3000 متر وكذا. يعني بشكل عملي احنا نتكلم في منطقة الغربية اللي طالع مثلا منطقة الهدى والطائف،
0: صحيح،
1: تصل المرتفعات فيها 1500 إلى 2500 متر من مستوى سطح البحر. طبعا أعلى منطقة مرتفعة في المملكة العربية السعودية منطقة السودة، تصل إلى 3000 متر من مستوى سطح البحر.
0: جميل.
1: وبالتالي في هذه المناطق نبدأ يعني
0: التأثير،
1: نشعر بتأثير نقص الأكسجين على الجسم.
0: جميل. كيف تؤثر قلة الأكسجين في المرتفعات على الجسم بشكل عام يا دكتور، عشان يفهم اللي ناوي يزور المناطق المرتفعة أنه في إشكاليات إذا كنت تعاني من أعراض معينة ممكن المرتفعات تزيد من هذا التأثير؟
1: طبعا حاب أنوه في البداية أنه نسبة الأكسجين في الهواء تظل ثابتة سواء على مستوى سطح البحر أو فوق مستوى سطح البحر إلى 21%، ولكن اللي يقعد يصير أنه ينخفض الضغط في المرتفعات وتقل كثافة الهواء، وبالتالي قابلية الرئة في استبدال الأكسجين توفيره للجسم تقل. فاعتمادا على كذا يصير في ردة فعل من الجسم أنه يزود كمية النفس ونبضات القلب في محاولة تعويضية من الجسم لتعويض نقص الأكسجين اللي حاصل.
0: لأن احنا يا دكتور نسمع دائما يقول لك أنه المناطق هذه يقل فيها الأكسجين، إذا نسبة الأكسجين ثابتة.
1: أحسنت.
0: سواء في مرتفعات أو في أماكن مستوية، لكن هي تقبل الرئتين لسحب الأكسجين.
1: صحيح، قدرتها على سحب الأكسجين تقل.
0: جميل. هل يتأثر جميع الأشخاص بالطريقة نفسها ولا في فئات أكثر عرضة للمضاعفات؟
1: سؤال جيد. طبعا في فئات عن أخرى تقل خطورتهم من الآخرين، خصوصا مثلا الناس اللي عندهم أمراض مزمنة مثل الضغط وأمراض الرئة، وكذلك كبار السن، فتقل قابلية التأقلم السريع مع مثل هذه الأجواء عندهم، فيكون خطورة الإصابة بالمضاعفات تكون أكبر.
0: جميل. طيب المرتفعات ممكن تسبب ارتفاع مؤقت في ضغط الدم حتى عند الأشخاص الأصحاء، يعني اللي ما عنده لا ضغط دم ولا عنده ربو ولا عنده أي شيء، هل ممكن المرتفعات هذه تساهم في زيادة التأثير؟
1: نعم، طبعا لما نقل الأكسجين في الجسم فكردة فعل من الجسم وبحاول وفر دم بشكل كبير للأعضاء الجسم، فيصير فيه تقلصات في الأوعية الدموية. طبعا هذا يؤدي إلى ارتفاع في ضغط الدم. الآن قابلية الرجوع من ضغط الدم والتأقلم تفرق من شخص لشخص. التأقلم السريع يكون أكبر عند الناس اللي ما عندهم أمراض مزمنة ويكونوا أقل عمرا، ولكن الناس اللي عندهم ضغط مسبق وأمراض في الشرايين والأوردة ممكن يكون عندهم انخفاض ارتفاع كبير في ضغط الدم ويستمر معهم طول فترة وجودهم في المرتفعات.
0: جميل. طيب هل ينصح مرضى ضغط الدم بقياس الضغط بشكل متكرر لما يسافرون إلى المرتفعات؟
1: أي صحيح. طبعا ابتداء يفضل أن يكون الضغط منتظم قبل الطلوع إلى المرتفعات، ولابد من استشارة الطبيب لأنه ممكن نحتاج نزود جرعة العلاج أو نضيف علاج آخر. طبعا الاستمرارية في قياس ضغط الدم ومعرفة هل نحتاج نزود الجرعة أو نزود علاج آخر لتنظيم الضغط.
0: جميل. يعني لابد أن يستشير الطبيب قبل الذهاب إلى المرتفعات. طيب بالنسبة لمرضى الربو، كيف تؤثر قلة الأكسجين والهواء البارد في أعراض هذا المرض يا دكتور؟
1: طبعا ممكن تزيد الأعراض في المرتفعات عند مرضى الربو مش بسبب قلة الأكسجين فقط، ولكن زي ما نعرف ما ساعدنا بيصير الهواء أكثر برودة ويصير جاف، فهذه العاملين ممكن تؤدي إلى تهيج وتضيق الشعب الهوائية وبالتالي إلى أزمة ربوية.
0: جميل. المرتفعات يعني في احتمالية كبيرة حدوث نوبات ربو ولا لا يا دكتور؟ مو كل المرتفعات.
1: أي نعم صحيح ممكن. طبعا كل ما زدنا في المرتفعات كل ما زادت خطورة الإصابة.
0: أيوة. طيب أكيد في احتياطات يا دكتور وأنت متخصص في هذا المجال، يعني ينبغي على مريض الربو اتباعها قبل ما يسافر إلى المناطق المرتفعة وأثناء وجوده فيها، وش الاحتياطات اللي ممكن يتخذها؟
1: طبعا ابتداء لازم يكون الربو مسيطر عليه قبل ما نبدأ رحلة السفر للمرتفعات، ولابد من التزام بالعلاج الوقائي للربو، وكذلك فيه البخاخ الإسعاف السريع يكون متوفر معهم على طول، وكذلك يفضل الصعود للمرتفعات تدريجيا كإجراء احترازي وتجنب المجهود الشديد في الأيام الأولى خاصة في الجو كل ما زاد الجو برودة وجفاف. وطبعا إذا كان المريض يعاني من ربو شديد أو عنده أعراض في القلب والرئة فيفضل دائما استشارة الطبيب والتأكد أنه الآن الوقت مناسب للمرضى الربو للصعود إلى المرتفعات في هذا الوقت.
0: طب أنا تبادر إلى ذهني سؤال يا دكتور، المرتفعات هل من ضمنها ركوب الطائرة؟ لأن الطائرة بعد ترتفع ارتفاعات عالية جدا، فهل هي أيضا تؤثر على مرضى الربو ومرضى الضغط؟
1: طبعا الطائرة هو لأن مسمى بطريقة معينة، فدائما الضغط في الطائرة صحيح أنه يقل عن مستوى سطح الأرض، ولكن في نظام في الطائرة يحاول يحافظ على الضغط بشكل متناسق ومنتظم، ولكن نجد بعض الأشخاص يتأثروا بارتفاعات مصاحبة للطيران، وذلك ينصح غالبا أن مرضى الضغط والربو قبل لا يصعد الطائرة أو المرتفعات إنه يكون أموره مستقرة ابتداء.
0: جميل. فيها علامات أو أعراض تستدعي التوقف عن الصعود ومراجعة الطبيب فورا، كيف أعرف يا دكتور أنه بدأ تأثير الضغط أو الربو على الشخص ولابد أنه أراجع الطبيب؟
1: جميل. طبعا الآن الأعراض القوية لارتفاع الضغط تشمل الشعور بالغثيان، الصداع، الاستفراغ، زغللة في العين، فلابد من قياس الضغط فورا، وإذا لقيناه مرتفع لابد من زيارة الطبيب أو زيارة الطوارئ لمعالجة الموضوع قبل إكمال رحلة السفر. وبالنسبة للربو فيكون عن طريق زيادة في سرعة النفس، عدم القدرة على الكلام، الكحة الشديدة، الكتمة، صوت أزيز أو صفيف في الرئتين، طبعا هذا يستدعي مراجعة الطوارئ.
0: جميل.
1: وعدم استكمال الرحلة.
0: يا سلام. طيب دكتور، في فئات تنصحونها بتجنب السفر إلى المرتفعات بشكل كامل؟ يعني هذا نقول لا تروح للأماكن المرتفعة على طول، تنصحونها كأطباء أنه ممكن تؤثر عليك؟
1: والله شوف، طبعا ما نمنع الناس من يروحوا يصيفوا ويستانسوا، لكن لكل حالة لها وضعها. فالأصل الذهاب لمرتفعات، ولكن نمنع الناس اللي عندهم أمراض غير مستقرة وتحتاج لعناية مستمرة عدم الصعود للمرتفعات إلا بعد استقرار حالة.
0: جميل.
1: طبعا استنادا على قرار طبيب المعالج.
0: جميل. طيب نبغى منك نصائح يا دكتور، بما أن احنا في إجازة الآن يعني الجميع أو الغالبية بيسافرون وبيروحون إلى أماكن مرتفعة يستمتعون بالأجواء الباردة. احنا نعرف أن في أجواء حارة الآن في هذه الشهرين في جميع مناطق أو في دول العالم، لكن يبغى يستمتع بالأجواء الباردة والأماكن الباردة والطبيعية تكون في الأماكن المرتفعة والجبال، فنبغى نصائح حتى اللي يستمع لنا يستفيد من هذه النصائح. دكتور أحمد،
1: طبعا يفضل الصعود التدريجي للمرتفعات، فكان يسمح المكان اللي انت رايح له زي منطقة في أبها وعسير، فبإمكانك تتدرج يعني في كل منطقة تبغى تريح فيها يوم يومين بعد تصعد المنطقة الأبعد وهكذا. النقطة الثانية الالتزام بالعلاجات، يعني الحمد لله العلاجات توفر في كل الصيدليات عندنا في المملكة، ولكن الأفضل إنك تاخذ علاجاتك كلها معك، ما تعرف سبحان الله ممكن تضطر تاخذ العلاجات الإسعافية مباشرة أثناء الطريق، ما يكون حولك صيدلية
0: للحالات الطارئة، يعني
1: الحالات الطارئة. صحيح. نعم. ويفضل عدم السفر انفراديا، يعني إذا كان السائق عنده مرض مزمن وكذا يفضل ما يروح لوحده، ولازم يكون معه شخص آخر قابل على قيادة السيارة، حتى حال صار طارئ ممكن أحد يتصرف.
0: صحيح.
1: ومن الأمور العملية طبعا أثناء ارتفاع صعود المرتفعات أنه ممكن تقليل من الجفاف وبرودة الجو، نحط كمامة فيها كمامة قماش مثلا فيها موية فاترة وكذا، بس تخفف من حدة البرودة والجفاف اللي يكون.
0: ممتاز. ممتاز.
1: بعض العلاجات الحساسية تقلل من تهيج الشعب الهوائية أثناء المرتفعات، فممكن تفيدنا بشكل كبير.
0: جميل. دكتور أحمد معليش، يعني هل يختلف التوقيت الوقت صباح الباكر عن الظهيرة عن المساء في صعود المرتفعات، ولا نفس الوضع؟
1: من المفترض نفس التأثير. لأنه هي قدرة الرئة على امتصاص الأكسجين أثناء انخفاض الضغط هو الفيصل في الموضوع، ولكن بشكل عام مساء يقل في جسمنا الكورتيزول، فبالتالي العرضة لتهيجات الربو تكون أكثر، فيفضل عادة الصباح
0: صباح الباكر
1: المساء حيث أن يكون نسبة الكورتيزول الطبيعية في الجسم أعلى.
0: جميل. طيب أيضا اللي يسافرون يا دكتور وعنده هذه المشاكل، تنصح بالسفر بالسيارة ولا بالطيارة أفضل؟
1: طبعا ممكن بالسيارة أو بالطيارة، صراحة ما يفرق كثير، ولكن الأهم منها أنه يكون حالة مستقرة قبل السفر، لأنه ممكن التهيج يصير في كلتا الاثنين في كلتا حالتين كل الطريقتين إذا كان الوضع غير مستقر.
0: الله يعطيك العافية دكتور أحمد، بصراحة يعني معلومات مهمة جدا، ونت...

0: أتمنى إن شاء الله لك التوفيق إن شاء الله، ويعطيك ألف عافية لقبول دعوة البرنامج. الدكتور أحمد عبد
1: الله
0: إمام، استشاري الباطنة والغدد الصماء، يعطيك ألف عافية وشكرا لك.
1: يعافيكم، شكرا
0: شكرا يا دكتور.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة.
2: صباح المملكة.
3: بيئتنا كنز، بيئتنا مسؤوليتنا. تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على تعزيز جهود حماية البيئة وترسيخ أهمية المحافظة على الموارد الطبيعية، لأن بيئتنا كنز يستحق العناية.

0: ومكملين أكيد مستمعين الكرام هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة. وصلنا الفقرة بالأرقام، واليوم فقرة بالأرقام راح نسلط الضوء يمكن على قفزة جديدة في قطاع ضيافة، يعني 1000 مرفق ضيافة سياحي جديد دخل إلى الخدمة خلال عام واحد. خلينا نسمع هذه الإحصائية علي.
1: طبعا تقول الإحصائية أو التقرير: كشفت الهيئة العامة للإحصاء في أحدث بياناتها عن القطاع السياحي بالمملكة عن طفرة جديدة في قطاع الضيافة والسياحة بالمملكة بعد دخول أكثر من 100 أو 1000 مرفق ضيافة سياحي جديد إلى الخدمة خلال عام واحد، في مؤشر يعكس استمرار النمو المتسارع الذي يشهده القطاع ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
0: وأظهرت بيانات الربع الأول من عام 2026 ارتفاع إجمالي عدد مرافق الضيافة السياحية المرخصة إلى 6122 مرفق مقارنة ب 4988 مرفق خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة بلغت 1134 مرفقا، وأيضا نمو بنسبة 22.7%.
1: واستحوذت الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى على الحصة الأكبر من إجمالي المرافق المرخصة بعدد 3159 مرفقا، تمثل 51 أكثر من 51% من الإجمالي، فيما بلغ عدد الفنادق المرخصة 2963 فندقا بنسبة أكثر من 48%.
0: ولم يقتصر النمو على مرافق الضيافة، إذ ارتفع أيضا عدد المنشآت السياحية اللي يعمل بها موظفون ليصل إلى 177 ألف منشأة خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة ب 162 ألف أو أكثر من 162 ألف منشأة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، محققة نمو بنسبة 9%.
1: طبعا هذا يؤكد على النمو المتواصل في قطاع السياحة والضيافة في المملكة، الذي يواصل تعزيز طاقته الاستيعابية استعدادا لاستقبال أعداد متزايدة من الزوار المحليين والدوليين، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى ترسيخ مكانة المملكة كواحدة من أبرز الوجهات السياحية العالمية.
0: فإذا هذه الأرقام ما هي مجرد إحصاءات، هي دليل واضح على أن المملكة العربية السعودية تمضي بخطوة واثقة نحو بناء قطاع سياحي متكامل يجمع بين جودة الخدمات وتنوع الوجهات والاستثمار أيضا في الإنسان والمكان. يعني كل فندق جديد، كل شقة مخدومة، وكل أيضا منشأة سياحية تفتح تعني فرص وظيفية جديدة واستثمارات أكبر.

وتجارب أكثر ثراء للزوار، إلى جانب دعم الاقتصاد الوطني وأيضا تعزيز جودة الحياة. ومع استمرار هذا النمو المتسارع، تقترب المملكة العربية السعودية أكثر من تحقيق مستهدفاتها بأن تكون واحدة من أبرز الوجهات السياحية العالمية، مستندة إلى ما تملكه من مقومات طبيعية وثقافية، وأيضا رؤية طموحة تصنع مستقبل سياحي واعد يليق بمكانتها على خارطة العالم. احنا اكيد متواصلين معاكم، فاصل وراجعين لكم.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية، الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.

0: ونرحب فيكم أصدقاء الصباح في برنامج صباح المملكة. واليوم الفن ما عاد هو مجرد لوحة تعلق على الجدار ولا التصميم مجرد ألوان وشعارات، هو لغة، لغة بصرية تروي قصة وتعكس هوية وتترك انطباع يدوم في الذاكرة. وأيضا في المملكة العربية السعودية اليوم أصبح للفنون البصرية وتصميم الهوية دور كبير في إبراز ثقافتنا وأيضا تراثنا وصناعة صورة عصرية تنطلق من جذور أصيلة. ولما تمتزج الخبرة بالشغف وتتحول الأفكار إلى أعمال تتحدث عن الوطن وتعبر عن هويته في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، فكل هوية بصرية ناجحة تحمل خلفها رؤية ورسالة وأيضا تفاصيل صممت بعناية لتبقى حاضرة في أذهان الناس. وفي فقرة أنا ومهنتي اليوم رح نستضيف شخصية تمتد خبرتها لأكثر من 32 عام في مجال الفن والتصميم، واختار أيضا أنه يجعل الهوية السعودية مصدر إلهام لأعماله، وأسهم أيضا في تنفيذ العديد من المشاريع اللي تركت بصمتها في مجالات متعددة. يسعدنا هذا الصباح أن نرحب بالأستاذ علي نقيدان المختص في الفنون البصرية وأيضا مصمم الهوية البصرية ومستشار في بناء العلامات التجارية. راح نتعرف معه على رحلة المهنية وكيف استطاع أنه يحول هذا الشغف بالفن إلى رسالة وأنه يجعل الهوية السعودية عنصر حاضر في أعماله وإبداعاته. ونقول يسعدنا صباحك أستاذ علي.
1: صباح النور والسرور أستاذة الكريمة، وشاكر لكم الاستضافة، ودائما احنا سعيدين جدا في بناء المعرفة ورفع الذائقة لدى المجتمع. يعني هذا الفن الحقيقي ملك الجميع، وحريصين جدا أن نقدم إن شاء الله ما يثري في هذا اللقاء المبارك.
0: يعني اليوم أستاذ علي يعني جمعت بين الفن التشكيلي وأيضا تصميم الهوية البصرية، كيف انعكس إحساسك الفني على تجسيد الهويات البصرية وأيضا العلامات التجارية؟
1: أحسنتي، سؤال جميل. الحقيقة الفن دائما نطلق عليه أنه يصنع الحس، أما الهوية البصرية هي توظف هذا الحس لتحقيق الأهداف اللي يراها العميل. يعني لما نقول العميل أو الشخص المستفيد، هو أن الفن التشكيلي لابد أن يعني يكون أداة يعني يتجه إليها مصمم. إحنا بنتكلم عن المصمم لأنه له دور كبير الحقيقة في القدرة على الرؤية قبل التنفيذ. طبعا الفنان يتعلم قراءة التوازن والإيقاع واللون والضوء والفراغ، وكلها عناصر الحقيقة أصبح جزء كبير من طريقة تفكيري أنا شخصيا، وكل مصمم يستطيع أن ينقل الهوية البصرية للمجتمع.
0: جميل.
1: لكن الحقيقة في مقابل هذا، تصميم الهوية البصرية أيضا علمني أن الجمال وحده لا يكفي. يعني كل قرار بصري نتخذه حنا لابد أن يخدم شخصية العلامة التجارية. إذا أردنا الفن يمنحنا الإحساس، بينما تمنحنا الهوية المنهج. يعني خلنا نقول باختصار أو جملة ختامية، أحب دائما أنا أحط كلمات ممكن تبقى أثر، وهذه يمكن هوية دائما في اللقاءات. نقول الفن يعلمنا كيف نرى، والهوية البصرية تعلمنا كيف نجعل الآخرين يرون.
0: الله سلام، الحقيقة كلام جميل. وأنت ذكرت في خضم حديثك أستاذ علي يعني العلامة التجارية، وأيضا ذكرت الهوية البصرية. إيش الفرق بين العلامة التجارية والهوية البصرية، وليش كثير من الناس خاصة من أصحاب المشاريع يخلطون بينها؟
1: صحيح، وخلط كثير أستاذة الكريمة بين أيضا برضه العلامة التجارية والهوية البصرية، وكذلك الشعار أو اللوجو. دائما نخلط بينهم كثير. خلينا نوضحها أو نبسطها بشكل يعني بيكون مثالي. خلينا نقول إن الإنسان العلامة التجارية له هو شخصيته وأخلاقه وسمعته، أما الهوية البصرية هي طريقة لبسه وأسلوبه وحضوره، أما الشعار واللوجو هو توقيعه. ومن أكثر المفاهيم اللي يحدث فيها الخلط هو اعتبار الشعار والهوية البصرية والعلامة التجارية هي يعني مع بعض أو أنها واحد. دائماً يجي عملاء مثلاً يقول لي أبغى تسوي لي هوية بصرية، ونمشي معه بالمشروع ونقدم له عرض أسعار، فنكتشف أنه يبغى بس علامة تجارية أو يبغى شعار. فحنا قبل ما نبدأ، يعني هذا كلام قديم، فبدأنا الحقيقة حريصين جداً أن نقدم الثقافة لدى العميل. ليش؟ لأنه يحقق لنا بعدين إن شاء الله رؤية، والعميل هذا بيكلم عميل آخر. حنا يعني دورنا الحقيقة كفنانين أو مهتمين في مجال الفنون أيضا رفع ذائق لدى المجتمع. يعني لو زال يعني كثير من هذا الأمور أصبح الناس عندهم التذوق العالي والراقي إن شاء الله. يعني سمي يعني خلينا برضو نختصر بجملة، خلينا نقول إن العلامة التجارية هي المعنى، الهوية البصرية هي اللغة التي تعبر عنه، ونقول إن الشعار هو الكلمة في هذه اللغة.
0: يعني الحقيقة أنتم تساهمون، يعني يمكن خلينا نقول إن رسالتك إنه تنشر الوعي الفني والذائقة الفنية وتوضحها ويعني تفصلها بطريقة أوضح للمجتمع. اليوم خلينا نقول كيف ممكن أسهمت رؤية السعودية 2030 في تطوير أو تطور هذا المشهد البصري السعودي، وكيف انعكس على تصميم الهويات البصرية وأيضا العلامات التجارية وتوظيف يمكن التراث والهوية السعودية بأساليب عصرية.
1: الحمد لله، يعني من نعم الله عز وجل علينا هذه الرؤية صراحة، بقولها يعني بكل فخر وبكل اعتزاز. يعني سمو الأمير ولي العهد محمد بن سلمان يعني نقلنا نقلة نوعية بصرية فنية بشكل، أنا أتكلم بحكم الاختصاص، التطور الاقتصادي والأمور هذه. يعني الرؤية ليست فقط يعني تطور اقتصادي، يعني يظن الناس أو الاقتصاديين أو الاستثماريين وغيرهم أو المشاريع يرون أن التطور فقط في هذا الجانب، بل إن هناك زاوية أخرى رأيناها وحسيناها وشعرنا فيها، وهي أنها إعادة اكتشاف الهوية البصرية السعودية. صحيح. يعني الحمد لله، يعني الرؤية السعودية 2030 أحدثت تحول نوعي في المشهد البصري السعودي، من دعم للأعمال الفنية التشكيلية في الفنادق، في المحلات، في أيضا في الجهات الحكومية الآن. يعني حتى الآن الأعمال الفنية لا يمكن أن يضع في الوزارات حكوم أي قطاع حكومي لا يضع إلا لوحة لفنان سعودي، وهذا قيمة عالية. الآن بدأت بالقطاعات الغير ربحية، كل هذه الحقيقة أسهمت إسهام كبير. أيضا لا ننسى الدعم فيما يخص الهوية، يعني حتى لو نشاهد مثلا الطراز السلماني، نشاهد الجدية الآن كيف أخذت من هوية مكان وأظهرت حتى الألعاب للأطفال أو الأشياء اللي موجودة أخذت من الهوية السعودية. أيضا النقوش، يعني الحقيقة قبل سنوات كنا نرى الإلهام يأتي من الخارج، أما اليوم الحمد لله المصمم ينظر أولا إلى الثقافة المحلية، ثم يعني الكلام فيها ترى يعني كثير جميل. يعني أيضا تغيير السجاد في المراسم الملكية إلى الخزامة، يعني الكلام فيها كثير الصراحة. لكن التحدي الحقيقي لنا كمصممين ليس نقل هذه العناصر كما هي، يعني بل إعادة صياغتها بلغة تصميم معاصرة.
0: يا سلام.
1: خلينا بعد إذنك، يعني لو قاطعتك، خلينا نقول أن الهوية الوطنية ليست ما نعود إليه فقط، بل ما ننطلق إليه نحو المستقبل إن شاء الله.
0: حقيقي كلام جدا جميل، وخاصة في استخدام الفن في نقل الهوية، أو خلينا نقول تصدير الهوية السعودية والتراث إلى الخارج، إلى العالم، بهذه المنظور الفني الرائع. يعني الجميع قاعد يتذوق فن في إظهار التراث، في إظهار الهوية السعودية. اليوم خلينا نقول كيف ممكن أثرت منصات التواصل الاجتماعي على تطور مجال الهوية البصرية، وأيضا نقلها من كونها فن متخصص إلى أداة تعبر عن الأفراد، عن الجهات، وأيضا عن العلامات التجارية.
1: نعم، وأيضا بضيف برضو الجهات الشخصية للعلامة. يعني الآن المنصات جعلت الهوية البصرية لغة يومية أستاذة الكريمة. يعني الآن لما تشوفي مثلا أصحاب المحتوى الثقافي الذي ينشر في كل مجال، سواء محتوى اقتصادي، محتوى فني، محتوى ترفيهي، محتوى ألعاب، الجيمينج، الموجود مثلا في قنوات التواصل بشكل عام، لا أريد أن أحدد منصة واحدة. لو تلاحظين أن هناك يوضع في المنصات هذه شيء يسمونه هيدر، شيء يسمونه صورة شخصية، شيء يسمونه البايو أو التعريف الشخصي، هذه كلها ماذا؟ هي الهوية البصرية. لكن في هذه الزاوية يعني حتى ترى الطبيب، المحامي، المستشار، خلينا نقول يعني حتى المشاريع المنزلية الآن، الأسر المنتجة لديهم حسابات في جميع منصات التواصل. طيب، ما هي نصيحتنا في هذا الجانب؟ نقول تراك تخاطب العالم كله، لا بد أن تحدد يعني عنصر البصري الأساسي في بناء هذه الثقة، لابد أن تحدد الأفراد المستهدفين. وأيضا أشير أن مشكلة منصات التواصل تراها يعني عالم سريع، يعني 10 ثواني لابد أن تؤثر على المتلقي. لذلك يحرص كثير من أصحاب المحتوى أن تكون صورة بارزة، صورة قوية، كلمات بسيطة. والجملة اللي أختم فيها: في العالم الرقمي الانطباع الأول قد يكون الانطباع الأخير.
0: الله يسلم. يعني إحنا خلنا نقول ندخل شوية بتعمق، يمكن نتحدث الآن في محاور تفيد يمكن أصحاب المشاريع، بما أنه أنت فتحت لنا الباب. فخلينا نقول يعني الحين كيف تبدأ رحلة تصميم هوية بصرية ناجحة، وإيش المراحل اللي ممكن أنها تسبق رسم الشعار؟
1: جميل جدا. خلينا نقول أن الشعار هو نتيجة. بعض الناس يعني يخطئون أن يقول الشعار هو البداية، يعني هذه خطأ فادح كثير من المصممين. يعني أول ما يجي المشروع أو تجيها الجهة أو بينفذ شعار، أول ما يبدأ يمسك القلم ويخطط فقط كذا، يعني يقول برسم شعار حلو. الجمال مثل ما قلنا في البداية ليس وحده هو الكفيل في صناعة شعار مميز. أنا أقول أكثر ما هو مفهوم أريد أن أصححه أن الهوية لا تبدأ بالشعار. بالنسبة لي الشعار يعتبر في المراحل المتوسطة، يعني ليس نقول المراحل الأخيرة. لابد أن نفهم الرسالة، الجمهور، المنافسين، القيم التي يقدمها هذا المشروع، أيضا بعده الاستراتيجي، ما وين يبي يصل. ثم تحول كل هذه الاستراتيجيات إلى شيء أن ننتقل من خلال الهوية البصرية، والهوية البصرية مجزأة تكون يعني الشعار، العلامة، النقوش، الأرضيات، الألوان وغيره من عناصر الهوية البصرية التي لا تخفى على الجميع. يعني لابد أن نسأل العميل دائما: من أنت؟ لمن تتحدث؟ ماذا تريد أن تشعر الناس أن يرون علامك؟ يعني ماذا تريد أن تقود التصميم؟ لهذا لابد أن يعني أقول أنا أؤمن أن البحث نصف التصميم. وأحيانا حنا نسأل العميل ربما أحيانا أسئلة يقول الحقيقة ما حضرت لها، قلنا لا، ضروري أنك تحضر لهذه الإجابات حتى نستطيع أن نعمل معك. يعني هناك دور كبير للمصمم أن يقود القرار، ما ينفذ فقط ما يملي إليه العميل. يعني بعض الأمثلة الحقيقة يجينا عميل يقول أنا والله أحب اللون هذا، حنا نقول له لا، مو يعني أنت جاي لمنا كمستشارين نعطيك الحق، يعني الشيء اللي مفيد لك. أحيانا يكون اللون غير مناسب للنشاط، فنعطيه نصيحة إذا قبل فيها وعطيناه بالأسس العلمية والأفكار العلمية، إذا قبل فيها فهو سيحقق بإذن الله نجاح مو

0: عن خبرة في المجال. فأنا أقول يعني لا تبدأ الهوية برسم شعار بل بفهم المشروع كل شيء.
1: يعني كثير من أصحاب المشاريع يجيك كذا متحمس، هو شايف نظرة الشكل المشروع، ويمكن هذا الحماس أحيانا يخليه يقع في أخطاء كثيرة، لأنه في تفاصيل ثانية يفترض أنه ينتبه لها، مثلا زي موضوع الألوان، في ألوان تستخدم في مشروع كثير، يعني في حركة كثير مثل مشروع الكافيات المطاعم، وفي ألوان المفروض أنه فيها شيء من الهدوء والاسترخاء، خاصة إذا كنا في مثلا مستشفيات أو في مشاريع تتطلب الهدوء. يعني في أخطاء من وجهة نظرك يعني يقع فيها أصحاب المشاريع لما يجون يبنون هوياتهم البصرية وعلاماتهم التجارية؟
0: نعم، حنا نواجه الحقيقة أخطاء كثيرة. طبعا الأخطاء متى تكون أخطاء حقيقية؟ حينما يوافق المصمم أي الشخص الغير مختص. احنا دائما يعني خلينا مثل لو واحد راح الطبيب قال أنا والله يا دكتور فيني كذا وكذا وكذا، وشوف حدا جيراني استخدم الدواء هذا واستخدمته، ترى هذا من نفس الفكرة. يعني دائما يعني نقع في هذه الإشكالية من واقع التجربة. الحقيقة أن الأخطاء أكثر شيوعا هي تقليد المنافسين. طبعا هي سلم سريع حتى يحقق هوية غيره. يعني كأننا نقول مثلا فخلينا في الزيوت مثلا اللون السائد اللون الفلاني، خلاص أنا عشان بالرف عشان الناس تروح تظن أن هذا المنتج هو المنتج الفلاني المشهور. واحد فكرة، أما لما أخذ من الرف وأتفاجأ أنا لما أروح خلينا نقول مثلا المنظفات، يأخذ المنظف ويروح للبيت ويمكن حصل لك أستاذة روح للبيت تقول والله أنا أفكر أن هذا المنتج هو المنتج الفلاني،
1: ما أخذ نفس اللون نفس اللون نفس التصميم
0: بالشكل. أحيانا والله لدرجة الشعار يعني يكون لدى المنتج، يكون المنتج أو المشروع اللي بنفسه منتج ممتاز رائع، لكن الرسالة غير واضحة، تظهر الهوية مشتتة، أحيانا يطلب العميل أن يشبه منافس وهذا خطأ، بينما الهدف الحقيقة أن يميز نفسه بين المنافسين. أنا دائما إذا جاء لي عميل أقول أنت إذا مني، يمكن كنت في أحد وسائل التواصل أتكلم ذاك اليوم، كنت في أحد المتاجر وأتكلم عن منتجات الأطفال، فأقول أنا الآن لما أجي كأحد أشتري حاجة معينة، شوف وجه الألوان للطفل، لما أشتري أنا شخصيتي كبير وجه الألوان للكبير، وجه للمرأة، وجه هذا هنا الاستهداف الجيد. احنا نقول دائما أنت عندك منافسة شرسة على الرف، منافسة شرسة، يعني كل مشروع يستحق هوية تعكس شخصيته لا شخصية منافسه. يعني هذه يعني الجملة اللي أريد أنا
1: برضو يعني هذا الحديث يقودنا إلى سؤال آخر. يعني أحيانا يصير صاحب المشروع يتحمس المشروع ويحط الهوية المناسبة اللي تناسب المشروع سواء بالألوان أو بالشكل وفيها تميز، لكن في منتصف المشروع كذا يصير حماسه يقل ويبدأ يركز يمكن على الصعوبات اللي تواجهه في المشروع وتلبية متطلبات العميل، فيصير كذا يبتعد قليلا عن الهوية أو الرسالة. فمن وجهة نظرك كيف ممكن أنه يوازن المصمم بين رؤيته الإبداعية وتطلعات العميل، وهل فعلا يعني دوره في تنفيذ الطلب فقط أم في تقديم الاستشارة اللي ممكن تقود أصحاب المشاريع إلى هوية أكثر نجاح، وبالتالي يصير الهوية تذكره بالأساس المشروع ورسالته، يعني تذكر العميل. فمهما دخل صاحب المشروع في هذه الصعوبات اللي أكيد بتواجهه في المشروع وفي زيادة يمكن دخل المشروع أنه يسير في الخطة المالية اللي مخطط لها، يظل التصميم نفسه يعين العميل على أنه يرجع مرة أخرى ويستعيد هوية المشروع مرة أخرى.
0: جميل جدا الحقيقة، لا يعني لا إفراط ولا تفريط. يعني المصمم لا يفهم من كلامي أنه بعد ما يجي العميل ويعطي رؤيته وأني أريد الألوان هذه وأريد العناصر هذه وأريد كذا وأريد الخط الفلاني، يعني خلينا نقول أن المصمم شريك نجاح، وهذه لازم أول ما يأتيك العميل أن تحقق هذا الانطباع.

0: ما نرفضه، بل تقديم مثلا بديل ملائم يتناسب مع المشروع. يعني أفضل المشاريع اللي عملت عليها الحمد لله كان مع العملاء، يعني يعتبر يعني لما يعتبروني كمستشار لا مجرد منفذ، يعني حتى شراكة في القرار. يعني ربما أحيانا يعني يوضح فكرة معينة العميل أخذها واستفيد منها.
1: صحيح.
0: يعني المصمم، خلينا نختم بالجملة اللي احنا دائما تعودنا يعني عشان نختصر أو نسوي ملخص، نقول المصمم لا يرسم ما يعجبه ولا ما يعجب العميل، بل ما يخدم العلامة التجارية. هذا يعني يختصر يعني كلامي حول ما يكون فيه ما بين الحوار بينك بين العميل وبين المصمم نفسه.
1: برضو اليوم نشوف إحنا في عصر التقنية، في عصر الذكاء الاصطناعي، يعني في نشوف كثير من التطور المتسارع في أدوات الذكاء الاصطناعي. كيف تشوفون من وجهة نظركم مستقبل تصميم الهويات البصرية؟ هل فعلا يعني راح يغير دور المصمم ولا راح يعزز من إمكانياته؟
0: طبعا على مر التاريخ أستاذة الكريمة، الفنون عموما مرت على مراحل تطور للتقنيات. يعني الفنان كان ينحت على الحجر، بعدين انتقل إلى الرسم على الزيت والفرشة وكذا وكذا وكذا. المرحلة يعني ليست جديدة، يعني بعض الناس يعني يكون عنده ردة فعل شنيعة، بينما هي مرت على أسلافنا من الفنانين، وكان في نفس الصدام بينها والفائز والمنتصر. من رأى أن هذه الأشياء الجديدة هي أدوات. يعني أرى أنا دائما أتكلم للأخوة المتدربين أو المستشارين يستشيرون في هذا المجال من مصممين وغيره وزملاء، أو أن الذكاء الاصطناعي هو عبارة عن أداة، لكنه لم يغير جوهر التصميم. هو يسرع البحث، يختصر الوقت، يساعد على اكتشاف الأفكار، لكنه لا يبني حقيقة استراتيجية، لا يفهم الإنسان، لا يصنع هوية تنطلق من شخصية مشروع، ما يقدر يقعد مع العميل ويناقش ويشعر في ما يحس فيه. يعني ينتج عن الذكاء الاصطناعي عشرات الشعارات خلال دقائق.

0: في المستقبل وننتقل معه مع هذين. يعني الذكاء الصناعي يصنع الصور، أما الرؤية لا تزال يعني نقول الإنسان هو الأساس في هذا المجال. وأيضا هناك أخطاء للأسف في التعامل مع الذكاء الصناعي، ويحصل من الأخطاء اللي نشوفها أخطاء طبعا فنية، تكلم أنه يحصل حقيقة أشياء غير جيدة من الصور الغير مناسبة للتذوق الفني، يعني فيها أخطاء كثيرة.
1: يعني ممكن إحنا نستخدم الذكاء الصناعي في اختيار الألوان وتناسقها يمكن مع بعض في ممكن
0: معلومات إلهام، بحث، توليد أفكار، بناء مثلا خطط. جميل هو، بس إني طريقة السؤال له فن.
1: صحيح. اليوم مع سنوات الخبرة أستاذ علي في مجال تصميم الهويات البصرية وأيضا تبني التراث والهوية السعودية في تصاميمك، وتعاملك أيضا مع شخصيات وأيضا وجهات وأنشطة متنوعة، هل هناك موقف لا يزال عالق في ذاكرتك؟
0: والله المواقف أستاذة يعني الحمد لله، يعني الله يبدل وياكم بالعمل الصالح، يعني سنوات ولا الحمد لله مواقف كثيرة جدا، لكن يمكن الأبرز منها هو حينما تؤثر على قيمة مبيعات، وهي هي الخاصة للتجار. يعني العملاء يرى أنه بعد ما يكون هناك خلاف في بداية العمل يقول لا أنا أرى أنه ما يناسب، أنا أعطيه ضمان انه سيعجب العميل، سيعجب المستفيد، سيحقق ان شاء الله تاثر في مبيعات. فبعد ما ينتقلون من مرحله تغيير هويه او تطوير علامه تجاريه او تطوير هويه كامله او بناء هويه جديده، يكون قد مضى مثلا سنوات على على على تصور معين في السوق، بعدين ينتقل مرحله لمرحله، ثم ارى الحقيقه يعني ردات الفعل الايجابيه حينما نحقق الحقيقه الانجاز، وكأن الأمر يعني لي شخصيا. وهنا نرجع لمسألة الشراكة، يعني الشراكة مهمة جدا بين المصمم وبين العميل، لأنه أجمل مشروع ليس ما ننجزه حينما ننتهي منه فقط، بل ما يغير نظرة صاحب المشروع له. يعني حينما يأتي يقول والله حققت بالشركة أرقام كذا وكذا وكذا وكذا، بسبب أننا حطينا لمسة معينة خلت المستفيد أو الزبائن يأخذون المنتج ذا. لأن دائما نقول حنا مسؤولين عن أخذ المنتج لأول مرة، دائما أقولها للعميل، حنا مسؤولين ترى منتجاتك حينما تكون في السوق، أنا مسؤول يا علي أن العميل يأخذها أول مرة لأنه ما يعرف ما داخلها، وبعد ما يجرب العودة هذه عليك أنت. لابد أن يكون المنتج جيد مناسب مميز، يكون حقيقي مرتب من الداخل.
1: اليوم أستاذ علي المملكة العربية السعودية لديها قوة اللي هي قوة الشباب والشابات، يعني هذه القوة الطموحة، إيش الرسالة اللي تود أنك توجهها للمواهب الشابة وأيضا أصحاب المشاريع للاستفادة من الهوية البصرية في بناء علامات تجارية أكثر نجاحا؟
0: والله الحديث هذا يبغى له ترى لقاء كامل. ليش؟ لأن الحقيقة مثل ما قلتي، يعني الحمد لله النسبة الأعظم في سكان المملكة الحمد لله من الشباب، ما بين بنات وأبناء، وحريصين جدا على يعني خلق فرص العمل وأيضا الإثراء المعرفي اللي موجود عندنا إن شاء الله، وهم بناء هذا الجيل القادم، يعني هم بناء الوطن. نسأل الله لهم التوفيق، وبإذن لنا دور كبير الحمد لله نقدمه من برامج تدريبية وغيره كرسالة في المجتمع، وأيضا عبر حسابات التواصل. الرسالة للمواهب الشابة تهتم ببناء ثقافتها البصرية قبل إتقان البرامج. أنا ما يهمني لما يجيني متدرب أو يجيني أحد أقول له ترى من السهل أن أتعرف على البرنامج، كيف أصمم، كيف أخذ الأدوات هذه، هذه سهل لأن البرامج تروح وتجي وتتغير. الأهم منها هو البناء المعرفي، البناء الثقافي، هذا أهم من كل شيء. أيضا البناء المهاري، كيف المهاري، كيف أعرف أمسك القلم، كيف أمسك الماوس، كيف أسوي التصميم كمهارة، كل هذه هي الأهمية بشكل كبير الصراحة. أيضا الاهتمام، يعني إذا كان ترى أتكلم بالفنون عموما، يعني مو شرط فقط بالبناء التصاميم وغيره، يعني حتى بالفنون التشكيلية في الخط العربي، في النقش، لابد أن تكون عندك معرفة

0: قبل أن تكون يعني هناك يعني خلنا نقول معرفة الأدوات فقط.
1: أستاذ علي النقيدان المختص في الفنون البصرية وأيضا مصمم الهوية البصرية ومستشار في بناء العلامات التجارية، كل الشكر لك والتقدير على هذه الرحلة الملهمة الحقيقة اللي أخذتنا فيها إلى عالم الفن والتصميم، وأكدت لنا أنه الهوية البصرية ما هي مجرد بس شكل جميل، هي وسيلة للتعبير عن الثقافة وأيضا تعزيز الانتماء وصناعة صورة تليق بالمملكة العربية السعودية. كل الشكر لك على قبول دعوة برنامج صباح المملكة.
0: الله يعطيكم العافية، وأحب دائما أختم بجملة حتى تكون يعني هوية: الفن يعلمنا كيف نرى، والهوية البصرية تعلمنا كيف نجعل الآخرين يرون.
1: السلام، جميل، يعطيك العافية.
0: الله يعافيكم، شاكر لكم، وأتمنى إن شاء الله لقاءات أخرى مما يحقق إن شاء الله رفع الذائقة لدى الجميع.
1: حياك الله. احنا أكيد متواصلين معاكم في فقرات ومزيد من الفقرات، خليكم قريبين.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: صباح المملكة.
6: صباح المملكة.
7: أرض خام سكنية في العارض على طريق أبي بكر الصديق وأخرى في القيروان، واستراحة مميزة في العمارية، وأرض زراعية في ملهم ضمن مزاد وجهات الرياض بإشراف إنفاذ وتنظيم زد للمزادات العقارية.

0: حياكم الله في صباح المملكة، وما زلنا متواصلين معكم فيما تبقى لدينا من وقت في هذا البرنامج في صباح المملكة. ويسعد صباحكم. تواصل المملكة تطوير خدماتها السياحية بخطوات متسارعة بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويجعل رحلة السائح أكثر سهولة وسلاسة منذ لحظة التخطيط وحتى الوصول. من أحدث هذه المبادرات تأشيرة الباقات السياحية، وهي خدمة جديدة تتيح للزائر الحصول على تأشيرة ضمن باقة سياحية متكاملة تشمل تذاكر السفر، الإقامة وإجراءات إصدار التأشيرة، بما يسهم في تقديم تجربة أكثر راحة وتنظيما، ويعزز من جاذبية المملكة العربية السعودية كوجهة سياحية عالمية. للحديث عن تفاصيل هذه المبادرة وأهدافها وآلية الاستفادة منها وأثرها في تنشيط القطاع السياحي، يسعدنا أن نرحب بضيفنا الكريم في هذه الفقرة، الأستاذ نصر الأنصاري، المتحدث الرسمي لوزارة السياحة. صباح الخير أستاذ نصر.
1: صباح النور والسرور، تحية لك أستاذ علي وللسيدات والسادة المستمعين.
0: أهلا وسهلا أستاذ نصر. يعني في البداية خلينا نتعرف عن تأشيرة الباقات السياحية، وما هي وش اللي يميزها عن التأشيرات أو التأشيرة السياحية التقليدية؟
1: نعم، تأشيرة الباقات السياحية هي خدمة جديدة تتيح للسياح الدوليين الحصول على باقة سياحية لزيارة المملكة عبر أحد مقدمي خدمات السياحة والسفر المعتمدين من وزارة السياحة. طبعا تشمل الباقة جميع ترتيبات السفر من الطيران، الإقامة والتأشيرة، وكذلك التأمين في مسار واحد. هذه الخدمة تأتي امتداد لجهود وزارة السياحة في تسهيل رحلة السائح الدولي الراغب بزيارة المملكة وتقديم تجربة سياحية مميزة. بدل من أن يقوم السائح بحجوزات السفر والإقامة وإجراءات التأشيرة بشكل منفصل، هذه الخدمة تمكنه من شراء باقة موحدة.
0: ممتاز، جميلة صراحة. في دوافع قادت إلى إطلاق هذه الخدمة في هذا التوقيت أستاذ نصر؟
1: إحنا عندنا التأشيرة الإلكترونية تمكن تقريبا 66 دولة من الاستفادة منها. بالنسبة لتأشيرة الباقات السياحية هي تتيح لعدد آخر من الدول إضافي لزيارة المملكة، وأيضا سنقوم تدريجيا بتوسيع هذه الخدمة. هي الآن تشمل 7 دول، ومن المقرر أن يتم تطويرها لتشمل أسواق محددة إضافية
0: بإذن الله. طيب أنت ذكرت بعض المزايا، هل كل المزايا هي في هذه الباقة؟ يعني أبرز المزايا اللي يحصل عليها السائح عند إصدار التأشيرة ضمن باقة سياحية متكاملة تكلمنا عنها؟
1: مثل ما ذكرنا، السائح يقدر يدخل على المنصة أو على أحد مقدمي خدمات السفر والسياحة، يستطيع اختيار خلينا نقول رحلة الطيران المناسبة لتوقيته، وأيضا اختيار الفندق من مجموعة من الفنادق المرخصة، ومن ثم اختيار أيضا إكمال إجراءات التأشيرة في صفحة واحدة، ومن ثم التأمين. يعني خلال دقائق يكون أنجز جميع إجراءات السفر.
0: ممتاز. طيب في جهات مشاركة في تقديم هذه الخدمة، وكيف يتم التنسيق بينها لضمان تجربة سلسة؟
1: طبعا احنا عملنا تكاملي بين وزارة السياحة وأيضا وزارتي الداخلية والخارجية، وبالتعاون أيضا مع هيئة التأمين. هذا التكامل يضمن أن تكون التجربة السياحية أكثر كفاءة وتنظيم، وأيضا أن ترتبط يعني إجراءات التأشيرة والتأمين بمنظومة واضحة وآمنة. هدفنا تقديم خدمة عملية تدعم السائح وتسهل كذلك من رحلته ووصوله إلى المملكة، وتحافظ في الوقت نفسه على جودة الامتثال والمتطلبات التنظيمية.
0: ممتاز، أحسنتم. طيب هل يستطيع السائح اختيار مكونات الباقة بما يتناسب مع ميزانيته واهتماماته، ولا في باقات محددة؟
1: الباقات ليست محددة، هي وضعنا لها بعض الضوابط مثل الحد الأدنى لقيمة الباقة السياحية، وأيضا عدد المسافرين ضمنها، ومدة الباقة، وصلاحية السفر. هذه هي الضوابط يعني المحددة. هذا الوضوح طبعا يقلل الالتباس، يعزز الثقة لدى السياح الدوليين وأيضا مقدمي الخدمات في السعودية، ويعزز أيضا المنظومة السياحية السعودية.
0: جميل جميل. الباقات أستاذ نصر، تشمل هذه الباقات السياحية خيارات متنوعة مثل السياحة الثقافية، الترفيهية، البيئية، سياحة المغامرات؟
1: نعم، تمكن هذه الباقة ل خلينا نقول شركان المستثمرين ومقدمي الخدمات انهم يضيفون الى الباقة التجارب والأنشطة مثل ما ذكرت، وايضا الفعاليات السياحية لزيادة طبعا جاذبية هذه الباقات. يعني ممكن مقدم الخدمة يضيف عدد من التجارب على الخدمة وتكون إضافية بعد مثلا اختيار الفندق على سبيل المثال.
0: جميل. أنتم ذكرتم أنه الآن الإطلاق الحالي تجريبي يشمل 7 دول، في معايير تم الاعتماد عليها لأخذ هذه الأسواق؟
1: هي مرحلة تجريبية، الفرصة اختبار النموذج التشغيلي. عندنا دول مثل المكسيك وأندونيسيا، الهند وغيرها من الدول. الهدف منها أن نوسع طبعا التجربة وتشمل الدول اللي غير مشمولة في الباقات في التأشيرة السياحية
0: التقليدية. اللي هي سياحة التأشيرة التقليدية تقريبا.
1: نعم صحيح.
0: طيب كيف تقيسون نجاح هذه المرحلة التجريبية وأبرز المؤشرات اللي هتعتمدوا عليها؟
1: احنا انطلقنا فيها بالأمس، كانت هي البداية، ومتوقع انه يعني تلقى اقبال باذن الله، ونسعى من خلالها الى تحقيق يعني مستهدفات الرؤيه من خلال تسهيل وصول السياح، وايضا يعني تعزيز خلينا نقول تنافسيه المملكه كوجهه سياحيه رائده في المنطقه.
0: جميل. طيب اخيرا استاذ نصر، الخدمه تكون متاحه مثل ما ذكرت على منصه الكترونيه محدده ولا من خلال شركات منظمي الرحلات المعتمدين؟
1: يمكن الوصول إليها من خلال موقع وزارة السياحة لمعرفة ممثلي أو مقدمي الخدمات المعتمدين. أيضا نحن نعمل الآن على زيادة عدد مقدمي هذه الخدمة من خلال الشركات الوطنية الموجودة في السعودية لضمان التوسع في هذه الخدمة.
0: يعني بصراحة إن شاء الله يكون نجاح حليف هذه التجربة، تجربة فريدة وجميلة ورائعة، تزيد من الجاذبية وجهة السياح إلى المملكة العربية السعودية لتصبح وجهة سياحية عالمية. يعطيك ألف عافية الأستاذ نصر الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة السياحة. شكرا لك أستاذي.
1: العفو.
0: يعطيك العافية.

0: وعودة لكم مستمعينا الكرام. وفي زمن كذا أصبحت فيه الاستدامة وكفاءة الطاقة من أهم مؤشرات التميز المؤسسي، اليوم تبرز الجامعات السعودية بدور يتجاوز التعليم والبحث العلمي إلى قيادة الوعي وتطبيق أيضا الممارسات الحديثة اللي تحفظ الموارد وأيضا ترفع جودة التشغيل. ومعنا خبر، وش يقول الخبر؟
1: خبر جميل صراحة. حققت جامعة جازان تصنيف متميز من المركز السعودي لكفاءة الطاقة للعام الثاني على التوالي في إنجاز يعكس كفاءة منظومتها المؤسسية في إدارة الطاقة واستمرار جهودها في رفع كفاءة استهلاكها وتعزيز ممارسات الاستدامة في مختلف مرافقها الجامعية.
0: ويأتي هذا التصنيف تأكيد للجهود اللي تبذلها الجامعة في تطوير منظومة إدارة الطاقة من خلال تنفيذ برامج ومبادرات تستهدف ترشيد الاستهلاك وأيضا رفع كفاءة استخدام الموارد وتطبيق حلول تقنية حديثة تسهم في تحسين كفاءة التشغيل واستدامة الأداء بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
1: وأوضحت الجامعة أنها تتبنى نهجا متكاملا في إدارة الطاقة يرتكز على تحسين كفاءة تشغيل المباني والمرافق الجامعية وتطبيق أفضل الممارسات التشغيلية، إلى جانب تعزيز الوعي بأهمية ترشيد الاستهلاك ونشر ثقافة الاستخدام الأمثل للطاقة بين منسوبيها.
0: وبينت أنه استمرار حصولها على تصنيف متميز يؤكد نجاح خططها في الارتقاء بكفاءة الأداء المؤسسي وأيضا تطوير منظومة إدارة الطاقة وفق المعايير الوطنية بما يسهم في تحقيق الاستدامة وأيضا رفع جودة الخدمات وتعزيز كفاءة التشغيل في مختلف القطاعات الجامعية.
1: وأكدت الجامعة أن هذا الإنجاز يأتي امتدادا لجهودها في ترسيخ ثقافة كفاءة الطاقة وتبني الممارسات المؤسسية المستدامة بما يعزز مكانتها بين الجامعات السعودية في تطبيق أفضل الممارسات الوطنية وبدعم مستهدفات التنمية المستدامة ورفع كفاءة استخدام الموارد.
0: فإذا مستمعينا الكرام، بهذا الخبر نصل إلى نهاية حلقتنا لليوم. وطبعا بنهاية حلقتنا لا يعني أنه انتهى صباح لازال في أوله. فإذا إحنا نقول كل الشكر لكل من شاركنا اليوم واتصل فينا وأيضا لضيوفنا الكرام، كل الشكر لمعدينا سعدة شري وعمر العتيبي وأيضا من الإخراج إبراهيم الصويان وعبد العزيز الجربوع وأيضا رهف المطيري. كل الشكر لي أنا بدرية خالد وأيضا زميلي علي الشهري. شكرا يا علي،
1: يعطيك العافية. شكرا لكم، شكرا لطاقم العمل. نلقاكم إن شاء الله بكرة في صباح جديد. في أمان الله.
0: في أمان الله.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول
3: 011-40-53. نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهراً.

0: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
1: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، بنقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
4: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
5: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
4: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
7: المستشار على إذاعة الرياض.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم المستشار. في الجزء الأول من حلقتنا نفتح المشهد الاقتصادي من زاويتين، الأولى محلية من سوق العمل السعودي، والثانية عالمية من توقعات وكالة فيتش لنمو الاقتصاد العالمي، وأيضا تحسن التدفقات النقدية التشغيلية للشركات. محليا، أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء تراجع معدل البطالة الإجمالي لإجمالي السكان في المملكة إلى 3.1% خلال الربع الأول من 2026، فيما انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 6.4%، وهو أدنى مستوى منذ الربع الأول من العام الماضي. كما تراجعت بطالة السعوديات إلى 9%، وبطالة الذكور السعوديين إلى 4.9% في مؤشر يعني ربما يعكس استمرار التحسن في سوق العمل السعودي. وعالميا، تتوقع وكالة فيتش أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي العالمي نمو بنسبة 2.5% في عام 2027، مع تحسن التدفقات النقدية التشغيلية للشركات العالمية بعد طبعا انحسار أثر الحرب في إيران وتراجع الضغوط على الطاقة وسلاسل الإمداد. كما تشير فيتش إلى أن التدفقات النقدية التشغيلية للشركات غير المالية المصنفة لديها قد ترتفع 9% في 2027 بعد نمو متوقع بنحو 7% في 2026. إذن نحن أمام مشهد اقتصادي يتحرك في مسارين متوازيين، سوق عمل سعودي يواصل التحسن، واقتصاد عالمي أيضا يعني نحو اقتصاد عالمي يبحث عن زخم جديد عبر نمو متوقع وسيولة تشغيلية أقوى، وبين الوظائف محليا وسيولة عالميا تتضح ملامح مرحلة عنوانها التعافي تحت اختبار الاستدامة. وناقش هذين الموضوعين في الجزء الأول من هذه الحلقة مع ضيف الاثنين الدائم الدكتور محمد مكني، عميد كلية الأعمال وأستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام. حياك الله دكتور.
9: يا هلا وسهلا، الله يحييك أستاذ محمد، تحية لك ولجميع المستمعين الكرام.
8: أولا دكتور، يعني السؤال الأبرز فيما يتعلق بسوق العمل السعودي، وإيش العوامل اللي يعني ساعدت على انخفاض بطالة السعوديين إلى 6.4% طبعا مقارنة بالربع السابق؟
9: طبعا ما في شك، أنا أعتقد أنه اليوم ما أظهرته الهيئة العامة للإحصاء من انخفاض معدلات البطالة بين السعوديين إلى 6.4%، هذا طبعا ما يعد أمر مرحلي يعني في فترة فقط عابرة، لا، الحقيقة هو بيعكس التحول الهيكلي في سوق العمل، وأنا أعتقد يمكن أن نلخصه في مجموعة من الأسباب. أولا التنويع الاقتصادي اللي فعليا اليوم احنا نلمسه على أرض الواقع في اقتصادنا الوطني، بنشاهد أنه عندنا تنوع في القطاعات، وبالتالي حينما نتحدث عن تنوع القطاعات الاقتصادية فإحنا معناته بنتكلم على أنه أصبح عندنا خلق للوظائف في أكثر من قطاع، لم يعد الأمر محصور على قطاع واحد أو اثنين، اليوم عندنا قطاعات السياحة والترفيه والخدمات اللوجستية، القطاع الصناعة، قطاع التقنية وغيرها. الحقيقة هذا هذا هذا مهم جدا. أنا أعتقد أنه هذا التنوع الاقتصادي ساهم بشكل كبير في أنه نشاهد هذه الأرقام اللي بتتراجع، يعني خلال 10 سنوات احنا كنا بنتكلم على أكثر من 12% نسبة البطالة، اليوم نصل لرقم تاريخي، رغم أنه احنا بنعرف أنه كنا بنستهدف 7% في الرؤية السعودية 2030، اليوم حتى انخفضنا أقل من نسبة 7%. الأمر الآخر القطاع الخاص، الاهتمام الحقيقة اللي حصل عليه القطاع الخاص بعد أن أطلقت الرؤية 2030 ساهم بشكل كبير إنه يكون عندي توسع، وحجم القطاع الخاص يعني يكبر بشكل كبير، وهذا ساهم أيضا في إنه إحنا بنشاهد وظائف متجددة. ولم يصبح يعني كنا بنتذكر فترات سابقة الوظائف كانت تنحصر في القطاع الحكومي، اليوم لا، الحقيقة بنجد إنه حتى العاملين في القطاع الخاص يتجاوز 2.5 مليون، وبالتالي تتجاوز أرقام الموجودة في الحكومة. فهذا هو القطاع الخاص اللي احنا اليوم يعني نبحث عنه حقيقة بأنه يكون محرك رئيسي لتوليد الوظائف وأيضا محرك لاقتصادنا الوطني. الأمر الثالث، أنا أعتقد الاستراتيجيات اللي نجحت بشكل كبير، وهي ما في شك أن استراتيجيات أطلقت من أجل أن تحرك القطاعات وتخلق التنوع، يعني اليوم لما بنتكلم على والله الاستراتيجية الوطنية للصناعة اللي بتركز على ما يقارب 13 قطاع واعد في قطاعات صناعة، تخيل كم حيكون عندنا من خلق الوظائف في هذا الجانب، استهدفت قطاعات متعددة، رفعت أيضا من حجم الكوادر الوطنية اللي بتعمل في هذه القطاعات، أيضا برامج التوطين، برامج التوطين اليوم اللي بتتبعها الحقيقة المملكة يعني أظهرت نتائج إيجابية. غير كذا يعني ما كنا فقط احنا بنركز على خلق الوظائف وانه يكبر القطاع الخاص، لا، ايضا عندنا هدف اساسي ايضا في الرؤية انه احنا ندرب ونعلم، نريد ان يكون لدينا كفاءات سعودية، ليس فقط انه هي تكون على المستوى المحلي بل انه تكون منافسة حتى على المستوى العالمي. هذا ايضا خلق حجم كبير جدا في سوق العمل من الكفاءات اللي أصبحت قادرة على الانخراط في سوق العمل، وبالتالي يعني بتشاهد أنت الرقم حتى في ما يخص غير يعني النسبة غير السعودية اللي هي 1.5% انخفضت، معناته أصبح عندي هامش أكبر للسعوديين في سوق العمل، وبالتالي اليوم المواطن أصبح يجد الحقيقة الوظيفة، يجد العمل، وأصبح مؤهل بشكل كبير جدا. أعتقد أيضا الاستثمارات الضخمة اللي جاءت للمملكة، هذا أيضا مؤشر ما نستطيع إغفاله. إحنا بنعرف اليوم ما يقارب 700 شركة نقلت مقراتها الإقليمية إلى المملكة العربية السعودية، وهذا يعطيني يعني خلينا نشوفه من جانب.

0: في جانب يتعلق أول شيء بجاذبية السعودية لجذب الاستثمارات الأجنبية، والجانب الآخر أكيد أنه هذه المقرات لن تحضر بدون أن يكون هناك نسبة من هذه الوظائف لأبناء المملكة العربية السعودية من الشباب والشابات. لذلك أنا أقول أنه بالفعل إحنا لما استقطبنا أو جذبنا هذه الشركات، الجذب كان للتقنية الحديثة، للخبرة، لخلق الوظائف وغيرها، وبالتالي نشوف إحنا اليوم وصلنا إلى هذه الأرقام يعني التاريخية.
1: جميل. أيضا بيانات يعني هيئة الإحصاء ذكرت أنه مشاركة القوى العاملة للسعوديين في سوق العمل تراجعت إلى 49%، وكما عودتنا يا دكتور يعني تبسيط مفهوم أو مصطلحات الاقتصادية، ما المقصود هنا وكيف ممكن يعني فيما يتعلق بمشاركة السعوديين يعني أو القوى العاملة من السعوديين في سوق العمل، وكيف نربط بينه وبين تراجع البطالة؟ هل في رابط بينهم؟
0: شوف احنا يعني هذه ممكن شخص يقول لك كيف احنا انخفضت البطالة وايضا في نفس الوقت تراجعوا في سوق العمل او نسبة السعوديين اللي هم المتعلقة بحجم العمالة التشغيلية في البلد. ببساطة انت اليوم احنا بنعرف ان هي دائرة، اليوم هناك يدخل اشخاص الى سوق العمل وفي نفس الوقت يكون هناك اشخاص يخرجون من سوق العمل. من الطبيعي جدا يكون في اشخاص على سبيل المثال في مرحلة التقاعد، في شباب أيضا انتقلوا من وظائف إلى وظائف أخرى، في شباب تم خروجهم من وظائف واتجهوا خلينا نقول للابتعاث أو للدورات خارج، وبالتالي خرجوا من النسبة اللي تم حسابها. لذلك عدد المشتغلين في سوق العمل من الطبيعي أنه يتراجع، لكن اليوم في الجهة المقابلة حجم حقيقة السعوديين نسبة وتناسب، لأنه هناك المشتغلين بيأخذ الإجمال كامل سعوديين وغير سعوديين، لكن اليوم بتكلم على حجم السعوديين اليوم انخفض إلى 6.4. خلينا نأخذ على سبيل المثال السيدات، لأول مرة على فكرة إحنا ننزل تحت 10%، يعني في الربع الأول إحنا وصلنا إلى كان أشار التقرير إلى 9%، وهذا رقم أيضا ما هو يعني حقيقة ما يمكن إغفاله. بتكلم كنا على أرقام كبيرة جدا، وكان هذا تحدي على فكرة، كان تحدي كبير إنه إشراك المرأة في سوق العمل. مشاركة السيدات كان يعني خلينا نقول يمكن ما كان سوق العمل جاهز، ما كان عندنا خبرة في إيش الكفاءات الموجودة عندنا من السيدات، لكن اليوم أصبح عندنا مؤهلات بشكل كبير. وليس فقط إحنا نتكلم اليوم على مشاركتهم في مثلا العمل فقط، اليوم في قادة، في قادة في الإدارات المختلفة بتجد أنه نجحوا بشكل كبير. فعندنا الحقيقة انخفاض حقيقة المشتغلين في سوق العمل هو أمر طبيعي بسبب أن هناك من يخرج من سوق العمل بسبب زي ما ذكرنا يعني أمور مختلفة في نهاية الأمر، للتقاعد، للسفر، للابتعاث، للتدريب، هذه كلها بتخرج من النسبة وبالتالي تتراجع النسبة. لكن فعليا أنا اليوم بنلمس حقيقة أنه في عندنا أيضا نمو سكاني، من حيث أتكلم ليس نمو سكاني بتكلم من حيث المواليد، خلينا أخذه من حيث الخريجين، يعني عندنا عدد كبير جدا من الخريجين، الجامعات أيضا، المعاهد، بنعرف أنه أصبح عندنا عدد الكليات التطبيقية أيضا مرتفع، وهذا النوع من الكليات بنعرف أنه يخرج لسوق العمل أعداد كبيرة جدا. لذلك بنشوف أنه أرقام القطاع الخاص مرتفعة والعاملين في القطاع الخاص من السعوديين، وزي ما ذكرت قبل شوية أنت لاحظ أيضا هناك انخفاض في عدد المشتغلين من غير السعوديين، كان في تراجع بحوالي يعني بوينت أقل من 1%، لكنه هامش مهم، معناته إحنا بنتكلم اليوم
1: في حلال هذا للسعوديين.
0: نعم للسعوديين، وبالتالي أصبح اليوم هذه فرصة أخرى، يعني معناته إحنا قاعدين اليوم مؤهلين المواطن السعودي إنه هو حقيقة يعمل في الوظائف الغير اللي بيعمل فيها غير السعوديين، هذا هامش مهم جدا. فأنا أشوف إنه بالفعل اليوم الأعداد اللي قاعدة تطلع من الجامعات أو من المعاهد أصبح لديها حقيقة فرص وظيفية، بالإضافة إنه في نفس الوقت زي ما ذكرنا عمليات التوطين اللي بتقوم فيها الدولة وبتدعمها والقطاع الخاص، صندوق الاستثمارات العامة على سبيل المثال، برنامج مهم عندنا في الرؤية، يعني أسس أكثر من 100 شركة في العام يعني على مدار السنوات السابقة، هذه كلها الحقيقة فرص وظيفية لشبابنا وشاباتنا.
1: يعني من سوق العمل يا دكتور يعني في المملكة يعني ننتقل إلى المشهد العالمي، فكما يعني يقال تقيس الدول قوة اقتصادها بقدرتها على خلق الوظائف، وأيضا الشركات يعني تقيس متانتها بقدرتها على توليد النقد وتمويل عملياتها ومواجهة أيضا الصدمات. يعني ذكرت كما ذكرنا يعني فيتش توقعت أنه نمو الناتج المحلي العالمي في 2027 إلى 2.5%. أيضا توقعت تحسن التدفقات النقدية التشغيلية للشركات العالمية الكبرى. إيش العوامل اللي أدت أو يعني دعمت توقعات فيتش برأيك؟
0: أولا إحنا حقيقة تقرير فيتش هو تقرير مهم ويعكس حقيقة، لأن أنت اليوم لما تتكلم التقرير صادر من واحدة من أكبر شركات التصنيف الائتماني في العالم، وأعتقد أنه كان التقرير أشار أولا لمتانة الاقتصاد السعودي، وأيضا كان وضع تقسيم بين دول المنطقة وخصوصا دول مجلس التعاون الخليجي، وكانت السعودية من الدول اللي يتوقع أن تكون لديها نمو في السنوات اللي هي موجود فيها التوترات اللي بنعيشها في اللحظة. يعني على الرغم من يعني من وجود توترات جيوسياسية، إلا إنه فيتش مثل صندوق النقد أو حتى مثل البنك الدولي سابقا، جميعهم ترى يجمعون أن المملكة العربية السعودية النظرة بالنسبة لها إيجابية، وخصوصا في العام القادم، بشرط أنه تتوقف هذه الأزمة أو أنه يصبح هناك خلينا نقول يعني هدوء في المنطقة، حيساعد بأن يكون عندي تعافي اقتصادي سريع بالنسبة للمملكة. ليه تعافي اقتصادي سريع؟ لأنه احنا بنعرف اليوم احنا ندير الأزمة بناء على استراتيجيات تم إطلاقها منذ سنوات. هنتكلم على الرؤية من عام 2016، مررنا في تجربة أيضا صعبة وهي كورونا، واختبر الاقتصاد السعودي بشكل كبير ونجح، بل وأصبح يشار له بالبنان في فترة ليست سهلة في الاقتصاد العالمي. في اليوم بالنسبة لنا حقيقة التوترات الموجودة في المنطقة، وكالات التصنيف ومؤسسات المال العالمية هي بتشاهد أن المملكة العربية السعودية دولة قادرة على تجاوزها وتعافي سريع، لأنه لديها يعني ممكنات، وأهم هذه الممكنات التنوع الاقتصادي اللي خلق بسبب الرؤية السعودية 2030. وعلى فكرة يمكن أنت أشرت لواحدة من النقاط اللي ذكرها التقرير، كان ذكر مسألة التدفقات النقدية للشركات في العام 27. هذا مهم بالنسبة للسعودية. ليه؟ لأنه اليوم أنت خلينا نربطها بالشيء اللي كنا نتكلم عنه فيما يخص البطالة اليوم، لأنه تحسن أرباح الشركات سيولتها

0: قادر على احتواء أي أزمة ويديرها الحقيقة بناء على وجود ممكنات. حتى اليوم احنا بنشوف ما يحدث في مضيق هرمز والإغلاق اللي حصل فيه، كان لدينا يعني بلان بي، خطة باء في مسألة خط شرق غرب. تم استخدام البحر الأحمر وتغطية ما يقارب 75% من تصدير النفط، بل وأيضا مساهمة السعودية بشكل كبير في مساعدة الدول المتضررة في الخليج العربي من خلال استخدام البنية التحتية والخدمات اللوجستية عن طريق البحر الأحمر، واللي أصبحت ما في شك واضحة إنه بالفعل هذا هو مكانة الاقتصاد. وزي ما ذكرت في البداية، الاقتصادات اليوم ما نقيسها بس فقط في وقت الرخاء، الاقتصاد القوي دائما يظهر في وقت الأزمات وكيفية التماسك وكيفية استطاعة إنه هو يعني عملية الاستدامة والاستمرار. إحنا اليوم ما نشعر الحقيقة إنه في أزمة، لا نشعر إنه في أزمة في المنطقة. بالفعل الحمد لله يعني كل الجميع يلمس يعني القدرة السعودية في إدارة الوضع السياسي والاقتصادي، وهذه قدرة عالية جدا. يمكن حادثة التي حدثت لمصفاة أرامكو التي تم إعادة تشغيلها في ساعات، يمكن حوالي في أقل من 48 ساعة، هذا أكبر دليل على القدرة حقيقة الاقتصادية للمملكة وامتصاص الصدمات بشكل سريع جدا. فاليوم المؤشر المهم بالنسبة لنا أنه بالفعل ليس فقط كم ينمو الاقتصاد، لا، اليوم حقيقة إلى أي مدى احنا قادرين على إدارة الأزمة في ظل توترات اقتصادية صعبة، إلى أي مدى نستطيع أن يكون لدينا خلق وظائف للشركات، محافظة على استدامة القطاع الخاص، وهذا أمر موجود وملموس. لذلك أنت اليوم بتشاهد يعني إشادة من مؤسسات دولية، وزي ما ذكرنا فيتش واحدة من أكبر مؤسسات التصنيف العالمي اللي بالفعل تتوقع أن يكون عام 27 عام فيه رجوع وتعافي سريع للاقتصاد السعودي بسبب يعني متانة اقتصادنا وقدرته. وأيضا كانت أشارت لمسألة اللي هو القطاع البنكي، القطاع المصرفي في المملكة، ومتانة القطاع المصرفي وتوفر السيولة وقدرة الاحتياطيات السعودية على احتواء أي أزمة. لكن كان من التحديات، وهذا مهم أن نشير له، من التحديات اللي أشارت لها فيتش مسألة أمد الأزمة. هي كانت ذكرت أنه بالفعل الأزمة المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي قادرة على احتوائها، إلا أنه امتدادها لفترات زمنية،
1: ضغوط الطاقة وسلاسل الامداد أيضا.
0: نعم نعم، هذه كانت من التحديات، أنه هي ممكن تعتمد اعتماد كبير، يعني لو استمر على سبيل المثال هذه الحرب لفترة زمنية أكبر، فمن الطبيعي أن يكون في أثر على بعض القطاعات، وخصوصا قطاعات مثل السياحة، الترفيه، الاستثمار. هيكون عندنا تباطؤ في النمو في هذه القطاعات بسبب هذه التوترات الجيوسياسية.
1: فاصل قصير يا دكتور، ثم نعود لنفتح ملفنا الثاني في هذه الحلقة.
2: المستشار على إذاعة الرياض. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
4: أنا سعودية، الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
3: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. المستشار على إذاعة الرياض.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. الإجازة الصيفية لم تعد مجرد فترة فراغ أو ترفيه فقط، بل يمكن أن تكون فرصة حقيقية لبناء مهارات المستقبل.

0: اقتصاديا الحديث هنا ليس فقط عن التعليم بوصفه معرفة، بل عن رأس مال بشري. فكل مهارة يكتسبها الابن اليوم قد تتحول غدا إلى فرصة أفضل في الدراسة والعمل وريادة الأعمال واتخاذ القرار المالي السليم. وبين الترفيه المطلوب والتعلم المفيد يبقى السؤال الأهم: كيف تصنع الأسرة توازنا ذكيا يجعل الإجازة الصيفية فترة راحة وفي الوقت نفسه موسما للاستثمار في مستقبل الأبناء؟ نناقش هذا الموضوع في الجزء الثاني من هذه الحلقة مجددا مع الدكتور محمد مكني، عميد كلية الأعمال وأستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام. حياك الله من جديد دكتور.
1: يا هلا وسهلا، الله يحييك أستاذ محمد.
0: أولا يعني كيف يمكن النظر إلى تعليم الأبناء في الإجازة الصيفية دكتور كاستثمار اقتصادي طويل المدى؟
1: ما في شك أنه هذا أمر في غاية الأهمية. إحنا بنعرف أنه الإجازة ما في هي مهمة بالنسبة للأطفال، أنهم يرتاحوا بعد يعني الدراسة، وأيضا يشعروا بأنه هذه الفترة فترة شحن الأمم من جديد. لكن أيضا في نفس الوقت أنا أعتقد أنه مهم أنه يعني الأسر تستثمر هذا الوقت بأنه هي تستفيد من الوقت المتاح، تعلمهم كل ما يتعلق الحقيقة في الجوانب اللي يمكن احنا بنركز عليها، جوانب الوعي المالي، جوانب الثقافة المالية، لأنه في نهاية الأمر أنا أعتقد أنها فرصة ما يمكن أنه احنا نهملها. وشوف ترى احنا كنا بنتكلم قبل شوية على مسألة يمكن الرؤية السعودية دائما لم تهمل شيء فيما يخص تهيئة المواطن. يعني اليوم رؤية المملكة تستثمر في بناء الإنسان، في الوعي المالي. اليوم هذا الوعي هو جزء من هذا الاستثمار. ودائما بنقول والله الاقتصاد القوي يحتاج إلى أفراد قادرين على إن هم يدخروا، أفراد قادر على التخطيط المالي، أفراد قادرين على الاستثمار، على اتخاذ قرارات مالية صحيحة الوقت الصحيح. أفضل وقت إنه إحنا اليوم نعد هذا الجيل وهم أطفال وهم صغار. فالإجازة الصيفية تعتبر أنا أعتقد أنها مهمة، يجب إنه ليست فقط تكون للعب. لا، اللعب ما في شك شيء حلو إنه الأطفال يغيروا ويتمشوا ويطلعوا، لكن في نفس الوقت نستثمر فيهم. يعني اليوم كيف نعزز على سبيل المثال بناء المسؤولية، مسؤولية المالية. يعني اليوم الطفل اللي يعرف قيمة المال تأكد إنه هو يكبر وعنده قدرة أعلى على اتخاذ القرارات المالية الصحيحة، وهذا ما يمكن أن يحدث بالصدفة، ما يمكن أن يحدث. يعني
0: وش المهارات يا دكتور اللي يعني تستحق يعني أن تركز عليها الأسرة خلال الصيف؟
1: هي كثير. يعني اليوم لو بنتكلم على مسألة دائما بنركز على يمكن في مرحلة الأطفال اليوم ومع التقنية بالذات، مسألة كيف نعلمهم يدخر. الادخار مهم، لأنه الادخار بالنسبة للطفل تحدي كبير. هو متعود دائما ينفق، دائما هو ياخذ، يعني ما عنده مصدر دخل، يعني ما عنده راتب، وبالتالي هو دائما يعتمد على انه يبغى حاجه يطلب الفلوس من الوالدين، يعطونه الفلوس يشتري مباشره. لكن خلينا نغير المعادله، خلينا نخلق له مصدر دخل. احنا في الاسره نجي في الصيف عندي والله شهرين اجازه، خليني انا اغير المعادله واقول له شوف انا والله اعطيك راتب اسبوعي وانت تتحكم فيه. حلو. انت تدخر منه مثلا راتبك الأسبوعي حيكون 20 ريال، 30 ريال، يعني كل على مقدرته. المهم أنه الطفل خلال هذه الإجازة يشعر أنه في كل أسبوع حيكون له مصدر دخل. الطفل بالنسبة له لو تعطيه 20 ريال في الأسبوع فأنت بتعطيه 80 ريال في الشهر. قد بعض الأشخاص يقول لك طيب بس يمكن أنه هو صار يميز، يقول لك يا أخي 20 ما تجيب شيء اليوم. الهدف الحقيقة مو أنه قيمتها في السوق، الهدف كيف ممكن يحافظ عليها، كيف نكافي ونقول له والله لو ما صرفتها مثلا أو ما صرفت إلا جزء بسيط منها واحتفظت بالجزء المتبقي حيكون لك بونص في نهاية الشهر. جميل. هيكون لك مكافأة. إحنا نبغى نعلمه الصبر، لأنه الطفل زي ما قلنا في غالب الأحيان يحب ينفق، ينزل السوق يشوف حاجة يبغى يشتريها. فما بالك أنت الآن أنت كأنك أعطيته الآن تحمله المسؤولية، كأنك تقول تفضل هذا مرتبك الأسبوعي، أنت صاحب المسؤولية، ننزل السوق أنا وأنت، تبغى تشتري هذه فلوسك. أو أنه تتعامل على نفسك وتصبر كذا لحد نهاية الشهر وتأخذ البونص اللي أنت وعدته، والله لو أنت كان المبلغ مثلا كذا حتأخذ دبله، مكافأة مجزية بالنسبة له. أنت هنا تبدأ تحمل المسؤولية وتعلمه ثقافة الادخار، وتعلمه أهمية الاهتمام خلينا نقول وعدم الإنفاق العشوائي، بالإضافة أنه الصبر مهم ترى في مسألة التعامل مع المال. كثير من الأشخاص الكبار أنا بتكلم يضعفون أمام الشراء العاطفي، السبب أنه ما تعود، تجد أنه يشوف إعلان مباشرة يجذبه، ينزل سوق وحقيقة هو ما يكون محتاج لكثير من الأشياء بسبب والله بعض يعني وسائل الجذب التسويقية مباشرة يندفع للشراء. هذا كله إحنا هذا خطر، يعتبر خطر على الأفراد. فاليوم إحنا نعلم أولادنا من بدري من عمر مبكر، صدقني هذه حتخلق جيل قادر أن يتعامل مع المال بشكل يعني رائع جدا، وانت بتحميه، وهذا هو الأصل، كيف نحمي أطفالنا من التحديات اللي ممكن تواجههم. فإعداد الأبناء اليوم أنا أعتقد التعامل مع على سبيل، خلينا نروح لمسار آخر، مثلا المحافظ الرقمية اليوم اللي هي المحافظ الأسواق، أسواق إلكترونية، كيف المفترض أنه هو يتعلم مثلا اختيار بين البدائل، ما تروح تشتري مباشرة السلعة، هذا جزء من الوعي المالي، أنه شوف هذه السلعة سعرها كذا، خلينا نروح نبحث عن سلعة مماثلة في سوق إلكتروني آخر. فالآن أنا علمته أنه كيف يستخدم الجهاز الإلكتروني اللي معاه، سواء كان جوال أو كان اللي هو الآيباد أو أي حاجة، بأنه هو يبحث عن البدائل، لأنه أمامه سوق إلكتروني مفتوح. اختيار البدائل أيضا هذه مهارة، علم الطفل أنه ما يندفع على شراء السلعة بشكل مباشر، لا لازم يعرف أنه اليوم ترى عندنا نفس السلعة تباع في أماكن كثيرة بأسعار مختلفة، اختر السعر الأفضل. المهارة هذه مهمة فترة الصيف، أنا أعتقد أنها فترة مناسبة حتى أنه أنت تعلمه هذه المهارة. غير كذا أنا أعتقد أنه هو يتعلم كيف يدير الإدارة المالية، كيف يدير مصروفه بنفسه، كيف يتحمل نتائج قراراته. تحمل اليوم احنا بنعرف من الكوارث بتحدث بشكل كبير وتسبب مشاكل مالية عالية جدا، القرارات المالية الخاطئة بسبب والله اندفاع أو تقليد أو ضغط مجتمعي أو والله ما في حقيقة وعي كافي، يدفع الأفراد الحقيقة للوقوع في قرارات مالية مكلفة جدا تنعكس عليهم وعلى أسرهم. لا، أنا أبدأ أبني في ولدي من اليوم كيف يتحمل مسؤولية قرار صحيح، كيف يتخذ هذا القرار، أساعده، أحاول أبني فيه شخصية مالية عالية جدا، لأنه زي ما قلنا في نهاية الأمر هذا التعليم في الصغر ترى يعني يبقى
0: نقش الحجر،
1: نعم، ويبقى أثره عالي جدا.
0: طيب يعني إذا ما رادت الأسرة أن يعني تختار دورات مثلا مفيدة للأبناء، كيف ممكن تختار يعني دورات دون مبالغة في التكاليف؟
1: اليوم أنا أشوف أعتقد أنه هناك دورات مجانية، وخليني أعطي مثال. اليوم عندنا برنامج موجود في هيئة السوق المالية، المستثمر الذكي للأطفال، مكتبة موجودة في يعني هيئة سعودية حكومية بتهدف أنه تعطي وعي في الجوانب المالية، بيدخلوا عليها الوالدين، بيجدوا فيها قصص وبيجدوا فيها أنشطة وبيجدوا فيها في يعني بعض الفيديو الرسوم المتحركة، هذه جميلة الحقيقة، بتعلمنا كيف تدخر، كيف تستثمر، كيف تختار القرار المالي الصحيح وغيرها. أنا متأكد اليوم هناك كثير يعني على في اليوتيوب وفي غيره كثير من البرامج المتعلقة بالطفل بالتحديد والوعي. لو كل يوم نحدد لنا في الإجازة مثلا كذا بعد صلاة العشاء نص ساعة نشغل التلفزيون على أحد هذه البرامج وخلينا نشوف يعني كذا رسوم متحركة عن الوعي المالي، موجودة تخلق يبدأ نتعلم ونشوف ونشرح للإبن، يعني نبدأ نفهم الإبن مثلا أو البنت إيش قاعد يصير. هذا ترى هذا نشاط عملي أعتقد أنه يساعد أيضا أنه يفهم ليش هذا ما اشترى في الوقت الفلاني، ليش هذا احتفظ بالمال، إيش معنى أنه هو يفكر في الاستثمار للمستقبل، وقص على ذلك أمور كثيرة. إحنا نعرف أنه واحدة من التحديات اللي دائما بنتكلم فيها وهذه من الأخطاء يقع فيها في يعني بعض الأباء يقع في هذه الأخطاء، اللي مثلا أول شيء شراء كل ما يطلب الطفل فورا، هذه من الأخطاء الكبيرة والأخطاء اللي حقيقة بتنمي سلوك غير جيد. في كثير من الأنشطة اللي بتخلي الطفل لا خلاص مش دائما أنا أطلب. يتم على سبيل المثال، خليني أعطيك مثال بسيط. والله تخيل إنه الآباء كده مع الأبناء اتفقوا قبل ما يروحوا السوق، اليوم إحنا بنروح السوق بس ترى ما حنشتري لك حاجة، توافق تجي معايا، ما حتوافق تجلس البيت، نتفق قبل ما نمشي. فبالتالي أنت تبدأ تعطي للطفل إنه ترى من بدري أنا أبدأ أخلق إنه ليس كل مشوار لازم إني أشتري، لأن الشراء الفوري الحقيقة في كل طلب يولد سلوك غير جيد في الجوانب المالية. الأمر الآخر، إحنا مقصرين في الحديث عن المال داخل الأسرة. يعني تلقانك حريصين جدا كأباء وأمهات بنعلم أولادنا يعني في الأمور المجتمعية، إذا دخلت والله على الناس قول سلام عليكم، سلم على رأس الكبير، أشياء مهمة في حياتنا. لكن تلقانا يعني عندنا الحقيقة للأسف عدم اهتمام في أنه نتكلم في الجوانب المالية، مع أنها مهمة في حياتنا، مهمة جدا أنه نخصص يعني وقت أنه نحكي في المال، أهمية المال.
0: جميل.
1: نبين لهم أنه هو عصب الاقتصاد، عصب مهم لبناء الأسرة، أنه كل شيء حولنا اليوم يحتاج إلى المال. طيب لازم نحافظ على المال، طيب من فين يجينا المال، نشرح لهم كيف يجي المال. هذه أمور يعني أنا أتوقع أنها حتخلق جيل يعني يتعامل مع المال بشكل مهم. غير كذا اليوم لازم يفهموا أنه ما نربط السعادة بكثرة الشراء، هذا خطأ. يعني لا يمكن كل شيء نكافئ عليه بالمال، هذا ما هو صحيح، إلى درجة أنه نخلق جيل برضو مادي وهذا أمر مو جيد. يعني كل حاجة مثلا ترى إذا سويت كذا بشتري لك، إذا سويت كذا بعطيك، إذا سويت كذا أنت كذا. الحقيقة ما هو صحيح هذا الكلام، لأنك أنت المفترض لازم يعرف الأبناء أيضا أنه هناك شيء من التعاون في الأسرة والعمل التطوعي، وأنه العطاء يعطى ولا يأخذ دائما. هذه كلها تخلق شخصية طفل قوية في الجوانب المالية، وأعتقد أنها تنقذ الحقيقة هذا الطفل مستقبلا إن شاء الله تعالى من أي أخطاء. فإحنا اليوم أثمن هدية دائما بنقول إنه أثمن هدية يقدمها الوالدين لأبنائهم إنهم يعلموهم وعي مالي من بدري، يعلموهم ثقافة مالية من بدري، إنه بالفعل أنت ستخلق جيل قوي قادر على مواجهة أي أزمات، وبإذن الله يكونوا يعني عندهم إدارة مالية ممتازة.
0: عندي بس نصف دقيقة يا دكتور، عندي ثلاث مهارات ودي تصنفها الأهم ثم الأهم بالنسبة للأبناء في الإجازة الصيفية: اللغة، التقنية، أو الثقافة المالية.
1: الحقيقة كلها مهمة. يعني لو جينا لسوق العمل اليوم، مهارة اللغة يعني مهارة ضرورية. حتى بنقول لطلابنا بعض الأحيان زي ما بتركز على أنه أنت تنجح في الجامعة، ركز على بناء مهارة اللغة الإنجليزية، لأنها جزء من يعني من دخولك لسوق العمل. إذا تكلمنا والله عن الثقافة المالية، فما في شك إحنا قاعدين نقول أنت بتحمي من مشاكل المستقبل، وبتصنع فيه قدرة عالية جدا على بناء ذاته ماليا وتحدي الأزمات. الثالثة ذكرني فيها أستاذ محمد اللي هي
0: التقنية.
1: اليوم أنا أعتقد أنه التقنية في كل شيء، يعني أن يكون لدينا أطفال لا يستطيعون استخدام التطبيقات، لا يعرفون أهمية استخدام التطبيق في الشراء والبيع، في الوصول لبعض الأمور التعليمية، أنا أعتقد أنه هذا خطأ. لا، لابد أن نعلم أطفالنا اليوم تقنية. التقنية ضرورة، واليوم الحقيقة اللي ما يعرف تقنية يعتبر يصنف جاهل، لا يمكن أن نترك أبنائنا الحقيقة بدونها. فلذلك أنا أعتبر أن الثلاثة كلها مهمة، ونقدر بالتوازي نعلمهم نخصص لكل حاجة وقتها، وأبنائنا قادرين على استيعاب الكل بإذن الله.
0: الدكتور محمد مكني، عميد كلية الأعمال وأستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام، شكرا جزيلا لك دكتور.
1: الله يحفظك، شكرا لك أستاذ محمد، شكرا لك ولكل المستمعين.
0: شكرا أيضا موصول لكم مستمعين الكرام على حسن الاستماع. كالعادة هذه تحية طاقم عمل هذا البرنامج، من الإخراج محمد الفلاج، ومن الإعداد والتقديم أنا محمد الموسى. في أمان الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: السعادة ما تجي صدفة.

تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة، كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحا معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: أرقام الرؤية.
6: بلغت نسبة المستفيدين من الإعانات المالية الذين تم تمكينهم من العمل 33.4%، مرتفعة من 1% في عام 2016، محققة مستهدفها المرحلي. أضحت 97.5% من التجمعات السكانية في المملكة مغطاة بالخدمات الصحية، مقتربة من مستهدف عام 2030 البالغ 99.5%.
7: ننجز اليوم لغد مزدهر.
8: الماء والترشيد.
9: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال، وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية، وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030، وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%، وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.
10: صيفك على كيفك. على كيفك.
11: تحس أحياناً إن الإجازة تخلص بسرعة بدون ما تنجز شيء؟ السر في تنظيم الوقت. حدد أهداف بسيطة ليومك، ووزع وقتك بين الراحة والهوايات والأنشطة المفيدة. لما يكون ليومك خطة واضحة يصير أكثر متعة وإنتاجية. لا تخلي الملل يسرق إجازتك، نظم وقتك واستمتع بكل يوم.
10: صيفك على كيفك.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: 11 صباحا في الرياض. أهلا بكم إلى موجز بأهم وآخر الأنباء. المملكة تدين المخططات الإرهابية التي كانت تستهدف المساس بالنظام العام في المغرب. المملكة تشارك اليوم في المنتدى السياسي المعني بالتنمية المستدامة في نيويورك. وزير الاتصالات يعقد اجتماعات بجنيف لتعزيز الشراكات في الاقتصاد الرقمي. النائب العام يستقبل وزير الإعلام لبحث سبل تطوير التعاون المشترك بين الجانبين. 20 طالبا وطالبة من الجامعات السعودية يواصلون تدريبهم في الذكاء الاصطناعي بالصين. جامعة جازان تحقق تصنيفا متميزا من المركز السعودي لكفاءة الطاقة للعام الثاني. جامعة طيبة بالمدينة تفتح باب التقديم للتعاون الأكاديمي بنظام التدريس بالساعات. الهيئة العامة للطرق تؤكد أن آلية قياس الامتثال لكود الطرق السعودي تمر بأربعة مراحل. الهيئة العامة للترفيه تعلن إطلاق وجهة ترفيهية استثنائية في قلب نجران عام 2027. تأهل بلجيكا وأسبانيا إلى الدور المقبل من كأس العالم على حساب أمريكا والبرتغال. طقس شديد الحرارة على مكة والمدينة ورياح نشطة على الرياض والشرقية والقصيم. مشروع مسام ينزع أكثر من 1200 لغم من مختلف الأراضي اليمنية في أسبوع. تعرض ناقلة نفط لمقذوف مجهول قبالة سواحل سلطنة عمان دون إصابات. الرئيس الفرنسي يزور سوريا لتدشين مرحلة جديدة من الشراكة بين البلدين. مصرع شخصين وتضرر 55 ألفا جراء فيضانات جنوبي الصين. انتهى الموجز، في أمان الله.

حياكم الله مستمعي برنامج طبيبك الذي يأتيكم على إذاعة الرياض معي أنا حورية السباعي والمخرج عبد الله العبيد. يقول الأطباء دائماً أن الأنف ليس مجرد عضو للشم والأذن ليست مجرد أداة للسمع، هما منظومة هندسية معقدة

0: تحمي الدماغ والقلب والرئتين، ورغم ذلك فإن أمراض الأنف والأذن والحنجرة هي الأكثر عرضة للتشخيص الذاتي الخاطئ من قبل المرضى. كم من شخص تعايش مع انسداد الأنف لسنوات على أنه مجرد حساسية، وكم من مريض يعاني من كحة مزمنة وبحة صوت دون أن يعلم أن المعدة هي المتهم الأول عبر الارتجاع الصامت. في هذا الحوار نسعى للانتقال من مرحلة علاج الأعراض إلى بناء خطوط الدفاع الاستباقية بالتوعية والتثقيف الصحي مع الدكتور عبد الله الموكلي، استشاري واستاذ طب وجراحة الأنف والأذن بجامعة جازان. حياك الله دكتور.
1: أهلا فيك يا أستاذ حورية، ومرحبا بالمستمعين الكرام، حياكم الله.
0: الله يحييك. بداية الدكتور، دائما دكتور ننصح بالتنفس مع الأنف للفم، ما أضرار التنفس عن طريق الفم؟
1: سؤال جميل أستاذة. صراحة يعني الأنف هو مو مجرد ممر للهواء، بل هو جهاز تكييف وتنقية طبيعي. فالهواء عندما يمر عن طريق الأنف فهو يدخل رطبا ونقيا من الشوائب والجراثيم، ويساعد أيضا على تدفئة الهواء قبل وصوله إلى الرئتين. التنفس عن طريق الفم يؤدي إلى جفاف الفم والحلق، زيادة التهابات الجهاز التنفسي، الشخير، اضطرابات النوم، رائحة الفم الكريهة، وعلى المدى الطويل يؤثر أيضا على صحة اللثة والأسنان. فالتنفس يتم عن طريق الأنف، لأن الأنف هو المكان المناسب للتنفس.
0: نعم. طيب دكتور، عبر الإعلانات دائما اللي نشوفها بعض الأشخاص يستخدمون ملصق على الفم عند النوم، هل هو فعال لضبط التنفس من الأنف، وما محاذير استعماله؟
1: هذا أنا شفت الأشياء هذه قد تفيد الناس اللي يتنفسون من الفم بس ما عندهم مشكلة في الأنف. يعني مثلا طفل صغير تعود أنه يتنفس من الفم لأنه كان عنده مثلا الحمية في الأنف، وبعد إزالتها استمر يتنفس عن طريق الفم مثلا، فممكن أنه أنت عشان تعيد برمجته أنه تستخدم مثل هذه الأشياء. لكن الشخص اللي أصلا أنفه مسدود فيسكر الفم المجرى الوحيد للتنفس، فهذا يزيد المشكلة تعقيدا، يعني حيصير عنده انقطاع للنفس أثناء النوم. فأكيد مي خيار مناسب، الأول والأفضل أنه الشخص يتأكد من سلامة مجرى الهواء الأنفي قبل استخدام مثل هذه الأشياء.
0: نعم. طيب الشخير المزمن، ما أحدث التقنيات الطبية المتاحة حاليا لعلاج الشخير المزمن واختراق النوم؟
1: بالنسبة للشخير، الشخير هذه عملية معقدة جدا، أصعب مراحلها معرفة السبب. فعلاج الشخير يعتمد على سبب الشخير في البداية. في بعض الأشخاص مثلا يعني يكفي أنه يستخدم جهاز ضغط الهواء أو يسموه سيباب ماسك مثلا. في بعض الحالات يحتاجوا إلى أجهزة تقديم الفك السفلي، في بعض الحالات تعديل الحاجز الأنفي مثلا يساعد في التخلص من الشخير. في بعض المرضى الآن أحدث التقنيات الحديثة هي تحفيز العصب تحت اللسان، لأنه يكون سبب الشخير أنهم أن اللسان يرجع إلى الخلف فبيسد مجرى التنفس ويؤدي إلى الشخير. فالخطوة الأساسية هنا معرفة السبب، ومن ثم تحديد العلاج المناسب. يعني معرفة السبب، معرفة شدة المشكلة، لأنه مو كل شخص يشخر يحتاج أنه يعالج. الفيصل في هذا الموضوع هو هل في انقطاع للنفس أثناء النوم، هل في اختناق، هل في نقص في أكسجين الدم أثناء النوم.
0: نعم. طيب دكتور، كثير من المرضى يتعايشون لسنوات مع انسداد الأنف على أنه مجرد حساسية، بينما المشكلة قد تكون انحرافا في الحاجز الأنفي أو تضخم في القرنيات. كيف يفرق الشخص العادي بين العرض المؤقت والخلل الوظيفي اللي يحتاج تداخل؟
1: طبعا يعني من الأشياء اللي مرة تساعد الواحد أنه يفرق ما بين انه هل هذا الانسداد الانف نتيجه الحساسيه او نتيجه انحراف الحيز الانفي، هو مدى استمرار الاعراض. يعني اذا اليوم انا عندي اعراض بكره ما عندي، فمعناته هذا ممكن يروح في جهه الحساسيه اكثر. بس لما يكون عندي 6 شهور متواصل انا الجهه اليمنى من الانف مثلا مقفله، معناته انه في الغالب

0: قلب هذا شيء له علاقة مثلا من حراف الحيز الأنفي. برضو تبدل الجهات، يعني لما يكون مرة يسد اليمين مرة يسد اليسار، فهذا يوجهك لأنه الموضوع ممكن يكون حساسية أكثر من أنه انحراف الحيز الأنفي، لأنه في دورة الأنف ومرة بيفتح اليمين مرة بيفتح اليسار. مختلف عن لما أنا من سنتين أنفي اليسار مقفل، تمام؟ فهذا يكون في الغالب السبب أنه انحراف الحيز الأنفي يحتاج تصحيح أو تضخم في القرنيات. لكن لما تكون الأعراض تظهر وتختفي ففي الغالب هذا أهم علامات أنه هذا الموضوع حساسية مو.
1: نعم. طيب دكتور، كيف يمكن لمرضى الحساسية الموسمية والجيوب الأنفية بناء خط دفاع أول استباقي قبل بدء الأعراض؟
0: أكيد ما في شك أنه الوقاية خير من العلاج، وحتى الأدوية اللي يستخدمها الواحد لحساسية الجيوب الأنفية مثلاً ما هي إلا أدوية تخفف الأعراض ولا تعالج المرض. فالوقاية دائما خير من العلاج. الواحد يبتعد عن الأشياء اللي تثير الحساسية، الغبار، العطور القوية، البخور، الله يكرمك ويكرم السامعين، الحيوانات في البيت والعصافير، هذه مثلا كلها أشياء تهيج الحساسية. ففي حال ابتعد عنها الشخص في الغالب تختفي كثير من الأعراض لديه، إضافة إلى استخدام البخاخات التي تحتوي على نسبة بسيطة من الكورتيزون وأدوية الحساسية. الناس اللي عندها الحساسية الموسمية مثلا تستطيع أنها تبدأ في الـ في الـ في, الـ في الأدوية ما قبل الموسم بأسبوعين إلى 3 أسابيع، لأن الحساسية الموسمية معروف متى تبدأ متى تنتهي. فممكن أنه الواحد قبل ما تبدأ، لأنه دائما لما تبدأ في الأدوية قبل الأعراض يكون النتيجة أفضل.
1: نعم. طيب دكتور عبد الله، الصداع المجهول، هل يمكن لمشاكل الجيوب الأنفية أن تسبب صداع مزمن يشخص بالخطأ على أنه صداع نصفي أو توتري؟
0: يعني هذا شيء شائع للأسف، يعني أنه كثير من الأشخاص مثلا يتوقع أنه الصداع اللي عندي أن هذا مشكلة في الجيوب الأنفية، وبعد فترة طويلة مثلا يتم عمل أشعة مقطعية وتطلع سليمة 100% وأن المشكلة ما كانت منها. في المقابل أيضا في ناس تفتكر أنه صداع نصفي وتطلع المشكلة في الجيوب الأنفية. يعني الموضوع يحتاج أنه فعلا زيارة الطبيب والتأكد من سبب الصداع. قد يكون صداع نصفي، قد يكون مشكلة في الجيوب الأنفية. طبعا بالفحص الإكلينيكي بأخذ التاريخ المرضي عمل الأشعة اللازمة يقدر الواحد أنه يميز ما بين الاثنين. لكن يعني المفروض الشخص ما يعتمد على التشخيص الذاتي ويشخص نفسه بنفسه، يذهب للمختص يعرف السبب، لأن العلاج لأن التشخيص الصح يعني العلاج الصح.
1: نعم. طيب دكتور، متى تكون بحة الصوت مجرد إجهاد عابر للأحبال الصوتية، ومتى تصبح مؤشر خطير على وجود نتوءات أو لحميات أو ضعف وظيفي في حركة الحبل الصوتي وبالتالي يتطلب تدخلا سريعا؟
0: شيء جميل. يعني لو أحد عنده بحة في الصوت مثلا جته بعد الزكام أو التهاب في الجيوب الأنفية وما عنده أي شيء من عوامل الخطورة كالتدخين مثلا، فهذه تعتبر شيء ما يستدعي القلق. إنما أي بحة صوت تستمر أكثر من 3 أسابيع تستدعي عمل منظار للحنجرة لمعرفة السبب. قد يكون السبب بسيط، الارتجاع الصامت مثلا زي ما قلتي، ولا التنقيط الخلفي. لكن أي بحة تستمر أكثر من 3 أسابيع تستدعي عمل منظار للحنجرة. لأنه شفنا كثير في العيادة إنه ناس عندهم بحة صوت 6 شهور 7 شهور ما راح للعيادة، تعمل منظار تلقى مثلا في شلل في أحد الحبال الصوتية. أو الناس اللي بيشتغلوا في وظائف تستدعي إنهم يتكلموا كثير مثلا يصير عندهم نتوءات ولحميات في الحبال الصوتية. فحاليا على حسب آخر القرارات الطبية إنه أي بحة صوت تستمر أكثر من 3 أسابيع تستدعي عمل منظار للحنجرة.
1: دكتور، ذكرت قبل قليل عن التنقيط الخلفي اللي هو غالبا نتيجة الارتجاع.
0: التنقيط الخلفي هو مصدر الجيوب الأنفية. التنقيط الخلفي هو في إفرازات تنزل من الأنف إلى الحلق. طيب لذلك اسمه تنقيط خلفي.
1: نعم. هل هو نتيجة الارتجاع؟ الأحماض ترجع ارتجاع الأحماض
0: غالب نتيجة مشكلة بالجيوب الأنفية تنقيط الخلفي شيء ولا في شيء آخر.
1: نعم. طيب دكتور كيف تؤثر المشروبات المنبهة مثل الإفراط في الكافيين أو الأطعمة الحارة على الأحبال الصوتية وصحة الحنجرة بشكل غير مباشر؟
0: هي تأثيرها غير مباشر. الإفراط في الكافيين مثلا يسبب الجفاف، إنما الأطعمة الحارة واللي فيها بهارات تزيد من الارتجاع المريئي، وعندما يصل الحمض إلى الحنجرة أكيد يسبب تهيج مزمن وبحة وكحة وبحة متكررة وكحة متكررة. فهي تأثيرها غير مباشر بحيث أنها تزيد الارتجاع المريئي إضافة إلى أنها تزيد الجفاف. هذه كلها أشياء تتسبب في مشاكل بالحنجرة.
1: دكتور عفوا، أنت قبل قليل في بالي الآن قلت ذكرت شلل الأحبال الصوتية، هل هو يعتبر مؤقت أم دائم؟ وش علاجه يعني؟
0: طبعا المهم في الناس اللي عندهم شلل في الأحبال الصوتية أنه يتم تشخيصهم ومعرفة السبب. في بعض الأحيان مثلا ما نلقى سبب لشلل الأحبال الصوتية، لكن هذا ما يعني أنك ما تعمل الفحوصات. يحتاج المريض إلى عمل أشعة مقطعية وأشعة رنين لمعرفة السبب. أحيانا يكون في سبب لشلل الأحبال الصوتية. في حال وجود سبب لشلل أحد الأحبال الصوتية يتم إزالة السبب وعلاجه. في حال لم يتم العثور على سبب فيكتفى بالعلاج التخاطبي والتمارين لتحسين جودة الصوت. وفي بعض الأحيان أنه ممكن يعود الحبل الصوتي للحركة في بعض الأحيان.
1: طيب دكتور، يعاني البعض من كحة مزمنة أو شعور بوجود كتلة في الحلق، ويتضح أن لاحقا أن السبب هو ارتجاع الأحماض، كيف تشخصون هذا الارتجاع الصامت ليخدع المريض ويؤثر على البلعوم أو الحنجرة؟
0: صحيح، من أكثر الشكاوي اللي يشتكيها المرضى زي ما قلت يا أستاذة حورية، أنه يقول لك أنا والله أحس شيء عالق بحلقي لما أبلع كأن في لقمة ناشفة. فطبعا هذه أحد أكثر أسبابها هو الارتجاع الصامت. بعض المرضى مثلا ما يحس بشيء، ما يحس، يقول لك أنا ما أحس بحرقان، ما مو ضروري، لكن وجود الكحة المزمنة، التنظيف المتكرر للحلق، بحة الصوت، أو الإحساس بأنه في جسم غريب عالق بالحلق، هذه كلها علامات تشير إلى أنه في ارتجاع حتى لو ما يحس المريض. يتأكد الطبيب باستخدام المنظار وفحص الحنجرة يبين عليها آثار الارتجاع. بس أحد الأشياء اللي ممكن يستخدمها الواحد وتكون دقيقة 100% هي قياس حموضة المعدة. قياس حموضة المعدة في المريء، كيف أنه هل الحمض يرجع للمريء أو لا، في مقياس بيقيس درجة الحموضة.
1: نعم. طيب دكتور، نعيش في عصر سماعات الأذن اللاسلكية اللي ما تفارقنا يوميا، وش الخط الفاصل اللي يتحول فيها الاستخدام اليومي إلى خطر حقيقي يهدد العصب السمعي؟
0: كل شيء إذا زاد عن حده ينقلب ضده.
1: أكيد.
0: عموما الخطورة تكمن في الأصوات المرتفعة والمدة الطويلة. دائما في قاعدة 60-60 معروف أنه بيقول لك لا يزيد شدة الصوت عن 60% من الأقصى. تمام. الشيء الثاني مو أكثر من 60 دقيقة.
1: نعم،
0: يعني لا يزيد شدة الصوت عن 60 ولا أكثر من 60 دقيقة متواصلة. بينما إذا تسمع السماعات بصوت خفيف أو متوسط ومو أكثر من 60 دقيقة متواصلة فأكيد ما فيها أثر على العصب السمعي.
1: نعم. ناهيك دكتور عن البعض ممكن ينام والسماعة في أذنه، يعني تخيل بس الوضع.
0: هذه مشكلة أكيد ليس خيارا جيدا.
1: نعم. طيب دكتور، طنين الأذن الصامت يوصف بأنه شبح يتعب المرضى نفسيا ووظيفيا، من منظور طبي حديث هل الطنين عرض لخلل في وظيفة العصب السمعي أم أنه مجرد مؤشر لإجهاد عام، وكيف تدير وظيفيا حالة المريض يعاني منه؟
0: تمام. الطنين بحد ذاته هو مو مرض، هو أحد الأعراض اللي ممكن تكون مرتبطة بضعف العصب السمعي، مثلا تعرض للضوضاء. الطنين هو موجود، وفي بعض الطنين ممكن الطبيب يسمعه، أحد أنواع الطنين، لكن ليس بالضرورة أنه دليل على شيء خطير. يستدعي عمل الفحوصات؟ نعم، يستدعي عمل الفحوصات والتأكد من عدم وجود أسباب خطيرة، لكن في غالب الأحيان

0: مستمعي في القوقعة مثلا، أحد الأمراض مثلا زي داء مينير يسموه، يسبب طنين، دوار، نقص في السمع، هذا يصيب الأذن الداخلية. في أحيانا الإجهاد، أحيانا الضعف في العصب السمعي، شخص مثلا سمع صوت انفجرت جنبه بالونة مثلا أو طلق نار، فيتأثر العصب السمعي لفترة ويصاحبها طنين. أحد مشاكل الجهاز العصبي مثلا ممكن تكون الضغوط النفسية، كلها أسباب محتملة للطنين. يهمنا أنه نستبعد الأسباب الخطيرة. في حال تم استبعاد المشاكل الخطيرة يكون الحل في التعايش مع الطنين، إهماله. قد يلجأ بعض الناس إلى العلاج الفسيولوجي وإجراء بعض التمارين وكذا، في عيادات خاصة بالتأهيل للناس اللي يعانوا من الطنين المزمن في حال استبعاد جميع الأسباب الأخرى.
1: نعم. طيب دكتور، هل يمكن المشاكل الأذن الداخلية أن تكون السبب الخفي وراء حالات الدوار والدوخة اللي يعجز أحيانا أطباء الأعصاب عن تفسيرها؟
0: نعم، أغلب أسباب الدوار مرتبطة بالأذن الداخلية. في مفهوم شائع أن الناس، هو خاطئ، إن الأذن الوسطى هي اللي مسؤولة عن التوازن، وهذا غير صحيح. الجزء المسؤول عن التوازن بالنسبة للأذن يعني هو الأذن الداخلية. وكثير من المرضى اللي يعانون من الدوار، لازم الواحد يكون واضح، الدوار. مو بكل يعني الناس تجي العيادة وتقول أنا دايخ، بس الدوخة مو كلها نوع واحد. يعني في بعضهم يحس بشعور ما قبل الإغماء، أنا شوية بطيح، فبيسميها دوخة، بس هذه مو بدوخة. أو أحد بيشعر، مريض بيشعر أنه مو متزن، هذه مو دوخة أيضا. الدوار يعني تحس الدنيا تلف، هذه هي الدوخة اللي يكون في الغالب مصدرها الأذن الداخلية طبعا.
1: نعم. وهل لها علاج يعني؟
0: يعتمد على السبب، يعتمد على السبب. مشاكل الأذن الداخلية كثيرة، في اللي من ضمنها ما يحتاج علاج أصلا ويزول بعد مرور بضعة أيام، وفي أنواع يمكن علاجها في العيادة فورا خلال دقائق ويختفي الدوار. وفي أسباب مزمنة برضو تصيب الأذن الداخلية زي ما ذكرت أنا، زي داء منير مثلا، هذا مزمن، والنوبات الدوار فيه متكررة، يمكن السيطرة عليها بالأدوية، لكن أنه مزمن زي مثل السكر والضغط، حيبقى في الغالب مع المريض فترات طويلة. إنما مثلا التهاب العصب التوازن، فهذا ممكن يزول بعد بضعة أيام حتى لو من غير أدوية. أو مثلا شائع عند الناس واللي هو الدوار الحميد اللي هو له علاقة بكريستالات الأذن الداخلية. طبعا هذا يتميز بأنه المريض بيقول أنه الدوخة أو الدوار تأتي في وضعيات محددة. يعني بيقول لك أنا لما أنام على جهة اليمين بحس بالدوخة، لما أنام على الجهة اليسار ما في دوخة، أو لما أتحرك أخذ شيء من الأرض أو أقوم أو ألف راس يمين أشعر بالدوخة. هذا شائع جدا وبيجينا في العيادة كثير، اسمه الدوار الحميد، المسؤول عنه الكريستالات اللي موجودة في الأذن الداخلية، وعلاجه جدا بسيط بتمرين محدد، يتم إعادة الكريستالات لوضعها الطبيعي، تختفي الأعراض فورا.
1: نفس الشيء طيب دكتور، اللي مثلا يصحى من النوم ويشعر بهالدوخة يعني بشكل سريع، يعني تاخذ بضع ثواني يمكن حتى،
0: يعتمد هل هي فعلا دوار او احس ب، لانه احد الاسباب مثلا لما اكون نايم واجي اوقف فجأة يصير هبوط مؤقت في الضغط، فممكن انه الواحد يحس نفسه مو متزن لمدة ثواني. هذا مختلف عن الدوار يعني انا احس الدنيا تلف، غير عن ما قبل الإغماء أو أحس، هذه مختلفة. فيعتمد على فعلا تحليل الشكوى ومعرفة نوع لأنه دوخة كلمة عامة تطلق على كثير أشياء، فلازم تعرف إيش فعلا، هل فعلا هو دوار أو أنه إرهاق، وقوف مفاجئ بيطيح وهكذا، هبوط، نقص

0: الحديد، نقصد مستويات الهيموغلوبين وهكذا.
1: نعم
0: يقول لا ممكن تسبب عدم.
1: نعم. طيب دكتور، تنظيف الأذن بعواد القطن دائما الأطباء يحذرون من استخدامها بشكل، بعض الناس يستخدمها حتى بشكل مفرط، يعني ما البديل؟ ما البديل الآمن تماما اللي تنصح به لتنظيف الأذن في المنزل؟
0: 100% عواد الأذن استخدامها خطأ، وما في بديل آمن، وما يحتاج الواحد بديل آمن. الأذن تقوم بتنظيف نفسها بنفسها. الشمع اللي موجود في الأذن طبيعي ولو دور كبير وقائي، له ريحة تطرد الحشرات من الاقتراب للأذن، مضاد للبكتيريا، حماية للأذن. أعواد القطن في الغالب هي تدف الشمع جوا بس، حتى لو ظهر عندك على عود الأذن أنه في جزء من الشمع لمس في العود وطلع، بس أغلب الكمية قربها المريض للطبلة أكثر. فالناس اللي بتستخدم عود الأذان هم اللي بيزورونا في العيادة يشتكون من التهابات الأذن، انحشار الشمع داخل الأذن، فقدان في السمع. فالأذن بتنظف نفسها بنفسها، خليها في حالة هي يطلع الشمع الحالة. في ناس عندهم مشكلة بحيث أنه ما يطلع الشمع، يتكدس، نوعية الشمع عندهم قاسية مثلا شوي فما يطلع، ينحشر. في الحالة دي يروح الشخص للطبيب لتنظيف الشمع بطرق آمنة عن طريق الشفط مثلا.
1: جميل جدا. طيب دكتور، بخاخات الأنف المضادة للاحتقان اللي تباع بدون وصفة تحولت لدى البعض إلى زي ما نقول إدمان، أثرها على المدى الطويل والبديل لها؟
0: للأسف إنه في كثير من الناس فعلا أدمن عليها، لأنها تشتغل بسرعة، تعطي مفعول سريع لكنه مؤقت. والواحد لو كلف نفسه بس وقرأ التعليمات اللي موجودة على مثل هذه القطرات كان لقي إنه مكتوب عليها يمنع استخدامها أكثر من 7 أيام متواصلة، يعني الشركة اللي صنعتها أو لا بيقولوا لك أنه يمنع، فأنت تخالف التعليمات وتستخدمها. حتى يفترض أنه في الصيدليات الكثير من الصيدليين الله يعطيهم العافية صاروا صراحة حريصين على هذه النقطة، وما يرفضوا يصرفوها للمريض أو بيصرفوها بعد إعطاءه التعليمات. لكن هي بتستخدم، لها استخدامات محدودة في حالة نزلات البرد مثلا أو التهاب الجيوب الأنفية الحاد، ممكن تستخدم لمدة 3 إلى 5 أيام. غير كذا أبدا ما لها استخدامات أخرى، بالعكس في مفعول ارتدادي بعد كذا بتصير ما تأثر، بالعكس لما يستخدمها الشخص ممكن يسد أنفه زيادة. الحل للناس اللي للأسف أدمنت عليها الإيقاف التدريجي، لأنه ما حيقدر يوقفها فعلا بشكل مفاجئ، يوقفها بشكل تدريجي ويستخدم البخاخات الأخرى مثل اللي تحتوي على الكورتيزون لأنها أكثر أمانا ولا تسبب الإدمان، وبإمكان الشخص يستخدمها فترات طويلة. العيب الوحيد فيها الناس عشان كده ما تحبها أنها بطيئة، لأن تركيز الكورتيزون فيها مرة قليل للأمان يعني. بس إنها على المدى البعيد تعطي نفس المفعول حق الأدوية الثانية، مفعول على المدى البعيد وطويل المدى، وهي آمنة يعني. حتى في كثير أنواع منها مثلا مسموح للحوامل أنهم يستخدموها، الأطفال من سن 2 وفوق مسموح يستخدموها، فهي آمنة ولفترات طويلة تتجاوز الشهر والشهرين بدون أي مشكلة.
1: نعم جميل. شكرا لك دكتور عبد الله الموكلي، استشاري وأستاذ طب وجراحة الأنف والأذن بجامعة جازان. شكرا لك دكتور.
0: الله يعطيك العافية. شكرا لك.
1: الله يعطيك العافية دكتور. الشكر طبعا موصول لكم ومستمعي برنامج طبيبك على إذاعة الرياض. كان معكم من الإعداد والتقديم حورية السباعي، والمخرج عبد الله العبيد. في أمان الله. طبيبك.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: أرقام الرؤية. نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن تتجاوز مستهدفها المرحلي لتصل إلى 66.24% مقارنة ب 47% في العام 2016. أصبحت خدمات الرعاية الصحية تغطي ما نسبته 97.5% من التجمعات السكانية في مناطق المملكة، متجاوزة المستهدف السنوي ومقتربة من مستهدف عام 2030 المتمثل في الوصول ل 99.5%.
6: ننجز اليوم لغد مزدهر.
7: صيفك على كيفك. على كيفك. وش رايك تاخذ من وقتك ساعة أو ساعتين لعمل تطوعي؟ يمكن تكون مساعدة محتاج، أو المشاركة في فعالية مجتمعية، أو دعم مبادرة خيرية. التطوع مو بس عطاء للآخرين، هو أيضاً تجربة تكسبك مهارة جديدة وتمنحك شعور جميل بالإنجاز. هذا الصيف جرب التطوع، يمكن تكتشف جانب جديد ومميز في نفسك. صيفك على كيفك.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: ديرتي حبيبتي،

تكتب العلا فصولا لامعة في سماء التاريخ، وتشكل بقوة آثارها جزءا هاما من مملكتنا الغالية التي تتفرد دوما بتضاريسها وآثارها وتاريخها وجمال جبالها وتنوع آفاقها. لكننا اليوم نسلط الضوء على رحلة مختلفة بعيدة كل البعد عن التاريخ، ولكنها مزار سياحي بارز حصد الكثير من الإعجابات وبات واحدا من أهم المعالم في محافظة العلا. محمية شرعان، والتي جرى تأسيسها عام 2019، أصبحت واحدة من الوجهات الهامة لعشاق الحياة الفطرية، فهي تمتد لنحو 1500 كيلومتر وتهدف بصورة خاصة لحماية الحيوانات البرية من الصيد وزيادة الغطاء النباتي. تضم المحمية واحدا من أهم الحيوانات المهددة بالانقراض، وهو النمر العربي، والذي يجد في محمية شرعان رعاية خاصة يسعى فيها العاملون إلى تأهيل النظام البيئي له. الهيئة الملكية لمحافظة العلا شهدت توطين 20 مهن عربية و50 غزالا رمليا و10 وعول جبلية، لتكون محمية شرعان جزءا لا يتجزأ من أهداف مملكتنا في الحفاظ على الحياة الفطرية والحيوانات البرية.

0: السلام عليكم، مساك الله بالخير اخوي. اخوي انت طالب شحنه وانا في الطريق جايك، بس احتاج منك الكود اللي جاك على الرساله ترسل لي اياه، وان شاء الله انه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
1: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: السعودية الخضراء.

0: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي السعودية الخضراء عبر أثير إذاعة الرياض. حين نريد أن نزرع شجرة نظن أن الأمر يسير، حفرة وشتلة وماء، لكن الحقيقة أعقد، فالشجرة في الموقع الخطأ تموت ويهدر الجهد والماء معها. فكيف نعرف أين نزرع وماذا نزرع، وكيف نراقب أرضاً مساحتها نحو 2,000,000 كيلومتر مربع؟ الجواب اليوم بيد التقنية، نظم المعلومات الجغرافية التي تحول البيانات إلى خرائط ناطقة، والأقمار الصناعية التي تراقب أرضنا من الفضاء. والمملكة من البلدان الجافة الأكثر تأثراً بالتصحر، لكنها تواجهه بأحدث الأدوات. فمبادرة السعودية الخضراء تستهدف زراعة 10 مليارات شجرة، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر يسخر الاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي لتحقيق ذلك. كيف ترسم التقنية خريطة المستقبل الأخضر؟ هذا هو محور حلقتنا اليوم. ويسعدنا مستمعينا أن نستضيف الأستاذة أحلام الذبياني، عضو مؤسس بجمعية الصمان الخضراء البيئية والباحثة في التنمية المستدامة والمتخصصة في نظم المعلومات الجغرافية. فأهلا وسهلا بك أستاذة أحلام، ضيفة عزيزة معنا في السعودية الخضراء، للتعليق على أسئلة ومحاور هذه الحلقة. مستمعينا الكرام، تخيلوا خريطة لا تكتفي بإظهار الطرق والمدن، بل تخبرك بنوع التربة في كل بقعة وكمية الأمطار وصحة النباتات ودرجة تدهور الأرض. هذه هي نظم المعلومات الجغرافية، تقنية تربط كل معلومة بموقعها على الأرض، فتتحول الأرقام الجامدة إلى خرائط ناطقة تكشف ما لا تراه العين المجردة. وحين تقترن هذه النظم بالاستشعار عن بعد، أي صور الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار، تصبح عينا ساهرة تراقب البيئة من مكان عالي. ومن أشهر أدواتها مؤشر يسمى مؤشر الفرق الطبيعي للنباتات، يقيس صحة الغطاء النباتي وكثافته من الفضاء. وبهذا لم تعد حماية البيئة تعتمد على التخمين، بل على بيانات دقيقة ترى وتقاس. سؤالنا لك أستاذ أحلام، ما هي نظم المعلومات الجغرافية ببساطة، وكيف تحول البيانات إلى خرائط تساعدنا على فهم بيئتنا واتخاذ قرارات أفضل لحمايتها؟
1: نظم المعلومات الجغرافية أو الـ GIS هي ببساطة تقنية تساعدنا نفهم المكان بشكل أفضل. هي تجمع معلومات من مصادر مختلفة مثل التربة والأمطار، درجات الحرارة، مصادر المياه والغطاء النباتي وصور الأقمار الصناعية، ثم تربط كل هذه المعلومات بالموقع الجغرافي عشان تعطينا صورة واضحة تساعدنا نتخذ القرار الصحيح. يعني هي ما تعطينا خريطة وبس، إنما تساعدنا نعرف شو اللي يصير في المكان وليش صار، شو العوامل اللي أثرت عليه، وكيف نقدر نتعامل معاه بالطريقة الصحيحة. لو أخذنا مثال قريب من الجميع، لو كان عندنا مشروع تشجير، ما نقدر نختار أي موقع ونبدأ نزرع مباشرة. أول شيء ندرس طبيعة التربة، كمية الأمطار، درجات الحرارة، توفر المياه، حتى نوع الأشجار اللي يناسب هذا الموقع. وبعد ما نجمع هذه المعلومات نقدر نحدد المكان الأنسب قبل ما تزرع أول شجرة. هنا تظهر أهمية نظم المعلومات الجغرافية، لأنها تساعدنا نبني قراراتنا على معلومات دقيقة مو على التخمين. هذا يرفع فرص نجاح المشاريع ويوفر الوقت والجهد ويحقق أفضل استفادة من الموارد الطبيعية. اليوم نشوف المملكة تستثمر بشكل كبير في هذه التقنيات ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، لأنها تساعد في حماية البيئة وتنمية الغطاء النباتي ودعم مشاريع التشجير بطريقة علمية ومدروسة. هذا ينسجم مع مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء. أعتقد أن هذا هو أجمل شيء في نظم المعلومات الجغرافية، أنها ما صارت مجرد خرائط نحدد فيها المواقع، وإنما أصبحت أداة تساعدنا نحافظ على مواردنا الطبيعية ونتخذ قرارات أفضل ونبني مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.

0: مستمعين الأعزاء، التشجير الناجح علم قبل أن يكون حماس، فكثير من حملات التشجير تفشل لأن الأشجار تغرس في مواقع لا تناسبها أو تكون من أنواع دخيلة لا تتحمل بيئتنا الصحراوية. وهنا تتألق نظم المعلومات الجغرافية، إذ تحلل التربة والمياه الجوفية والمناخ والانحدار لتحدد بدقة أين نزرع وأي نوع محلي هو الأنسب لكل موقع. وهذا التحليل ليس ترف، بل هو ما يصنع الفرق بين مشروع تشجير مستدام وآخر يذبل بعد أشهر. وجمعية الصمان الخضراء تحرص على زراعة أشجار البيئة المحلية تحديداً لأنها الأقدر على البقاء بأقل ماء وأعلى فائدة للنظام البيئي. التقنية ترسم الخريطة والمعرفة المحلية تختار الشجرة، فيلتقي العلم بالميدان. أستاذ أحلام، كيف تساعد نظم المعلومات الجغرافية في اختيار مواقع التشجير المناسبة والأنواع المحلية الملائمة، وما هو الفرق الذي يصنعه ذلك في نجاح المشاريع واستدامتها؟
1: نجاح أي مشروع تشجير ما يبدأ من زرع الشجرة، إنما يبدأ قبلها بوقت طويل من مرحلة التخطيط واختيار موقع مناسب. هنا يجي دور نظم المعلومات الجغرافية، لأنها تساعدنا نجمع معلومات مهمة عن الموقع مثل طبيعة التربة، كمية الأمطار، درجات الحرارة وتوفر المياه. بعدها نحلل هذه البيانات مع بعض حتى نعرف هل هذا المكان مناسب للتشجير أو لا. برضو اختيار نوع الشجرة مهم جدا، لأن مو كل الأشجار تناسب كل المناطق. المملكة فيها تنوع كبير في طبيعتها ومناخها، لذلك نحرص دائما على اختيار الأنواع المحلية لأنها متأقلمة مع البيئة، تحتاج مياه أقل وفرص نجاحها تكون أعلى. خلونا نتخيل مثال بسيط. لو زرعنا نفس الشجرة بموقعين مختلفين، واحد تربته مناسبة والثاني لا، طبيعي أن النتائج بتكون مختلفة. لذلك نجاح التشجير ما يقاس بعدد الأشجار اللي نزرعها، وإنما بعدد الأشجار اللي تعيش وتكبر وتستمر. لما يكون اختيار الموقع مبني على بيانات دقيقة، نقلل نسبة الهدر سواء في المياه أو الجهد أو التكاليف، ونرفع في المقابل فرص نجاح المشروع. وهذا هو الهدف من استخدام هذه التقنية. اليوم مع المشاريع البيئية اللي تشهدها المملكة، أصبح الاعتماد على البيانات جزء أساسي من نجاح مشاريع التشجير، لأن الهدف مو بس زيادة عدد الأشجار، وإنما بناء غضاء نباتي مستدام يحقق أثر بيئي حقيقي ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية.

0: الأرضية الخضراء. الشجرة المناسبة في المكان المناسب وفي الوقت المناسب هي البداية الحقيقية لأي مشروع تشجير ناجح. هذا الشيء اللي دائما أحب أأكد عليه عشان الناس تلتزم فيه ويعني تحطه بعين الاعتبار قبل لا تبدأ في أي مشروع تشجير.
1: مستمعينا، التصحر عدو صامت يزحف ببطء ويصعب رصده بالعين وحدها على مساحة شاسعة كمساحة المملكة. لذلك صارت التقنية ضرورة لا خيار. فقد أنجز المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر 246 خريطة مكانية لحالة التصحر في المملكة، تظهر المواقع المتدهورة والثابتة والمحسنة معتمداً على نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد والمسح الميداني معاً. هذه الخرائط ليست صور جميلة فحسب، بل أدوات قرار، فهي تكشف أين تتدهور الأرض وأين تتحسن وأين يجب أن نتدخل أولاً، وبذلك توجه الجهود والموارد إلى المواقع الأكثر حاجة بدل توزيعها عشوائياً. إنها بوصلة علمية تقود مكافحة التصحر بدقة. السؤال: كيف تستخدم تقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في رصد التصحر وتدهور الأراضي، وما الذي تكشفه هذه الخرائط لصناع القرار؟
0: اليوم الحمد لله وصلنا لمرحلة نقدر فيها نتابع مساحات شاسعة من الأراضي بدون ما نكون موجودين في كل موقع، وهذا بفضل تقنيات الاستشعار عن بعد والأقمار الصناعية بعد الله. لكن كثير من الناس يعتقد أن الأقمار الصناعية وظيفتها تلتقط صور فقط، بينما الحقيقة أنها تعطينا معلومات تساعدنا نفهم حالة الأرض بشكل أدق. من خلال هذه الصور نقدر نعرف مثلا هل الغطاء النباتي بدأ يزيد أو يقل، هل في مناطق بدأت تتأثر بالجفاف أو زحف الرمال أو أي تغيرات ممكن تؤثر على البيئة. بعدين يجي دور نظم المعلومات الجغرافية، لأنها تجمع هذه المعلومات مع بيانات ثانية مثل طبيعة التربة، كمية الأمطار، درجات الحرارة، حتى تعطينا صورة متكاملة مو مجرد صورة من الأعلى. الميزة الجميلة أننا ما نشوف الوضع الحالي فقط، بل إحنا نقدر ترى نقارن نفس الموقع قبل سنة أو 5 سنوات ونعرف هل في تحسن أو يحتاج تدخل أكبر، هل الجهود اللي بذلت حققت نتائجها فعلا. هذا مهم، هذا مرة مهم ومهم جدا لصناع القرار، لأنه يساعدهم يوجهون الجهود للمناطق اللي تحتاجها أكثر ويقيسون أثر المشاريع البيئية بطريقة واضحة بدل من الاعتماد على التقديرات فقط. اليوم مع التطور الكبير في الذكاء الاصطناعي أصبحت عملية تحليل هذه البيانات أسرع وأكثر دقة. هذا يساعد على اكتشاف أي تغيرات بيئية في وقت مبكر واتخاذ إجراءات مناسبة قبل ما تكبر المشكلة. هذا كله ينسجم طبعا مع توجه المملكة في الاستفادة من التقنيات الحديثة لدعم حماية البيئة ومكافحة التصحر وتنمية الغطاء النباتي، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء.
1: مستمعينا، الخريطة مهما كانت لا تزرع شجرة بنفسها، فبين النباتات والأرض هناك أياد بشرية تحفر وتغرس وتسقي وتتابع. وهنا يبرز دور الجمعيات البيئية والمتطوعين، وجمعية الصمان الخضراء نموذج حي لهذا الربط، إذ تضم أكثر من 1285 متطوعاً، وعقدت شراكات مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومع محمية الملك عبد العزيز الملكية لتترجم الأرقام والخرائط إلى غطاء نباتي حقيقي على الأرض. وهذا يفتح الباب أمام كل فرد ليكون جزءاً من الحل. فالتطوع البيئي أحد مستهدفات رؤية 2030، والمشاركة لم تعد حكراً على المختصين، فمن يغرس شجرة أو يبلغ عن أرض متدهورة أو ينضم لحملة تشجير يصنع أثراً حقيقياً. التقنية تدلنا على الطريق، لكن السواعد هي التي تقطعه. أستاذ أحلام، كيف تجمعون بين التقنية والعمل التطوعي الميداني في الجمعية، وما الذي يستطيع الفرد أن يقوم به ليكون شريك في التشجير ومكافحة التصحر؟
0: في جمعية الصمان البيئية نؤمن أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة، أن أفضل النتائج

النتائج تتحقق لما يجتمع التخطيط العلمي مع مشاركة المجتمع. التقنية تساعدنا نحدد الأولويات ونعرف المواقع اللي تحتاج إلى تشجير أو تأهيل، كيف نستفيد من الموارد بالشكل الأفضل. بعدها يجي دور المتطوعين والشركاء طبعاً في تنفيذ هذه المبادرات على أرض الواقع. اليوم العمل التطوعي البيئي ما عاد يقتصر على زراعة الأشجار فقط، بل يشمل نشر الوعي والمشاركة في الحملات البيئية والمحافظة على الغطاء النباتي وحماية المتنزهات والسواحل، وحتى تشجيع أفراد المجتمع على تبني ممارسات أكثر استدامة في حياتهم اليومية. في الجمعية ننظر لأي مبادرة من ثلاث جوانب: الأثر البيئي والأثر المجتمعي والأثر التطوعي، لأننا نؤمن أن النجاح ما يقاس فقط بعدد الأشجار اللي زرعت، وإنما بالأثر اللي تتركه المبادرة بمدى مشاركة المجتمع وبعدد الأشخاص اللي أصبحوا أكثر وعي واهتمام بيئتهم. أعتقد أن أي شخص يقدر يكون جزء من هذا التغيير مهما كان عمره أو تخصصه. ممكن يشارك في حملة تشجير أو يساهم في تنظيف موقع طبيعي أو ينشر الوعي بين أهله وأصدقائه، أو حتى يبدأ بعادات بسيطة تحافظ على البيئة، لأن حماية البيئة في النهاية ما هي مسؤولية جهة واحدة، هي مسؤولية مجتمع كامل، وكل مساهمة مهما كانت بسيطة تصنع فرق حقيقي إذا استمرينا فيها.

0: مستمعين الكرام، التقنية رغم قوتها ليست عصا سحرية، ففي الميدان الصحراوي تواجه نظم المعلومات الجغرافية تحديات حقيقية. صور فضائية قد لا تكون محدثة بما يكفي، ومواقع نائية يصعب الوصول إليها للتحقق الأرضي، وعواصف رملية وغبار تشوش جودة الصور، وصعوبة أحياناً في التمييز بين الغطاء النباتي الطبيعي والمزروع، كما تبقى النباتات الرقمية ناقصة ما لم تقترن بمسح ميداني فعلي يؤكدها على الأرض. وتجاوز هذه التحديات لا يقل أهمية عن امتلاك التقنية نفسها، فالخريطة الدقيقة تبدأ من بيانات موثوقة، والبيانات الموثوقة تحتاج تكاملاً بين الأقمار والساعد البشري في الميدان. أستاذ أحلام، من واقع عملك الميداني، ما أبرز التحديات العملية التي تواجه نظم المعلومات الجغرافية في رصد التشجير والتصحر، وكيف يمكن تجاوزها لرفع دقة النتائج وموثوقيتها؟
1: أي تقنية مهما كانت متقدمة يبقى نجاحها مرتبط بجودة البيانات اللي نعتمد عليها، لأن البيئة تتغير باستمرار، فلو كانت المعلومات قديمة أو غير دقيقة ممكن تأثر على جودة القرار. من التحديات أيضاً أن الصور الفضائية ما تعطينا كل التفاصيل، لذلك دائماً نربطها بالعمل الميداني حتى نتأكد أن البيانات تعكس الواقع بشكل صحيح. هذا يعطينا نتائج أكثر دقة وموثوقية. لكن في المقابل المجال يتطور بشكل سريع جداً. اليوم أصبح الذكاء الاصطناعي يساعد في تحليل كميات كبيرة من البيانات خلال وقت قصير. أصبحت الطائرات بدون طيار، الدرون، توفر صور دقيقة تساعد في متابعة مشاريع التشجير ورصد التغيرات البيئية بشكل أسرع. أعتقد أن مستقبل هذا المجال واعد جداً، خصوصاً مع التوجه الكبير نحو الاستفادة من التقنيات الحديثة في حماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعية. هذا يفتح فرص أكبر لاتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة وتحقيق أثر بيئي مستدام. والحقيقة أننا اليوم محظوظون بما يحظى به القطاع البيئي في المملكة من اهتمام ودعم من قيادتنا الرشيدة حفظها الله. هذا الدعم نشوف أثره بوضوح في المبادرات الوطنية والمشاريع النوعية، في تمكين الجهات غير الربحية والمتطوعين، وهو ما يعطينا دافع أكبر للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. أتمنى أن تكون الرسالة اللي توصل لكل مستمع أن حماية البيئة ما هي مسؤولية المختصين فقط، بل مسؤولية كل واحد فينا، وكل خطوة نبدأ فيها اليوم مهما كانت بسيطة هي استثمار في مستقبل وطننا وفي بيئة أجمل للأجيال القادمة.
0: مستمعين الأعزاء، الخضرة التي نحلم بها تبدأ بخريطة دقيقة وتكتمل بساعد متطوع، وبين العلم والإرادة تتحول الصحراء إلى أمل أخضر. شكرا لضيفتنا الكريمة الأستاذة أحلام الذبياني على هذه الإضاءات القيمة. شكرا لكم أنتم مستمعين على حسن الاستماع لهذه الحلقة. تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم من الإعداد هاني الزهراني، ومن الإخراج شوقي الحربي، ومن خلف الميكروفون سليم الغامدي. إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة من السعودية الخضراء. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: السعودية الخضراء.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
2: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

رؤية السعودية 2030. تلعب وزارة الثقافة دوراً هاماً في تعزيز الهوية الوطنية، ومن خلال تأسيس 11 هيئة متخصصة وإطلاق مشاريع تنموية، نجحت بتسجيل 18 عنصراً تراثياً غير مادي في منظمة اليونسكو، وارتفاع عدد المواقع المسجلة في اليونسكو إلى 8 مواقع قبل حلول الرؤية، إلى جانب إدراج أكثر من 80 مهنة ثقافية ضمن التصنيف السعودي الموحد للمهن، وإدراج أول فيلم سعودي ضمن البرنامج الرسمي لمهرجان كان السينمائي الدولي، فيما باتت المملكة وجهة ثقافية كبرى من خلال إقامة فعاليات عالمية مثل مهرجان البحر الأحمر السينمائي وبنال الدرعية للفن المعاصر وبنال الفنون الإسلامية. وما زالت هناك فرص واعدة ومتجددة في قطاع الثقافة ستسهم في تغيير مكانة المملكة عالمياً.

0: صيفك على كيفك. على كيفك. إذا ناوي تسافر لا تخلي الحماس ينسيك التخطيط، تأكد من حجوزاتك وجهز أوراقك واعرف الأنظمة والتعليمات الخاصة بوجهتك قبل السفر. الالتزام بالأنظمة واحترامها يسهل رحلتك ويخليها أكثر أمان ومتعة. خطط زين وسافر وانت مرتاح البال. صيفك على كيفك. على كيفك. سلم تي بلادي.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم سلمتي بلادي. تعد بوابة الدرعية أحد المشاريع الاستراتيجية الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة ووجهة تاريخية تسعى لترسيخ مكانة المملكة على خريطة السياحة العالمية، ويهدف المشروع إلى إعادة إحياء الدرعية كعاصمة للثقافة ومهد للدولة السعودية الأولى عبر تحويلها إلى مدينة حضرية تجمع بين عراقة الإرث التاريخي وأحدث معايير العيش العصري بما يتماشى مع طموحات رؤية المملكة 2030. تتولى شركة الدرعية قيادة هذا المشروع الطموح بميزانية استثمارية تتجاوز 236 مليار

0: حقوقه الفندقية والسكنية الفاخرة. يمتد المخطط المستقبلي ليشمل إنشاء 38 فندقاً و 20,000 وحدة سكنية، مع تطوير بنية تحتية متكاملة تضم محطات النقل ومواقف للسيارات. كما يستهدف المشروع توفير 178,000 فرصة عمل استعداداً لاستقبال أكثر من 50 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2030. وكلنا بصوت واحد نقول سلمت بلادي لمستقبل واعد ورؤية طموحة. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم سلمت بلادي. تقبلوا تحياتي أنا ظافر الخثعمي من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج منور البريك. في أمان الله.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
3: وناستكم لنا ترى مونسين، انت من وناستكم نستانس، احنا ننبسط
2: ونسمع نبض الناس اول باول.
4: 011 40 53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: او المشاركه عبر تطبيق الاذاعات السعوديه سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
6: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض بنقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
7: كلكم جالسين تسمعونا على الراديو، طيب ما فكرت تسمعنا وتشوفنا في نفس الوقت؟ خاطرك تشوف كواليسنا؟
8: يلا جاهزين يا شباب،
7: اليوم في إذاعة الرياض بنكون قريبين منكم على كل وسائل التواصل، كواليس البرامج.
9: حمد معك ربع ساعة ما جيت، قسم بالله لا اكتب فيك محفظ شديد اللهجة.
8: بالطريق
7: حصريات من المقاطع اليومية أو غيرها الكثير والكثير على حسابنا في التيك توك وسناب شات. إذاعة الرياض، رياض راديو.
10: تعلن قرعاوي العقارية وذلك تحت إشراف مركز إنفاذ عن مزاد خام النرجس 3 أراض خام في أهم المواقع نموا وطلبا لتكون بوابة الاستثمار والتطوير. يبدأ المزاد من 6 وحتى 8 يوليو.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
11: مساجد تاريخية.
12: يعد مسجد العجلان من أهم المباني الأثرية في بريدة بمنطقة القصيم، ويعتبر منارة علمية وتثقيفية لأهالي المنطقة، ك كان يقام

0: فيها حلقات تحفيظ القرآن والسنن النبوية، وكذلك كان تحل في هذا المكان المنازعات الاجتماعية. يعود تاريخ المسجد لأكثر من 350 عام، ويقع بالقرب من مدينة بريدة بحوالي 8 كيلومترات. يتميز بناء المسجد بالطراز النجدي، فقد تم بناءه من الطين والحجر، وسقفه من خشب الأثل وسعف النخيل. تبلغ مساحة المسجد 290 متر مربع، ويتسع ل 33 مصلي.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.
1: وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم يا فتاح يا كريم، افتح لنا أبواب فضلك، سهل لنا كل عسير.
2: الله أكبر الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: في دقائق.
1: العطش الصامت، كم مرة في يومك تشرب ماء؟ وهل تشرب لأنك عطشان أو لأنك متعود تشربه باستمرار؟ كثير من الناس ما يشربون الماء إلا لما يشعرون بالعطش الشديد، لكن المفاجأة التي يذكرها الأطباء دائما هي أن العطش أصلا علامة متأخرة. يعني ببساطة، لما تحس بالعطش جسمك يكون قد بدأ فعلا يحتاج الماء بشدة. جسم الإنسان يعتمد على الماء أكثر مما نتخيل. في الحقيقة جسم الإنسان يتكون تقريبا من 60% ماء، وكل عضو في الجسم يحتاج الماء حتى يعمل بشكل طبيعي. الدم يحتاج الماء لينقل الأكسجين والغذاء للخلايا، والدماغ يحتاج الماء ليحافظ على التركيز والذاكرة، والكلى تحتاج الماء لتتخلص من السموم والفضلات. لهذا السبب يلعب الماء دوراً أساسياً في عدة وظائف مهمة للجسم، مثل تنظيم حرارة الجسم، نقل الغذاء والعناصر المفيدة للخلايا، التخلص من السموم عن طريق البول والتعرق، تحسين التركيز والقدرة الذهنية، الحفاظ على صحة الجلد والبشرة، دعم عمل الكلى والجهاز الهضمي. لكن المشكلة أن كثير من الناس لا ينتبهون لنقص الماء في أجسامهم، لأن الجفاف الخفيف قد يظهر على شكل أعراض بسيطة مثل صداع متكرر، شعور بالتعب والخمول، ضعف في التركيز، جفاف في البشرة والشفاف، إمساك أو مشاكل في الهضم، وشعور عام بالإرهاق. وأحياناً يحدث شيء طريف، الشخص يعتقد أنه جائع فيأكل شيئاً، بينما جسمه في الحقيقة كان فقط يحتاج كوب ماء، لأن الدماغ أحياناً يخلط بين إشارات العطش والجوع. طيب كم يحتاج الإنسان من الماء يومياً؟ بشكل عام يوصي المختصون أن يشرب البالغ تقريباً من 6 إلى 8 أكواب ماء يومياً، لكن هذا الرقم ليس ثابتاً للجميع، لأن احتياج الجسم للماء يختلف حسب عدة عوامل مثل حرارة الجو، النشاط البدني، ممارسة الرياضة، نوع الطعام الذي نتناوله. في الأجواء الحارة أو عند ممارسة الرياضة يحتاج الجسم كمية ماء أكبر لتعويض السوائل التي يفقدها، لكن الأهم من عدد الأكواب هو الاستمرار في شرب الماء خلال اليوم. يعني لا تشرب كل الكمية مرة واحدة، بل وزعها على ساعات اليوم. هناك بعض العادات البسيطة التي تساعدك على شرب الماء بشكل أفضل. احمل معك قارورة ماء دائما. وجود الماء أمامك يجعلك تتذكر الشرب باستمرار. اشرب كوب ماء أول ما تستيقظ من النوم. بعد ساعات النوم الطويلة يكون الجسم بحاجة للسوائل. اجعل الماء خيارك الأول بدل العصائر. اشرب قبل الوجبات، هذه العادة تساعدك أيضا على تحسين الهضم. ضع تنبيها كل ساعة حتى تتذكر أن تأخذ بضع رشفات من الماء. اجعل الماء خيارك الأول بدل العصائر أو المشروبات الغازية. ومن المهم أن نتذكر نقطة مهمة، القهوة والشاي والعصائر لا تعوض الماء بالكامل، لأن بعض هذه المشروبات قد تحتوي على الكافيين أو السكر، بينما الماء يبقى الخيار الطبيعي والأفضل للجسم. بالنهاية الماء أبسط شيء ممكن تعطيه جسمك، لكن في نفس الوقت واحد من أهم أسرار الصحة. جسمك يعمل طوال اليوم بدون توقف، وقلبك ينبض، وخلاياك تعمل، ودماغك يفكر، وأقل شيء يستحق منك هذا الجسم هو كوب ماء بين فترة وأخرى. لا تنتظر العطش، اشرب الماء قبل أن يطلبه جسمك.
2: إضاءات لغوية
3: على إذاعة الرياض.
4: أهلا بكم في إضاءات لغوية جديدة.

0: أسماء الأصوات.
1: واسم الصوت الذي نحن بصدد معرفة معناه هو الأزيز. فما الأزيز؟ ورد في لسان العرب: أزت القدر، تأز وتئز، أزا وأزيزا وأزازا، وأتزت ائتزازا إذا اشتد غليانها، وقيل هو غليان ليس بالشديد. وفي الحديث عن مطرف عن أبيه رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء، يعني يبكي، أي أن جوفه يجيش ويغلي بالبكاء. وقال ابن الأعرابي في تفسيره: خنين بالخاء المعجمة في الجوف، إذا سمعه كأنه يبكي. وأز بها أزى، أوقد النار تحتها لتغلي. قال أبو عبيدة: الأزيز الالتهاب والحركة، كالتهاب النار في الحطب، يقال أز قدرك، أي ألهب النار تحتها. والأزة الصوت، والأزيز النشيش، والأزيز صوت غليان القدر، والأزيز صوت الرعد من بعيد. أزت السحابة تئز أزا وأزيزا. وأما حديث سامرة: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتهيت إلى المسجد فإذا هو يأزز. فإن أبا إسحاق الحربي قال في تفسيره: الأزز الامتلاء من الناس، يريد امتلاء المجلس. قال ابن سيدة: وأراه مما تقدم من الصوت، لأن المجلس إذا امتلأ كثرت فيه الأصوات وارتفعت. وقوله يأزز بإظهار التضعيف هو من باب لححت عينه، وألل السقاء، ومششت الدابة، وقد يوصف بالمصدر منه، فيقال بيت أزز، والأزز الجمع الكثير من الناس. وقوله المسجد يأزز، أي منغص بالناس. ويقال البيت منهم بأزز إذا لم يكن فيه متسع، ولا يشتق منه فعل، يقال أتيت الوالي والمجلس أزز، أي كثير الزحام ليس فيه متسع، والناس أزز إذا انضم بعضهم إلى بعض. وقد جاء حديث سمرة في سنن أبي داود فقال: وهو بارز من البروز والظهور. قال: وهو خطأ من الراوي، قاله الخطابي في المعالم، وكذلك قاله الأزهري في التهذيب. وفي الحديث: فإذا المجلس يتأزز، أي تموج فيه الناس، مأخوذ من أزيز المرجل وهو الغليان.
0: أخطاء شائعة.
1: والخطأ اللغوي الشائع الذي نتناوله قول بعضهم: أعجبتني هذه القصص. فما الخطأ هنا وما الصواب؟ يقول الدكتور مصطفى جواد: قل أعجبني هذا القصص وأعجبتني هذه القصص، ولا تقل أعجبتني هذه القصص. وذلك لأن القصص بفتح القاف مذكر لا مؤنث، وهو اسم بمعنى المقصوص، أي المحكي والمروي والمأثور والمنقول والمذكور للاعتبار والاتعاظ. وهو على وزن اسم المفعول القديم، أي على وزن فعل بمعنى مفعول، كالعدد بمعنى المعدود، والحسب بمعنى المحسوب، والقبض بمعنى المقبوض، وجمعه الأقباض، وكالنفض بمعنى المنفوض، والولد بمعنى المولود، والحلب بمعنى المحلوب، والقلم بمعنى المقلوم، والصمد أي المصمود، وهو المقصود. ومنه قوله تعالى: الله الصمد، أي المصمود، بمعنى المقصود في الحاجات والمستغاث المستعان. وهذه الصيغة من صيغ اسم المفعول القديمة، قد تنبهت عليها بعد تفكير جليل وتعليل طويل، وهي تؤيد أن الصفات القديمة في العربية خالية من التأنيث، مقصورة على التذكير، وقد نشأ التأنيث بعد ذلك. فالقصص اسم مفعول قديم بمعنى المقصوص، وأما القصص بكسر القاف فهي جمع قصة بمعنى الخبر والحكاية والرواية، والقصة منقولة من مصدر الهيئة إلى الاسمية كالقطعة والفرقة، وتجمع القصة على قصص كإربة وإرب.
0: متشابهات وفروق.
1: ونتناول في هذه الفقرة الفرق بين التمني والإرادة. يقول أبو هلال العسكري: الفرق بين التمني والإرادة أن التمني معنى في النفس يقع عند فوت فعل كان للمتمني في وقوعه نفع أو في زواله ضرر مستقبلا كان ذلك الفعل أو ماضيا، والإرادة لا تتعلق إلا بالمستقبل. ويجوز أن يتعلق التمني بما لا يصح تعلق الإرادة به أصلا، وهو أن يتمنى الإنسان أن الله لم يخلقه وأنه لم يفعل ما فعل أمس، ولا يصح أن يريد ذلك. وقال أبو علي رحمه الله: التمني هو قول القائل ليت الأمر كذا فجعله قولا. وقال في موضع آخر: التمني هو هذا القول وإضمار معناه في القلب. وإلى هذا ذهب أبو بكر بن الأخشاد. والتمني أيضا التلاوة، قال الله تعالى: إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. وقال ابن الأنباري: التمني التقدير، قال: ومنه قوله تعالى: من نطفة إذا تمنى. وتمنى كذب. وروى أن بعضهم قال للشعبي: أهذا مما رويته أو مما تمنيته؟ أي كذبت في روايته. وأما التمني في قوله تعالى: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، فلا يكون إلا قولا، وهو أن يقول أحدهم ليته مات. ومتى قال الإنسان ليت الآن كذا فهو عند أهل اللسان متمن غير اعتبارهم لضميره، ويستحيل أن يتحداهم بأن يتمنوا ذلك بقلوبهم، مع علم الجميع بأن التحدي بالضمير لا يعجز أحدا، ولا يدل على صحة مقالته ولا فسادها، لأن المتحدى بذلك يمكنه أن يقول تمنيت بقلبي، فلا يمكن خصمه إقامة الدليل على كذبه، ولو انصرف ذلك إلى تمني القلب دون العبارة باللسان لقالوا قد تمنينا ذلك بقلوبنا، فكانوا مساوين له فيه، وسقط بذلك دلالته على كذبهم وعلى صحة ثبوته. فلما لم يقولوا ذلك علم أن التحدي وقع بالتمني لفظا. وصلنا بكم مستمعينا إلى ختام هذه الحلقة من إضاءات لغوية، كان معكم فيها من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج خالد الشامخي. شكرا لكم على طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: إضاءات لغوية
0: على إذاعة الرياض.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
5: وناستكم لنا ترمونسين أنت من وناستكم نستانس حنا ننبسط،
4: ونسمع نبض الناس أول بأول.
6: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم،
7: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا

0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
1: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
4: كلكم جالسين تسمعونا على الراديو، طيب ما فكرت تسمعنا وتشوفنا في نفس الوقت؟ خاطرك تشوف كواليسنا؟
5: يلا جاهزين يا شباب،
4: اليوم في إذاعة الرياض بنكون قريبين منكم على كل وسائل التواصل، كواليس البرامج.
6: حمد معك ربع ساعة ما جيت، قسم بالله لا اكتفي محفر شديد
5: اللهجة.
4: بطريق حصريات من المقاطع اليومية أو غيرها الكثير والكثير على حسابنا في التيك توك وسناب شات. إذاعة الرياض، رياض راديو.

بئر هداج في شمال غرب المملكة العربية السعودية، وتحديداً في مدينة تيماء. نحن بالقرب من بئر شهير عرفه العالم وصار مضرباً للأمثال بالكرم ووجهة للشعراء في قصائدهم. تاريخ عريق يكتبه هذا البئر، والذي يعود إلى منتصف القرن السادس من الألف الأولى قبل الميلاد، إذ يصل محيطه إلى 65 متراً، وعمقه يتراوح ما بين 11 و 12 متراً، وقد جرى بناؤه من الحجارة المصقولة، وتحفه أشجار النخيل من الجهات الأربع.

بئر هداج يتسع لسقي 100 من الإبل في وقت واحد و30 قناة حجرية، فهو يعد مقصداً لرعاة الإبل خاصة في فصل الصيف والذي تشتد فيه حرارة الأجواء. شهد البئر عدداً من الأحداث التاريخية والتي أثرت عليه بشكل أو بآخر، إلى أن الكثير من المعالم قد بقيت على وضعها، حيث جرى إعادة حفره مجدداً قبل 400 عام ليعود كما كان.

ويستمر في إمداد الأهالي والمزارع والبادية في المياه بواسطة السواني. حظي هذا البئر بزيارة من جلالة الملك سعود بن عبد العزيز رحمه الله عام 1373 للهجرة، والذي وقف على هذا البئر التاريخي وشاهد معاناة الأهالي في استخراج المياه، ليأمر رحمه الله بتركيب 4 مكائن حديثة وتتغير الأوضاع إلى الأفضل. الأهمية التاريخية والمعمارية لهذه البئر عظيمة، لذا وجه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك بترميمه وإعادة تأهيله ليكون معلماً سياحياً مهماً، ويؤدي دوراً ثقافياً واقتصادياً، ويعود بنفس أسلوبه، وما زالت مياهه تنبع حتى الآن، كما أنه يعد مقصداً للزوار والسياح داخل المملكة وخارجها.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: رؤية السعودية 2030.
1: تغير فضاء التعليم في المملكة توافقاً مع إطلاق الرؤية، ومع وجود أهداف استراتيجية واعدة أسفرت الجهود عن توفير أكثر من 520 ألف فرصة تدريبية للمعلمين، سعياً لتطوير أدائهم إلى جانب إنتاج وتطوير 27 مقرراً رقمياً وإعادة صياغة 19 مقرراً تفاعلياً، مع إدخال الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني ضمن الخطط والمناهج، كما ارتفع مستوى التحصيل في اختبار القراءة بين عامي 2016 و2021، وحصول منصة مدرستي على الجائزة الكبرى في مجال التعليم الإلكتروني.

صيفك على كيفك. على كيفك. الصيف حلو، لكن لا تنسى صحتك مع

ارتفاع درجات الحرارة، احرص تشرب مويه بشكل مستمر، وتخفف من التعرض للشمس وقت الظهيرة. وإذا طلعت لا تنسى وسائل حماية المناسبة، خطوات بسيطة لكنها تصنع فرق كبير. استمتع بصيفك وخلك محافظ على صحتك. صيفك على كيفك. على كيفك. إذاعة الرياض، نبض الوطن.

عز النهار. عز النهار.

أسعد الله مساكم، حياكم من جديد أصدقائنا في عز النهار. يسعد لي مساء الجميع ونبدأ معاكم أحلى مشوار يجمعنا في عز النهار، فإن شاء الله يا رب نكون أحلى رفقة على مشوار الساعتين. انتصف الأسبوع واليوم إن شاء الله ثلاثاء استراحة المحارب. طبعاً دائماً نسمي ثلاثاء استراحة المحارب عكس بعض الناس اللي يشوفون الثلاثاء هو يوم للانتصار في المعارك التي خاضها في بداية الأسبوع، ويوم أيضاً للتأهب النفسي والاستعداد النفسي، لأنه حيكون عنده لسه كمان يومين زيادة في العمل أو في الدوامات، فيكون كذا عامل استعداد لتكملة ما تبقى من مشوار هالأسبوع.

0: وكالعادة في الاثنين أو الثلاثة طبعاً.
1: لا في الاثنين.
0: لا تسألين على الأيام. دام ما زالوا عيال مواصلين وروحة وجية ولا عرفنا لا ليلنا من نهارنا ولا نهارنا من ليلنا ولا.
1: يا أخي إيش قاعدين يسوون فينا هذول؟ يعني إذا أنتوا في إجازة إحنا إيش ذنبنا؟
0: والله العظيم يا جماعة ارحمونا يا ناس.
1: أنا أصحى في ناس رايحة توها تنام وفي ناس ما ليه وإذا إجازة يعني ليه ما في نظام؟
0: والله قهر. وأنا بالعكس أنا أرجع أقول يعني يزعل من يزعل ويرضى من يرضى. ما أنا متفرد برأيي ولكن هذا الرأي صح.
1: خذ غاضك وروح الفندق.
0: أنا لا والله هذا الصح. أنا مع المدارس. المدارس ترى اللي يقولوا إجازة وهي رتبت وقتنا. رتبت وقتنا الأمانة يا أخي. يعني المفروض في بلان تو. أنا ما بأناني بس تخيل طالع من البيت.
1: طب أنت الأم.
0: والله حتى لو أنا الأم.
1: وأنا ذيب باكلكم.
0: والله ذيب باكل. يعني أنا طالع من البيت. ترى جاي أنا متوتر والله العظيم.
1: شايفتك إبراهيم.
0: قسم بالله عيالي صاحين. شوف الساعة كم بالله. الساعة كم واحدة. هل يعقل؟
1: لا يعقل. نعم
0: والله العظيم شيء مو طبيعي. لا تقول أنت الأب وأنت كذا. أنا أحل من هنا إشكالية أبلغ الأم الله يطول بعمرها بالله يخلي منهم بدري. تقولي ما قدرت عليهم. طب من اللي يقدر عليهم؟
1: سؤال الحين ليش أبائنا كانوا يسيطرون علينا وأنتوا يا أباء الجيل الحالي ما تقدرون تسيطرون؟
0: والله تعبت
1: على موضوع سهل جدا هو تنظيم النوم.
0: أسحب الجوالات ولا أطف اللمبات ولا علمين وش الحل؟
1: أنت عارف أنه حتى في الإجازات كنا ننام الساعة 8 وإذا سفرنا ننام الساعة 7؟
0: قبل يعني في ترتيب. لا ترى جيلنا مختلف. ترى جيلنا ذهبي. لا أحد يقول أنت قاعد تقارن أن الجيل هذا. أنا ما أتكلم عن التطور وأتكلم عن اللي قاعد يصير. أنا أتكلم عن التوعية. أتكلم عن بيئة النوم. أتكلم عن بيئة الأسرة. كان في تهذيب في نوم في ترتيب في خلاص بلانت ما في نوم.
1: احنا غلطانين والله. انا احمل المسؤوليه كامله الاباء والامهات لانه الطفل طفل يعني في الاول والاخير يبي يمشي على كيفه. لكن مين اللي يضبط ايقاع البيت؟ هو الابو والام.
0: اجل عذنك طلعي فاصل وانا اعلمك شلون اضبط الايقاع.
1: لا تكفى.
0: والله العظيم انا طلعت وانا مصدوم. يعني انا في حيره من امري. يعني معقوله؟ وانا اعرف كل بيت اليوم يشتكي في موضوع الابناء. الابناء هم اللي قاعد يسيروننا اليوم. الابناء هم اللي قاعدين يوجهونا. الابناء هم اللي قاعدين يخلونا يربونا. مو احنا قاعدين نربيهم هم يربونا. والله العظيم
1: شوف انا قدر المستطاع احاول اني اضبط نومهم. يعني ماكسيمم بالظهر يصحون. بس انه في اشياء خارجه عن عن عن السيطرة. ما تقدر يعني مهما نحاول. شوف أنا مرة حريصة في النوم بدري خاصة طيب. الأطفال رغم ذلك ما أقدر. قاعدين يحوسون في النوم يعني لدرجة أنه لازم يكون عندنا مثلا فعاليات صيفية مثلا زي مخيمات. تنتهي دراسة من هنا ودي عيالك هالمخيمات لا تشوفهم من بداية العام
0: الدراسي
1: جديد في الحر. خلهم يتعلم. تعرف زمان يقولك عشان يعلمون أولادهم الجلادة والقوة كانوا يأخذون أولادهم يودونهم للصحراء.
0: صح.
1: يقعدون فترة عشان يتعلمون شلون يكونون ناس صبورة ويحتكون بال بال بال بالصحراء وبالحياة الصحراوية وتصير فيهم القسوة والجلادة. مو زي جيلنا.
0: طب وش رايك نفكر بشغلات؟ يعني مثلا نقول وش الخطة اللي فعلا نخلي أبنائنا يتربون بالطريقة الصحيحة اللي نحمي أنفسنا في موضوع أنه ما ندخل فيه في جدال معهم. ما نتواصل لمرحلة السهر. نطلع وحنا مرتاحين. يعني هم قاعدين يرقون أنفسهم.
1: خطة.
0: لازم خطة. لأن أنا خلاص والله
1: العقال هذا وش مهمتها في حياتك؟
0: العقال هذا عن إذنك أجل أوريك أنا بالعقال.
1: خطة. طب عندك العقال والله.
0: عطمونا علمونا.
1: كان يعني أدب جيل كامل هالعقال.
0: أي والله. طيب.
1: بدينا كذا. بدينا كذا يعني. كأن نعبر عن
0: مشاكلنا. طيب
1: على فكره اقول لك ابراهيم خلينا نغير سالفه الابناء صح. يقول لك كل ما زادت فلوس الانسان زادت همومه. على قد فلوسك على قد همومك. فلوسك على قد همومك
0: والله.
1: أو همومك على قد فلوسك.
0: والله ممكن يعني. لكن انا اشوف الفلوس يعني ممكن تخلص عندك امور كثيره بحياتك. يعني ممكن تنهي قرارات كثيره بحياتك. ممكن توسع صدرك. لكن فعلا ترى ترافقها الهموم. طبيعي كل شغله لها رده فعل طبعا. وكل شغله لها يعني مردود على النفس على الجانب الشخصي. الفلوس كل ما زادت حتى ممكن تزيد مصاريفك بعد. تتحمل اشياء مخالفات
1: وشو تفكر شلون ابزيد فلوسي شلون احافظ على الفلوس شلون تنمو هالفلوس. يصير ليلك لهو ليل ولا نهارك نهار وما تصير زي ابنائك اولادي.
0: يجيك واحد يقول ترى هذا راتب 2000 ريال ما شاء الله تبارك الله نهايه الشهر يبقى معك 500 ريال وانت اللي راتبك 20-40 هو يقول كذا انت عاد تقول خلاص ابي 2000
1: ما ابي 40000 تعتمد على البركه والله والله في ناس يعني رواتبهم تستغرب شلون تمشيهم بس مع ذلك ما شاء الله تبارك الله عايشين ويصرفون زينهم حياتهم جميله وفي ناس 50000 راتبه وما هو عارف يدبر حياته لاخر الشهر
0: انا ترى مو ب 2000 عادي يا محمد انا اعطيك مثال يعني اقول مثلا 3000 يلا 4000 20000 ريال والمقارنة الثانية كم 60
1: 100000
0: طيب طب انت دخلتينا في مشاكل البيت
1: وبعدين مشاكل العمل مشاكل الفلوس
0: بعدين فلوس
1: اجل مين المرتاح
0: ما في حد ما في قالها عبد الله الرويشد الله يحفظه ان شاء الله ويجعل ما صابه بردا وسلاما قال ما في احد مرتاح
1: لا هذا هذا احسه سؤال عميق ابراهيم خلينا نسال الناس مين اللي مرتاح يا جماعه صدق والله يعني انت في هالحياة الجميلة العظيمة تمر بناس كثير يعني تستوقفك بعض اللحظات اللي تسأل فيها نفسك يا ترى فلان مرتاح
0: والله
1: أنا مو مرتاح أنت كده عارف وضعك لكن دائما عندنا حكم مسبق على حياة الآخرين نشوفهم ممكن مرتاحين أكثر منا نشوفهم أقل راحة في الدنيا فمين اللي مرتاح هل اللي ما عنده فلوس وكل هم على قده هذا مرتاح ولا اللي عنده فلوس ويشتري كل شيء هذا هذا مرتاح اللي ما عنده عيال مرتاح
0: والله سؤالك
1: ولا اللي عنده عيال مرتاح
0: سؤالك بسيط لكنه عميق من اللي مرتاح فعلا هل مرتاح صدق قلت اللي عنده فلوس اللي صحته زينه اللي يعيش بقناعه او اصلا اللي فعلا تقول انه مش الدنيا ما عنده مشكله مع اي ظرف ممكن يواجه بحياته يقول عادي تلقى حتى اللي يخطب حقه عادي فبرايكم يا جماعة من أكثر شخص مرتاح في الحياة؟ طبعا هذه دردشة الساعة الأولى أو الخمس دقائق الأولى أو الربع ساعة الأولى هل الراحة في المال ولا الصحة ولا راحة البال وش سبل الراحة لأنه يعني نضمن عليها حياتنا ونعرف أنه لازم أرتاح لازم أمشي على هذه الضوابط أقول فعلا أو لو خيروك تختار شخص أو تختار شيء معين هل هو المال ولا الصديق ولا راحة البال ولا الحياة ولا البيئة ولا أنك ما تشتغل بعد واحد يقول يا سبحان الله انا ادور الوظيفه

0: سبحان الله دخلت في شقة وأنا كنت في البيت كنت مرتاح، كنت أطقطق في البزنس مع أبوي. هي مقارنات بس أنا في حاجة مهمة جدا يا جماعة، ترى احنا نتكلم ونتفلسف لكن لا تعيش حياة غيرك، أبعدوا عن المقارنات. المقارنات هي ولا لا أبو عايشة ذبحتنا هالمقارنات. يجي واحد يقول يا أخي يا زين فلان، شوف مسافر وين، شوف السيارة الفلانية وش معه، شوف ما شاء الله تبارك الله مع طيار خاصة. احنا لو نفتش في خفايا هالناس بنلقى النون وما يعلمون. يمكن سبحان الله الله بلا بشغلة هي مو بعندك انت سبحان الله، يعني مرتاح البال وتلقى انت مرتاح ومبسوط لكن سبحان الله ما تملك الشيء اللي كذا.
1: يعني إبراهيم
0: هذه طبيعة الحياة.
1: معقولة هل يصور حياته مرتاح ومستانس وطالع من طيارة لطيارة ومن بلد لبلد، هذا مو مرتاح؟
0: من وجهة نظري
1: يزينا من نقمة يا محمد يزينا. هو اللي قاعد يصدر حياته للناس وما له دخل.
0: أنا
1: يعني هو اللي عاجبته انه خصوصيته منتشره على العالم.
0: انا بالنسبه لك قناعتي انا إيه؟ انا اشوف انه مو مرتاح.
1: ليش
0: ما ادري بس مو مرتاح، يعني قاعد يراكض وقاعد يدور الشقة من ناحيه الحركه وكذا. انا ما ادري يمكن في شيء ما ادري عنه انت بعد، يمكن محروم من العاطفه، يمكن
1: محروم من احنا. ليش دائما نتخيل انه كل شخص مرتاح ماديا وعايش حياته الثراء نتخيله انه في شيء منكد عليه حياته؟ ليه
0: لازم نسوي استبيان ضروري؟
1: هذا لا، هذا علشان انت ترتاح نفسيا.
0: إيه؟
1: انت يلي فلوسك على قدك تبدا ترتاح نفسيا، تقول والله عندي فلوس بس ترى مو مرتاح.
0: لا لا خلينا نقول هل الانسان طب يقدر يصنع راحته بنفسه ولا الظروف هي اللي تحدد مصير حياته؟ يعني كجانب نفسي مو بجانب يعني. ومتى اخر مره حسيت براحه حقيقيه؟ يعني خلينا نتكلم، كل واحد يتكلم بشعوره، متى حسيت براحه حقيقيه؟ واحد يقول انا احس بالراحه الحقيقيه إذا طفيت جوالي وسافرت الجزيرة الفلانية وقعدت وبعدت وفصلت نفسي عن العالم وحسيت براحة ما أعلم بل الله. واللي يقول سبحان الله أحس براحة لما أفتح يعني القرآن وأقعد أقرأ في مسجد بعد ما ينتهي الإمام الصلاة. واحد يقول أرتاح إذا أنا فعلا حسيت كل الظروف اللي بحياتي. واحد يقول أنا أرتاح إذا فعلا سددت ديوني. وين تشوف راحتك اليوم؟ وين تشوف راحتك يعني؟ عشان تعرفين إن كل واحد عنده هم وكل على همه
1: سرى.
0: أغنيها ولا؟
1: لا لا تكفى دخيل كنزيد الهم هم. طيب ناخذ اتصالاتكم ومشاركاتكم أصدقائنا درجتنا الأولى، ترى هذا كلها درجة أولى يعني، بس نسألكم شلونكم؟ مين المرتاح برأيكم؟ 011 40 5 3

حياكم الله من جديد، يا هلا وسهلا فيكم حبايبنا مستمعين عبر أثير إذاعة الرياض في عز النهار. ما زلنا مستمرين معكم إبراهيم المعيدي وغادة العلي، وكنا نتكلم على موضوع الراحة الحقيقية. يعني كثير من الناس يشوفون حياة غيرهم من الخارج ويحكمون أنها مثالية، لكن الحقيقة أن كل بيت فيه قصة وكل شخص عنده معركة ما يتكلم عنها. يمكن الراحة الحقيقية يا جماعة الخير مو في يعني في حلو الحياة أو من المشاكل، لكن في الرضا يعني والطمأنينة وكيف نتعامل مع اللي نمر فيه. فمتى آخر مرة حسيت أنه فعلا أنت في أفضل حالاتك الراحة النفسية؟ وفي بعض الحالات اللي ممكن نمارسها أو طبيعة حياة يعني أو نمط حياة صح المعنى يتفق عليها الجميع، ويتفق عليها أنه فعلا هذه الممارسة الصحية في نمط حياة تنعكس إيجابا على الجميع في مكان، في لحظة، في ساعة، في موقف، في مكان، في بيئة،

0: علاج في في في من احبابه من اصحابه يقول له طق تذكرتك وسافر، ما انت بحاس بالاعراض ولا بتعب وكذا. لانه السفر فيه قصص عجيبه. خلينا نتكلم
1: ابراهيم، انا بديت اشك ان البرنامج اذا ما بدينا موضوع سفر في إن في خطا. يحني الله يجيب هالسفر على خير يا رب. طيب انا لما اشوف شخص ابراهيم اليوم شلون احكم عليه انه هو مرتاح؟ اذا صار مثلا شهر راحت باله وما يتكلم في ما يخوض في كل جدال، ولا المرتاح اللي ما يحاول يكسب رضا الجميع، ولا المرتاح اللي ما يدخل بكل نقاش،
0: صح
1: يعني موسع صدره، من هو المرتاح بصراحه؟ شلون اعرف ان هذا الشخص مرتاح؟ اغلبنا بيقول اكيد ما عنده مشاكل، عشان كذا نبدا نقول والله فلان مرتاح.
0: ترى ممكن اكون انا شبعان وكذا لكن ماني مرتاح من الداخل يعني، بس مو شرط ان انا ابين لك كل قصه حياتي يعني، فهمت علي؟ وفي ناس تربطها يعني، يعني هل الانسان يعني وش يعني؟ سبحان الله، ترى السوشيال ميديا هي اللي خلتنا نعتقد ان الناس كلهم يعني مرتاحين الا احنا.
1: فعلا دائما يقول لك يتخيل الشخص انه جاره سعيد له وما هو سعيد.
0: اي بس خليني اعطيك انا بالنسبه لي، لو قلت لي وش عطني جزء من الاشياء اللي ممكن تخليك مرتاح او في افضل حالاتك، السفر. خلينا نتكلم عن فوائد السفر. اول شيء يخفف التوتر، يخفف اسمعي والله تكفى هذه صوره مع التحيه لكل من يهم الامر، يخفف التوتر وضغط العمل، يجدد النفسيه ويكسر الروتين، يعرفك على ثقافات وعادات جديده. ودائما ترى التعرف على العادات الجديده تخليك تراجع حساباتك، هل انا على صح ولا خطا ولا هالتصرف، حتى العادات السلوكيه في الابتسامه، في التعامل، في اني ما اشغلك في نفسك وناظرك وحقرك، فهمت علي؟ وفي عادات سلوكيه كثير من وفي ناس تسلم علي قلت تعرفني. أيه. يعلمك الاعتماد على نفسك وحل المشكلات، يخليك ترجع للعمل او للدراسه او للبيت وانت بافضل حالاتك وحماس اكبر، لانه يجدد عندك الطاقه. يعني الجميل انه السفر في هذا، تكلم عن الراحه، تقول وين راحتك يعني؟
1: اي يعني انت راحتك في السفر. نعم
0: في السفر طال عمرك.
1: انا والله بعد راحتي في السفر. شلون ده يا ابراهيم؟
0: شفت شلون؟ وبيتفق معنا الجميع، بس ترى في اشياء يعني خلينا بس نحدهم على اقصاهم. متى اخر مره حسيت براحه حقيقيه؟ وش الممارسات اللي تقول انا ارى انه هذه من افضل الحالات اللي حسيت انه هذا ارتحت هنا؟ شفت اللي يقول تحس انه طلع مش
1: اي طلع تنفس الصعداء مثل ما يقول.
0: ايوه طلع مشاكل وبدت كذا حياه جديده سعيده كذا مع شريط الذكريات الحلوه. احنا نبي اليوم تصارحونا وتعلمونا وين تشوف الراحة، وهل الإنسان يقدر يصنع راحته بنفسه ولا الظروف هي اللي تحدد؟ كمال، أصدقاء، بتقول إيه فعلا أوكي كيف أختار صديقي الكويس اللي فعلا ممكن يأخذني لبر الأمان، وين المكان أو البيئة اللي تسعدني وتخليني أنا أتأمل هالمخلوقات وهالكون العظيم والسماء والأرض والجبال، وين المكان اللي يخليني أستشعر نعمة الصحة والرياضة والمشي؟ احنا نبي كذا دردشة حسية نفسية في الظهيرة.
1: في اللي حيجي يقول لك ابراهيم انا ما راح اربط راحتي وسعادتي النفسية بالمكان ولا بالاشخاص ولا بالمادة ولا بعدم وجود مشاكل في حياتي. في حيجي حيقول لك ناس سبحان الله وين ما تحطهم يرتاحوا. ليه؟ لانهم ما عارفين شلون يعني يصنعون امورهم تحت اي ضغط او اي ظرف. يجي يقول لك ما في احد خالي من المشاكل، لكن انا اجيد التعامل مع مشاكلي، انا عندي مشاكل لكن سيطر على الوضع. يجي يقول لك مثلا اوكي انا عايش في مكان ما هو كويس وكذا، لكن اجد راحتي، شاري دماغي، ما احاول ان انا اشيل هم المكان اللي انا متواجد فيه، راتبه مثلا شويات، لكن هو يقول لك انا ادبر اموري ماديا وعايش الحمد لله. وفي ناس دائما يقول لك الحمد لله الحمد لله على كل حال، لدرجه انه هو في تمام الرضا والقبول.
0: صح،
1: فهذه الجزئيه مهمه لشعور الإنسان بالراحة.
0: وعلى فكرة ترى في أبسط المواقف ممكن يستشعر الإنسان أنه فعلا هذه من نعم الله عليه من ناحية الراحة. ترى حتى اتصال من أمك، اتصال من أقرب الناس لك، تصنع يومك على فكرة. يقول هنا أنا أحس براحة جميلة، أدري أن أمي في أفضل حالاتي، مساء الخير وشلونك وحشني طمن عنك. فإحنا بنعرف حددوا وين سبل الراحة اللي تراها هي فعلا جزء من الراحة، أو ممكن تخلينا ننتقل لنقطة نرى أنه هنا مكان الجمال وبر الأمان وسعادة اللي أنا أستشعرها. لا نربطها بالمال ولا نربطها دائما بالمواقف، نربطها حتى شلون أنه أرسم السعادة نفسي. زي المواقف البسيطة اللي يقولك واحد ترى أنا أشتري سعادتي أو أشتري سعادتي بنفسي يعني.

0: زي اللي يقولك اللي في جيبه ما هو بله.
1: الله الله الله يلا كثرهم يا رب.
0: بعض الناس يقول أنا يا أخي أنت قاعد تصرف، أنت قاعد تبذر، أنت قاعد ما أدري وشو. يقول أنا مستمتع مستمتع والله، أنا قايلها وأقولها اقعد اقعد اقعد في الظل وخل فلوسك في الشمس، استمتع انبسط، اشتري راحة بال، اشتري سعادته، ترى السعادة تنشر بعد. يقول كيف تنشر؟
1: بالمال.
0: ايه؟ تنشر بالمال أمورك.
1: حتى الحب أنا يشترى بالمال، احترام يشترى بالمال والله. يعني أنا مثلاً مثلاً سبيل المثال خليني أقول لك والله هذا واقع الحياة إبراهيم، يعني مهما ادعينا من المثالية، مثلاً أنا عندي سيارتي متواضعة، إذا مشيت بالخط يعني زي قبل شوي جايب سيارة عادية، في واحد قدامي ما هو عارف يسوق، عرفت اللي يوترك اللي له يسرع واللي يضرب بريكات كثير، تجاوزته أسرعت شوي تجاوزته وخذت مسار ثاني، نرفز ليش أنا متجاوزته؟ مين أنت عشان تتجاوزيني؟ عرفت اللي قام يسويها سباق بيني وبينه، فيما لو كنت أسوق سيارة ثانية فخمة أتحداه يجي قدامي أو يفكر بس إن هو يحدني
0: لأنه خايف ما بعد الإشكالية،
1: يعرف إن سيارته ما تجيب رفرف. فالناس لا والله الفلوس تشتري الاحترام، الفلوس تشتري الحب، الفلوس تشتري السعادة، الفلوس تشتري أشياء مرة كثيرة، لكنها ما تشتري احترامك أنت يا الإنسان لنفسك.
0: ترى أنا أتفق أرتوت لك على هالكلام، لأنه أنا أخلي بين وبين سيارة الفارهة يمكن كيلو من خوفي والله البلشة. إيه طبيعي بس حلو.
1: يعني تتفقين وعد ولا لا؟
0: أنا أختلف وأتفق.
1: إيه يعني يخاف على سيارته؟
0: لا إذا كانت سيارتها فارهة، إحنا لا نتكلم العكس، والعكس والعكس صحيح طبعاً، إحنا كلامك منطقي يا وعد، وكلام كلامك سليم.
1: وش التأمين يا وعد اللي يدفع لك 2 مليون؟
0: لا لا مو لا لا لا، لا بس حين بعض السيارات ما يغطيها التأمين، لا تفسرين على كيفك. أيه؟ يا وعد بعض السيارات أدق على نجم نسأله
1: شوف واحد عنده سيارة كشخة
0: خلوا سياراتكم معكم، خلوا سيارتنا معنا وبكونا من شركم. طيب يعني حلو كلامك غادة، حلو كلامك وعد، حلو أنه هذا الشعور أنه داخلكم، ونعرف أنه هل الراحة فعلا اليوم يعني بالمال أو الراحة، أو هل الراحة فعلاً إحنا نختارها بطريقتنا، أو وش اللي يصنع يومنا، وش اللي يخلينا فعلاً نحس بأجمل اللحظات اللي نحس إن وصلنا راحة حقيقية في حياتنا، نربطها بسفر، نربطها بجية، وش مراحل الراحة عندك يعني، وش أفضلها، وش أجملها، وعطونا كده إنسرتات أو عطونا كده رمزيات وسقاطات، قولوا يا جماعة ترى هذه أنا أجربها، عطونا تجربتكم مع الراحة. أعطونا زي ما أنا وغادة متفقين إنه السفر من من من الأشياء الجميلة اللي نرى فيها راحة نفسية، ويبعدك عن ضغوط العمل، ويبعدك عن الإشكاليات ومراقبة النفس والإشكاليات. والله يا جماعة أنا لو أتكلم بنقلع مع الساعة الثانية.
1: طيار عند الاستوديو. طيب اتصالاتكم استقبلها على 011-40-5-3 في اتصالي وعد. في أغنية، طيب حنروح للأغنية نسمعها ونرجع من جديد نتواصل، كونوا معنا.

هلا وسهلا فيكم من جديد أصدقائنا، كمل معكم مشوارنا ورحلتنا في عز النهار، ورحلتك أنت شخصيا كلمنا عنها وين مشوارك هالفترة، وشاركنا أيضا موضوع دردشتنا اللي تكلمنا فيه اليوم. يا ترى حسب رأيك من الشخص المرتاح في الحياة؟ هل هو الشخص اللي عنده فلوس، الشخص اللي عنده صحة، هل هو الشخص اللي عنده أبناء، هل هو الشخص اللي يعني عايش ظروف معينة؟ حسب وجهة نظرك وش هي الظروف اللي ممكن هي تصنع سعادة وراحة لصاحبه؟ 011 40 53 نسمع منكم.

0: وأوقات أول ما نشوف الواحد بس يضحك ويعني دمه خفيف ولا حضوره في كل وقت نقول الله عليه والله منه مرتاح عايش مرتاح ومبسوط لأنه بس يضحك. هل علامة الضحك والسعادة والابتسامة هذا معناته أن الشخص هذا مرتاح أم هناك يعني شائك خلف الكواليس الناس ما تعرف عنه؟ وفي ناس يقول لك يعني كل ما زادت أعمال الإنسان كل ما سرقت راحته منه، والعكس تماما. العاطل اليوم قاعد يشوف مثلا شخص يعمل وعنده عمل وعنده اهتمامات يشوف انه هو الاكثر راحه لانه يعني ما عنده وقت قاعد يضيعه في انتظار شيء ربما لن يحدث. نسمع منكم 011-40-53 مره ثانيه، واول اتصال ابراهيم معنا.
1: معنا رنا. مساء الخير رنا.
2: مساء النور. يا هلا.
1: حياك الله. يا هلا وسهلا.
2: الله يسلمك
1: يا اخي. شكرا انك تعطينا من وقتك يا رنا.
2: يا هلا. بالعكس مرة ما شاء الله تبارك الله. ثنائي جميل، مواضيع جميلة.
1: الله يرضى عليك.
2: أي والله تحس الواحد إنه يشارك أو يتشارك معاكم الأفكار والكل يسمع. حلو كمان إنه الفائدة تعمل الجميع.
1: صح. طيب برايك يا رنا، من أكثر شخص مرتاح في الحياة، وهل الراحة دائما نربطها هنا؟ يعني هل هي ممكن المال؟ ممكن طبعا الصحة جزء مهم في حياتنا، لكن بس راحة البال فيها فلسفة جميلة وقناعة داخلية يمكن أنت مريت فيها بس يمكن تجاهلتيها كمحطة من محطات حياتك، بس كانت من أجمل المحطات اللي بحياتك في عمر أو في وقت أو في لحظة أو ممكن حتى تتكرر، زي اللي يقولك ترى العمر مجرد رقم. وين تشوفين الراحة فيها رنا أنت كده مع فلسفتك أنت؟
2: فلسفتي في الحياة أول شيء تقول صاحب المال قلبه تعبان. صاحب المال قلبه تعبان، دائما صاحب المال يفكر بهالفلوس وشون يزيدها ويربي راس المال.
0: يعني زي ما قلنا في بداية البرنامج رنا، قلنا انه على قد فلوسك تكثر همومك.
2: صحيح. طيب يقولك على قدر الرجال تجي البلاوي، عرفتي يعني بهذا المعنى. ولكن نقول دائما المال يعطي سلطة، يعطي شكل، يعطي احترام، يعطي هيبة. وعشان كذا احنا دائما نسمع في الثقافة العامة يقول لك رجل بلا مال كلها عذاريب. طبعا المال أصلا، المال هو البنون زينة الحياة الدنيا، هي حاجة تزين حياتك تشتري لك راحة البال. يعني نقول كيف احنا نكون يعني كناس يعني ما في هذاك المستوى المادي، كيف نكون مرتاحين؟ نكون مرتاحين يعني انه احنا دائما الإدراك والوعي انه أولا انه ما في أحد مرتاح، ما في شيء كامل في هالحياة، احنا نكمله بالرضا. طيب هذا أولا، هذه حقيقة يجب أن نعيها تماما. ثانيا إذا كان الهم هذا هو في نطاق أنت تقدر تتحكم فيه، تقدر تشتغل عليه، تقدر تزيله، تقدر تزيحه. أحيانا بعض الهموم وبعض مصادر المشاكل وعدم الراحة يكون جزء حي في الحياة ما تقدر تتخلص منه، ما تقدر. هو هم ما تقدر تتخلص منه، لكن عليك أن تكيف وضعك وتفكيرك. صح. وتتعايش مع هذا الواقع.
0: صدقت كثيرا.
2: لكن هل هناك راحة بال مطلقة؟ لا أعتقد، لا للغني ولا للفقير ولا حتى اللي بينهم. ما أعرف، هذا شيء مش مكتوب للإنسان يعني.
1: خليني كده بس آخر شيء، آخر سؤال طبعا. وين المكان اللي توصل رنا تقول أنا هنا أحس إن همومي خفت، أحس إن هنا أرتاح، أحس هذا المكان جميل تجتمع فيه كل الأمور النفسية، ابتسامة، راحة بال، أكل لطيف صحي.
0: يعني أنت راحتك وين يا رنا؟
2: أنا بصراحة أشوف دائما الاستقرار المادي يخلق حواليه كل نوع من الاستقرار.
1: ما قلت المال يوجع القلب قبل شوي؟
2: كيف؟
1: ما قلت المال يوجع القلب؟
0: بس يا زينو.
1: أقول ما قلت قبل شوي المال يوجع القلب؟
2: إلا صاحب المال قلبه تعبان.
1: وأنت تقول حين المال.
2: الاستقرار المادي.
1: استقرار المادي.
2: استقرار المادي ترى هو اللي يجيب لك ما بعده من أنواع الاستقرار. الاستقرار النفسي، الاستقرار العائلي، الاستقرار المال يخلق، هو عصب الحياة صراحة للأمانة. أنا أكون واضحة وصريحة، الاستقرار المادي يخلق ما بعده من استقرار. يعني تقدر تشيل وتعدل وتبدل في خيارات اللي قدامك بكل سهولة لطالما أن هناك استقرار مادي.
0: يعني عندك خيارات أوسع، عندك سبل راحة.
2: صحيح.
0: أكثر.
2: صحيح.
0: شكرا يا رنا، متعتينا بوجهة نظرك، شكرا لك.
2: يعطيك العافية.
0: يا هلا وسهلا. طيب اتصال أم محمد.
1: أم محمد وعليكم السلام.
3: أخباركم طيبين؟
0: احنا طيبين، انت شلونك؟
3: الحمد لله والله بخير. بخيرنا بخير.
1: أم محمد أنا أثق في رأيك صراحة.
3: أكيد.
1: طيب هل الراحة الحقيقية في المال ولا؟
0: أنا فجعت. لا هي تقولك أكيد.
1: ودي أعطيها سؤال عني.
0: لا خلونا نبعد شوي عن المال صدق، يعني مو كل شيء فلوس، خلاص عاد مادية. أنا تعبت نفسيتي من الفلوس، خلنجيب شيء ثاني.
1: عندي سؤال، وش أكثر شيء كان يشغل بالك ولما انتهى يا أم محمد حسيتي براحة ما تنوصف؟
0: طبخة الغداء.
3: الله يقطع شر.
0: ولا صادقة قسم بالله أن أكثر شيء شيل هم الغداء.
3: هي صادقة ولا أنا صادقة.
1: طيب نعطيك سؤال ثاني.
3: لا يلا أسأل.
1: يلا متى تحسين أنه في شيء قريب لراحة بالك؟ هل هو اللي بعد الإنجاز ولا بعد الجلسة مع الأهل ولا تمشي لحالك؟ وش وين سبب الراحة عندك يا أم محمد؟
3: لما نكلمكم.
1: لا عاد لا تبالغين عاد أم محمد،
0: والله أنت تفهمين الصدق.
3: والله صدق
1: محمد. محمد أنا أحس هذا تطبيل ومجاملة.
0: ليش ما عندك ثقة يا محمد يا إبراهيم؟
3: والله ما طبل.
1: أجل خليني أطبل أنا.
3: طبل.
1: أطبل؟
3: إي طبل.
1: سمعين؟
0: طيب أنت حسب وجهة نظرك أم محمد مين المرتاح؟ منو المرتاح؟ تحسين هذا فعلا مرتاح؟
3: شوفي بعلمكم أنا.
0: علمينا، هات من الحكمة.
1: يلا.
3: بعلمكم. شوفوا اللي سامح تراه مرتاح.
0: الله عليك، قسم بالله انك تفهمين.
1: الله
3: عليك. اي والله اللي سامح هو اللي سافر.
0: هو اللي ايه؟
1: هو اللي سافر.
3: اللي سامح
0: اللي سامح هو اللي سافر. سامحين
1: من هنا وتسافرين من هنا.
3: سامحي وسافري.
1: حلو.
0: هذا شعار الصيف، سامح وسافر.
3: اي غير جو.
1: طيب وش بعد؟
3: ترى والله اللي سامح والله انه يحصل خير.
1: صح. وش بعد؟
3: مرتاح نفسيا ما يشيل هم.
1: اتفق معك لانه يقعد ياكل في نفسه، صادقه والله.
3: اي سامح وطنش ايش تنتعش.
1: سامع ولا سامح؟
3: سامح.
1: سامح بحرف العين ولا الباء؟
3: خير.
1: اوكي طيب يلا اللي بعده.
3: من عفا واصلح فاجره.
1: اجل الله.
3: خلاص.
1: وغير الراحه النفسيه وين؟
3: ولا تكذب.
1: ايش قصدك يعني؟
3: لا ماني ما اقصد احد انا. أيوة. ولا تكذب. أيوة. خليك دائما صادق.
1: ايوه
3: الصدق يهدي الى البر.
1: صح صدق من جات يعني.
0: والله ترك من تبهينا
1: يعني تعجبني الربط. أيه. لان الربط بالجانب الديني مع المواقف.
0: لا هي شوف جابت موضوع انه الواحد يكون اول شيء يسامح ما يشيل بقلبه، ترى الناس اللي تنام وفي قلبها غل وحقد وحسد ما ترتاح ابدا بحياته.
1: لا يقوم يقوم يقوم
3: حتى
1: موجوع.
3: حتى هو شخصيا وجهه معبس.
1: صح يقوم موجوع اصلا تعبان.
3: وجهه حتى مظلم اللي ما يسامح.
1: شلون لا مو بهالدرجة يا ام محمد.
3: والله ما يسامح.
0: لا هي صادقه يعني يصير كذا متكلم
3: في وجهه غضب يطبع على وجهه.
0: صح
3: لانه ما يسامح وجهه دائما كئيب
0: انفعالات كذا مو بزينه.
3: ايه اما اللي سامح تحسين وجهه منور.
0: يعني انت مسامحتنا. انت مسامحتنا ام محمد.
1: طب انا بعطيك انا باخر سؤال.
3: انا على طول على اخر السنه.
1: ام محمد سمعيني ام محمد الله يرضى عليك. صار المذيعة وحنا الضيوف، ركزي معي الله يرضى عليك.
3: طب انا ايش قلت سويت انا؟ انت
1: خليك معنا لو سمحتي. ارجوك.
3: انا مذيعة اصلا.
1: مذيعة؟
3: ايه.
1: ايش اسم اذاعتك؟ عشان اتابعك.
3: اذاعتي انتو.
1: يا ربي يا
0: والله انك احلى مذيعة معنا.
1: طيب.
3: اي والله.
1: يلا اخر سؤال، لو عندك يوم كامل بدون اي مسؤوليات.
3: ايه.
1: كيف بتقضيه يا ام محمد؟ ايش بتسوي فيه؟ ما عندك مسؤوليات.

0: بنام.
1: تنامين؟
0: ايه.
1: بتحسين راحة حقيقية هنا النوم؟
0: اكيد ايه، انام وانسى كل حاجة.
1: انت بس تبي تخربي البرنامج وتقفلي السؤال على كيفك. انا كنت ابي فلسفة ام محمد. علمهم انا
2: زينة فلسفتها. لا لا انت صح،
1: ما عندك مسؤوليات. تنامين؟
2: مالك من انت صح طبعا.
0: هذا مو بحلو، مو بحلو كلامي. انا
2: احلى شيء بالحياه النوم. يلا.
0: خلاص انت اجمل الجميلات.
2: يا بعد قلبي.
1: يلا شكرا ام محمد.
2: شكرا ام محمد، يعطيك العافيه.
0: مع ابراهيم يعني صار بعد مذيع مميز والله، عشان لا يزعل.
1: لا لا ما زال
2: اي من تالي صاير مميز. شكرا شكرا ام محمد. طب ناخذ اتصال بعد. مين معنا؟ عبد الرحمن.
3: حياكم الله ومساكم الله بالخير جميعا.
2: الله يحييك ومساك سعاده.
3: الله يسعدكم جميعا. اي راحه باختصار ما يكون فيها يقين وفيها عباده ما هي براحه، راحه دائمه.
1: الله عليك.
3: اتمنى من الله ان الله يهديني ويصير ملتزم، لكن اعطيك من الله خير، الراحه اللي ما تراعي فيها الله عز وجل ما هي براحه.
1: صح
3: باختصار.
1: والله اتفق.
3: الفلوس بتروح وتجي.
1: صح.
3: مساله قناعه. مراقبة الناس، يقول من راقب الناس ما تهمم. أخت أم محمد أوافقها رأيا ومضمونا، لكن وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون باختصار.
1: أدي واجبك ويعني الله سبحانه وتعالى، أنت عندك واجبات في الحياة اليوم وهي العبادة، وكلامك منطق وأنا أثمن عليه. يا عبد الرحمن هنا ينزاع عنك هم كبير سبحان الله، يعني تتيسر امورك. احنا انت الربط اللي بالجانب الديني وجانب الحياه مهم جدا. الفلوس احنا نقدر نجيبها، السفر احنا نقدر نتخذ قرار السفر والروحه والجيه، ولا اختيارنا اصحابنا يكون بقراراتنا وليس يعني بقناعاتنا، او حتى بقناعاتنا ولكن باختياراتنا ليس باختيارات الناس الثانيين، ولا
3: انا اكد على كلمه القناعه لسبب واحد، لما اقول يقينك بالله عز وجل سواء تكون على دين الاسلام ولا حتى الاديان الثانيه، دام عندك قناعه ثابته معك وانت تشتغل راح يكون ضميرك مرتاح.
1: صح.
3: مجرد راحه الضمير هذه بحد ذاتها هي اللي تكفل لي الراحه.
1: يا سلام عليك.
3: هي اللي تكفل اني ادخل بيتي وانا مبتسم اني سويت اللي علي والباقي على رب العباد.
1: يا سلام عليك. وأقدارك مقدرة، والفعل بالأسباب مهم جدا، ولكن الكلام المنطقي في الربط مع الجانب الديني مهم جدا. كلامك يعني أثمن عليه. بس حنا طبعا حنا قاعدين يعني نبحث في ناس جاء، يعني أنت لو تروح دكتور نفسي يجي تقول له والله أنا ترى كنت سعيد ومبتسم وطاقة إيجابية، وهو أصلا يثمن على كلامك وهو عارف أنه هذه شخصيتك أصلا، ثم تدخل في مرحلة من الاكتئاب والهلع ونوبات غريبة في حياتك ما كانت في الحسبان أو ما مرت عليك من قبل يعني، فيقول أنت سلمت نفسك لأفكار سلبية لنقاشات. إحنا ترى العلاج النفسي مهم جدا، إحنا ما نقعد نقدم يعني استشارات نفسية، لكن طبيعة الحياة إنك تضمن إنه كيف تستمتع وكيف تشتري راحة بالك بطريقتك، لأن الخيار بيدك وليس بيد البشر.
3: كلامك على متم، إذا تسمح لي بس على طارق الطبيب النفسي.
1: يلا.
3: أنا اتجهت لأحد الطبيبات الله يستر عليها عليها، قلت لها أعاني من الاكتئاب، قالت وش أقول شوارع الرياض وزحمتها، فقررت جلسات أسبوعية، مشيت معها لمدة شهر تقريبا وأنا أتغصب الروح للمستشفى أساسا
2: زحمة أصلا، تروح للمستشفى زحمة يعني.
3: قالت بخلي لك الجدول، الجلسة تصير جلستين بالأسبوع بدل واحدة، فكان الحل أنها ما عاد شافتني بعدها. اليوم أنا ذا تعافيت
2: لوحدي
3: الحمد لله.
2: بالله رايح تعالج علشان زحمة الرياض مكتئب منها؟
3: لا والله هي أحد المسببات.
2: أوكي.
1: ودخل في مرحلة اكتئاب. بس
3: معنى.
2: طيب إيش اللي خلاك إنه تهون على الجلسات هذه؟
3: لسبب واحد، أنا مضايق من الزحمة إنها مرة واحدة، تخليها مرتين بعد. السلام عليكم.
2: عالج
3: نفسي بنفسي باختصار.
2: السلام عليكم.
1: لا بس حلو القناعة اللي عندك. أنا قلت ترى العلاج السلوكي حتى مع بنفسك أنت وباختياراتك أنت هو أجمل، أنك أنت دائما تسير الحياة أو تسير الأمور، يعني طبيعة حياتك اليومية بطريقتك أنت بأسلوبك أنت. لا نجعل حلو بعض أصحاب الاختصاص لهم دور في التوجيه والعلاج السلوكي وأنها تعطيك استشارة وتقدمك، لكن ترى الحل يبدأ من داخلك.
2: فعلا
3: حنا صرنا بزمن سرعة وغضب، يعني زحمة الرياض تقول إيش المشكلة فيها؟ المشكلة أنه إذا كان تعاني من ضغط دم أو سكر راح تنجلط من الأخير مع الزحمة هذه.
2: شوف عبد الرحمن،
3: كذا تصالح مع نفسك.
2: صدق.
3: سقط عليك مثلا أو زعلان منك الرجل خلاك ما تعدين، ابتسمي أحسن ما أنك تبتسمين وانت صدمة بعمود يا أختي.
2: هذا هقولك كذا يعني زين.
3: والله باختصار ابتسمي قولي لله يسامحك.
2: والله شوف عبد الرحمن، حنا يمكن شادينها شوي، إيقاع الحياة سريع،

0: الناس صار ما بها صبر، ويمكن صار موقف أمس واستذكرت هالفكرة. شكرا عبد الرحمن، ما بيك تطول معنا على التليفون.
1: شكرا الله عز وجل،
0: يعطيك العافية. بس بشير نقطة مرة مهمة أنت قلتها في البداية، تصدقون أنه مهما كثرت مشاكل الإنسان ومهما يعني غلبت عليه هموم الدنيا، لكن تبقى أهم عامل أحس أنه لو اخترب حياته مهما زانت ما رح يرتاح له علاقته بالله سبحانه وتعالى. صح. الصلة اللي بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ما في أحد مرتاح، كلنا عندنا مشاكل، لكن إذا عرفت أن الله معك وأنه بيدبر أمرك وأنه بيرحم ضعفك وأنه ما رح يختار لك إلا اللي فيه خير إن شاء الله، هذا اليقين والقناعة هي اللي راح تخليك ترتاح، ترتاح حتى من الأشياء البسيطة، تروح تصلي صلاة الفجر، تستكن على قراءة القرآن. هذا تحدى أحد ما يشعر بالراحة إذا سوى هالشيء.
2: لو بعد في أمور مهمة وكلامك على متم إغاثة وأثمن عليه، بسم الله عليك ما شاء الله، الجبر، جبر الخواطر، ترى من سعى في جبر خاطر مسلم
0: صح.
2: الله يجبر خاطره، جبر الخواطر يصنع يومك، لأنه حتى رحمة الله عليك عظيمة في موضوع أنه أنت ترحم مثلا كائن، ولا ترحم إنسان، ولا ترحم حيوان، أو حتى نبتة، أو حتى موقف، أو حتى جبر خاطر موظف عندك، أو حتى عميل. ترى جبر الخواطر من النعم اللي تصنع اليوم على فكرة
0: صح.
2: يعني هي

0: هي أنا أعتبرها هي وقود الإنسان في حال صدمه شيء ولو أمر في مشكلة أو كذا. فجبر الخواطر من أهم النعم إنه لازم إحنا نمارسها أي كان. ابتسامتك مثل ما قال عبد الرحمن، المواقف اللي تعيشها في يومك، يا خلنا وش المشكلة؟ أنا أرجو ما عند الله، ما أرجو ما عند البشر.
1: صحيح.
0: فأضرب
1: في النقطة الثانية اللي حابة أشير لها، حبايبنا اللي يعيشون في زحمة المدن الكبيرة زي مثلا مدينة الرياض، إحنا نعرف إنه الزحمة عامل رئيسي مهم في إنه تخلق جو من التوتر والاكتئاب وضيق عليك خلقك وتتعبك نفسيا، ولكن لماذا لا ننشر اللطافة بيننا وبين بعضنا البعض؟ زي ما قال عبد الرحمن، تعاملي معه بتسمي يعني عادي، مشي الحياة. لكن ليش لما يعني في شيء من رعب الشوارع قاعدين نشوفه وغضب الشوارع قاعدين نشوفه يوميا فوق الزحمة؟ إبراهيم، هذا سلوكيات الناس في الزحمة هي اللي توترك. الزحمة شيء طبيعي إنك تبي تواجه زحمة في كل مكان، في كل دول العالم، عواصم العالم فيها زحمة. لكن الأهم عامل عشان تمشي حياتك وما تشعر باكتئاب من الزحمة سلوكياتنا اللي قاعدين نمارسها. هذا يسقط على هذا، وهذا ما أدري شو يسوي، وهذا يضرب بواري، وهذا ما أدري شو. ريلاكس. إيه وش حلك يا وعد؟ وعد عندها حل. إيه من اللي ينقلونه في مكان وسط؟
0: أنا قاعد أتخيلك يا وعد مذيعة، تخيلون بعدين يركبون
1: بعدين نروح في مكان واسع ويوفرون لنا سكن. بعدين شو يصير؟ والله عندها سالفة زينة يا وعدي.
0: يلا قولها يا وعد، أعطيك المايك. إيه خليك كذا.
1: والله العظيم إنك تعرفين أنا واحد من الأماكن اللي اشتغلت فيهم كانوا موفرين سكن للموظفين اللي فيه.
0: بعد إذنك يا غادة، خلني بوصل بس معلومة وعد. وعد تقول حطوا السكن بنفس قطاع، هذا موجود عندنا من 70 سنة.
1: كل موجود. القطاعات، تقول كل القطاعات.
0: أي القطاع العسكري في، لا في قطاع الخارجية والجامعات،
1: بعض المستشفيات سكن خاص.
0: طب وين حط الفلل حق الموظفين؟ وين فيه؟
1: انا شفت يعني مثلا
0: ايش ندور شارع خزان ولا احنا وين؟ ما في انا افضل يكون الشقق في البرج. ها
1: شو برحه؟ شوف برحه. اذا لقيت برحه على المينا والله العظيم.
0: اسمعي وعد بنكلمهم.
1: ان شاء الله رد عليك رد.
0: بس ترى كلامك والله منطقي ترى يا وعد. بس دقيقه وعد، تخيل تفتح باب الشقه وطالع وغاده طالع من الدور اللي هنا وابراهيم طالع من هنا.
1: يعني
0: في البرنامج، يعني في البرنامج وفي البيت
1: جيرانك. اذا تاخرت تسحبيني. بس لا، فكره حلوه انه نفس مقر عملك يوفر لك سكن
0: في
1: قريب من مكان. مو كل القطاعات،
0: لا في القطاعات الصناعيه. اعتبر اليوم، مو اعتبر، كلنا مقتنعين انه اليوم الجبيل الهيئه الملكيه. نعم. مثال حقيقه،
1: او مدن كمان،
0: مدن القطاعات العسكريه، المستشفيات مثل ما ذكرتي. ترى بعض المستشفيات يعني حتى لو مو بيت قريب يوفرون لبعض الاطباء المهمين والاستشاريين اللي اي اي اي ازمه ممكن تمر لمريضه صح الله
1: متواجد.
0: تلقى عنده شقه اصلا على حساب الحكومه. ترى
1: طب ليه ما يكون الموضوع،
0: ترى ما يدرون. حلو الموضوع موجود،
1: مو بس سكن، حتى مواصلات. يعني بدل ما انا اركب سيارتي وانت يا ابراهيم تركب سيارتك، احنا الحمد لله يعني الهيئه توفر لنا دائما يعني سبل الراحه في وسائل النقل، وخاصه مع المترو. يعني في باص خاص بموظفين الهيئه يروح ويجي على المترو. فهذه برضه من الاشياء اللي سهلت حياتنا بكثير. فليه ما يكون هذا الموضوع منتشر في كل القطاعات والهيئات والمؤسسات يعني بشكل كبير، عشان نقلص عدد السيارات الموجوده في الشوارع. بعدين امس قعدت افكر اقول ليه السيارات هذا حجمها؟
0: تدري عاد حلو الفكره، ويصير في مبلغ رمزي طبعا، بحيث انه يحثوا الناس على السكن، لانه بعضهم تملكوا، وبعضهم يعني تملكوا بيوت، وبعضهم شروا شقق. فحلوه الفكره هذه. وعد انا ثمن على فكرتك وبنعطيها حين اهتمام.
1: اي يعني جزء من يعني مستحقاتك الماليه.
0: لا على الاقل الشقق يعني بسيطه، تاخذ مثل الاسره البسيطه، يكون في تحديد لعدد الافراد الاسره، يعني تاخذ عدد مو بالجميع، بحيث انه الناس مثلا اصحاب الدخل البسيط او الرواتب البسيطه او اللي في المراتب المعينه او كذا. حلو ترى الفكره، حلو. لانه انا مثلا عندي مثلا 5000 موظف، ليش ما استهدف 2000 الى 3000 موظف يكونوا عايشين معي هنا، ويصير مثلا عنده فتره زمنيه في السكن. حلو ترى. بس القطاعات العسكريه ترى مهمه.
1: انتوا نفسنا صح،
0: كنتوا
1: في مدارس وسكنتوا في نفس احنا نفسكم. كنا جيران.
0: بس ما قصروا، اعطونا سنه كذا،
1: سنتين حنا زياده،
0: سنتين والله ما اذكر، سنه وسنتين اعطونا. لأنه كنا نصلح البيت يعني كانت من الأيام
1: الجميلة. كانت حياة جميلة والله العظيم يعني.
0: وترى على فكرة ترى سكن

0: سكن الموظفين أي كان القطاع، حلو وجميل وفي نفس الوقت في قرب من بعض.
1: إيه لأنه نفس البيئة، نفس المجتمع، ثقافة المجتمع، نفس الحدود المادية، نفس كل شيء. فكنا نتشابه كثير في السكن هذاك.
0: أذكر كذا يطلع الجار كذا أو الوالد الله يرحمه.
1: أصلا ما في بيوت، الجارات ذي طالع عندي.
0: لا والله إني أذكر إنه في البلكونة نتابعه، هو طالع بس عشان يتابع الإخوان في القطاع، سلم واستلم وكذا. فجميل جميل اللحظات هذه، الله الله يعيدها من أيام حقيقة. ولكن وعد يعني فكرتها جميلة مميزة، وأنا المستثمر إن شاء الله في القطاع هذا الجديد هذا، أنا اللي ببني. إذا ما قدرنا
1: خلاص
0: إذا ما في برحة بنحط خيام أوروبية
1: لاجئين حنا
0: حول البرج، عرفت شلون؟ وإذا ما مشيكم رقيتكم البرج. عاد كافي لفيو.
1: الله إبراهيم ماش تبي تعيشنا الفقرة مخيمات. طيب عموما أصدقائنا، محور حديثنا كله يدور حول مفهوم الراحة، ومين الشخص اللي مرتاح، وكيف تتحقق هذه الراحة للإنسان على اختلاف جوهر الناس. نبي نسمع منكم أكيد على رقمنا 011 40 5 3. نروح الفاصل ونرجع نقول لكم ألو، كونوا معنا.

عودة لكم من جديد أصدقائنا، نكمل معكم مشوارنا في عز النهار، وموضوعنا في ترند اليوم عن الراحة، الإنسان المرتاح من هو حسب تعريفكم الشخصي. قبل ما نروح للاتصالات هذه بقول لكم شوية أخبار عن إيلون ماسك. هذه الأيام قاعدة أقرأ عنه كثير. إيلون ماسك معروف طبعا، تعرفونه صاحب منصة إكس وأحد أشهر ثرياء العالم، يمكن هو ثري رقم واحد. فجالس يتنبأ يقول لكم أنه عالم الذكاء الاصطناعي شلون راح يكون بعد 5 سنوات. فيقول أنه الشهادات اللي الناس الحين تفتخر بالحصول عليها خلال 3 سنوات من الحين راح تكون أقل قيمة من حتى قيمة الورق. أنتم متخيلين يعني ما في أي قيمة للشهادات حسب كلامه، أنا أنقل الكلام. ليش يقول لي؟ لأن النماذج المالية والنصوص القانونية وتشخيصات الطب التي تعلمتموها في 4 سنوات الروبوتات حتسويها بنظرة واحدة. فلماذا تدرس الطب؟ أنا أتوقع أنه حاقد على طلاب الطب، ما يبي أحد يدرس طب، كان في نيته ولا صار له. شيء ثاني يقول لك البشر لن يكونوا أذكى الموجودين على الأرض، لأنه في سنة 2031 مجموع جميع الذكاء الرقمي في العالم أكبر من أي مخزون ذكاء بشري، تخيلين. وشيء ثالث يقول حاول الآن، طب حنا شو نسوي؟ لا يبينا يكون عندنا ذكاء ولا يبينا يعني نحصل على الشهادات. يقول حاول الآن بكل قوتك تكون في مفهوم آخر، يعني لا تدخر المال للتقاعد. ليه؟ لأن خلال 5 أو 7 سنوات حيتضاعف الناتج الاقتصادي العالمي، عدد الروبوتات الإنسانية حيتجاوز عدد البشر.

0: ما حتسوي بس اللي تبني البيوت وتقود شاحنات وتسوي عمليات جراحية، لكن حيكون عندها مهام حتى يعني آلات هي من نفسها راح تسويها. يعني أنت ما عاد لك أي قيمة في الحياة الصناعية، لأنه الذكاء الاصطناعي حيسوي كل شيء. فلا تدخل المال عشان تقاعدك. والله هذا كلام خطير، يعني تخيل العالم كله تروح تروح فلوسه وتقولك خلاص والله الذكاء الاصطناعي بيحب يحل المشاكل في العالم. بس والله يعني احنا رايحين فين الله أعلم. يا ترى حنكون مرتاحين بالوضع هذا ولا لا؟ الله أعلم. نرجع للاتصالات على 011-4053. من معنا إبراهيم.
1: يلا محمد، حياك الله، شلونك حبيبي؟
2: يا مرحبا وسهلا أخوي إبراهيم.
1: الله يسلمك ويعافيك، يا هلا بالغالي.
2: الله يرفع قدرك والله. والأستاذ غادة الله
1: يعطيه العافية. الله يعافيك، يا هلا يا هلا بالغالي محمد. والله تمام يا قلبي. وين طالع؟ وين رايح؟ وين مشوارك؟ وين جاي؟
2: والله توني طالع من الدوام.
1: احنا اصلا في البرنامج عندنا اول فقره وين مشوارك، بس احنا احيانا نرحلها، يعني تحس ان البرنامج ماشي على كيفنا وبعض المستمعين يزعلون. يا اخي احنا ودنا نعلمك مشوارنا، ف
2: هذا من طيبكم اول شيء.
1: يا زينك يا
0: زينك. عندنا فقره اسمها بصمه موظف، سجل معنا خروجك، قلنا تشتغل وين يا محمد؟
1: لا تحرجينا عاد.
2: من مشكلة أشتغل وزارة العدل أنا.
1: ما شاء الله ما شاء الله. طيب هنا نتكلم يا محمد، قاعدين نتفلسف كذا عن الراحة الحقيقية اللي ممكن تكلموا ناس كجانب ديني. هذا شيء مهم طبعا، وبالعكس يعني هذا واقع نعيشه اليوم، لكن أحيانا سبحان الله تحس أنه في لحظة أو في مكان يوصلك في أفضل مراحل الراحة اللي تعيشها، وفي ناس تربطها بأشخاص. اليوم محمد وين يشوف الراحة اللي يقول دقيقة إبراهيم فلسفتي في الراحة أن تكون واحد اثنين ثلاثة، ولكن أنا بالنسبة لي يا محمد أرى أنه الراحة الحقيقية في هذه اللحظات اللي عشتها، كانت سفرة كانت جاية. احنا نتكلم في السؤال من واقع تجربة عاشها محمد اليوم، عرفت يا محمد؟ وهل يقدر يكرر الموضوع هذا بكرة بعد الفترة الجاية في الإجازة؟
2: والله شوف الراحة أنا بالنسبة لي، أنا أتكلم عن نفسي، أخذها على شقين. أنا عرفت أنا أول شيء أخذها الشق الأول بالنسبة لي أنا راحة البال.
1: يا سلام.
2: يعني راحة البال يعني أكبر راسي. مو بكل المواضيع أدخل فيها في جدار. يعني أنا هذا اللي أنا أوصلك إياه عشان يكون مصدر على قولتهم راحة هذا أول.
1: يا سلام.
2: الشيء الثاني أكيد الدين والصلاة ولها دور. أنا سمعت أخت غادة قبل الله يعطيها العافية تكلم عن روحانية الصلاة، الله يعطيها العافية صراحة كلام جميل صراحة الأمانة من نسأل غادة يعني صراحة الأمانة وليس وحتى أنت كذلك
1: يا زين.
2: بس ولكن أنا أتكلم عن الراحة الثانية السفر، لما تروح أنت تسافر في مكان هدوء ما في إزعاج، بعيد عن إزعاج ما ليش يعني بعيدا الإزعاج تروح السكنة. لأني أنا عن نفسي كنكم أنتم فاهمين الموضوع، يمكنكم حاطين الموضوع على يشبهني.
1: أنا أبغى أبي محمد من واقع تجربة أنت عشتها يعني، ويعتبر
2: ترى
1: دقيقة محمد أبعطيك مثال. شفت الشيبان اللي يقول لك والله يعني حتى العيال مبسوطين وتلقاهم يطورون من المزرعة وكذا، يدرون ان ابوهم راحت باله الحقيقية في المزرعة.
2: اكيد قصدك الهواية.
1: بعيدة عن الهواية انا اتكلم، صار يرى انه هذا المكان هو يعني مكان راحته، يلقى فيه يعيش اجمل راحته ويستمتع وينبسط ويطور، والناس يرون انه شقة. والله العظيم والله شفنا احلى بالله، كثير من الشيبان اللي عرفتهم او اللي اعرف الشباب اللي عنده شيبان كلهم صار يدعمونهم عيالهم، يهيئولهم المكان المناسب اللي يرى فيه راحته، مزرعه مع الانعام في البر مع مع مع مع, مع, مع البل في شغلات، ويساعدونه يرتبوا له الشبوك وذا. بعض الاخوه يعني حريصين على هالجانب، ولكن العنصر النسائي ياخذ الموضوع عاطفي، يقول يا اخي انتوا اشقيتوه. والله العظيم يستمتعون وما شاء الله تبارك الله.
2: هو فعلا كلامك عين العقل والله، بس لكن انا الشياب هذول شياب احنا شباب.
1: انا اعطيك مثال، انا قصدي لحظه
0: يبي يوصلك فكره انه هو محتاج السفر.
1: قصدك كذا؟
2: انا انا

0: يعني انا اشوف ان السفر هو راحة البال يعني. بس
1: متى الطيارة تقلع؟ متى؟
0: ان شاء الله قريب.
1: ترى ابراهيم طيارته بكرة.
0: انا طيارتي بعد بكرة.
1: شكرا الله. انا واعد اللي قعدنا.
0: لا لا لا والله صدق يا اخوي ابراهيم الله يعطيك العافية. بس لكن انا اقول لك يا راحة البال صراحة في السفر في مكان هدوء ما بيزعاج.
2: اي راحتك انت هذه راحتك. وعشان انت تقول هذه لازم اكررها لان هذه جرعه تلقاها هي جرعه علاجيه نفسيه بس ما تحس فيها بس تقول لازم اكررها لان استمتع فيها.
0: اي تستمتع فيها اكيد.
1: الله الله بالخوي ورفيق السفر اللي وسع الصدر ولا روح لحالك.
0: لا لا لا لازم شوفوا والسفر معليش انا بنخوض معليش بطول عليكم شوي بس ولكن بقول لكم على حاجه السفر لازم يكون معك واحد انت ناسك تناسبه ولا ولا ولا ولا ما انت بلاقي ما انت بلاقي راحه البال.
2: صح صح اتفق معك.
1: شكرا
2: آه انا محمد انا ودي
1: غيرت اسمك من كثر ما هوجست بالسفر. شكرا محمد
0: الله يعطيكم العافيه.
2: انا جاء بالي ان محمد يقول حلو كلامه شعور الداخلي وسلامة النفس هذه مهمة جدا انه انا ارتاح. ترى في ناس تنبسط في شغلات بس سبحان الله خاص تنسى تقول يا اخي الظروف والظروف. لا كررها احيانا تكون جزء من راحتك النفسية اي كانت سفر طلعة سيارة احباب. انا عندي واحد من الشباب ما شاء الله تبارك الله يقول انا اجد الراحة هنا حاط عادة كل جمعة يرفع السماعة على خواله وعلى عمانه وعلى
1: يدق عليهم يكلمهم
2: يقول خلاص اقفل معهم اسلم عليهم اطمئن عليهم كلهم اتصل عليهم جزء ديني من جانب صلة الرحم. يقول بعدها والله يا جماعة احس الدنيا في كذا كأني ملكت الدنيا وما فيها ابي اسافر ابي اروح. ففي ناس سبحان الله كذا عنده برنامج او عنده طريقة تعامل في حياته مع أهله لكن سبحان الله تبدأ هنا مرحلة الانتقال في المرحلة النفسية أو الراحة الحقيقية. بس أنا بواحد كده يشاركني يقول أرى راحة حقيقية إني هي في هالمكان أو في هال في هال في هالجية أو في هالسفرة. أعطونا شعوركم الداخلي أنتم وهل كررتها. أنا بيك تحتويها من جديد لا تتجاهلها. 011-40-53 من معنى محسن مساء الخير.
3: يا مساء الخير. مساء الخير عليكم جميعا طبتم وطابت ظهيرتكم بكل
2: الله
3: خير.
2: الله يطال عليك
1: طبت وطاب مساءك.
3: أنا سالفة الطيران اليوم ما يجيها منكم ولا من السناب اللي جايب لي الذكريات حق السنة الماضية
2: بال...
1: يا الله.
2: طيب محسن أنا أبيك تقول يعني في شغلات شفت لما يجلسون الشباب مع بعض تقام يتكلمون عن مواقف السفر مع بعض وكانت من أجمل اللحظات. هذا مثال طبعا أعطيك مثال. أنا يعني ما يعني انا ما اربطها في السفر لكن في مواقف يعني ان عشتها تكون هي اصلا من اجمل المواقف الحلوه. زي اللي زور بيتهم القديم في الحي فتره لفتره زي اللي عنده مزرعه زي اللي مثلا عنده بقاله زي في اماكن تحس ان انت يمكن جربتها اخذت تجربه مره واحده ودك تكررها لانها كانت من اجمل اللحظات او الراحه الحقيقيه بالنسبه لك. وش هي عند محسن يعني؟
3: والله كثير اشياء. أنا أشوف أكثر الناس راحة هم أكثر الناس استشعار للنعم حقيقة يا أخي. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. شوف معنى الحديث يعني تصحى الصباح معافى في بدنك صحتك عندك قوت يوم واحد مو قوت. إحنا أفقر واحد عندنا اليوم في هذا الزمن عنده قوت شهر كامل صح ولا لا؟
2: صح.
3: فالواحد لما يستشعر النعم ويعرف قديش هو في صحة وعافية ويشوف اللي حوله يعرف معنى النعم اللي هو فيها والراحة اللي هو فيها. والله مثل ما قلت يعني أماكن كثير نجد راحتنا فيها إما السفر أو مكان تحبه ما حد يعرف عنها. ممكن تجلس أنت وفرشتك في البر والله العظيم تسوى الدنيا ما فيها.
1: أحيانا محسن يعني الراحة ما نربطها بشغلات كبيرة فيها شيء بسيطة مرة مرة مرة يعني مثلا ما يطق المطر صوت المطر هذا في حد راحة في حده راحة كبيرة حد ذاتها يعني.
3: والله كوب قهوة لشاهي
1: صدقت لما تروق كذا على قهوة في الصباح ولا في آخر الليل كذا بينك وبين نفسك وانت مرتاح يعني مو بالضرورة يكون الشيء اللي مرة مهول في حياتنا. أو لما تخلص دوامك بعد يوم طويل وتدخل بيتك وتقفل باب البيت بهدوء وتقعد كذا تستكن مع نفسك هذه راحة.
3: تدري وش المشكلة؟ والله مشكلتنا نعم. نحن نرمي أخطانا على شماعة الزمن وسوء مزاجنا على شماعة الزمن. في بيتين شعر والله ما أدري مين اللي قايلها يقول المرء لا تشقيه إلا نفسه حاشا الحياة أن تشقيه.

0: ويظن عدوه في غيره وعدوه يمسي ويضحي فيه، البلاء منه فينا، واحنا نرمي قلة راحتنا على عدم سفرنا ولا ضيق الحياة المالية وشيء مثل كذا. فالحياة بسيطة والله، في أبسط الأمور تجد راحتك
1: يعني
0: فعلا. والسفر في النقطة اللي قالها اللي قبل محمد عشان السفر، والله السفر في الصحبة مو في المكان. يمكن تسافر أجمل مدينة في الحياة في الدنيا كلها، ومعك شخص يمكن يعكر عليك جو السفرة، ويمكن تروح مكان عادي مرة ومعك الصاحب اللي يغنيك عن الدنيا وما فيها.
1: يعني في النهاية يمكن كلنا نركض وراء أشياء كثيرة، لكن مع الوقت نكتشف أنه الراحة الحقيقية ما هي في كثرة ما نملك، بل في طمأنينة القلب، الصحبة الطيبة، صحة الجسد، وجود أشخاص صادقين مثل ما ذكرت. رضا يجعلنا نحمد الله في كل حال. فإذا عندك اليوم نعمة مثل ما ذكرت يا محسن، نعمة تستحق الشكر، فلا يعني تأجل الحمد. وإذا عندك هم تذكرنا بعد كل ضيق فرج، وإن الأيام تتبدل بإذن الله،
0: وكل المتعة الدنيوية والله زائلة.
1: يعني أنت وأنا بلخص كلامك، كلام محمد ومحمد وعبد الله ورنا، يعني خلوا قلوبكم أخف وسامحوا وابتسموا، ولا تحملون أنفسكم فوق طاقتها. الحياة أقصر من أنك يعني نقضيها في القلق، في التوتر، في احتواء حتى المشكلة بحياتنا. إحنا أنا بختصر لك يا محسن، وش يعطيك العافية،
2: بس بختصر لك. شكرا يعطيك العافية.
1: أنا أعرف بغض النظر عن المال، ترى في ناس ما عاد تستشعر نعمة أنه هو يأكل، مو مستمتع في الأكل، ما يدري هو كلا ولا ما كلا، باله مشغول، ما يستمتع لا في سفر ولا في روحه ولا في مكالمة ولا في عمل. في أشخاص كذا يسلم نفسه لفكرة سلبية.
2: طيب احتواها. نرجع لموضوعنا في بداية الحلقة اللي تكلمنا فيه، أنه كل ما زاد مال الإنسان كل ما قلت متعته في الحياة. طيب صار كل شيء ما عاد له معنى.
1: طيب ليش ما استلذ بشرب القهوة بطريقة حلوة؟ ليش ما آكل أنا بأفضل راحتي؟ ليش ما أنا أجي أقدم برنامج وأنا مستمتع ومبسوط؟
2: إيه. على طار كلام محسن، قبل شوي استشهد بأبيات صراحة مرة جميلة للشاعر اليمني الكبير عبد الله البردوني، يقول ويمكن هي تختصر موضوعنا اليوم، يقول لك: المرء لا تشقيه إلا نفسه، حاش الحياة بأنها تشقيه، ما أجهل الإنسان يضني بعضه بعضا ويشكو كل ما يضنيه، ويظن أن عدوه في غيره وعدوه يمسي ويضحى فيه أو يضحي فيه.
1: والله ما
2: فالإنسان هو عدو نفسه صراحة، هو اللي ما يريح نفسه، هو اللي يشقي نفسه. هو
1: يعني ترى على فكرة أغلب الناس، وأتوقع لو ندخل معنا مشاركة في علاج الاستباتي والعلاج النفسي والعلاج الطبيعي، أغلب التوتر اللي قاعد يحصل بين الناس في آلام عضلية ولا رقبة ولا صداع، كلها من احتواء المشكلة وعدم الاستمتاع بجمال الحياة. الحياة جميلة، بس احتاج لها إيش؟ احتاج إنه أنا يعني
2: الحياة حلوة بس أنت تفهمها.
1: هذه أغنية إيش دي؟ شتتيني يا غادي.
2: الحياة حلوة بس
1: الحياة حلوة
2: بس حنا نفهم.
1: فاستمتعوا، انبسطوا وسانسوا. وأنا أقول يا جماعة استمتع باللحظة. ويعني إحنا مشكلة منغصات الحياة اليوم هي اللي تزعلنا باحتوائها باستقبال، زي اللي بيجي ينام يحط راسه الساعات وقاعد يطارد فكرة سلبية في راسه. أو وش يطرد الفكرة اللي في راسك واحتوي الفكرة الإيجابية، أو استبدلها بفكرة إيجابية، بسافر أبطال عاب جاية بروحة. ولا تقول أنا عادة كذا، بعض الناس يجي ينصح يقول أخي تراك أنت الله يهديك، ترى أنا أنصحك وذا ينصحك. بعض النصائح اللي الله يحرمنا منها واللي تكلمت فيها أمس، لكن بعض النصائح أخذها بعين اعتبارك، إن يبقى القرار الأول بيدك. استمتع وانبسط، أنت مرتاح إنك تدفع، أنت مرتاح إنك تلبس هذا اللبس، أنت مرتاح إنك تأكل هالوجبة، أنت مرتاح تركب هالطيارة، تقول الشقة من وين أجيب الدراهم، آخذ قرض، خذ واستمتع.
2: أي والله، حتى ثوبك المح...

0: كنت سماعه
1: يا نوال.
0: نوال استرجعنا نوال،
1: يلا ننتظرك في الشخصيه الجديده نوال، لازم تكلمينا. طيب من جديد حنروح لفاصل غنائي كذا قصير ونرجع لاتصالاتكم على رقمنا 011 40 53.

0: من جديد رحب فيكم أصدقائنا، نكمل معكم مشوارنا في عز النهار ومع اتصالاتكم الهاتفية على رقمنا 011-40-53. أرحب بنوال من جديد، حياك يا نوال.
1: أهلا أهلا، غدوي كيف حالك؟ مع زيرة عالي.
0: يسلم حالك. تليفون بكبر انصدم من الصوت.
1: شطار. أنا مسوي حالي إن ما أعرفكم، يعني جديد عليكم.
0: يعني إحنا توقع نوال نوال وتطلع نوال مو نوال.
1: لا مسوي حالي إن يعني أول مرة أعرفكم. أستاذة وأنتوا ناس حتيدة بعد ما شاء الله.
0: والله نحتاج نسوي كذا ديليت ونرجع نتعرف على بعض من جديد، إيش رأيك؟
1: إيه
0: عشان
1: بعض إحنا.
0: الحالة الجديدة خلاص، أنت الحين بديتي مرحلة جديدة مع هالإجازة. شو أخبار الخطة؟ شو ناوي تسوين؟
1: بعدني خليني ارتاح غادة، بعدني والله خلنا بعدني احس التعب بعد باقي. يعني
0: خلاص نوال كملك مرتاحه شهر.
1: لا تونا بس صار لنا الاسبوع الثاني من اجازنا.
0: اي صح والله، انا من لخبطه النوم مع البزارين ما عاد اعرف احنا في اي يوم.
1: والله خلينا شوي نتنفس، يعني تعب السنين بدا يطلع الحين.
0: الله يعطيك العافيه يا رب. طب قولي لنا نوال، مين المرتاح حسب رايك؟
1: شوفي المرتاح يعني اللي نام ما عليه دين حق أحد، مو دين مادي، دين معنوي. يعني ما أذيتين أحد، ما زعلتين أحد، ما زعلين إبراهيم.
0: يا كثر هالديون والله.
1: دقيقة غادة، مو زعلين إبراهيم في البرنامج وتروحي
0: وراح أحط راسي وأنام.
1: وتروحين تحط راسي تنامين
0: ولا صح نومة.
1: إبراهيم زعل شوي يروح يحط راسه وينام، ونفس الشيء وعد تزعلكم وتروح تنام، وانتم اثنيناكم تزعلون وعد. هلا هلا فيها شوي شوي عليها.
0: وعد بنتنا حبيبتنا. لا وين بنتنا؟ أختنا. أختنا الصغيرة.
1: الله يخليها ما شاء الله عليها، روعة روعة، هي رقيقة جدا
0: جدا.
1: شوفي أنا راحتي الشخصية غادة في لما أجبر خاطر أخوي المريض. يعني لما أقعد شوفي أنا أصحى بدري الصباح رغم أني ما يعني ما أنام عدل، بس أصحى فأحس راحتي في الجلوس له من الفجر والعناية به وعلاجه وأموره كلها. يعني أحس أن أنا يعني لما يجي الليل يعني وأشوفه نام خلاص وارتاح، أنا هني أرتاح.
0: الله عليك، التضحية العظيمة يعني الجميلة منك تجاه أخوك. يعني يكفي أنك تشوفينه هو مرتاح عشان أنت تشعرين بالراحة رغم تعبك وإجهادك عشانه.
1: إيه لا عن جد، يعني لما أشوفه خلاص يعني أكل نام نظيفه هو ما عليه شيء، أنا ديك الحزة أحس براحة. يعني رغم إنه والله وقتي مو فاضي، زحمة يمين ويسار يمين ويسار، هذا يبغى ذاك تبغى ودي يبغى، وهو يبغى هو بروحه ويبغى له عناية خاصة. بس الحمد لله رب العالمين.
0: نوال متى ترتاح؟
1: الله أعلم.
0: عقب التنيدة. فعلا نوال.
1: انا والله العظيم ارتاح لما اريح الاخرين. والله العظيم
0: هذا هو، يعني يمكن قمه الراحه للناس وانت منهم انك تشوفين غيرك مرتاح، الناس اللي انت مسؤوله عنهم مرتاحين.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: عند الناس اللطيفه
1: يعني
0: الجميله
1: شوفي الحين مثلا غاد الام تقدر تستريح، اولادها تعبانين او ما اكلوا او واحد منهم بعد برا ما ترتاح
0: اكيد. لا
1: والله فشوفي كل واحد يحس أنه مسؤول، ما يقدر ينام وفي أحد عنده في حاجة.
0: صديق
1: ما في يعني هذه حقيقة معي. يعني لا نقعد نكذب على روحنا ونقول لا حط راسي وأنام وما أدري إيش وما لي شغل بالأولي والتالي. أنا ساعات من القهر أقولها ما لي شغل بحد.
0: أيه ما تقدرين يا قلبي،
1: لكن ما أقدر.
0: الله يساعد خير يا رب.
1: شلون إبراهيم الظاهر إبراهيم اخترع وطلع من الاستديو.
0: لا إبراهيم أنا زعلته تو، وعلى ما يبدو أنه احتدت الامور بيننا.
1: الله الله الله غدوي،
0: ديري بالك شو سوي
1: دي برهومي، ديري بالك عليه شوي
0: افكر في الموضوع ان شاء الله.
1: إيه لا ما تروحين البيت المراضيه، ديري بالك
0: ولا يهمك ان شاء الله.
1: الله يعطيك
0: يا حبيبتي نوال، شكرا لك
1: حبيبتي، الله يحفظك ان شاء الله.
0: فمان الكريم، يعطيك العافيه. فمان الله.

طيب أصدقائنا، نروح لفقرتنا تحدي اليوم. تحدي لطيف جميل وسهل ممتع جدا. اليوم أنا قلت إبراهيم، اسمه إبراهيم، نبي تحدينا اليوم يكون جميل يعني خفيف، والناس كلها تعرف تحل هالتحدي اللي هو عبارة عن خمن الشيء الموجود معنا. هذا الشيء الموجود معنا نبدأ نعطيكم يعني بعض من الأمور اللي توصفها، أشياء بسيطة، لكن أنتم من خلال ربط المعلومات وأسئلتكم اللي تسألونا إياها مباشرة، يعني كل متصل من حقنا هو يسألنا ثلاث أسئلة من النوع اللي إيه أو لا، يعني تسألنا سؤال نقدر نجاوبك عليه إيه أو لا، وبعد كذا تخمن الشيء اللي موجود معنا. طيب، الشيء اللي موجود معنا شيء يستخدمه الكبار والصغار، متعدد الأحجام، نقدر نحن نستخدمه في كل وقت حسب الحاجة، يعني متى ما جاء على بالنا نقدر نحن نستخدمه. ترى وش هالشيء؟ خلوكم معنا بعد الفاصل، ناخذ منكم الاتصالات اللي حابة ان هي تخمن معنا وش الشيء اللي موجود. مرة ثانية، الشيء اللي موجود معنا اليوم متعدد الأحجام، يقدر يستخدمه الكبير والصغير حسب الحاجة، يعني متى ما بغينا في أي وقت نقدر نحن نستخدمه. يا ترى وش الشيء هذا اللي موجود معنا؟ بعد الفاصل لنا وقفة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: أرض خام سكنية في العارض على طريق أبي بكر الصديق وأخرى في القيروان، واستراحة مميزة في العمارية، وأرض زراعية في ملهم ضمن مزاد وجهات الرياض بإشراف إنفاذ وتنظيم زد للمزادات العقارية.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: عز النهار.

0: يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا في الدقائق الأخيرة من البرنامج. وكالعادة تحديات فقرة خمن، شاركونا على 011-45-3. أعطني كذا نبذة سريعة عن الشيء، بس شوف لا تخبين عني، الله يرضى عليك، تراني أنا ماني متصل، حتى المتصل خفي عليهم الله يخليك ويحفظك ويخليك العين ترجيك.
1: شو المشكلة إبراهيم؟ أنا
0: الشيء
1: اللي أخمنهم إياه شيء سهل ممكن جدا معرفته بكل بساطة.
0: وشو؟ لا مو بعد قول
1: ايه تلميحات،
0: ايه تلميحات وشي
1: حسبك تسألني وش الشيء نقول عليه. هذا الشيء يا جماعة يستخدمه الكبير والصغير،
0: ايه
1: والرجال والنساء، متعدد الأحجام، متعدد الألوان، كل يقدر يستخدمه حسب الحاجة، متى ما دعت الحاجة في أي وقت عادي يعني. فاسألونا وش هو هالشيء يا جماعة على 011-40-53. عندكم 3 أسئلة تقدرون تسألونا، أسئلة نقدر نجاوبكم عليها بنعم أو لا، بعدين تخمنون الإجابة. أول اتصال معنا أم عبد الله.
0: أم عبد الله مساء الخير.
2: عليكم يا أهلا مسنو.
0: وعليكم السلام أم عبد الله. أنت دائما تشاركينا، أنت دائما تشاركينا في السواليف في المواضيع، لأن ما شاء الله تبارك الله تعطينا من ذا الحكم الزينة ومن ذا السواليف الحلوة.
1: شاركنا بعد في التحدي.
0: وي هل لا ما قد شاركتنا في التحدي هالمرة، عاد بك تشاركنا في التحدي
2: إن شاء الله.
0: طيب حنا نتكلم عن شيء هو موجود عندنا في البيت، موجود عندنا في المكتب، موجود عندنا في المطاعم، موجود في الأسواق، موجود في الـ في الـ
1: خلاص
2: هنا هو هنا
1: هو إيه
2: من يعني
0: الآن يا
2: مو شيني وكلاكل
1: لا ما خمن. طب
0: اسألي اسألي اسألي 3 أسئلة، حدا بنجاوبك بنعم أو لا.
1: اسألي. هي سألت أول سؤال، هل هو شيء يؤكل؟ لا
0: لا.
1: ثاني سؤال،
0: ما يؤكل؟ ها
2: ما يؤكل؟ لا
1: إلا إذا كنت جعان مرة.
0: صحيح.
1: لا لا يؤكل يا معبد. أعطينا سؤال ثاني.
2: لا يؤكل لا يؤكل
0: لا
2: أجاوب.
1: لا لا أعطيني سؤال تاني، قولي هو هل هو كذا كذا؟
2: هل هو كوب؟ الكوب.
1: تصدقين إن الكوب؟ قسم بالله إن الكوب.
2: الكوب.
1: أنت متخيلة إن جاوبت الإجابة؟
0: تعالي شلون عرفتي؟
1: شلون عرفتي؟
0: الكوب صح صادقة. شلون عرفتي؟
2: عرفت أي يستخدم الصغار والكبار
0: يا زيدك، عرفت
1: ومتعدد الألوان والأحجام في كل وقت.
2: متعدد الألوان والأحجام والبيوت مليانة الحمد لله.
0: صادق يا خلينا الحين في المسابقة، احنا ما ندري هو موجود الله يكثر منا، بس انت شلون عرفت؟ اسم الله عليك.
2: اللهم لك الحمد
0: ما شاء الله تبارك الله. شلون
2: البيوت من الله أم لك الحمد والشكر بس
1: بهينة
0: الله ما عبد الله ما شاء الله ما شاء الله
1: ما شاء الله عليكم عبد الله، عيني عليك باردة.
2: الله يسلمك.
1: يعني حتى ولا سؤال ثاني
0: ولا تلميحاتنا سهلة يا أم عبد الله.
2: عندك سؤال ثاني؟ يلا
1: تبين سؤال ثاني؟ نخمن معك شيء ثاني؟
0: لا لا بعطيك سؤال. لا لا أنا بعطيها سؤال، بعطيها سؤال أنا.
1: يلا أعطيها سؤال
0: أم عبد الله.
2: سم
0: أدي بنسوي تحدي بين الاثنين، تكفى في متصل بشرح لك. بناخذ متصل معك، وانا واثق انت فريقي طبعا، انا بساعدك، بس بساعدك بين كل 3 كلمات بساعدك بكلمه، يعني مثلا جاوبين الكلمه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه انا بجاوب معك بساعدك.
2: فحاول
1: هذا عرض خاص لك
0: مع كل مع كل 3 كلمات ومضاعفات 3 6 9 12. وش طريقه اللعبه يا ام عبد الله؟ طريقه اللعبه الله يرضى لي عليك، بعطيك حرف تقولي لي دولة أو اسم أو جماد أو دولة أو حيوان أو أي شيء كان بنفس الحرف، تمام؟ والمتصل الثاني برد عليك. يعني خلنا نتفق مثلا قلنا حرف اللام، أنت تقولين لمبة ويقول ليمون، أنت تقولين لوري مثلا سيارة ويقول لف، وش يقول؟ أعطينا بحرف اللام.
1: لا للسهر. لا
0: لا لا, لا, لا هذا استهبال، ده أصلا اللام مو من الخيارات. من الحين أقول لك أم عبد الله، بس انت حطي بالك الكلمه الرابعه انا بساعدك اذا ما جبتيها. طيب
2: ان شاء الله.
0: واللي الطرف الثاني بيكون مع غاده، يعني مضاعفات 3 و6 و9 و12 بنساعدكم. طيب
2: انا يعني ما انا بقرا واكتب بس اني
0: لا قولي يعني قولي يعني قولي من ظروف الحياه اي شيء في البيت. إيه عندك إيه؟ طيب
1: يلا على السريع
0: يا يلا من معنا
1: بنطول. معاذ
2: يلا
0: يلا. معاذ مساء الخير.
3: مساء النور.
0: يلا معاذ عرفت اللعبه؟
3: ايوه.
0: انت انا بعطيكم حرف، انت تقول كلمه او دوله او جماد او حيوان او اي شيء كان، تحدي بينك وبين ام عبد الله. طيب
3: ان تمام.
0: ترى ام عبد الله مو بسهله من حين اقول لك عشان اذا بتنسحب قل لي.
3: الله يعين.
0: الله يعين. اهم شيء كلمات يعني ما ما ما, ما نشطح بالكلمات. طيب
3: تمام
0: يلا حرف اعطيني حرف يا غاده.
1: ام عبد الله تختار حرفي.
0: ام عبد الله انت اختاري حرف. يلا ما تعرف
2: حرف
0: حرف ايش
2: حرف
1: حرف
2: يلا
0: الباء
2: عندكم حرف.
0: اي عندنا حرف الباء. تقولك ما اقرا ولا اكتب.
1: طب تعرف
2: الباء؟
0: الباء تعرفي الباء؟
2: الباء ايوه.
0: يلا اعطيني اي شيء بحرف الباء.
2: بادية.
0: يلا رد عليها يا معاذ.
3: بطة.
0: ردي. باب باب باب
2: باب.
0: اي حلو. يلا معاذ.
3: برق.
0: برق. يلا مع عبد الله.
2: برق.
0: بس برق. بس بوسة.
2: بس بوسة.
0: السلام عليكم عبد الله. رد.
2: الله يعطيك العافيه.
0: حاسه تدي علي.
1: يلا
0: خلاص تقول الله يقطعك يا ابراهيم.
2: الله يجزاك.
1: يلا
0: يقولك بسه.
2: يا زينكم يا زينكم والله انكم تبسعون الصدر الله يبسس الدور.

0: استعبتي؟
1: انسحبت يوم عبد الله؟
2: ان شاء الله. لا والله ما تعبت.
0: كملي يلا. قال بس ردي عليه
2: في شيء بعد باقي.
0: ايه قولي.
1: بطريق، بطارية،
0: برج. يلا اختفت عبد الله، غرقت غرقت ابو عبد الله. برج. يلا رد عليها معاذ.
1: طلعت البرج. ها معاذ.
3: بطاريه.
0: بطانيه. حلو،
3: اخذتها منكم.
0: يلا ها هالمره عندك ام عبد الله، عندك يلا اي شيء بحرف الباء تذكري.
2: حرف الباء. حرف الباء.
0: اي
2: حرف الباء. ابي تبطن يعني لازم. حرف الباء.
0: قرصان. حرف الباء. اعطيك واحده بس، اخر واحده يا ام عبد الله تكفى. ها
2: حرف الباء.
0: قولي شو اسمه. بطريق.
2: بطريق.
0: ايه ايه يلا رد عليها معاذ.
3: بلوت.
0: بلوت. يلا رد عليها ام عبد الله هالمره. بلوت. عندك ايه
2: بلوت. لا لازم انا اتفطن واللي عاد اطلع بس ابيني ابيني شوي.
0: اي يلا بساعدك بساعدك. قولي باللي فيكم ما يخطيكم.
2: بسم الله عليكم.
1: تسلمين ام عبد الله، سعدتينا. بس والله ما انتبهينا صراحه. يعافي قلبك يا رب.
2: الله يعطيكم العافيه.
1: ما قصرتي. شكرا ام عبد الله، والله انك تخوفين. شكرا يا معاذ، يعطيك العافيه. انت صراحه صملت يعني وقدمت يعني شيء يشرف.
3: جزاكم الله خير.
0: بس تعال معاذ وراك، انت كنك زعلان. معاذ فيك؟
3: هلا.
0: احد مزعلك؟ ها
3: لا والله خايف، خايف بس على مصر من الارجنتين. بس
0: كلنا خايفين.
1: ليش خايفين؟
0: مباراه قويه مصر والارجنتين اليوم، لان اماننا فيهم كبيره.
1: ان شاء الله ما ان شاء الله يكتسحونهم اهل مصر، يكتسحون الارجنتين اقل شيء 3 اهداف
3: بإذن الله، وحنا معهم قلبا وقالبا.
0: الله
1: إن شاء الله.
3: كل شيء وكل شيء
1: إن شاء الله.
0: متى مباراتي؟
1: الساعة 7.
0: 7 ها؟ يلا موفق يا حبيبي.
1: شكرا معاذ.
3: الله يوفقك. عفوا.
0: الله يوفقك.
1: يعني كان يجاوبنا ويرتعد.
0: خلنا نسوي تحدي بيني وبينك يا غادة.
1: أيوه.
0: بيني وبينك وبين وعد، بس وعد مو سامعينها، خلي بيني وبينك.
1: إيه.
0: حرف القاف.
1: قاف؟
0: إيه.
1: يلا. قمر.
0: قندرة.
1: قيروان. قندرة.
0: قاسم.
1: قلب.
0: قالوا ترى. لا خلني
1: يلا كمل.
0: قوس. يلا قوس.
1: قارورة.
0: قارورة. قست. قست.
1: قست.
0: ايه يلا
1: خلينا نقول قلوب. قلب. قلوب. قلوب.
0: قمر.
1: انا قلت قمر.
0: قبعة.
1: خلاص.
0: قبعة.
1: قبعة.
0: ايه.
1: قرد.
0: قاسي.
1: قباقب.
0: قفلنا البرنامج، نختم.
1: خلاص.
0: يعطيكم العافية مشاهدينا، مستمعينا بعد، مشاهدينا الفترة الجاية خلاص ما عاد في البث المباشر يقولون. شكرا لكم، يعطيك العافية غادة.
1: يعطيك العافية إبراهيم، شكرا وعد زميلتنا في الإخراج وعد الدوسري، يعطيها ألف عافية. شكرا لكم على حسن الاستماع والمشاركة، الناس اللي تعنوا وتكلفوا وقالوا ألو، يعطيكم ألف عافية من القلب. إن شاء الله يا رب أيامكم سعيدة، أوقاتكم أفضل أكيد بمشاركتكم لنا استماع برامج إذاعة الرياض، وإن شاء الله يا رب الغد يجمعنا في لقاء متجدد. نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: أمان الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم مستمعينا الكرام إلى هذه النشرة الإخبارية. النشرة الثالثة من الرياض يقرأها على حضراتكم سلطان الحارثي، أبدأها بأبرز العناوين. المملكة تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي على دمشق وتستنكر المخطط

0: الضغوطات الإرهابية التي كانت تستهدف أمن المغرب. المملكة تشارك اليوم في المنتدى السياسي المعني بالتنمية المستدامة في نيويورك. والهيئة العامة للطرق تدشن 40 مشروعا بأطوال تجاوزت 900 كيلومتر. هيئة المساحة الجيولوجية ترصد هزة أرضية شمال شرق جازان. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة بأشد العبارات للهجوم الإرهابي الجبان على العاصمة السورية دمشق، الذي أسفر عن إصابة عدد من رجال الأمن والمدنيين، وذلك أثناء محاولة تفكيك عبوتين ناسفتين زرعتها خلية إرهابية في العاصمة دمشق. وجددت المملكة رفضها القاطع لكافة الأعمال الإرهابية والمتطرفة التي تحاول زعزعة أمن واستقرار الجمهورية العربية السورية وشعبها الشقيق، معبرة عن صادق مواساتها لذوي المصابين ولحكومة وشعب سوريا الشقيق جراء هذا المصاب الجلل، مع تمنياتها بدوام الأمن والسلامة لسوريا وشعبها الشقيق. كما أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات للمخططات الإرهابية التي كانت تستهدف المساس بالنظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات في المغرب. وأكدت المملكة تضامنها مع المغرب حكومة وشعبا، ورفضها التام لجميع أشكال الإرهاب والتطرف ومحاولة زعزعة أمن واستقرار المغرب وشعبه الشقيق. وأشادت المملكة بجهود وكفاءة الأجهزة الأمنية المغربية في حماية الأمن وسرعة إحباط المخططات الإرهابية الجبانة، متمنية دوام الأمن والاستقرار والازدهار للمغرب وشعبه الشقيق. كما أدانت رابطة العالم الإسلامي المخططات الإرهابية التي كانت تستهدف المساس بالنظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات في المملكة المغربية. تشارك المملكة اليوم في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 26 التابع للأمم المتحدة، الذي يعقد خلال الفترة من 7 وحتى 15 من يوليو الجاري في مدينة نيويورك، حيث يجمع المنتدى الدول الأعضاء لمراجعة الجهود الدولية والتقدم المحرز في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وخلال أعمال المنتدى ستقدم المملكة تقرير الاستعراض الوطني الطوعي الثالث لعام 26، الذي يستعرض التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني. رصدت هيئة المساحة الجيولوجية بالمملكة اليوم هزة أرضية بلغت قوتها 2.87 على مقياس ريختر، وقعت على بعد 52 كيلومتر شمال شرق منطقة جازانة. وأوضحت الهيئة أن الهزة وقعت عند الساعة 8:49. تفاصيل أكثر حول هذه الهزة الأرضية مع المهندس البراء التمراوي، مدير البرنامج الوطني للزلازل والبراكين في هيئة المساحة الجيولوجية.
1: نوضح الصورة حول الهزة الأرضية التي تم رصدها في منطقة جازان. تم تسجيل هزة أرضية محدودة في منطقة جازان بقوة تقارب 2.87 درجة، وعلى عمق ضحل جدا يقارب 9 كيلومترات، وهي تعد يعني من الهزات الخفيفة اللي يشعر بها السكان في المناطق القريبة من موقع الهزة. شعور طبعا بعض المواطنين المقيمين في الهزة غالبا يعود الى ضحارة عمقها. احنا زي ما ذكرنا قبل شوية ان هي على عمق 9 كيلومترات تقريبا، هي يعني تعتبر قريبة من السطح بالنسبة للهزات الارضية، لذلك قد تكون محسوسة بشكل خفيف وواضحة لدى البعض رغم ان قوتها محدودة زي ما ذكرنا قبل. السبب المحتمل طبعا هو يرتبط بالاجهادات والضغوط التكتونية الاقليمية الناتجة عن قوة الشدة المرتبطة باتساع البحر الاحمر، وهذه الاجهادات تؤدي الى اعاده تنشيط بعض الصدوع الموجوده في منطقه جازان وموجوده مسبقا. هي طبعا هذه كلها موجوده

0: من فترة سابقة وهي مرصودة طبعا الأغلب، وينتج عنها هزات أرضية محدودة. توجد في المنطقة بعد أنظمة الصدوع الموجودة ومتعددة، يعني في صدوع موازية لاتجاه البحر الأحمر، وفي أخرى كمان تمتد بشكل متعامد أو شبه متعامد داخل اليابسة في المنطقة من الشمال طبعا نتكلم إلى الجنوب، مو بس منطقة جازان، طبعا امتداد كامل. وهذه منطقة جازان من المناطق الموجودة فيها أنظمة هذه الصدوع، وزي ما ذكرنا وهي تتأثر بالإجهادات التكتونية الإقليمية باتساع البحر الأحمر، مما ينتج عنها اللي هي الهزات الأرضية المحدودة زي اللي حصل اليوم.
1: حققت الهيئة العامة للطرق منجزات نوعية خلال النصف الأول من عام 26 عكست تسارع أعمال تطوير قطاع الطرق، وشملت تنفيذ مشاريع جديدة وإطلاق مبادرات متخصصة وتبني حلول تقنية متقدمة، بما يسهم في رفع جودة شبكة الطرق وتعزيز السلامة المرورية ودعم الحركة اللوجستية. وتصدرت المنجزات تدشين 40 مشروعا جديدا للطرق بأطوال تجاوزت 900 كيلومتر، توزعت على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير والمنطقة الشرقية والقصيم، بما يسهم في رفع كفاءة الربط بين المدن والمناطق واختصار زمن الرحلات ودعم التنمية الاقتصادية والسياحية واللوجستية. حذرت وزارة التعليم ومجلس شؤون الجامعات، حذرت من الالتحاق بجهات تعليمية غير مرخصة والحصول على مؤهلات صادرة عنها، مؤكدين أن الاعتراف بأي مؤهل أكاديمي ومعادلة داخل المملكة مرهون باستيفاء متطلبات الاعتماد الرسمي. وشدد البيان على أن الالتحاق بجهات تعليمية غير مرخصة قد يترتب عليه عدم الاعتراف بالمؤهلات الصادرة عنها أو معادلتها داخل المملكة، داعيا إلى الرجوع إلى القنوات الرسمية للتحقق من نظامية المؤسسات التعليمية واعتماداتها الأكاديمية. أعلن مركز الإسناد تصفية إنفاذ خلال الفترة من 15 وحتى 31 من شهر يوليو من عام 26 عن إقامة 75 مزادا عقاريا في مختلف مناطق المملكة، تضمنت طرحة 846 أصلا عقاريا متنوعة. وتصدرت منطقة مكة المكرمة عدد المزادات ب 19 مزاد شملت 205 أصول عقارية، فيما جاءت منطقة الرياض في المرتبة الثالثة ب 15 مزاد تضمنت 142 أصلا عقاري، تلتها الشرقية ب 8 مزادات شملت 71 أصلا عقاري، ثم منطقة عسير والقصيم ب6 مزادات. يرعى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة في 5 أغسطس القادم افتتاح وجهة سفن أبها الترفيهية لتكون أول وجهة لشركة مشاريع الترفيه السعودية السفن في المملكة التابعة لشركة الجدية للاستثمار إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، وذلك بالتعاون مع هيئة تطوير منطقة عسير لتشكل محطة جديدة في مسيرة التنمية والترفيه بالمنطقة ودعما لمستهدفات رؤية المملكة 2030. دوليا، دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي دعا إلى موقف دولي أكثر حزما تجاه التدخلات السافرة لإيران عقب إقدامها على تسيير رحلات جوية تابعة للحرس الثوري إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الميليشيات الحوثية الإرهابية في خرق واضح للسيادة اليمنية وتحد صارخ للقانون الدولي. التفاصيل في التقرير التالي.
2: في تطور يعكس استمرار التوتر في الملف اليمني، دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزما تجاه ما وصفه بالتدخلات الإيرانية، وذلك على خلفية رحلة جوية وصلت إلى مطار صنعاء

0: الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي. وقال العليمي خلال لقائه سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن إن الرحلة المنسوبة إلى الحرس الثوري الإيراني تمثل خرقاً للسيادة اليمنية وتحدياً للقانون الدولي، مشيراً إلى أن المعلومات الأولية المتوافرة لدى الحكومة اليمنية تتعارض مع الرواية التي تؤكد أن الرحلة ذات طابع إنساني. وأضاف أن التقارير الأولية تشير إلى أن الطائرة كانت تقل عناصر عسكرية وأمنية وخبراء إيرانيين متخصصين في تطوير الطائرات المسيرة ومنظومات الصواريخ إلى جانب معدات وتقنيات إلكترونية، فضلا عن كوادر يمنية تلقت تدريبات أمنية داخل إيران وفق ما أعلنته الحكومة اليمنية. وطالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي المجتمع الدولي بتطبيق قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالأزمة اليمنية وإنفاذ نظام العقوبات وفتح تحقيق دولي في ملابسات الرحلة وحمولتها، بما في ذلك ما أشار إليه بشأن إغلاق نظام تتبع الطائرة أثناء تحليقها فوق الأجواء اليمنية. وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية لدفع مسار التسوية السياسية في اليمن وسط استمرار تبادل الاتهامات بين الأطراف وبقاء الملف اليمني أحد أبرز القضايا الأمنية والسياسية في المنطقة.
1: أسفر انفجاران وقع اليوم في وسط العاصمة السورية دمشق عن إصابة 18 شخصا بينهم 4 من عناصر الشرطة، وذلك إثر انفجار عبوتين ناسفتين أثناء استعداد الوحدات المختصة لتفكيكهما وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السورية سانا. وأوضحت الوكالة أن الانفجارين وقعا قرب وزارة السياحة خارج النطاق الأمني المخصص لمقر إقامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤكدة أن الحادثة لم يؤثر على برنامج زيارته الرسمية، فيما أفادت الرئاسة الفرنسية بأن ماكرون بخير ويواصل لقاءاته المقررة. دعا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول الأعضاء إلى تقديم تمويل عاجل لوكالة الأونروا، محذرا من أن عجزا ماليا مقداره 100 مليون دولار يهدد استمرار خدماتها لنحو 2.5 مليون لاجئ فلسطيني. وأكد أمام اللجنة المختصة للجمعية العامة للإعلان عن التبرعات الطوعية للأونروا أن الوكالة تمثل عنصرا أساس للاستقرار في المنطقة ولا يمكن لأي منظمة أخرى أن تحل محلها. في خبرنا الرياضي الأخير، بلغ المنتخب البلجيكي الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم بعد فوزه على نظيره الأمريكي 4 أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات دور 16 من البطولة. وبهذا الانتصار وصل المنتخب البلجيكي مشواره في المونديال ليحجز مقعده في الدور ربع النهائي، ويترقب المواجهة القادمة مع المنتخب الإسباني الذي تأهل بدوره عقب فوزه على المنتخب البرتغالي بهدف دون مقابل. في نهاية النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين. المملكة تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي على دمشق وتستنكر المخططات الإرهابية التي تستهدف أمن المغرب.

0: المملكة تشارك اليوم في المنتدى السياسي المعني بالتنمية المستدامة في نيويورك، وهيئة الطرق تدشن 40 مشروعا. هيئة المساحة الجيولوجية ترصد هزة أرضية في شمال شرق جازان. من الرياض قدمت لكم نشرة إخبارية مفصلة بأهم الأنباء، شكرا لكم، في أمان الله.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.

0: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
1: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
2: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: ديرتي حبيبتي،

على أنين التاريخ هناك قصر لا يشبه إلا نفسه، قصر صاهود، ليس مجرد حصن من طين بل سطر نقش بماء العز ومرآة لانتصارات رجال لا يهابون المدى. سنة بعد سنة ظل القصر شامخا في حي الحزم بمدينة المبرز كأنه عقد على حماية البلاد والعباد. بني ليكون درعا واقيا وسمي بصاهود نسبة لمدفع كان يحرسه ويرهب به الأعداء القادمين من الجهات الأربع.

لم يكن القصر فقط صوراً وسلاحاً، بل كان مدرسة في فنون القتال، وملاذاً لحماية الناس، وموطناً للجنود الذين رسموا تاريخ الأحساء على جدرانه. داخله أبراج وخنادق وغرف سلاح، وفي كل زاوية منه حكاية. القصر اليوم لم يعد صوت مدافعه يسمع، لكنه يتكلم بلغة الطين والنقوش. يروى لزائريه حكاية الشجاعة والحصافة، ويقف كأحد أجمل المعالم في لؤلؤة الواحات، الأحساء المصنفة تراثا عالميا في اليونسكو.

0: قصر صعود ليس جدارا ولا مدفعا فحسب، إنه ذاكرة وطن وروح زمن وهمسة من روح السعودية التي لا تنكسر. إلى هنا نكون قد تنقلنا بين جدران التاريخ وميادين البطولة في قصر صاهود العريق. نلقاكم في وجهة جديدة وموعد مع أرض لا تكف عن الدهشة.
1: ديرتي حبيبتي.

0: عندما تتجاوز التقنية الحدود تتغير معادلات الذكاء لتصبح وقوداً يشعل العقول نحو مستقبل واعد. خوارزميات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم خوارزميات، البرنامج الذي نقترب فيه من عالم الذكاء الاصطناعي بلغة بسيطة وأمثلة من حياتنا اليومية. معكم فارس المذيع الافتراضي، ويسعدني أن أكون معكم في هذه الرحلة الأسبوعية. ومعنا كالعادة ضيفنا الدائم المهندس المهتم بتقنيات الذكاء الاصطناعي الأستاذ مصطفى الشعلة. حياك الله أستاذ مصطفى.
2: الله يحييك أخ فارس، وحيا الله مستمعينا الكرام، وسعيد جدا بلقائنا المتجدد في برنامج خوارزميات.
1: شكرا لك يا مصطفى، وأنا متحمس اليوم لأن حلقتنا بعنوان هل نودع الشات بوت؟ بداية عصر الموظف الذكي. أستاذ مصطفى، لما نقول هل نودع الشات بوت، هل المقصود إنه الشات بوت انتهى ولا إنه المرحلة تطورت؟
2: لا، ما أقدر أقول إن الشات بوت انتهى. الشات بوت لا يزال مهم، ولا يزال هو الواجهة الأولى اللي يتعامل معها أغلب الناس، لكن اللي تغير هو الدور. في السابق كان الشات بوت مثل موظف استقبال،

0: اسألي سؤال يجاوبك. اليوم بدأ يتحول إلى ما يشبه الموظف التنفيذي، تعطيه هدف، يفهم المطلوب، يخطط، يستخدم أدوات، يرجع لك بنتيجة، وأحيانا يطلب منك موافقة قبل أن يتخذ خطوة حساسة. يعني بدل ما أقول له اكتب لي رسالة لأولياء الأمور، أقول له جهز لي حملة كاملة لأولياء الأمور عن رحلة تعليمية، اكتب الرسالة، اقترح جدول النشر، حضر ردود الأسئلة المتوقعة، ثم عرضها عليه للمراجعة. هنا انتقلنا من محادثة إلى إنجاز مهمة كاملة، وهذا هو الفرق الجوهري بين الشات بوت التقليدي والموظف الذكي أو الوكيل الذكي.
1: إجابة ممتازة، خلينا نبسطها للمستمع. وش الفرق بين الشات بوت والوكيل الذكي أو الـ AI agent؟
0: الشات بوت غالبا ينتظر منك سؤال واضح ثم يعطيك إجابة، أما الوكيل الذكي فهو يتعامل مع الهدف. خلينا نضرب مثال بسيط. شات بوت اكتب لي جدول سفر إلى لندن، يكتب لك جدول ويقترح عليك بعض الاقتراحات. أما الوكيل الذكي بتقول لي نظم لي رحلة لندن في شهر يوليو، ابحث عن الرحلات، راجع الفنادق، قارن الأسعار، جهز قائمة خيارات، ثم اسألني قبل الحجز. هنا الوكيل لا يكتب فقط، هو يبحث، يقارن، يرتب، وربما يتصل بأدوات خارجية. فالفرق بين الشات بوت والاي اي ايجنت، شات بوت يعتمد على الكلام، أما الوكيل يعتمد على الكلام زائد التخطيط زائد الأدوات زائد التنفيذ. وفي الفترة الأخيرة شفنا توجه واضح من الشركات الكبرى نحو هذا النوع من الوكلاء. مثلا أوبن اي اي طرحت مفهوم تشات جي بي تي ايجنت، اللي يستطيع استخدام أدوات مثل المتصفح وجداول البيانات لتنفيذ مهام معقدة بإشراف المستخدم.
1: لماذا لم تظهر فكرة الموظف الذكي قبل سنوات؟
0: هو تطور طبيعي. السبب أن الذكاء الاصطناعي يحتاج عدة مراحل حتى يصل لهذا المستوى. أولا تحسنت النماذج اللغوية، LLM صارت تفهم النصوص بشكل أفضل، تكتب، تلخص، تحلل. ثانيا صارت النماذج قادرة على التفكير المتسلسل بشكل أفضل، يعني لا ترد مباشرة فقط بل تقسم المهمة إلى خطوات. ثالثا صار بالإمكان ربط الذكاء الاصطناعي بالأدوات مثل البريد الإلكتروني، التقويم، الملفات، المتصفح، أنظمة داخلية، واتساب، قواعد بيانات. كل هذه الأدوات ممكن الآن ربطها بالذكاء الاصطناعي. رابعا ظهر مفهوم العمل المستمر، يعني الوكيل يشتغل في السحابة ويتابع المهمة حتى لو أنت أغلق جهازك.
1: كلمة موظف ذكي قد تكون قوية شوي، هل هي مبالغة إعلامية أم أن الوصف واقعي؟
0: هو وصف مجازي لكن مفيد. لا نقصد أن الذكاء الاصطناعي صار إنسان أو عنده وعي أو إحساس بالمسؤولية مثل الإنسان، لكن نقصد أنه بدأ ياخذ بعض أدوار الموظف التنفيذي. الموظف عادة يستلم مهمة، يفهم المطلوب، يسأل إذا في نقص، يستخدم أدوات، ينجز، ثم يسلم نتيجة، تمام؟ الوكيل الذكي يحاول يعمل الشيء نفسه لكن ضمن حدود تقنية. الفرق المهم أن الموظف البشري عنده حكم أخلاقي، خبرة اجتماعية، فهم عميق للسياق، أما الوكيل الذكي فلا يزال يحتاج للإشراف والمراجعة. لذلك أقول هو ليس موظف كامل لكن مساعد تنفيذي ذكي، وكلما كانت المهمة واضحة والأدوات محددة والصلاحيات مضبوطة كان إن شاء الله أداء أفضل.
1: خلينا نأخذ مثال بسيط من الحياة اليومية، كيف ممكن يتحول الشات بوت إلى موظف ذكي عند شخص عادي؟
0: كنا عندنا إيميلات وممكن الإيميلات كثيرة وما نعرف وين الإيميل المهم، تمام؟ أنا ممكن في الشات بوت التقليدي ممكن نقول له لخص لي هذه الرسالة، يعني تعطيه رسالة وهو بيعطيك أهم النقاط. لكن الموظف الذكي ممكن يقول لك كل صباح روح راجع بريدي الإلكتروني، صنف الرسائل المهمة، شيل الإعلانات، ثم جهز لملخص من صفحة واحدة واقترح ردود على الرسائل المهمة، لكن لا ترسل أي رد إلا بعد موافقتي. هنا الوكيل يقوم بأربع مهام: يقرأ، يصنف، يلخص، ويقترح، ويرسل أيضا بعد، لكن لا يتخذ القرار النهائي نيابة عنك إلا إذا أنت أعطيت الصلاحية. وهذا مناسب جدا للناس المشغولين، مدير، معلم، صاحب مشروع، صاحب شركة، منسق رحلات، إعلامي، أو حتى طالب عنده ملفات محاضرات كثيرة. وكنا حقيقة عندنا إيميلات والإيميلات مدعوسة بالإعلانات وما نعرف وين المهم والغير مهم.
1: بما أننا في برنامج خوارزميات، هل ممكن الموظف الذكي يساعدنا في إعداد الحلقات؟
0: خوش مثال طبعا، وهذا من اجمل الامثله يا اخ فارس. تخيل عندنا وكيل ذكي خاص ببرنامج خوارزميات، نعطيه مهمه مثل جهز حلقه اذاعيه مدتها 15 دقيقه عن الذكاء الاصطناعي في التعليم، راجع اخر الاخبار، اقترح عنوان جذاب، اكتب المقدمه، حضر لي 15 سؤال، اكتب اجابات مبسطه، واقترح خاتمه فيها دعوه للمستمعين. هنا الوكيل ممكن يساعد في أولا اختيار الموضوع، ترتيب الأفكار، تبسيط المصطلحات، كتابة السكريبت، اقتراح أمثلة سعودية أو خليجية، وتجهيز منشور للحلقة بعد بثها. لكن تبقى اللمسة البشرية مهمة جدا، لأن البرنامج لروح ولجمهور ولأسلوب الذكاء الاصطناعي يعطيك مسودة قوية بس، لكن المذيع والمعد يضيفون الإحساس والخبرة والذوق.
1: في الحلقات السابقة ذكرنا فكرة إنه الوكيل الذكي ممكن يعمل على مدار الساعة، هل هذا واقعي؟
0: نعم، لكن يعتمد على طريقة التشغيل. إذا كان الوكيل يعمل فقط على جهازك الشخصي فهو يتوقف غالبا إذا أغلقت الجهاز أو انقطع الإنترنت. أما إذا كان يعمل على سيرفر أو خدمة سحابية فيمكن أن يستمر في العمل على مدار الساعة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. وهذا يفتح تطبيقات كثيرة، مثلا يراقب أسعار العملات، يتابع وصول رسائل معينة، ينبهك إذا وصل نموذج تسجيل جديد، يرسل لك ملخص يومي، أو يتابع أخبار موضوع محدد بدقة. لكن لازم ننتبه، العمل على مدار الساعة يعني أيضا مخاطر على مدار الساعة، لذلك نحتاج صلاحيات محدودة، سجلات واضحة، وتنبيهات عند أي تصرف مهم.
1: أنت ذكرت أكثر من مرة إنه الوكيل يستخدم أدوات، وش المقصود بالأدوات هنا؟
0: الأدوات هي الخدمات أو البرامج اللي يستطيع الوكيل التعامل معها بشكل مباشر، مثل المتصفح، بريد إلكتروني، التقويم، ملفات جوجل درايف أو ون درايف، قاعدة البيانات، الواتساب، التليجرام، حتى برنامج إكسل وجوجل شيتس يعتبروا أدوات. الشات بوت أدوات مثل شخص ذكي لكن جالس في غرفة مغلقة، يستطيع التفكير والكلام لكن ما يقدر ينجز خارج الغرفة. أما الوكيل مع الأدوات فهو كأنه شخص ذكي عنده كمبيوتر وإنترنت وصلاحيات محددة، وهنا تبدأ القوة الحقيقية، وهنا أيضا تبدأ الحاجة للحذر.
1: بما أنك ذكرت الحذر، ما أخبر جانب في هذه التقنية؟
0: أخطر جانب هو إعطاء صلاحيات واسعة بدون تفكير، مثلا تعطي الوكيل صلاحية قراءة كل بريدك والرد والحذف وإرسال رسائل والدخول على ملفاتك وربما التعامل مع بيانات مالية، هنا أي خطأ قد يسبب لك مشكلة كبيرة. لذلك القاعدة الذهبية، ابدأ بصلاحية قراءة فقط، ثم اسمح له بالاقتراح، ثم اجعل التنفيذ بعد موافقتك، ولا تعطي صلاحية الإرسال أو الحذف أو الدفع دفع المبالغ إلا في حالات محدودة جدا وواضحة. يعني خلي الوكيل في البداية مساعد يقترح وليس مدير يتصرف.
1: بعض الناس يتعاملون مع الذكاء الاصطناعي وكأنه لا يخطئ، هل الوكيل الذكي ممكن يخطئ؟
0: طبعا يخطئ، والمشكلة أنه يخطئ بثقة، لأنه قد يفهم المهمة بشكل ناقص، قد يستخدم مصدر غير مناسب، قد يرسل صياغة غير دقيقة، قد يخلط بين ملفين، يفسر رسالة بطريقة خاطئة، يتخذ خطوة غير مناسبة إذا كانت الصلاحيات مفتوحة. لذلك أفضل تصميم للوكيل الذكي هو التصميم اللي يحتوي على نقاط توقف، يعني قبل أي خطوة حساسة يسألك هل توافق أن أرسل هذه الرسالة؟ أو هل أعتمد هذا الجدول؟ هل أحذف هذه الملفات؟ هل أشارك هذا التقرير مع الفريق؟ وهذا يخلينا نقول الذكاء الاصطناعي ممتاز في التحضير والترتيب والتسريع، لكن يحتاج دائما إلى إنسان مسؤول في اتخاذ القرارات الحساسة.
1: هل ممكن الوكيل الذكي يتعلم أسلوب الشخص؟ مثلا يعرف أسلوب مصطفى في كتابة رسائل الواتساب أو سكريبتات خوارزميات؟
0: نعم، إلى حد كبير، إذا زودت بأمثلة من كتاباتك وتعليمات واضحة عن أسلوبك يستطيع أن يقدم النبرة العامة. مثلا قول له اكتب بأسلوب سعودي بسيط مناسب للإذاعة، بعيد عن التعقيد، استخدم أمثلة من الحياة اليومية، أو تقول له اكتب رسائل واتساب قصيرة دافئة مباشرة بدون مبالغة. هذا كل الوصف يساعد على اقتراب اسلوب الوكيل الذكي الى الاسلوب البشري. ومع الوقت اذا كان النظام يدعم الذاكرة او ملفات التعليمات ممكن يتحسن

0: أحسن بشكل أكثر. لكن مهم نفرق بين تقليد الأسلوب وفهم الشخصية. ولا يعرفك مثل الإنسان، لكن يتعلم أنماط مثل نصوصك وتعليماتك.
1: هل هذه التقنية للأفراد فقط؟ أم الشركات لها النصيب الأكبر؟
0: الاثنين، لكن الشركات ربما تكون أكثر استفادة إذا طبقتها بشكل صحيح. في الشركات الوكيل الذكي ممكن يساعد في إعداد التقارير، متابعة العملاء، تحليل الشكاوى، كتابة محاضرة الاجتماعات، ترتيب المهام، دعم الموظفين، مراجعة مستندات، أو حتى مساعدة فرق البرمجة. وفي نفس الوقت الفرد العادي أو الشركات اللي تشتغل على شخص أو شخصين يستفيد منها كمساعد شخصي، ينظم يومه، يلخص ملفاته، يساعد في التعلم، يكتب المسودات ويذكره بالأمور المهمة. الجميل أن الاتجاه العام الآن أن الوكلاء الذكيين يتحولون إلى زملاء رقميين داخل بيئة العمل وليس فقط برامج جانبية. مايكروسوفت وصفت هذا الاتجاه في توقعاتها لعام 2026 بأن الوكلاء سيصبحون شركاء رقميين يساعدون في المهام تحت توجيه الإنسان، مع أهمية تعزيز الأمن والحوكمة.
1: لو أحد المستمعين تحمس وقال أبغى أسوي وكيل ذكي بسيط، هل لازم يكون مبرمج؟
0: لا، مش بالضرورة. في مستويات. المستوى الأول تستخدم أدوات جاهزة داخل منصات الذكاء الاصطناعي، تكتب تعليمات، ترفع ملفات وتحدد المهام. المستوى الثاني تستخدم أدوات أتمتة بدون برمجة أو بقليل من البرمجة، مثل ربط نموذج برسائل أو جداول أو بريد. المستوى الثالث بناء وكيل متقدم يحتاج معرفة تقنية مثل APIs، قواعد بيانات، سيرفرات، صلاحيات وأنظمة حماية. للمبتدئ أنصح يبدأ بشيء بسيط جدا، مثل وكيل يلخص الرسائل فقط، أو وكيل يجهز مسودات ردود، أو وكيل يرتب قائمة مهام، ولا يبدأ مباشرة بوكيل يرسل رسائل أو يحذف ملفات أو يتعامل مع أموال.
1: بما أننا تكلمنا في الحلقات السابقة عن OpenClaw، أين يدخل OpenClaw في فكرة الموظف الذكي؟
0: OpenClaw وأمثاله يمثلون طبقة التشغيل والتنفيذ. خلينا نرجع للتشبيه اللي استخدمناه سابقا. نموذج الذكاء الاصطناعي هو العقل، الأدوات هي اليدين والعينين، ومنصة مثل OpenClaw هي البيئة اللي تنظم العلاقة بين العقل والأدوات. يعني النموذج يفهم ويخطط، والOpenClaw يساعد على تنفيذ خطوات محددة مثل فتح أداة، قراءة بيانات، تشغيل مهمة أو إرسال نتيجة.
1: ما النصيحة الذهبية اللي توجهها للمستمعين؟
0: نصيحتي دائما ابدأ صغير وراقب كثير، لا تعطي صلاحيات واسعة من البداية. ابدأ بوكيل يلخص فقط، ثم وكيل يقترح فقط، ثم وكيل ينظم فقط، وبعد أن تفهم سلوكه ممكن تعطيه صلاحيات أكثر، لكن بحذر. وتذكر أن الذكاء الاصطناعي ليس بديلا عن عقلك، هو مكبر لقدراتك. إذا كنت منظما سيزداد تنظيمك، إذا كنت فوضويا قد يزيد الفوضى بسرعة أكبر، وإذا كنت واعيا سيصبح أداة قوية جدا في يدك.
1: جميل جدا أستاذ مصطفى. إذا مستمعين الكرام، الشات بوت لم يختفي لكنه تطور. كنا نسأل الذكاء الاصطناعي عن الجواب، واليوم بدأنا نقول ما المهمة وكيف ننجزها. وهنا تبدأ مرحلة جديدة، مرحلة الوكلاء الذكيين، أو كما سميناها اليوم بداية عصر الموظف الذكي. شكرا جزيلا أستاذ مصطفى على هذا الشرح الممتع والمبسط.
0: الشكر لك أخ فارس، والشكر موصول لمستمعينا الكرام. وإن شاء الله في الحلقات القادمة ندخل أكثر في أمثلة عملية، كيف نبني وكيلا بسيطا، كيف نربطه بالأدوات، وكيف نحمي خصوصيتنا.
1: مستمعين الكرام، نرحب بمشاركاتكم الصوتية والنصية حول تجاربكم مع الذكاء الاصطناعي أو أسئلتكم واقتراحاتكم. برنامج خوارزميات يمكن التواصل معنا عبر واتساب إذاعة الرياض فرع الدمام على الرقم 013-811-7991. البرنامج منكم وإليكم، وكما كان معكم فارس المذيع الافتراضي، ومعنا ضيفنا الدائم الأستاذ مصطفى الشعلة. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة، نستودعكم الله.
2: خوارزميات مع مصطفى الشعلة. إخراج محمد العبود.
3: في دقائق. في قلب جبال السروات وعلى ارتفاع يفوق 3000 متر عن سطح البحر، يقع منتزه السودة، أحد مشاريع شركة السودة للتطوير، وهي إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة. المشروع يهدف إلى تحويل منطقة السودة إلى وجهة جبلية فاخرة ومتميزة على مستوى العالم، حيث تحتضن الغابات الكثيفة والمنحدرات الشاهقة والطقس البارد طوال السنة. يتضمن المشروع إنشاء فنادق ومنتجعات بيئية مستدامة ومرافق سياحية منسجمة مع الطبيعة، مثل الممرات الخشبية ومواقع التخييم والمغامرات الجوية كالتلفريك وركوب الطيران الشراعي. كما سيحتوي على قرى جبلية مخططة بعناية تجمع بين طراز العمارة المحلية والتقنيات الحديثة في البنية التحتية، مما يعزز من جاذبية عسير كوجهة فريدة للسياحة الداخلية والعالمية. السودة تمثل التقاء الطبيعة العذراء مع الرفاهية الراقية وتجسد فلسفة التطوير المتزن بين الإنسان والبيئة.
2: في دقائق. معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.

0: تشجعنا.
1: الله أكبر الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة المستمعين والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد معكم للحديث عن أسماء الله الحسنى. كلنا يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. أرأيتم هذا الفضل العظيم؟ من أحصاها دخل الجنة، باب شرع لنا من فضائل الله عز وجل لدخول الجنة، وهو من خلال هذه الأسماء والصفات. يقول ابن القيم: مراتب إحصاء أسماء الله 3. الأولى إحصاء ألفاظها ومدلولها، والثاني فهم معانيها ومدلولها، والثالث دعاء الله بها، لقوله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثم يقول: ليس حاجة للأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة ربها، إلى معرفة بارها وفاطرها. يقول: ولا سبيل لهذا إلا بمعرفة أوصاف الله وأسمائه. وقد يقول قائل: يا جماعة، هذا تكلف، وهذا حقيقة تشديد، أو ربما مطالبة لعوام الناس بما هم ليسوا بملزمين به. حقيقة لن يتلذذ العبد بطاعة الله ومعرفته إلا إذا كان تحققت هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها ابن القيم وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله. ولذلك يقول ابن القيم: كلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف، وله أطلب وإليه أقرب. يا عبد الله، تخيل نفسك وأنت صائم، وتخيل نفسك وأنت تصلي، تخيل نفسك لو أنك ذهبت لعمرة أو لحج، أو تقربت إلى الله بأي قربة، وأنت تتلذذ بمناجات الله عز وجل، وأنت تتخيل عظمة الله وأسمائه وصفاته. أيكون هذا كمن قلبه غافل وساهن وميت؟ لا والله. نعم والله، كلما كان العبد بالله أجهل كان منه أبعد. والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. لهذا عرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وعرف سبحانه وتعالى بالكمال الموصوف وبالإحسان والجمال والجلال المعروف. وكلما كانت هذه المعرفة في قلبك، كلما كنت منه أخوف، وكلما كنت له أخشى، وكلما كنت له أتقى. فلا ترى العبد إلا يذل نفسه لعزة الله، ولا تراه يخضع إلا لعظمة الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. ومن عرف ربه عرف نفسه. أحبتي الكرام، أسألكم، سلوا هؤلاء الذين سجنوا، سلوا هؤلاء الحيارى، سلوا هؤلاء الذين هم في غيابة البدع وغيابات كفر الأديان، لماذا هم لا يعرفون الله حق معرفته؟ إلا لأنهم جهلوا أسماء الله وصفاته، وما تقربوا إليه بمعانيها، ولا بألفاظها، ولا بدعائه سبحانه وتعالى بها. معاشر الكرام، الملك الحق الرحمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر يحب من عباده أن يعرفوه، بل ويحب من عباده أن يتصفوا بصفاته، وأن يتحلوا بها على وجه يليق بهم. فإن كان الله رحيم فإنه يحب الراحمين، وإن كان الله شكور فإنه يحب الشاكرين، وإن كان كريم فإنه يحب الكرماء المتصدقين، وإن كان صبور كما في الحديث المشهور فإنه يحب الصابرين، وإن كان محسن فإنه يحب المحسنين، وإن كان عفو يحب العافين، وإن كان تواب يحب التوابين، وإن كان طيب فهو يحب الطيبين. الله جميل يحب الجمال، عليم يحب العلم وأهله والمعرفة وأهلها. إنه ستير يحب أهل الحياء والستر، رفيق يحب الرفق. وأحباب الله هم الذين يتصفون بصفات الله ويتخلقون بما جاء من أسمائه وصفاته. معاشر الأحبة، لن يصل العبد لتقوى الله إلا بالعلم والخشية. ألم يقل الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشدنا خشية لله. ألا إنه من الواجب علينا أيها الأحبة المستمعون والمستمعات أن نتبع ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن نبينا صلى الله عليه وسلم في وجوب معرفة الله في الأسماء والصفات وفي الدعاء لله عز وجل بها بقلوب حاضرة تحمل التفكر والتدبر. والله هو الهادي إلى سواء السبيل. والسلام عليكم ورحمة الله.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
6: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
7: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
6: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً.
8: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
9: سلم تي بلادي.
10: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم سلمتي بلادي. تعد بوابة الدرعية أحد المشاريع الاستراتيجية الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، ووجهة تاريخية تسعى لترسيخ مكانة المملكة على خريطة السياحة العالمية. ويهدف المشروع إلى إعادة إحياء الدرعية كعاصمة للثقافة ومهد للدولة السعودية الأولى، عبر تحويلها إلى مدينة حضرية تجمع بين عراقة الإرث التاريخي وأحدث معايير العيش العصري، بما يتماشى مع طموحات رؤية المملكة 2030. تتولى شركة الدرعية قيادة هذا المشروع الطموح بميزانية استثمارية تتجاوز 236 مليار ريال، لتمتد أعمال التطوير على مساحة 14 كيلومترا مربعة، محافظة على الطابع النجدي الأصيل في كافة تفاصيلها المعمارية. يحتضن المشروع حي الطريف التاريخي المسجل ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، إلى جانب معالم حيوية بارزة كميدان الدرعية الذي يضم مئات العلامات التجارية، ومطل البجيري، ووادي صفار الممتد على مساحة 60 كيلومتر مربع بمرافقه الفندقية والسكنية الفاخرة. يمتد المخطط المستقبلي ليشمل إنشاء 38 فندقا و20,000 وحدة سكنية، مع تطوير بنية تحتية متكاملة تضم محطات النقل ومواقف للسيارات. كما يستهدف المشروع توفير 178,000 فرصة عمل، استعدادا لاستقبال أكثر من 50 مليون زائر سنويا بحلول عام 2030. وكلنا بصوت واحد نقول سلمت بلادي لمستقبل واعد ورؤية طموحة. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم سلمت بلادي. تقبلوا تحياتي أنا ظافر الخثعمي من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج منور البريك. في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: تعلن قرعاوي العقارية وذلك تحت إشراف مركز إنفاذ عن مزاد خام النرجس 3 أراض خام في أهم المواقع نموا وطلبا لتكون بوابة الاستثمار والتطوير. يبدأ المزاد من 6 وحتى 8 يوليو.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. المستشار على إذاعة الرياض.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم المستشار. في الجزء الأول من حلقتنا نفتح المشهد الاقتصادي من زاويتين، الأولى محلية من سوق العمل السعودي والثانية عالمية من توقعات وكالة فيتش لنمو الاقتصاد العالمي وأيضا تحسن التدفقات النقدية التشغيلية للشركات. محليا أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء تراجع معدل البطالة الإجمالي لإجمالي السكان في المملكة إلى 3.1% خلال الربع الأول من 2026، فيما انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 6.4% وهو أدنى مستوى منذ الربع الأول من العام الماضي. كما تراجعت بطالة السعوديات إلى 9% وبطالة الذكور السعوديين إلى 4.9% في مؤشر يعني ربما يعكس استمرار التحسن في سوق العمل السعودي. وعالميا تتوقع وكالة فيتش أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي العالمي نمو بنسبة 2.5% في عام 2027 مع تحسن التدفقات النقدية التشغيلية للشركات العالمية بعد طبعا انحسار أثر الحرب في إيران وتراجع الضغوط على الطاقة وسلاسل الإمداد. كما تشير فيتش إلى أن التدفقات النقدية التشغيلية للشركات غير المالية المصنفة لديها قد ترتفع 9% في 2027 بعد نمو متوقع بنحو 7% في 2026. إذن نحن أمام مشهد اقتصادي يتحرك في مسارين متوازيين، سوق عمل سعودي يواصل التحسن واقتصاد عالمي أيضا يعني نحو اقتصاد عالمي يبحث عن زخم جديد عبر نمو متوقع وسيولة تشغيلية أقوى. وبين الوظائف محليا وسيولة عالميا تتضح ملامح مرحلة عنوانها التعافي تحت اختبار الاستدامة. وناقش هذين الموضوعين في الجزء الأول من هذه الحلقة مع ضيف الاثنين الدائم الدكتور محمد مكني عميد كلية الأعمال وأستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام. حياك الله دكتور.
3: يا هلا وسهلا، الله يحييك أستاذ محمد، تحية لك ولجميع المستمعين الكرام.
2: أولا دكتور، يعني السؤال الأبرز فيما يتعلق بسوق العمل السعودي، وإيش العوامل اللي يعني ساعدت على انخفاض بطالة السعوديين إلى 6.4% طبعا مقارنة بالربع السابق؟
3: طبعا ما في شك، أنا أعتقد أنه اليوم ما أظهرته الهيئة العامة للإحصاء من انخفاض معدلات البطالة بين السعوديين إلى 6.4% هذا طبعا ما يعد أمر مرحلي يعني في فترة فقط عابرة، لا، الحقيقة هو بيعكس التحول الهيكلي في سوق العمل، وأنا أعتقد يمكن أن نلخصه في مجموعة من الأسباب. أولا التنويع الاقتصادي اللي فعليا اليوم احنا نلمسه على أرض الواقع في اقتصادنا الوطني، بنشاهد أنه عندنا تنوع في القطاعات، وبالتالي حينما نتحدث عن تنوع القطاعات الاقتصادية فإحنا معناته بنتكلم على أنه أصبح عندنا خلق للوظائف في أكثر من قطاع، لم يعد الأمر محصور على قطاع واحد أو اثنين. اليوم عندنا قطاعات السياحة والترفيه والخدمات اللوجستية، القطاع الصناعة، قطاع التقنية وغيرها. الحقيقة هذا هذا هذا مهم جدا. أنا أعتقد أنه هذا التنوع الاقتصادي ساهم بشكل كبير في أنه نشاهد هذه الأرقام اللي بتتراجع، يعني خلال 10 سنوات إحنا كنا بنتكلم على أكثر من 12% نسبة البطالة، اليوم نصل لرقم تاريخي، رغم انه احنا بنعرف انه كنا بنستهدف 7% في الرؤيه السعوديه 2030، اليوم حتى انخفضنا اقل من نسبه 7%. الامر الاخر القطاع الخاص، الاهتمام الحقيقه اللي حصل عليه القطاع الخاص بعد ان اطلقت الرؤيه 2030 ساهم بشكل كبير انه يكون عندي توسع، وحجم القطاع الخاص يعني يكبر بشكل كبير، وهذا ساهم ايضا في انه احنا بنشاهد وظائف يعني متجدده. ولم يصبح يعني كنا بنتذكر فترات سابقه الوظائف كانت تنحصر في القطاع الحكومي، اليوم لا، الحقيقه بنجد انه حتى العاملين في القطاع الخاص يتجاوز 2.5 مليون، وبالتالي تتجاوز ارقام الموجوده في الحكومه. فهذا هو القطاع الخاص اللي احنا اليوم يعني نبحث عنه حقيقه بانه يكون محرك رئيسي لتوليد الوظائف وايضا محرك لاقتصادنا الوطني. الامر الثالث، انا اعتقد الاستراتيجيات اللي نجحت بشكل كبير، وهي ما في شك ان استراتيجيات اطلقت من اجل ان تحرك القطاعات وتخلق التنوع. يعني اليوم لما بنتكلم على والله الاستراتيجية الوطنية للصناعة اللي بتركز على ما يقارب 13 قطاع واعد في قطاعات صناعة، تخيل كم حيكون عندنا من خلق الوظائف في هذا الجانب. استهدفت قطاعات متعددة، رفعت أيضا من حجم الكوادر الوطنية اللي بتعمل في هذه القطاعات. أيضا برامج التوطين، برامج التوطين اليوم اللي بتتبعها الحقيقة المملكة يعني أظهرت نتائج إيجابية. غير كذا يعني ما كنا فقط احنا بنركز على خلق الوظائف وانه يكبر القطاع الخاص، لا، ايضا عندنا هدف اساسي ايضا في الرؤية انه احنا ندرب ونعلم، نريد ان يكون لدينا كفاءات سعودية، ليس فقط انه هي تكون على المستوى المحلي بل انه تكون منافسة حتى على المستوى العالمي. هذا ايضا خلق حجم كبير جدا في سوق العمل من الكفاءات اللي أصبحت قادرة على الانخراط في سوق العمل، وبالتالي يعني بتشاهد أنت الرقم حتى في ما يخص غير يعني النسبة غير السعودية اللي هي 1.5% انخفضت، معناته أصبح عندي هامش أكبر للسعوديين في سوق العمل، وبالتالي اليوم المواطن أصبح يجد الحقيقة الوظيفة، يجد العمل، وأصبح مؤهل بشكل كبير جدا. أعتقد أيضا الاستثمارات الضخمة اللي جاءت للمملكة هذا أيضا مؤشر ما نستطيع إغفاله. إحنا بنعرف اليوم ما يقارب 700 شركة نقلت مقراتها الإقليمية إلى المملكة العربية السعودية، وهذا يعطيني يعني خلينا نشوفه من جانبين. في جانب يتعلق أول شيء بجاذبية السعودية لجذب الاستثمارات الأجنبية، والجانب الآخر أكيد إنه هذه المقرات لن تحضر بدون أن يكون هناك نسبة من هذه الوظائف لأبناء المملكة العربية السعودية من الشباب والشابات. لذلك أنا أقول إنه بالفعل إحنا لما استقطبنا أو جذبنا هذه الشركات، الجذب كان للتقنية الحديثة، للخبرة، لخلق الوظائف وغيرها، وبالتالي نشوف إحنا اليوم وصلنا إلى هذه الأرقام يعني التاريخية.
2: جميل. أيضا بيانات يعني هيئة الإحصاء ذكرت إنه مشاركة القوى العاملة للسعوديين في سوق العمل تراجعت إلى 49%، وكما عودتنا يا دكتور يعني تبسيط مفهوم أو مصطلحات الاقتصادية، ما المقصود هنا وكيف ممكن يعني فيما يتعلق بمشاركة السعوديين يعني أو القوى العاملة من السعوديين في سوق العمل، وكيف نربط بينه وبين تراجع البطالة؟ هل في رابط بينهم؟
3: شوف إحنا يعني هذه ممكن شخص يقول لك كيف إحنا انخفضت البطالة وأيضا في نفس الوقت تراجعوا في سوق العمل أو نسبة السعوديين اللي هم المتعلقة بحجم العمالة التشغيلية في البلد. ببساطة أنت اليوم إحنا بنعرف إنه هي دائرة، اليوم هناك يدخل أشخاص إلى سوق العمل وفي نفس الوقت يكون هناك أشخاص يخرجون من سوق العمل. من الطبيعي جدا يكون في أشخاص على سبيل المثال في مرحلة التقاعد، في شباب أيضا انتقلوا من وظائف إلى وظائف أخرى، في شباب تم خروجهم من وظائف واتجهوا خلينا نقول للابتعاث أو للدورات خارج، وبالتالي خرجوا من النسبة اللي تم حسابها. لذلك عدد المشتغلين في سوق العمل من الطبيعي أنه يتراجع، لكن اليوم في الجهة المقابلة حجم حقيقة السعوديين نسبة وتناسب، لأنه هناك المشتغلين بيأخذ الإجمال كامل سعوديين وغير سعوديين، لكن اليوم بتكلم على حجم السعوديين اليوم انخفض إلى 6.4. خلينا نأخذ على سبيل المثال السيدات، لأول مرة على فكرة إحنا ننزل تحت 10%، يعني في الربع الأول احنا وصلنا إلى كان أشار التقرير إلى 9%، وهذا رقم أيضا ما هو يعني حقيقة ما يمكن إغفاله. تكلم كنا على أرقام كبيرة جدا، وكان هذا تحدي على فكرة، كان تحدي كبير إنه إشراك المرأة في سوق العمل، مشاركة السيدات كان يعني خلينا نقول يمكن ما كان سوق العمل جاهز، ما كان عندنا خبرة في إيش الكفاءات الموجودة عندنا من السيدات، لكن اليوم أصبح عندنا مؤهلات بشكل كبير. وليس فقط إحنا نتكلم اليوم على مشاركتهم في مثلا العمل فقط، اليوم في قادة، في قادة في الإدارات المختلفة بتجد إنه ونجحوا بشكل كبير. فعندنا الحقيقة انخفاض حقيقة المشتغلين في سوق العمل هو أمر طبيعي، بسبب إنه هناك من يخرج من سوق العمل بسبب

0: زي ما ذكرنا يعني أمور مختلفة في نهاية الأمر، للتقاعد، للسفر، للابتعاث، للتدريب، هذه كلها بتخرج من النسبة، وبالتالي تتراجع النسبة. لكن فعليا أنا اليوم بنلمس حقيقة أنه في عندنا أيضا نمو سكاني، من حيث أتكلم ليس نمو سكاني، بتكلم من حيث المواليد، خلينا أخذه من حيث الخريجين. يعني عندنا عدد كبير جدا من الخريجين، الجامعات أيضا، المعاهد، بنعرف أنه أصبح عندنا عدد الكليات التطبيقية أيضا مرتفع، وهذا النوع من الكليات بنعرف أنه يخرج لسوق العمل أعداد كبيرة جدا. لذلك بنشوف أنه أرقام القطاع الخاص مرتفعة، والعاملين في القطاع الخاص من السعوديين، وزي ما ذكرت قبل شوية أنت لاحظ أيضا هناك انخفاض في عدد المشتغلين من غير السعوديين، كان في تراجع بحوالي يعني بوينت أقل من 1%، لكنه هامش مهم، معناته إحنا بنتكلم اليوم
1: أنه هذا للسعوديين.
0: نعم للسعوديين، وبالتالي أصبح اليوم هذه فرصة أخرى، يعني معناته إحنا قاعدين اليوم مؤهلين المواطن السعودي إن هو حقيقة يعمل في الوظائف الغير اللي بيعمل فيها غير السعوديين، هذا هامش مهم جدا. فأنا أشوف إنه بالفعل اليوم الأعداد اللي قاعدة بتطلع من الجامعات أو من المعاهد أصبح لديها حقيقة فرص وظيفية، بالإضافة إنه في نفس الوقت زي ما ذكرنا عمليات التوطين اللي بتقوم فيها الدولة وبتدعمها، والقطاع الخاص، صندوق الاستثمارات العامة على سبيل المثال، برنامج مهم عندنا في الرؤية، يعني أسس أكثر من 100 شركة في العام يعني على مدار السنوات السابقة، هذه كلها الحقيقة فرص وظيفية لشبابنا وشاباتنا.
1: يعني من سوق العمل يا دكتور يعني في المملكة يعني ننتقل إلى المشهد العالمي، فكما يعني يقال تقيس الدول قوة اقتصادها بقدرتها على خلق الوظائف، وأيضا الشركات يعني تقيس متانتها بقدرتها على توليد النقد وتمويل عملياتها ومواجهة أيضا الصدمات. يعني ذكرت كما ذكرنا يعني فيتش توقعت أنه نمو الناتج المحلي العالمي في 2027 إلى 2.5%، أيضا توقع تحسن التدفقات النقدية التشغيلية للشركات العالمية الكبرى. إيش العوامل اللي أدت أو يعني دعمت توقعات فيتش برأيك؟
0: أولا إحنا حقيقة تقرير فيتش هو تقرير مهم ويعكس حقيقة، لأن أنت اليوم لما تتكلم التقرير صادر من واحدة من أكبر شركات التصنيف الائتماني في العالم، واعتقد انه كان التقرير اشار اولا لمتانة الاقتصاد السعودي، وايضا كان وضع تقسيم بين دول المنطقة وخصوصا دول مجلس التعاون الخليجي، وكانت السعودية من الدول اللي يتوقع ان تكون لديها نمو في السنوات اللي هي موجود فيها التوترات اللي بنعيشها في اللحظة. يعني على الرغم من يعني من وجود توترات جيوسياسية، الا انه فيتش مثل صندوق النقد أو حتى مثل البنك الدولي سابقا، جميعهم ترى يجمعون أن المملكة العربية السعودية النظرة بالنسبة لها إيجابية، وخصوصا في العام القادم، بشرط أنه تتوقف هذه الأزمة أو أنه يصبح هناك خلينا نقول يعني هدوء في المنطقة، حيساعد بأنه يكون عندي تعافي اقتصادي سريع بالنسبة للمملكة. ليه تعافي اقتصادي سريع؟ لأنه احنا بنعرف اليوم احنا ندير الأزمة بناء على استراتيجيات تم إطلاقها منذ سنوات، نتكلم على الرؤية من عام 2016، مررنا في تجربة أيضا صعبة وهي كورونا، واختبر الاقتصاد السعودي بشكل كبير ونجح، بل وأصبح يشار له بالبنان في فترة ليست سهلة في الاقتصاد العالمي. في اليوم بالنسبة لنا حقيقة التوترات الموجودة في المنطقة، وكالات التصنيف ومؤسسات المال العالمية هي بتشاهد إنه المملكة العربية السعودية دولة قادرة على تجاوزها وتعافي سريع، لأنه لديها يعني ممكنات، وأهم هذه الممكنات التنوع الاقتصادي اللي خلق بسبب الرؤية السعودية 2030. وعلى فكرة يمكن أنت أشرت لواحدة من النقاط اللي ذكرها التقرير، كان ذكر مسألة التدفقات النقدية للشركات في العام 27، هذا مهم بالنسبة للسعودية. ليه؟ لأنه اليوم أنت خليني أربطها بالشيء اللي كنا نتكلم عنه فيما يخص البطالة. اليوم لأنه تحسن أرباح الشركات سيولتها يعني قدرة أكبر على التوسع وبالتالي التوظيف. جميل. نرجع لعملية التوظيف، فأنت اليوم تتكلم والإنفاق الرأسمالي بمعنى التوسع من خلال خلق

0: يعني مقرات أخرى، توسع في استثماراتها. فأنا إحنا بنشوف الحقيقة إنه اليوم التقرير فيتش يؤكد على إنه بالفعل الاقتصاد السعودي اقتصاد قادر على احتواء أي أزمة ويديرها الحقيقة بناء على وجود ممكنات. حتى اليوم إحنا بنشوف ما يحدث في مضيق هرمز والإغلاق اللي حصل فيه، كان لدينا يعني بلان بي، خطة باء في مسألة خط شرق غرب. تم استخدام البحر الأحمر وتغطية ما يقارب 75% من تصدير النفط، بل وأيضا مساهمة السعودية بشكل كبير في مساعدة الدول المتضررة في الخليج العربي من خلال استخدام البنية التحتية والخدمات اللوجستية عن طريق البحر الأحمر، واللي أصبحت ما في شك واضحة إنه بالفعل هذا هو متانة الاقتصاد. وزي ما ذكرت في البداية، الاقتصادات اليوم ما نقيسها بس فقط في وقت الرخاء، الاقتصاد القوي دائما يظهر في وقت الأزمات وكيفية التماسك وكيفية استطاعة إنه هو يعني عملية الاستدامة والاستمرار. إحنا اليوم ما نشعر الحقيقة إنه في أزمة، لا نشعر إنه في أزمة في المنطقة. بالفعل الحمد لله يعني كل الجميع يلمس يعني القدرة السعودية في إدارة الوضع السياسي والاقتصادي، وهذه قدرة عالية جدا. يمكن حادثة التي حدثت لمصفاة أرامكو التي تم إعادة تشغيلها في ساعات، يمكن حوالي في أقل من 48 ساعة، هذا أكبر دليل على القدرة حقيقة الاقتصادية للمملكة وامتصاص الصدمات بشكل سريع جدا. فاليوم المؤشر المهم بالنسبة لنا أنه بالفعل ليس فقط كم ينمو الاقتصاد، لا، اليوم حقيقة إلى أي مدى إحنا قادرين على إدارة الأزمة في ظل توترات اقتصادية صعبة، إلى أي مدى نستطيع أن يكون لدينا خلق وظائف للشركات، محافظة على استدامة القطاع الخاص، وهذا أمر موجود وملموس. لذلك أنت اليوم بتشاهد يعني إشادة من مؤسسات دولية، وزي ما ذكرنا فيتش واحدة من أكبر مؤسسات التصنيف العالمي، اللي بالفعل تتوقع أن يكون عام 27 عام فيه رجوع وتعافي سريع للاقتصاد السعودي بسبب يعني متانة اقتصادنا وقدرته. وأيضا كانت أشارت لمسألة اللي هو القطاع البنكي، القطاع المصرفي في المملكة، ومتانة القطاع المصرفي وتوفر السيولة وقدرة الاحتياطيات السعودية على احتواء أي أزمة. لكن كان من التحديات، وهذا مهم أن نشير له، من التحديات اللي أشارت لها فيتش مسألة الأمد الأزمة. هي كانت ذكرت أنه بالفعل الأزمة المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي قادرة على احتوائها، إلا أنه امتدادها لفترات زمنية،
1: ضغوط الطاقة وسلاسل الإمداد أيضا.
0: نعم هذه كانت من التحديات، أنه هي ممكن تعتمد اعتماد كبير، يعني لو استمر على سبيل المثال هذه الحرب لفترة زمنية أكبر، فمن الطبيعي أن يكون في أثر على بعض القطاعات، وخصوصا قطاعات مثل السياحة، الترفيه، الاستثمار. هيكون عندنا تباطؤ في النمو في هذه القطاعات بسبب هذه التوترات الجيوسياسية.
1: فاصل قصير يا دكتور، ثم نعود لنفتح ملفنا الثاني في هذه الحلقة.
2: المستشار على إذاعة الرياض. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
4: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
3: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. المستشار على إذاعة الرياض.

حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. الإجازة الصيفية لم تعد مجرد فترة فراغ أو ترفيه فقط، بل يمكن أن تكون فرصة حقيقية لبناء مهارات المستقبل. اقتصادياً الحديث هنا ليس فقط عن التعليم بوصف

0: فترة راحة وفي الوقت نفسه موسما للاستثمار في مستقبل الأبناء. نناقش هذا الموضوع في الجزء الثاني من هذه الحلقة مجددا مع الدكتور محمد مكني، عميد كلية الأعمال وأستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام. حياك الله من جديد دكتور.
1: يا هلا وسهلا، الله يحييك أستاذ محمد.
0: أولا يعني كيف يمكن النظر إلى تعليم الأبناء في الإجازة الصيفية دكتور كاستثمار اقتصادي طويل المدى؟
1: ما في شك أنه هذا أمر في غاية الأهمية. إحنا بنعرف أنه الإجازة ما فيه هي مهمة بالنسبة للأطفال، أنهم يرتاحوا بعد يعني الدراسة، وأيضا يشعروا بأنه هذه الفترة فترة شحن الأمم من جديد. لكن أيضا في نفس الوقت أنا أعتقد أنه مهم أنه يعني الأسر تستثمر هذا الوقت بأنه هي تستفيد من الوقت المتاح، تعلمهم كل ما يتعلق الحقيقة في الجوانب اللي يمكن احنا بنركز عليها، جوانب الوعي المالي، جوانب الثقافة المالية، لأنه في نهاية الأمر أنا أعتقد أنها فرصة ما يمكن أنه احنا نهملها. وشوف ترى احنا كنا بنتكلم قبل شوية على مسألة يمكن الرؤية السعودية دائما لم تهمل شيء فيما يخص تهيئة المواطن. يعني اليوم رؤية المملكة تستثمر في بناء الإنسان، في الوعي المالي. اليوم هذا الوعي هو جزء من هذا الاستثمار، ودائما بنقول والله الاقتصاد القوي يحتاج إلى أفراد قادرين على إن هم يدخروا، أفراد قادر على التخطيط المالي، أفراد قادرين على الاستثمار، على اتخاذ قرارات مالية صحيحة الوقت الصحيح. أفضل وقت إنه إحنا اليوم نعد هذا الجيل وهم أطفال وهم صغار. فالإجازة الصيفية تعتبر أنا أعتقد أنها مهمة، يجب إنه ليست فقط تكون للعب، لا، اللعب ما في شك شيء حلو إنه الأطفال يغيروا ويتمشوا ويطلعوا، لكن في نفس الوقت نستثمر فيهم. يعني اليوم كيف نعزز على سبيل المثال بناء المسؤولية، مسؤولية المالية. يعني اليوم الطفل اللي يعرف قيمة المال تأكد إنه هو يكبر وعنده قدرة أعلى على اتخاذ القرارات المالية الصحيحة، وهذا ما يمكن أن يحدث بالصدفة، ما يمكن أن يحدث. يعني
0: وش المهارات يا دكتور اللي يعني تستحق يعني أن تركز عليها الأسرة خلال الصيف؟
1: هي كثير. يعني اليوم لو بنتكلم على مسألة دائما بنركز على يمكن في مرحلة الأطفال اليوم ومع التقنية بالذات، مسألة كيف نعلمهم يدخر. الادخار مهم، لأنه الادخار بالنسبة للطفل تحدي كبير. هو متعود دائما ينفق، دائما هو ياخذ، يعني ما عنده مصدر دخل، يعني ما عنده راتب، وبالتالي هو دائما يعتمد على انه يبغى حاجه يطلب الفلوس من الوالدين، يعطونه الفلوس يشتري مباشره. لكن خلينا نغير المعادله، خلينا نخلق له مصدر دخل. احنا في الاسره نجي في الصيف عندي والله شهرين اجازه، خليني انا اغير المعادله واقول له شوف انا والله اعطيك راتب اسبوعي وانت تتحكم فيه.
0: حلو.
1: انت تدخر منه مثلا راتبك الأسبوعي حيكون 20 ريال، 30 ريال، يعني كل على مقدرته. المهم أنه الطفل خلال هذه الإجازة يشعر أنه في كل أسبوع حيكون له مصدر دخل. الطفل بالنسبة له لو تعطيه 20 ريال في الأسبوع فأنت بتعطيه 80 ريال في الشهر. قد بعض الأشخاص يقول لك طيب بس يمكن أنه هو صار يميز، يقول لك يا أخي 20 ما تجيب شيء اليوم. الهدف الحقيقة مو أنه قيمتها في السوق، الهدف كيف ممكن يحافظ عليها، كيف نكافي ونقول له والله لو ما صرفتها مثلا أو ما صرفت إلا جزء بسيط منها واحتفظت بالجزء المتبقي حيكون لك بونص في نهاية الشهر.
0: جميل.
1: هيكون لك مكافأة. إحنا نبغى نعلمه الصبر، لأنه الطفل زي ما قلنا في غالب الأحيان يحب ينفق، ينزل السوق يشوف حاجة يبغى يشتريها، فما بالك أنت الآن أنت كأنك أعطيته الآن تحمله المسؤولية، كأنك تقول تفضل هذا مرتبك الأسبوعي، أنت صاحب المسؤولية، ننزل السوق أنا وأنت، تبغى تشتري هذه فلوسك، أو أنه تتعامل على نفسك وتصبر كذا لحد نهاية الشهر وتأخذ البونص اللي أنت وعدته، والله لو أنت كان المبلغ مثلا كذا حتأخذ دبله، مكافأة مجزية بالنسبة له. أنت هنا تبدأ تحمل المسؤولية وتعلمه ثقافة الادخار، وتعلمه أهمية الاهتمام خلينا نقول وعدم الإنفاق العشوائي، بالإضافة أنه الصبر مهم ترى في مسألة التعامل مع المال. كثير من الأشخاص الكبار أنا بتكلم يضعفون أمام الشراء العاطفي، السبب أنه ما تعود، تجد أنه يشوف إعلان مباشرة يجذبه

0: ينزل سوق وحقيقة هو ما يكون محتاج لكثير من الأشياء بسبب والله بعض يعني وسائل الجذب التسويقية مباشرة يندفع للشراء، هذا كله احنا هذا خطر، يعتبر خطر على الأفراد. فاليوم احنا نعلم أولادنا من بدري من عمر مبكر، صدقني هذه حتخلق جيل قادر أن يتعامل مع المال بشكل يعني رائع جدا، وانت بتحميه، وهذا هو الأصل، كيف نحمي أطفالنا من التحديات اللي ممكن تواجههم. فإعداد الأبناء اليوم أنا أعتقد التعامل مع على سبيل، خلينا نروح لمسار آخر، مثلا المحافظ الرقمية اليوم اللي هي المحافظ الأسواق، أسواق إلكترونية، كيف المفترض أنه هو يتعلم مثلا اختيار بين البدائل، ما تروح تشتري مباشرة السلعة، هذا جزء من الوعي المالي، انه شوف هذه السلعه سعرها كذا، خلينا نروح نبحث عن سلعه مماثله في سوق الكتروني اخر. فالان انا علمته انه كيف يستخدم الجهاز الالكتروني اللي معاه، سواء كان جوال او كان اللي هو الايباد او اي حاجه، بانه هو يبحث عن البدائل، لانه امامه سوق الكتروني مفتوح. اختيار البدائل ايضا هذه مهاره، علم الطفل انه ما يندفع على شراء السلعه بشكل مباشر، لا لازم يعرف انه اليوم ترى عندنا نفس السلعه تباع في اماكن كثيره باسعار مختلفه، اختر السعر الافضل. المهاره هذه مهمه. فتره الصيف انا اعتقد انها فتره مناسبه حتى انه انت تعلمه هذه المهاره. غير كذا انا اعتقد انه هو يتعلم كيف يدير الاداره الماليه، كيف يدير مصروفه بنفسه، كيف يتحمل نتائج قراراته. تحمل اليوم احنا بنعرف من الكوارث بتحدث بشكل كبير وتسبب مشاكل مالية عالية جدا، القرارات المالية الخاطئة بسبب والله اندفاع أو تقليد أو ضغط مجتمعي أو والله ما في حقيقة وعي كافي يدفع الأفراد الحقيقة للوقوع في قرارات مالية مكلفة جدا تنعكس عليهم وعلى أسرهم. لا، أنا أبدأ أبني في ولدي من اليوم كيف يتحمل مسؤولية قرار صحيح، كيف يتخذ هذا القرار، أساعده، أحاول أبني فيه شخصية مالية عالية جدا، لأنه زي ما قلنا في نهاية الأمر هذا التعليم في الصغر ترى يعني يبقى
1: نقش الحجر،
0: نعم، ويبقى أثره عالي جدا.
1: طيب يعني إذا ما أرادت الأسرة يعني تختار دورات مثلا مفيدة للأبناء، كيف ممكن تختار يعني دورات دون مبالغة في التكاليف؟
0: اليوم أنا أشوف أعتقد أنه هناك دورات مجانية، وخليني أعطي مثال. اليوم عندنا برنامج موجود في هيئة السوق المالية، المستثمر الذكي للأطفال، مكتبة موجودة في يعني هيئة سعودية حكومية بتهدف أنه تعطي وعي في الجوانب المالية، بيدخلوا عليها الوالدين، بيجدوا فيها قصص وبيجدوا فيها أنشطة وبيجدوا فيها في يعني بعض الفيديو الرسوم المتحركة، هذه جميلة الحقيقة، بتعلمنا كيف تدخر، كيف تستثمر، كيف تختار القرار المالي الصحيح وغيرها. أنا متأكد اليوم هناك كثير يعني على في اليوتيوب وفي غيره كثير من البرامج المتعلقة بالطفل بالتحديد والوعي. لو كل يوم نحدد لنا في الإجازة مثلا كذا بعد صلاة العشاء نص ساعة نشغل التلفزيون على أحد هذه البرامج وخلينا نشوف يعني كذا رسوم متحركة عن الوعي المالي موجودة، تخلق يبدأ نتعلم ونشوف ونشرح للإبن، يعني نبدأ نفهم الإبن مثلا أو البنت إيش قاعد يصير. هذا ترى هذا نشاط عملي أعتقد أنه يساعد أيضا أنه يفهم ليش هذا ما اشترى في الوقت الفلاني، ليش هذا احتفظ بالمال، إيش معنى أنه هو يفكر في الاستثمار للمستقبل، وقص على ذلك أمور كثيرة. إحنا نعرف أنه واحدة من التحديات اللي دائما بنتكلم فيها وهذه من الأخطاء يقع فيها في يعني بعض الأباء يقع في هذه الأخطاء، اللي مثلا أول شيء شراء كل ما يطلب الطفل فورا، هذه من الأخطاء الكبيرة والأخطاء اللي حقيقة بتنمي سلوك غير جيد. في كثير من الأنشطة اللي بتخلي الطفل لا خلاص مش دائما أنا أطلب، يتم على سبيل المثال خليني أعطيك مثال بسيط. والله تخيل أنه الأباء كذا مع الأبناء اتفقوا قبل ما يروحوا السوق، اليوم إحنا بنروح السوق بس ترى ما حنشتري لك حاجة، توافق تجي معايا، ما حتوافق تجلس في البيت، نتفق قبل ما نمشي. فبالتالي انت تبدا تعطي للطفل انه ترى من بدري انا ابدا اخلق انه ليس كل مشوار لازم اني

0: لأن الشراء الفوري الحقيقة في كل طلب يولد سلوك غير جيد في الجوانب المالية. الأمر الآخر، إحنا مقصرين في الحديث عن المال داخل الأسرة. يعني تلقانك حريصين جداً كأباء وأمهات بنعلم أولادنا يعني في الأمور المجتمعية، إذا دخلت والله على الناس قول سلام عليكم، سلم على رأس الكبير، أشياء مهمة في حياتنا، لكن تلقانا يعني عندنا الحقيقة للأسف عدم اهتمام في أنه نتكلم في الجوانب المالية، مع أنها مهمة في حياتنا، مهمة جدا أنه نخصص يعني وقت أنه نحكي في المال، أهمية المال.
1: جميل.
0: نبين لهم أنه هو عصب الاقتصاد، عصب مهم لبناء الأسرة، أنه كل شيء حولنا اليوم يحتاج إلى المال. طيب لازم نحافظ على المال، طيب من فين يجينا المال؟ نشرح لهم كيف يجي المال. هذه أمور يعني أنا أتوقع أنها حتخلق جيل يعني يتعامل مع المال بشكل مهم. غير كذا اليوم لازم يفهموا أنه ما نربط السعادة بكثرة الشراء، هذا خطأ. يعني لا يمكن كل شيء نكافئ عليه بالمال، هذا ما هو صحيح، إلى درجة أنه نخلق جيل برضو مادي، وهذا أمر مو جيد.
1: جميل.
0: يعني كل حاجة مثلا ترى إذا سويت كذا بشتري لك، إذا سويت كذا بعطيك، إذا سويت كذا، أنت كذا الحقيقة ما هو صحيح هذا الكلام، لأنك أنت المفترض لازم يعرف الأبناء أيضا أنه هناك شيء من التعاون في الأسرة والعمل التطوعي، وأنه العطاء يعطى ولا يأخذ دائما. هذه كلها تخلق شخصية طفل قوية في الجوانب المالية، وأعتقد أنها تنقذ الحقيقة هذا الطفل مستقبلا إن شاء الله تعالى من أي أخطاء. فإحنا اليوم أثمن هدية دائما بنقول إنه أثمن هدية يقدمها الوالدين لأبنائهم إنهم يعلموهم وعي مالي من بدري، يعلموهم ثقافة مالية من بدري، إنه بالفعل أنت ستخلق جيل قوي قادر. جميل. على مواجهة أي أزمات، وبإذن الله يكونوا يعني عندهم إدارة مالية ممتازة.
1: عندي بس نصف دقيقة يا دكتور، عندي ثلاث مهارات ودي تصنفها الأهم ثم الأهم بالنسبة للأبناء في الإجازة الصيفية: اللغة، التقنية، أو الثقافة المالية.
0: الحقيقة كلها مهمة. يعني لو جينا لسوق العمل اليوم، مهارة اللغة يعني مهارة ضرورية. حتى بنقول لطلابنا بعض الأحيان زي ما بتركز على أنه أنت تنجح في الجامعة، ركز على بناء مهارة اللغة الإنجليزية، لأنها جزء من يعني من دخولك لسوق العمل. إذا تكلمنا والله عن الثقافة المالية، فما في شك إحنا قاعدين نقول أنت بتحمي من مشاكل المستقبل، وبتصنع فيه قدرة عالية جدا على بناء ذاته ماليا وتحدي الأزمات. الثالثة ذكرني فيها أستاذ محمد، اللي هي
1: التقنية.
0: التقنية اليوم أنا أعتقد أنه التقنية في كل شيء، يعني أن يكون لدينا أطفال لا يستطيعون استخدام التطبيقات، لا يعرفون أهمية استخدام التطبيق في الشراء والبيع، في الوصول لبعض الأمور التعليمية، أنا أعتقد أنه هذا خطأ. لا بد أن نعلم أطفالنا اليوم تقنية، التقنية ضرورة. واليوم الحقيقة اللي ما يعرف تقنية يعتبر يصنف جاهل، لا يمكن أن نترك أبنائنا الحقيقة بدونها. فلذلك أنا أعتبر أن الثلاثة كلها مهمة، ونقدر بالتوازي نعلمهم، نخصص لكل حاجة وقتها، وأبنائنا قادرين على استيعاب الكل بإذن الله.
1: الدكتور محمد مكني، عميد كلية الأعمال وأستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام، شكرا جزيلا لك دكتور.
0: الله يحفظك، شكرا لك أستاذ محمد، شكرا لك ولكل المستمعين.
1: شكرا أيضا موصول لكم مستمعين الكرام على حسن الاستماع. كالعادة هذه تحية طاقم عمل هذا البرنامج، من الإخراج محمد الفلاج، ومن الإعداد والتقديم أنا محمد الموسى، في أمان الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. السعودية الخضراء.

0: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي السعودية الخضراء عبر أثير إذاعة الرياض. حين نريد أن نزرع شجرة نظن أن الأمر يسير، حفرة وشتلة وماء، لكن الحقيقة أعقد، فالشجرة في الموقع الخطأ تموت ويهدر الجهد والماء معها. فكيف نعرف أين نزرع وماذا نزرع، وكيف نراقب أرضاً مساحتها نحو 2 مليون كيلومتر مربع؟ الجواب اليوم بيد التقنية، نظم المعلومات الجغرافية التي تحول البيانات إلى خرائط ناطقة، والأقمار الصناعية التي تراقب أرضنا من الفضاء. والمملكة من البلدان الجافة الأكثر تأثراً بالتصحر، لكنها تواجهه بأحدث الأدوات. فمبادرة السعودية الخضراء تستهدف زراعة 10 مليارات شجرة، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر يسخر الاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي لتحقيق ذلك. كيف ترسم التقنية خريطة المستقبل الأخضر؟ هذا هو محور حلقتنا اليوم. ويسعدنا مستمعينا أن نستضيف الأستاذة أحلام الذبياني، عضو مؤسس بجمعية الصمان الخضراء البيئية والباحثة في التنمية المستدامة والمتخصصة في نظم المعلومات الجغرافية. فأهلا وسهلا بك أستاذة أحلام، ضيفة عزيزة معنا في السعودية الخضراء، للتعليق على أسئلة ومحاور هذه الحلقة. مستمعين الكرام، تخيلوا خريطة لا تكتفي بإظهار الطرق والمدن، بل تخبرك بنوع التربة في كل بقعة وكمية الأمطار وصحة النباتات ودرجة تدهور الأرض. هذه هي نظم المعلومات الجغرافية، تقنية تربط كل معلومة بموقعها على الأرض، فتتحول الأرقام الجامدة إلى خرائط ناطقة تكشف ما لا تراه العين المجردة. وحين تقترن هذه النظم بالاستشعار عن بعد، أي صور الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار، تصبح عيناً ساهرة تراقب البيئة من مكان عالي. ومن أشهر أدواتها مؤشر يسمى مؤشر الفرق الطبيعي للنباتات، يقيس صحة الغطاء النباتي وكثافته من الفضاء. وبهذا لم تعد حماية البيئة تعتمد على التخمين، بل على بيانات دقيقة ترى وتقاس. سؤالنا لك أستاذ أحلام، ما هي نظم المعلومات الجغرافية ببساطة، وكيف تحول البيانات إلى خرائط تساعدنا على فهم بيئتنا واتخاذ قرارات أفضل لحمايتها؟
1: نظم المعلومات الجغرافية أو GIS هي ببساطة تقنية تساعدنا نفهم المكان بشكل أفضل. هي تجمع معلومات من مصادر مختلفة مثل التربة والأمطار، درجات الحرارة، مصادر المياه، والغطاء النباتي، وصور الأقمار الصناعية. ثم تربط كل هذه المعلومات بالموقع الجغرافي عشان تعطينا صورة واضحة تساعدنا نتخذ القرار الصحيح. يعني هي ما تعطينا خريطة وبس، إنما تساعدنا نعرف شو اللي يصير في المكان وليش صار، شو العوامل اللي أثرت عليه، وكيف نقدر نتعامل معه بالطريقة الصحيحة. لو أخذنا مثال قريب من الجميع، لو كان عندنا مشروع تشجير، ما نقدر نختار أي موقع ونبدأ نزرع مباشرة. أول شيء ندرس طبيعة التربة، كمية الأمطار، درجات الحرارة، توفر المياه، حتى نوع الأشجار اللي يناسب هذا الموقع. وبعد ما نجمع هذه المعلومات نقدر نحدد المكان الأنسب قبل ما تزرع أول شجرة. هنا تظهر أهمية نظم المعلومات الجغرافية، لأنها تساعدنا نبني قراراتنا على معلومات دقيقة مو على التخمين. هذا يرفع فرص نجاح المشاريع ويوفر الوقت والجهد ويحقق أفضل استفادة من الموارد الطبيعية. اليوم نشوف المملكة تستثمر بشكل كبير في هذه التقنيات ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، لأنها تساعد في حماية البيئة وتنمية الغطاء النباتي ودعم مشاريع التشجير بطريقة علمية ومدروسة. هذا ينسجم مع مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء. أعتقد أن هذا هو أجمل شيء في نظم المعلومات الجغرافية، لأنها ما صارت مجرد خرائط نحدد فيها المواقع، وإنما أصبحت أداة تساعدنا نحافظ على مواردنا الطبيعية ونتخذ قرارات أفضل ونبني مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.

0: كثير من حملات التشهير تفشل لأن الأشجار تغرس في مواقع لا تناسبها أو تكون من أنواع دخيلة لا تتحمل بيئتنا الصحراوية. وهنا تتألق نظم المعلومات الجغرافية إذ تحلل التربة والمياه الجوفية والمناخ والانحدار لتحدد بدقة أين نزرع وأي نوع محلي هو الأنسب لكل موقع. وهذا التحليل ليس ترف، بل هو ما يصنع الفرق بين مشروع تشجير مستدام وآخر يذبل بعد أشهر. وجمعية الصمان الخضراء تحرص على زراعة أشجار البيئة المحلية تحديداً لأنها الأقدر على البقاء بأقل ماء وأعلى فائدة للنظام البيئي. التقنية ترسم الخريطة والمعرفة المحلية تختار الشجرة، فيلتقي العلم بالميدان. أستاذ أحلام، كيف تساعد نظم المعلومات الجغرافية في اختيار مواقع التشجير المناسبة والأنواع المحلية الملائمة، وما هو الفرق الذي يصنعه ذلك في نجاح المشاريع واستدامتها؟
1: نجاح أي مشروع تشجير ما يبدأ يوم نزرع الشجرة، إنما يبدأ قبلها بوقت طويل من مرحلة التخطيط واختيار موقع مناسب. هنا يجي دور نظم المعلومات الجغرافية، لأنها تساعدنا نجمع معلومات مهمة عن الموقع مثل طبيعة التربة، كمية الأمطار، درجات الحرارة وتوفر المياه. بعدها نحلل هذه البيانات مع بعض حتى نعرف هل هذا المكان مناسب للتشجير أو لا. برضو اختيار نوع الشجرة مهم جدا، لأن مو كل الأشجار تناسب كل المناطق. المملكة فيها تنوع كبير في طبيعتها ومناخها، لذلك نحرص دائما على اختيار الأنواع المحلية لأنها متأقلمة مع البيئة، تحتاج مياه أقل وفرص نجاحها تكون أعلى. خلونا نتخيل مثال بسيط. لو زرعنا نفس الشجرة بموقعين مختلفين، واحد تربته مناسبة والثاني لا، طبيعي أن النتائج بتكون مختلفة. لذلك نجاح التشجير ما يقاس بعدد الأشجار اللي نزرعها، وإنما بعدد الأشجار اللي تعيش وتكبر وتستمر. لما يكون اختيار الموقع مبني على بيانات دقيقة، نقلل نسبة الهدر سواء في المياه أو الجهد أو التكاليف، ونرفع في المقابل فرص نجاح المشروع. وهذا هو الهدف من استخدام هذه التقنية. اليوم مع المشاريع البيئية اللي تشهدها المملكة، أصبح الاعتماد على البيانات جزء أساسي من نجاح مشاريع التشجير، لأن الهدف مو بس زيادة عدد الأشجار، وإنما بناء غذاء نباتي مستدام يحقق أثر بيئي حقيقي ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء. الشجرة المناسبة في المكان المناسب وفي الوقت المناسب هي البداية الحقيقية لأي مشروع تشجير ناجح. هذا الشيء اللي دائما أحب أأكد عليه عشان الناس تلتزم فيه، ويعني تحطه بعين الاعتبار قبل لا تبدأ في أي مشروع تشجير.
0: مستمعينا، التصحر عدو صامت يزحف ببطء ويصعب رصده بالعين وحدها على مساحة شاسعة كمساحة المملكة. لذلك صارت التقنية ضرورة لا خيار. فقد أنجز المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر 246 خريطة مكانية لحالة التصحر في المملكة، تظهر المواقع المتدهورة والثابتة والمحسنة معتمداً على نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد والمسح الميداني معاً. هذه الخرائط ليست صور جميلة فحسب، بل أدوات قرار، فهي تكشف أين تتدهور الأرض وأين تتحسن وأين يجب أن نتدخل أولاً، وبذلك توجه الجهود والموارد إلى المواقع الأكثر حاجة بدل توزيعها عشوائيا. إنها بوصلة علمية تقود مكافحة التصحر بدقة. السؤال: كيف تستخدم تقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في رصد التصحر وتدهور الأراضي، وما الذي تكشفه هذه الخرائط لصناع القرار؟
1: اليوم الحمد لله وصلنا لمرحلة نقدر فيها نتابع مساحات شاسعة من الأراضي بدون ما نكون موجودين في كل موقع، وهذا بفضل تقنيات الاستشعار عن بعد والأقمار الصناعية بعد الله. لكن كثير من الناس يعتقد أن الأقمار الصناعية وظيفتها تلتقط صور فقط، بينما الحقيقة أنها تعطينا معلومات تساعدنا نفهم حالة الأرض بشكل أدق. من خلال هذه الصور نقدر نعرف مثلاً هل الغطاء النباتي بدأ يزيد أو يقل، هل في مناطق بدأت تتأثر بالجفاف أو زحف الرمال أو أي تغيير؟

0: التغيرات ممكن تؤثر على البيئة. بعدين يجي دور نظم المعلومات الجغرافية، لأنها تجمع هذه المعلومات مع بيانات ثانية مثل طبيعة التربة، كمية الأمطار، درجات الحرارة، حتى تعطينا صورة متكاملة مو مجرد صورة من الأعلى. الميزة الجميلة أننا ما نشوف الوضع الحالي فقط، بل إحنا نقدر ترى نقارن نفس الموقع قبل سنة أو 5 سنوات، ونعرف هل في تحسن أو يحتاج تدخل أكبر، هل الجهود اللي بذلت حققت نتائجها فعلا؟ هذا مهم، هذا مرة مهم، ومهم جدا لصناع القرار، لأنه يساعدهم يوجهون الجهود للمناطق اللي تحتاجها أكثر، ويقيسون أثر المشاريع البيئية بطريقة واضحة، بدل من الاعتماد على التقديرات فقط. اليوم مع التطور الكبير في الذكاء الاصطناعي أصبحت عملية تحليل هذه البيانات أسرع وأكثر دقة، هذا يساعد على اكتشاف أي تغيرات بيئية في وقت مبكر واتخاذ إجراءات مناسبة قبل ما تكبر المشكلة. هذا كله ينسجم طبعا مع توجه المملكة في الاستفادة من التقنيات الحديثة لدعم حماية البيئة ومكافحة التصحر وتنمية الغطاء النباتي، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء.
1: مستمعينا، الخريطة مهما كانت لا تزرع شجرة بنفسها، فبين النباتات والأرض هناك أياد بشرية تحفر وتغرس وتسقي وتتابع، وهنا يبرز دور الجمعيات البيئية والمتطوعين، وجمعية الصمان الخضراء نموذج حي لهذا الربط، إذ تضم أكثر من 1285 متطوعاً، وعقدت شراكات مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومع محمية الملك عبد العزيز الملكية لتترجم الأرقام والخرائط إلى غطاء نباتي حقيقي على الأرض، وهذا يفتح الباب أمام كل فرد ليكون جزءاً من الحل. فالتطوع البيئي أحد مستهدفات رؤية 2030، والمشاركة لم تعد حكراً على المختصين، فمن يغرس شجرة أو يبلغ عن أرض متدهورة أو ينضم لحملة تشجير يصنع أثراً حقيقياً. التقنية تدلنا على الطريق، لكن السواعد هي التي تقطعه. أستاذ أحلام، كيف تجمعون بين التقنية والعمل التطوعي الميداني في الجمعية، وما الذي يستطيع الفرد أن يقوم به ليكون شريك في التشجير ومكافحة التصحر؟
0: في جمعية الصمان البيئية نؤمن أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة، وأن أفضل النتائج تتحقق لما يجتمع التخطيط العلمي مع مشاركة المجتمع. التقنية تساعدنا نحدد الأولويات ونعرف المواقع اللي تحتاج إلى تشجير أو تأهيل، كيف نستفيد من الموارد بالشكل الأفضل. بعدها يجي دور المتطوعين والشركاء طبعا في تنفيذ هذه المبادرات على أرض الواقع. اليوم العمل التطوعي البيئي ما عاد يقتصر على زراعة الأشجار فقط، بل يشمل نشر الوعي والمشاركة في الحملات البيئية والمحافظة على الغطاء النباتي وحماية المتنزهات والسواحل، وحتى تشجيع أفراد المجتمع على تبني ممارسات أكثر استدامة في حياتهم اليومية. في الجمعية ننظر لأي مبادرة من 3 جوانب: الأثر البيئي والأثر المجتمعي والأثر التطوعي، لأننا نؤمن أن النجاح ما يقاس فقط بعدد الأشجار اللي زرعت، وإنما بالأثر اللي تترك المبادرة بمدى مشاركة المجتمع وبعدد الأشخاص اللي أصبحوا أكثر وعي واهتمام بيئتهم. أعتقد أن أي شخص يقدر يكون جزء من هذا التغيير مهما كان عمره أو تخصصه، ممكن يشارك في حملة تشجير أو يساهم في تنظيف موقع طبيعي أو ينشر الوعي بين أهله وأصدقائه، أو حتى يبدأ بعادات بسيطة تحافظ على البيئة. لأن حماية البيئة في النهاية ما هي مسؤولية جهة واحدة، هي مسؤولية مجتمع كامل، وكل مساهمة مهما كانت بسيطة تصنع فرق حقيقي إذا استمرينا فيها.

مستمعين الكرام، التقنية رغم قوتها ليست عصا سحرية، ففي الميدان الصحراوي تواجه نظم المعلومات الجغرافية تحديات حقيقية. صور فضائية قد لا تكون محدثة بما يكفي، ومواقع نائية يصعب الوصول إليها للتحقق الأرضي، وعواصف رملية وغبار تشوش جودة الصور، وصعوبة أحياناً في التمييز بين الغطاء النباتي الطبيعي والمزروع، كما تبقى النباتات الرقمية ناقصة ما لم تقترن بمسح ميداني فعلي يؤكدها على الأرض. وتجاوز

0: هذه التحديات لا يقل أهمية عن امتلاك التقنية نفسها، فالخريطة الدقيقة تبدأ من بيانات موثوقة، والبيانات الموثوقة تحتاج تكاملاً بين الأقمار والساعد البشري في الميدان. أستاذ أحلام، من واقع عملك الميداني، ما أبرز التحديات العملية التي تواجه نظم المعلومات الجغرافية في رصد التشجير والتصحر، وكيف يمكن تجاوزها لرفع دقة النتائج وموثوقيتها؟
1: أي تقنية مهما كانت متقدمة يبقى نجاحها مرتبط بجودة البيانات اللي نعتمد عليها، لأن البيئة تتغير باستمرار، فلو كانت المعلومات قديمة أو غير دقيقة ممكن تأثر على جودة القرار. من التحديات أيضاً أن الصور الفضائية ما تعطينا كل التفاصيل، لذلك دائماً نربطها بالعمل الميداني حتى نتأكد أن البيانات تعكس الواقع بشكل صحيح. هذا يعطينا نتائج أكثر دقة وموثوقية، لكن في المقابل المجال يتطور بشكل سريع جداً. اليوم أصبح الذكاء الاصطناعي يساعد في تحليل كميات كبيرة من البيانات خلال وقت قصير. أصبحت الطائرات بدون طيار، الدرون، توفر صور دقيقة تساعد في متابعة مشاريع التشجير ورصد التغيرات البيئية بشكل أسرع. أعتقد أن مستقبل هذا المجال واعد جداً، خصوصاً مع التوجه الكبير نحو الاستفادة من التقنيات الحديثة في حماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعية. هذا يفتح فرص أكبر لاتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة وتحقيق أثر بيئي مستدام. والحقيقة أننا اليوم محظوظون بما يحظى به القطاع البيئي في المملكة من اهتمام ودعم من قيادتنا الرشيدة حفظها الله. هذا الدعم نشوف أثره بوضوح في المبادرات الوطنية والمشاريع النوعية، في تمكين الجهات غير الربحية والمتطوعين، وهو ما يعطينا دافع أكبر للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. أتمنى أن تكون الرسالة اللي توصل لكل مستمع أن حماية البيئة ما هي مسؤولية المختصين فقط، بل مسؤولية كل واحد فينا، وكل خطوة نبدأ فيها اليوم مهما كانت بسيطة هي استثمار في مستقبل وطننا وفي بيئة أجمل للأجيال القادمة.
0: مستمعين الأعزاء، الخضرة التي نحلم بها تبدأ بخريطة دقيقة وتكتمل بساعد متطوع، وبين العلم والإرادة تتحول الصحراء إلى أمل أخضر. شكرا لضيفتنا الكريمة الأستاذة أحلام الذبياني على هذه الإضاءات القيمة. شكرا لكم أنتم مستمعين على حسن الاستماع لهذه الحلقة. تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم من الإعداد هاني الزهراني، ومن الإخراج شوق الحربي، ومن خلف الميكروفون سليم الغامدي. إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة من السعودية الخضراء. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: السعودية الخضراء.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. رؤية السعودية 2030، أرقام وإنجازات.
1: نورث بول من أكبر المشاريع التطويرية التي تعزز التنافسية الاقتصادية على مستوى العالم كرؤية مستقبلية للتطور الحضري في الرياض، حيث يضم أطول برج في العالم، مما سيؤهله ليكون وجهة سياحية جاذبة للأنظار وللشركات المستثمرة. يقع نورث بول تحديداً في شمال مدينة الرياض ضمن مخطط تطويري ضخم يمتد على مساحة تتجاوز 18 كيلومتر مربع، ويتميز بالبنية التحتية المتطورة والمستدامة، حيث سيشتمل على الشبكات الكهربائية والاتصالات ونظام إدارة النفايات، بالإضافة إلى نظام النقل المتطور. يقع نورث بول تحديداً في شمال مدينة الرياض ضمن مخطط تطويري ضخم يمتد على مساحة تتجاوز 18 كيلومتر مربع، ويتميز بالبنية التحتية المتطورة والمستدامة، حيث سيشتمل على الشبكات الكهربائية والاتصالات، بالإضافة إلى نظام النقل المتطور. من المتوقع أن يكون من المواقع الاستثمارية المميزة في المنطقة، التي تقدم مجموعة متنوعة وكبيرة جداً من المنشآت التي تغطي وتخدم كافة الاحتياجات بأهداف مستقبلية ومتماشية مع التطورات الإنشائية حول العالم.

0: الماء والترشيد.
1: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال، وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية، وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030، وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%، وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.

0: السلام عليكم. مسيك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
1: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
3: أرض خام سكنية في العارض على طريق أبي بكر الصديق وأخرى في القيروان، واستراحة مميزة في العمارية، وأرض زراعية في ملهم ضمن مزاد وجهات الرياض، بإشراف إنفاذ وتنظيم زد للمزادات العقارية.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: تعلن قرعاوي العقارية، وذلك تحت إشراف مركز إنفاذ، عن مزاد خام النرجس، 3 أراض خام في أهم المواقع نموا وطلبا لتكون بوابة الاستثمار والتطوير. يبدأ المزاد من 6 وحتى 8 يوليو.
6: هوا بلادي، هوا بلادي.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم في هذه الحلقة الجديدة واليوم الجديد معكم في هوا بلادي. رحب فيكم، نتمنى لكم يوم جميل ودرب السلامة لكل اللي راجعين دواماتهم أو اللي متوجهين أيضا لدواماتهم، نقولهم إن شاء الله يعينكم الله على الحر وعلى الزحمة وعلى كل شيء. مساءكم جميل، نتمنى لكم في هوا بلادي. نروح الفاصل قصة

0: طيب خلينا نرحب بطاقم العمل، وطبعا مو بس طاقم العمل، يعني على رأس طاقم العمل
1: تهاني عطيف،
0: يعني مديرنا عبد الرحمن
1: الثنيان. التواضع أقول تهاني عطيف قبل ما تقولي اسمي. على رأس طاقم العمل،
0: لا على رأس الإدارة، يعني أنا أتكلم مو بس طاقم العمل. ما شاء الله تبارك الله، يعني حياك الله وشيء.
1: الله يحييك تهاني،
0: منورنا في البرنامج.
1: الله ينور دربك. مفاجأة صح ولا ما كانت مفاجأة؟
0: يعني نص
1: مفاجأة قبل الحلقة بدقائق.
0: إيه؟ قلت لك وش دقائق؟ نص دقيقة
1: أحلى المفاجأة.
0: أبد، حياك الله مكانك.
1: الله يرفع قدرك.
0: نرحب فيك عبد الرحمن. طبعا اليوم الحلقة من تقديم زميلي عبد الرحمن ثنيان، وأنا تهاني عطيف، كذلك من الإعداد عائشة الزير ونور مطيري، ومن التنفيذ والإخراج زميلنا محمد حميضي. طبعا عبد الرحمن، بداية دائما ننوه على سؤال الحلقة.
1: إيه؟
0: لنبدأ ناخذ الاتصالات فيه في الساعة الثانية من حلقتنا.
1: صح.
0: سؤال حلقتنا اليوم وراه قصص، يتكلم عن، يعني هو ما أبغى أختصره بس أبغى أوضحها كذا بسهولة عشان يكون واضح للمستمعين. يتكلم عن قصة وراء مكان تاريخي في منطقتك.
1: إيه؟
0: مكان له قصة، سموه على ذا القصة
1: أو أسطورة أحيانا، حتى مش بالضرورة أنها تكون سلامة. قصة حقيقية.
0: أي ممكن.
1: صدقين قبل فترة إحنا تكلمنا أنا وظافر بالأسبوع الماضي، جبنا سالفة طرأ، يعني اكتشفنا شيء بالصدفة بالصدفة وبالغلط حتى. يعني شوف الغلط أحيانا يقودك المعلومة صائبة. ظافر أعطاني معلومة أنا شككت فيها، لأني أنا أعرف معلومة نقيضة تماما لها. فرحنا بحثنا، لقينا معلومتي صح ومعلومته صح، وفيه انت رابط. السالفة كانت عن موضوع جبل طمية. أنا عارف جبل طمية بطريق بالقصيم. أيه؟ منطقة القصيم، طريق حاي، طريق المدينة. وقال هو هذا اسمه مقلع طمية، جبل مقلع طمية، ما أدري إيش، إنه خالد الفيصل سوى. إيش دخل خالد الفيصل؟ خالد الفيصل جبل القصيم وحاي.
0: أيه؟
1: قال لا، خالد الفيصل إنه هذه بالجنوب. قال لي بالجنوب، قلت يوم قال لي بالجنوب قلت له لا، الدعوة وقف اصبر، خلنا نطلع فاصل ونتفاهم.
0: طلع ذا مكان وذا مكان،
1: اطلع هذا مكان. أي؟ وهذا مكان. صحيح. الجبل اسمه جبل طمية، زين، جبل كذا. أي؟ جبل طبيعي. أي؟ وهذا اسمه مقلع جبل طمية، وحفرة بالأرض. أي؟ نفس مقاسات ذاك الجبل. صحيح. هذا بالجنوب وهذا بالقصيم.
0: أي؟
1: فطلعت أسطورة وسالفة يقولون ان هذا الجبل طميه ذا حب هي انثى.
0: أي؟
1: وحبت جبل نسينا اسمه، حتى جبل في القصيم.
0: أي؟
1: واقتلعت نفسها وراحت لهناك.
0: سبحان الله،
1: وصار موجود هناك الشيء. هذه موجوده حتى لدرجه ان فعلا كلام، يعني كان كلام ظافر فيه شيء من الصحه. رجعنا بحثنا، لقينا خالد الفيصل كاتب أبيات عنها، عن السالفة هذه، إنه راح من كثر حبي لك.
0: أيه؟
1: سويت مثل جبل طمية، إني اقتلعت نفسي ورحت المكان ثاني. ومساكم الله بالخير.
0: والله أول شيء ترى هذا من اهتماماتي عموما، وأذكر البحث اللي قدمته في الجامعة كان عن الخرافات والأساطير اللي عندنا، وكان عن يعني كذا روايات، وأخذ منها وفعلا اكتشفت منها معلومات كذا عن الأماكن، عن الأشخاص، عن بعض الحكايات. أساطير ما لها
1: طبعاً
0: أي يعني
1: أساس من الصحة
0: أبدا. بس سبحان الله، خلاص تسمى المكان فيها، تسموا الأشخاص فيها، تسمت بعض التصرفات فيها، حتى أطلقت منها كثير من الأمثال. فهذا هو موضوعنا اليوم. اليوم نبغى نعرف إذا في مكان أو معلم في ديرتك أو منطقتك اللي تسكنها أو تنتمي إليها، تعلمنا المكان واسمه وقصته. سواء كانت قصة حقيقية أو ما هي حقيقية،
1: أسطورة.
0: بالضبط، هذا هو اليوم موضوعنا.
1: ودائما ترى المعلومات اللي مثل كذا مسلية، حتى وانت تعتمد، يعني متأكدة مؤمنة إيمان تام أنها غير صحيحة، يعني غير حقيقية وغير صحيحة،

0: لأن ما يقبلها العقل فعلا. هي ما يقبلها العقل كجملة لكن أي. فعلا فيها تفاصيل تخليك تفكر. يعني هذه السالفة اللي قلتها لديك قبل شوي، كيف يعني المقاسات متقاربة إلى حد التطابق بين حفرة في الجنوب وجبل صحيح. في القصيم، كيف تخليك تصدقين أحيانا فعلا مثل الأساطير هذه معقولة؟
1: والله احيانا في يعني مو انها تصدقها، بس احيانا كذا تخلي عقلك يربط فعلا بينهم حتى لو ما كان في رابط، انت تبحث عن الرابط، مجرد بحثك عن الرابط يعطيك معلومات كثيره.
0: طبعا
1: طبعا يشاركونا المستمعين على 011 40 53، ان شاء الله باذن الله كالمعتاد احنا متعودين انه ناخذ اتصالاتكم من الساعه 6 الى الساعه 7، ناخذ فيها اتصالاتكم، ناخذ منها تفاصيلكم، حتى اللي يعني ما عنده مثلا القصه او شاك في مكان معين يعني يقدر يشاركنا فيه ونشوف مع المستمعين يعني
0: يقدر يناقشنا بالموضوع. احنا عندنا سواليف لك مالك هم، اتصلوا اهلا وسهلا مثل ما قالت تهاني 011 40 53، وحتى عن طريق ايقونه الاتصال المباشر في تطبيق الاذاعات السعوديه ساودي راديو بلس. حياكم الله.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، حياكم الله من جديد معنا في هوا بلادي. وخلوا انطلاقتنا مع زميلنا حسين السلطان من الأحساء. حياك الله يا حسين.
1: مرحبا تهاني، مساء الخير.
0: مرحبتين، حياك الله.
1: أهلا وسهلا، رحب فيكم من أكبر واحة نخيل في العالم، محافظة الأحساء.
0: ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله، اجتمع جمال المنظر وجمال المكان.
1: ما يحتاج، احنا تكلمنا على الحسن، نتكلم عاد عن أمور كثيرة، لكن اليوم ما شاء الله موضوعنا عن الحدائق المغلقة. يمكن تدرين تهاني ما شاء الله احنا في المنطقة الشرقية حرارة يعني ورطوبة، لكن أيضا فيها العديد من المواقع السياحية خصوصا داخل المزارع. ما شاء الله تبارك الله، يبدع المزارعين والمهتمين في الترويج الداخلي للسياحة من خلال ابتكار عدد من مواقع من ضمنها الحدائق المغلقة. جميل. لما نتحدث تهاني عن حدائق مغلقة نبي نغمض كذا حنا والمستمعين ونتخيل
0: المنظر ما شاء الله، أي
1: مع العصافير وممشى المياه داخل القاعة، وأيضا رذاذ المياه اللي يعطينا الأجواء نقدر نسميها الساحلية الجميلة في المنطقة الشرقية.
0: نعم، المايك معك، عطنا الخيال وعطنا الصورة وعطنا الموقع.
1: أنا أسعد حقيقة أن أتواجد في أحد المواقع الهامة، ومعي الأستاذ جعفر الجبران، هو أحد المهتمين والمسوقين للهوية الإحسائية، وأيضا صانع أحد المواقع الحدائق المغلقة اللي يمتلك ما شاء الله، أنا ممكن أصنفها أكبر حديقة أو قفص للطيور اللي تأخذ حريتها داخل القفص، وممكن يعني نستمتع في إطعامها ومشاهدتها واحتساء أيضا القهوة داخل الموقع. أبو عبد الله ما شاء الله تبارك الله موقع رائع وجميل، خلينا نتحدث عن فلسفة الحدائق المغلقة.
2: حياك الله أخي أبو علي، وحيا الله المشاهدين والمستمعين. طبعا الحدائق المغلقة فكرة جميلة دخلت علينا في الفترة الأخيرة، بحقيقة أفكار كثيرة، وحقيقة أهل الأحساء اهتموا أن يكون مزارعهم متكاملة بيئيا قبل كل شيء. طبعا احنا نعيش في بيئة ممكن يعني تحتاج تكييف و تهيئة ظروف لبعض النباتات والطيور، وكثير من الطيور تحتاج رعاية خاصة بتدخل الإنسان لتكاثرها، وكذلك النباتات يعني كثير من النباتات تحتاج رعاية خاصة وتحتاج أجواء، تهيئة أجواء خاصة لحقيقة تحقق النمو الخضري الجميل في القابة أو الحديقة المغلقة.
1: يعني إحنا ما شاء الله يعني جمعنا أكثر من عنصر في مكان واحد، أولا ترفيه، وأيضا الحفاظ على البيئة، وأيضا الحفاظ على بعض الشتلات، وكذلك الحفاظ على بعض الطيور وتكاثرها داخل الموقع. لكن خلني أسأل عن الزوار، عن انطباعهم، كيف يشوفون الفكرة، كيف أيضا اندفاعهم وتواجدهم في الأماكن هذه.
2: حقيقة شوف يعني الناس تنتظر كل جديد، طبيعة الإنسان يعني أحيانا يكون يتبع الأخبار منطقته، فكثير من الناس يعني بدأوا يتعاملوا مع مزارعهم كمزارع جذب للسياحة أو جذب للزوار، أو أحيانا برستيج للضيوف، يعني وجاهة للضيف أو للمزرعة. احنا طبعا في مزارع الأحساء في الواحة فيها النمط الزراعي المحبوب في الحقيقة عند الناس، فحبينا نستثمر يعني وننوع في المحتوى الجمالي للمزرعة. فيعني هذه الأفكار يعني أحيانا تبدأ بأفكار بسيطة، ومع الناس ومع الزوار ممكن يعني يعطوك أفكار، ممكن أنت تتعمق في هذه الفكرة وتصبح مشروع سياحي يخدم المنطقة ويخدم حقيقة أهل المنطقة.
1: جميل. أبو عبد الله ذكرت لي قبل فترة، وآخر نقطة نتحدث عنها، ذكرت لي قبل فترة أيضا حنا نستفيد في مزارع الأحساء بكنوز النخلة. نعم. أيضا استثمار المغلقة.
2: طبعا أنا عندي مبادرات كثيرة، وأنا من عشاق البيئة ومن يعني مسوقين الهوية البيئية في المملكة، البيئة. أنا أقول يعني عندي قانون، اللي ما هو بيئي مش وطني. أنت المكتسبات الطبيعية والمكتسبات اللي تحصل عليها الأرض وتحصل عليها الحيوانات اللي تشاركك الحياة في هذه الأرض، هذه مش من حق أي إنسان أن يعبث فيها. فإما أن تكون إضافة لهذه البيئة الخضراء أو البيئة الطيور، أو حقيقة توقف عن العبث أو تشويه المناظر. فأفضل يعني شغلة الإنسان يتثقفها في حياته هي التصادم مع البيئة، وكيف يتعامل مع أي عبث وممكن يحوله إلى عنصر فعال ويكون الإنسان فعلا محب لبيئته.
1: جميل أستاذ جعفر الجبران، شكرا لك على كل هذه المعلومات وهذه الإضافات، وهذا أيضا الترويج السياحي والبيئي في محافظة الأحساء. أنا تهاني دائما ما أختم في خصوصا في الأحساء عندما يقول الشاعر: خذني لأعظم نقطة في دمائي فهنا انطلاقة واحة الأحساء. أرض تزيت بالنخيل سماؤها فتألقت في أجمل الأزياء.
0: الله يهنيكم بالأحساء وبجمال الأحساء وبالمكان اللي أنت متواجد فيه، والحقيقة فعلا يعني من الفعاليات الحلوة في الصيف الحدائق، خصوصا لما يكون يعني على مستوى عالي وفيها اهتمام، وأيضا يعني تكون مريحة للنفس ومتوفرة فيها الخدمات. فما شاء الله تبارك الله، يعني أوقاتكم ماتعة دائما.
1: منظومة تبريد المناخ، هذه الفعالية صح. كيف نقدر نهيئ الأجواء حتى الناس تقدر تقعد داخل الحديقة،
0: صحيح صحيح،
1: وضع بسيط وجميل يعني.
0: بالضبط. الله يعطيك العافية زميلنا حسين، شكرا لك، والشكر موصول لضيفك الكريم.
1: شكرا صدق.
3: في حاجة قالها أعتقد الضيف قبل شوي، وش كان يقول؟ وش اللي أعجبتك أنت، أعجبتك المقولة؟
0: أن اللي ما يهتم ببيئته ما هو بوطني.
3: أمس أنا شفت موقف نرفزني، استفزني استفزاز.

0: كسر اليد يعني مطلع ايده يسار.
1: واضحه واضحه ليه
0: مطلع ايده يعني انه متكي احلى تكيه. وش سوى يعني فجأة بدون أي مقدمات كذا جاب مجموعة من الأكواب والقوارير ورماها بالأرض بدون كيس بدون شيء. يا الله تنرفزت أنا. ليش يا أخي هذا مني بيشيله؟ طيب أنت الحين هي موجودة بسيارتك، لو مشيت ثلاث خطوات قدام في الله يكرمكم سلة مهملات كبيرة تقدر تأخذها وترميها فيها. سهل الموضوع وعادي وطبيعي، هذا الإنسان يعني بشر، ما أنت بحيوان يعني، عندك عقل فعلاً. عندك عقل تقدر تعرف ان هذا المكان مخصص لهذه الاشياء. هو لا رماها هنا. والله العظيم جتني دائره تفكير طويله. اول شيء فكرت فيه قلت مين اللي بيشيلها؟ باي حق العامل النظافه يجي يشيل زبالتك؟
1: صح.
0: الشيء الثاني يا اخي التصرف هذا اللي انت سويته مع عائلتك، وش يعني بيتكم؟
1: إيه. وش يعني كأنه أصلا يعلمهم أنه طبيعي أساسا أنه يتصرف بالطريقة.
0: وش بيسوون بعدها؟
1: بالضبط.
0: الشيء الثالث اللي برضو يعني خلاني أفكر أقول لو كل الناس زي كذا، معقول الناس كلهم كذا؟ وش بتصير بيئتنا؟ وش بيصير كوكب الأرض كله؟ قمت أنا ورفعت جوالي وصورت، أنا طبعا واقف صورت اللوحة، قلت برفع بلاغ في كلنا أمن كذا كذا. وش فكرت فيه؟ قلت ممكن الرسالة اللي بتجيه المخالفة تبي توعيه وتربيه، يعني انه بكرة اذا جاي يرمي كوب يقول واحد ملقوف رايي بيصورني وبيرفع بلاغ. الملقوف هذا عسى الله يكثر من امثاله يبي يخلي الدنيا كلها نظيفة يعني. ما ادري صراحة.
1: شوف في كثير يعني خلينا نقول عينه من
0: أول
1: الناس.
0: أنت فعلا يستفزك الموضوع؟
1: اكيد يستفزني. انا قبل شوي شايفه نفس المنظر بس أسوأ منه. يا ليتني شايفه احد رامي، شايفه شارع كامل مليان.
0: يا ساتر.
1: ليه ليه ليه يعني؟ والمشكله وين؟ عند مكان صحي نادي رياضي يعني، انت تسوي ذا الاشياء، تطلع من النادي ترمي قاروره المويه ليه؟ انت مو قاعد يعني معليش وزباله جنبه يعني؟
0: هذه المشكله.
1: ما في مبعيدة، خلاص خلها بسيارتك عادي. عموما في كل الأشياء هذه في نظام، واللي ما يعني يربي نفسه ولا يهتم بهذه الأداب العامة اللي تأثر عليه وعلى غيره يربيه النظام، فالمفترض أنها تجي في مخالفة فعلا، يأخذ مخالفة.
0: الصورة موجودة أصمل بذمتك؟
1: والله العظيم المفروض تجي مخالفة، لأن الموضوع المخالفة هذا فعلا يبي يوعيه، يبي علمه أنك أنت تصرفت تصرف غلط. المرة الجاية بيصير يفكر قبل يرمي الكيس، بيفكر
0: يا ليت كيس. أنا بالنسبة لي والله ما عندي مشكلة لو كان كيس، هو مشكلة لكن المشكلة بتكون أقل.
1: أيه.
0: الكيس مثلا. يعني جزء يعني قطعة واحدة. أيه. مليئة بالقطع يعني. أيه. سهل موضوع أني أشيله وارميه، لكن أشياء متناثرة. يمكن ثلاث أكواب وقارورتين وشي ينكب.
1: لا مستفز
0: ليه
1: جدا.
0: طيب فعلا ليه؟ ومكان يا أخي حتى بغيت والله أحرش عليه الكشك، لأنه واقف قدام الكشك وفي كاميرا.
1: إيه؟
0: ورماه قدامهم يعني، حتى لو يجي واحد على رجليه يبي تأثر من المكبوب ذا.
1: حتى السيارات
0: يعني صراحة هذه أنا أشوف بيئة حيوانية 100% صراحة، مع احترام الشديد لإنسانيته وأن الله سبحانه وتعالى خلق إنسان لكن ما قدر هذا الشيء
1: فعلا.
0: قضية أني أنا أرمي الأشياء بكل صفاقة بكل برود، هذا شيء يستفزني أولا، لأن إنسان الله رزقه عقل، بأي حق يعني على نفسك؟ بكرة أنت بتجي بنفس المكان.
1: صح.
0: يا أخي يقول لك درب تمشي كل يوم، لا تزرع بالشوك، هذا مكانك أنت، مكانك بكرة بتجي فيه. ولا نفس اللي مثلا بالمكاشيت أماكن البر اللي يرمون أشياء، بكرة أنت بتجي بتلقى مكان يعني أسوأ من اللي أنت فيه.
1: فلا
0: هو دينيا ولا وطنيا ولا حتى عقليا إنسانيا.
1: من واجبك إماطة الأذى على الطريق، فما بالك ترميه أنت؟ في فرق.
0: وإذا الله ما رزقك يعني الرادع الإيماني، المفروض أن النظام فعلا يصير يعني يردع.
1: وفعلا هو عليه مخالفة، والواجب علي وعليك وعلى غيرنا أنه إحنا نرصد مثل هذه المخالفة.
0: يا سلام يا سلام. مش كان يقول الرجال قبل شوي
1: اللي ما يحافظ على بيئته مو وطني.
0: بس بيض الله وجهك. خلنا نطلع الفاصل نرجع نكمل.
2: أغنية من كلمات العظيم الشاعر أمير بدر بن عبد المحسن، حاضر معانا دائما.

0: يا هلا وسهلا، مرحبا فيكم من جديد في هوا بلادي عبر أثير إذاعة الرياض. نذكركم بأن موضوع حلقة هذا اليوم يقول إذا كان فيه عندكم مكان أثري أو يعني منطقة معينة في ديرتك، في ديرة مسقط رأسك، في أي ديرة أنت تعرفها مرتبطة بقصة معينة، قصة أسطورية حقيقية وهمية، تصدق ما تصدق قولها وإحنا نقيمها عليك. 011-4533 الهاتف المباشر أو عن طريق أيقونة الاتصال في تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. طبعا متى هذا تهاني؟
1: إن شاء الله بإذن الله في ساعتنا الثانية، يعني بعد 25 دقيقة من الآن إن شاء الله عشان نكون
0: 24
1: صارت 24؟ خلاص 24 يلا. طيب عبد الرحمن، عندنا خبر عن أمانة القصيم. تعرف هذه الفترة يكون كثير من المهرجانات تنطلق، كثير من الفعاليات، توفير طبعا بيئة ترفيهية جميلة وآمنة لنا والأسرنا. أمانة القصيم تطلق أكثر من 7 مهرجانات تضم 180 فعالية صيفية لتعزيز جودة الحياة وتنشيط السياحة الاقتصادية والاقتصاد عفوا. طبعا أطلقت أمانة منطقة القصيم خلال موسم الصيف عدد من المهرجانات والفعاليات اللي تقام في مدن ومحافظات المنطقة ضمن برامجها الهادفة إلى تنشيط الحركة السياحية والترفيهية وتعزيز جودة الحياة وتوفير بيئات جاذبة تلبي تطلعات الأهالي والزوار خلال الإجازة الصيفية.
0: يا سلام. الحقيقة طبعا الحديث عن يعني المهرجانات والأشياء هذه أنا شفناها من حفظ الوقت، لأن تعرفين فترة الواحد عايش فيها بروتين معين فترة الدراسة، وخاصة الناس اللي مثلا ما سافر، اللي سافر خلاص يصير مرتبط بالسفر ومرتبط يعني بجدول السفر، يصير أصلا جدول مزحوم. لكن اللي جالس في المنزل يتغير الروتين، وأحيانا حتى يتغير جدول النوم.
1: صحيح.
0: يتأخرون الأطفال بالنوم فيصحون متأخرين، فيقومون بالوقت مثلا مختلف، ويجلسون فيه وقت فراغ كبير قاتل، ممكن يسبب مشاكل، ممكن يعني يسبب ملل بشكل

0: بشكل يعني ضخم.
1: صح.
0: فمثل هالمهرجانات هذه أنا أشوف صراحة أنها يعني مهمة جدا، وصار فيها اهتمام كبير وصار فيها تنوع حتى
1: عموما، بس مو بالمهرجانات ترى الكأس العالم للرياضات الإلكترونية دوبا انطلق كمان.
0: نعم.
1: فكمان في فعاليات ثانية أنت تقدر تشوف أطفالك، اهتماماتك، اهتمامات أسرتك إيش، وتسوي جدول صغير في نفس المنطقة اللي أنت عايش فيها على حسب طبعا إجازاتك، الوقت الفراغ
0: طبعا،
1: وبالتالي تستفيد من وقتك وأطفالك يستفيدون من وقتهم. لا تخلي الإجازة تروح وتعدي من غير أي فائدة أو نتيجة.
0: صح.
1: يعني هي شهرين يعني كفيلة بأنها تعلم مهارة جديدة.
0: أي.
1: إنجاز جديد. طفلك إذا تعود أنه ينجز حتى في أيام الإجازات، أنا أعتقد أنه حتى إذا كبر راح يتعود على
0: استغلال الوقت
1: بالضبط. مسألة الوقت، هذا الوقت الضايع والطفش ما عاد تسمعها بالبيت.
0: أي.
1: هي ترى هذه مشكلتنا، جلسنا وطفش ما عندكم شيء نسوي، هذه الجملة
0: ترى معناتها أبغى ألعب بس
1: بالضبط.
0: أبغى لعبة جديدة.
1: سلام.
0: يعني مو شيء أنجزه، لكن لو ينجز فعلا يصير هو حتى يبتكر يفكر
1: بالضبط،
0: يحب انه مثلا يسوي في مثلا يعني بعض الاطفال يصيروا مرتبطين بالالعاب. كيف انا اقدر احول طيب ارتباطهم بالالعاب مثلا الالكترونيه الى العاب حركيه؟ الالعاب الحركيه هم يبتكرونها تطلع نشاط.
1: صح.
0: تخفف برضو من الضغط النفسي اللي هم يعيشونه مثلا في البيت. يحولونها مثلا الى اشياء مثلا رسم مثلا، ويتنافسون على الرسم او يصنعون ادوات معينه. الاطفال الاولاد مثلا يلعبون كوره بالحوش الشارع. لا
1: الشارع لا ممنوع. بس صار في حدائق قريبه اصلا. صح. من البيوت الحين الاحياء كلها تقريبا فيها
0: فعلا
1: حدائق، وحتى اللي ما انشئت فيه مكان فاضي ممكن يكون مساحه للاطفال، وهذا مدعاه كمان انه احنا نحافظ على البيئه علشان
0: طبعاً
1: المكان اللي يطلعون فيه بالضبط.
0: أيوة
1: يطلعون فيه الاطفال ما يكون فيه اصابات او ما يكون فيه اي مشكله ممكن تواجههم. عموما انت كذا تنظم نومهم وتنظم حركتهم وتنظم حياتهم بشكل عام.
0: جميل.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا من جديد، وما دمنا نتحدث عن البيئة والمحافظة على البيئة وأيضا توفير الأماكن الطبيعية الترفيهية الجميلة لنا ولأطفالنا، خلونا نروح لضيفنا الأول في حلقة اليوم من هوا بلادي، مالك مزرعة برشومي الشرالي، الحديث حول موسم الفاكهة طبعا الصيفية وتحديدا البرشومي. الدكتور فايق الغامدي حياك الله.
1: اهلا وسهلا، حياكم الله جميعا وحيا الله جميع المستمعين.
0: يا هلا ومرحبا فيك. بدايه خلينا نعرف البرشومي بوصفه احد اشهر ثمار الصيف في الجنوب، ما الذي يمنحه هذه المكانه في الذاكره واهتمام الاهالي تحديدا في هذا الموسم بفاكهه البرشومي؟
1: اهلا وسهلا بكم، بدايه حياكم الله، واشاره الى المزرعه تم تحويل اسمها الى وارف الريفيه لتنوع المحاصيل فيها، ومن ضمن المحاصيل محصول البرشومي او التين الشوكي. عاده يبدا في فصل الصيف بدايات شهر 6 ميلادي ويستمر الى شهر 11، وله ميزه وذاكره للاهالي. اولا انه يعني وقته أو وقت نضجه يتزامن مع وقت الصيف والزوار والأجواء الجميلة في سلسلة جبال السروات التي تبدأ من منطقة الطائف مرورا بالباحة وصولا إلى أبها، ويتذكره الأهالي في هذه الفترة. غالبا يكون الزوار والضيوف وأهالي المنطقة يعودون إلى قراهم ومنازلهم، وأيضا يتشرفون في هذا الوقت من العام باستقبال الزوار والضيوف.
0: جميل. طبعا البرشومي انواع، ما هو نوع واحد، حابين انه تعرفنا على انواعه الوانه كيف يختلف الطعم ما بين نوع والاخر.
1: طبعا في الحقيقه انه التين الشوكي عامه يعني يعتبر من النباتات الحديثه، يمكن عمره في المملكه العربيه السعوديه لا يزيد عن 300 الى 400 عام حسب الوثائق، ولم يكن يعني اصيلا وتم استنباته واستزراعه، واثبت نجاحه وكفاءته ومناسبته للبيئه الزراعيه

0: في سلسلة جبال الثروات. وأول ما بدأ النوع الأصفر وهو النوع المشهور بالطعم الحالي والمنتشر في سلسلة الجبال، وحاولنا أيضا جلب عدد من الأنواع الأخرى، يوجد أكثر من 18 نوع للتين الشوكي. اليوم في المزرعة على سبيل المثال موجود عندنا 5 أنواع، اللي هو النوع الأصفر والنوع الأحمر والحامض ويسمونه النوع الأخضر أو الكيوي، والنوع المكسيكي اللي يكون عادة قليل البذور. والحمد لله يعني تجارب استزراعها أثبتت نجاح ومناسبة للبيئة اللي موجودة فيها، واختلافاتها تتنوع ما بين الألوان وما بين درجة السكر التي تحتويه، وكذلك يعني احتوائها على البذور أو قلتها أو كثرتها.
1: ما شاء الله. أيضا خلينا نتحدث عن المكان المناسب لزراعة هذه الثمرة. فين المكان؟ إيش مقومات المناخ المناسب لزراعة التين الشوكي؟
0: من الميزة النسبية لهذا النبات، وأيضا وزارة البيئة وزراعة المياه وضعتها من ضمن النباتات الموجودة بكثرة طبيعيا والواجب استثمارها، حيث أنها تناسب كثيرا سلسلة جبال الثروات. كذلك هنالك أنواع مقاومة للحر الشديد والجفاف، وهي من النباتات التي أوصت فيها منظمة الفاو ومنظمة الأمم المتحدة، وأنها الغذاء الآمن والبديل للبشرية جمعاء نظرا لإمكانياتها في حفظ الماء لفترات أطول، وأيضا لتكيفها مع درجات الحرارة. لكن نحن بنعمة الله عز وجل في هذا البلد العظيم تتواجد طبيعيا في سلسلة جبال الثروات، ومناسبة جدا للأجواء، تنتشر في سفوح الجبال وقممها. وبدأنا حقيقة منذ بداية مبادرة برشوم الثرى بتوعية المزارعين ومعاملة هذه الثمرة كشجرة طبيعية لها وقت للتقليم وأحواض وري، واستفدنا من هذه الفكرة في مضاعفة الإنتاج إلى 3 أضعاف، وأصبحت الآن يوجد مزارع نموذجية متخصصة فقط في التين الشوكي. كما أن هنالك تجربة لنا في جذب بعض الأنواع التي تنتج مرتين في العام في الشتاء وفي الصيف.
1: الحقيقة دكتور فايق، أنا لي تجربة سيئة مع البرشومي، أنا والشوك ما تفهمنا ولا عرفت شلون أتعامل معه. فسؤالي لك هذا يعني عن هذا الموضوع، كيف يعني يتم عملية قطفه؟ أيضا كيف التعامل الصحيح معه حتى ما تكون يعني هذه الأثر الجانبية اللي تعلق في الذاكرة موجودة؟
0: طبعا بالفعل موضوع الشوك هو واحد من المواضيع يعني التي إذا ذكر التين الشوكي يذكر معها. ومن خلال برنامج مؤسسة ريف السعودية تم دعمنا بخط إنتاج لتنظيف الأشواك، وقمنا بتجريب هذه المكاين ووصلنا إلى قرابة 90-95% من إزالة الأشواك بطريقة ميكانيكية، بحيث يتم جمعها أولا من الحقل ثم تنتقل للمرحلة الثانية من خلال مكاين للغسل والرش والتجفيف، وتصل للمستهلك في مرحلته النهائية. وهذا لازال تحدي حقيقة من فرع وزارة البيئة وزراعة المياه ومؤسسة ريف والمزارع اللي شغالين معنا، ولكن وصلنا إلى نتائج يعني ممتازة حقيقة بإذن الله أنه نراها قريبا في الأسواق خالية من الأشواك. كما أن هنالك أيضا بعض الأنواع الهجين التي يكون فيها الشوك قليل، لكن وجود الشوك هو دليل حقيقة على يعني زيادة حلاوة هذه الفاكهة. ولأجل هذا الموضوع ابتكرنا نحن أيضا تحويل أو ما يسمى بالمنتجات التحويلية. لدينا آيس كريم البرشومي، عصير البرشومي، و الحلوى التي تم صناعها من التين الشوكي، وهذه تتغلب على هذه المشاكل إن شاء الله نتوسع وتصل منتجاتنا في كل مكان في المملكة العربية السعودية
1: بإذن الله. السؤال يعني أو الشق الثاني من السؤال هذا أو من إجابتك أنه التعامل معها في المنازل، يعني الآن رب الأسرة مثلا ما شاء الله تبارك الله أخذ كرتون واداه للبيت، القضية في هل في مثلا أفكار ل يعني منتجات تكون تساعد في التعامل مع التين الشوكي، خصوصا يعني الأشخاص العاديين بعيدا عن شراء الثمرة أصلا جاهزة ومقشرة وكل حاجة؟
0: المشكلة في هذه الثمرة كيعني مثيلاتها أنها سريعة التلف، خاصة
1: ما يصلح
0: درجات

0: نعم لدرجات الحرارة العالية. فلأجل هذا السبب تناولها في الحقل في المنطقة الموجودة فيها في نفس الوقت هو أفضل يعني خيار لها. لكن حتى نحاول إن شاء الله، وهذا اللي بالمناسبة دعاني للعودة للحقول في منطقة الباحة والاهتمام لهذه الثمرة. عندما كنت أدرس في السويد 2018 لمرحلة الدكتوراه وجدت المحصول موجود في البقالات ومحلات الخضرة في دولة السويد، كانوا يستوردونها من دول البحر الشمال المتوسط وتونس والأماكن هذه، فاستطاعوا أن يصلوا لدرجة من الاستفادة لمدة أطول في خلال هذه الفترة. وهذا جميل. ما نعمل عليه إن شاء الله، أولا نهتم بالثمرة أثناء نمويها، ثم نقطفها بشكل جيد، ثم يتم وضع الشمع أو إزالة الأشواك حتى تصل للمستهلك النهائي. هذا الشق. الشق الآخر نعمل حقيقة جاهدين ولدينا ملف استثماري كبير للاستفادة من هذه الثمرة، أكثر من 5000 طن سنويا. هذه الإحصائية يعني للإنتاج الموجود والمهدر، نحاول بمشيئة الله أن نحول هذا الإنتاج إلى منتجات وصناعات تحويلية في أكثر من مسار. يعني إحنا شغالين في المسار الغذائي، كذلك حتى في مسار التجميل. يعني زيت بذور التين الشوكي يعتبر من أغنى الزيوت وأفضلها للجلد، واستطعنا خلال العام الماضي فقط بالتعاون مع 34 مزرعة إنتاج ما يقارب 42 لتر من هذا الزيت. هذا الزيت حتى ننتج اللتر الواحد نحتاج ما قرابة الطن ثمرة. ففي تحدي كبير، لكن بإذن الله بتعاون الجميع والدعم الكبير الذي نتلقاه سنحاول أن نبرز هذه الثمرة ليس فقط في موسم الصيف حتى تكون متوفرة على طيلة العام.
1: ما شاء الله تبارك الله. الحقيقة ثمرة البرشومي أو التين الشوكي بشكل عام يعني تحول من مجرد محصول موسمي إلى تجربة ثرية وغنية للزائر أو السائح للمناطق الجنوبية. كيف تحول من عنصر يجمع بين الزراعة والمتعة والهوية المحلية إلى اهتمام طبعا السياح والزوار؟
0: كما جد فرصة حقيقة من خلال هذه الإذاعة المباركة ومتابعيكم، في حال زيارة المنطقة مزرعة وارث الريفية تستقبلكم وتعطيكم التجربة من خلال، يعني نبدأ إن شاء الله بعد 10 أيام من الآن باستقبال الضيوف والزوار للنزول للحقل، ويوجد ملابس خاصة يتم لبسها للضيف وقطف الثمار، ثم الانتقال لمرحلة الصناعات التحويلية، ويصنع الضيف بنفسه الآيس كريم والعصير. جميل. والمربيات من هذه الثمرة الطيبة.
1: دكتور فايق الحقيقة أنا شاكرة لك تواجدك معنا اليوم وهذه المعلومات الجميلة حول التين الشوكي. أتمنى لك يوم جميل إن شاء الله وموسم زراعي أجمل بإذن الله وصيف جميل كذلك. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم. يهل.

طبعا وصلنا إلى ختام ساعتنا الأولى في برنامج هوا بلادي، وموضوع حلقة اليوم نتحدث فيه عن منطقة لها قصة تاريخية أو لها قصة أسطورية كان سبب في تسميتها أو حصلت فيها بعض الأحداث في هذه المنطقة وأصبحت تذكر، سواء كانت منطقتك اللي تعيش فيها أو اللي تنتمي إليها. شاركنا بهذه المعلومات على 011-40-5-3، ونأكد تقدروا تسمعونا عن طريق طبعا ساودي راديو بلس، وكمان تلقون يعني الرقم الاتصال المباشر من خلال التطبيق أو البرنامج. نرحب بالجميع إن شاء الله، وحياكم الله معنا في هوا بلادي.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أرض خام سكنية في العارض على طريق أبي بكر الصديق وأخرى في القيروان، واستراحة مميزة في العمارية، وأرض زراعية في ملهم ضمن مزاد وجهات الرياض بإشراف إنفاذ وتنظيم زد للمزادات العقارية.
2: موجز السادسة مساء من إذاعة الرياض، أهلا بكم. وزير الخارجية يبحث مع نظيرته الأيرلندية الجهود المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة. المملكة تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي على دمشق، وتستنكر المخططات الإرهابية التي تستهدف أمن المغرب. مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يبحث آخر التطورات الدولية وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني. التعليم ومجلس شؤون الجامعات يحذران من الالتحاق بجهات تعليمية غير مرخصة. هيئة السوق المالية تطلق حقيبة المستثمر التوعوية من خلال ثمين لتعزيز التوعية الاستثمارية لدى الأفراد. تدشين 40 مشروعا بأطوال تجاوزت 900 كيلومتر. إصداروا 32 ألف تصريح في النصف الأول من 2026 لـ40 مشروع. المملكة تشارك في المنتدى السياسي المعني بالتنمية المستدامة في نيويورك. هيئة المساحة الجيولوجية ترصد هزة أرضية شمال شرق جازان. سفارة المملكة في نيوزيلندا تحذر المواطنين من فيضانات الجزيرة الجنوبية. وأخيراً، الشؤون الإسلامية تواصل تنفيذ الدورات العلمية الدولية في 6 دول لتأهيل العلماء والدعاة والأئمة والخطباء. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: لدينا جبل دائماً نضرب فيه المثل اسمه جبل طويل. لدى السعوديين همة مثل هذا الجبل. همة السعوديين لن تنكسر إذا لم تحد هذا الجبل وتساوى بالأرض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله من جديد في هوا بلادي. وصلنا لساعتنا الثانية، نذكركم بس بسؤال اليوم. نتكلم عن منطقة لها أثر وتاريخ، سواء كان منطقتك اللي تعيش فيها أو اللي تنتمي لها. شاركنا بهذه الحكاية على 011-40-53. خلينا الحين نروح لزميلتنا نورة مروعي في عسير. حياك الله يا نورة.
1: الله تهاني، مرحبا فيك ومرحبا عبد الرحمن والزملاء في الاستديو وجميع المستمعين.
0: يا هلا ومرحبا يا نورة، رحب فيك. يقولون عندكم أمطار ما شاء الله.
1: اي والله عندنا أمطار. هي اللي أخرتني اليوم عليكم شوية،
0: يعني ما أدري، يعني تتعلمين أن عندكم أمطار ليش بالضبط؟ بس
2: لا، ما تعلمنا، هي بطريقة مباشرة. هي من وراء التريلات، يعني تقولك ترى بتأخر شوي لأنه عندنا أمطار، بتراعي المشاعر. شكرا والله يا نورة،
1: نبغاكم تحسون شويه بالبرد والضباب والباشن فروت اللي انت الحين قدامي. انا باشن فروت، ايش باقي تبغون؟
0: ما شاء الله ما شاء الله. قبل شوي نتكلم عن البرشومي،
2: هذه اللي نبي نقف

0: اقفل عليها صدق.
1: نورة واضح ان الجو ما شاء الله تبارك الله يهيئ لرسالة جميلة.
2: بالتأكيد ان شاء الله اتمنى ذلك.
1: ان شاء الله بإذن الله دايم ما شاء الله متميزة ما يحتاج.
2: يعطيك العافية. طبعا ارحب فيكم مرة ثانية وجدد الترحيب بالمستمعين وايضا بضيفي المبدع والمتميز الأستاذ أو الدكتور مشبب مقبل رئيس جمعية قمم السياحية وأيضا مرشد سياحي. في حكاية اليوم شوية يمكن احنا دائما نتكلم عن المباني والهوية العمرانية لمنطقة عسير واللي أصبحت كود مميز جاذب لأي سائح أو زائر منطقة عسير من داخل المملكة أو من خارجها. ولكن حكاية هذه البيوت أعتقد كل بيت له حكاية خاصة فيه، وخصوصا أن الرسوم الداخلية للقط العسيري تحمل روح كل سيدة حطت على هذه الجدران حكايتها الأسرية ومشاعرها على هذه الجدران. أرحب بضيفي الدكتور مشبب، حياك الله.
3: يا هلا حياكم الله في هذا البرنامج الرائع اللي حقيقة كل يوم ننتظره حتى نرى الجديد أو نرى المكامن الجمال في مناطقنا وفي منطقة عسير اللي ما تأتي إلا عن طريق الأستاذة نورة المروعي والإخوة في الرياض. الله يبارك في الجميع.
2: جميل، كلمنا عن هذه الهوية اللي أصبحت كود، وفي هذه الجلسة اللي احنا ما شاء الله جالسين فيها تحيط بنا الأشجار والثمار.
3: حقيقة نمط البناء العمراني في المنطقة الجنوبية في منطقة عسير هو يحتمل أو هو ينقسم إلى أربع أقسام. إذا اتجهنا جهة السهول، جهة التثليث والمناطق السهلية، يغلب عليها النمط الخلب فقط اللي نظام المداميك لعدم توفر الأحجار. نرتفع إلى الجبال نجد النمط الحجري الطيني، يبنى أول دور أو دائما الناس تبني دور، فإذا يسر الله وبارك في الأرزاق يكملونه بالمداميك حتى يصل للدور الثاني والثالث أو يبنونه من البداية. لازم الأساس يكون حجري عشان الأمطار والسيول وعشان عوامل التارة. ننزل إلى الصدور تهامة بلا منازع، كلها على النمط الحجري لتوفره ولقوته ولتماسكه ولارتفاع الأدوار إلى 4 أو 5 أدوار، وفي العادة في تهامة يكونون قريبين من الأودية، قريبين من مزارعهم، وهذا نمط عظيم جدا. الرائع أو الإنسان الجنوبي يتنوع في المناطق. نزلنا إلى تهامة وإلى السهل الساحلي، نرى بقايا العشش القديمة المخروطية اللي كانت بين البيوت وبين المزارع وفي التلال، وهي تعتبر عن تكييف رباني رائع حيث لا يوجد كهرباء، ونمطها وبناءها سهل حتى عندما يأتي المواطن أو المزارع في السواحل حتى يبني يقول للبناء أريد 5 قعادات فيضع وتل ثم يعمل دائرة كبيرة وتبنى. وللأسف إنها انقرضت هذه البيوت أو هذا النمط النباتي، ورجع الناس يعيدون، لكن والله أنه كان له. وإحنا عشنا في بعض الزيارات في بعض

0: عظمة المواطن وعلى عظمة الإنسان اللي صنع من التراب ومن الحجر ومن التبر ومن مكونات الطبيعة ومن البرسيم ومن الأشجار في الجبال. هذا البيوت في السابق ما كانت للترف المفاخرة، كانت للسكن.
1: السكن بالمعنى الحقيقي.
0: السكن بالمعنى الحقيقي، بمعنى أنا لن أبني في قريتي بيت دور إلى دور إلى حتى يتعاون الجميع. يوميا أهل القرية يتكفلون بالعمال وأكلهم، البنا يأتي من مكان بعيد ولا يوجد إلا بنا أو اثنين مع المساعدين متخصصين، تجمع الأحجار بواسطة أهل القرية حتى إذا أكمل البيت على النمط الذي لا يقبل الاختلال. ترين الزوايا، ترين البتر، ترين الرقف الذي يحمي مداميك الطين من الأمطار لأنها متواصلة، ومن كذلك عوامل التعرية. فأصبح كل منطقة لها نمط معين، وهذه دولتنا. نطلع نجد، نطلع الفاو، نطلع الشمال، ما شاء الله الإنسان من قوته وعظمته واعتزازه بالهوية، لأن هذا يدل على الهوية أن محافظ على هذا النمط. ورجع الناس الآن بعد أن هجرت وجاءت الحضارة الجميلة وهذه النعم اللي غرقنا فيها، رجعوا الآن يرممون ويسكنون وحتى يفتحونها للزوار من كل مكان.
1: جميل دكتور مشبث. طبعا البناء الخارجي ينتهي وتنتقل هذه الرحلة من الرجل إلى المرأة التي تعد شريك في هذا التراث العمراني وتضع بصمتها في الداخل مع سيدات القرية.
0: العادة الرجل يقف وينتهي عندما يأتي النجار ويصنع الأبواب والدرائش، ثم نساء القرية يستلمون الصهار، يصهرون الجدران من الداخل اللي هو القفة يسمونه بالخلب والتبن، حتى إذا نشف يأخذون الجص ويأخذ من الجبال اكتفاء ذاتي، ويأخذ من الجبال، في بعض الجبال لون أبيض، في بعض الألوان سكرية، ثم تصهر هذه الجدران وهذه الأسقف. ثم إذا نشفت يأتون نساء القرى من أول الجنوب إلى آخرة ينقشون النقش، هذا التميز الرائع الزخرفي اللي هو القط العسيري أو القط الجنوبي. فإذا أنتهوا من توفير مكوناته من الطبيعة، أخذوا الصهار اللي هو بقايا أو صغار البرسيم اللي نسميه القضب، ثم تصهر الدرجان أو هذا على ارتفاع متر حتى يبقى رائحة البيت مرة عطيرة جدا. وكذلك يعني في مداخل البيوت كما يفعل في البلاط يسمونها الاسم القديم الخمشة، يفرشون اللدائن أو الخلب ثم تحرك بأصابعها على شكل أنصاف دوائر، فعندما يدخل الإنسان يرى أن هناك إبداع. وكلما كانت المرأة مبدعة وذات مذاق عالي، كلما أبدعت في إخراج بيتها، في عرائس السماء اللي النصب اللي فوق البيوت حوالين النوافذ أو الكتر، حتى يظهر أثرها وقوتها. يقول أحد ممن كان يعمل في المنطقة في أحد البرامج الخاصة بالوزارة، وعندما تقاعد رجع واشتغل في عسير وألف كتاب، يقول المرأة في عسير تنقش النقش أو القط العسيري بفطرتها كما العصفور يغرد على شجرة بفطرته. يعني ليس هناك نظام هندسي، لكن أبدعنا وهي تحكي عن واقع وعن خيالات، وكل منطقة لها اتجاه ما شاء الله تبارك الله.
1: جميل دكتور مشبب، لا تعتقد أن هذه العلاقة اللي ربطت المرأة بالرجل في بناء هذا المسكن اللي ذكرت بهذا النص المسكن كان هو سبب استمرار العلاقات والاستمرار الحياة الزوجية إلى سنوات طويلة ما شاء الله تبارك الله؟ هي وضعت بصمتها وتعبت
0: جدا. يعني في العادة الحياة الأولين إلى قريب تكافلية، المرأة لها دور من الفجر في الخبز، ما في مطاعم، ما في مخابز، هي من تحلب، هي من تخرج السمن والرغيف، هي من تصرم، هي من تقدم العطورات. ما في بيت في الجنوب إلا وعنده على مدخل البيت نسميه حبل أو بخشة، في جميع أنواع الأشجار العطرية، السنوت، الشيح، الريحان، الوزاب، البردقوش كلها. فإذا فتحوا العصر وجاءت رياح الغروب الجميلة تدخل بالروائح للبيت، إذا دخل ضيف قطف من هذا من هذه العطريات، يعني أنا أقول هذا جمال فطري، الله اللي صنعه والله اللي خلقه. فلذلك لمن يقوم البيت مدماك على تضحيات المرأة وعلى بذل القبيلة، وأنا بعد شهرين بأنتقل عند جاري، جاء الصريم عند جارنا، نجتمع كلنا ونصرم، ثم نخرج حب العام كامل ثم يدفن في المدافن حفظ طبيعي كما فعل يوسف مع أهل مصر. فكان في تكافل اجتماعي وكان في تعاون، وكان كل من كسر شيء بينهم لا يرمونه، كل من كسر شيء أصلحه، فمشت الحياة.
1: الله.

0: نعم. أيضا حتى في الأحجار الأخشاب اللي يقطعونها أو الشجر هناك مواثيق وهناك اتفاقيات إنه ما يقطع، وإذا بيقطع الشجرة لازم يقول أنا قطعتها عشان أبني بيتي وعشان وعشان.
1: هذا نظام وعرف قوي جدا، ليه؟ لا يعني أنه لم يدرس ولم يتعلم في الجامعات أو لم يمر، لكن كان عندهم نظام فطري عظيم جدا. لا تقطع الأشجار، الشجر الأخضر محرم أن يقطع. فإذا أراد إنسان أن يبني وأن يجمع الحطب أو الخشب أو المعادين لبيته تحفظ، ثم يقولون هذه لفلان، ثم تقطع بوجود نائب واثنين شهود، ثم إذا بتنقل إلى قبيلة ثانية تنقل ببروتوكول معين وحفظ أمان، وتنقل إلى البيت المراد بناءه. طيب لو جاءت أغلب الأشجار قصيرة، فإذا جاءوا المجلس كبير ولم تصل هذا العود أو هذا العسلة أو هذا المعدل إلى الطرف الثاني، يبنون بترة حتى تلقف العود هذا ثم يسقف السقف. نظام يعني جميل جدا ومحافظين عليه، ولا تقطع في أي وقت، لأن لو قطعت في غير أوقات التي يعرفها أهل القرى والذين يعرفون أوقات القطع الرسمي ستأكلها دابة الأرض وتطيح البيوت. لذلك أغلب البيوت أعمارها فوق 300 سنة، العود والله إن اللي يراه يقول مقصوص قبل شهر أو شهرين، لأن الإنسان بفطرة في هذه المناطق وفي هذه الوطن الغالي فطرة من مئات السنين، فطرة ربانية سماوية، يعرف كيف يختار الشجر وكيف يختار البناء وكيف يختار النمط وكيف يختار حتى أنواع المرو التي تكحل بها البيوت، حتى التكحيل بين
0: الحجر،
1: بين الحجر حتى تمنع الدواب السوام العقارب الحيات، وحتى يأتي اللص ويتسلق إن وجد لص. لكن الحمد لله في هذا العصر عصر أمان وخير وبركة ما شاء الله.
0: جميل، احنا نقول المرو ما شاء الله يزينون فيه. نعم. وبأرض أيضا يصنعون منها الرضيفة أو السم. نعم. ما شاء الله.
1: نعم. نعم.
0: الاستفادة من كل مكونات
1: ما في شك. الواقع حتى بقايا سبحان الله النساء، كان دور المرأة عظيم ولا زال عظيم. المرأة من آخر الليل تقوم قد جمعت بقايا الأكل وخمرته ودفته، ثم تنزل يعني تعطيه البقر. ليه؟ وكانت تجمع العجور وتلتم البقر رغما عنها حتى تأكل. ليه؟ لأنها قال احلب البقر، قال احلب الشجر، لأنها إذا ما أخذت عناية خاصة. لذلك أغلب بيوتنا والدور الأول السفل يكون فيه الدواب.
0: نعم.
1: يكون فيه البقر والغنم التي تحلب. ليه؟ لأن المرأة تنزل وتلقم وتحلب من مكانها. أيضا في أمر ثاني قدر البعض لا يعرف، إذا اشتد البرد أدخل الغنم كلها في الدور الأسفل، فنفسها وتزاحمها يعطي البيت كله أريحية ودفع. أيام البرد ينزلوا الناس في السفل وفي الدور الأول، وإذا جاء الصيف يطلعون في السطوح في المشرقة وفي الأماكن العلية، خاصة أن بيوت الطين تعكس الجو الخارجي، إذا كان برد تعطي دفع ورمق عجيب، وإذا كان صيف ينعكس الجو بارد جوا، وهذه من سمات هذه المنطقة. وإذا دخلت والله ندخل بيوت الآن والله في الصيف، إن أول ما ندخل نفتح باب الخشب اللي عمره 300 سنة، إن يأتيك الهواء البارد إنك تشك إن في تكييف موجود، وهي صنع الله عز وجل في هذا.
0: دعني أختم معك في النباتات العطرية التي تزين كل منزل من منازل عسير القديمة. نعم. وكانت النساء يقطفن منها ويضعنها حتى في مساجد الموجودة بالقرية.
1: هذا عندنا الجمعة عادة، إذا ذهبوا الرجال يصلون في جامع القرى كلها يأتون النساء، وأنا شفتهم والله ينظفون المسجد ويعطرونه ويجعلون
0: بالجاوي
1: ويرتبون الجاوي. هذا هو يعني مبيد للحشرات والأشياء التي لا ترى بالعين، وهي ثبت الآن هذا الجاوي. أيضا زراعة النساء للشيح عند الأبواب، هذا طارد للثعابين وللزواحف إلى مسافات بعيدة. عادي إذا جبس، عادي إذا أخذ الريحان ووجد في البيوت، لم يكن هناك محلات عطور ولا خلطات سرية ولا معمول وادي لا أبدا. المرأة هي تصنع بيته وتصنع ما يعطر هذا المكان يعني بصنعها اليدوي، وهذه من جمال ومن كمال ومن إبداع المرأة الجنوبية وإبداع المرأة في الجزيرة العربية في المملكة العربية السعودية كلها بلا استثناء.
0: جميل جدا، شكرا لك دكتور مشبب مقبل، رئيس جمعية قمم السياحية والمرشد السياحي، وأيضا المستشار تهاني عبد الرحمن. عندكم أي مداخلة قبل ما نختم ونسلمكم مايك؟
2: ننزل البحيرة
3: كفيت
1: عندنا
3: وفيت.
1: بحيرة الآن بحيرة 7 كيلو. بننزل نمر إحنا والضيوف اللي معانا ونتمتع بالمطر وبالرذاذ
3: ونجربوا نكبوا تكفى
2: حتى ضيف. انا شايف
0: والله انا ما قلت شيء،
3: انا اقول مو بلازم اليوم
2: والله شادين حمل علينا. يلا الله يهنيكم واجواء جميله وما نتمناها لكم. وشكرا لك زميلتنا نوره، وايضا الشكر موصول لضيفك الكريم.
0: شكرا لك،
2: يا هلا ومرحبا. تعبت نفسيا، قفلت الموضوع على طول.
3: والله العظيم من جد
2: انا جربت من السنوات كذا، الصيف ابها كان البرنامج اروح له وانا مستانسه، فالحين ما ادري شو الوضع، بس يلا نمشي الحال.
3: بنفس الوقت يعني بدر الشهري، بدر زميلنا بدر غرمان الشهري يسمعنا قبل شوي لما تكلمنا مع نوره ونتكلم عن الاجواء، ارسل لي فيديو صراحه مستفز
2: بعد.
3: والله العظيم
2: انا قلت لك حملة علينا، ما في مجال. يعني معلش يعني انقلوا هو بلادي، المفروض ينتقل يروح هناك صراحة.
3: شوف بالله، طبعا انت عادي بالنسبة لك،
2: انا متعودة قد شفته، بس الصدق يعني الحين احتاجه.
3: استفزاز، هذا استفزاز
2: بين الضباب ما شاء الله عليه، بين الضباب.
3: يلا مو مشكلة، الله يهنيهم، يجيكم يوم. على كل إن احنا بنذكر موضوعنا، فقرة علمونا وش يقول الموضوع يا تهاني.
2: يقول الموضوع علمنا قصة منطقة أو مكان أو جبل، أي شيء تاريخي أو أثري في منطقتك له قصة وله تاريخ، عطنا هذه القصة سواء كانت تعرفها بالضبط يعني أو صحيحة أو حتى أسطورة أو لا، طبعا المنطقة اللي أنت تعيش فيها أو حتى تنتمي إليها أو تعرف معلومات عنها. مشاركة على 011-4053 وعلى تطبيق ساودي راديو بلس، تقدروا تلاقوا كمان أيقونة اتصال مباشر. روح الفاصل وراجعينكم.

يا هلا ومرحبا فيكم من جديد في هوا بلادي عبر أثير إذاعة الرياض. خلونا ناخذ أول متصلين معنا. أبو سميح. طيب قبل ما يجينا أبو سميح بذكركم بالموضوع اللي يقول أعطونا قصة أو سالفة أو أسطورة سواء كانت حقيقية أو نوعا ما ملفقة.

0: ملفقة، تدري أنها ملفقة لكنها متداولة عن مكان أثري أو قصة تاريخية صارت في المدينة أو القرية اللي أنتم فيها وتنتمون لها. 011 40 53 وعن طريق أيقونة الاتصال المباشر بتطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. أبو سميح يا هلا.
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله، يا هلا ومرحبا.
1: أتكلم عليك وسلم حكومة الرشيدة وشبه السعودية. حضني مساحة بتكلم على الفوارة.
0: سم الفوارة.
1: طال عمرك بالجبل. هلا.
0: أي الفوارة وين هي فيه؟
1: الفوارة بالقصيم.
0: إيه.
1: واللي معك ناصر بن سميح البشري الحربي من القصيم.
0: والف نعم.
1: في غرب القصيم.
0: أنعم وأكرم.
1: أنت وعايشها. عايشها نمرة واحد وحنا بالجبل الدرع.
0: إيه.
1: ولا أرض خصبة، طال عمرك طينية.
0: إيه.
1: والناس يجينا كل اللي بمملكة ما أكثر ما يشرب من الفوارة. فهمت. أما جبالها عندهم عيثم القديان، أما جبالها طال عمرك الحظر والربوض والعميد والسلسلة والعمودة. فهمت.
0: ايه.
1: أما الوديان وادي الفوارة وادي الجرير وادي الحجرة وادي العمودة وادي وش اسمه غني موال.
0: ايه.
1: أما طال عمرك الجبال الصغيرة اسمير خليف واسمير الشيخ والشيعن وضيع رشيد. أما طال عمرك الأرض خصبة بالمية
0: اسمير
1: مية. اسمير الحمد لله.
0: اسمير لونه أسمر يعني.
1: ويش
0: إذا الجبال اسمير؟
1: شوف جبالها كلها سود.
0: ايه.
1: الربوض حمراء
0: عشان كذا سموها سمير.
1: ها
0: عشان كذا سموها سمير من السمار.
1: الجبال فيها جبال صلبة كبيرة مرة.
0: ايه صخرية.
1: أما الجبال الصغيرة تصير سوداء.
0: طيب.
1: وفي عبرة طال عمرك جنوبا عنا.
0: ايه.
1: تقريبا 25 كيلو من الفوارة.
0: ايه.
1: الى ثلاثة هذه بيضة. ما
0: ايه.
1: شاء الله.
0: لا اله الا الله.
1: ما شاء الله بالمية مية.
0: طيب ابو سميح. شوف يا طول العمر. نبي سالفة صارت مثلا بالفوارة يعني تذكرونها. قديمة قديمة. قصة صارت قديمة.
1: ايه. علمك هذه اللي بنعبس قبل.
0: ايه.
1: الفوارة.
0: البني عبس
1: ما هاي عين تمشي اول ما محطها بن بليه الله يسكنها الجنه
0: امين.
1: تمشي عين تمشي بالفواره 4 كيلو
0: الى الان
1: باب الفواره.
0: اي الى الان الى الحين اقصد انها تفور يعني وما شاء الله وتنبع.
1: والله شوف الشيخ طال عمرك على ايه. وقت عبد العزيز
0: ايه.
1: اللي هو بن بليه الله يسكنها الجنه
0: ايه.
1: قاضي نجد الحجاز وملحقاته
0: hey.
1: مسلم السيارة على ما ورزت السيارات عبد العزيز يعطي السيارة.
0: لكن السؤال
1: ما مشى أين الفوارة.
0: إيه hey. السؤال
1: تاريخ ما هو بسيط
0: إلى الآن.
1: صحيح البشري أعطيتك معلومات الله يجزاكم خير.
0: إلى الآن يعني ما شاء الله تسيل العين.
1: العين لا العين هسه من دثرة.
0: سبحان الله العظيم.
1: اي والله جاء السيل وخربت خرب العين.
0: لا اله الا الله.
1: وهذه الدنيا نزول وانت نزل. والشيخ عبره عبره الشيخ
0: طبعا طبعا
1: كان. اي والله
0: بارك الله فيك يا ابو سميح.
1: بأمان الله.
0: جزاك الله خير. والحقيقة طبعا بارك الله فيك. ترى فيه مثل العيون هذه سبحان الله العظيم يعني تجف فترة وترجع تنبع.
2: صح.
0: وخاصة مع منسوب المياه يعني إذا جاتها مثلا أمطار يعني مستمرة تنبع لأن هي أصلا من تجمع مياه الأمطار داخل يعني جوف الجبال أحيانا فسبحان الله تنفجر من جديد.
2: سبحان الله يعني واسع. ولا وخصوصا العيون اللي عادة تكون مثل هذه فوارة أو العيون اللي تكون مياهها كبريتية نوعا ايه. ما للعين الحارة الأماكن هذه عادة يعني
0: سبحان الله شرها العين الحارة.
2: لا العين الحارة للعلاج إن شاء الله مو
0: نظرة
2: بالضبط. فيعني هذه العيون عادة حتى يكون فيها يعني علاج من طينها من مويتها فمنها فوائد كثيرة الحقيقة. الحمد لله رب العالمين نعم علينا طبعا.
0: اللهم لك الحمد والشكر.
2: من معنا يا محمد ومشرف.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا.
3: كيف حالكم مساكم طيبين.
2: احنا بخير يا ام شرف حياك الله.
3: امسي عليكم جميعا جميعا فردا فردا.
2: يا هلا ومرحبا فيك يا ام شرف يلا شاركينا.
3: والله احنا بين الحرمين المنع المواكن يعني الطيبة ما شاء الله تبارك الله.
2: اماكن كثيرة الحقيقة.
3: اماكن يعني مكة ولا في شيء غيرها. ما شاء الله

0: الحرمين الكعبة البير زمزم
1: مليئة بالقصص. صحيح صحيح وما أظنها
0: يعني
1: تخفى على أحد.
0: تبارك الله.
1: أكيد أكيد
0: يوم شهر. وخارج نصيف في الطائف يعني مثلا نروح الطائف نبغى البراد.
1: وين تزورون الطائف؟ وين تروحون؟
0: روح الطائف روح الهدى روح يعني الأماكن البارد يعني.
1: ما شاء الله. رحتوا من السنة ولا لسه؟
0: وناكل الفواكه.
1: يا سلام.
0: ومع الصيف يعني حلو يعني الفواكه.
1: أم شرف رحتوها السنة ولا لا؟
0: ايوه رحنا بس نحب نزيد الروح.
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: احنا ماخذين بيت في الطائف.
1: ما شاء الله حلو. طيب الله يسعدك يا أم شرف يومك جميل ان شاء الله وتسلمين. شكرا جزيلا لك.
0: الله يعافيكم.
1: يا هلا
0: ومرحبا. خير ان شاء الله.
1: تسلمي.
2: أنا بسألك أنت يعني هل مثلا مر عليك فعلا أشياء لها أسطورة لها سالفة؟
1: قلت لك أنا أصلا مهتمة بالموضوع هذا من جانب دراسة أساسا.
2: يلا هاتي.
1: في جبل في جيزان في العارضة طبعا محافظة العارضة معروفة منطقة مرتفعة عن سطح البحر جبلية نوعا ما. في جبل في مدخلها اسمه جبل أمدقم. هذا الجبل أنواع الأساطير
2: يعني هو الدقم.
1: أيوة طبعا
2: لكن ينطق باللهجة الجيزانية أمدقم.
1: الجبل يعني كثير من الأساطير حوالين الجبل هذا أنه مسكون وأنه يحرسه مارد والآخرة. الناس هناك يخافون يقربون منه.
2: أي
1: لدرجة أنك كده سألت عنه كلهم ينظرون في بعض ليش
2: تبي فيه
1: ليش تسألين. فالحقيقة أنا بحثت عنه لأنه ذكر في إحدى الروايات السعودية وكنت بشوف يعني وش قصة هالمقولات. فبحثت عن الموضوع فطلع فيه أسطورة تقول أنه في مارد يحرس هذا الجبل وأنه ما حد يقدر يجي.
2: والناس ما زالوا بعضهم مصدق الموضوع
1: هم يعني نوعا ما مصدقين بأن هذه الأسطورة حقيقية وصحيحة من كبر الصراحة وعظمته كبير جدا وكذا مدخل المحافظة فالكل يمر من عنده يعني بالضبط.
2: خل نروح ليحيى. مرحبا يا يحيى.
3: الله يبارك فيك. السلام عليكم.
2: هلا هلا عليك السلام والرحمة والإكرام. يا مرحبا
3: وسعد الله مساكم كل خير
2: بالنور والسرور. من وين تكلمنا يا يحيى؟
3: أنا أكلمك الآن من وادي إركان.
2: وادي
3: إركان.
2: إركان
3: إيه الجنوب.
2: إيه
3: ثمانية شهران.
2: إيه والنعم والله
3: يبارك في أيامك. منطقة سياحية ومنطقة زي ما تقول باردة ومزار للمصطافين.
2: اي ابعد شوي عن الراديو انت بالسياره.
3: اي
2: يا قصر له ولا ان كان في احد يسمع معك خلهم يسمعون بس انت وخر.
3: لا لا معلش اسمعك الحين ماضي.
2: يلا احنا اللي ما نسمع كل هين لكن عطنا سالفتك وش هي.
3: والله السالفه يا بالاجواد عندنا وادي
2: ايه؟
3: والله انا ادرس المتوسطه فيها مصري مدرس
2: ايه؟
3: يدرسنا الجغرافيا قال لي ليه السعوديه ما فيها نهر.
2: ايه
3: قلت والله تعرف عن أول مرة ندرس الجغرافيا وكذا. قال عندكم نهر وصدق عندنا وادي اسمه بيش يصب من ركان في بيش. هذا الوادي لحد الآن استيل ما شاء الله تبارك الله. والوادي هذا يجي من وراء اليمن حتى أهل اليمن يقولوا ما هو عندنا بعيد مننا. فسبحان الله الوادي هذا طول السنة وفي سد بيش سد عظيم. ويعني سبحان الله العظيم الوادي هذا على طول السنين
2: وين يصب طيب؟
3: في سد بيش الآن سووا له سد عظيم أكبر السدود في المملكة يصب هذا في سد بيش
2: يقف في سد بيش.
3: اي نعم اي نعم
2: لكن طول المنطقة اللي هو موجود فيها في المملكة يجري سبحان الله.
3: يجري أنا جاي قبل أسبوع ما شاء الله تبارك الله. السيارة ما تقدر تقطع معه.
2: وادي بيش صح؟
3: اي نعم اسمه وادي بيش يصب في السد بيش.
1: سد بيش في جيزان.
3: اي نعم يصب في سد بيش في جيزان وراسه بعيد الوادي هذا
2: وخضار والله عظيم.
3: نعم
2: سبحان الله وادي
1: دخل يشوف عبد الرحمن.
2: هذا نهر ذا رسميا.
3: نعم والله المصري هذا ما نسيته تراها في المتوسطة. قال ليه ما سجلوا ترى السعودية فيها نهر. في نهر عندكم، نهر مثل نهر الدجلة، نهر الفرات، نهر عندكم نهر، هذا نهر بيش، لازم انه يسجل.
2: حلو، هذه معلومة زينة يعني، لكن نبي شيء أسطورة يعني، شيء يخوف.
3: والله يخوف بشربة عندنا
1: يطير كثير منطقة الجنوبية مشهورة.
2: إيه
3: حد في الديار الجبال هذه، وتعرف إن الجن يسكنون الجبال ويسكنون تهامة، حين في منطقة تهامة ففيه أسطورة عندنا يقولون فيه يعني حارصة وزي ما تقول، ويعرفونه شيبان عندنا.
2: إيه
3: شيبان قد توفى ورحمة الله عليه، يقول والله أنا قد قابلناه
2: يا رجل،
3: والله العظيم يقولون يلتحف بإذن، إذنه طويلة.
2: إيه
3: يلتحف بإذنه، يتدفى بإذن ويلتحف بالثاني.
2: وش يسمونه؟
3: اسمه هرمان.
2: هرمان
3: هرمان يقولون اسمه هرمان، ويسكن جبل اسمه مير، الجبل هذا اسمه مير، وموجود يقولون في كهف، في كهف في الجبل والله موجود يقولون إلى ذلك.
2: طيب أنت مصدق الموضوع؟
3: أنا سولف لي شايب
2: إيه؟
3: وفي واحد، في واحد من دعاه ومن كذب الشيبان ذولا.
2: إيه؟
3: كلام منطقي ترى، قال أنتم ما أنتم صادقين.
2: إيه؟
3: والله أنا جلس 3 شهور.
2: إيه؟
3: أعرف الرجل هذا، بعرفه تامة.
2: إيه؟
3: أنه جلس 3 شهور مربطينها بالثلاثة. الرجل هذا اللي راح اللي دخل المغارة.
2: لا إله إلا الله. هرمان أنت يا هرمان ها؟
3: دخل عند هرمان قال لا
2: اسمه اسم إنجليزي ذا، مو بعربي ترى.
3: والله قالوا هذا
2: ولا من الهرم، من الهرم يمكن هرمان يعني،
3: والله ما ندري. لكن انا يوم وفه قالوا انه يلتحف مسمعه
2: يا حبيبي يحيى. انت اول مره تكلمنا؟
3: ها لا تكلمت كثير
2: والله، اني انبسطت معك والله،
3: والله كثير مرات اكلم.
2: الله يسعد قلبك، شكرا يحيى.
3: وياك ان شاء الله، الله
2: يرحمك. عاش يحيى، ويحيى يحيى شكرا لك،
3: الله يبارك فيك،
2: يعطيك الف عافيه. سلمنا على هرمان سلام من كثير.
3: لا يا رجل الله يسلمك،
2: الله يرعاك ويحفظك.
3: الله يرعاك عبد الله،
2: هلا وسهلا. بعلمك شيء بس بسرعه. انا كان عندي فتره المراهقه كان عندي جنون ما اعرف وش كان مصدره، كان عندي رغبه جامحه اني اتعرف على جني. ابغى اتعرف، وكان عندي شجاعه ابغى، لدرجه انه كان في بيت مهجور جنب بيت خالي ابن امي يمر جنبها اصلا ما يمرون، وتعمد انا ارمي الكوره فيه عشان اروح انا اجيبها، وكانوا يخافون يصوتون للعيال برا عبد الرحمن انت حي انت حي، يقول ايه ما عليكم، وانا تارك الكوره ترى شايفها، اقول لهم قاعد ادور الكوره، تاركها وقاعد ادور انادي في احد في احد ابغى اتعرف، بس راحت علي. فعشان كذا ما عاد
1: باقي
2: لا خلاص بشوف هرمان، بروح لهرمان.
1: لا الله بوديكم دقم عليكم
2: مدقم ما له هون، هذا هرمان ده يقول لك يربط بالسلاسل،
1: هذا ما وصفه شكله بس يقول لك يحرس مغاره فيها ذهب. يا خل نروح،
2: هذا بنسوي مسلسل دي،
1: هذا الاسطوره.
2: روح لنوره خلينا نشوف ايش عندها.
1: يلا نوره. الو
2: نورة،
4: السلام
2: عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: لا ما نمت بس كان شوي مكتمة السماعة عشان ما تسمعون.
2: يلا شكل في عندها شيء. الله يستر،
1: حياك الله يا نورة، قولي.
4: لا كنت يعني موجودة في المطبخ وزي كذا عشان ما أبغاكم يعني اتصالي راح يروح عني يعني، لأن أول مرة أنا أشارك معاكم في العصرية.
1: حياك الله يا نورة، من وين تكلمينا؟
4: من مكة يا عمري.
1: من مكة، يلا شاركينا.
4: ما سمعت في موضوع تو اللي فتحت الإذاعة وقلت في مشاركات الشرك.
1: الموضوع عن قصة عن المكان اللي تسكنين فيه أو تنتمين له، يعني أنت من أهل مكة أصلاً؟
4: أيوة.
1: قصة تاريخ لحي معين أو شيء تراثي لمكان معين تعلمينا فيها وتشاركينا فيها اليوم.
4: والله ما يحذرني يعني، قصتك إنه في قصة زي الشخص اللي قبلي.
1: أيوة تقريبا زي كذا، بس مو لازم تكون أسطورية، ممكن تكون حقيقية.
4: أنا فاهمة يعني. فاهمة بس يعني والله إنه صراحة ما يحذرني شيء.
1: طيب يا نورة سعدنا بسمع صوتك أجل.
4: الله يسعدك.
1: اسمعي اسمعيني، قبل تروحين وش كنت تسوين بالمطبخ؟
4: ايش
1: كنت تسوين بالمطبخ؟
4: أخويا موجود عندنا نسوي له قهوة زي كذا.
1: أيوة عليكم بالعافية أجل، يعطيك العافية نور.
4: طبعا يعني عفوا كوب حليب مو هو قهوة
1: كمان.
4: طيب. لا والله مع هذا الحر مستحيل، بس حليب وخلاص بس كذا.
1: طيب يا نورة يومك جميل.
4: الله يحفظك العافية.
1: يا هلا ومرحبا.
2: عايش يا هلا.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا
5: عبد الرحمن وتهاني وفريق العمل معكم المستمعين والمستمعات.
2: الله يمسك بالخير. أنا بديت أؤمن
5: لكم من هنا من المدينة المنورة وسط أجواء صيفية جميلة مع روائح النعناع المدينة.
2: ما شاء الله تبارك الله. في حاجة بخاطري بقولها.
5: سمّي.
2: بديت أؤمن أنا موضوع فيه شوية فيه أساطير وفيه تراكب.
5: شكلك تأثرت فرمان تبي تروح.
2: لا قبل شوي يحيى والحين عايش.
1: بالأسماء.
2: في ترابط في هذه ترى يعني احتياتي ب يعني في حاجة. تؤمني معي ولا بديت تحسين الموضوع؟ عايش عايش شلونك؟
5: لا أنا مالي عايش سعيد إن شاء الله.
2: لا والله أبو سعيد. شوف عايش نبغى من الأخير على طول عطنا سالفة. من السواريف هذه والمدينة أكيد إن فيها يعني أساطير.
5: عندنا شيء في المدينة
2: إيه؟
5: موجود اللي هو وادي الجن.
2: وادي الجن
5: طبعا الناس أطلقوا عليه وادي الجن ولو ما في جن طبعا.
2: ممتاز. إيه ليش أطلقوا عليه كذا؟
5: هذا المكان يبعد عن المدينة تقريبا 30 كيلو.
2: إيه؟
5: في منتزه بري اسمه منتزه البيضة.
2: البيضة
5: في الطريق فيه طلعة بعد طلعة الخط.
2: إيه؟
5: مع الاسفل طلعة ونازل كذا. أثناء الطلعة مدري اكتشفوا ان احيانا لما توقف السياره في الطلعه ما ترجع ورا تروح قدام.
2: ايه الجاذبيه فوق.
5: ايه لما تجي بالمويه تسكب المويه على الارض
2: ترجع.
5: إيه مفترض انها ترجع للخلف هي تطلع على فوق.
2: ايه هذه موجوده في المدينه.
5: هي موجوده في المدينه.
2: شفتها انا بالمقاطع بس صارت في المدينه هذه ذكرنا حسبنا في الجنوب.
5: لا لا في المدينه وانا قد ما وقفت على الشيء هذا
2: وصار فعلا.
5: اخوي عبد الرحمن الثاني لما تروح مع الطريق حتى وانت ما تعرف من الزوار الآن حتى الزوار يجوا من المعتمرين صاروا يطلبون إنهم يروحون رحلة لهذا المكان.
2: إيه.
5: في فتلاحظهم يصورون ويجيبون الموية ويضعونها على المكان وترجع السيارة وقفها بالإن بدل ما تنزل تحت تطلع فوق.
2: لا إله إلا الله.
5: إيه. فتجي بصاخة أحيانا تشوف توقف وأنت ماشي في المكان طبعا هو جاي في المكان قبل المنتزه البري يعني وسط الطريق. تطلع بعدين المنتزه البري موجود والأماكن الترفيهية. إيه. سبحان الله هذا المكان.
2: وعطني عطنا قصة.
5: وادي الجن ما له علاقة يعني بوادي الجن بس الناس أطلقوا عليه.
2: إيه مو مشكلة.
1: هو أي شيء خارق الناس.
2: عطنا قصة كدا. صارت يعني عفوا مش قصة يعني إيه. سالفة قديمة يعني حكيت عن هذا الموضوع.
5: والله ما في يعني أنا المعلومة.
2: يعني ما حد مثلا ادعى أنه شاف جن هناك وكلم جن.
5: هم الآن الناس فسروها إن هذا الوادي فيه جن.
2: إيه أدري أنا عارف بس أقصد أنا إنه ما حد حكى إنه شاف جني هناك.
5: لا الناس اللي حكوا قديم يعني يقولون إنك لما تجلس بالليل في البر هذا في المكان إنك تشوف ناس حتى لو ما في ناس تشوف أضواء بالليل يعني يقولك مثلا والله تشوف كأنه ناس جالسين لما تروح المكان ما تحصل أحد.
1: ممكن ابو فارس
5: المعتاد في البر في القمر جالس وشاب ضوك فجاه تشوف ناس حولك جالسين.
2: ايه
5: لما تروح لهم بتشوف المكان
2: او صارت هذه
5: تشوف المكان. ايه الناس حكوها كثير.
2: إيه.
5: تجي للمكان يقول ما في اثر
2: هذا يعني
5: تخيل ما كان لهم اثار موجوده.
2: جوي ارسل لي لوكيشن.
5: تعال عبد الرحمن وانا اعطيك مرشد سياحي ابشر.
2: لا انا بمرشد سياحي بروح لحالي انا عشان اذا جيت قلت سالفه حد يصدقني ما ابغى معي مرشد. تروح معي محمد؟
5: تروح معك.
2: عندي واحد جازم هنا بيروح حمد الحميضي بس مشكله تو معرس ما يمدينا خله اقعد.
5: لا تعال للمدينه الان عبد الرحمن اجواء المدينه.
2: ايه
5: اللي متى اخر مره زرت المدينه الثانيه؟
2: والله انا يمكن 4 سنين يمكن.
5: لا المدينه اللي زارها قبل شهر ويرجع الان يلقى تغيرات كبيره.
1: المدينه معروفه ما يحتاج
2: الله. ما شاء الله الله يبارك.
5: المدينه الحقيقه على ما الان سنه جديده والتطورات والمشاريع الأماكن
2: أنا
5: التاريخية.
2: أنا أشهد.
5: مشروع الأمير محمد سلمان حفظ الله لتطوير الأماكن التاريخية الآن نقلة نوعية كبيرة. أخي عبد الرحمن الثاني في يعني أصبح هناك أماكن زيارات جدول الآثار القديمة اللي مر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم المساجد التاريخية. حتى الآن أخي عبد الرحمن مشروع جديد يمكن قبل شهرين وبعد رمضان انطلق هذا المشروع تطلع تقدر تطلع على جبل أحد.
2: جبل ايش؟
5: يعني
2: احد.
5: جبل احد الان جبل مشهور في المدينه من الجبال المشهوره.
2: معروف ما يحتاج.
5: هذا جبل احد يحبنا ونحبه. فهذا الجبل اخي عبد الرحمن
2: طيب
5: تهيئته اماكن تاريخيه تستطيع ان تصل من هذا المكان الى اعلى الجبل وهي كامل الاماكن هناك مطاعم مقاهي على سطح هذا الجبل.
2: الله يرضى عليك ويسعدك.
5: هذه إضاءة صغيرة بسيطة من ما هو موجود الآن.
2: شكرا جزيلا لك يا صديقنا. بارك الله فيك. عايش
1: طبعا بنقول المعلومة على هذا الموضوع
2: اللي هو
1: اللي يقول لك التفسير اللي هاي وادي الجن انه اظهرت دراسات هيئة تطوير المدينة والجيولوجيين.
2: أيوة. يعني هذا شيء رسمي
1: بالضبط. قالوا ان المنطقة عبارة عن منحدر ضخم يسبب خدعة بصرية.
2: نعم
1: ايه يسبب خدعة بصرية تجعل التلال تبدو كأنها تميل في الاتجاه المعاكس.
2: شلون
1: شفت شلون؟ فهي
2: شلون شلون يعني انه مبين
1: هذا تفسير. هذا طبعا مبين خبر في جريدة الوطن.
2: اي مبين انه صاعد وهو نازل
1: بالضبط. هو يقول لك سبحان خدعة بصرية. ما يعني
2: تدقين انا فكرت فيها تو قلت معقول ان الناس مثلا ما ينتبهون انها انه يعني هو نزله لكن يحسبونه مرتفع.
1: وأقول لك طبعا انه المنطقة يعني نسج حولها اساطير كثيرة. وقالوا الناس انه في قوة
2: خارجية
1: هي اللي قاعدة تتحكم وأنها تعكس المنظر قدامك ولا المسألة كلها خدعة بصرية.
2: بس حلوة تشوفي هذا سبحان الله من عجائب الكون. ترى من عجائب الكون إن في أشياء يجمع الناس بشكل عام يعني عامة الناس على شيء يكون خاطئ أو على شيء مثلاً عجيب.
1: بس حلو يخليك تفكر.
2: جداً هو هذا أنا أقول لك يعني شيء
1: مرة يخليك تفكر خليك تبحث وتروح تشوف يعني هذه المعلومة أول مرة أنا أقرأها.
2: صح.
1: الحين دخلت وشفتها
2: وترى على فكره تلاقي مثلا صار في ابحاث اخرى على موضوع الجاذبيه والاشياء دي. تفضل.
1: هيا محمد معنا قول. اتصال
2: يلا طيب معنا اتصال. حياك الله.
6: الو
2: اهلا وسهلا
6: عبد الرحمن مساك الله بخير.
2: مساك الله بالرضا والنعيم.
6: الله يحفظك حبيبي. معك محمد من النماص. محمد العمري الله يحفظك.
2: انعم واكرم. يا هلا فيك وفي اهل النماص. توها واصلتني مقاطع من النماص وضيقت صدري وزعلتني.
6: ليش يا اخي؟
2: يا اخوي المنظر زين ويخليك تحسف.
1: اي والله ودك تروح.
2: ما شاء الله الله يبارك لكم يا اخوك.
6: ما شاء الله ضباب واليوم قانا مطر خفيف والاجواء رائعه درجه الحراره 22 يعني ما حد يصدق بصراحه انه في المملكه بالشكل هذا.
2: ما شاء الله ضباب ولمة احباب.
6: والله ضباب
2: ولمة احباب. نادي الشباب
6: طيب كله ونادي الهلال. اخي الكريم يا اخي عبد الرحمن
2: سم.
6: يا اخوي انا لفت نظري الى مكالمه الاخ اللي يتكلم من تمنيه. هذه تمنيه فعلا هي من اجمل مناطق في الجنوب.
2: اي
6: ولكن الشيء اللي يزعجني اللي هو هرمان هذا.
2: اي
6: هرمان هذا يا اخي ما ودي اني اذكره وقت صيفيه والناس بيجون كذا. الناس يمكن ما عاد احد يجي المنطقه.
2: بالعكس
1: هي اسطوره ترى. ما هي
2: بقول لك شيء يا اخوي محمد.
6: اي المشكله هرمان هذا حسب كلامه يقول يفتر الجناح والى اللي يتلبس جناح.
2: لا مو بجناح. اذن بعد. اذن
6: علي حال. هذه يا اخي ما ادري هل في امكانيه ان الناس ترسل مثلا جماعه تقول بعثه تشوف يعني مصداقيه الشيء هذا وكذا. الشيء اللي حبيت اتكلم عنه عندنا في
2: لا قبل ما تروح اصبر محمد. شوف موضوع مثلا هرمان هذه ميزه السواليف اللي زي كذا زين ان الناس يسندون على ميت. يعني يقول لك والله قال فلان الله يرحمه ادور فلان الله يرحمه. هذا خلاص الله يرحمه ما عاد يمديك تتحقق هي صدق ولا ما هي بصدق. عرفت والله انا عارف واحد إن شايفه لكن توفى الله يغفر له. فيلا عاد انت وضميرك خلنا من هرمان خلنا نروح بسالفتك انت. وش الاسطوره اللي عندك؟
6: بس هرمان هذا زي ما قلت هذا اسم غربي وما عندنا غربيين. المنطقه كلها محمد عبد الله عبد الرحمن طافر.
2: ايه
6: عندنا هرمان.
2: لكن تهاني متخصصه باللغه العربيه ما شاء الله وتقول قبل شوي ان الاسم عربي هرمان من الهرم.
6: ايه ممكن ما دام تهاني متخصصه بالعربيه.
2: ايه وقالت انه مشتق من همان وعمران فصار طلع هرمان كذا. تهاني كذا ولا
6: بنصدقها.
1: ما اقدر لا اقول لك لا انت ولا هو شيء. انت اول شيء ضيفنا ومستمع معنا وكل حاجه وهو ضيفي في الاستوديو واستاذي ومديري. ما اقدر اقول شيء.
6: الله يحفظكم ان شاء الله. اخواني في بالنسبه لنا احنا عندنا جبل في شمال النماص يسمونه جبل حرفه.
2: جبل
6: حرفه هذا الجبل يا اخي في بلاد بني عمرو طبعا جبل يعني نابت في الأرض كذا وارتفاعها ممكن 500 متر.
2: لا إله إلا الله.
6: يعني صخرة طالعة صخرة كذا. فطبعاً الأجداد أجدادنا وحتى الآباء كانوا يذكرون أن يقولوا اللي بات في الجبل هذا يا يصبح شاعر يا يصبح مهبود.
2: سبحان الله. لا
1: سمعتها هذه.
6: أي والله. فممكن الناس قد زاروا وكذا، بس اللي أتضح فيه الأخير فيه الأخير أنه طبعاً في قريب لي ولد شاب نشيط الصيفية اللي راح طلع وصل الراج ورجع كما كان سليم ما عنده مشكلة.
2: يا الله.
6: ولكن الشيء الملفت للنظر أن الناس اللي محيطين بالجبل هذا كلهم شعار.
2: سبحان الله العظيم. معقولة؟
6: هذا ولا كلهم شعار.
2: لا إله إلا الله. وشعر شعر يعني؟
6: شعر شعر شعر شعر فصحى ونبضي
2: غريب.
6: يعني شعار.
2: يعني البيئة لها دور.
1: أكيد لها دور.
6: ما أدري.
1: أكيد
6: ما
1: أكيد لها دور ترى.
2: هذه والله تستحق دراسة.
1: فعلا لها
6: البيئة
1: دور.
6: البيئه او
2: استاذي محمد. نعم. وش اسم المنطقه اللي قريبه منها مره يعني قريب من الجبل هذا؟
6: هذا مركز بني عمرو.
2: اكتبي بالله تكفين مركز بني عمرو هذا
6: جبل حرفه. حرفه
2: جبل حرفه
6: حرفه.
2: ليش
6: نعم.
2: مسمى حرفه
6: والله يعني نم...
2: يعني في كذا انحرافه مثلا بالاعلى ان مثلا كتله واحده مثلا
6: والله هو كتله واحده من الارض طالعه فوق.
2: سبحان الله العظيم. كانه ناب يعني
6: زينا بالإنسان.
2: لا إله إلا
1: الله.
6: شفت
2: صخرة واحدة. لا إله إلا الله.
6: صخرة واحدة.
2: يا أخي هذا بالله ما يلفت انتباهك مثلا هذا التنوع البيئي والجغرافي في المملكة؟
6: أنتوا طلعتوا عندكم على
2: طلعناه شفناه. لا إله إلا الله.
1: يقول لك ارتفع 2491 متر عن الأرض.
6: لا أنا والله قلت 500 متر. 2000
2: يعني كيلوين.
6: كيلوين نعم
1: ما شاء الله تبارك الله. يقول لك شمال محافظة النماص ودائما. نعم. يعني أماكن سياحية وكمان عنده قصص وأساطير.
2: بشو برسل. نعم. زميلنا بدر الشهري غدي إن شاء الله يرجع شاعر.
6: بس ترسله في الليل لا ترسله في النهار.
2: الله يستر ما عاد يرجع لنا بسم الله عليه. الله يعطيك العافية أخوي محمد. يا أخي سعدنا بسمع صوتك وبالمعلومات القيمة اللي أنت أعطيتنا إياها. ونرجع نقول ترى هرمان باقي ويتمدد موجود.
6: الله يعينك.
2: أنت الله يرعاك ويحفظك يا حبيبي.
6: الله يسعدك. يا هلا يا مرحبا. الله هلا.
2: صراحة يعني ترى هذا الموضوع مو مجرد كلام لما نقول تنوع البيئي والتنوع الجغرافي في المملكة العربية السعودية. يعني الشيء هذه كلها ما عمري سمعتها
1: من جد. أنا أول مرة أسمع عن هذه الأماكن أو عن هذه الجبال. وعلى طاري موضوع الطبيعة وأنها كيف تأثر على الأشخاص وممكن يكونون
2: شعراء
1: بالضبط. ترى معروف من قديم الزمان يعني أن البيئة تأثر على الأشخاص اللي يسكنونها. أحيانا تلاقي أسرة واحدة ما شاء الله كلهم يمتلكون موهبة الشعر مثلا أو كلهم يعني عندهم موهبة معينة. كيف من وين جاء هذا الموضوع؟
2: صح.
1: إن البيئة اللي هم عايشين فيها بالضبط. نشوف سليم وش رايك؟
2: يلا
1: سليم.
7: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا
7: هلا هلا هلا أستاذ عبد الرحمن أستاذ تهاني محمد الحميضي مستمعين هلا وسهلا.
2: حياك الله. هلا وسهلا.
1: تفضل شاركنا.
7: شكرا شكرا على برنامج هوا بلادي. صراحة اسم على مسمى. إحنا استفدنا كمستمعين لما يتصل الإخوان في المناطق المحافظات. شكرا لكم بحجم السماء.
1: الله
7: المشاركة اللي عندي طبعا أنا أكلم من الطائف وعندنا غدير اسمه غدير البنات جنوب شرق الطائف على مقربة من الردف. هذا الغدير فيه روايات تقول تسمية تعود لسببين. السبب الأول طبعاً البنات قديماً وأزلاً كانوا يرعون الأغنام طبعاً زي ما تعرفون وكانوا يمرون بالأغنام على هذا القدير لسقي الماء ويلتقون هنا ويتجاذبون أطراف الحديث ويستمتعون كثيراً فبذلك سمي غدير البنات.
1: أيوة عشان كذا سمي.
7: نعم. الرواية الثانية يذكر أن هناك أسرة خرجت للتنزه حول غدير هو مليان موية وسقطت إحدى بناتهم في هذا الغدير واستغاثت بأخواتها البنات ولحقوها واحدة تبع الثانية وغرقوا جميعا في هذا الغدير وسمي أيضا غدير بنات.
1: ما شاء الله.
7: إيه نعم.
1: وكل الروايتين قريبة.
2: شيء يخوفنا ما يبي شيء يضيق صدورنا يا سليم.
7: لا لا لا لا ما عليك بوسع صدرك ان شاء الله. انا كتبت كانت تسمح لي استاذ
2: قبل ما تقول تكتب انا في حاجه ترى صارت كانت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه اعتقد انت صحيح يمكن تعرفين المعلومه اللي لما كانوا يقولون في ظهر وادي النيل او احد الاوديه لما مش وادي نهر عفوا قلت وادي احد الانهار يقول لك اذا صار جف يقومون يعني يرمون فيه بنت مثلا ثم
1: هذا أسطورة في مصر
2: ثم يسيل. فقال عمر الخطاب عطوه كتبه رقع إنه يعني السر بأمر الله سبحانه وتعالى رغم عن أنفك وزي كذا ورموها وفعلا بعد الله سبحانه وتعالى صار
1: والله يجب. من وردت عليها القصة الحقيقة بنفس الطريقة ولكنها من الأساطير القديمة أصلا معروفة وأساسا يعني معروفة عند كذا شعب على فكرة مو بس احنا
2: هذا يعطينا أنا أقصد إنه انطباع إنه فعلا فيه شعوب يسوون مثل هذه الأساطير
1: بالضبط.
2: يقدمون ضحايا
1: بالضبط فعلا هذا اللي يصير
2: الأشياء طبيعية
1: أيام الفراعنة في مصر كانت هذه الأسطورة موجودة ونهر النيل كان يفيض عليهم فيضانات ووفيات وإلى آخره فإلا إذا
2: يقدمون للقرابين
1: بالضبط
2: لا إله أسلم يا سليم
7: سلمت أنا عندي مشاركة تنسجم مع عنوان برنامج سميتها والموضوع أساطير وخرافات
2: حلو
7: نسمع ونقرا يا هوى بلادي في الروايات سواليف واساطير وقصص وبعض الحكايات عن مواقع واسماء واحداث من اللي سبقونا في الحياه بعضها ما يقبل العقل ومن الخرافات وتحييها بعض الناس وتلمع لها ببعض العبارات وتتوارثها الاجيال والعيب ان مثل هذه السوالف ما تقبل المنطق وبدون دليل او اثبات سلامتك
2: صح لسانك وترى تبي تخضع للتقييم من تهاني تهاني متخصصة بالأدب ما شاء الله
7: صحيح صحيح طيب
2: يلا
7: وأنا أتقبل النقد وأتقبل المتكلم
1: أول شيء شكرا على المشاركة ويعطيك ألف عافية
7: شكرا على السلامة سهلة هلا والله
1: الشيء الثاني أنا ما بقيم هنا أنا أستمع وأمتن إنهم هم يشاركونا أيا كانت المشاركة من غير ما يعني أطلق أي أحكام أو تقييم بس والله العظيم يعني يعني كمية المعلومات اللي أخذناها بكم دقيقة ما شاء الله تبارك الله وهذا دليل إنه فعلًا وضرورة إنه يتم تناقل مثل هالحكايات الحين عيالنا لو نجي أحكي لهم ده السواليف ينظرون فينا ما يستوعبون أو ما يحاولون أنهم حتى يفكرون فيها لأنهم يشوفون أنها بعيدة عن المنطق كليا إحنا يمكن لا لأن إحنا كنا نسمعها من أجدادنا من زمان وبعد كذا صرنا يعني نسمعها من المجالس نسمعها أيضا كذلك من كبار السن يتم تداولها في المكان اللي نكون قاعدين فيه لما نسافر نروح لمناطقنا اللي ننتمي لها طبعا ونشوف هالقصص وهالحكايات وهالروايات يصير عندك كده الفضول انك تعرف هل فعلا صارت القصص خصوصا ان ما شاء الله كتابنا ودبائنا ترى يذكرونها في كتاباتهم وفي رواياتهم وفي أعمالهم الأدبية فجميل أنه إحنا كمان نحاول نربطها بالمنطق يعني زي قبل شوي قلت يحيى وعايش وربطهم مع بعض نفس الفكرة
2: وجاء
1: يعني.
2: سليم صار عايش سليم بشرت
1: يعني زي هالفكرة أنه أنت حاول تربط يعني حكايات لا تخليها حقيقية واقعية وصارت
2: لكن من الأشياء اللي يستأنس بها
1: بالضبط
2: وممكن ناخذها عبرة يعني مش عبرة مثلا ناخذها أسلوب لمثلا صياغة نصيحة معينة تخيلي معي مثلا على سبيل المثال انت الروايات والأشياء ذي ظاهر كليلة ودمنا أساطير مش موجودين فعليا صح لكنهم أخذوهم كقصص وصاروا أيقونات للقصص إذا قال كليلة وشي لا هذه اتوقع
1: لا يقولون لها اصل ايه لها اصل حقيقي يعني على
2: ينكبنا هو
1: لا تجيب الطواري
2: خلنا على كليله ودمنه كليله ودمنه
1: يعني اجرى الكلام على الحيوانات في كليله ودمنه
2: شو تكلم
1: بالضبط حتى لو كان في حوار بينهم انت ايش دراك وش فهمك أيه فيه. فحلو انه هو اجرى النصيحه وال الافكار اللي حب انه هو يروجها بين الناس بهذه الطريقه، لدرجه انه فعلا يعني ترى على الفكره من انا من من من اول ما قريت كليله ودمنه صار عندي هذا الهاجس انه فعلا يعني كذا يتكلمون، او صار كذا يجيني انه في هذا الحوار يصير مثلا
2: ودي اتعرف على لغتهم.
1: اي تعرف اللي كذا بس.
2: طب وش الحيوان ودك تعرفين لغته؟ صدق
1: الحيوان اللي ودي اعرف لغته،
2: اي لو يعني اعطيتي هذا هذه الميزه انك تعرفين لغه حيوان من كل الحيوانات، حيوان واحد يعني لغه كل يعني لغه الفصيله كلها، يعني تشوفين اثنين يتكلمون مع بعض وش؟
1: ما ودي القطط الصراحه.
2: ليه؟
1: لاني دايما اشوفهم تحسينها تحسهم قاعدين يسولفون تصدق يعني كذا تحس انه في حوار بينهم قاعد يصير. انت لما تشوف حركاتهم حتى وردود افعالهم. بعدين انا جبت لي اثنين بالبيت يعني كانوا بيموتون وربيتهم وقد اطلقتهم وانتهى موضوعهم، لكن الفتره اللي كانوا جالسين عندي فيها تحس انه في بينهم تفاهم. فهذا التفاهم كنت ابي اعرفه وش وش وش وش ناويين عليه بالضبط، يعني وش
2: في عندهم خطه
1: ايش قاعدين يفكرون بالضبط. لكن لا
2: قفطتيهم ولا
1: لا؟ الحمد لله راحوا.
2: لا ما عرفتي وش كانوا عندهم صح؟
1: لا لا ما عرفت وش
2: احبطتي المخطط.
1: شوف انا عندي توأم وعندي اثنين قطط توأم فاي مخطط ابى احبط بالضبط يعني كلهم يبي لهم احباط.
2: الله يصلح معك.
1: امين يا رب. امين ان شاء الله. طبعا ما زلنا معكم مستمعينا في هوا بلادي وما زال الحديث بقيه، نلتقيكم في ساعتنا الاخيره بعد الفاصل ان شاء الله.
8: هوا بلادي هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. تأمل. الهم والحزن مشاعر إنسانية عميقة يعيشها الجميع مهما تفاوتت ظروفهم واختلفت حياتهم. هما أشبه بغيمتين تمران بسماء القلب، تعكسان على النفس ظلالا ثقيلة وتحدان من رؤيتنا للأمل والنور. قد يأتي الهم من قلقنا حول مستقبل مجهول أو خيبة أمل في الحاضر، فيما ينشأ الحزن من فقدان عزيز أو جرح غائر أو ذكريات لم تندمل بعد. هذان الشعوران يذكراننا بضعفنا الإنساني ويجعلاننا أقرب إلى حقيقتنا. لكن رغم ما يجلبه الحزن من ألم وما يسببه الهم من ضيق، إلا أن لهما وجهاً آخر، وجهاً من رحمة الله تعالى. فالإنسان في لحظات الحزن يتعلم الصبر ويتزود بالحكمة ويتذوق قيمة الفرح حين يأتي بعد مشقة. في لحظات الحزن قد ينكسر القلب، لكنه ينفتح على خفايا من نفسه لم يكن يعلمها. تلك الشدائد تصقله، تقوي إرادته، تعيد توجيهه نحو المعنى الحقيقي للحياة. وقد قيل إنما يعرف طعم السعادة من ذاق ألم الحزن. الهم والحزن يدعواننا كذلك للتأمل في رحمة الله عندما يغلق العالم أبوابه في وجهنا. يبقى باب الرحمة مفتوحا يدعونا للجوء إلى الله الذي يعرفنا ويشعر بما لا نقول. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من هم ولا حزن إلا كفر به من خطاياه. هذه الكلمة تمنحنا عزاء عظيمة وتقول لنا إن الحزن ليس مجرد ألم، بل يمكن أن يكون وسيلة لتهذيب أرواحنا وتطهيرنا من ذنوبنا. وفي لحظات الحزن لا ينبغي للإنسان أن يغرق وحده، لأن الحزن عندما يشارك يخفف، والهم عند البوح به يحمله معنا من يحبنا ويهتم لأمرنا. ولنتذكر دائما أن الليل يتبعه الفجر، وكذلك الألم يتبعه الشفاء، والضيق يعقبه الفرج. ختاما، علينا أن ندرك أن الحزن والهم مهما طال فهما مؤقتان، وأن الله جعل مع العسر يسرا وجعل في قلب المؤمن راحة وأملا، لأن كل ما يصيبنا هو بإرادته وتحت رعايته. تأمل.
9: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: خير القرون.
2: اختصم غلام يتيم مع رجل من الصحابة كان له نخلة، وكان اليتيم يريد بناء سور حول شجره، وقد اعترضت تلك النخلة طريق السور. فذهب اليتيم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يذكر له حاله، فطلب النبي من الرجل أن يتنازل عن نخلته فأبى، ثم طلب منه أن يهبها له فأبى، فرغبه النبي أن يكون له بديل عنها في الجنة فأبى أيضا، وكان حينئذ أبو الدحداح يراقب ما يحدث. ولما رأى رفض الرجل هذه العروض المغرية من النبي صلى الله عليه وسلم رغب في نيل ذلك الأجر، فقدم للرجل بستانا مقابل أن ينال نخلة في الجنة، فوافق الرجل على ذلك.
1: التغير المناخي.
3: تشكل الصحاري نحو 95% من مساحة المملكة، ومع ذلك أطلقت المملكة مبادرات مناخية تعد من الأكبر عالمياً، وبين التحدي والطموح تتقدم الجهود البيئية بثبات. تستهدف المملكة أن تكون 50% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030 ضمن تحول وطني في قطاع الطاقة، وبين الحاضر والمستقبل يتغير مزيج الطاقة تدريجياً. التزمت المملكة باتفاقية باريس للمناخ وأعلنت مستهدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2060، كما تعمل على إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة. وبين الالتزام والتنفيذ تتضح ملامح الاستراتيجية المناخية.
4: رؤية السعودية 2030، أرقام وإنجازات.
5: تعنى حكومة المملكة بتوفير الحياة الكريمة لكافة سكانها بمختلف فئاتهم، وأحد أهم هذه الفئات هم الأشخاص من ذوي الإعاقة الذين سعت المملكة لحفظ حقوقهم وتعزيز الخدمات المقدمة لهم وتوفير سبل التمكين والاستقلال لهم. وتشكل نسبة الأشخاص من ذوي الإعاقة 7.1% من إجمالي سكان المملكة، وتهدف المملكة إلى أن تصل نسبة العاملين إلى 12% تقديراً لنوع الإعاقة وقدرة الفرد منهم على ممارسة العمل. وقد وصلت نسبة العاملين منهم في عام 2023 إلى 12.6%، ما يزيد على المستهدف لهذا العام بنسبة يسيرة وهو 12.3%.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
7: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة، وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
8: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
9: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
10: هوا بلادي، هوا بلادي.

يا هلا وسهلا ومرحبا فيكم من جديد مستمعين الكرام في برنامجكم هوا بلادي في ساعتنا الأخيرة واللي نشارككم فيها طبعا. وقبل ما ندخل تفاصيل برضو الساعة الأخيرة خلونا نذكركم أنه ترى في مباراة الحين لممثل عربي وهو المنتخب المصري ضد المنتخب الأرجنتيني 19 دقيقة مرت من الشوط الأول، وبشركم أن المنتخب المصري سجل هدف. فرحنا له كسعوديين لأننا نحب أن العرب دائما يكون يعني وضعهم دائما في الأمام بإذن الله تعالى. تتم إن شاء الله لمنتخبنا المصري العربي الشقيق ويفوز بإذن الله في هذه المواجهة أمام المنتخب الأرجنتيني.

خلونا نوقف عند القصر الأحمر ونتأمل في تفاصيله ونتعرف على كثير من المعلومات الخاصة فيه في هذا التقرير.

0: في قلب العاصمة الرياض يقف القصر الأحمر كأحد أبرز المعالم التاريخية التي ارتبطت بمراحل تأسيس الدولة السعودية الحديثة وتطور مؤسساتها الحكومية. وقد شيد القصر بين عامي 1943 و1948 تقريباً باستخدام مواد وتقنيات بناء حديثة لم تكن مألوفة في المدينة آنذاك، وضم أكثر من 16 جناحاً وغرفة مجهزة بوسائل راحة متقدمة بالنسبة لذلك الزمن، بما في ذلك أنظمة تهوية وتكييف ومصاعد كهربائية ومناورة تسمح بدخول الضوء الطبيعي إلى أرجائه المختلفة، كما أحاطت به الحدائق والشرفات من مختلف الجهات، مما أضفى عليه طابعاً معمارياً مميزاً ما جعله علامة فارقة في تاريخ العمارة السعودية. وسمي القصر بالأحمر نسبة إلى اللون الأحمر المائل للبني الذي غطى واجهاته الخارجية. أقام الملك سعود طيب الله ثراه في القصر لعدة سنوات قبل انتقاله إلى قصور الناصرية، وبعد ذلك وهب القصر للدولة ليتحول إلى مقر رسمي لمجلس الوزراء السعودي. ومن داخل قاعاته اتخذت قرارات سياسية واقتصادية مهمة على مدى أكثر من 3 عقود، واستقبل القصر العديد من الزعماء والشخصيات الدولية البارزة، كما شهد توقيع معاهدات وإصدار مراسيم وقرارات تاريخية مؤثرة في المنطقة. وفي عام 2019 فتح القصر الأحمر أمام الجمهور للمرة الأولى عبر معرض تاريخي عرض مقتنيات ووثائق وصورا مرتبطة بتاريخ الملوك السعوديين وتطور الدولة. وقد استقطب الحدث آلاف الزوار الراغبين في التعرف على أحد أهم معالم الرياض التاريخية.
1: طبعا معلومات كانت قيمة جدا جدا جدا لواحد من المعالم والمآثر في المملكة العربية السعودية. نحن معكم مستمرون في برنامجكم هوا بلادي.

0: نموا في العالم. لم تعد مجرد رحلة عابرة أو زيارة لمعلم أثري، بل تحولت إلى علم وفن يرتكز على صناعة التجارب الإنسانية الفريدة وتخليد الذكريات. وفي هذا العصر الذي يتسم بالتسارع المعرفي والرقمي، أصبح لزاما علينا ابتكار أدوات تعليمية وتدريبية غير تقليدية تكسر جمود التلقين وتخاطب العقول بشغف ومتعة. ومن هذا المنطلق يأتي كتاب الكوتشنج السياحي، ليصنع منعطفا معرفيا جديدا ويملا فراغا طال انتظاره في المكتبة العربية. إن هذا العمل ليس دليلا جغرافيا يصف الطرق والمعالم، بل هو دليل إنساني مبتكر يدمج لأول مرة بين فلسفتين مختلفتين تماما، علم التنمية الذاتية وإدراك الوعي الكوتشنج وجوهر السياحة والترحال. يسعدنا أن يكون معنا المدرب ورائد الكوتشنج السياحي الأستاذ رياض السديري. مرحبا بك أستاذ رياض.
1: يا مرحبا فيك وحياكم الله، اهلا وسهلا بقناه الرياض باذاعه الرياض، مرحبا فيكم.
0: الله يحييك. خلينا نتعرف البدايه على الهدف الاساسي اللي يسعى كتاب كوتشنج السياحي لتحقيقه في مفهوم السفر.
1: الله يبارك فيك ويرفع قدرك، واهلا وسهلا في اذاعه الرياض. الكلام جميل. اليوم السياحه استاذي الله يبارك فيك ليست مجرد رحله او اجازه، أصبحت السياحة صناعة متكاملة تصنع التجارب وتحرك الاقتصاد وتبني جسور التواصل بين الشعوب وتسهم في تعزيز جودة الحياة. ومن هذا المنطلق كان هذا الكتاب الفريد في المكتبة العربية من نوعه. الهدف الأساسي الذي يسعى الكتاب إليه، يسعى كتاب الكوتشنج السياحي إلى تحقيقه في مفهوم السفر، هو تحويل السفر من مجرد انتقال بين الأماكن إلى رحلة وعي وتأمل واكتشاف ذات، بحيث يعود المسافر بخبرة إنسانية وفكرية وليس بصور وذكريات فقط.
0: إيه؟
1: فلما يكون هكذا رحلة السفر يصبح السفر متعة، ويصبح السفر فعلا تغيير في حياة الإنسان.
0: يعني غير المتعة في فائدة تستفيد أيضا منها.
1: طبعاً. هو يكتشف ذاته فيه ويطور مهاراته. ولذلك كان ابن تيمية يخرج دائما الصباح، يخرج إلى التأمل، يخرج إلى الصحراء. ليش ابن تيمية تخرج؟ قال هذه غدوتي، إن لم أتغدها أموت، حتى أن الناظم يقول الله. وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خاليا.
0: الله يا سلام. خليني أروح معك برضو الحديث يعني عن هذا الكتاب، يعني في قيمة كبيرة جدا، في قيمة الريادة والأهمية أيضا في المكتبة العربية. أرفف المكاتب أو المكتبات يعني لا تزخر بكثير من كتب السياحة، وخاصة الكتب الجديدة اللي فيها الأفكار الجديدة والعلوم الجديدة. ما قيمة مثل هذا الكتاب في رفوف المكتبات؟
1: أنا شخص متخصص في الكوتشنج، أخذت الكوتشنج وأخذت كوتشنج العقد، ففكرت في في في بناء كوتشنج جديد لم يسبقني إليه أحد. ومن هنا انطلقت فكرة تأليف كتاب الكوتشنج السياحي. لما بحثت في المكتبة العالمية يوجد القليل من الكتب التي تتحدث عن الكوتشنج السياحي بالذات. وجدت كتب سياحة، وجدت كتب تتحدث عن الإرشاد السياحي، وجدت كتب تساعد إلى هذا، لكن كتاب متخصص خاصة في المكتبة العربية لم أجد. في المكتبة العربية كتاب فعلا يحظى أو يعنى بهذا المجال. ما الذي يجعل له قيمة وله ريادة هذا الكتاب؟ لأنه أولا من أوائل الكتب العربية التي تجمع بين العلم الكوتشنج، بين علم الكوتشنج والسياحة، في نموذج عملي متكامل يقدم رؤية جديدة تجعل السياحة أداة للتنمية الشخصية وصناعة الإنسان.
0: روعة. خليني أروح معك أيضا نقطة ثالثة، وهي أيضا من الأهمية بمكان الحديث عنها اليوم. تحدث عن رؤية جودة الحياة، ويعني الحديث عن الكوتشنج السياحي هل له علاقة بجودة الحياة، وأيضا علاقة في يعني رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى استقطاب كم أكبر من السياح؟
1: طبعا هذا الكتاب يركز على بناء الإنسان فكريا وذاتيا وتطويريا، تماشيا مع رؤية جودة الحياة. ماذا يمثل هذا الكتاب للمهتمين بالقطاع السياحي داخل المملكة سواء أو خارجها؟ هذا الكتاب يسهم في تطوير تجربة السائح ورفع جودة الخدمات السياحية وإعداد كوادر تمتلك مهارات التواصل والتأثير بما ينسجم مع مستهدفات جودة الحياة وتعزيز

0: مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية.
1: حقيقة أنا أتقدم لك جزيل الشكر.
0: أي
1: واضح، شكرا جزيلا لك حقيقة الأستاذ رياض ستيري، مدرب ورائد الكوتشنج السياحي، فالكم إن شاء الله تعالى التوفيق ومن نجاح إلى نجاح بإذن الله تعالى.
0: الله يبارك فيك أستاذ. ممكن أنا أختم لك في هذه الجزئية؟
1: تفضل.
0: الكوتشنج السياحي ليس مجرد فكرة بل ثقافة جديدة تجعل من كل رحلة فرصة للتعلم، ومن كل طريق مساحة لاكتشاف الذات، ومن كل سائح سفير للوعي والجمال. هذا هو الجوهر الذي يسعى الكتاب إلى تطبيقه. نتمنى أن يكون بداية لمرحلة جديدة في الفكر والسياحة العربية
1: بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك ضيفنا الكريم، وإن شاء الله تعالى زي ما قلنا قبل شوي من تقدم بإذن الله إلى تقدم أعلى. مستمرون معكم في هوا بلادي، لا تروحون بعيد. خلونا نروح لمبدعة أخرى عندنا، سمية الغامدي رائدة الأعمال والحرفية في مجال صياغة المعادن. أهلا وسهلا ومرحبا فيك أستاذة سمية.
2: يا أهلا ويا سهلا، حياكم الله جميعا.
1: حياك الله. طبعا نتكلم عن الحرفة والصياغة المعادن، هذا أمر يعني عالم وبحر كبير جدا من العمل، وكذلك أيضا من مرحلة مثلا اكتشاف إلى يعني تنقية وما إلى ذلك إلى آخر شيء الصياغة. كلمينا عن هذا المفهوم الذي تؤمنين فيه في مراحل الصياغة الفنية لقطع الحلي والمجوهرات.
2: أول شيء أهلين فيكم، حياكم الله، معكم سمية الغامدي صائغة مجوهرات ومعادن. إحنا صراحة عندنا يعني أهم حاجة عندنا في القطع وفي الصياغة هي القصة، وإحنا كصائغين مجوهرات أو كحرفيين يكتمل عندنا جمال القطعة في عدم الكمال، التفاصيل البسيطة اللي تخلي كل قطعة متفردة عن الثانية.
1: هذا جوهر من جواهر صياغة الجواهر والمعادن، صحيح؟
2: أي صحيح، يعني مثلاً
1: أنه في اختلافات.
2: أي طبعاً، والمقتني أساساً يحب هذا الشيء في الاختلاف. يعني أعطيك على سبيل المثال، إحنا عندنا منتج نسمينه عمق. عمق هذا من الحجر الأسود، فبتقنية محددة كذا نصوغ القطعة هذه، فعند صياغتها مستحيل أنها تتكرر مرة ثانية بنفس الشكل. فكان الميزة اللي أضفناها في هذه القطعة أنه لكل قطعة رقم، بحيث أن كل قطعة تختلف عن الثانية. يعني اللي اشترى قطعة رقم 5 فهي أبدا لا تشبه قطعة رقم 10، فكل قطعة تكون مرقمة
1: لكنها متشابهة ولكن ليست متطابقة.
2: أي بالضبط، مختلفة، يعني يكون فيها اختلاف بسيط لأنها صياغة يدوية وبتقنيات لا يمكن تكرارها. يعني
1: خليني بسألك برضو، يعني إيش المعادن؟ يعني نعرف الجواهر والحلي وكذا، لكن المجوهرات، نتكلم عن المعادن، إيش المعادن التي تصوغونها؟ يعني الذهب، الفضة، إيش؟
2: طيب. احنا صراحة عندنا في الاستوديو نتعامل مع معدنين أساسيين، اللي هو معدن النحاس ومعدن الفضة، في إنتاج قطع حلي بالفضة وإضافة الأحجار الكريمة عليها، ومؤخرا صرنا نضيف أحجار من المملكة العربية السعودية في القطع، فهذا يعطيها ميزة أكبر. نستخدم زي ما قلت لك النحاس في إنتاج الدروع أو القطع المعدنية. يعني احنا ولله الحمد مثلنا حرفة المعادن في منظمة اليونسكو في باريس.
1: يا سلام.
2: بإنتاج 200 قطعة مصاغة يدويا من داخل الاستوديو
1: ما شاء الله تبارك الله،
2: مع المعهد الملكي ورث، فانتجت لهم 200 قطعة انا وزميلتي فنان المسعودي.
1: نعم.
2: انتجنا 200 قطعة مصاغة يدويا من التصميم الى انتاج هذه القطع، وشاركنا فيها في ورش تفاعلية.
1: حلو.
2: بالإضافة أنه إحنا يعني عندنا قابلية إنتاج وكل يعني يدوي.
1: طيب الناس اللي يحبونهم يشوفون هذه الأعمال وين يلقونها؟ على أقل تقدير يعني مثلا يشوفونها في حساب ولا كذا؟
2: عندنا حساب، بالإضافة إلى أنه إحنا عندنا في مكة استوديو قائم في مجمع تجاري في حي الفيحة،
1: قابل للزيارة.
2: أي طبعا، نقيم فيه ورش عمل، وإحنا عندنا حرفتين أساسية غير الصياغة، عندنا حرفة الفخار ونضيف معاها المعدن. يعني

0: قطع مميزة تدمج بين الفخار والمعدن مع شريكة معايا صاحبة براند إملا أمان الحازمي، فهي ماسكة عندي قسم الفخار، فإحنا نسوي ورش ومتعاونين مع جامعة أم القرى في تدريب طالباتها تدريب تعاوني في اللي من مكة الله يحييه،
1: واللي من برا مكة يزور الموقع. ها
0: أي بالضبط،
1: عندكم حساب يعني وين إنستغرام ولا إيش؟
0: أي عندنا إنستغرام، عندنا جميع المواقع، استوديو زوالي.
1: استوديو
0: زوالي.
1: زوالي زوالي هذه زولية ولا لا؟
0: أي هذه لها قصة.
1: يلا عاد وش يعني هذا، أنتم جمعتوا نقيضين، أعطيني قصة زوالي.
0: طيب زوالي الله يسلمك، أنا كنت مدربة في الرياض.
1: إيه؟
0: فكنت أطلع كل بعد دورة تدريبية أكافئ نفسي بمكافأة.
1: إيه؟
0: فكنت أتوجه لسوق الزل. فلفتني التراث والفن هناك، فصرت أكافئ نفسي كل ما أرجع لمكة بزولية.
1: إيه؟
0: إيه، لأن تكون عندي مجموعة زوالي، فكان عندي ورشة خاصة كذا في البيت، فاستلهمت من نقوش الزوالي هذه.
1: سميتي زوالي.
0: إيه، فلما جت الفرصة أني أشارك الحرفة هذه، وخلينا نقول أني أفتح استوديو خارجي، جاء الفكرة أني أسمي استوديو زوالي، صار عندنا زولية الصياغة وزولية الفخار. فيعني هذا نقطة الإلهام يعني.
1: ما شاء الله ما شاء الله، والله شغلك طيب وعجيب ما شاء الله.
0: الله
1: طيب، خليني بختم معك أجل يعني هذا السؤال. يعني أكيد أنه تدرجتي بالتعليم والتدريب ووصولك إلى مرحلة الاحتراف الآن، من كان له أثر عليك؟ تعلمتي من مين؟ ومن اللي ألهمك في البداية؟ من اللي فتح لك المجال؟
0: طيب أنا صراحة هذا تخصصي في الجامعة.
1: إيه؟
0: تخصصي في صياغة مجوهرات ومعادن جامعة الملك عبد العزيز.
1: إيه؟
0: في الدعم الأول لي صراحة كان والدي الله يرحمه،
1: رحمة الله
0: عليه. بعدين الوالدة كان معايا قبل 3 سنوات، هو معايا في كل الورش اللي أقيمها خارج المنطقة يعني. فهذا داعمي الأول صراحة، ويعني بعدها أنا أسمي كل أفراد عائلتي هم داعمين لي، من زوجي وأخواني كلهم يعني مؤمنين بهذه الحرفة فيني، ومؤمنين أني يوم من الأيام بإذن الله بأكون اللي أتمنى
1: إن شاء الله. حاليا وصلتي لمرحلة أنك تستفيدين من هذه الحرفة يعني ماديا؟
0: خلينا نقول إحنا الآن لنا سنة تقريبا داخلين السنة الثالثة في الاستوديو، فحققنا ولله الحمد يعني مشاركات خارجية، حققنا تنفيذ قطع لجهات كبيرة، وكلها زي ما قلت لك صياغة يدوية يعني.
1: محمد يسألني قبل شوي، يقول لي محمد اللي هو مخرجنا، يقول ليش النحاس والفضة، ليش مو الذهب؟ طيب
0: الذهب هذا إن شاء الله شيء مستقبلي.
1: إيه. عشان مكلف يعني.
0: يعني وغير كذا استعمال الذهب لازم له منطقة دقة مخصصة تماماً.
1: عشان ما يختلط بأي شيء ثاني.
0: بالضبط.
1: جميل جميل. أغلى جوهرة أو معدن أو قطعة اقتنيتيها وش هي؟
0: اقتنيتها صراحة. أنا عندي أشياء
1: أو استخدمتيها يعني أنت عملتيها يعني.
0: صراحة أنا عندي أشياء مقتنيتها، خلينا نسميها إرث وورث. هي ما إحنا عندنا في الجنوب يسمونها المضاعد، اللي هي الأساور.
1: جدتي
0: الله يرحمها
1: رحمة الله عليها،
0: فعمرها ما يقارب 100 سنة، كانت عند الوالد وأعطاني إياها. أيضا قلادة لأيام زواج الوالدة. يعني عمرها فوق 70 سنة. فهذه أكثر الأشياء يعني اللي احتفظ فيها وعارضتها عندي في الاستوديو.
1: الله يعطيك الصحة والعافية وفارك إن شاء الله تعالى التوفيق. فخورين جدا ما شاء الله بهالنجاحات اللي أنت تقدمينها، ومن أعلى الأعلى بإذن الله تعالى إن شاء الله.
0: الله يسعدك، تسلم، شكرا.
1: ذكر بس بالحساب زوالي.
0: استوديو زوالي.
1: استوديو زوالي.
0: استوديو زوالي. والله يحيي اللي في مكة.
1: الله يجزاك خير ووفقك رب العالمين. طيب اللي بيزور وياخذ زولية ما ينفع ولا ما ينفع؟ ما ينفع.
0: احنا عندنا قطع مميزة.
1: ايه.
0: لا في.
1: بس ما ناخذ زولية يعني.
0: مجوهرات، مجوهرات مضاف فيها زولية.
1: اي اللي طيب اللي ياخذ مثلا مجوهرة تعطونه زولية مجانا ولا؟
0: البكج
1: زولية. الله يعطيك العافية والتوفيق إن شاء الله.
0: الله يعافيك.
1: فالكم إن شاء الله تعالى التوفيق من نجاح لنجاح بإذن الواحد لحد تحققون كل ما تصبون إليه بإذن الله. شكرا.

مستمرين معاكم مستمعين الكرام في برنامجكم هوا بلادي، بعد شوي إن شاء الله تعالى لنا زيارة خاطفة للقصيم وراجعين. خلونا نروح الفاصل قصير ونراجع لكم.

0: حياكم الله من جديد. خلونا نروح مباشرة للقصيم سامي الشبرمي. الله يمسك بالخير يا سامي.
1: مساك الله بالنور والسرور عبد الرحمن.
0: يا مرحبا. وش هالظهور الهايل اللي ما شاء الله

0: يا حبيبي أنت
1: يا هلا والله
0: الله.
1: سهلا
0: أهلا
1: سهلا
0: وسهلا بكم من هنا من مدينة بريدة وتحديدا من صيف بريدة واللي يقام هنا على منتزه الملك عبد الله بمدينة بريدة. طبعا اليوم بناخذكم عبد الرحمن من أحد الفعاليات اللي يعيشها هذا المهرجان واللي يمتد تقريبا لمدة 60 يوم. اليوم ناخذكم إن شاء الله من مسرح الطفل، وهذا المسرح اللي أكيد يعد أحد الفعاليات المصاحبة لمهرجان صيف بريدة. طبعا هذا المسرح اللي يبدأ يوميا تقريبا من الساعة 9 مساء يمتد لساعة ونص تقريبا، فيها تقام في عدد أو باقة من الفعاليات اللي ترفع أكيد مستوى التفكير عند الطفل، تبث روح الجماعة بالنسبة بين الأطفال والكثير والكثير. عبد الرحمن تسمح لي بس بناخذكم أكثر
1: طبعا
0: مع الأستاذ عبد العزيز الفهيد مشرف مسرح الطفل. نقول حياك الله، مساك الله بخير.
2: الله يحييك، هلا والله سهلة، حياكم الله.
0: الله يحييك. أحد الفعاليات الجميلة والمصاحبة لمهرجان صيف بريدة مسرح الطفل، حدثني عن هذا المسرح، وش تقدمون يوميا للطفل من خلال هذا المسرح؟
2: أولا أهني نفسي أولا بالخروج معكم على عبر الأثير.
0: الله يحييك.
2: ثانيا قبل كل شيء نشكر الحقيقة القيادة على بذل هذا المكان الجميل أو تهيئته لإقامة فعاليات صيفية جميلة ومفيدة. مسرح الطفل يستهدف الأسرة عموما، ما هو بالطفل بس، من روضة حتى أكبر واحد موجود، لكنه دائما نحدد بالمستويات الدراسية، نأخذ المستويات الدراسية ونحددهم بالمسابقات، مسابقات ثقافية، مسابقات حركية، مسابقات شغل عقلك، تنمي عنده روح الوطنية، تنمي عنده روح التكاتف والتعاون، تنمي عنده التفكير فكر عشان تحل، تنمي عنده لا إله إلا الله، التحدي، مبدأ التحدي، واصل حتى تتحدى. وذلك أحد مسابقات بالنقاط بنهاية البرنامج يسون كم حصلت يا الفريق الأحمر، كم حصلت يا الفريق الأزرق، عشان يصير هذا تحصين نقاط، ولذلك في روح الانتماء أو روح الجماعة موجودة بالفعاليات والمسابقات.
0: جميل. طيب وش لو تحدثني عن أبرز المسابقات، يعني تحكينا يعني وش المسابقات، يعني نوعية المسابقات تقدمها اللي يكون فيها تحدي بين الأطفال؟
2: أي دائما أحرص إنه يصير لصار الموجود بالمسابقات، لصار موجود بنات وأولاد، حطيت التحدي بين البنات والأولاد، فشوف من وسوي مسابقات بعض الأيام ثقافية، بعض الأيام حركية، بعض الأيام صبر وتحمل، بعض الأيام ذكاء. فأنت دائما المسابقات ذولي ما تصلح تشرح، تصلح تطبق على المسرح. فالمسابقات دائما نحرص ان حتى لو كانت مكرره، لانه حقين عمل اول ولا قبله كبروا عليها، الموجودين هالسنه دول يبون يعيشون نفس جو المسابقه. ولذلك المسابقات الثقافيه والمسابقات العقليه والمسابقات الحركيه تنمي عند النشء واليافعين عموما، يعني اليافعين اللي تقريبا من 8-9 الى 14، هذا يحتاج انه ينمى عنده العقل، يعطي الثقه على المسرح، نعطيها الميكروفون بعض الايام نقول وش رايك بالمسابقه، وش رايك بالفريق، وش رايك. فالتحدي دائما يصير على على على اوجه، يعني
0: يمكن تصنعون اعلاميين مثل هذا المسرح.
2: جدا جدا، انا لي تقريبا حدود 25 سنه على المسرح
0: ما شاء الله،
2: بل خاصه فعالية الصيف وغيره، اللي طلعوا من عندنا الان ما شاء الله قاده الان
0: ما شاء الله،
2: ايوه بالقنوات الفضائيه وشغل ما شاء الله.
0: طيب بالنسبه للي يعني لأهل الأخذ والعطاء مع الطفل، أنت ما شاء الله شوفك تركز على بعض الأطفال أحيانا، ليش؟
2: بعض الأيام يصير طفل انطوائي، ما يبي حتى يقول له سلم، يقول ما يبي يسلم، هذا حرص عليه، يقول تعال خذ هدية، ولا طلع على المسرح أعطيته الميكروفون سلم على قال السلام عليكم، لا قال السلام عليكم، عرف أنه انفتحت نافذة إلى قلبه، يعني إلى عقله، شوي شوي حتى يتعلم. ناس جونا للمعلومية، ناس جونا من الجوف المهرجان على شوشه، فتحنا عندهم طفل مغلق نهائي
0: ما شاء الله،
2: يوم فتحناه أهله جو وسلموا علينا ببريدة
0: ما شاء الله تبارك الله. طيب أنت تكون مو خاص بالطفل، غير الطفل،
2: بعض الأيام يصير يوجه سؤال للعوائل عموما، سؤال وجائزته مقدمة من المهرجان، دائما المسابقات أو الأسئلة مقدمة من المهرجان، أسئلة ثقافية، أسئلة وطنية، أسئلة تنمي عندهم على الأقل روح، لو يقولون الله يرحم الملك فلان، لو يدعون أحد الملوك، هذا مكسب من مكاسب
0: ما شاء الله تبارك الله. طيب التفاعل والحضور اليومي كيف؟
2: جدا جميل جدا، أقول لك يعني نفصل لمدة ساعة تقريبا، نبدأ من نفصل لمدة ساعة، الفاصل ذا يجون متى تبدون متى تبدون متى تبدون.

0: ولذلك في تفاعل في حضور الحمد لله.
1: تقريبا كم الحضور اليوم؟
0: الحضور اليومي يربو على الميو على المسرح بس على المسرح يربو على 150 الى 200 يعني.
1: ما شاء الله على المسرح بس. ما شاء الله تبارك الله رقم كبير. الله يطول عمرك
0: يعزك. الله يكرمك. شكرا لك حبيبي. هلا والله.
1: شكرا استاذ عبد العزيز الفيد المشرف على مسرح الطفل هنا في مهرجان صيف بريده, واللي مثل ما ذكرنا يعد احد الفعاليات المصاحبه لمهرجان صيف بريده.
2: ما شاء الله تبارك الله. صراحه يعني واضح انه المكان ممتع ومفيد, لكن ودي برضه تكفى سامي توصل له رسالتنا انه يعني الطفل اللي يمسك الميكروفون مو بس يقول رايه بالمهرجان, ممكن انه هو يدير مسابقه كامله, يعني يعلمونه ايش طريقتها مثلا, ويصير بدل ما يكون مثلا زميلهم اللي مهيئ المسابقة يصير يديرها برضو احد الاطفال او احد الشباب, يكون يبدأ ينطلق برضو, ممكن يصير بالتعاون مع احد المنظمين, وهذا شيء اعتقد انه يعزز ممكن فعلا من ثقة الشخص نفسه. وفالهم ان شاء الله تعالى التوفيق.
1: جميل عبد الرحمن, يسمعك الاستاذ عبد العزيز,
2: يطلع لنا ان شاء الله عشان استاذ عبد العزيز
0: ننمي الثقه على المتلقي للمقدمه, انتجنا مقدمين يا حبيبي صادق. على المسرح
2: نبي اكثر من سامي تكفى, نبي اكثر من سامي الشبرمي.
0: ايه اكيد.
1: يعطيك العافيه.
2: الله يعطيك الصحه, موفقين خير ان شاء الله. وشهادتنا مجروحه طبعا بالمهرجانات والفعاليات اللي دائما تصير في القصيم, صراحه شيء يعني مميز ورائع, ودنا يعني يحذون حذو كثير من الامانات والامارات صراحه في المناطق. ان شاء الله تعالى فالكم التوفيق. شكرا سامي ولضيفك الكريم, واستمتعوا, موفقين خير ان شاء الله.
1: حياكم الله, اهلا وسهلا.
2: شكرا لسامي الشبرمي. كان هذا طبعا هذه آخر محطة من محطاتنا في حلقة هذا اليوم من هوا بلادي. شكرا لكم, مقدمة من تهاني عطيف, ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنية. من الإعداد الزملاء أو الزميلات نورا مطيري وعائشة الزير, التنفيذ على الهواء والإخراج محمد الحميضي. نشوفكم بكرة إن شاء الله تعالى الساعة 5 في أمان الله.

0: حياكم الله مستمعي برنامج طبيبك الذي يأتيكم على إذاعة الرياض، معي أنا حورية السباعي والمخرج عبد الله العبيد. يقول الأطباء دائما أن الأنف ليس مجرد عضو للشم والأذن ليست مجرد أداة للسمع، هما منظومة هندسية معقدة تحمي الدماغ والقلب والرئتين. ورغم ذلك فإن أمراض الأنف والأذن والحنجرة هي الأكثر عرضة للتشخيص الذاتي الخاطئ من قبل المرضى. كم من شخص تعايش مع انسداد الأنف لسنوات على أنه مجرد حساسية، وكم من مريض يعاني من كحة مزمنة وبحت صوت دون أن يعلم أن المعدة هي المتهم الأول عبر الارتجاع الصامت. في هذا الحوار نسعى للانتقال من مرحلة علاج الأعراض إلى بناء خطوط الدفاع الاستباقية بالتوعية والتثقيف الصحي مع الدكتور عبد الله الموكلي، استشاري واستاذ طب وجراحة الأنف والأذن بجامعة جازان. حياك الله دكتور.
1: اهلا فيك يا استاذة حورية، ومرحبا بالمستمعين الكرام، حياكم الله.
0: الله يحييك. بداية الدكتور، دائما دكتور ننصح بالتنفس مع الأنف لا الفم، ما أضرار التنفس عن طريق الفم؟
1: سؤال جميل أستاذة. صراحة يعني الأنف هو مو مجرد ممر للهواء، بل هو جهاز تكييف وتنقية طبيعي. فالهواء عندما يمر عن طريق الأنف فهو يدخل رطبا ونقيا من الشوائب والجراثيم، ويساعد أيضا على تدفئة الهواء قبل وصوله إلى الرئتين. التنفس عن طريق الفم يؤدي إلى جفاف الفم والحلق، زيادة التهابات الجهاز التنفسي، الشخير، اضطرابات النوم، رائحة الفم الكريهة، وعلى المدى الطويل يؤثر أيضا على صحة اللثة والأسنان. فالتنفس يتم عن طريق الأنف، لأن الأنف هو المكان المناسب للتنفس.
0: نعم. طيب دكتور، عبر الإعلانات دائما اللي نشوفها بعض الأشخاص يستخدمون ملصق على الفم عند النوم، هل هو فعال لضبط التنفس من الأنف، وما محاذير استعماله؟
1: هذا أنا شفت الأشياء هذه قد تفيد الناس اللي يتنفسون من الفم بس ما عندهم مشكلة في الأنف. يعني مثلا طفل صغير تعود أنه يتنفس من الفم لأنه كان عنده مثلا الحمية في الأنف، وبعد إزالتها استمر يتنفس عن طريق الفم مثلا، فممكن أنه أنت عشان تعيد برمجته أنه تستخدم مثل هذه الأشياء. لكن الشخص اللي أصلا أنفه مسدود فيسكر الفم المجرى الوحيد للتنفس، فهذا يزيد المشكلة تعقيدا، يعني حيصير عنده انقطاع للنفس أثناء النوم. فأكيد مي خيار مناسب، الأول والأفضل أنه الشخص يتأكد من سلامة مجرى الهواء الأنفي قبل استخدام مثل هذه الأشياء.
0: نعم. طيب الشخير المزمن، ما أحدث التقنيات الطبية المتاحة حاليا لعلاج الشخير المزمن واختراق النوم؟
1: بالنسبة للشخير، الشخير هذه عملية معقدة جدا، أصعب مراحلها معرفة السبب. فعلاج الشخير يعتمد على سبب الشخير في البداية. في بعض الأشخاص مثلا يعني يكفي أنه يستخدم جهاز ضغط الهواء أو يسموه سيباب ماسك مثلا، في بعض الحالات يحتاجوا إلى أجهزة تقديم الفك السفلي، في بعض الحالات تعديل الحاجز الأنفي مثلا يساعد في التخلص من الشخير. في بعض المرضى الآن أحدث التقنيات الحديثة هي تحفيز العصب تحت اللسان، لأنه يكون سبب الشخير أنه من اللسان يرجع إلى الخلف فبيسد مجرى التنفس ويؤدي إلى الشخير. فالخطوة الأساسية هنا معرفة السبب، ومن ثم تحديد العلاج المناسب. يعني معرفة السبب، معرفة شدة المشكلة، لأنه مو كل شخص يشخر يحتاج أنه يعالج. الفيصل في هذا الموضوع هو هل في انقطاع للنفس أثناء النوم، هل في اختناق، هل في نقص في أكسجين الدم أثناء النوم.
0: نعم. طيب دكتور، كثير من المرضى يتعايشون لسنوات مع انسداد الأنف على أنه مجرد حساسية، بينما المشكلة قد تكون انحرافا في الحاجز الأنفي أو تضخم في القرنيات. كيف يفرق الشخص العادي بين العرض المؤقت والخلل الوظيفي اللي يحتاج تداخل؟
1: طبعا يعني من الأشياء اللي مرة تساعد الواحد أنه يفرق ما بين انه هل هذا الانسداد الانف نتيجه الحساسيه او نتيجه انحراف الحيز الانفي، هو مدى استمرار الأعراض. يعني إذا اليوم أنا عندي أعراض بكرة ما عندي، فمعناته هذا ممكن يروح في جهة الحساسية أكثر. بس لما يكون عندي 6 شهور متواصل أنا الجهة اليمنى من الأنف مثلا مقفلة، معناته أنه في الغالب هذا شيء له علاقة مثلا بانحراف الحيز الأنفي. برضو تبدل الجهات، يعني لما يكون مرة يسد اليمين مرة يسد اليسار، فهذا يوجهك لأنه الموضوع ممكن يكون حساسية أكثر من أنه انحراف الحيز الأنفي، لأنه في دورة الأنف ومرة بيفتح اليمين مرة بيفتح اليسار، مختلف عن لما أنا من 2 سنين أنفي اليسار مقفل تمام. فهذا يكون في الغالب السبب أنه انحراف الحيز الأنفي يحتاج تصحيح أو تضخم في القرنيات. لكن لما تكون الأعراض تظهر وتختفي، ففي الغالب هذا أهم علامات أنه هذا الموضوع حساسية مهمة.
0: نعم. طيب دكتور، كيف يمكن لمرضى الحساسية الموسمية والجيوب الأنفية بناء خط دفاع أول استباقي قبل بدء الأعراض؟
1: أكيد ما في شك أنه الوقاية خير من العلاج، وحتى الأدوية اللي يستخدمها الواحد لحساسية الجيوب الأنفية مثلا ما هي إلا أدوية تخفف الأعراض ولا تعالج المرض. فالوقاية دائما خير من العلاج. الواحد يبتعد عن الأشياء اللي تثير الحساسية، الغبار، العطور القوية، البخور، الله يكرمكم السامعين، الحيوانات في البيت والعصافير، هذه مثلا كلها أشياء تهيج الحساسية. ففي حال ابتعد عنها الشخص في الغالب تختفي الكثير من الأعراض لديه، إضافة إلى استخدام البخاخات التي تحتوي على نسبة بسيطة من الكورتيزون وأدوية الحساسية. الناس اللي عندها الحساسية الموسمية مثلا تستطيع أنها تبدأ في الـ في الـ في, الـ في الأدوية ما قبل الموسم بأسبوعين إلى 3 أسابيع، لأن الحساسية الموسمية معروف متى تبدأ متى تنتهي. فممكن أن الواحد قبل ما تبدأ، لأنه دائما لما تبدأ في الأدوية قبل الأعراض يكون النتيجة أفضل.
0: نعم. طيب دكتور عبد الله، الصداع المجهول، هل يمكن لمشاكل الجيوب الأنفية أن تسبب صداع مزمن يشخص بالخطأ على أنه صداع نصفي أو توتري؟
1: يعني هذا شيء شائع للأسف، يعني أنه كثير من الأشخاص مثلا يتوقع أنه الصداع اللي عندي أن هذا مشكلة في الجيوب الأنفية، وبعد فترة طويلة مثلا يتم عمل أشعة مقطعية وتطلع سليمة 100% وأن المشكلة ما كانت منها. في المقابل أيضا في ناس تفتكر أنه صداع نصفي وتطلع المشكلة في الجيوب الأنفية. يعني الموضوع يحتاج أنه فعلا زيارة الطبيب والتأكد من سبب الصداع. قد يكون صداع نصفي، قد يكون مشكلة في الجيوب الأنفية. طبعا بالفحص الإكلينيكي بأخذ التاريخ المرضي عمل الأشعة اللازمة يقدر الواحد أنه يميز ما بين الاثنين. لكن يعني المفروض الشخص ما يعتمد على التشخيص الذاتي ويشخص نفسه بنفسه، يذهب للمختص يعرف السبب، لأن العلاج لأن التشخيص الصح يعني العلاج الصح.
0: نعم. طيب دكتور، متى تكون بحة الصوت مجرد إجهاد عابر للأحبال الصوتية، ومتى تصبح مؤشر خطير على وجود نتوءات أو لحميات أو ضعف وظيفي في حركة الحبل الصوتي وبالتالي يتطلب تدخل؟

0: كلا سريعا.
1: شيء جميل، يعني لو أحد عنده بحة في الصوت مثلا، جته بعد الزكام أو التهاب في الجيوب الأنفية، وما عنده أي شيء من عوامل الخطورة كالتدخين مثلا، فهذه تعتبر شيء ما يستدعي القلق. إنما أي بحة صوت تستمر أكثر من 3 أسابيع تستدعي عمل منظار للحنجرة لمعرفة السبب. قد يكون السبب بسيط، الارتجاع الصامت مثلا زي ما قلتي، ولا التنقيط الخلفي، لكن أي بحة تستمر أكثر من 3 أسابيع تستدعي عمل منظار للحنجرة. لأنه شفنا كثير في العيادة إنه ناس عندهم بحة صوت 6 شهور 7 شهور ما راح للعيادة، تعمل منظار تلقى مثلا في شلل في أحد الحبال الصوتية، أو الناس اللي بيشتغلوا في وظائف تستدعي إنهم يتكلموا كثير مثلا، يصير عندهم نتوءات ولحميات في الحبال الصوتية. فحاليا على حسب آخر القرارات الطبية إنه أي بحة صوت تستمر أكثر من 3 أسابيع تستدعي عمل منظار للحنجرة.
0: دكتور، ذكرت قبل قليل عن التنقيط الخلفي اللي هو غالبا نتيجة الارتجاع.
1: التنقيط الخلفي هو مصدر الجيوب الأنفية. التنقيط الخلفي هو في إفرازات تنزل من الأنف إلى الحلق.
0: طيب،
1: لذلك اسمه تنقيط خلفي.
0: نعم، هل هو نتيجة الارتجاع؟
1: ارتجاع الأحمر. غالب نتيجة مشكلة بالجيوب الأنفية. التنقيط الخلفي شيء والارتجاع شيء آخر.
0: نعم. طيب دكتور، كيف تؤثر المشروبات المنبهة مثل الإفراط في الكافيين أو الأطعمة الحارة على الأحبال الصوتية وصحة الحنجرة بشكل غير مباشر؟
1: هي تأثيرها غير مباشر. الإفراط في الكافيين مثلا يسبب الجفاف، إنما الأطعمة الحارة واللي فيها بهارات تزيد من الارتجاع المريئي، وعندما يصل الحمض إلى الحنجرة أكيد يسبب تهيج مزمن وبحة وكحة وبحة متكررة وكحة متكررة. فهي تأثيرها غير مباشر بحيث أنها تزيد الارتجاع المريئي، إضافة إلى أنها تزيد الجفاف. هذه كلها أشياء تسبب في مشاكل بالحنجرة.
0: دكتور عفوا، أنت قبل قليل في بالي الآن قلت ذكرت شلل الأحبال الصوتية، هل هو يعتبر مؤقت أم دائم؟ وش علاجه يعني؟
1: طبعا المهم في الناس اللي عندهم شلل في الأحبال الصوتية أنه يتم تشخيصهم ومعرفة السبب. في بعض الأحيان مثلا ما نلقى سبب لشلل الأحبال الصوتية، لكن هذا ما يعني أنك ما تعمل الفحوصات. يحتاج المريض إلى عمل أشعة مقطعية وأشعة رنين لمعرفة السبب. أحيانا يكون في سبب لشلل الأحبال الصوتية. في حال وجود سبب لشلل أحد الأحبال الصوتية يتم إزالة السبب وعلاجه. في حال لم يتم العثور على سبب فيكتفى بالعلاج التخاطبي والتمارين لتحسين جودة الصوت. وفي بعض الأحيان أنه ممكن يعود الحبل الصوتي للحركة في بعض الأحيان.
0: طيب دكتور، يعاني البعض من كحة مزمنة أو شعور بوجود كتلة في الحلق، ويتضح أن لاحقا أن السبب هو ارتجاع الأحماض، كيف تشخصون هذا الارتجاع الصامت ليخدع المريض ويؤثر على البلعوم أو الحنجرة؟
1: صحيح، من أكثر الشكاوي اللي يشتكيها المرضى زي ما قلت يا أستاذ حورية، إنه يقول لك أنا والله أحس شيء عالق بحلقي لما أبلع كأن في لقمة ناشفة. فطبعا هذه أحد أكثر أسبابها هو الارتجاع الصامت. بعض المرضى مثلا ما يحس بشيء، ما يحس، يقول لك أنا ما أحس بحرقان، ما مو ضروري، لكن وجود الكحة المزمنة، التنظيف المتكرر للحلق، بحة الصوت، أو الإحساس بأنه في جسم غريب عالق بالحلق، هذه كلها علامات تشير إلى أنه في ارتجاع حتى لو ما يحس المريض. يتأكد الطبيب باستخدام المنظار وفحص الحنجرة يبين عليها آثار الارتجاع. بس أحد الأشياء اللي ممكن يستخدمها الواحد وتكون دقيقة 100% هي قياس حموضة المعدة. قياس حموضة المعدة في المريء، كيف أنه هل الحمض يرجع للمريء أو لا، في مقياس بيقيس درجة الحموضة.
0: نعم. طيب دكتور، نعيش في عصر سماعات الأذن اللاسلكية اللي ما تفارقنا يوميا، وش الخط الفاصل اللي يتحول فيها الاستخدام اليومي إلى خطر حقيقي يهدد العصب السمعي؟
1: كل شيء إذا زاد عن حده ينقلب ضده.
0: أكيد.
1: عموما الخطورة تكمن في الأصوات المرتفعة والمدة الطويلة. دائما في قاعدة 60

0: 60 معروف انه بيقول لك لا يزيد شدة الصوت عن 60% من الاقصى. تمام. الشيء الثاني مو اكثر من 60 دقيقة.
1: نعم.
0: يعني لا يزيد شدة الصوت عن 60 ولا اكثر من 60 دقيقة متواصلة. بينما اذا تسمع السماعات بصوت خفيف او متوسط ومو اكثر من 60 دقيقة متواصلة فاكيد ما فيها اثر على الاصابة السمعية.
1: نعم. ناهيك دكتور عن البعض ممكن ينام والسماعة في اذنه. يعني تخيل بس الوضع.
0: هذه مشكلة. اكيد ليس خيارا جيدا.
1: نعم. طيب دكتور طنين الاذن الصامت يوصف بانه شبح يتعب المرضى نفسيا ووظيفيا من منظور طبي حديث، هل الطنين عرض لخلل في وظيفة العصب السمعي أم أنه مجرد مؤشر لإجهاد عام؟ وكيف تدير وظيفيا حالة المريض يعاني منه؟
0: تمام. الطنين بحد ذاته هو مو مرض، هو أحد الأعراض اللي ممكن تكون مرتبطة بضعف العصب السمعي، مثلا تعرض للضوضاء. الطنين هو موجود، وفي بعض الطنين ممكن الطبيب يسمعه، أحد أنواع الطنين، لكن ليس بالضرورة أنه دليل على شيء خطير. يستدعي عمل الفحوصات؟ نعم يستدعي عمل الفحوصات والتأكد من عدم وجود أسباب خطيرة، لكن في غالب الأحيان ما في علاج يفيد في الطنين وينهي نهائيا. لكن المهم أنه الواحد يتأكد من أنه ما في أسباب خطيرة وراء الطنين. أحيانا الضغط النفسي يكون هو سبب الطنين، في مشاكل في الأذن الداخلية، العصب السمعي، الأذن الداخلية، التهاب العصب الطنين بحد ذاته مو مرض. الطنين هو أحد الأعراض اللي ممكن تكون إشارة لوجود خلل في العصب السمعي، في القوقعة مثلا، أحد الأمراض مثلا زي داء مينير يسموه، يسبب طنين، دوار، نقص في السمع، هذا يصيب الأذن الداخلية. في أحيانا الإجهاد، أحيانا الضعف في العصب السمعي، شخص مثلا سمع صوت انفجرت جنبه بالونة مثلا أو طلق نار، فيتأثر العصب السمعي لفترة ويصاحبها طنين. أحد مشاكل الجهاز العصبي مثلا ممكن تكون الضغوط النفسية، كلها أسباب محتملة للطنين.
1: طيب
0: يهمنا أنه نستبعد الأسباب الخطيرة. في حال تم استبعاد المشاكل الخطيرة يكون الحل في التعايش مع الطنين، إهماله. قد يلجأ بعض الناس إلى العلاج الفسيولوجي وإجراء بعض التمارين وكذا، في عيادات خاصة بالتأهيل للناس اللي يعانوا من الطنين المزمن في حال استبعاد جميع الأسباب الأخرى.
1: نعم. طيب دكتور، هل يمكن المشاكل الأذن الداخلية أن تكون السبب الخفي وراء حالات الدوار والدوخة اللي يعجز أحيانا أطباء الأعصاب عن تفسيرها؟
0: نعم، أغلب أسباب الدوار مرتبطة بالأذن الداخلية. في مفهوم شائع أن الناس، هو خاطئ، إن الأذن الوسطى هي اللي مسؤولة عن التوازن، وهذا غير صحيح. الجزء المسؤول عن التوازن بالنسبة للأذن يعني هو الأذن الداخلية، وكثير من المرضى اللي يعانون من الدوار، لازم الواحد يكون واضح، الدوار.
1: نعم.
0: مو بكل يعني الناس تجي العيادة وتقول أنا دايخ، بس الدوخة مو كلها نوع واحد، يعني في بعضهم يحس بشعور ما قبل الإغماء، أنا شوية بطيح، فبيسميها دوخة، بس هذه مو بدوخة.

0: بعد مرور بضعة أيام، وفي أنواع يمكن علاجها في العيادة فورا فورا خلال دقائق ويختفي الدوار، وفي أسباب مزمنة برضو تصيب الأذن الداخلية زي ما ذكرت أنا، زي داء منير مثلا، هذا مزمن، والنوبات الدوار فيه متكررة يمكن السيطرة عليها بالأدوية، لكن أنه مزمن زي مثل السكر والضغط حيبقى في الغالب مع المريض فترات طويلة. إنما مثلا التهاب العصب التوازن فهذا ممكن يزول بعد بضعة أيام حتى لو من غير أدوية. أو مثلا شائع عند الناس واللي هو الدوار الحميد اللي هو له علاقة بكريستالات الأذن الداخلية. طبعا هذا يتميز بأنه المريض بيقول أنه الدوخة أو الدوار تأتي في وضعيات محددة، يعني بيقول لك أنا لما أنام على جهة اليمين بحس بالدوخة، لما أنام على الجهة اليسار ما في دوخة، أو لما أتحرك أخذ شيء من الأرض أو أقوم أو ألف راسي يمين أشعر بالدوخة. هذا شائع جدا وبيجينا في العيادة كثير، اسمه الدوار الحميد، المسؤول عنه الكريستالات اللي موجودة في الأذن الداخلية، وعلاجه جدا بسيط بتمرين محدد، يتم إعادة الكريستالات لوضعها الطبيعي تختفي الأعراض فورا.
1: نفس الشيء طيب دكتور، اللي مثلا يصحى من النوم ويشعر بهالدوخة يعني بشكل سريع، يعني تاخذ بضع ثواني يمكن حتى،
0: يعتمد هل هي فعلا دوار او احس به، لانه احد الاسباب مثلا لما اكون نايم واجي اوقف فجاه يصير هبوط مؤقت في الضغط، فممكن انه الواحد يحس نفسه مو متزن لمده ثواني. هذا مختلف عن الدوار يعني انا احس الدنيا تلف، غير عن ما قبل الاغماء او احس هذه مختلفه. فيعتمد على فعلا تحليل الشكوى ومعرفة نوع لأنه دوخة كلمة عامة تطلق على كثير أشياء، فلازم تعرف إيش فعلا، هل فعلا هو دوار أو أنه إرهاق، وقوف مفاجئ بيطيح وهكذا، هبوط، نقص في الحديد، نقص في مستويات الهيموغلوبين وهكذا.
1: نعم،
0: كلها ممكن تسبب عدم.
1: نعم طيب دكتور، تنظيف الأذن بأعواد القطن دائما الأطباء يحذرون من استخدامها بشكل، بعض الناس يستخدمها حتى بشكل مفرط، يعني ما البديل الآمن تماما اللي تنصح به لتنظيف الأذن في المنزل؟
0: 100% أعواد الأذن استخدامها خطأ، وما في بديل آمن، وما يحتاج الواحد بديل آمن. الأذن تقوم بتنظيف نفسها بنفسها. الشمع اللي موجود في الأذن طبيعي ولو دور كبير وقائي، له ريحة تطرد الحشرات من الاقتراب للأذن، مضاد للبكتيريا، حماية للأذن. أعواد القطن في الغالب هي تدف الشمع جوا بس، حتى لو ظهر عندك على عود الأذن أنه في جزء من الشمع لمس في العود وطلع، بس أغلب الكمية قربها المريض للطبلة أكثر. فالناس اللي بتستخدم عود الأذان هم اللي بيزورونا في العيادة يشتكون من التهابات الأذن، انحشار الشمع داخل الأذن، فقدان في السمع. فالأذن بتنظف نفسها بنفسها، خليها في حالة هي يطلع الشمع الحالة. في ناس عندهم مشكلة بحيث أنه ما يطلع الشمع، يتكدس، نوعية الشمع عندهم قاسية مثلا شوي فما يطلع، ينحشر. في الحالة دي يروح الشخص للطبيب لتنظيف الشمع بطرق آمنة عن طريق الشفط مثلا.
1: جميل جدا. طيب دكتور، بخاخات الأنف المضادة للاحتقان اللي تباع بدون وصفة تحولت لدى البعض إلى زي ما نقول إدمان، أثرها على المدى الطويل والبديل لها؟
0: للأسف إنه في كثير من الناس فعلا أدمن عليها، لأنها تشتغل بسرعة، تعطي مفعول سريع لكنه مؤقت. والواحد لو كلف نفسه بس وقرأ التعليمات اللي موجودة على مثل هذه القطرات كان لقي انه مكتوب عليها يمنع استخدامها اكثر من 7 أيام متواصلة، يعني الشركة اللي صنعتها او لا بيقولوا لك انه يمنع، فانت تخالف التعليمات وتستخدمها. حتى يفترض انه في الصيدليات الكثير من الصيدليين الله يعطيهم العافية صاروا صراحة حريصين على هذه النقطة، وما يرفضوا يصرفوها للمريض او بيصرفوها بعد إعطاء التعليمات، لكن هي بتستخدم لها استخدام.

0: التهامات محدودة في حالة نزلات البرد مثلا أو التهاب الجيوب الأنفية الحاد، ممكن تستخدم لمدة 3 إلى 5 أيام. غير كذا أبدا ما لها استخدامات أخرى، بالعكس في مفعول ارتدادي بعد كذا بتصير ما تأثر، بالعكس لما يستخدمها الشخص ممكن يسد أنفه زيادة.
1: نعم.
0: الحل للناس اللي للأسف أدمنت عليها الإيقاف التدريجي، لأنه ما حيقدر يوقفها فعلا بشكل مفاجئ، يوقفها بشكل تدريجي ويستخدم البخاخات الأخرى مثل اللي تحتوي على الكورتيزون لأنها أكثر أمانا ولا تسبب الإدمان، وبإمكان الشخص يستخدمها فترات طويلة. العيب الوحيد فيها الناس عشان كذا ما تحبها أنها بطيئة، لأن تركيز الكورتيزون فيها مرة قليل للأمان يعني. بس إنها على المدى البعيد تعطي نفس المفعول حق الأدوية الثانية، مفعول على المدى البعيد وطويل المدى، وهي آمنة يعني. حتى في كثير أنواع منها مثلا مسموح للحوامل أنهم يستخدموها، الأطفال من سن 2 وفوق مسموح يستخدموها، فهي آمنة ولفترات طويلة تتجاوز الشهر والشهرين بدون أي مشكلة.
1: نعم جميل. شكرا لك دكتور عبدالله الموكلي، استشاري وأستاذ طب وجراحة الأنف والأذن بجامعة جازان. شكرا لك دكتور.
0: الله يعطيك العافية. شكرا لك
1: الله يعطيك العافية دكتور. أشكر طبعا موصول لكم ومستمعي برنامج طبيبك على إذاعة الرياض، كان معكم من الإعداد والتقديم حورية السباعي والمخرج عبدالله العبيد، في أمان الله. طبيبك.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقاً كبيراً. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.
2: صيفك على كيفك. وش رايك تعطي نفسك ساعة واحدة بس بدون جوال ولا ايباد ولا حتى لابتوب؟ ساعة تقضيها مع اهلك او تقرأ فيها كتاب او تمارس هواية تحبها. يمكن تكتشف ان اجمل اللحظات هي اللي نعيشها بعيد عن الشاشات. جربها اليوم، ساعة لك مو لاجهزتك. صيفك على كيفك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
5: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
7: في دقائق.
8: جسمك هو الحصن الأول في مواجهة الأمراض، وجهاز المناعة هو الجندي اللي يحميك من الفيروسات والعدوى. لكن عشان يبقى قوي ومستعد دائما لازم نعطيه الدعم اللي يحتاجه، وهنا يجي دور التغذية الصحية. تخيل جهاز المناعة مثل محرك سيارة، والزيوت والوقود هي الفيتامينات والمعادن اللي تخليه يشتغل بكفاءة. الأطعمة اللي ناكلها يوميا تلعب دور كبير في تقوية مناعتنا. خذ مثلا فيتامين سي اللي يعتبر من أشهر العناصر اللي تعزز المناعة، وموجود في البرتقال والفراولة والجوافة. هذا الفيتامين يساعد في زيادة إنتاج خلايا الدم البيضاء اللي هي الجنود الأمامية لمحاربة الفيروسات. ومن الأمثلة الثانية الزنك اللي تلاقيه في المكسرات والبقوليات، ويعمل كدرع يحمي خلايا الجسم من التلف. الدراسات أثبتت أن النظام الغذائي اللي يحتوي على الفواكه والخضار الطازجة، البروتينات الصحية والحبوب الكاملة يساهم في تقليل الالتهابات بالجسم ويرفع كفاءة جهاز المناعة. لكن الأكل الصحي مو بس عن اللي تاكله، أيضا عن اللي لازم تتجنبه. الأطعمة الغنية بالسكريات والدهون المشبعة تضعف استجابة جهاز المناعة وتزيد الالتهابات بالجسم. طيب ليش التغذية الصحية مهمة لجهاز المناعة بالتحديد؟ لأن جسمك كل يوم يواجه مئات الميكروبات والبكتيريا، سواء من الهواء أو الطعام أو حتى من الأشياء اللي تلمسها. الغذاء الصحي يعطي جسمك القوة اللي يحتاجها عشان يحارب كل هالمخاطر بدون تعب. لكن خلنا نكون واقعيين، مو الكل يحرص على التغذية السليمة في حياته اليومية. نمط الحياة السريع، الأكلات الجاهزة، المشروبات الغازية صارت جزء كبير من حياتنا. لذلك الحل يبدأ بخطوات صغيرة. بدل المشروبات الغازية بعصير طبيعي، أضف طبق سلطة غني بالألوان لكل وجبة، حاول تختار الوجبات المطبوخة بالبيت بدل الجاهزة. ولا ننسى شرب الماء بكميات كافية، لأن الترطيب مهم للجسم ولتعزيز مناعته. وأخيرا تذكر أنك لما تعتني بنظامك الغذائي أنت مو بس تحمي جسمك اليوم، بل تبني حصانة قوية تظل معك طول العمر. صحتك هي استثمارك الحقيقي، فاختياراتك اليومية تصنع الفرق. ختاما، الأكل مو بس طعم، هو غذاء ودواء لجسمك، وجهازك المناعي يعتمد عليك. احرص تعطيه الأفضل دائما.
9: معاكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة المستمعين والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد معكم للحديث عن أسماء الله الحسنى. كلنا يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما مأه إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. أرأيتم هذا الفضل العظيم؟ من أحصاها دخل الجنة، باب شرع لنا من فضائل الله عز وجل لدخول الجنة، وهو من خلال هذه الأسماء والصفات. يقول ابن القيم: مراتب إحصاء أسماء الله ثلاث. الأولى إحصاء ألفاظها ومدلولها، والثاني فهم معانيها ومدلولها، والثالث دعاء الله بها لقوله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثم يقول: ليس حاجة للأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة ربها، إلى معرفة بارها وفاطرها. يقول: ولا سبيل لهذا إلا بمعرفة أوصاف الله وأسمائه. وقد يقول قائل: يا جماعة، هذا تكلف، وهذا حقيقة تشديد، أو ربما مطالبة لعوام الناس بما

بما هم ليسوا بملزمين به. حقيقة لن يتلذذ العبد بطاعة الله ومعرفته إلا إذا كان تحققت هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها ابن القيم وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله. ولذلك يقول ابن القيم: كلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب. يا عبد الله، تخيل نفسك وأنت صائم، وتخيل نفسك وأنت تصلي، تخيل نفسك لو أنك ذهبت لعمرة أو لحج أو تقربت إلى الله بأي قربة، وأنت تتلذذ بمناجاة الله عز وجل، وأنت تتخيل عظمة الله وأسمائه وصفاته. أيكون هذا كمن قلبه غافل وساهٍ وميت؟ لا والله، نعم والله، كلما كان العبد بالله أجهل كان منه أبعد. والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. لهذا عرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وعرف سبحانه وتعالى بالكمال الموصوف وبالإحسان والجمال والجلال المعروف. وكلما كانت هذه المعرفة في قلبك كلما كنت منه أخوف، وكلما كنت له أخشى، وكلما كنت له أتقى. فلا ترى العبد إلا يذل نفسه لعزة الله، ولا تراه يخضع إلا لعظمة الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا، ومن عرف ربه عرف نفسه. أحبتي الكرام، أسألكم، سلوا هؤلاء الذين سجنوا، سلوا هؤلاء الحيارى، سلوا هؤلاء الذين هم في غيابة البدع وغيابات كفر الأديان، لماذا هم لا يعرفون الله حق معرفته؟ إلا لأنهم جهلوا أسماء الله وصفاته، وما تقربوا إليه بمعانيها ولا بألفاظها ولا بدعائه سبحانه وتعالى بها. معاشر الكرام، الملك الحق الرحمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر يحب من عباده أن يعرفوه، بل ويحب من عباده أن يتصفوا بصفاته وأن يتحلوا بها على وجه يليق بهم. فإن كان الله رحيم فإنه يحب الراحمين، وإن كان الله شكور فإنه يحب الشاكرين، وإن كان كريم فإنه يحب الكرماء المتصدقين، وإن كان صبور كما في الحديث المشهور فإنه يحب الصابرين، وإن كان محسن فإنه يحب المحسنين، وإن كان عفو يحب العافين، وإن كان تواب يحب التوابين، وإن كان طيب فهو يحب الطيبين. الله جميل يحب الجمال، عليم يحب العلم وأهله والمعرفة وأهلها. إنه ستير يحب أهل الحياء والستر، رفيق يحب الرفق، وأحباب الله هم الذين يتصفون بصفات الله ويتخلقون بما جاء من أسمائه وصفاته. معاشر الأحبة، لن يصل العبد لتقوى الله إلا بالعلم والخشية. ألم يقل الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشدنا خشية لله. ألا إنه من الواجب علينا أيها الأحبة المستمعون والمستمعات أن نتبع ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن نبينا صلى الله عليه وسلم في وجوب معرفة الله في الأسماء والصفات، وفي الدعاء لله عز وجل بها بقلوب حاضرة تحمل التفكر والتدبر. والله هو الهادي إلى سواء السبيل. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.

0: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
2: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
3: الحياة ما تنحصر في خطة واحدة،
4: هذه الخطة اللي راح نمشي عليها،
5: يلا توكلنا على الله.
3: ولا الجلسة الحلوة تمشي على نفس السالفة.
6: أبوك يا الطفش الحين وش قاعد أسوي؟
3: أشياء كثيرة نقدر نسويها،
6: سوالف مع نفسي ولا وش أسوي؟
3: سوالف ولعب.
7: وانا
8: ايش تبي؟
7: أبي ألعب معكم.
3: ومعلومات وأغاني ومشاركاتكم اللي ترفع المود.
9: أقوى تنتين فيك يا الرياض.
3: برنامج أشياء كثيرة كل جمعة من الساعة 7 إلى 9 الليل معي أنا سعود العقيلي على إذاعة الرياض.
10: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. ديرتي حبيبتي.

من أرض التاريخ والحكايات تظهر الجماليات، فمحافظة العلا التي أصبحت وجهة سياحية هامة لم تكتفي بقصصها وأماكنها التاريخية فحسب، بل شيدت صرحا مثيرا للاهتمام ومزارا سياحيا فائق الجمال. مسرح مرايا في العلا، والذي تم تشييده على شكل مرايا بصورة مكعبة تغطي كامل المبنى ليعكس جمال طبيعة العلا، استخدم في بنائه 4740 مرآة بسعة 500 مقعد ومساحة مسرح خارجية تبلغ 9740 مترا، ليصنف في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر مبنى عاكس. تصميم مرايا لم يكن عابرا، بل كان بحبكة هندسية من المصمم الإيطالي فلوريان فوجي، إذ يحتوي مسرح مرايا على صالة عرض للفنون العالمية ومناطق لاستقبال الضيوف والفنانين ومطعما لتقديم الأطباق الفاخرة. وقد أصبح مسرح مرايا في وقتنا الحالي وجهة سياحية بامتياز لما يحمله من تميز في الشكل والمضمون. مسرح مرايا احتضن أعمال القمة الخليجية عام 2021 والعديد من الفعاليات مثل شتاء طنطورة، إلى جانب الكثير من الحفلات الغنائية والاحتفالات الخاصة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
3: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
7: معكم محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
3: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً.
8: الماء والترشيد.
9: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة، لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال. وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية. وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030. وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%. وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: التاسعة مساء في استوديوهاتنا في الرياض، نشرة إخبارية من إذاعة الرياض في قراءتها راشد طيبري، وإلى أبرز العناوين. وزير الخارجية ونظيرته الإيرلندية يبحثان الأوضاع الإقليمية والدولية. المملكة تدين وتستنكر بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان على دمشق. اعتماد مقترح المملكة لتمكين المرأة في مجال الأمن السبراني في مجلس حقوق الإنسان. اكتمال جاهزية آلة حفر الأنفاق العملاقة لمشروع امتداد المسار الأحمر لقطار الرياض. أهلا بكم. التقى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية في جدة اليوم وزيرة الخارجية والدفاع والتجارة في إيرلندا هيلين ماكنتي، واستعرض خلالها العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك والاستفادة من الفرص التي تتيحها رؤية المملكة 2030 بما يعزز التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة بين البلدين. كما ناقش الجانبان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف لإنهاء الصراع في المنطقة وضمان سلامة الممرات المائية وحرية الملاحة فيها. أعربت المملكة عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان على العاصمة السورية دمشق، والذي أسفر عن إصابة عدد من رجال الأمن والمدنيين أثناء محاولة تفكيك عبوتين ناسفتين زرعتها خلية إرهابية في دمشق، مجددة رفضها القاطع لكافة الأعمال الإرهابية والمتطرفة التي تحاول زعزعة أمن واستقرار سوريا وشعبها الشقيق، معبرة عن صادق مواساتها لذوي المصابين ولحكومة وشعب سوريا الشقيق. وكانت العاصمة السورية دمشق قد شهدت في وقت سابق انفجار عبوتان ناسفتان ما أسفر عن إصابة 18 شخصا، تزامنا مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أكد خلال لقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع رغبة بلاده أن تكون فرنسا شريكا اقتصاديا لسوريا. تصل غدا الدفعة الأولى من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة لعام 1448 للهجرة إلى المدينة المنورة بعد صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على استضافة 1000 معتمر ومعتمرة على نفقته الخاصة، وستجري استضافتهم على 4 مجموعات خلال هذا العام. تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تنفيذ الدورات العلمية والدعوية في سريلانكا وإندونيسيا والبوسنة والهرسك ونيجيريا والنمسا وميريشوس بهدف تأهيل المئات من الدعاة والأئمة والخطباء وطلبة العلم ضمن جهودها الرامية لنشر العلم الشرعي الصحيح وتعزيز منهج الوسطية والاعتدال. وظفت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي منظومة التكييف المتقدمة، ويأتي ذلك امتدادا لحرص الهيئة على تسخير أحدث التقنيات والأنظمة الهندسية لتعزيز راحة القاصدين في المسجد الحرام.
1: تواصل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تعزيز جودة الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام عبر منظومة تكييف متطورة تعد من الأكبر عالميا، بما يسهم في توفير بيئة تعبدية مريحة وآمنة للمصلين والمعتمرين والمحافظة على أجواء معتدلة داخل أروقة المسجد الحرام وساحاته على مدار الساعة. وتعتمد الهيئة منظومة تبريد متكاملة تبلغ طاقتها التشغيلية نحو 150 ألف طن تبريد، بما يطلق

0: يضمن الحفاظ على درجات حرارة تتراوح بين 22 و 24 درجة مئوية داخل المسجد الحرام، بما يحقق أعلى مستويات الراحة للمصلين والمعتمرين خاصة في أوقات الذروة وارتفاع درجات الحرارة. وتعمل المنظومة على تنقية الهواء بكفاءة عالية تصل إلى 95% من خلال أنظمة متقدمة لمعالجة الهواء وترشيحه. وتأتي هذه الجهود امتدادا لحرص الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تسخير أحدث التقنيات والأنظمة الهندسية والارتقاء بمنظومة التشغيل والصيانة بما يواكب الأعداد المتزايدة من المصلين والمعتمرين ويحقق أعلى معايير الجودة والكفاءة في تقديم الخدمات، تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة أيدها الله بتوفير كل ما من شأنه تمكين ضيوف الرحمن من أداء عبادتهم في أجواء يسودها الأمان.
1: طرحت بعثة المملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف مشروع قرار أممي يعزز أهداف المبادرة العالمية تمكين المرأة في مجال الأمن السبراني، لترجمة رؤيتها إلى خطوات عملية لتمكين المرأة في هذا المجال. وقد حظي القرار بإجماع دولي باعتماده بتوافق الآراء ودون تصويته في مجلس حقوق الإنسان خلال دورته 62، مما يعكس أهمية هذه المبادرة وأثرها الإيجابي على تعزيز الصمود السبراني على المستوى الدولي. في إطار جهود الهيئة الملكية لمدينة الرياض لتطوير شبكة النقل العام، تتقدم مراحل تنفيذ مشروع امتداد المسار الأحمر لقطار الرياض مع اكتمال تصنيع آلة حفر الأنفاق العميقة المخصصة للمشروع واجتيازها الاختبارات المصنعية، تمهيدا لنقلها إلى الرياض وبدء استخدامها في تنفيذ أعمال الأنفاق ضمن مشروع الامتداد الذي يربط بين جامعة الملك سعود ومشروع تطوير بوابة الدرعية. ويعد استخدام تقنيات الحفر المتقدمة أحد العناصر الرئيسية في تنفيذ مشروعات النقل الكبرى بما يسهم في إنجاز الأعمال وفق أعلى المعايير الهندسية والتشغيلية. نجح مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة في تطوير وتطبيق أول بروتوكول من نوعه في العالم يعتمد على خوارزمية لتقدير محصول الخلايا الجذعية المتوقع جمعه من كل متبرع بدقة عالية، مما أسهم في جمع الخلايا في الجلسة الأولى بنسبة 100% لدى جميع المتبرعين الذكور، مع الغاء الكامل الحاجة إلى الجلستين الثانية أو الثالثة والرابعة. ويهدف البروتوكول المطور إلى الحد من تكرار جلسات التجميع وما قد يرافقها من مخاطر على سلامة المتبرع. يرعى الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة في 5 أغسطس 2026 افتتاح وجهة سفن أبها الترفيهية لتكون أول وجهة لشركة مشاريع الترفيه السعودية سفن في المملكة.
2: سيكون اليوم 5 أغسطس المقبل هو الموعد الرسمي لإطلاق وجهة سفن أبها الترفيهية، والتي تعد أولى الوجهات الترفيهية على مستوى المملكة. وتتبنى الوجهة مفهوماً هندسياً طورته شركة جنسلر العالمية، ومستوحى مباشرة من القلاع المبنية من الحجارة القديمة والتراث العمراني الأصيل لمنطقة عسير. ويمثل المشروع الذي تبلغ قيمته الاستثمارية نحو 1.3 مليار ريال نقطة تحول كبرى في قطاع السياحة والترفيه بجنوب المملكة. ومن المتوقع أن يسهم بأكثر من 4 مليارات ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول 2030. ويحتضن المشروع 8 مناطق ترفيهية نوعية تخدم مختلف الفئات العمرية، وسيسهم في توليد آلاف الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة لأبناء وبنات المنطقة. إطلاق وجهة سفن أبها يجسد استمرار مسيرة التنمية في منطقة عسير ويعزز من مكانتها كإحدى أبرز الوجهات الترفيهية والسياحية في المملكة بما يدعم مستهدفات رؤية 2030.
1: أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ عن إطلاق وجهة ترفيهية استثنائية في قلب نجران العام المقبل 2027 لتقدم خياراً مميزاً لزوارها من خلال مساحة تبلغ 100,000 متر مربع تجمع بين التجارب المتنوعة والمطاعم، إلى جانب تجارب متنوعة

0: تشمل العروض الحية والسينما والألعاب الترفيهية. توقع بنك ستاندرد تشارجز أن يكتسب نشاط الأعمال في المملكة زخما أقوى خلال الربع الثالث من عام 2026، مدعوما بقوة الطلب المحلي وتحسن ظروف التجارة الإقليمية واستمرار تقدم المملكة في مسار التنويع الاقتصادي.
1: دخل الاقتصاد في المملكة في النصف الثاني من العام بزخم قوي مع ارتفاع عمليات نقاط البيع بنسبة 6% على أساس سنوي في مايو الماضي، بما يعكس متانة الإنفاق الاستهلاكي ودوره كمحرك رئيس للنشاط الاقتصادي. وبحسب بنك ستاندرد تشارترد الدولي، فإن استمرار الاستثمار وتراجع الضغوط التضخمية وتحسن أوضاع سوق العمل عوامل ستدعم القوة الشرائية وثقة قطاع الأعمال خلال الفترة القادمة. وعزز ذلك نمو القطاع الخاص غير النفطي في المملكة، مما عزز وتيرة نموه في يونيو مدعوما بأقوى انتعاش في حجم الأعمال الجديدة خلال 4 أشهر، مسجلا أعلى قراءة له، مشيرا إلى تحسن قوي في ظروف التشغيل مع نهاية الربع الثاني بعد أن تعززت ثقة المستثمرين نتيجة هدوء التوترات الجيوسياسية وزيادة الإنفاق المحلي. وأكد تقرير البنك في أحدث تقاريره أن المملكة تواصل ترسيخ مكانتها كأحد أبرز أسواق النمو في المنطقة بفضل الإصلاحات الاقتصادية المتواصلة والمشروعات الاستثمارية الكبرى التي تنفذها في إطار رؤية السعودية 2030.
0: أعلن مركز الإسناد والتصفية إنفاذ بدءا من 15 وحتى 31 من يوليو الجاري عن إقامة 75 مزادا عقاريا في مختلف مناطق المملكة، تتضمن طرح 846 أصلا عقاريا متنوعا، ومن الممكن الاطلاع على التفاصيل عبر موقعها الإلكتروني. أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن استهداف ناقلة الغاز الطبيعي المسال قرب مضيق هرمز يعد اعتداء مرفوضا، كما طالب الأنصاري إيران بالوقف الفوري لكافة الممارسات التي تمس أمن المنطقة أو تهدد سلامة الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة. حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي من تدهور الأوضاع الإنسانية في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان في جمهورية السودان، في ظل تعرض المدنيين لحصار وقصف متواصل استهدف الأسواق والمدارس والمستشفيات ومرافق المياه والكهرباء. بهذا الخبر مستمعينا الكرام انتهت نشرتنا، إليكم تذكير بأبرز العناوين. وزير الخارجية ونظيرته الإيرلندية يبحثان الأوضاع الإقليمية والدولية. المملكة تدين وتستنكر بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان على دمشق. اعتماد مقترح المملكة لتمكين المرأة في مجال الأمن السبراني في مجلس حقوق الإنسان. اكتمال جاهزية آلة حفر الأنفاق العملاقة لمشروع امتداد المسار الأحمر لقطار الرياض. نشكر لكم طيب المتابعة، تقبل التحيات مقدم هذه النشرة راشد المضيبري، ومن الإخراج محمد الفلاج، في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: المستشار على إذاعة الرياض.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم المستشار. في كل أسرة وفي كل بيئة عمل غالبا ما نجد ذلك الشخص الذي يتحمل كل شيء، الشخص الذي يلجأ إليه الجميع عند الأزمات، والذي يتكفل بحل المشكلات ويراعي مشاعر الآخرين ويتذكر احتياجات الجميع بينما ينسى نفسه. قد يكون هذا الشخص إما أبا أو ابن أو الابن الأكبر أو الموظف الذي يعتمد عليه الجميع، لكن ماذا يحدث عندما تتحول المسؤولية من قيمة إيجابية إلى عبء نفسي مزمن؟ وماذا يحدث عندما يصبح الإنسان مسؤولا عن الجميع إلا عن نفسه؟ في هذه الحلقة مستمعينا الكرام نتحدث عن ظاهرة نفسية شائعة يمكن أن نسميها متلازمة الشخص الذي يتحمل كل شيء. أناقش هذا الموضوع مع ضيف الثلاثاء الدائم الدكتور سلطان العصيمي الأخصائي والمعالج النفسي. حياك الله دكتور.
1: حياك الله وحيا الله المستمعين الكرام.
0: أولا دكتور، يعني من هو الشخص الذي يتحمل كل شيء؟
1: جميل، احنا لما نتكلم عن الشخص اللي يتحمل كل شيء ليس المقصود هنا أن الشخص المسؤول أو الناضج، المسؤولية قيمة صحية وأساسية في الحياة، ولكن قصدنا في الشخص الذي يتحمل كل شيء اللي يشعر أنه مسؤول عن مشاعر الآخرين وإسعاده ويجد صعوبة في طلب المساعدة، بالإضافة هو الشخص الذي يقدم احتياجات الآخرين قبل احتياجه، وإذا اهتم هذا الإنسان بنفسه يشعر بتأنيب الضمير. ليش؟ لأنه عنده قناعة وعنده مسؤولية أني أنا لازم الناس اللي من حولي يكونوا سعيدين، يكونوا راضين، يكونوا مبسوطين، فعنده تحمل مسؤولية لمشاعر الآخرين، فتلقى احتياجاته وعواطفه ومشاعره ما يقدر يلبيها، لأنه إذا لبى مشاعره واحتياجاته عنده شعور بالذنب عندما يعتني بنفسه. وهذا الشخص يعتقد أن يكون قويا طوال الوقت، يواجه الصعوبة في قول كلمة لا. ليش؟ لأن أنا أقدر أساعد، أنا أقدر أوجه. طيب أنت من اليوم مو كل حاجة يقدر هذا الإنسان، في أشياء يقول أعتذر عنها، هو ما يقدر يقول لا، لأنه ما يبغى أحد يزعل، ما يبغى أحد يتضايق، أنا أقدر أتحمل، أنا أقدر أتدين عشان أنت تصير كويس. فهذا هو الشخص، وهذا الشخص غالبا ما يبدو قويا من الخارج، ولذلك هذه الصدمة اللي تجي كثير ومشاهدها كثير في العيادات، إنهم يجوني داخل العيادة مستنزفين، يقول أنا أحس أني خلاص أنا متهالك. طيب ليش ما تعترف بهذه المشاعر؟ لا، الناس تعتقد أني أنا المنقذ، أنا القوي، أنا المسؤول، فهذه تسبب إشكالية عليه على المدى البعيد. فالشخص اللي نتكلم المسؤول في هذا المحور اللي ذكرته، أنه اللي يتحمل كل شيء لازم يكون أنا المسؤول عن كل حاجة. ومن عيوبها وجدتها اليوم أحد المراجعات هذا اللي خلانا نتكلم عن هذا الموضوع في هذه الحلقة، تقول كان الوالد، والد الله يغفر له ويرحمه، تقول كان هو اللي ماسك كل شيء، ما يعطينا مسؤولية أي شيء. تقول لما فقدناه أنا أجد صعوبة في أني أعمل، أني أدبر أموري، حتى حجزات الطيران أجد صعوبة أني أسويها. ليش؟ لأن في شخص كان مسؤول، هو مسؤول عن كل شيء ولازم يكونوا مرتاحين. فحنا نقول اللي يتحمل كل شيء هذا الشخص اللي ممكن أنه على المدى البعيد أنه يدخل في تعب نفسي أو أذية نفسي، أو ممكن يخرب على الأشخاص اللي هو مسؤول عليهم.
0: طيب إذا ما أردنا يا دكتور أن نتحدث عن الجذور النفسية لهذا الشعور أو يعني الفعل بتحمل كل شيء وأن أصبح المسؤول عن الجميع، لماذا نصبح المسؤول عن الجميع؟
1: شوف، الجذور النفسية غالبا لا تنشأ هذا النمط فجأة، بل يتكون عبر سنوات طويلة من فأول جذر لهذا الأمر التربية، التربية المبكرة. بعض الأطفال ينشون في أسرهم تجعلهم يتحملون مسؤوليات تفوق أعمارهم، يعني تلقى من يوم يبدأ المراهق ما عاش طفولته لا يبدأ يعلم المسؤولية عن أخوك، يلا اهتم في أخوك اللي يصغر منك، أنت المسؤول، أنت رجال البيت إذا طلع. لذلك بعض الأشخاص ما يعيشون طفولتهم، يعني عندي واحد من الأشخاص يقول المراهقة ما أعرفها، كنت أنا أروح مع الوالد المحل وكل طيب هل في مرونة؟ هل أوكي بعضهم يقول يعني تبغاني ما أعلم الأبناء المسؤولية؟ أقول بلا شك أعلمهم المسؤولية، ولكن إذا كان فيه ضغط ممكن ينشأ عندي هذا النمط، مثل الطفل يطلب منه رعاية إخوانه، في بعض الأطفال يصبح وسيطا بين الوالدين، إذا جت خلافات بين أبوه يروح يصلح بين الأب والأخ، طفل يشعر أنه مسؤول عن استقرار الأسرة. يعني هذه شفتها كثير، واحدة من البنات تقول لي أنا كنت المصلحة بين أبوي وأمي، فتحملت حل المشكلات، تقول حتى الآن أشوف أي خلافات في العمل مضطر أني أروح أصلح بينهم، تقول صار عندي فضول. فهنا وش صار في هذا؟ هذا عاش الدور مش دوره، ممكن بعض الأبناء يأخذ دور الأب في الأغراض، في المسؤولية، في فهذه التنشئة لها تأثير بشكل مباشر. أمر الثاني الحب المشروط، وهذه من أهم الأشياء. بعض الأشخاص يعلمون عيالهم من الصغر أنه محبتك مربوطة بما يقدمون لك الآخرين، فكانوا يحصلون على الحب والتقدير إذا ساعدوا الناس يقول الله يعطيك العافية، إذا ضحى يقول هذا فلان كويس، إذا تحمل المسؤولية يقول هذا كويس ورجال، ما يشتكون، يعني يتحمل المسؤولية ويسكت. مع الوقت تتكون لديهم قناعات داخلية لكي يستحق الحب يجب أن أكون مفيدا دائما. ربط القيمة الذاتية والشخصية عند هذا الطفل أنه إذا قدمت الآخرين وقدمت نصائح وقدمت توجيهات وقدمت أشياء للآخرين أنت شخص منك فائدة، إيش يصير هذا الشخص؟ يصير يتحمل المسؤولية في كل شيء، بالإضافة إلى الخوف من الرفض وفقدان العلاقات. أحيانا يخشى البعض أن يؤدي رفض الطلبات أو التوقف عن المساعدة إلى فقدان الحب أو حب الآخرين أو قبولهم، فيصبح العطاء المستمر وسيلة للحفاظ، وهذه كثير ما نشاهدها في الأشخاص اللي عندهم تقدير ذات منخفض أو المسؤولية عالية. ليش؟ أنا أبغى أخدم الناس وأبغى أساعدهم وأدعمهم عشان ما حد يزعل مني، عشان ما أفقدهم. بعض الناس خدمته للآخرين عشان ما أفقد هذه العلاقة، فيصير طول الوقت المسؤول عنه، مثلا محمد يحتاج شيء، طلب مني خدمة ما أقدر أقول له لا، لازم أسويها له، لأني أخاف لو قلت لا لمحمد أنه ممكن يتركني أو يبتعد عني. الأمر الأخير اللي هي السمات الشخصية، في بعض الشخصيات هي طبيعة خلقة رب العالمين، فيه مو البيئة والتنشئة لها دور، يتمتعون درجة عالية من التعاطف، الحساسية، الضمير الحي، وهذه صفات إيجابية، ولكن قد تتحول إلى عبء إذا صاحبها لم يضع لها حدود. مثال الشخصية الحساسة مثلا، هو شخص يحب يخدم، يساعد الآخرين، الناس اللي من حوله، ولكن إذا زادت ما في حدود فتحها للناس كلهم يخدم أي شخص، هنا نقول هذا الإنسان ممكن تتحول هذه الشخصية الطيبة اللي فيها صفات جيدة إلى مشكلة، ممكن تتحول إلى اضطراب نفسي كقلق أو توتر.
0: طيب وش العلاقة بين المسؤولية والشعور بالذنب؟
1: كلام جميل. من أكثر المشاعر التي تحكم هذا النمط هو الشعور المزمن بالذنب، فنجد الشخص يشعر بالذنب إذا رفض طلب. يعني بتكلم في فرق بين المسؤولية والشعور بالذنب، إذا رفض طلب فأنا أحس أنه أني سويت شيء غلط، فيجيني شعور ثاني بالضمير. إذا أخذ وقت لنفسه يبدأ يشعر بالذنب، أنا اليوم جالس مع نفسي ولا طالع للاستراحة وتارك إخواني في البيت، أو تارك مثلا الأسرة ما طلعتهم اليوم، فيبدأ حتى مع نفسه ما يقدر يجلس يعيش شعوره، يعيش المتعة، فطول الوقت مشاعر تانية بالضمير دائما معه. عنده مشكلة إذا ما تمكن من إنقاذ الجميع يحس أنه في خلل في حياته، وهذه الإشكالية اللي دائما نشوفها عند الناس. أعطيك مثال، مثلا الأم اللي تشعر بالذنب إذا خرجت مثلا مع مثلا صحباتها، يجيها بالذنب أن اليوم طلعت وخليت بنتي، وهذه كثير أشوفها في الناس حديثين الأمومة، يعني أول طفل فتلقى الأم مهتمة فيه ما تقدر تطلع من البيت، وتشوفها في المراجعين عندي، تقول إذا طلعت مع زملاء زميلاتي أشعر بالذنب، فأجي فأهتم في بنتي بزيادة، فإذا اهتمت فيها أحس أني دللتها، يعيشوا في في في دائرة مغلقة. الابن الأكبر الذي يشعر بالذنب إذا ما قدر حل مشاكل الأسرة، أحس أني ما قدرت أمنع أخوي الصغير أنه ما يتهاوش مع الثاني، علاقة أبوي وأمه ما هي بكويسة، فيحس بتأنيب الضمير. فلذلك أكبر شعور يؤذي الشخص

0: الجوال مثلا في حال حدث أمر ما في العمل؟
1: ممتاز، هذه بتكون شيء مربوط في العمل في وقت محدد. في بعض الناس طوال الوقت، يعني هنا ممكن نقول والله العمل اليوم خليك انتبه لجوالك، لأنه ممكن عندنا مثلا ضغط شغل اليوم أو فيه خلل ممكن يحصل في النظام، أو خليك تحت زي المستشفيات الإنكول. بس الإنكول يجي كم مرة للطبيب؟ خليك في بيتك، أول ما نحتاجك في الإنكول يجي مرة في الأسبوع. هذا الشخص طوال الوقت، يعني طوال السنة هو على يعني متحفز ينتظر لو صار في مشكلة، لو صار في شيء، لو صار في إشكالية. لذلك لو قفل جواله يقول لو صار مشكلة في الدوام وأنا ما رديت عليهم، فمن يحركه هنا؟ تأنيب الضمير ومشاعر الذنب. فإحنا نقول دائما القدرة على وضع حدود بينك وبين، يعني لو بنجي نقول هذه كلها وضع الحدود، القدرة على وضع الحدود لا تعني غياب المحبة أو المسؤولية. أنا أجيكم أقول والله اليوم أنا ما أقدر أداوم طوال الوقت، أنا أحبكم وأحب عملي وأحب شغلي، ولكن أنا ممكن أخذ يوم في الأسبوع اللي أقدره، بس طوال الأسبوع أنا ما أستطيع. هنا وضعت حد. بعض الناس ما عنده حدود فيدخل في الإرهاق النفسي، فيدخل في مشاكل نفسية، فيدخل مثلا في احتراق وظيفي، وهذا شاهدناها بشكل كبير بدأت نتكلم عن الموظف.
0: طيب يعني الإرهاق الناتج عن يعني الإنقاذ المستمر أو الشعور بالذنب بعدم إنقاذ الآخرين أو تلبية احتياجات الآخرين،
1: شوف في نقطة، يعني لما نتكلم عن الإرهاق بيجينا إرهاق كبير. ليش؟ لأن الشخص يشعر أنه مطالب دائما بإنقاذ الآخرين، هذا قناعة عنده. لازم يروح يشوف مشاعرهم، أخطائهم، قراراتهم، مسؤولياتهم، هذه كلها كأنها مسؤوليته. طيب وش الثمن في ذلك؟ تلقى الشخص يعطي باستمرار دون أن يحصل على راحة كافية. رقم اثنين حندخل في الاحتراق النفسي. لما نتكلم عن الاحتراق النفسي هو الانهاك العاطفي من أعراض فقدان الدافعية، فقدان الطاقة، انخفاض الدافعية. يشعر الإنسان أنه مستنزف تماما، في استنزاف داخلي. بعض الناس لما تجيه، وهذا يشوفها كثير مع أزواجهم، يعني بعض المشاكل الزواجية اليوم نلقى الواحد منهك في المسؤولية خارج المنزل مع أهله مع دوامه، لما يجي البيت منهك، تجي الزوجة تقول طيب. وهذا يعني حدث الآن قبل شوي قبل الحلقة في العيادة، زوجين جاين عندهم مشكلة، الزوج يقول أنا منهك في الحياة برا، فأحتاج أني أرتاح في البيت. طيب تقول الزوجة طيب أنا عندي حق أنه نبغى نطلع، نبغى نتمشى، نبغى نروح مثلا نتعشى برا، نبغى أبغاك تجلس معي تتكلم. لما تكلمنا مع هذا الزوج هو من النوع اللي عنده مسؤولية في دوامه، شايل هم العمل وشايل مهام غيره. طيب مش ذنب المرأة، مش ذنب ابنائك، إن اللي نفسك عليك حق وبدنك عليك حق، حقوقك هذه وينها؟ فهنا نجي لوضع الحدود. فلما يدخل الإنسان في الاحتراق النفسي تبدأ خلاص ما عاد عنده طاقة، يبدأ تخرب عليه حياته، حتى عمله اللي هو آخذ وقته كله لما يوصل مرحلة الاحتراق يبدأ يقل الدافعية. وممكن بعض الناس كثير، وشفت يعني بعض الجهات لما سوينا لهم برامج قال عندنا هدفنا بدأ الاحتراق الوظيفي يزيد. طيب أنت ممكن تخسر موظف جيد بسبب إيش؟ بسبب هذا أنه عنده احتراق وظيفي أو احتراق نفسي قد يكون بسبب العمل. أيضا الغضب المكبوت من الأشياء اللي ممكن ترهق الإنسان. يعني أحيانا ممكن الشخص يوافق على المساعدة، استحى منك، ولكن يشعر داخليا بالاستياء والغضب، أنه والله طلبت مني خدمة يا محمد، أنا ما أقدر أقول لك لا، ولكن قلت أبشر، أنا ما أقدر أسويها. فأشعر بالغضب بالاستياء. ممكن هذه المشاعر ما يقدر يفرغها على دوامه، يروح يفرغها في من؟ يفرغها في أسرته، في أبنائه. العصبية، وهذا شفتها يعني كثير، أنه الزوج يجي للبيت معصب ما يقدر يتحمل أحد. قد يكون هذا الشخص أخذ أكبر من قدرته على العمل، استحى، إحساس المسؤولية العالي اللي عنده، يبغى ينجح هذه المنظمة أو هذه الأسرة، يبغى أسرته تصير جيدة، فيتحمل ما لا يطيق. فممكن هذا الشخص يدخل في انفجار أو في غضب. فالكبت هذا ممكن يأثر علينا على المستوى الشخصية بشكل عام، بالإضافة إلى إهمال الذات. كثير من الأشخاص يعتنون بالجميع ولكن يهملون صحتهم، وهذه

0: محمد شفتها كثير في الناس اللي عندهم حس المسؤولية، نمط متكرر دائما في هذه الشخصية، أنه ينسى نفسه، كأنه يقول أنا الشمعة التي تحرق نفسها لتضيء للآخرين. وهذه من المفاهيم المغلوطة جدا في الحياة، وهذا يمكن يوم من الأيام كنا نسمع هذه المعلومة، كنت الشمعة التي تحرق نفسها لتضيء للآخرين. هذا مفهوم خاطئ اليوم في مفهوم الذات ومفهوم الإنسان أن يحب نفسه وأن يكافئ نفسه. لا، أنا كيف أضيء للناس بدون ما أحرق نفسي؟ أنا كيف أساعد بدون ما أذي نفسي؟ فعندهم صحتهم عندهم مشكلة فيها، راحتهم عندهم مشكلة فيها، ممكن يساعد في راحة الآخرين وفي هدوهم واستمتاعهم، ولكن راحة نفسه نلقى فيها إشكالية. احتياجاتهم النفسية هنلقاهم مهملين فيها، أحلامهم الشخصية على مستوى الأهداف على مستوى المستقبل، لما تجي الشخص المسؤول تقول شو أهدافك في الحياة؟ يعني كثير أسألها يقول ما فكرت. طيب شو أهداف فلان؟ قال فلان يبغى يشتري سيارة ويبغى يبني له بيت. طيب كيف عرفت أشياء الآخر ما عرفت أشياءك؟ لأنك كل ما صار عندك غربة عن الذات وابتعاد عن احتياجاتك وفهمك لنفسك والاستماع لصوتك الداخلي واحتياجاتك الشخصية، سوف تفقد هذه الأشياء ويصير تركيزك على الآخرين أكثر ما يكون تركيزك على نفسك.
1: طيب أطلع معك فاصل قصير يا دكتور، ثم نعود لنكمل الحديث في هذه الحلقة. وبعد الفاصل مستمعينا الكرام أذكر بهاتف البرنامج 011-40-53 لمن أراد المشاركة أو أي استفسار عن موضوعنا في هذا اليوم. موضوع هو عندما تصبح المسؤولية عبئا متلازمة الشخص الذي يتحمل كل شيء.
2: المستشار على إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل،
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. المستشار على إذاعة الرياض.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في حلقة هذا اليوم. عنوان الحلقة: عندما تصبح المسؤولية عبئا متلازمة الشخص الذي يتحمل كل شيء. ورحب بضيف الثلاثاء الدائم مجددا الدكتور سلطان العصيمي الأخصائي والمعالج النفسي. حياك الله من جديد دكتور.
0: حياك الله، حيا الله مستمعين الكرام.
1: طيب دكتور، يعني هل هناك علامات تدل على يعني الشخص يعني يتحمل أكثر مما ينبغي؟
0: نعم، أول نقطة ممكن أنه الإنسان يوعى فيها، هل تجد صعوبة في قولة كلمة لا؟ يعني إذا طلب منك أمر، هل كلمة لا سهلة في لسانك فيما لا تستطيعه؟ إذا كان عندك صعوبة فأنت عندك علامة تدل أنك تتحمل أكثر مما ينبغي. كلمة لا ورسم الحدود من الأشياء المهمة أن يتعلمها كل إنسان في هذه الحياة، لأنه أغلب مشاكلنا اليوم أنه نضغط على أنفسنا عشان الآخرين. هل الناس اللي قدامك حتقدر أنك أنت تعبان ولا لا؟ ما حد حيقدر، ولكن اعتذارك ورفضك في البداية حيزعلون منك، فبعد فترة حيتعودون عليك. فأول نقطة حنا نقولها نتعلم ونتدرب عليها أن نقول كلمة لا. إذا أنت تشوف دائما تقول نعم نعم نعم، قد تكون وقعت في هذا الفخ. تشعر أنك مسؤول عن راحة الجميع بشكل كامل، يعني وأنا جالس في الجلسة أبغى أروح أخدم الناس، وش يحتاجون؟ هل أنتم مبسوطين؟

0: هل المطعم ناسبكم ولا لا؟ تبغون نغير طيب ليش أنت مسؤول؟ ما هي مسؤوليتك، كل واحد يعبر عن نفسه. إذا جلست في الأسرة هل معجبكم المكان هذا ولا نغير؟ طيب أنت معجب خلاص اجلس فيه، فيصير طول الوقت تشعر أنك مركز على مسؤولية أو راح مسؤولية أن الجميع يكونون بكل راحة ومستمرة، حتى لو كان أسرتك، حتى لو كان الناس اللي من حولك. طيب هل ممكن سائل يقول يعني تبغاني أصير أناني ما أسأل زملائي عن راحتهم؟ مرة واحدة إيه، مرتين بس، بشكل دائم تركيزي على راحتهم وأنسى راحة نفسي. ممكن واحد بيأكل في مطعم بس ما يحب المطعم هذا، بس لا الأخوية كلهم يحبونه فبوديهم له عادي بروح معهم. طب أعبر عن شعوره، أقول هذا ما يعجبني حتى لو ما رحت له، بس فيه تعبير عن مشاعره وركزت على احتياجه الشخصي. هل تضع احتياجاتك في المرتبة الأخيرة دائما؟ هذه من أهم الأسئلة اللي يسأل الشخص نفسه، هل أنا احتياجاتي أولا ولا آخرا؟ إذا وجدت أن احتياجاتك في الأخير فأنت شخص عندك تحمل المسؤولية أكثر مما ينبغي، لأني أركز على احتياجات الآخرين وأترك احتياجاتي. تشعر بالتعب المزمن رغم أنك لا تتوقف عن العطاء، هذا برضو جزء يعطينا علامة. تخشى أن يراك الآخرين أناني، وهذه إشكالية كبيرة فخ يقعون فيه كثير من الناس. يقول يا أخي أنا أحس أني أناني، أو ما أبغى شو الناس تحس أني أناني، فخلني أساعد، خلني أوقف، خلني أخدم، أنا ما أبغى أحد يقول أنت مركز على نفسك، فرح أخلي نفسي أخذ شيء. فهذا فخ يقعون فيه كثير من أصحاب المسؤولية. تشعر بالذنب عندما ترتاح. لاحظ أخوي محمد عندهم الحس المسؤولية عالي، يحس أنه إذا تعب عشان الناس يحس بالرضا، وإذا ارتاح كذا أخذ له غفوة ولا سافر دائما مشاعر تانية بالضمير عالية، أنا ليش سافر، كيف أسافر هم مرتاحة وصار ينقصهم شيء أخاف. هذا مؤشر مرة كبير ونشاهده كثير. نادرا ما تطلب المساعدة، ركز عليها. هل تطلب المساعدة من الناس ولا ما تبغى تثقل على الآخرين أو ما تبغى تزعجهم أو تشعر أنك قوي؟
1: والغريب يا دكتور أنه هو يعني يحب طلب المساعدة يعني من الناس وكذا، يعني يطلبون منها يعني المساعدة.
0: لاحظنا في تناقض هنا، أنت تطلب المساعدة تحب تساعد الناس. أحيانا أقول الشخص اللي ما يطلب المساعدة من الآخرين هو شخص أناني. ليش؟ أحيانا الناس، أنت لما تقدم أو يقدم أنت تقدم الواحد خدمة، شو الشعور اللي بتحس فيه؟ شعور جميل أنك خدمت واحد ويصير فيه امتنان للشخص لك. طيب ليش تحرم هؤلاء الناس منهم يشعرون بالامتنان معك؟ وهذه نقطة مرة مهمة. أنا أقول للأبناء، أقول جميل أنك تطلب من والدك شيء بسيط، حتى لو بسيط يشعر أنه قدم لك شيء، بس يقول لا أنا ما أحب أكلف على حد. ترى الناس اللي من حولك اللي يحبونك يحبون يقدموا لك الخدمة لو كانت ما هي بشكل فيها ضغط وشكل دائم. تعتقد أن عليك أن تكون قويا طوال الوقت، وهذه اللي تكلمنا عنها سابقا، أنه الشخص اللي عنده مسؤولية عنده لازم قناعة، لازم جميل. يكون قوي طوال الوقت.
1: ناخذ معاذ معنا. معاذ
2: يا الله، مرحبا،
1: حياك الله معاذ، تفضل.
2: كيف حالكم؟ طيبين؟
1: الله يسلمك.
2: السؤال هو كيف احدد اولوياتي، انه كيف اقول للشخص لا، متى اقول لا ومتى اقول له نعم، متى البي طلب الشخص متى ما البيه.
1: ابشر يجيبك
2: على حسب الاولويات.
1: ابشر يجيبك الدكتور،
2: جزاك الله خير.
1: تفضل دكتور.
0: بالنسبة لسؤال معاذ، كلام جميل، وهذه من الحلول اللي حنا نستخدمها، لأنه بعض الناس يقول ما أعرف متى أقول لا ومتى أقول إيه. أول ما يجي يطلب منك أي أمر، أسأل هذا الأمر، هل هذا الأمر هيكلف مني طاقة، هياخذ مني جهد، هيعطلني عن أهدافي؟ يعني بمعنى والله طلب مني مثلا معاذ أني مثلا أوصله للمطار، معاذ طلب خدمة أني أوصله للمطار. طيب أنا في الوقت هذا عندي مثلا نادي أو عندي مثلا محاضرة خاصة لي، أجي هنا في هذا الوقت أرفض معاذ وأروح لشغلي، هنا صارت الأولوية لي أنا في أولوياتي. بعض الناس في عندهم مشكلة، يمكن هذا اللي يقصده معاذ، يقول كيف أحدد أولوياتي؟ بعض الناس ما عنده هدف، ما عنده ولا شيء، فاضي 24 ساعة، فكل ما طلب منها أحد شيء خدمة خدمة خدمة. فتلقاك أنت إذا ما كان عندك أهداف صرت تسعى لتحقيق الناس أهدافهم. فهذه ممكن يكون معاذ سؤاله إنه

0: أوجد الأهداف. إذا بغيت أتعلم كلمة لا، أركز على نفسي أولا، هل الخدمة أو المصلحة اللي برفضها هل تتعارض مع مصالحي الشخصية، أو هل تأخذ مني جهد أو وقت؟ إذا كانت تأخذ مني جهد أو وقت أعتذر. كلمة لا فيها صعوبة للي ما يعرفها، ولكن إذا ما قدرت أقول لا بالمكالمة أو بالحديث، ممكن أقول بشوف وقتي وأرد لك خبر، ممكن أرسل له رسالة أني أعتذر أنه كنت ناوي أخدمك بس عندي ظرف طارئ، أو أتكلم بكل شفافية والله عندي محاضرة فأعتذر. حنا إذا قلنا آسف أو ما أقدر أخدمك، في شعور اللي يتعود المسؤولية يجد شعور صعوبة كأنه مسوي مصيبة، فتلقى يكتب مبرر كبير تحت هذا الاعتذار، فهذه أفضل طريقة في الاعتذار.
1: طيب يعني سؤالي الجاي ممكن يعني مشابه لسؤال معاذ، كيف نساعد يعني الناس دون أن يعني نستنزف أنفسنا؟
0: سؤال جميل. أول نقطة، إحنا المساعدة شيء والمسؤولية شيء. المساعدة طلبت مني خدمة محمد، قلت والله أبغى منك هذا الأمر، أقول لك أبشر خدمة. المسؤولية أني أنا لازم أي شيء يطلب مني لازم أسويه، لأن هذا واجب عليه، المسؤولية كأنها واجب. فالمسؤولية الصحية تعني أنا أساعد الآخرين، لا أنا أعيش حياتهم نيابة عنهم، يعني ما أشيل همك، أساعدك باللي أقدر أساعدك فيه، الخدمة اللي أقدر أقدم لك أقدمها لك، هذه المساعدة الصحية. ولكن المساعدة الغير صحية أني أشيل همك ولازم تكون حياتك كويسة، هذه هي المساعدة الغير صحية. الأمر الثاني، التمييز بين الدعم والإنقاذ. الدعم هو الاستماع والمساندة، أنا أستمع لك وأسمع لك وحاول أقدم لك النصيحة، هذا هذا هذا هذا الدعم. ولكن إنقاذ، تحمل مسؤوليتك، أبدل عنك، سيارتك خربانة راح أخذها وديها للورشة، طيب ما هي مسؤوليتي، أنا دوري أعلمك وش أفضل صناعية موجودة، وش أفضل ورشة، هذه أعطيتك نصيحة، ولكن إني أنا أسويها مكانك، هذه من الأشياء اللي تستنزف طاقتنا، فلابد أني أتعلم أني أقول كلمة لا. الرفض أحيانا ليس أنانية، بل حماية لطاقتك النفسية. أنا ممكن أقول أحب أساعدك ولكن ما أقدر الحين، والله ودي أخدمك بس أني مشغول الآن، ما قلت لك لا بشكل صحيح، ما قلت لك ما أبغى لا أريد، أنا ودي أخدمك بس أتمنى يعني أخدمك مرة ثانية، أنا أتشرف في خدمتك، لو ما كان عندي عمل وكان عندي ارتباط كان ساعدتك. فهذه تخفف وطأة كلمة لا، أنه بعض الناس يجد بها صعوبة، لأنه أنا ما استنزفت طاقتي وما خسرت الشخص اللي أمامي. الأمر الرابع اللي هو تقبل الآخرين، تقبل أن الآخرين قادرين على تحمل مسؤولياتهم. إحنا عندنا إشكالية زي هذا الأب اللي ذكرناه في أول الحلقة، اللي شايل هم أولاده كلهم ويحس أنهم ما يقدرون يتحملوا المسؤولية، فهو شايل مسؤولية تعليمهم دراستهم. حتى تقول لي أنا حجز الطيارة ما أعرف من كثر ما والدها شايل كل شيء عنهم. فلا بد أن نقتنع أنه الآخرين حتمشي حياتهم بدوننا، لو خرجت أنت من هذه الحياة يستطع أن ينجز، يستطع أن ينجز كل شيء يريده. فحنا عندنا قناعة أنه ما يقدر الواحد يسوي شيء بدوني، فهذه برضه نركز عليها بشكل كبير.
1: لكن بالنسبة للأبناء والأب، يعني مع الأبناء دكتور، كيف ممكن أنه يعني يهتم بأبنائه دون أن يستنزف نفسه أو يتحمل عبء نفسي أو أكثر من مسؤوليته؟
0: أول حاجة في ابتعاد الأبناء وتحميلهم فوق طاقتهم، لا تدخلهم في مشاكل الكبار. يعني أب وأم تهاوشين، تروح تدخل الأبناء دائما قولي لأمك سوها، رح يصلح أخوانك، انتبه لهم، ابعد عنهم في مشاكل الكبار، لا تشرك الأطفال فيها، وهذه من الأشياء اللي حنا نحرص عليها بشكل كبير، عدم جعل الطفل مسؤولا عن مشاعر الوالدين، وهذه أكثر الأشياء اللي حنا نشوفها. يعني بعض المراجعين يقول أنا ما أنسى أمي يوم كانت زعلانة وكان يصرخ عليها أبوي وطول الوقت حزينة، فطول حياتي أنا عندي مسؤولية عالية أن أبغى أمي سعيدة طول الوقت. طب من وين حمل هذه المسؤولية؟ لما نتذكر كيف كانت والدته حزينة، فصار هو مسؤول يقول ما أبغى يضيق صدرها، ما أبغى تعب طول اليوم، ممكن أترك بيتي وأهلي وأجلس عند أمي أبغاها تصير. طيب هنا هذا الإنسان جانب البر مختلف تماما. يعني اللي يبغى يبر، بعض الناس يقول طيب هذا شيء جيد أن يبر في أمه، أنا أبغى البر يكون بدافع الحب، بس هذا الشخص من كثر الشعور اللي شافه في أمه ما يبغاها تزعل، فطول الوقت عندها. طيب هذا الشخص شو بدأ يخسر؟ بدأ يخسر علاقته مع زوجته، بدأ يخسر علاقته حتى مع زملائه، طول الوقت هو مع أمه. نقول إن كان برا فالله يجزاه خير، بس الفكرة وين؟ أنه الصورة الذهنية اللي شافها فتحمل المسؤولية فما يبغى، فانعكست على كبره. تشجيع الطفل على المساعدة دون تحميل أدوار تفوق عمره. أعلم الطفل أنه يتحمل مسؤولية مثلا أغراضه، إذا خرب شيء يروح يرجعه زي ما كان، إذا سوى خطأ أنه يصلحه، أنه يتحمل مسؤولية المصروف مثلا. هذه مسؤولية، أعطيك مصروفك حق الأسبوع، أنت مسؤول عن مصاريفك، أنت مسؤول عن غرفتك. فالأشياء البسيطة لما أعطيها الطفل هذه تساعده بشكل كبير، ما تخليه هذا الطفل يكون عنده مسؤولية قد تفوق عمره. تعليم الأبناء أن قيمتهم لا تعتمد فقط على ما يقدمونه للآخرين، وهذه أهم نقطة. إحنا نقول هي صارت حاجة ليست للأبناء فقط، حتى للكبار. لا تربط قيمتك الذاتية بخدمة الآخرين. بعض الناس يجد أنه تقديرها الذاتي إذا ساعد الناس وحبوها الناس واهتموا فيه الناس أنه يشعر بالرضا عن نفسه. فقيمتك مربوطة بذاتك وليس بتقديم الخدمات، لأنه الناس اليوم لو حرصت على تقديم الخدمات بشكل دائم لهم وتوقفت فجأة أيا كان الظرف لن يعذرك أحد، لأنهم تحول هذه الخدمة تحولت إلى واجب. وبعض الناس تعود الثناء فيخدم عشان يحصل على المكافأة اللي هي المدح والثناء. فهذه ننتبه لها، أن لا نعود الأبناء دائما على خدمات الآخرين أو المساعدة بشكل دائم، نعلمهم المسؤولية في أشياءهم الشخصية. أنت مسؤول عن نفسك فقط، وما أنت مسؤول عن أنك ترضي الآخرين. ونعلم الابن أيضا أنه الرضاء الآخرين دائما، أنك إذا أرضيتهم والحرص ترضي الآخرين أنه تأخذ تقديرك ذات. حين شو نعلمهم؟ نقول يلا لعب مع أخوانك عشان يحبونك، أعطى هذا اللعبة عشان يلعب معك عشان تصير بطل. كني ربطت العطاء واللعب والتغافل في محبة الآخرين. فهذه ينتبه لها المربي اليوم، أنه نعلم أبنائنا قيمتك الذاتية تعتمد بذاتك، الرعاية الذاتية أنك تهتم في نفسك أولا. بعضهم يقول يعني علموا الأنانية، لا، علموا الحقوق، أن يتعلم هذا الطفل أنه مسؤول عن نفسه وعن حقه، وأن يقدم المساعدة بالشكل المستطاع. يعني ما نقول والله لا تساعد أحد وما يهمك إلا نفسك ولا تركز إلا على نفسك، لا، إحنا نقول نساعد بقدر المستطاع. فإذا حد طلب مني خدمة ممكن أسأل نفسي هل هذه الخدمة استطيع تقديمها أو لا، لأن هذه الجزئية حتساعد الشخص أن يكون أكثر هدوءا وعدم تحمل المسؤولية.
1: طيب هذا بالنسبة للأبناء يا دكتور، بالنسبة للأب يعني كيف أنه يقدر يعني يهتم بأبنائه دون أن يرهق نفسه أو يتحمل مسؤولية زائدة عن اللزوم؟ في دقيقة لو سمحت.
0: طيب الأباء دائما المربي من حب لأولاده يروح يخاف عليهم، يبغى يريحهم. أحيانا كثرة راحة الأبناء قد تخرب على الابن دور التجربة في هذه الحياة. خل الطفل يتعلم، خل الطفل يتحمل مسؤولية بسيطة. بعض الأباء من حب العيالة أبغاهم يكونوا مرتاحين، أنا اللي أخدمهم أبغى أريحهم. فحنا نقول الأباء والأمهات المربين بشكل عام حتى في التعليم في المجال التربوي، أعطي مسؤولية لو بسيطة، خل الإنسان اللي أمامك يجرب. يعني لا تخلي عندك اعتمادية أنك تحرص عليهم على مساعدتهم وخدمتهم، أنت ممكن تسبب أذية لهذا الشخص، أنه ممكن يوم من الأيام يحتاج أن يواجه هذه الحياة ما عنده المهارة. فحنا نقول نحرص أنه ما نستلم كل شيء عن أبنائنا، خليهم يجربون، خليه يخطئ، خليه يغلط، هذا يساعده في تحمل مسؤولية نفسه وأخطائه.
1: طيب الدكتور سلطان العصيمي المعالج والأخصائي النفسي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك
1: وللمستمعين الكرام. الشكر أيضا موصول لكم مستمعين الكرام على حسن الاستماع. كالعادة هذه تحية طاقم عمل البرنامج، من الإخراج محمد الفلاج، ومن الإعداد والتقديم أنا محمد الموسى. ألقاكم في حلقة الأحد القادم بإذن الله. إلى ذلك الحين دمتم بخير وعافية، في أمان الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
3: صحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
4: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
5: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
4: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
6: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
7: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
8: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
9: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: الماء والترشيد.
3: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة، لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال. وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية. وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030. وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%. وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان إلى هذه الحلقة المسائية الجديدة من برنامج تعاليل.
1: مساء الورد، مساء الحب، مساء الذوق، مساء الشوق على كل اللي يسمعونا عبر إذاعة الرياض وبالتحديد في تعاليل كالمعتاد، وعلى موعدنا من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 إلى الساعة 12 يوميا على الهواء. نستقبل فيها اتصالاتكم، ناخذ ونعطي ونسولف ونشوف وش عندكم وش ما عندكم، ونعطيكم شو فطرنا وانتم تعطونا شو فطركم على 011 40 5 3.
0: حيا الله الجميع، أهلا بكم إلى تعالين، نحن وياكم عبر أثير إذاعة الرياض. اللي يحب يشاركنا في الموضوع المطروح عن طريق الاتصال 011 40 5 3، وحتى عن طريق منصة إكس شاركونا في الهاشتاج برنامج تعاليل. أهلا بالأحبة، أهلا بالرأي، أهلا باختلاف وجهات النظر من مختلف مناطق المملكة. كل فرد يشاركنا برأيه، ما نقول أنت صح أو خطأ، كل الأراء صحيحة ناتجة عن ثقافة، عن بيئة، ومستمدة أحيانا من معلومة أو تجربة. أهلا الجميع في زاوية تعاليل. في الموضوعات نحاول تكون موضوعات مناسبة لمعظم شرائح المجتمع حتى ناخذ أكبر قدر ممكن من الاتصالات. الليلة موضوعنا خفيف، وأتصور أن مر على كثير من الناس، لكن اليوم نأخذ بتفصيل وبتجارب حقيقية واقعية. فريق العمل يسعد بكم من الإعداد نوفر الرخيم، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج محمد الفلاج.
1: شلونك طلال؟
0: هلا وسهلا يا خالد. يا مرحبا.
1: انا جاي معي كميه قرارات يا شباب.
0: كميه قرارات. الناس القرار واحد تجلس فيه شهور عشان تفكر فيه.
1: لو كميه انا من النوع القرار عندي ما ياخذ 3 ثواني و4 دقائق.
0: وتندم عليه ولا لا؟
1: لا يا حبيبي، اي ندم في الحياه يا حبيبي، لا ندم.
0: اخر قرار ايش كان؟
1: هو القرار زي ما قال فلاج. حتى في ثانية كثير، والله في جزء من الثانية حتى.
0: وش القرار اللي ندمت عليه؟
1: قررت أني من بكرة بصير صديق لصالة الرياضة.
0: عشان الوزن. مع أني هذا القرار هذا يا خالد
1: يا
0: من
1: رب
0: خالد يا القرار هذا
1: من رمضان
0: من يوم الفطور وانت تفتح الموضوع ولا جلس تحاول تقول بكرة.
1: ايه عرفت، فقررت يا جماعة حتى
0: كل يوم بكرة بكرة بكرة. إلى متى؟
1: اني ابطل البس بناطيل وتيشيرتات، البس ثياب، عرفت؟
0: ايه
1: قررت يا جماعة، بس من بكرة ببدأ.
0: ليش طيب ما بديت من رمضان؟
1: يا اخي بكرة
0: شوه.
1: يا اخي كويس بكرة ذا يا
0: اخي عند بكرة بس هلك ترى لا تغيب.
1: ايه بكرة هذا حلو يا اخي، كل شيء بكره بكره بكره يا اخي، ما سمحت لي الظروف.
0: بكره عشان اربعاء يعني ولا بكره عشان بكره؟
1: بكره ايش اصلا؟
0: ولا جرب هو بيقول لك خلينا بدايه الاسبوع.
1: من بدايه الاسبوع من الاحد يقول فلاج ابو سعود من الاحد. والله حلو مع الاحد،
0: ما يمدي بكره.
1: لا يعني على حسب الظروف، على حسب الجو، على حسب الحر، على حسب الـ يعني القومه النومه، فهمتوا؟ ولله الحمد، واحد ما عاد عرف ايش يقول.
0: لا هذا هو شعار حلقتنا الليله، موضوعنا موضوع بكره. هذه الجمله دائما نسمعها كثير، وخالد ضرب عليها مثال. انا بكره راح ابدا مثلا رياضه، بكره راح ابدا مشروع كتابه روايه، كتابه تقرير، بكره راح ابدا موضوع في حل المشكلات. هذه كلها قائمه موجوده. بعضهم ما يقول من بكره، يقول خله في الويكند، على اعتبار انه ايام الاسبوع مزدحمه، كثير من الاعمال الروتينيه حتى في دوامه، ما في وقت لانجاز الكثير من المهام، فيؤجل هذا العمل الى نهايه الاسبوع. بعضهم يقول لا بكرة فعلا، يعني يقول بكرة ولا جاء بكرة ما أنتج ولا شيء. وهذا الأمر تذكر أنه صار لك، تذكر في أيام بينك وبين نفسك تقول بكرة راح أدي هذا الواجب، بكرة راح أخلص هذه المهمة، جاء بكرة وش صار؟ ما صار شيء. مع تذكرية من المدارس كان يعلمونا لا تؤجل عمل اليوم للغد، كانت يعني وكانت مرتبطة بالمذاكرة والواجب، يعني لا تأجل إلى بكرة، خلص واجبك أول بأول. اليوم بعد كبار

0: قلنا وزادت المهام عندنا وارتباطات صرنا نأجل أو كن نرتب الأولويات، تغيرت عندنا المفاهيم، صار عندنا رقم واحد اللي هو مثلا العمل، اثنين الأسرة، حتى لو طرأ علينا بعض المهام نأجلها، خلى نهاية الأسبوع، خلى الأسبوع جاي، على اعتبارنا ما لها ضرر يعني في نهاية المطاف أو في التأجيل. فعشان كذا احنا استمرينا خلف هذه اللافتة المعلقة بكرة بكرة بكرة بكرة وتركناها كثير. أنا أدرك تماما في بعضهم يعني يفهم إدارة الوقت وعنده مسؤولية وعنده وعي كثير، لكن في يعني على الطرف الثاني ناس متأثرين عندهم آفة التسويف، هذه تأجيل تأخير مهام، هذه موجودة ترى حتى على نشاط العمل، تلقاه يسوف كثير من المهام لنهاية الأسبوع أو نهاية الشهر ولا يدرك أهميتها ولا حقيقتها.
1: يا أخي أبي يصير عندي أصدقاء يا أخي عندهم هذا، في مصطلح جديد دائما تقوله أنت طلال، إدارة الوقت.
0: أول ما تسمعه
1: ولا يعني إدارة الوقت هذا هذا هذا الشيء اللي ما مر عندي في المنهج، فهمت؟
0: أفا باقي توك الحصلوه أنت الحين باقي باقي شكلي
1: قال إدارة الوقت يا حبيبي خلي الدنيا تمشي مضبوطة والأمور زينة والله لك الحمد. لكن لا فعلا في بعض الأمور يقول عقلها وتوكل دائما أنه في شغلات يعني إذا هممت فافعل، هذا الشيء يعني يساعدنا والله في أشياء كثير لما يجي الواحد يفكر فيها. في ناس يعني من باب المثالية يقول أنه مثلا بكرة بعده، يعني الرغبة أو الخوف من الفشل أو أنه الكسل، فهمت؟ يقول بكرة بعده الأسبوع الجاي مثلا، زي المدخنين مثلا، يجيك المدخن يقول إيش، لا لا خلاص من بداية الشهر ولا من يوم
0: رمضان
1: إيه ولا في رمضان حق رمضان يقول لك ببطل تدخين. فهذه الأمور ما توقع، ما أدري أنتم مستمعين أنتم كيف الموضوع ذا، أعطونا مواقفكم إذا كان في عندكم أشياء تقول والله بكرة بكرة والظهر لها سنتين ثلاثة وهذا بكرة باقي ما جاء
0: أو أكثر أكثر. نعم صحيح.
1: أو أنه في شغلة لما تجيك دائما، في بعض الأشخاص يتعقد من موضوع فدائما يسوف فيه أنه بيجيب قلق مثلا، في مشكلة يبي لها حل يقول ما أقدر أحلها خلها إيش، يعني ممكن تنهى باتصال واحد، فهمت؟ تقول لا فنبي سوالف الشغلات هذه اللي صارت. أنا متأكد إنه المستمعين عندهم مواقف كثير، لو يراجعون أنفسهم الحين يتذكرون في أشياء كثير قالوها. طبعًا في متصلين ما شاء الله بيجي يقول لا أنا من النوع إذا قررت أفعل وأتحدى، ها إذا هذا اللي يقول زي كذا إذا ما يكون يقول إيش بكرة
0: زي خالد
1: زي حالاتي.
0: هو الحقيقة آفة التسويف هذه موجودة وكثير من الناس يمكن يتألم منها، ويجي شعور بالذنب إذا ما أنتج أو ما أنهى هذه المهمة والإنجاز، يجي توتر قلق لأنه ما زاد في باله ما واجهها ولا خلصها، تكون هذه المهمة في باله يفكر فيها ليل نهار، متى أنجزها متى أخلص بكرة لا بلحق عليها، كل ما دخل الجوال تذكرها، ما يرتاح، في توتر في قلق لازم ينجزها، إذا ما خلص دخل في دائرة الندم والشعور بالذنب وأنا ما أنجز وما خلص، ما تدري وش السبب. هي الأمر بالنسبة لك يعني ممل معقد صعب، وش هذا اللي يخليك تأجل وتسوف كثير من المهام اللي عندك؟ يا أخي في بعضها ترى ما تحل بالحوافز، لو عندك مشكلة كبيرة معقدة تقول بحفز نفسي إذا أنجزت بروح أسافر كتكافئ النفس، لا ما تحل بهالطريقة. المشكلة الكبيرة تحتاج أنك تجزاها، تبدأ اليوم خطوة، مو بالألف ميل يقولون تبدأ بخطوة، الخطوة ما جت إلى الآن، الفكرة أنك ابدأ الآن بالخطوة الأولى ثم بعد ذلك تسهل كثير من المهام اللي عليك.
1: حبيت موضوع أنه كافة نفسي، الضارب بكافة نفسي وأنا ما سويت الشيء.
0: لا أنت أنت دارت وقت ما عندك فكيف تكافة نفسك يعني.
1: عرفت طلال الواحد لما يجي يقول والله إذا سويت شيء كذا بكافة نفسي بسفرية أنا
0: تسافر تأخذ المهمة معك في السفر،
1: لما أرجع أسويها عرفت، بس أرتاح وشغلة زي كذا. طيب يا جماعة لو كان لو قدرت تمسك بكرة وتحاسبه وش تقول له؟
0: حاسب بكرة؟ حاسب نفسك أنت تبي تسافر وتجي.
1: أنا لو تقول لي كذا أسوي الشغلة الفلانية وانجزها وبكافئك بسفرية أقول أوكي، عطني السفرية أول شيء عشان أجيك وأنا
0: بس ترى على حسب على حسب المهمة نفسها ترى تقدر تخلصها ولا
1: مثال. هو مثال عرفت يعني إحنا نقيس عليها، فأقول لك عطني السفرية عشان أهيئ نفسيتي إني أخلص المهمة.
0: عطني السفرية تبي تسافر وترجع ولا تخلصها معك برا،
1: صدقني ما راح تخلص. أهدئني على قولهم.
0: فعشان كذا مستمرين احنا في موضوع التسويف وعقدنا كثير من المهام والانجازات اللي عندنا ولا عرفنا نحلها، يعني بسبب ان المهمه هذه كبيره او معقده او ممله او ما لي نفس او ما لها تحفيز او ما لها انتاجيه او ما لها اثر حتى يعود على الناس اذا تركناها. لكن لو كان الامر فعلا حقيقي مؤثر يعني على المستوى الشخصي ولا المهني، صدقني راح تنجزها اليوم الان تبدا فيها. يا اخي مثل واحد وده يالف كتاب او روايه او قصه او خاطره، هو ما بدأ يسوف بكره ببدأ بكره بخلص، اكتب سطر اليوم سطر بس وبعدها كمل تبدأ معك. او اللي وده يقرأ كتاب وما بعد انجز ما بعد فتح، اقرأ اليوم صفحة وبكره راح تمشي معك. هو التسويف يحتاج الى خطوة فقط، خطوة حقيقية جريئة. تحفيز اذا في الشيء السهل يعني ممكن تحفز نفسك، مشكلة كبيرة معقدة جزئها قسمها تسهل عليك المهام.
1: نحتاج منكم يا جماعة برضو نصيحة، يعني كيف نحول بكرة إلى الآن؟ طبعا هذا عشان تنصحوني، فهمت؟
0: كيف نحول بكرة إلى
1: إيه عرفت الفكرة. خلي يا أخي خلنا نتفلسف يا طلال الله يرحم والدك، خلنا نشوف المستمعين ايش يعطونا اليوم. 011-40-53 للتواصل معنا وعطونا اليوم الحلقة. الظاهر إن بنسمع اليوم حواديت وقصص وقدني.

0: يا هلا يا هلا يا هلا وسهلا. الله يستر عليك. هلا وسهلا فيكم، رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام في تعاليل وفي ليلتنا هذه الجميلة، الليلة الأنيقة بوجود أبو سعود ومخرجنا محمد الفلاج، وكذلك الأنيق زميلنا طلال النفيسة.
1: أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بالجسم المثالي خالد. نعم. الحدال بكرة إن شاء الله راح يبدأ في مواصلة الرياضة.
0: يا أخي تعبت من التراي
1: ولك الصحي
0: عرفت.
1: فسادة تبدأ من يوم الأحد إن شاء الله.
0: هو الأحد هذا
1: أنك قاعد تحفز نفسك الآن نفسيا على يوم الأحد.
0: خلني أعلمك تحت الهواء سالفة صارت لي عشان موضوع بكرة هذا.
1: ترى المستمعين واحد. لا لا تخصص لي شيء تحت الهواء.
0: يا أخي ماني ناقص بسم بالله أنا. 0-11-40-5-3 عبد الله.
2: سم
0: الله عدوك. يا هلا وسهلا،
2: الله يحييك.
0: انت على الهواء.
2: ايوه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: وعليكم السلام
2: والقائمين معكم. طيب الحين نقول الان تقول كل حاجه نقول بكره. نعم نقول كل حاجه بكره، لكن لبكره مستقبل. ما هو الذي يخطط عليه هذا الانسان؟ هل هو يتحقق او ما يتحقق؟ عاد نشوف مرئياته الخبراء في هذا الشيء. يعني كل واحد من واله يخطط، سواء كان صغيرا ليتعلم في المتوسط والثانوي والجامعة، وش يصير بكرة. هذه بكرة ليس لها حد معين في جميع الأعمال، ولكن الواحد يمشي بخطة ثابتة، يخطط ويجتهد، ومن الله سبحانه وتعالى التوفيق.
0: لكن صحيح،
2: يعني هل في موضوع نحدده؟ لأن كلمة مبهمة يعني بكرة كلمتها صعبة. يعني
0: أخوي عبد الله، أخوي عبد الله،
2: سم
0: الله عدوك. الفكرة الآن إحنا في أشخاص لما يبغى يسوي شيء، إحنا موضوعنا اليوم يقول بكرة، أو مثلا في شيء عنده ويبي يسويه يقول خلاص من بكرة أبدأ، عرفت؟ وبكرة هي الحقها، وبكرة هي الحقها أنت زي ما أنت عارف.
2: لا لا أنا أقول لك، أنا هل هو مناط له في هذا الوقت الحاضر؟ هل هو تكميل للعمل بكرة، تكميل هذا العمل اللي يتوقعه؟ لأن كلمة إنه يقول بكرة هذه أجل، هذه أجله ليه بكرة؟ اشتغل الآن وبكرة الله يسلك الأمر في الحياة.
0: يعني قصدك

0: انه اذا قررت شيء سوه الان.
1: لا شوف انا اقول لك كلمه بكره هذه مثلا يقول تفضل عندنا مثلا لو قلت زميل لا يعني زميل لك صديق نبيك تفضل اليوم عندنا قلت له بكره يعني انت كلمه بكره انت بترضيه لكن انت ما اديته لما تقول هذا العمل بعمله بكره هذا كانك اجلته وهذا خطا اذا كان العمل مرهون باعمال اخرى مرتبطه عليه لا تقول بكره
0: احسنت
1: بكره يمكن يجيك مشاكل ما تدري عنها
0: صادق ممكن تطلع لك ظروف شيء
1: اقول لك انا يعني كلمه بكره هذه انا اكرهها انا اكرهها يعني زميلي مثلا قال دقيت عليه قلت ذاك تفضل عندي اقول له زميلي اللي مثلا يعني من 10 سنوات ما شفته قال بكره قلت اقول قال نعم قلت كلمه بكره تبي تروح مع العشر يوم ضحك لا لا ليش تضحك الحين لي 10 سنين متخرجين من الجامعه هو صار الان قاضي الله يوفقنا وياه
0: ما شاء الله
1: وانا صرت في سلك التدريس ودرست انا الماجستير لكن احنا كلمه بكره هذه شماعه للانسان بقولها ولو تزعلون انتم للكسول كلمه بكره هذه لا ما انا ما احب احد يقول اسمعها منه
2: هو الآن عبد الله كثير من المهام أحيانا تتوالى على الإنسان يعني ويحتاج إلى شيء من المتنفس حتى ينجز كثير من المهام في أوقات يعني هو يختارها بنفسه عندما
1: طيب هذا العمل اللي تقول بكرة وش ما هي لك في الحياة وش
2: يا أخي الحياة التزامات يعني يا عبد الله عبد الله وراك منفعل أنت الآن يا عبد الله
1: أنا أكره كلمة بكرة
2: انت الحين فاهم الموضوع ايش معنى بكره
1: ايه
2: وش معنى بكره يوم انك تكرهها
1: يعني غدا
2: ايه وش يعني ليش كرهتها طيب يوم
1: يعني
2: قال بكره
1: يعني بكره يعني زي تقول مثلا يعني بكره الاربعاء مثلا الخميس
2: لا لا لا لا الله يسلمك لا يا عبد الله لو واحد الان يقول من بكره ان شاء الله راح اسجل في نادي والتزم مثلا بالرياضه الصحيه والتزم بالاكل الصحي وراح اساعد نفسي ان شاء الله اني اخفف الوزن واتحاشى الامراض الصحيه نقول له خطا ليش تقول بكره
1: لا أنا ما أقول خطأ أقول اليوم رح اليوم
2: الآن ما يقدر الآن 10:30 يقول بكرة إن شاء الله اليوم عندي مهام عندي إنجازات
1: واحد يرقى في الحياة على السلم أول زلفة
2: هو قال لك بكرة بيبدأ قال لك بكرة إن شاء الله بسجل في النادي تقول له خطأ أكره بكرة
1: ورا مو باليوم
2: الحين 10:30 سجل في النادي
1: لا لا مو شلون لا لا مو بهالحين
2: ها
1: أنا أنت يعني كلمة بكرة متى وقتها متى أنت
2: بكرة إن شاء الله مع ما
1: أوكي صح كلامك انا معك
2: طيب شلون تقول اكره بكره اجل
1: انا دائما اسمعها 99% من زملائنا الكبار
2: الكره يا عبد الله عبد الله ما نكره بكره احنا نكره التسويف انه ما يؤدي عمله في بكره اللي ما يؤدي عمله في بكره هنا نكرهه هنا نقول نبغضه نقول هذا خطا تصرف خطا لكن نكره يوم كامل بكره عشان نقول ليه ما بديت اليوم في الخطوه بدات بكره نقول له خطا
1: لا
2: ما نقول خطا
1: نقول استمر
2: نقول
1: استمر.
2: نقول ابدا نقول نقول له ابدا اي نعم
1: لا ناظره
0: قريب
1: طيب نعم. انت تقول طيب هذا العمل اللي يقول بكره
2: ايه؟
1: هل هو الان هل هو سبق ان ابتدا فيه فهذا يعتبر من درجه السلم
2: ما بدا فيه ولما يقول بكره معناته بكره بيبدا فيه لكن المشكله
1: يعني
2: هل
1: طيب ايه؟ انا معه
2: طيب ممتاز اتفقنا طيب
1: ولكن شوف لكل حالة لها نصيب مو كل العمل واحدة
2: ما اختلفنا ما بس هو طالما أنه حددها بكرة فليبدأ بكرة يبدأ غدا ما نقول له خطأ الخطأ إذا ما بدأ بكرة إذا سوفها وأجلها نقول خطأ عليك
1: أنت رك حددتها اليوم الساعة مثلا عشر
2: هذاك تقول أنت اليوم أنت الحين تقول اليوم
1: لا أنا أقول لو قال لك الصبح
2: ايه؟
1: مثلا في النهار
2: ايه؟
1: الصبح الساعة 10
2: ايه نعم
1: الصبح
2: ايه؟
1: قال إن شاء الله ببدأ بكرة قلت لا ابدأ من هالحين
2: يبدأ من الحين لكن إذا كان اليوم مثلا عنده الصباح التزامات عنده موعد في المستشفى عنده زيارات عزيمة عنده مناسبة نقول له لا اترك العزائم وترك موعدك المستشفى
1: لا لا لا
2: ها شلون طيب
1: بكرة بكرة نذكره وأذكره.
2: لا خلاص قال بكرة معناته عنده التزام اليوم ما يقدر اليوم. قال بكرة عن بكرة بيبدأ.
1: أنا قلت إذا قال بكرة أنا أعينه على.
2: طيب بيض الله وجهك يا عبد الله، بيض الله وجهك. شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا، في أمان الله. أهلا وسهلا ومرحبتين. إحنا نتكلم عن تسويف المهام، مهام عندك، إنجازات عندك، مشكلة معقدة تاركها من سنة من سنتين من شهر من شهرين ما حليتها ما بدأت فيها.

0: ثقافة أحيانا التخطيط قد غائبة عند بعض الأشخاص، ودائما هم هو بالعيب أني أنا أقول بكرة أو بعده، العيب أني أنا لما أقول بكرة لازم أضع قائمة أولويات.
1: صحيح سنت،
0: يعني وش الأشياء المهمة اللي أنا راح أسويها 1 2 3 4 وأبدأ أحدد لها وقت معين، يعني
1: صحيح
0: يكون التخطيط قصير المدى. يعني
1: أحسنت،
0: كان شيء هذا مثلا بكرة أو خلال أسبوع أو خلال، لازم أحدد خلال هذا اليوم مثلا عندي المهمة رقم واحد أني أنا مثلا عندي اجتماع أو برنامج تدريبي، خلاص أنا أفضي نفسي للشيء هذا.
1: صحيح.
0: عندي مراد وهكذا. هي يمكن ثقافة التخطيط عند الناس قد تكون غائبة لكل حاجة.
1: هو أحيانا تلقاه يخطط ويتحمس، يرجع اشتراكات الأندية لو تسألهم يدفع اشتراك شهر كامل، يداوم يوم ويغيب عقبه خلاص قطع.
2: هم كسبانين
1: ما عجل.
0: أخوي طلال هو ما نضع أولويات، لازم نضع أولويات أشياء ما نترك الأشياء اللي حنا ممكن يعني نخاف إن حنا مثلا نسويها أو نتركها في أسفل
1: أنت طيب عبد العزيز، يعني هل واجهت أو عانيت مثلا من التسويف في فترة من الفترات؟
0: لا بالنسبة لي الحمد لله أنا يعني
1: ما قد مرة كذا مريت عليها وجدتك الضغوطات والمهام ما أنجزتها تراكمت عليك.
0: يصير أحيانا مثلا لظرف معين مثلا تضطر مثلا أنك مثلا مثل سفر مفاجئ لظرف معين، هذا يجي أحيانا بدون تخطيط وهذا شيء يعني
1: هينا أمور طالية هذه بكيف. لكن أتكلم
0: لا لكن بالنسبة لي أنا لا، أنا تعودت على موضوع أني أنا
1: التزام وتأدية الأعمال في وقتها.
0: إيه
1: يعني ما شاء الله عليك
0: حكم حنا يعني شغلنا في سلك التعليم عملي مشرف تربوي
1: ما شاء الله.
0: أقول للمعلمين مسألة أنك تبي تجي كذا وتبي تشرح الدرس قدام الطلاب، ممكن الطالب يجي كذا بدرس بسؤال ما تقدر تجاوبه.
1: لازم تحضر. اي نعم احسنت.
0: وهكذا يعني
1: الله يحفظك ابو عبد العزيز.
2: وانتم اللي علمتونا لا تؤجل عمل اليوم الى الغد. موفق.
1: الله يحفظك ابو عبد العزيز، شكرا لك على اتصالك. شكرا.
2: 011 40 53. محمد
3: يا مرحبا، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله. يلا حيا.
3: الله يجزيك ان شاء الله، كيف الحال؟ طيبين ان شاء الله، واول مره اشارك معكم يا حبيبي.
2: مرحبا. من وين تكلمنا؟
3: من جده الله يحفظ.
2: اهلا وسهلا باهل جده.
3: الله يحفظ.
2: من النوع اللي تحب تنجز الامور في وقتها ولا من النوع اللي تقول لا ان شاء الله بكره؟
3: لا الحمد لله، فضلا من الله اني ما اطلع من المكتب ما عندي ولا حاجه، بالعكس ورتب المكتب بعد.
1: مو مكتب وبس، حتى مكتب. في مهامك الشخصيه؟
3: لا ما من شخصية، لا الحمد لله الإنجاز الحمد لله أول بأول، خلاص إلا في حاجات الطارئة طبعا اللي تجي، هذا شيء خارج عن الإرادة عموما. يعني
2: مثلا ولعت لمبة في السيارة تقول بكرة؟
3: إلا السيارة، لأن قد سارت معي مرة زي كذا ولبست فيها.
2: إنك سوفت يوم يومين كذا وعلى طول.
3: إيه المشكلة إنك ما تقع في المشكلة إلا معاك أهلك، هذه مشكلة.
2: تقول بكرة؟
3: هي يقول بكرة ما تدري إلا أنت واقف بالسيارة واقف عليك السيارة أنت وهلك
2: على طريق الملك أشر
3: أشر، ويمكن أحد يوقف لك ويمكن ما واحد يقول. والله مشكلة هاي. في احترام للوقت عندي اثنين، عندي أخوي واحد من الزملاء.
2: إيه
3: قالوا لك الساعة ستة ودقيقة، هذا ما يعرفونها.
2: ما شاء الله
3: والله العظيم، يعني احترام للوقت شيء مو طبيعي. أنا أتكلم عن نفسي، ما أطلع من المكتب إلا أموري كلها خالصة، مكتبي مرتب، في البيت نفس الكلام، حتى لو أني أنا متأخر أهم شيء أنه ما يكون عندي شيء.
2: إذا الأولاد قالوا لك بابا نبغى نشتري لعبة تقول بكرة ولا الآن؟
3: لا شوف، إذا كان البيت والله بعيد والله يعقب.
2: أوف
3: أنا قلت لك إيه والله، إذا كان البيت بعيد والله المكان بعيد حقهم. لا والله لا ما في لم بكرة.
2: وبكرة يلحقوا بكرة ولا بعده؟
3: لا قل له بكرة خلاص.
2: ما هو قاعد تبغى تصرف الأولاد تقول له بكرة، فهمت؟ هذه بكرة حقت إيش؟
3: التصريف، شوف التصريف هذا بيتكون معاه مستقبلا، يقول لك ها هو بيقول لي كذا في الأخير، معليش على الكلمة دي، يقول لك ما صادق هذا قاعد يتكلم معي ها، وتكبر مع الكلمة أنه هذا مو صادق معايا في الكلام. إحنا ما نبغى نوصل المواصيل هذا، إحنا نبغى ربي أجي على المصداقية في الكلام والفعل.
2: بارك الله فيك يا محمد.
3: هذا قبل

0: ما أقفل وقبل ما أودعكم بس ببارك للمنتخب المصري المستوى اللي سووه في كأس العالم.
1: يستاهلون
2: يعني كل هالمقدمة تمهيدية لمباركة المنتخب المصري ها؟
0: والله يستاهلون.
2: أول مرة شارك عشان تشكر منتخب مصري. الله يحفظك يا محمد.
1: لا لا يستاهل.
2: طول عمرك. شكرا لك يا محمد على الاتصال وعلى المشاركة معنا. شكرا. الله يراك في أمان الله. أهلا وسهلا ومرحبتين. 011-40-53 اتصال جديد. أيوب.
3: يا هلا.
2: كيف الحال يا أيوب؟
1: سهلا.
3: والحمد لله.
2: أهلا وسهلا.
3: أخوي طلال وأخوي خالد.
1: النور نورك أيوب.
3: إن شاء الله على مزاجكم الرايق ومواضيعكم الشيقة الممتعة.
1: رايق رايق.
2: باين من صوتك بعد رايق يا أيوب أنت. ها؟
1: رايق رايق.
3: مو رايق بس موضوعكم أنا لسه دوبي مخلص منه.
1: حق بكرة؟
3: أنا حق بكرة دوبي مخلص أنا.
1: شكل بكرة هذه لها شهور ها؟
3: والله شهور.
1: صدق؟
3: الله.
1: إيش اللي صار؟
3: والله اللي صار يعني كيف أقول لك شوف أنا متفاهم جدا جدا متفاهم مع زوجتي جدا متفاهمين في أبسط الحاجات إنه كل شهرين كده نتعاون مع بعضنا وننظف الغرف كده نمسح الجدران ولا ما أدري حتى الشفاطات حقت المطبخ وكده أنا نظفها فجاء دوري دحين أنا عرفت
1: حلو
3: فهي تقول لي يلا الشفاط أقول لها خلاص بكرة أيوة وبكرة وبكرة وبكرة وبكرة أقول لك يا شيخ لين اليوم
1: طلع بكرة هذا من عيونك
3: لا وكنت حنطرد من البيت عرفت هنا النقطة كانت مفصلية والتحديد كان قوي المباراة ما تور
1: شكلك تنظف وانت تسمع صوت المباراة
3: عليك أسمع قول
1: تنزل من فوق المجلة كذا وتروح تجري
3: والله
1: شغله نظف اهم شيء نظفت زين المروحه ولا لا
3: والله يلك خلاص والله بكره دي بس والله يعني بس في جزئيه
1: اللي هي
3: انا احس انه انا اتولدت كذا توأم مع التسويف للاسف الشديد والله
1: انولدت مع بكره ده
3: والله العظيم يعني مره هذه مشكله بعاني منها بطريقه ما تتخيلها حاولت بقدر المستطاع ترى احيانا ترى حتى الـ الـ الـ القرار اللي انا اتخذه مثلا اكون متسرع فيه عشان كذا يصير التسويف هذا
2: طيب ايوب ما قدرت تعالج المشكله التسويف اللي عندك
3: حاولت والله يعني مثلا دحين انت تيجي تقول لي يلا يخش النادي مثلا
2: أي.
3: الكلام اللي انت قلت لي مقنع جدا انا قريب اكتشفت ترى انه التميس 1800 سعره 1800 كم ايش باقي طيب الهول كيف والتقاطيع كيف وده كيف
2: طيب ايوه كلامك صحيح طيب ممكن تاكل اللي تبيه بس تمارس الرياضه تخفف على الاقل من الوزن وتتجنب الامراض الصحيه
3: صحيح كلامك بس دحين انت قلت لي الكلام هذا اقنعني انا خلاص من يوم ما اقنعتني انت اقول لك خلاص من بكره انا حابدا
2: ايوه بعدين
3: تيجي بكره المشكله واحد من العيال يقول لي ايوب يلا الله اعرف لك مطعم كويس
2: ايه طيب كلام ممتاز طيب روح المطعم ما في مشكله بس بعد المطعم تمارس الرياضه
3: المشكله يطلع لك حاجه ثانيه انت ما تعرف ابليس ما يوسوس بس
2: لا يمكن يبدو لي لا انت يبدو لي ما لا يمكن ايوب ما تفهمت انت موضوع الرياضه ومدى اهميتها على جانبنا الصحي ولا لا
3: الا فاهم وامشي مسافه بس انا بقول لك سبحان الله يعني
2: لو قالوا لك مثلا يا ايوب ترى لو قالوا لك يا ايوب ترى الافراط في الاكل يسبب السمنه وبعدها تجيك امراض السكر والكوليسترول والامراض ولا تمارس الرياضه تخفف عليك الضغوطات تتجنب حتى العيادات الصحيه
3: اكيد الجزئيه الثانيه اللي قلتها انت
2: اقتنعتك بكره بتروح المقاطيع ما في
3: والله ما ظنيت
2: يا صاحبي الله يحفظك يا ايوب
1: هذا بيلحق
2: في فايده
1: في كبسه شوي يقول لك خلاص ما ندق الكبسه اليوم نضبط الدنيا
2: تقاطيع طيب الله يحفظك يا ايوب يطول عمرك شكرا على اتصالك
1: شكرا على تنظيفك يلا روح هلا 011-40-53 احمد
4: السلام عليكم
1: وعليكم السلام قصر صوت الإذاعة يا أحمد
4: أسعد الله مساكم بكل خير
1: مساكم بكل خير
2: أهلا وسهلا يا مرحبا يا أحمد
4: الله يحفظ
1: من فين دحين فين نازل أنت من السطوح ولا من فين عارف اللي قبل شيء كان متعلق في مروحة مطر.

0: إيه. أنا عندي المشكلة الوحيدة في اللياقة البدنية، كل مرة أقول بكرة وبكرة أنزل الوزن وما ألتزم يوم والباقي ما ألتزم فيه.
1: حلو، ليه؟
0: والله ما أدري، يعني مثلا زي أمس، مثلا قبل أمس قلت أنا بكرة بلتزم في اللياقة البدنية زي كذا، وشفت مطعم كذا إعلان رحت.
2: زين، انت من قبل امس ولا لا؟ غيرك من سنه،
1: غيرك من رمضان يسمعون بالنادي هذا.
2: طيب وغيره يا احمد، غيره الاشياء الكثيره اللي سوفتها الى الحين ما انجزت غير الرياضه؟
0: الدرجات مثلا، نقول مثلا بكره انا اشد مثلا نفسي في مثلا.
2: انت طالب؟
0: اي بتخرج.
2: تخرجت من ايش؟
0: الثانوية.
2: ما شاء الله، باقي الجامعة.
0: أيوه.
2: كيف أمورك؟ اختبرت قياس؟
0: قدرات تحصيلي. أيوه.
2: اختبرت ولا كل يوم بكرة بكرة؟
0: لا أنا اختبرت.
2: أيه. ليش ما سوّفت طيب؟ ليش ما سوّفت القياس؟ ليش ما أجلت؟ قلت بكرة بكرة بكرة.
1: هذا يمكن العلة باقي ما تفشت فيه شوي شوي توه.
2: وراك ما جاوبت.
0: والله ما أدري يعني.
2: ليه ما تدري؟ الرياضة سوّفت فيها لكن القياس لا، على طول حجزت واختبرت.
0: ايوه بس لكن هعيدها انا عشان الدرج ما
1: ضبطت معك،
2: لان شيء يهمك يعني فحرصت عليه، لكن الشيء اللي ما يهم نتسوي نتركه وناجله، ما يهمنا ما يضر يعني لو تركنا، مثل الرياضه.
0: ايوه صح.
2: ايوه لكن لو صار عندنا وعي في الرياضه وعرفنا ان الرياضه اصلا يعني راح تجنبنا كثير من الامراض، امراض السكر وامراض العصر والكوليسترول والدائمه، لو صار عندنا هذا الوعي كنا مارسنا الرياضه من بكره.
0: ايوه
2: يعني مشكلتنا في الوعي ولا في وين؟
0: ايه زي في الوعي ونحرص على
2: الله. يوفقك يا موفق. احمد
1: موفق،
2: نشوفك ان شاء الله متخرج بامتياز.
1: طبعا يا جماعه لك. احنا الموضوع ما هو موضوع بس فقط رياضه، عشان لا اي احد يكون مستمع الان تو انضم الينا ويحسب ان نتكلم على موضوع الرياضه وانه ليه ما تسوي رياضه، لا، احنا موضوعنا تسويفك وتأجيلك للامور الى بكره، هل من الناس اللي تعاني من هذه الشغله ولا من النوع اللي لا يعني اليوم اليوم ولا تأجل شيء البكرة؟ 011-40-5-3.
2: أبو نواف.
3: هلا والله،
2: شلونك أبو نواف؟ سهلا.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
3: الله يمسيكم بالخير. ثنيكم
2: مساك الله بالنور، حياك الله أبو نواف.
1: مساك الله بالنور لوحدك.
3: والله بالنسبة لموضوع التسويف هذا بصراحة حد تسويف حياة، لا والله يعني أسويها بس في أكثر شيء التسويف.
1: أنت معلم تسويف شكلك.
3: وين إيش يا أخي التسويف؟
1: قول التسويف ما عاد صار يقشر معي شيء. ها
3: لا والله أنا سجلت في نادي
1: غيره.
2: أنت ما عندك ولا النادي ولا تداومون فيه، عطنا غير النادي.
3: ما في إلا هو اللي سجلت.
2: قول والله قول ما عندي مهام ولا عندي إنجازات ظاهر.
3: لا
2: فاضي.
3: رحت 3 أيام والله بعد سمعت.
2: فاضي ما عندك شيء.
1: واضح من التسويف انك ما انت قادر تتنفس يا ابو نواف.
2: وزين دام 3 أيام معناته ما عنده التزامات، ما عنده انجازات، ما عنده شيء. نصب عليهم النادي، متى تروح لهم انت الصبح؟
3: لا لا
2: متى تروح؟
3: العصر.
2: اقول العصر ما عندك شيء.
1: يروح لهم ويطق سوالف معك
3: شوي بعدين بيني وبينك ما عاد رحت.
2: جاك التزامات يعني شيء ولا انت هونت ولا تعبت مليت؟
3: والله صارت اعمال شاقه يعني تعبت يا
2: اخوي. اي اعمال شاقه ممله
3: ممله.
2: ايوه ما شاء الله عليك. طيب
3: بالنسبه للموضوع يعني
2: طيب النادي ما اوقات الفراغ، طيب الحين العصر كنت تروح النادي بطلت النادي، وش صار عندك العصر فاضي؟
1: ينام
3: والله روح اتصلح تمشى منه
2: وين تمشى منه
1: يا كله شيء في البيت.
2: شفت انك فاضي ما عندك شيء. طيب انجز سوي شيء.
1: لا ولو راح النادي يطق سوالف معه.
2: لا اعمال شاقه.
1: اي عشان اعمال شاقه ما يروح يتمرن، يجي يسولف يبرد ضميره شوي.
3: انت قاعد روح محل ما تبي صراحه.
2: وين مندي؟
3: ما شاء الله روح منه روح منه.
2: الله يحفظك يا نواف يطول عمرك.

0: والله
1: شكرا لك على الاتصال. اهلا وسهلا في امان الله.
2: 0 11 40 5 3. طيف
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله.
3: الله يحييكم.
2: هاي طيف.
3: انا اكره التسويف في الحياه نهائيا.
2: ايه؟
3: انا انسانه عندي مثال اعقلها وتوكل.
2: حلو.
3: لا تؤجل عمل اليوم الى الغد.
2: ممتاز.
3: الحياه ايش فيها عشان ناخر اعمالنا ناخر حياتنا نترك البكرة والبكره والبكره؟ لازم ننجز اعمالنا.
2: صحيح.
3: ونقدم عليها. مره
2: صح.
3: من النوع اللي انا ما احب التسويف في الحياه مره في العمل بالذات. لازم انجز العمل في وقته في اداء في الوقت اللي يناسبك.
2: ممتاز. نعم. جميل.
1: في شيء طيب يا طيف مثلا تأجلين اللي في الويكند تقول هذا لا خلص ان شاء الله الجمعه هذا السبت؟
3: يعني في هو حسب المناسبات حسب الاوقات لكل الزمان المكان يعني عمل الشيء الخاص فيه يعني. في عمل يحتاج اليوم لبكره لبعده لهذا اليوم. لكن في اعمال لا لابد ان ننجزها على طول نؤديها ما تتأجل.
1: صح
2: يا طيف.
3: ما تتأجل.
2: طيف متزوجه؟
3: على زواجي بعد اسبوعين.
2: ما شاء الله الله يبارك لك. طيب عندك اخوان كبار اذا طلبتي منهم طلب قالوا لك بكره شيء؟
3: ان اخوي مره مره مره ما يؤدي عمل الا بعد مناحله. عندي اخ يعني الحياه عنده بعدين الى ما لا نهايه.
1: طيب كيف تكونت عندك هذه الثقافه يا طيف انك تنجزين الامور
3: من العمل من الدراسه الجامعه من الحياه؟ يعني انسانه تتعود مع امي انسانه مره عمليه في الحياه مره ما تبغى شيء الا يتم وينجز في اقصر وقت.
1: ولا صار لك موقف احيانا نتيجه التاخير والتسويف والتاجيل وندمتي وبعدين ضبطتي؟
3: يعني في اشياء يعني ما تحضرني يعني تفوتني احداث تفوتنا اشياء نندم ان ما قدمناها وما سويناها وما
1: فعلناها. شعور بالذنب وتوتر وقلق.
3: ايوه قهر يعني يجي في نوع من القهر اني ليش ما سويته في وقته واديته.
1: وهذا صار المنعطف الان الرئيسي في انضباطك في اعمالك ومهامك.
3: نعم صحيح. الإنسان الحياة لازم تنظمها. لازم ننظم حياتي. لازم أدي أعمالي حتى الأوقات المناسبة
2: يعني
3: لها.
2: حتى لو في محل راحت من التخفيضات تزعلون
3: مرة.
2: شفت
3: يعني لا تخفيضات جات إلحق عشان أنا في الشارع صراحة وفي صرصار عندي وخايفة ومفجوعة فما بدي أعمل اليوم إلى غدا بأشرد يعني.
2: يلا مع السلامة.
1: شكرا
2: لا يلحق الصرصور.
1: أهلا وسهلا في أمان الله. تحياتنا لك يا طيف.
2: تكلمنا وهي خايفة تقول قاعدة تشوف صرصور
1: عشان كذا ما شاء الله يعني سريعة في
2: يعني خلصوا لا تسولفون معي أنا خايفة. 0 11 40 5 3. أبو حميد السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله جميع أوقاتكم والمستمعين.
2: يا الله حيا عليكم السلام.
4: أنا والله الله يحفظكم. ما شاء الله ثنائي مرح وجميل وعيشتنا أيام ماضية استطلال صراحة.
1: الله يحييك يا محمد. أهلا وسهلا.
2: أوه يعني شيبان.
4: الله يسعدك. الله يكرمكم جميعا والسامعين.
1: يا مرحبا يا حسام
4: استطلال. وأنا هان الأخوان جميعا.
1: نعم.
4: الأخ الكريم خالد اللي معاك الفريق العمل. وأنا والله بس اسمح لي بس اللي تلقى المكالمة معي قبل قليل صراحة أحييه على روحه المرحة حقيقة.
1: ونعم محمد الفلاح
4: خالص الشكر والتقدير. وأنا في سفر سهل. الآن طالع من جدة
1: ماشي. توصل بالسلامة. توصل بالسلامة يا محمد.
2: درب السلام. لا تنسانا من صالح الدعاء معك.
4: والله موضوعكم جميل يا أستاذ طلال أستاذ خالد. والله جميل جدا على موضوع التسويف. شوف أنا المشكلة عندي مشكلة واحدة يا أستاذ طلال ولا هان الأخ خالد. أنا مشكلتي إني أصبحت أتهم عند بعض زملائي ولا كذا يقول لا تقلق يا أبو حماد لا تتوتر ليش أنت كل شيء تبغى منظم. يا رجل اللي شككوني في نفسي إني أنا متوتر ولا مشكلة هذه. فأنا أحب إنجاز العمل الترتيب التنظيم. تخيل
1: سلام.
4: في مكتبي في كذا في سيارتي حتى مع الأبناء. يا ولد يشيل القارورة هذه نزلها حطها في الكيس هذه طلع يا أبوي قدام ما في قدام هنا عندك برميل النفايات ارميها هنا ليش قدام زي كذا.
1: ممتاز.
4: يعني سبحان الله وجدت انه فعلا
1: هذه من زمان وتماشي عليها يا محمد ولا جت فترة كذا التزمت يعني؟
4: لا لا والله شوف من فضل الله حتى ماشي عليها من فضل الله حتى انا ترى كفيف البصر يا استاذ طلال.
1: الحمد لله على كل حال. الحمد لله على كل حال.
4: حتى يعني من الانجازات اللي افتخر فيها والحمد لله يعني موضوع الماستر الدكتوراه
2: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله
4: موعد المحدث حتى بعض الشباب يقول هدي يا ابو حماد هدي يا ابو حماد شويه
2: تبارك
4: ما
2: الله
4: ما في هدي حط
1: انت خلصت اتممت الماجستير او رسالة الماجستير في غضون كم؟
4: أنا الماجستير أخذتها في 3 سنوات.
1: لا الرسالة.
4: الرسالة أخذتها في 2 سنين.
1: ما شاء الله كاملة.
4: كاملة.
1: ما شاء الله تبارك الله.
2: تبارك الله.
4: فضل الله علي. لا مؤجل مادة ولا مؤجل سلما ولا مؤخر.
1: ما شاء الله. ما شاء الله. الله ينفع بك يا محمد وبعلمك.
4: أي والله. لكن في حاجة كذا بس هي المشكلة معقدتني شوي.
2: اللي هي.
4: اللي هي في التسويف. لكن أنا أظن هذا هو الصحيح. دائما أنا أمزح مع بعض الشباب أقول.

0: والله انا شكلي بتزوج وكذا
1: عليها.
0: وبعدين يقولون متى؟ اقول لما تزين علوم في خاطري. وهذا هو التسويف الوحيد اللي عندي تقريبا، وانا اقول بكره بعد السنه الجايه.
1: بس هذا مرتبط بالنصيب يعني، بالتوفيق يا محمد ولا لا؟
0: والله شوف انا يمكن لاني يمكن انا ماني مخطط قوي يعني، ما ما لي رغبه فيها استطلع عشان كذا
1: اي انا ممكن إيه. لكن ان شاء الله بتزين امورك ان شاء الله، وبتجي اللي في بالك وتقدم باذن الله.
2: محمد انا احتاج واحد صديق يكون عندي في حياتي كذا.
0: يمكن الناس تتابعون الان الراديو، مشكله.
1: ليش مشكله؟
0: يعني يمكن يسوون لنا تحقيق ولا شيء.
1: ما في مشكله ولا تحقيق، انت ان شاء الله مقدم على خير
0: يا نحن
1: وانتم سوا يا استاذ طلال واستاذ
0: خالد.
1: الله يحفظك.
2: وشو لحظة هذا الموضوع احس ان فيه دعوة، احس فيه دعوة طيبة.
0: الله يكتب اللي فيه الخير.
1: امين.
2: اسمع
1: آمين.
2: محمد وفكك. انا احتاج يصير عندي صديق زي كذا يكون حريص.
0: والله شوف
2: ممكن تصير صديقي.
0: والله شوف هو المفترض انه يكون صراحة، لكن احيانا قد تحاط باناس يعني مو يعني يكرها لك ولا كذا، لا لا لا، بس هم طباعهم كذا يعني مصطفين.
1: صحيح صحيح، طبيعي البشر يعني، طبيعه البشر. لكن ما شاء الله متفرد بينه ومتميز يا محمد.
2: ما شاء الله ما شاء الله.
1: الله يحفظك ويوفقك يا كريم، وتوصل بالسلامه.
2: درب السلامه.
0: الله يسعدكم، لكم منا خالص الدعاء في السفر.
1: جزاك الله تفضل. خير. شكرا شكرا
0: لك جميعا.
2: اهلا
1: اهلا
0: مستمعات.
2: هلا هلا هلا. 011 40 53 وعايض.
3: اياك مساء الخير.
1: مساء النور.
3: عبد الله مساكم بكل خير.
1: يا مرحبا يا عايض.
2: يا هلا.
3: على مستمعينكم بكل خير ان شاء الله.
2: يا مرحبا.
3: فرصه سعيده سمعنا صوتكم. سمعت صوتنا والله يطول عمرك.
2: وش اللي سمعنا صوتك يعني؟ ايش ذا النرجسيه يعني؟ بتغني لنا مثلا يا عايض؟
3: اللي تبون، كل شيء اللي تبون.
2: اسلم يا عايض، ها كيفك مع التسويف ومع الامور هذه؟
3: والله احنا تعدينا مرحله التسويف، احنا كبار في السن، ولكن البرنامج حقيقه شيق ومفيد صراحه، ومنكم نستفيد والمستمعين يستفيدون
2: يعني. داك بس تسولف وتسلم علينا ونسلم عليك.
3: الله الله اللي تبقى.
2: يعني ما عندك شيء تاجله ولا اي شيء ولا؟
3: والله شوف التنظيم والترتيب.
2: انت منظم ولا من النوع اللي يقول اي شيء بكره؟
3: لا لا
2: بكره
3: احب لا لا احب التنظيم احب الترتيب.
2: عطني الصدق.
3: واحب طلع منك مشكله الرياضه، هذه مشكله الرياضه مشكله.
2: طيب ما لا لا ما نتكلم عن الرياضة، بس لا نتكلم عن الرياضة ونخلي كل شيء. أنت من النوع اللي لما تقول الشيء تبي تسويه اليوم تسويه، ولا تقول لا لا لا بكرة؟
3: لا أسويه، حتى لما سويت أهتم في نفسي، أصير هم عندي حتى أسويه، خاصة إذا كان شيء جدي أو شيء أنا ضروري يعني.
2: يعني حتى لو تصحى الصبح بدري عليه
3: أحيانا ما يجي لي نوم، في شغلة ولا حاجة ما يجي لي نوم لحتى أخلصها.
1: لو السيارة تتعطر ولا يبيلها شيء تقول بكرة إن شاء الله بروح، خلي الأسبوع الجاي، خلي إن شاء الله لين توقف.
3: لا لا لا من الناس اللي يهتم صراحة.
1: أكيد
3: أي والله.
1: لمبات الحوش كلها تشتغل
3: ولا اشتغل؟ كلها
1: شغالة. الله يحفظك.
2: كوالين البيت زينة،
3: تشتغل بوقتها وطفى بوقتها.
1: الحمد لله. الله يحفظك.
2: زين
1: طول عمرك.
3: ولكن سم. موضوع الرياضة ربهم. أنا رجل فيني سكر وكوليسترول وضغط الرياضة شبه الأشياء هذه حقي.
1: ولا وتارك الرياضة إلى الآن؟
3: والله أني أبي ولكن ما
1: وندمت صح أنك ما مرسها قبل هالأمراض؟
3: حتى لحد الآن أبغى أسوي، أنا ما نفذ بس كلام، بكرة بعد أسبوع جاي رجعت من الجاي سافر. إذا رجعت زي كذا، ولكن ما لو أشغال.
1: حفز نفسك يا عايض.
3: أسمعك.
1: حفز نفسك
3: جدا جدا كلامكم.
1: خل في حوافز نفسية عشان تتحمس.
2: أستطيع، قول أستطيع.
3: والله إن شاء الله
2: أستطيع. على الأقل خل أحد يشارك هذا الموضوع، مثلا المدام ولا أحد يعني، تصير تمشي أنت وياه كل يوم ولا أي شيء.
3: كلنا مثل بعض الحال من بعض على
1: قلتهم. طيب الله يحفظك يا عايض، طول عمرك.
2: الله يا عايض،
1: شكرا لك على اتصالك.
2: يا هلا.
1: الله يحييك. اهلا وسهلا. ابو نواف.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
4: والله انا متابع برنامجكم، وبرنامجكم جميل
1: الله يحييك ابو نواف،
4: وحبيت اشارك معكم في الحلقه.
1: اهلا وسهلا، تفضل.
4: أول شيء بالنسبة لكلمة بكرة، والله أنا استهوتني كلمة بكرة، وعندي كلمة أنا ما أستخدمها أفضل من بكرة.
1: غدا.
4: اللي هي لا.
1: ها.
4: إذا سهل الله.
1: إذا سهل الله.
4: بدل ما تربط.

0: تربط نفسك بكلمة بكرة تصير محدد بكرة، لكن إذا سهل الله.
1: طيب سهل طيب الله يمكن تقول الله يسلمك إذا سهل الله ولا جت تسهيل.
0: خلاص إذا
1: أبك
0: من طالب.
1: لا ما هي بكذا، هي ما هي بالأمنية، ما هي بالأمنيات ولا بالدعوات، هي بالأخذ بالأسباب.
0: لا ما
1: شلون لا أنا... إن نأخذ بالأسباب وربي يسهلها، لكن أجلس كذا وقرب يسهلها.
0: الحين مثلا إذا جاتنا المدام تبي شيء
1: إيه
0: متى بتجيبه لي؟ يقول إذا سهل الله.
1: أيه.
0: يجيني بكرة ها متى؟ قل لسه ما سهل الله.
1: طيب هذا خطأ ولا صح الحين؟
0: ها؟
1: هذا خطأ ولا صح؟
0: هذا تعطيك مجال تعطيك.
1: لا يا أخي هذا فيها تحايل كذا يا أبو نواف. الحين لما أنا ولدك الآن نواف عنده اختبار بكرة. عنده اختبار بكرة زين؟ تقول له ذاكر عشان تنجح ولا يقول لك لا يا أبوي خلها بس إذا سهل الله بنجح. ها وش تقول له؟
0: أكيد بقول له ذاكر.
1: ليش طيب ياخذ الأسباب؟ ليش ما قلت له يسهل الله وروح ادخل اختبار نجحت ولا بكيفك؟
0: لا بس
1: ها
0: كلمة إذا سهل الله تستخدم في مواقف
1: ما تستخدم إلا إذا أخذنا بالأسباب يا ابن نواف. إحنا نأدي عملنا ونفعل الأسباب ويجي التسهيل من الله، لكني أجلس ولا ذاكر وأدخل الاختبار وإذا سهل الله بنجح، ما ننجح في هالطريقة ولا ننجز كيف، نتعطل كثير من أعمالنا ومهامنا. حتى لو أشياء في البيت، المثال اللي ذكرته لما يطلب شيء من البيت تصليح صيانة نقول إذا سهل الله، تعطل البيت ما أنجزنا شيء، لكن نفعل بالسبب الآن ونأدي الواجب وربي راح يفتحنا الطريق ويسهلنا الأمر.
2: وعم الصمت
1: ها أنت قاعد وراك وين رحت أنت يا ابن نواف؟
0: لا معك
1: لحظة إدراك.
0: أنا أقول لك كلمة يسهل الله تفكك من مواقف، تفكك من إحراجات.
1: ما كذا يا ابو نواف ما تفكنا، هذه تعقد الأمور تخليها معلقة. إذا سهل الله لازم أخذ سم.
2: هو أبو نواف الظاهر مواضيع فيه دفع فلوس، فهمت؟
1: أيه.
2: عشان كذا دائما يرميه يدفع قدام اذا سهل الله. ها
0: اي تستخدم تفكك من مطالبات الفلوس.
1: اي انت تستخدم في الامور الماديه بس ولا لا يا ابو نواف؟
0: ها
1: انت تستخدم في الامور الماديه بس.
0: في الماديه بس.
1: اي
2: شفت كيف اعطيتك مخرج؟
0: اي صح انت دقرت لي بس انما هي فعلا. والله انا اشوف انها
1: تفيد
0: صراحه.
1: طيب الله يحفظكم نواف، شكرا لك على الاتصال.
0: اشكركم
2: يا هلا
0: وهارد لك للمنتخب المصري.
2: يلا ان شاء الله
0: يروح بعيد المنتخب المغربي
2: يا رب.
1: طيب الله يحفظكم نواف يطول عمرك.
0: معليش لحظه بس
1: سم،
0: يا ليت المخرج يحط التردد حق القناه لان اغلبكم يستمع في السياره، اذا وصل البيت وده يتابع على السلايس.
1: انت في الرياض؟
0: ايه
1: 91.
0: شكرا
1: لك الله يرعاك. شكرا لك على اتصال مشاركه معنا. الله يرعاك. اهلا وسهلا ومرحبتين.
2: 011-4053 ابو تميم.
3: يا هلا والله.
2: اهلا وسهلا يا مرحبا
3: يا مرحبتين. امسي عليك على اخوي طلال وعلى محمود الفلاج.
2: اهلا وسهلا يا هلا
3: والمستمعين الكرام.
2: انت شيخ التسويف؟
3: والله تنك داري.
2: اي واضح.
3: ما ادري يا اخوي حسن اللي كاشفني ما ادري ليه.
2: انا مكتشف المواهب.
3: والله شوف انا بين وبين مره كذا ومره كذا، بس الاشياء الضروريه والمهمه لا هذه مستحيل، وخاصه المواعيد.
2: اي
3: يعني تجد اني انا يعني اذا تاخرت مثلا موعدي ممكن دقيقه دقيقتين بس.
2: مواعيد الشخصية والمواعيد المستشفى ومواعيد شغلات زي كذا ولا كيف؟
3: لا الله لا يحيجنا إن شاء الله المستشفيات الشخصية يعني.
2: ايه تلتزم فيها.
3: شخص يتصل علي مثلا كان أول مثلا بروح أنا ويا أمر عشان الدوام أخذه معي زي كذا مثل الأشياء هذه. ما المستشفيات الله يبعد معه.
1: لكن لو عندك رحلة في المطار سبقت قبل الرحلة بثلاث ساعات منت في المطار.
3: لا ما قد والله جربت هذه المطارات.
1: لكن هي الموضوع ترى أولويات عندك، لكن أولوية. الشخص هذا اللي ضيعته ما هو من أولوياتك فعشان كذا همشت.
3: لا لا لا شوف إني لما أعطيك كلمة لازم ألتزم فيها صراحة. يعني ما أكون حريص عليها جدا سواء لي ولا علي مهما كان.
2: حتى لو ما تحب؟
3: والله شوف كيف يعني ما فهمت.
2: يعني
1: ذوهقت يا ابو تميم؟
2: لا يعني في شغلات.
1: عندك فوبيا انت من هالحب ها؟
2: لا لا مو حب العشق. لا يعني في شغلات ممكن الشخص ذا او المشوار ذا ثقيلا عليك، فهمت؟ ثقيل على نفسك.

0: والله هو تدي على حسب الشخص نفسه، إذا كان هو عزيز عليك ولها يعني مكانة عندك.
1: لا أنت فاهم قصدي، أنا أقصد في بعض المشاوير أو بعض المواعيد أو في بعض الالتزامات تكون ثقيلة على قلبك، يعني ما ودك.
0: والله أحيانا فعلا أحيانا، لكن لازم أديها.
1: وش سالفة الحب معك يا أبو تميم؟ الشباب
2: لازم تأديها ولا إيش؟
0: لازم أسويها يعني أقوم فيها.
2: تأدي
0: حتى لو
2: إيش؟
0: إنك المواعيد اللي
2: يعني
0: لو
2: لازم تحبها، يعني لازم تحبها عشان تأديها المهام.
0: والله أكيد الحب حلو. والله جدا
1: تلخبطت علومك ابو تميم.
0: لا هذاك اول. لا لا والله
2: الحين وشو الحين ما تحبها المهام اقصد؟
0: والله
1: عرقت ولا باقي؟
0: لا الان الحمد لله من ناحيه الحب العاطفه الحمد لله.
2: لا المهام، المهام نتكلم عن المهام.
0: المهام لا جد يعني مهما سواء حبيتها ولا ما حبيتها والله لازم اني اديها. ما دام اعطيتك كلمه، اعطيتك كلمه او موعد لازم.
2: لكن انا توقعت ما عاد فرقت معك، يعني سواء اديتها ولا ما اديتها خلاص كل شيء انتهى وراح.
0: لا والله
2: صار من الماضي. يعني
0: انت دائما تحب انك تقدم نفسك للاخرين بشكل حلو ومقبول عندهم، ما ياخذون عنك فكره انك والله تقول ايه واذا وتسحب.
2: اي قصك يعني ان كلمتي هي اللي تمشي.
0: اي لازم فعلا.
1: يبدو
0: اخوي خالد. اخوي خالد
1: سام.
0: اخوي خالد لا والله لا من العيد خل معي اخوي طلال بالنقاش.
1: شكله صايدك في موضوع انا ما ادري عنه.
0: يجيب مطبات لي يا اخوي.
1: يا ابو تبيب تقول قلت لي ما اتصلت عرفت؟
0: والله بالعكس، والله اني بالعكس اني افرح والله بسمع صوتكم سواء اتصلت ولا ما اتصلت.
1: لا ساعة المباركة. لكن وش السالفة كذا تلخبطت ووضعك كرتبك؟
0: لا أدري ذكرني بأشياء قديمة.
1: والله غلطان طلال.
2: أنا أتكلم عن المهام بس ما أدري خادم وين راح في الموضوع.
0: والله أعلم ما أنا أدري.
2: الله يحفظك يا أبو تميم
0: وياك.
2: شكرا لك على
1: الساعة المباركة وسامحنا بس ترى والله أنك من الناس اللي نعزهم. الله يحفظك.
2: الله يحفظك في أمان الله يا أبو تميم. أهلا وسهلا أبو عماد.
1: الله يسامحك يا طلال.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. أهلا وسهلا أبو عماد.
1: يلا حيا.
3: مساك الله بالخير.
2: مساك الله بالنور.
3: والجميع طاقم أنت لا إن شاء الله والجميع إن شاء الله.
1: أهلا وسهلا.
3: جيت على الوتر الحساس. ما أكثر التسوف عندي بكل صراحة، وحصل يعني مع العلم دائما أطبق لا تؤجل عمل يوم الغد. أجي بكرة أقول بكرة أسوي، اديني شغلة ضرورية تنسيني العمل.
2: أنا ما شاء الله يا أبو عماد ما أجلت اتصال، شاركتني يوم نفس الحلقة.
3: والله حبيب قلبي كذا شاركت بس كان أتصل ما أتصل.
2: لا أقصد تسويف يعني تسويف، أحيانا اللي وده يتصل البرنامج يقول له خليها بكرة خليها بعد ماني فاضي، بس انت اليوم عرضت وسمعت الموضوع اتصلت على طول.
3: لا هذا برنامج ما نفوته والله صراحه حقيقه بيان متميز واثنين مذيعين الله يديهم الصحه والعافيه في يوم المرح في يوم المحبه، وكمان ناس المستمعين كمان جزاهم الله خير يتلفون باشياء حلوه.
2: يعني اللي فهمت ابو عماد الشيء اللي تحبه ما تسوف فيه.
3: والله إن احب ولا ما احب قضيه ان التسوف هذه مشكله عندي حقيقه. التسوف عندي
2: بس مو على كل المهام. الشيء اللي ما تحبه أو مو من ضمن أولوياتك عادي تسوف فيه، لكن الشيء المهم لا، مثل برنامج تتابعه.
3: والله بتابع البرنامج لكن حاسب اللي ما أكون متفرغ وحاسب ما أكون موجود. ولكن ما حلف الحظ إني أمسك الخط معاكم.
1: أبو عماد أنت من النوع المزاجي؟
3: لا والله ماني نوع المزاجي. أنا ماني نوع مزاجي، لا أنا عملي إلى حد ما لكن ماني مزاجي.
1: ما تركب.
3: عفوا
1: ما تركب مع بعض. اللي يسوف يكون ايش عملي ما تجي. كيف صارت؟
3: لا يجي
1: هي على المزاج. شكلها عندك مزاجي اليوم والله ابغى اسوي الشغل الفلاني سويته على طول.
3: لا لا لا والله ما هو القضيه كده تمام ولا لا. انا يعني عملي حب العمل تمام ولا لا، ولكن انما التسوف اقول هذا الشغله خليها بكره اسويها حطها ضمن البرنامج بكره تجيني بكره شغله تنسيني هذه الاشياء تسوي. وهذا طبعا من الاخطاء. لكن بالنسبه للعمل انا احب العمل حقيقه لكن ماني مزاجي الشغله هذه اسويها او الشغله هذه ما اسويها حسب المزاج. لا لا يعني وهذا ترتب عليه حاجات كثيره.

0: في حاجات مفترض يعني زي السيارة عندك تخليها بكرة خليها بعد وخليها بكرة تمام ولا لا، تيجي على اعطال تتركب الاعطال تكبر هذه الاعطال عندك تمام ولا لا. وهذا هذا
1: يا عمي عارف. انت مسوف درجة اولى وبس
0: ما صح؟ عندك مشكلة اعتز بهذا الرأي حقيقي يهم رأيك حقيقي
1: لا لا
0: على هذا على هذا التقييم تقييم
1: معك التقييم تكفى معك التقييم خمسة ممتاز
0: قيمت بس خليها ثانية ثالثة خليها أولى
1: لا لا لا الله يعطيك طولة العمر والعافية والصحة يا رب إن شاء الله إذا هممت فافعل
0: نعم
1: إذا هممت فافعل
0: والله والله بطبق المثل لا تأجي عملية ولكن سبحان الله يجيني حتى تصدق إن بعض الأحيان يكون عندي في موعد المستشفى يعني عندي موعد المستشفى يعني وأقول يا الموعد هذا ممكن أنا أخره خلاص خلي بكرة والله ما فيه أروح
1: لا هذا ده. هذا يسمونه خوف
0: لا مو خوف
1: لا خوف
0: كسل لا والله مو خوف
1: كسل
0: لا يعتبر كسل حقيقة
1: لا لا خوف يا حبيبي ما تبغى تروح المستشفى عشان لا يقولوا لك كذا وممكن في عمليات ولا في إبر ومدري إيش
0: أبشرك سويت عدة عمليات ولله الحمد لله من الناس اللي ما خاف العملية صار شيء خاف فكها
2: الله يعطيك الصحة والعافية أبو عماي طول عمرك شكرا لك على اتصالك تحيات لك في أمان الله أهلا وسهلا ومرحبتين حياك الله أبو عاصم
3: السلام عليكم
2: وعليكم السلام
1: وعليكم السلام ورحمة الله
2: يا مرحبا أبو عاصم
3: الله يسلمك إن شاء الله بس نسلم من تقييم خالد
1: لا
3: سمعتها بيقيم اللي قبل شوي اللي كلم قبلي
1: أجل أنت مسوف طالما أنك خايف من التقييم
3: والله التسويف هذا ما هو بزين صراحة
1: بس أنت مسوف
3: والله أني ما أحب التسويف يا أستاذ خالد
1: أجل إيش تسوي
3: والله العظيم أي شغلة تخيل إلى درجة أنه إذا أحد دق علي قال بزورك ما أدق عجل الصالة على الباب قاعد ما احب التاخير مره ما ينفع
1: حلو
3: لازم اول باول عشان تمشي الامور وش طيب لو اخرتها لبكره وش الفائده هي وراي وراي خلص وانتهى الموضوع
1: حلو يعني انت من النوع اللي تقول لا والله اي

0: ايه عطى
1: مره
0: كفو
1: ما عليك زود
0: كفو. اي هذا هذا هذا ش... اي خلوكم مثلي انا ترى رجال برضه انا عار.
1: يبارك البركة والله يا خالد انت استاذ طلال شكرا
2: الله
1: لكم
2: يحفظك طول
0: الله
2: يحفظك عاصم.
0: لا انت بعاصم
2: اهلا وسهلا في امان الله تحياتي لك عبد الله.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: مساكم الله بالخير.
2: مساك الله بالنور. اهلا يا عبد الله.
3: الله يحفظكم ويسلمكم. والله ودنا تعليق بسيط لو سمحتوا
0: لنا.
3: التسويف هذا اعتقد انه ضروري يا اخي.
2: ضروري يعني ضروري نعالجه ولا نخليه؟
3: لا ضروري يعني في حياه الانسان لابد انه يسويه ما يقدر الا بالشيء هذا.
2: اي بس لابد نلقى له علاج.
0: عطنا فلسفتك في الموضوع ده.
3: والله بالنسبه الرسول ثلاث مرات قال غدا غدا غدا حتى باليوم الثالث قال ان شاء الله واخبرهم عدد اصحاب الكهف يعني انه وارد على الانسان هذا الشيء.
2: ايه
3: بس على قولك في اشياء ما يمكن تقول غدا انا بسوفها.
0: انت رجال تسوف ولا ما تسوف؟
3: والله تشوف اقول كل واحد بهم هي سم واحد من انا اعترف اقول من النوع هذا.
0: انت من النوع ذا؟
3: اي صحيح.
0: يعني نص الشغلات يتاجل لبكره.
3: اي اشياء اللي ما ضروري ما مثل لما السياره اللي تقولون ذي ما ممدين عليها سياره ما هي ضروري مثل ما طفات تتوقف الحمد لله المسلمين واجد.
0: لا اجل امورك طيبه انت اجل. ومن انت تكلمنا عبد الله؟
3: لا قصيم والله اكلمك الحين من قصيم بريده.
0: ايه اجل مبرد على امورك انت.
3: ايوه على اسمه بريد وخمسه.
0: بريد خمسه لا اقول مبرد على عمرك ومبرد على قلبك الامر من ساعه
3: تبريد على اسمه صحيح متقاعد يجون هناك عطل استراحه ويقعد.
0: ايه واذا طلبوك فلوس
3: وشوفوا
0: يعني لو طلبوك الاهل الحين اليوم نبي نشتري ونبي نبي على طول تعطيه ولا تقولهم ان شاء الله بكره؟
3: لا والله مخليهم ابو الشرك ليه سبع سنين ما معي احد والله.
0: لا اتكلم بشكل عام انا لو جاك احد الحين قال لك ابي منك الحين تقول بكره؟
3: لا لا لا لا ضروري لازم تجاوب ما جاوبتهم هم اقرب الناس لك على هذول.
0: ايه
3: هم هو الرفيق والاخو والصديق على اقرب شيء لك. الرسول يقول خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي.
0: الله يجزاك خير ما احنا بقايلين لا. لكن انت والله رجال شكلك والله مره معطيها ولا الامور كلها سهله عندك.
3: الله يسمع منك والله ودنا هذا الصحيح ايش كان ايش شغله اذا يقصد.
0: وفقك الله يا عبد الله
3: وانت كذلك وجميع المسلمين الله يجزاك خير.
0: ودعتك الله شكرا لك يا عبد الله.
2: اهلا وسهلا عبد الهادي.
4: هلا حياك الله يا اخوي.
2: الله يبقيك شلونك يا عبد الهادي؟
4: بخير نحمد الله ونشكر.
2: يا مرحبا تفضل.
4: الله يزيد فضلك. انا بشارككم في الموضوع المهام وما المهام.
2: أيه؟
4: انا دائما المهمه الصغيره سبحان الله مع مرور الوقت بتكبر علي.
2: صح
4: ايوه فصرت عقولتهم خلاص تعلمت من الشيء هذا.
0: وشو ايش تصير تسوي الحين
4: يا اخوي؟ شوف انا عندي مره يعني اعطيك من الامثله اللي مريت فيها. في كسر في اسطب السياره صغير.
0: حلو.
4: يا سلام حملت يوم قلت يا عمي خلى بعدين لا فضيت وكذا. يوم من الايام وقفتني دوريه وخلصوني عليه.
0: ليتني مصلحه.
4: ايوه قلت ليتني مصلحه. هو والله كسر صغير ما هو شيء.
2: وهذا اللي غيرك يا عبد الهادي ولا لا؟
4: والله انه غيرني للافضل. خلاص صرت اهتم فالصغيره قبل الكبيره.
2: اها
4: ايه
2: ليش طيب احنا ما نتعدى الا بعقاب؟
4: والله يا اخي انا
2: شو السبب؟
4: طبيعه في البشر.
2: ايه يعني ليش ناخذ الدرس ونستفيد منه وبعدين نلتزم نغير كل شيء؟
4: ايوه خذ تعلم من الدرس من اول مره مو كل مره.
2: انت على الاقل انت ممتاز انك تعلمت من الدرس الاول. في بعضهم لا الدرس يمكن الخامس.
4: صحيح
2: بعضهم ما يفيد مع الدروس ابد تلقاه ما زال مستمر على نهجه وطريقه تفكيره.
4: اكيد اي خلاص عادي تدري اللي يجيب التكرار هذا الكسل. الانسان الكسول اللي ما خلاص ما يتعلم من اخطائه.
2: ايه او ملول يمل. كيف؟ ملول يمل من الاشياء اللي يسويها.
4: خلاص ايوه يا عمي خلى اجل عمل اليوم الى الغد. لا هو من اول يا اخي خلاص احنا من الطفوله تعلمنا ان لا تاجل عمل اليوم الى الغد خلاص.
2: ومن الغرامه تعلمنا.
4: كيف؟
2: من الغرامه تعلمنا.
0: قاق من ال
2: الله يحفظك يا عبد الهادي ويطول عمرك.
0: هلا
2: شكرا لك على الاتصال والمشاركه معنا.
0: تدري اني قاعد استفيد منكم اليوم؟ خلاص بغير أموري.

0: بشكل تماما. سعود
1: أهلين، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا حيا. هلا وسهلا سعود.
1: والله بالنسبة لموضوع التسويف من جهة نظري أنا، يعني ينقسم إلى حسب أضراره لهذا الأقسام. يعني
0: مثلا
1: أحيانا يكون التسويف أو التأجيل فيه مضار، يعني سواء صحية مالية اجتماعية، فهذا يعني المفروض أن الواحد ما يأجل نهائيا
0: المفروض. بس الواقع وش هو اللي عندك؟
1: والله أنا أشوف الأشياء اللي فيها أضرار وفيها مثلا سواء اجتماعية أو مالية أو صحية، أنا صراحة ما أجل. لكن اللي ما فيها أضرار مثلا، يعني عندي أنا في البيت أنبوبة غاز سنتين، حلو؟ أي. فإذا خلصت الأولى أقول إن شاء الله لازم أعدي الثانية قبل
0: ما تخلص الأولى.
1: أيوه، عشان ما تصير سنتين مخصص. فلو أجلت مثلا
0: أيوه، وفي الأخير ألاقيك الثنتين تعبيها، تروح تعبيها سوا.
1: قرارها بسيط، أنا أعبيها وأجيب الحمد
0: لله. لا لا.
1: مثلا عزا شخص من أشخاص بعمر، العزا 3 أيام.
0: أي.
1: إذا ما رحت أول يوم، ثاني يوم أنت صح تصير إحراج وتندم على أنك ما رحت مثلا، أو مثلا موعد صحي، أو مثلا أشياء مالية، فتأجيلها له مضار كبير أحيانا. لكن في أشياء مثلا أنا بالعكس، أنا أتعمد أني أجلها عشان أسوي برنامج اليوم الثاني والثالث. مثلا عندك مثلا لمبات البيت،
0: أي.
1: ما بصلح واحدة والثانية تخرب بكرة، لا أحاول أني قد أصطع ما أجيب مهندس إلا
0: على شيء واحد،
1: إيه مرة واحدة أجيبه وخلص المجموعة كلها
0: والبيت يهاوجونك.
1: إيه، والتأجيل هذا أحس أنه يعني
0: يا عبد الله الأنبوبة بتخلص بكرة يا عبد الله اللمبات انحرقت
1: مرة وخلاص.
0: أه؟
1: لكن أنا يعني أقول إنه يعني التأجيل على حسب مضاره. إذا كان في مضار، والله أنا أحس إنه تأجيل مضر جدا، ويعني مهور الناس ما يعني تأجل. لكن في أشياء أحيانا الواحد يأجلها مضارها بسيطة، نوعا ما أشوف إنها يعني طبيعية جدا.
0: وفق الله يا سعود.
1: الله يخليك، شكرا.
0: موفق. هلا وسهلا
2: عبد الله.
3: هلا والله،
2: حياك الله، مساك الله بالنور.
3: هلا مرحبا. انا والله اكتشفت اني اكثر انسان مسوف، وانا اللي اجل صراحه.
2: اوه، اكثر شيء ندمت عليه. طيب اجلته وندمت عليه؟
0: اجل معي يا زميل.
3: اي والله الحين دريشة موتري لها شهر، كل ما مشيت في الخطاحة والله قد الشموس.
2: الله.
3: اي والله، اقول بكره.
2: ليه طيب ما صلحتها؟ وش شيء مهم وضروري.
3: هو مهم والله، والله ما يمشي في الخط والهواء يصفقني.
2: طيب وش اللي خلاك طيب كذا ليه؟
3: شوف والله ما هي بالشغلة، عنا تسويف كل يوم اقول بكره، والحين لها شهرين.
2: طيب هذا شيء اساسي ضروري، لا في القيادة ولا على مستوى الحماية بعد، حماية
3: والله
2: السيارة.
3: والله حتى لو وقفت مكان عام ولا شيء، واحد يقدر يمر ينزل الدريشة ياخذ اي شيء ويمشي.
2: الدريشة موجودة بس انها تنزل باليد.
3: ايه تنزل اذا مشيت، عرفت؟
2: ايه اهم شيء انها دريشة موجودة، يعني انت هذا اللي مريحك.
3: نثبتها بمسمار شوي.
2: لكن لو طاحت،
3: ايه لو طاحت
2: تروح تصلحها
3: لين اوصل البيت، فهمت؟
0: اسمع من باب خبرة، حط مفك.
3: طفى النور واحد من الانوار الاماميه وخليته، قلت يلا ما عليه
0: بكره.
2: هذه غرامه هذه
3: والله.
2: الحق
0: ما ادري كم فيها
2: الحق قبل الندم.
0: 3000
3: والله تو ندري منك، هو شكلي
0: لا لا فيها ترى غرامه قويه.
2: مره واحده صلح الدريشه مع بعض.
3: عسى المرور ما يسمعنا.
0: اسمع عبد الله، ترى فيها حقه النور هذه، ترى فيها مخالفه قويه والله.
3: والله نخليها لي شهر كذا.
0: لا لا لا لحق.
2: شلون الحين تمشي في الإضاءة واحدة بس على الجهة اليمين؟
3: إيه على الجهة اليسار بعد.
2: لا كذا خطر. لا لا خطر. لا على حتى قائدين المركبات اللي معك يحزمونك دباب من بعيد.
0: يتعاملون معك بجنب واحد. اسمع. يتعاملون معه لأنه باب واحد، فهمت؟
3: هذا البلاء.
2: شوف
3: العالي،
2: انا مثل
0: العالي انبههم، عرفت؟ وش تنبهه الحلال
2: جاي بهذا شكله موصل مع بيتزا فطاير. الله يحفظك يا عبد الله، يوفقك يا كريم. شكرا لك على اتصالك. اهلا وسهلا، في امان الله. حياك الله يا عبد الله، حقيقة مشاركات كانت رائعة من الأحبة الكرام، شاركونا في موضوع
0: رهيب ذا
2: التسويف. أنا ما أبي نسوي ترى على المتصلين.
0: سليم،
4: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام، وهلا هلا هلا بالجمال.
4: هلا بالذوق والشوق. هلا

0: هلا هلا بأهل
1: هلا هلا
0: الطايف.
1: اهلا وسهلا بالجميع. احنا عندنا ضيوف ما شاء الله تبارك الله في الطائف.
0: الصلاة ما شاء الله، الله يبارك لكم إن شاء الله. أجواءكم جميلة
1: عندنا
0: يقولون، صح؟
1: طلائع مصطافين السواح ما شاء الله تبارك الله.
0: ما أعطيتهم كذا خاطرة؟
1: وجود الخاطر اديناهم من العصرية ان شاء الله.
0: أوه، تشاركت من اليوم.
1: ايوه نمسي عليك بالخير ابو عبد الله
2: يا
1: ابو حمد
2: مرحبا،
1: الفلاح
2: أهلا
1: والجميع.
2: وسهلا يا
1: اهلا وسهلا.
2: سليم، الله يحييك.
1: يلا اهلا وسهلا والله.
0: يلا أكيد إن عندك مشاركة في الموضوع حقنا.
1: والله اني حطيتها وقبلها انا اطلقت لقب على ابو عبد الله اذا يسمح لي اقول له على الهواء.
2: سم
0: إيه إيه.
1: سميتك ابو عبد الله سابر الاغوار.
2: سابر
1: الله
2: الاغوار.
1: نعم
2: الاغوار. اي نعم، كفو،
0: بيض
2: الله وجهك.
0: سابر الاغوار ابو عبد
1: ايه
0: الله،
2: تشرف والله يا سليم، ما شاء الله عليك، انت استاذ وبصمه خبير.
1: انا اتعلم منك طال عمرك انت والاستاذ خالد والجميع.
0: انا طبعا ساحب علي، ما يعرفني. يلا يا ابو عبد الله.
1: طيب
2: سليم سليم.
0: لا انا اقول اقصد ان يعني سليم يمدح ابو عبد الله وساحب على رفيقك، لكن يلا يمون لنا
1: لا
0: من نفس المدينه.
1: باقي احنا نفحصك كويس. باقي
0: تفحصني؟
1: نعم
0: سلامات، خبره 25 سنه باقي تفحصني.
1: باقي العلاقه معاك في الاذاعه باقي.
0: اجل خلاص، يلا بعد 3 سنين ان شاء الله.
1: طيب خذ المشاركه طال عمرك تقول في نفس الموضوع. في هذا الزمن كثر التسويف وإنجاز المهام أصبح قليل وضعيف، والبعض يعاني ويقول بكرة يا نفس الإنجاز وتراني مليت وكفى كفى تسويف. وهكذا تمضي الأيام والمهام مقيمة وهي رأس مال المفاليس. خلك يا صاحب عزم وعزيمة واترك التسويف، ونظم وقتك واكتب مهامك في القراطيس، واحذر من الكسل الرقمي اللي أصبح إدمان ويلعب معك دور إبليس. سرق وقتك والعمر وانت ورا السراب، مرة تنهض ومرة تطيش، ووقتك تراه راس مالك نسبة وتناسب مع جهدك والتكاليف. وفالك التوفيق إذا خططت واحسنت التصرف وتركت الكسل والتسويف، وتراه سرية المكافح اللي ينشد الإنجاز ويبي يعيش بصحة نفسية وله ثقل في البيئة وينتج ويعطي وقدوة لغيره من اللي غلب عليه التسويف.
0: تسويف
2: سلامك. الله الله، صح لسانك يا سليم.
0: اسلام
1: صح بدنك. صح بدنك.
2: اسعدتنا بالاتصال والمشاركة. الله يحفظك.
0: الله يحفظك.
1: الله يجزاكم خير.
2: يا مرحبا، في امان الله.
0: 011-40-53. نوال.
2: نوال
3: هلا، السلام عليكم.
0: هلا بالمسوفة. هلا المسوفة، هلا وسهلا.
3: على وين مسوفة بعد؟
0: أي شيء، أي شيء غلط أقوله دائما عندك.
3: يلا ما يخالف، راض مقبول.
0: أهلا وسهلا نوال، يلا حيا.
3: حياك الله، كيف حالك خالد؟ كيف حالك طلال؟
2: أهلا وسهلا يا نوال.
3: أول شيء نحيي مخرجنا الرائع محمد، والله يعطيه الصحة والعافية. يعطيكم أنتم هم كذلك الصحة والعافية، وصراحة وعلى هالأداء الجميل والروح الجميلة صراحة. يعني أش أقول؟ يعني ما عندي شيء أقوله صراحة، يعني عجز.
0: يا تكملين المدح يا بلاش.
3: أعجز والله، أعجز شو أنا أقول؟
0: لا يعني طلعي طلعي المخزون اللغوي.
3: لو أكتب فيكم قصائد والله ما وفت حقكم، والله العظيم. يعني
2: واصل المشاعر. الله يحفظك نوال، الله يحفظك، واصل الله يسلمك. وإن شاء الله احنا نودي واجبنا
3: الطيب.
2: وشاكر حقي حسن ظنكم، الله يحفظك نوال، تفضلي.
3: الله يعطيك العافية، عافيكم إن شاء الله. التسويف ها؟
2: تبي نغيره يعني ولا ايش؟
3: لا اقول التسويف. صح،
2: اتوقعت ما عجبك الموضوع تغيرناه.
3: صحيح والله.
2: عقب المدح بعد. تفضلي نوال.
3: امون انا امون صح.
0: انت اصبحتي من حمام الدار، الله يحفظك.
3: اوه كل يسميني حمام الدار، ايش سالفه حمام الدار؟
0: ايش نسوي؟ ما شاء الله عليك تبارك الله، الصلاه على النبي، يعني المفروض يخلونك مراقب جوده.
3: الله يعطيكم العافية. زين الحين بالنسبة للتسويف يا خالد يا طلال، الحمد لله رب العالمين، أنا الآن وصلت إلى مرحلة ما عندي هذه السوالف صراحة. يعني
0: أول كنت أول
3: إيه تدري وإحنا صغار لازم بعدين بسوي بكرة بسوي تالي، لا الحين خلاص، يعني كل ما تكبر يوم يتغير فكرك وينضج أكثر وأمورك تتحسن أكثر، الحمد لله رب العالمين. يعني هذه الأمور بالعكس أنا أسويها أول بأول أصلاً، يعني ما أحب أن أنا أجلها لبكرة أو بعد، لأن ما أدري وش بيصير أصلاً. يمكن أنا حاجة واحدة اللي فيها تهاون فيها اللي هي الصحة صراحة.
0: لا لا
3: يعني هي دي

0: إيه
1: لا لا
0: إيه والله يعني
1: لا
0: هي دي اللي أتهاون فيها
1: لا
0: بسبب ضغط. إيه والله يعني
1: لا،
0: ممكن هو ده الشيء
1: كيف
0: الوحيد.
1: كذا؟ لا يا نوى،
0: والله يعني أتكاسل إن أنا أروح
1: لا
0: مستشفى إذا
1: لا
0: كان.
1: لا، ضروري ضروري، لا، الاعتناء بالصحة مهم جدا.
0: إن شاء الله نتمنى، يعني أنا حاسة ثقيلة روحت مستشفى. والله لا، باقي الأمور الحمد لله رب العالمين، نعمة من عند الله، ما عندي لا تسويف فيها ولا
1: يلا
0: شيء
1: من
0: أجمل.
1: بكرة، من بكرة تدقين على الدكتورة وتشوفين أمورك.
0: ما في شيء الحين أنا حق وعدك.
1: لا، حتى لو كذا يعني، بس من باب ال يعني
0: ما في، هو
1: التشييك
0: عندي
1: وتشوفي
0: يعني إيه إن شاء الله إذا صار في مواعيده
1: إن
0: أروح
1: شاء
0: له
1: الله.
0: يعني.
1: هذا موضوعك حق إن
0: إيه
1: شاء
0: بس
1: الله، ده
0: أنا
1: اللي
0: أقصد إذا
1: ضيعك.
0: شيء، لا لا لا لا خالد، إذا صار يعني حدث طارئ يعني تعب أتكسل أروح المستشفى، بس إذا عندي مواعيد لا ما أخليها صراحة، لأن الحين تدري الصحة تتأخر على الموعد سووا لك حظر. إيه ما تروح موعدك واحد
1: ايه،
0: اثنين
1: سبحان
0: ثلاثة
1: الله،
0: صار
1: ما تمشون
0: حظر.
1: الا بالعقاب انتم.
0: لا أنا ما صار لي كذا صراحة، الحمد لله رب العالمين، أنا ألتزم بالمواعيد كلها لما يعطوني إياها ألتزم فيها وأروح فيها وأحترمها. بعد قالوا لي الساعة 8 أنا عندهم 7:30.
1: ما شاء الله تبارك الله، لو قالوا لك دوام
0: إيه
1: كان حضرتي من بدري.
0: أحضر بدري. كل شيء كل شيء عندي، ما عندي مشكلة، ما عندي مشكلة فيه، لازم قبله بنص ساعة أكون موجودة. حتى أنتوا الحين شوفوا برنامجكم، أنا من متى قاعدة أنتظركم؟ من 9:30.
1: الله، يعني دحين وشو ما عاجبك البرنامج؟
0: لا أقول لك أنتظركم من متى، أنا أنتظركم قبل لا يبتدي البرنامج. وش فيك خالد علي؟ مسكين طلال ساكت صاير مسكين، وأنت كل ما قلت قلت له مو عاجبنش مو عاجبنش، لا مو عاجبني ما اشتركت إياكم.
1: والله الله يعينه.
2: لا
1: طلال،
2: الله يحييك يا نوال، أهلا
0: الله
2: وسهلا،
0: يبارك يا
2: برنامجكم وإحنا في خدمتكم. الله يسلمك.
1: طلال غسليده
0: تسلمون،
1: مني
0: الله
1: مسكين،
0: يحفظك.
2: طول
0: ها
2: عمرك يا
0: وشو
2: نوال.
1: أقول غسليده مني، أنا مشاكلي واجد.
0: لا لا لا بالعكس، أنت روحك طيبة وهم كذلك طلال روحه طيبة، بس طلال هادئ.
2: الله يحفظك يا نوال،
1: وأنا
2: طول
1: هادي
2: عمرك.
1: وأنا هادي يا إخوان، إيش فيكم أنتم علي؟
0: حتى أنت هادي ما قلنا شيء، بس هدوء طلال غير،
1: ايه كذا انيق
0: يعني
1: وفخم.
0: إيه يعني انت يعني المفروض هو الحين يصير زيك يعني
1: لا لا يا بنت حلال، تخربين ولد الناس، خليه.
2: انت طلعت من الموضوع يا نوال ولا لا؟ الظهر ما جازك الموضوع.
1: ايه موضوع تسويق. وفقك الله يا نوال.
2: طيب الله يحفظك يا نوال، شكرا لك على الاتصال.
0: الله يسلم.
2: يا مرحبا، تحياتنا لك يا نوال، اهلا وسهلا ومرحبتين، وشكرا لكل الاحبه الكرام اللي شاركونا في موضوعنا اليوم عن التسويف في كثير من المهام والانجاز الحياتيه في تفاصيل يومنا. شكرا لكم، فاصل ثم الى ضيف الحلقة.

0: تعاليل.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: حليل عبر أثير إذاعة الرياض في زاويتنا الأخيرة مع النجوم والفنون وعن الآلات الموسيقية اللي لها دور مهم في المشهد الموسيقي.

0: قبل إلى السرعة، ضيفنا اليوم فنان اختار أن يعبر عن نفسه بلغة الإيقاع ويجعل من كل ضربة على الطبل حكاية مختلفة. له حضور مميز في العديد من المشاركات والعروض الفنية. أهلا وسهلا بضيفنا الفنان وعازف الإيقاع إبراهيم الحميد. إبراهيم
1: يا هلا ومرحبا،
0: كيف الحال؟ شلونك؟
1: الحمد لله تمام، بشرك بخير.
0: يا مرحبا، عازف الإيقاع ها؟
1: ايوه
0: عازف الإيقاع، ما شاء الله، بداية أيوة موفقة في عالم الموسيقى.
1: اللهم امين.
2: اهلا وسهلا ابراهيم.
1: اهلا وسهلا، يا هلا ومرحبا،
2: كيفك؟
1: الحمد لله تمام والله.
2: ها اليوم بنسمع شيء ان شاء الله؟
1: ان شاء الله باذن الله، لكن التحضير الاجهزه ما هي موجوده الصدق، لكن تقريبا اقرب المقاطع موجوده بالتيك توك، يعني لما تكتب هيم درامز يطلع لك الاسم، وافتح البثوث كثير هناك يعني.
2: طيب متى كانت البدايات يا ابراهيم؟
1: والله بدايتي كانت بعد تخرجي من الجامعه، يعني اتقنت هذه المهاره بعد تخرجي من الجامعه على طول. مع اني من كنت من قبل وانا صغير كنت يعني اني انا احلم اني انا اكون مثلا فنان او اني اكون مصور، يعني كانت عندي اكثر من مهاره. بعدها حسيت ان هي اللي قريبه مني صايره من شخصيتي.
2: حلو.
1: وهي العزف بآلة الدرمز، مع اني مجرب يعني جربت آلة الأورج آلة العود، بس آلة الدرمز حسيت انها من شخصيتي كثير مره واصله.
0: وهذه فرصه بعد انه يعني في الحلقه نقترب اكثر من عازف الايقاع، احنا نشوفهم في الفرق الموسيقيه لكن ما ندري عن كواليس أيوة. هذه المهنه ولا ندري عن طريقه العزف حول الايقاع بشكل عام، لكن اخترت آلة الدرمز صح؟
1: ايوه آلة الدرمز لانها هي تشبهك. آلة شوي صعبه
0: أيوة، ولا تشبه
1: يعني سم
0: تشبهك اكثر من العود من الاورج.
1: ايوه ايوه يعني هي اللي وصلت لي الاحساس حتى في مثلا بالاغنيه لما اعزفها تعطيني شعور حلو، غير انها حماس الجمهور.
0: انا بيها تعتمد على ايش آلة الدرامز؟ يعني
1: تعتمد اكثر شيء على التون حق الاغنيه. لما يكون تون الاغنيه يعني مره سريع خلاص، يكون حتى في العزف يكون الدرامز كل تقريبا نكون من سرعه الى وسط تكون العزف، ما يكون بطيء.
0: انت درستها؟
1: لا لا والله ما درستها، ان شاء الله قاعد احلم اني انا بدرسها، بس خذيتها يعني اتعلم واسمع كثير.
0: وكيف تعرف انه درامز؟ كيف اطلع بها من الاغنيه هذه من التون او نص التون؟ وكيف امشي معها المقام؟
1: آلة الدرامز هي تقريبا الاله الاولى من الات الموسيقى تبتدي في اي احتفاليه، يعني لو تلاحظ في الاحتفاليات اللي هو المايسترو يبتدي من الدرامز، جهه الدرامز اول شيء، لانه هو اللي يمسك الشغل كامل. يعني يمسك الرتم حق العزيفه عند آلة الدرامز. لما حتى عازف الدرامز يغلط في غلطه تقريبا الجروب كله يغلط، يعني لانه
0: الدرامز يعني هالآلة موجوده في كل الاغاني ولا في بعضها؟ لا
1: ايه لازم موجوده لان هي بدايه الاغنيه تكون، يعني لما تسمع اللي يسمع مثلا يعرف آلة الدرام بيشوف انها هي اساسيه.
2: بس انه فيه اغاني كثير ما نشوف فيها درامز.
1: هو الدرامز عباره عن خلفيه ما يكون واضح الا اللي يعرفها، لانه هو اساسا لما تسمع في التسجيل ما تسمع صوت درامز واضح، هو يعطيك خلفيه يكمل الشغل العزيفه كامل.
2: نتكلم عن المسرح.
1: ايوه حتى في المسرح لو تلاحظ تشوفه موجوده، وحتى التصوير يعني يحطون على يكون لايف كامل غير الجهاز، انه في الدرامز في اكثر من نوع، في جيك لايف كامل كبير وفي جيك على شكل جهاز.
2: اي هين هذاك الجهاز عارفين، لكن اللي شكله كبير ذا ما يبان معنا، احنا نحضر بحفلات بس ما نشوفه.
1: غريبه، لازم انك اجل تشوف اللي هو في مقاطع يعني حق رابح او ذا، لو تلاحظ تسمع الدرامز يعني بدايته تعرف انه مهم وموجود.
2: شكلي احضر حفلات شعبيه انا بس.
1: لا حفلات شعبيه ما ينحط فيه الدرامز.
0: طيب
1: حفلات شعبيه ما ينحط.
0: طيب ابراهيم، يعني انطلاقتك ما شاء الله في هالمجال، لقيت دعم تحفيز تشجيع؟ لقيت بيئه حاضنه
1: كثير.
0: لآلة الدرامز
1: كثير، يعني في ناس ما كانت تعرف وش آلة الدرامز. لما مثلا احد يقول ايش الدرامز ما نعرف، لما اسمعوا ايش آلة الدرامز قالوا انه مهم هذا يكون مع الايقاع وهو يعطي حماس. يعني لما احنا نتكلم في حفلات الخاصه يكون لا الشغل مو طبيعي، يعني انه يكون في تشجيع حتى. فمن ناحيه ان الدعم كثير دعموني، يعني اصدقائي اهلي كثير ان عادي يلا معك احنا، وفي واحد من

0: يعني من أصدقائي قال لي يلا خذها والله انك يعني بتبدع فيه، وأقعد أقول له لا والله ما أتوقع. يعني أنا كنت أجرب بالجوال اللي هو على برنامج كنت بعدها انطلقت إلى جهاز يعني جودته حق تعليم. بعدها خذيت الجهاز اللي هو اللي يكون فيه يعني بروفيشنال أكثر.
1: يعني كم لك سنة لحد الآن؟
0: حاليا الحين سنة وخمسة شهور.
2: ما شاء الله أنت ملحسة صح؟
0: أي ملحسة.
2: أي الحسة ولادة ما شاء الله بالفن.
1: أول ما بدأت كان في اعتراض من الأهل شيء ولا في العائلة أحد يعني عازف أو شيء؟
0: يعني صدمة، عطيتهم صدمة كذا إن أنا بصير عازف، بس إنه ما جاني اعتراض يعني. بس إنه يعني غريبة يعني بتصير عازف وش جاك يعني، لأن بحكم إن أنا عندي أكثر من مهارة، التصوير، مهارة التنسيق، أكثر من مهارة عندي. بس ليه يعني خذيت فيه؟ لأن حسيت إنه شيء من شخصيتي، حسيت إنه مش موجود في السوق عندنا كثير.
2: في موقف صار لك يا إبراهيم في آلة الدرامز مع زملائك فنانين، مع فرقة مسرحية على المسرح، مع الجمهور؟
0: تقريبا ما صار لي، بس صار لي موقف واحد اللي هو طبعا مش مني الغلط، اللي هو من الإعداد نفسه، كان في ترتيب الأسلاك. فإنه صار عندنا الأصوات صايرة مش مرتبة، الكهرب يطفي ويشتغل. بس إني يعني أنا حاولت يعني إني أنا أضبط الوضع بسرعة، إنه حتى كان من جهة الكهرب عندي بس يشتغل الجهاز مو كامل، الأسلاك اللي مركبينها لي ما هي كانت. فإني بسرعة حاولت إني أنا أسيطر على الوضع، وبديت إني أنا أعزف من جهة واحدة وأغير البرمجة بسرعة من الجهاز نفسه. يعني هذا الموقف الوحيد اللي صار لي، بس الحمد لله يعني جميع المواقف مع الفنانين بالعكس اللي يعني يجيني منهم حتى الدعم، إنه يعني يلا نبي نسمع شغلك بحكم إن البداية عندك.
2: حلو. الدرامز فقط هي بداية الأغنية ولا ترافق الأغنية في
0: لا خلاص. شوف الدرامز يعني أساسيات بداية الأغنية. مع بعد ما يشتغل الإيقاع يكون على رتم واحد. يعني اللي هو الضربة تكون على صوتين. بس في النهاية الخاتمة تكون عند العود وعند الدرامز.
2: ممتاز. يعني هي ترافق الأغنية كلها.
0: اي
2: مو بس البداية
0: يعني. لا خلاص هو الاساس نبتدي من البداية، الدخلة الاغنية تكون بعدها خلاص يبتدي الايقاع يشتغل، يكون الدرمز يعني على رتم واحد. بعدها بعد ما تنتهي الاغنية خلاص يكون يعني اشارة بيني وبين العود.
2: وش إن خلاص انت افضل شيء تحبه في المسرح ولا في الاستديو؟
0: اكثر شيء المسرح.
2: ليه؟
0: أشوف الجمهور، حماس الجمهور يعطيني دافع أني أنا أبدأ أدور أفكار جديدة يعني بنفس الطريقة.
2: يا سلام. وش الأغاني اللي تحب تعزف معها؟
0: والله شوف أغاني كثير، يعني ما أتكلم لك عن تقريبا ألبومات بتكلمك، يعني عن ألبوم رابح صقر آخر واحد. أحب الله. أعزف الأغاني حقينا، عندك حق عايض، عندك حق محمد عبده فنان الغدير. يعني دليل الفنانين بالنسبة لي أنا، حتى وأنا بالبيت لما أشتغل يعني أجرب اللي هو الأصوات وكذا أشغل على دليل الفنانين.
2: طيب لو قالوا اختار واحد
0: رابح صقر لأنه من ديرتي.
2: يا سلام.
0: لأنه من ديرتي وأحس إنه قريب مني يعني.
2: يا سلام.
0: حتى في الأغاني.
2: بس رابح ترى يطعم بعض الأغاني باللون الغربي.
0: أي صح كلامك صدق، أغلب الأغاني يعني تقريبا يطعمها بالغربي. بس إنه وشو لحن الأغنية وأنا أعزفها أحس إن أضبطها عادل، مثل أغنية سق الله يعني هي من أجمل الأغاني عندي.
2: يا أخي يا ليت اللقاء معك، يا ليت يا أخي
0: نبي نسمع يا أخي يعني. بس إنه لكن إن شاء الله بإذن الله في البثوث أنا ترى ما أقصر يعني، حتى وأنا بالبيت أفتح بثوث وأعزف يعني.
2: كيف شايف رأي الجمهور متابعين معك؟
0: والله يعني كل المبدع البطل العازفنا القوي طبعا عندنا بالحسة هنا ترى قليل عزيفة درامز يعني كشغلهم في جودة. وإنه يعني أنا لأن ما طلعت بس اللي هو على مسارح، أنا طلعت دول الخليج برا، في قطر، طلعت في البحرين يعني. حلو. طلعت أكثر من مكان فخلاص صار صيتي معروف عند اللي هو كل الجمهور. فبالتيك توك يقولون لي أنت اللي كنت طالع عندنا في المناسبة هذه في مكان فلاني، فخلاص صرت من أكثر من جهة. وغير أنه عندنا كانت احتفالية تبع أرامكو كنت أنا عازف فيها بعد، وفي منتزه الملك عبد الله قبل سنة بدايتي كانت عزفت في منتزه الملك عبد الله.
2: ما شاء الله
0: كان أيوة. ففي أكثر لي من مكان الصدق يعني،
2: ما شاء
0: مكان
2: الله
0: هو عام مكان خاص.

0: بس يعتمد على القوة ولا السرعة؟
1: إيه لا على الاثنين الصراحة. بالنسبة لي بالنسبة لي يعتمد على الاثنين. ليه؟ لأن إذا مشيت على السرعة أنا راح أنسى توازن القوة، وخلاص بيكون الوضع راكد، فلازم إني أنا أكون خلاص متوازن من السرعة والقوة.
0: وكيف طيب أنت توازن بين الدقة والإحساس العزف؟
1: الدقة والإحساس. الدرامز عندك في يعني يكون على الإحساس أكثر. ليه؟ لأن مثلا أنت لما مثلا بدأ العود بأغنية تون مثلا بدأ فيه الأغنية خاصة من عند العود بعدين بيدخل الدرامز، أنت لازم تدخل إحساسك حتى في العزف عساس أن خاص الجمهور يدخل في مود الأغنية، مو إنه بس تجي تعزف على طول. فالإحساس هو الروح اللي يحس تجعل العازف يعطيه حياة ويأثر فيه بعد.
0: إحساسك يختلف باختلاف الأغنية أو الجمهور؟
1: أي لا يختلف على نوع الموسيقى، على نوع الأغنية وأسلوب، وكذلك أحرص إنه يكون عزفي مناسب لطبيعة الأغنية، يعني سواء كان من الإيقاع أو مثلا من العود أو من العازف نفسه. عرفت؟
0: اي واضحه. طيب وش الموسيقى اللي تشوفها مناسبه لك تمثل شخصيتك؟
1: الموسيقى اللي تمثل شخصيتي هي الصراحه ثنتين. طبعا انا وش خلاص اللي انا الحين اعزف فيها اله درمز، والاله الثانيه اللي هو اله الكمان. اله الكمان هذه بس اني انا الصدق مو حزين، حسيت انه فيها احساس لما تعزفها تعطيك احساس حلو. فتقريبا هي للثنتين، وانا جربتها الكمان بس حسيت ان بحكمنا الكمان ما عندنا يعني في الحفلات ما تستخدم كثير.
0: نعم
1: عرفت. فالدرمز اكثر.
0: درمز اكثر. اي نعم.
1: ايوه.
0: لكن طب الالوان الشرقيه الموسيقيه تفضل اكثر من الغربي؟
1: الاثنين صراحه اساسا. ترى الدرمز اساسا الدرمز ترى يجيك غربي اكثر اصواته.
0: عشان كذا
1: انا طبعا بس اني انا اقدر امكس يعني بين الشرقي والغربي.
0: مين من الموسيقيين الغربيين تسمع لهم؟
1: الموسيقيين الغربيين في واحد والله ناسي اسمه عندي حتى هو
0: يعني
1: لحظه خليني اتذكر اسمه. ما ادري والله ناسي. هو
0: يعني هو
1: سم
0: يعني
1: لا
0: خلاص. المهم انك تتابع هو عازف درامز ولا عازف موسيقي؟
1: ايه هو عازف درامز هو.
0: ايه وتستفيد منه؟ تستفيد منه
1: مره. واساسا كان بينه وبينه تواصل في بدايتي بحكم انه هو اقدم مني، فبالعكس يقول لي انت كم لك. انا كنت اول ما طلعت قاعد اقول له ان انا اشتغل على جهاز مش بروفيشنال. طبعا هو اسم الجهاز رولاند البروفيشنال اللي انا اشتغل فيه. الجهاز الاولي كنت اشتغل على جهاز اسمه السيس. هذا يعني حق تعليم يكون. فأنا سمع التسجيل حقي يقول لي ما شاء الله كم لك. أقول لي تقريبا لي الحين 4 شهور. قال لي متأكد أنت 4 شهور؟ قلت لي والله 4 شهور الحين لي. فيقول لي أنا نصيحة مني استمر، نصيحة مني يعني خلك على الشغل النظيف هذا يعني. لأنه هو أساسا الدرامز طبلاتها لازم تكون سريع فيها، يعني على ما تدخل الأغنية لازم أنك تخلي إيدينك مشتغلة.
0: حلو هذا الدعم الكبير من العازف يعني، وتستفيد منه وكأنه مرجع بالنسبة لك ولا لا؟
1: بالضبط.
0: إذا احتاجت أي شيء تسأله.
1: صح. أي والله أسأله إلى يومك هذا. يعني مثلا أبغى حاجة أتأكد من حاجة أروح له. هو يقول يعني أبد يعني أوجه له تحية إذا أنه يسمعني، لأن أنا رسل له وقايل له.
0: أنت حين ناس يسمع الحين شو توجه تحية؟
1: لا أنا رسل له في الأنستا، بس أنا هو لا اسم لغب. أنا
0: أيوة
1: لغب حدا.
0: أي نعم.
1: هو اسمه نواف بس اللغب حقه ما أعرفه يعني. ناسي اسمه.
0: إن شاء الله توصل هالرسالة على الهواء يا إبراهيم.
1: إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله.
2: برهوم
1: يا هلا والله.
2: يعني تحس إن الموسيقى غيرت شخصيتك؟
1: أي كثير غيرت شخصيتي الصدق.
2: غيرت طريقة تعاملك مع الحياة.
1: خلتني أني أنا حتى أشوف أسالف معك بأريحية.
2: الله.
1: حرفيا يعني. فالصدق الموسيقى أعطتني الدافع ان حتى امام الجمهور ما يجيني التوتر اللي اول مره جاني، مع انه ما كان مع جمهور كان مع عزيفه يعني. فغيرت شخصيتي كثير كثير كثير.
2: بعيدا عن المسرح، من هو ابراهيم؟
1: ابراهيم يعني شخص بسيط، اقدر العائله والاصدقاء، اؤمن باني انا اطور نفسي كثير، يعني أحب أتعلم، أحب

0: أجرب أكثر من شيء، أشوف الشيء اللي من شخصيتي، أستمتع يعني حتى بأنواع غير الموسيقى، أتكلم لك بواقع الحياة. أحب أنا من الشخصيات اللي أحب أجرب، أحب التجارب اللي أنجح فيها.
1: طيب تخرجت من الجامعة الحين توظفت؟
0: لا لسه والله.
1: في يعني قاعد تقضي الوقت. طيب إذا جاتك الوظيفة يعني بتقدر تقارن يعني
0: إن شاء الله
1: تجمع
0: يعني
1: بين
0: أنا أقارن بين الجهتين بإذن الله يعني، بس دارف إن الوظيفة مهمة لازم. بس إن شاء الله إني أنا أكون.
1: طيب
0: يعني
1: الحفلات اللي تروح لها ما تجيب فلوس؟
0: إلا والله تجيب الصدق.
1: طيب
0: يعني
1: خلاص
0: بس لا لازم يكون شيء يعني دائم
1: يا أخي. خلك متفرغ، خلك كذا محترف.
0: هو التفرغ حلو بس نفس الأيام تجيك يعني في فترات تجيك، لأن مثل ما قلت لك في بداية اللقاء أن ترى العزف إحساس، لما أنت تدخل في مود يعني كله ورا بعض ترى اكتمل.
1: أها يعني طبعا في الليل ما تزعج أهلك يعني وأنت بالمصاقع بالشغلات والدنيا؟
0: إلا الصدق بس ماني متحملين لي يعني هم.
1: ها؟
0: إلا والله الصدق بس مالي متحملين يعني.
1: يعني ما جيت يوم ليه ولقيت شيء مشقوق ولا شيء مقفل ولا؟
0: لا لا لا لا لا لا ما وصلت لهذه المرحلة الحمد لله. لا يجيني ترى دعم منهم لدرجة إن عندك حفلة اليوم، عندك حاجة اليوم، أقول لهم أنا بروح قطر، عندي زواج، عندي مثلا مناسبة عامة كذا.
1: هم ترى يبغون يرتاحون بس من الإزعاج ما هو من شيء.
0: لا لا لا شوف الصدق الصدق يعني أنا أغدر حتى بالوقت، مثلا إذا كان آخر الليل لا خلاص عاد يعني الناس بتنام حتى ما يزعج الجيران، لأن ترى الطبول قوية الصوت.
1: أدري
0: يعني
1: يا أخي ومع ذيك التشنج هذيك الصحون والدنيا.
0: أيوة أيوة اسمها هذه السن الصحون اسمها السنترال اسمهم.
1: والله لأنه مرة يعني يا أخي كان عندنا جيران زمان وإحنا برا فما شاء الله عليه آخر الليل ما كنا ننام.
0: إيه يعني أنت سامع من قبل؟
1: إيه يا ابن
0: الحلال سامع من قبل.
1: أنا ليه أقول لك أهلك يعني باقي متحملينك؟
0: لا لا لا ما عليك ما عليك متحملين إلى اليوم يعني وضعي معاهم تمام.
1: إلى اليوم باقي يعني الله أعلم.
0: ما عاد عاد ما اليوم الثانية يقولوا لي خلاص يلا شيل أغراضك، لكن ما حد يسويها ما حد يسويها.
1: لا لا بالعكس ترى الأهل إذا شافوا ابنهم يعني متعلق بال الهواية أو الموهبة تراهم يعني يدعمون.
0: لا أنا أهلي من النوع الحمد لله يدعموني في الفن يعني، يعني سواء فن سواء مثل ما قلت لك أنا أكثر المهارة عندي، فبالعكس يقولوا لي روح جرب جرب كذا جرب كذا، يعني لا تتم على جي على شيء واحد. فعس كذا إن أنا أساسا ما يعني ما إني أنا مثلا أتخوف من موضوع إني أنا بفتحهم في موضوع وكذا، بالعكس يعني يكون بيني وبينهم في كيميك.
1: ايه خلاص خلاص انت يعني انسان ما شاء الله عليك راشد وواعي وعارف ايش بتسوي في الحياه.
0: بالضبط.
1: طيب وش الخطط المستقبليه ان شاء الله؟
0: والله الخطط المستقبليه اني انا افتح شركه اللي هو للتنسيق المناسبات.
1: ايه
0: يعني فقاعد اخطط باذن الله انه يكون هذا الشيء الحلو بحكم اني انا اتغنى.
1: لا واضح عليك شاطر ما شاء الله عليك يعني واضح انك انت يعني حرك.
0: فقاعد افكر انه يكون يعني حتى في عندي هو تعهد للمناسبات اسمه مخليه باسم يعني باسم منطقتي احساء ويدنج.
2: ما شاء الله انت اللي مسوي هذا يا ابراهيم انت اللي مسويه؟
0: ايه
2: يعني هذه الشركه المستقبليه مختار اسم من الان.
0: نختار الاسم الان هو الحين بتعهد فنانين وفنانين
2: يعني بتصير مشاركاتك تصير في الزواجات بتعاقد مع
0: أيوة
2: الفنانين.
0: بالضبط
2: حلو مشروع
0: يعني
2: ممتاز.
0: حتى باللي هو الاحتفالات العامه الايفنتات
2: صح
0: يعني اكون شريك معهم، لان الاسم يعني خصوصا عندي هنا يعني بتكلم عن الحفا الاسم لحاله يكفي
2: صح
0: يعني انا لما اتواصل معي يشوفون الاسم انه هل انت صدق من الحفا لانك كاتب احساء ويدنج. فأنا
1: من الآن من الآن يا برهوم طار الاسم طالما انك انت ما وثقت تجاريا.
0: لا لا لا بتوثق. شوف هو الحين موجود يعني لو تكتب بالتيك توك يطلع لك تكتب احساء ويدنج ترى موثق ومجهز اموره، بس هو الحين صاير لتعهد فنانين يعني في عندنا احتفالات تصير بالحسا كذا خلاص يكلمونا من الرقم نفسه وننسق لهم المناسبه كامله عرفت. بس أنا قاعد أخطط أبغى يكون على اللي هو شريكة عرفت كيف؟
1: صوتك حلو للأغاني؟
0: إيه
1: الله جل سمعنا شيء بصوتك.
0: وش تبغى تسمع؟
1: اللي يعني تحس إنك أنت تحبه.
0: أنا بغني لك عن فنان إنه قلت لك أحبه وأغدره حلو وربح صقر.

0: ماني سلامتكم.
1: الله الله الله عليك إبراهيم. في خطة مستقبلية دراسة الموسيقى تدخل في معهد وتسجل؟
0: إيه في صراحة خطة جالس يعني أفكر فيها. هذه
1: وش تدرس؟
0: اللي هو أبغى أدرس اللي هو التون للغنية لما يكون الطبقة مرتفعة. صح. أنا أحتاج إني أنا أتعلم فيها كثير يعني.
1: ممتاز. وآلة موسيقية؟
0: آلة موسيقية إني أنا أكون بروفيشنال أكثر في الدرم.
1: حلو، يعني هذا اختصاص ما راح تغيره أبد.
0: لا
1: راح تكون فيه محترف إن شاء الله.
0: بإذن الله إن شاء الله.
1: في حلم في بالك ودك تحققه تسعى له من الآن؟
0: حلم الصدق تقريبا هذا اللي هو افتح الشركه.
1: ممتاز، الله يوفقك
0: يعني
1: ابراهيم.
0: يعني صدق الحلم اللي من اللي في بالي يعني
1: بيتحقق ان شاء الله.
0: باذن الله ان شاء الله.
2: المسقع والدنيا ومالك في ما دخلت المجال الجو هذا ولا؟
0: الا دخلت الجو بحكم اني انا عازف. اني انا ما جربته، بس اشتغلت مع عده، اشتغلت مع فنانين يعني اللي هو الشغل العده الرجاليه، اشتغلت معهم كثير.
2: حلو،
0: عرفت يعني. فخلاص اعرف مثلا لما ايقاع يكون، لما يكون عده غير، لان حتى في العزف يختلف في الايقاع غير ويختلف مع العده غير.
2: حلو، يعني
0: عرفت.
2: موفق ان شاء الله.
1: الله يحفظك ابراهيم، اسعدتنا بالحضور، وان شاء الله نشوف اسمك كبير ومؤثر في الساحه الفنيه
0: باذن الله. ان شاء الله باذن الله. بالعكس، وتشرفت فيكم، تشرفت في الزميلين خالد وعبد الله.
2: طلال ابو عبد الله.
1: يا مرحبا، الله يحييك ابراهيم.
0: تشرفت فيكم والله، واني اكون جزء من اذاعه الرياض.
1: يا مرحبا، الله يحييك برنامجكم وهذه اذاعتكم. الله يحييك في وقت وهي داعمه ترى لكل المواهب الشابه السعوديه.
0: ما تقصر والله.
1: الله
0: بالعكس والله، اني كنت صدق يعني وانا اسولف معكم بالعكس يعني استمتعت كثير.
1: الله يوفقك ابراهيم. شكرا لك ولحضورك الكريم. شكرا لضيفنا الفنان عازف الايقاع درمز ابراهيم الحميد. شكرا لكم انتم ايها الاحبه الكرام على طيب الاستماع وكرم المتابعه. غدا لقاء جديد عند 10:00 ليلا. نعطر التحايا من فريق العمل، كان معكم من الاعداد نوفر الرخيم، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج محمد الفلاج. غدا إن شاء الله موضوع جديد ومختلف، نستفيد إن شاء الله من الطروحات، وأنتم تصبحون على خير.
2: إلى اللقاء.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض بنقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس 5 مساءً.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
5: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
6: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
7: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
6: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
8: السعودية الخضراء.

0: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي السعودية الخضراء عبر أثير إذاعة الرياض. حين نريد أن نزرع شجرة نظن أن الأمر يسير، حفرة وشتلة وماء، لكن الحقيقة أعقد، فالشجرة في الموقع الخطأ تموت ويهدر الجهد والماء معها. فكيف نعرف أين نزرع وماذا نزرع، وكيف نراقب أرضاً مساحتها نحو 2 مليون كيلومتر مربع؟ الجواب اليوم بيد التقنية، نظم المعلومات الجغرافية التي تحول البيانات إلى خرائط ناطقة، والأقمار الصناعية التي تراقب أرضنا من الفضاء. والمملكة من البلدان الجافة الأكثر تأثراً بالتصحر، لكنها تواجهه بأحدث الأدوات. فمبادرة السعودية الخضراء تستهدف زراعة 10 مليارات شجرة، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر يسخر الاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي لتحقيق ذلك. كيف ترسم التقنية خريطة المستقبل الأخضر؟ هذا هو محور حلقتنا اليوم. ويسعدنا مستمعينا أن نستضيف الأستاذة أحلام الذبياني، عضو مؤسس بجمعية الصمان الخضراء البيئية والباحثة في التنمية المستدامة والمتخصصة في نظم المعلومات الجغرافية. فأهلا وسهلا بك أستاذة أحلام، ضيفة عزيزة معنا في السعودية الخضراء، للتعليق على أسئلة ومحاور هذه الحلقة. مستمعينا الكرام، تخيلوا خريطة لا تكتفي بإظهار الطرق والمدن، بل تخبرك بنوع التربة في كل بقعة وكمية الأمطار وصحة النباتات ودرجة تدهور الأرض. هذه هي نظم المعلومات الجغرافية، تقنية تربط كل معلومة بموقعها على الأرض، فتتحول الأرقام الجامدة إلى خرائط ناطقة تكشف ما لا تراه العين المجردة. وحين تقترن هذه النظم بالاستشعار عن بعد، أي صور الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار، تصبح عيناً ساهرة تراقب البيئة من مكان عالي. ومن أشهر أدواتها مؤشر يسمى مؤشر الفرق الطبيعي للنباتات، يقيس صحة الغطاء النباتي وكثافته من الفضاء. وبهذا لم تعد حماية البيئة تعتمد على التخمين، بل على بيانات دقيقة ترى وتقاس. سؤالنا لك أستاذ أحلام، ما هي نظم المعلومات الجغرافية ببساطة، وكيف تحول البيانات إلى خرائط تساعدنا على فهم بيئتنا واتخاذ قرارات أفضل لحمايتها؟
1: نظم المعلومات الجغرافية أو GIS هي ببساطة تقنية تساعدنا نفهم المكان بشكل أفضل. هي تجمع معلومات من مصادر مختلفة مثل التربة والأمطار، درجات الحرارة، مصادر المياه والغطاء النباتي وصور الأقمار الصناعية، ثم تربط كل هذه المعلومات بالموقع الجغرافي عشان تعطينا صورة واضحة تساعدنا نتخذ القرار الصحيح. يعني هي ما تعطينا خريطة وبس، إنما تساعدنا نعرف شو اللي يصير في المكان وليش صار، وش العوامل اللي أثرت عليه، وكيف نقدر نتعامل معه بالطريقة الصحيحة. لو أخذنا مثال قريب من الجميع، لو كان عندنا مشروع تشجير، ما نقدر نختار أي موقع ونبدأ نزرع مباشرة. أول شيء ندرس طبيعة التربة، كمية الأمطار، درجات الحرارة، توفر المياه، حتى نوع الأشجار اللي يناسب هذا الموقع. وبعد ما نجمع هذه المعلومات نقدر نحدد المكان الأنسب قبل ما تزرع أول شجرة. هنا تظهر أهمية نظم المعلومات الجغرافية، لأنها تساعدنا نبني قراراتنا على معلومات دقيقة مو على التخمين. هذا يرفع فرص نجاح المشاريع ويوفر الوقت والجهد ويحقق أفضل استفادة من الموارد الطبيعية. اليوم نشوف المملكة تستثمر بشكل كبير في هذه التقنيات ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، لأنها تساعد في حماية البيئة وتنمية الغطاء النباتي ودعم مشاريع التشجير بطريقة علمية ومدروسة. هذا ينسجم مع مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء. أعتقد أن هذا هو أجمل شيء في نظم المعلومات الجغرافية، أنها ما صارت مجرد خرائط نحدد فيها المواقع، وإنما أصبحت أداة تساعدنا نحافظ على مواردنا الطبيعية ونتخذ قرارات أفضل ونبني مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.

0: مستمعين الأعزاء، التشجير الناجح علم قبل أن يكون حماس، فكثير من حملات التشجير تفشل لأن الأشجار تغرس في مواقع لا تناسبها أو تكون من أنواع دخيلة لا تتحمل بيئتنا الصحراوية. وهنا تتألق نظم المعلومات الجغرافية، إذ تحلل التربة والمياه الجوفية والمناخ والانحدار لتحدد بدقة أين نزرع وأي نوع محلي هو الأنسب لكل موقع. وهذا التحليل ليس ترف، بل هو ما يصنع الفرق بين مشروع تشجير مستدام وآخر يذبل بعد أشهر. وجمعية الصمان الخضراء تحرص على زراعة أشجار البيئة المحلية تحديداً لأنها الأقدر على البقاء بأقل ماء وأعلى فائدة للنظام البيئي. التقنية ترسم الخريطة والمعرفة المحلية تختار الشجرة، فيلتقي العلم بالميدان. أستاذ أحلام، كيف تساعد نظم المعلومات الجغرافية في اختيار مواقع التشجير المناسبة والأنواع المحلية الملائمة، وما هو الفرق الذي يصنعه ذلك في نجاح المشاريع واستدامتها؟
1: نجاح أي مشروع تشجير ما يبدأ من زرع الشجرة، إنما يبدأ قبلها بوقت طويل من مرحلة التخطيط واختيار موقع مناسب. هنا يجي دور نظم المعلومات الجغرافية، لأنها تساعدنا نجمع معلومات مهمة عن الموقع، مثل طبيعة التربة، كمية الأمطار، درجات الحرارة، وتوفر المياه. بعدها نحلل هذه البيانات مع بعض حتى نعرف هل هذا المكان مناسب للتشجير أو لا. برضو اختيار نوع الشجرة مهم جدا، لأن مو كل الأشجار تناسب كل المناطق. المملكة فيها تنوع كبير في طبيعتها ومناخها، لذلك نحرص دائما على اختيار الأنواع المحلية لأنها متأقلمة مع البيئة، تحتاج مياه أقل وفرص نجاحها تكون أعلى. خلونا نتخيل مثال بسيط. لو زرعنا نفس الشجرة بموقعين مختلفين، واحد تربته مناسبة والثاني لا، طبيعي أن النتائج بتكون مختلفة. لذلك نجاح التشجير ما يقاس بعدد الأشجار اللي نزرعها، وإنما بعدد الأشجار اللي تعيش وتكبر وتستمر. لما يكون اختيار الموقع مبني على بيانات دقيقة، نقلل نسبة الهدر سواء في المياه أو الجهد أو التكاليف، ونرفع في المقابل فرص نجاح المشروع. وهذا هو الهدف من استخدام هذه التقنية. اليوم مع المشاريع البيئية اللي تشهدها المملكة، أصبح الاعتماد على البيانات جزء أساسي من نجاح مشاريع التشجير، لأن الهدف مو بس زيادة عدد الأشجار، وإنما بناء غضاء نباتي مستدام يحقق أثر بيئي حقيقي، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء. الشجرة المناسبة في المكان المناسب وفي الوقت المناسب هي البداية الحقيقية لأي مشروع تشجير ناجح. هذا الشيء اللي دائما أحب أأكد عليه عشان الناس تلتزم فيه، ويعني تحطه بعين الاعتبار قبل لا تبدأ في أي مشروع تشجير.
0: مستمعينا، التصحر عدو صامت يزحف ببطء ويصعب رصده بالعين وحدها على مساحة شاسعة كمساحة المملكة. لذلك صارت التقنية ضرورة لا خيار. فقد أنجز المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر 246 خريطة مكانية لحالة التصحر في المملكة، تظهر المواقع المتدهورة والثابتة والمحسنة، معتمداً على نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد والمسح الميداني معاً. هذه الخرائط ليست صور جميلة فحسب، بل أدوات قرار، فهي تكشف أين تتدهور الأرض وأين تتحسن وأين يجب أن نتدخل أولاً، وبذلك توجه الجهود والموارد إلى المواقع الأكثر حاجة بدل توزيعها عشوائياً. إنها بوصلة علمية تقود مكافحة التصحر بدقة. السؤال: كيف تستخدم تقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في رصد التصحر وتدهور الأراضي، وما الذي تكشفه هذه الخرائط لصناع القرار؟
1: اليوم الحمد لله وصلنا لمرحلة نقدر فيها نتابع مساحات شاسعة من الأراضي بدون ما نكون موجودين في كل موقع، وهذا بفضل تقنيات الاستشعار عن بعد والأقمار الصناعية بعد الله. لكن كثير من الناس يعتقد أن الأقمار الصناعية وظيفتها تلتقط صور فقط، بينما الحقيقة أنها تعطينا معلومات تساعدنا نفهم حالة الأرض بشكل أدق. من خلال هذه الصور نقدر نعرف مثلاً هل الغطاء النباتي بدأ يزيد أو يقل؟ هل في مناطق بدأت تتأثر بالجفاف أو زحف الرمال أو أي تغيرات ممكن تؤثر على البيئة؟ بعدين يجي دور نظم المعلومات الجغرافية، لأنها تجمع هذه المعلومات مع بيانات ثانية مثل طبيعة التربة، كمية الأمطار، درجات الحرارة، حتى تعطينا صورة متكاملة مو مجرد صورة من الأعلى. الميزة الجميلة أننا ما نشوف الوضع الحالي فقط، بل إحنا نقدر ترى نقارن نفس الموقع قبل سنة أو 5 سنوات ونعرف هل في تحسن أو يحتاج تدخل أكبر. هل الجهود اللي بذلت حققت نتائجها فعلا؟ هذا مهم، هذا مرة مهم، ومهم جدا لصناع القرار، لأنه يساعدهم يوجهون الجهود للمناطق اللي تحتاجها أكثر، ويقيسون أثر المشاريع البيئية بطريقة واضحة بدل من الاعتماد على التقديرات فقط. اليوم مع التطور الكبير في الذكاء الاصطناعي أصبحت عملية تحليل هذه البيانات أسرع وأكثر دقة. هذا يساعد على اكتشاف أي تغيرات بيئية في وقت مبكر واتخاذ إجراءات مناسبة قبل ما تكبر المشكلة. هذا كله ينسجم طبعا مع توجه المملكة في الاستفادة من التقنيات الحديثة لدعم حماية البيئة ومكافحة التصحر وتنمية الغطاء النباتي، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء.
0: مستمعينا، الخريطة مهما كانت لا تزرع شجرة بنفسها، فبين النباتات والأرض هناك أياد بشرية تحفر وتغرس وتسقي وتتابع. وهنا يبرز دور الجمعيات البيئية والمتطوعين، وجمعية الصمان الخضراء نموذج حي لهذا الربط، إذ تضم أكثر من 1285 متطوعاً، وعقدت شراكات مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومع محمية الملك عبد العزيز الملكية لتترجم الأرقام والخرائط إلى غطاء نباتي حقيقي على الأرض. وهذا يفتح الباب أمام كل فرد ليكون جزءاً من الحل، فالتطوع البيئي أحد مستهدفات رؤية 2030، والمشاركة لم تعد حكراً على المختصين، فمن يغرس شجرة أو يبلغ عن أرض متدهورة أو ينضم لحملة تشجير يصنع أثراً حقيقياً.

0: التقنية تدلنا على الطريق، لكن السواعد هي التي تقطعه. أستاذ أحلام، كيف تجمعون بين التقنية والعمل التطوعي الميداني في الجمعية، وما الذي يستطيع الفرد أن يقوم به ليكون شريك في التشجير ومكافحة التصحر؟
1: في جمعية الصمان البيئية نؤمن أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة، وأن أفضل النتائج تتحقق لما يجتمع التخطيط العلمي مع مشاركة المجتمع. التقنية تساعدنا نحدد الأولويات ونعرف المواقع التي تحتاج إلى تشجير أو تأهيل، كيف نستفيد من الموارد بالشكل الأفضل. بعدها يجي دور المتطوعين والشركاء طبعا في تنفيذ هذه المبادرات على أرض الواقع. اليوم العمل التطوعي البيئي ما عاد يقتصر على زراعة الأشجار فقط، بل يشمل نشر الوعي والمشاركة في الحملات البيئية والمحافظة على الغطاء النباتي وحماية المتنزهات والسواحل، وحتى تشجيع أفراد المجتمع على تبني ممارسات أكثر استدامة في حياتهم اليومية. في الجمعية ننظر لأي مبادرة من ثلاث جوانب: الأثر البيئي والأثر المجتمعي والأثر التطوعي، لأننا نؤمن أن النجاح ما يقاس فقط بعدد الأشجار اللي زرعت، وإنما بالأثر اللي تتركه المبادرة بمدى مشاركة المجتمع وبعدد الأشخاص اللي أصبحوا أكثر وعي واهتمام بيئتهم. أعتقد أن أي شخص يقدر يكون جزء من هذا التغيير مهما كان عمره أو تخصصه. ممكن يشارك في حملة تشجير أو يساهم في تنظيف موقع طبيعي أو ينشر الوعي بين أهله وأصدقائه، أو حتى يبدأ بعادات بسيطة تحافظ على البيئة، لأن حماية البيئة في النهاية ما هي مسؤولية جهة واحدة، هي مسؤولية مجتمع كامل، وكل مساهمة مهما كانت بسيطة تصنع فرق حقيقي إذا استمرينا فيها.

0: مستمعين الكرام، التقنية رغم قوتها ليست عصا سحرية، ففي الميدان الصحراوي تواجه نظم المعلومات الجغرافية تحديات حقيقية، صور فضائية قد لا تكون محدثة بما يكفي، ومواقع نائية يصعب الوصول إليها للتحقق الأرضي، وعواصف رملية وغبار تشوش جودة الصور، وصعوبة أحياناً في التمييز بين الغطاء النباتي الطبيعي والمزروع، كما تبقى النباتات الرقمية ناقصة ما لم تقترن بمسح ميداني فعلي يؤكدها على الأرض. وتجاوز هذه التحديات لا يقل أهمية عن امتلاك التقنية نفسها، فالخريطة الدقيقة تبدأ من بيانات موثوقة، والبيانات الموثوقة تحتاج تكاملاً بين الأقمار والساعد البشري في الميدان. أستاذ أحلام، من واقع عملك الميداني، ما أبرز التحديات العملية التي تواجه نظم المعلومات الجغرافية في رصد التشجير والتصحر، وكيف يمكن تجاوزها لرفع دقة النتائج وموثوقيتها؟
1: أي تقنية مهما كانت متقدمة يبقى نجاحها مرتبط بجودة البيانات اللي نعتمد عليها، لأن البيئة تتغير باستمرار، فلو كانت المعلومات قديمة أو غير دقيقة ممكن تأثر على جودة القرار. من التحديات أيضاً أن الصور الفضائية ما تعطينا كل التفاصيل، لذلك دائماً نربطها بالعمل الميداني حتى نتأكد أن البيانات تعكس الواقع بشكل صحيح. هذا يعطينا نتائج أكثر دقة وموثوقية، لكن في المقابل المجال يتطور بشكل سريع جداً. اليوم أصبح الذكاء الاصطناعي يساعد في تحليل كميات كبيرة من البيانات خلال وقت قصير. أصبحت الطائرات بدون طيار، الدرون، توفر صور دقيقة تساعد في متابعة مشاريع التشجير ورصد التغيرات البيئية بشكل أسرع. أعتقد أن مستقبل هذا المجال واعد جداً، خصوصاً مع التوجه الكبير نحو الاستفادة من التقنيات الحديثة في حماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعية. هذا يفتح فرص أكبر لاتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة وتحقيق أثر بيئي مستدام. والحقيقة أننا اليوم محظوظون بما يحظى به القطاع البيئي في المملكة من اهتمام ودعم من قيادتنا الرشيدة حفظها الله. هذا الدعم نشوف أثره بوضوح في المبادرات الوطنية والمشاريع النوعية، في تمكين الجهات غير الربحية والمتطوعين، وهو ما يعطينا دافع أكبر للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. أتمنى أن تكون الرسالة اللي توصل لكل مستمع أن حماية البيئة ما هي مسؤولية المختصين فقط، بل مسؤولية كل واحد فينا، وكل خطوة نبدأ فيها اليوم مهما كانت بسيطة هي استثمار في مستقبل وطننا وفي بيئة أجمل للأجيال القادمة.

0: مستمعين الأعزاء، الخضرة التي نحلم بها تبدأ بخريطة دقيقة وتكتمل بساعد متطوع، وبين العلم والإرادة تتحول الصحراء إلى أمل أخضر. شكراً لضيفتنا الكريمة الأستاذة أحلام الذبياني على هذه الإضاءات القيمة. شكراً لكم أنتم مستمعين على حسن الاستماع لهذه الحلقة. تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم من الإعداد هاني الزهراني، ومن الإخراج شوق الحربي، ومن خلف الميكروفون سليم الغامدي. إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة من السعودية الخضراء. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: السعودية الخضراء.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أرقام الرؤية. بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي 51%، مرتفعة من 44% منذ بداية الرؤية، بقيمة 2,476,000,000 ريال، متجاوزة مستهدف العام 2025. نسبة توطين الصناعات العسكرية في المملكة تتجاوز مستهدفها المرحلي وتصل إلى 24.89%، مرتفعة من 7.7% في العام 2022.
2: ننجز اليوم لغد مزدهر.
3: التغير المناخي.
4: تشكل الصحاري نحو 95% من مساحة المملكة، ومع ذلك أطلقت المملكة مبادرات مناخية تعد من الأكبر عالمياً، وبين التحدي والطموح تتقدم الجهود البيئية بثبات. تستهدف المملكة أن تكون 50% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030 ضمن تحول وطني في قطاع الطاقة، وبين الحاضر والمستقبل يتغير مزيج الطاقة تدريجياً. التزمت المملكة باتفاقية باريس للمناخ وأعلنت مستهدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2060، كما تعمل على إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة. وبين الالتزام والتنفيذ تتضح ملامح الاستراتيجية المناخية.
5: صيفك على كيفك. على كيفك. الحماس للإجازة والسفر شيء جميل، لكن الأجمل إنك تستمتع بدون ضغوط مالية. قبل تبدأ تخطط لصيفك، حدد ميزانية مناسبة للمصاريف والأنشطة والرحلات. معرفة حدود الإنفاق تساعدك تستمتع.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم سلمتي بلادي. تعد بوابة الدرعية أحد المشاريع الاستراتيجية الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة ووجهة تاريخية تسعى لترسيخ مكانة المملكة على خريطة السياحة العالمية، ويهدف المشروع إلى إعادة إحياء الدرعية كعاصمة للثقافة ومهد للدولة السعودية الأولى عبر تحويلها إلى مدينة حضرية تجمع بين عراقة الإرث التاريخي وأحدث معايير العيش العصري بما يتماشى مع طموحات رؤية المملكة 2030. تتولى شركة الدرعية قيادة هذا المشروع الطموح بميزانية استثمارية تتجاوز 236 مليار ريال، لتمتد أعمال التطوير على مساحة 14 كيلومترا مربع، محافظة على الطابع النجدي الأصيل في كافة تفاصيلها المعمارية. يحتضن المشروع حي الطريف التاريخي المسجل ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، إلى جانب معالم حيوية بارزة كميدان الدرعية الذي يضم مئات العلامات التجارية، ومطل البجيري، ووادي صفار الممتد على مساحة 60 كيلومتر مربع بمرافقه الفندقية والسكنية الفاخرة. يمتد المخطط المستقبلي ليشمل إنشاء 38 فندقا و20 ألف وحدة سكنية، مع تطوير بنية تحتية متكاملة تضم محطات النقل ومواقف للسيارات. كما يستهدف المشروع توفير 178 ألف فرصة عمل استعدادا لاستقبال أكثر من 50 مليون زائر سنويا بحلول عام 2030. وكلنا بصوت واحد نقول سلمتي بلادي لمستقبل واعد ورؤية طموحة. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم سلمتي بلادي. تقبلوا تحياتي أنا ظافر الخثعمي من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج منور البريك. في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: ديرتي حبيبتي،

من نجد تتسم الأصالة لترسم لوحة مليئة بالتفاصيل وتأخذنا بجولة إلى الماضي الجميل. فمن قرية أوشيغر الواقعة شمال غرب الرياض دون التاريخ أرقاما ومعلومات بقيت محفورة في ذاكرة المملكة، خاصة وأن قرية أوشيغر يعود تاريخها إلى ما قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم.

تعود تسمية القرية باسم أشاجر نسبة إلى الجبل الأشقر الذي يحدها من الشمال، ويعرف عند أهالي القرية بضلع الجنينة، والذي قال فيه الشاعر: دار يلي شمالك نايف الجال، ذكرتني عصور اللي مضت فيها.

ما زالت تشاكر تحمل الكثير من الذكريات والآثار القديمة، ما يجعلها وجهة سياحية ومقصدا للباحثين والمؤرخين والسواح الراغبين بمعرفة جزء من التاريخ القديم لمملكتنا، إذ تضم أوشاجر عددا من الأماكن التاريخية والتراثية، كما أنها تلقب برحم نجد لكثرة علماء الدين والفقه والتاريخ الذين ولدوا فيها، وهي غنية بواحاتها فماؤها عذب، كما أنها ثرية بالنخيل والبساتين. وتحمل قرية أوشاجر التراث والتاريخ، إذ تشكلت من مباني طينية وأسواق وجوامع وأزقة محاطة ب600 بستان وتسعة أسوار وثلاثين برجا وثمانين بئرا عذبة محفورة بالأيدي منذ مئات السنين.

0: السلام عليكم. مسيك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
1: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
4: إذاعة الرياض.

0: نبض الوطن. إضاءات لغوية
1: على إذاعة الرياض.
2: أهلا بكم في إضاءات لغوية جديدة.

0: أسماء الأصوات.
1: واسم الصوت الذي نحن بصدد معرفة معناه هو الأزيز. فما الأزيز؟ ورد في لسان العرب: أزت القدر، تأز وتئز، أزا وأزيزا وأزازا، وأتزت ائتزازا إذا اشتد غليانها. وقيل هو غليان ليس بالشديد. وفي الحديث عن مطرف عن أبيه رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء، يعني يبكي، أي أن جوفه يجيش ويغلي بالبكاء. وقال ابن الأعرابي في تفسيره: خنين بالخاء المعجمة في الجوف إذا سمعه كأنه يبكي. وأز بها أزا، أوقد النار تحتها لتغلي. قال أبو عبيدة: الأزيز الالتهاب والحركة كالتهاب النار في الحطب، يقال أز قدرك، أي ألهب النار تحتها. والأزة الصوت، والأزيز النشيش، والأزيز صوت غليان القدر، والأزيز صوت الرعد من بعيد. أزت السحابة تئز أزا وأزيزا. وأما حديث سامرة: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتهيت إلى المسجد فإذا هو يأزز، فإن أبا إسحاق الحربي قال في تفسيره: الأزز الامتلاء من الناس، يريد امتلاء المجلس. قال ابن سيدة: وأراه مما تقدم من الصوت، لأن المجلس إذا امتلأ كثرت فيه الأصوات وارتفعت. وقوله يأزز بإظهار التضعيف هو من باب لححت عينه، وألل السقاء، ومششت الدابة. وقد يوصف بالمصدر منه فيقال بيت أزز، والأزز الجمع الكثير من الناس. وقوله المسجد يأزز، أي منغص بالناس. ويقال البيت منهم بأزز إذا لم يكن فيه متسع، ولا يشتق منه فعل، يقال أتيت الوالي والمجلس أزز، أي كثير الزحام ليس فيه متسع. والناس أزز إذا انضم بعضهم إلى بعض. وقد جاء حديث سمرة في سنن أبي داود فقال: وهو بارز من البروز والظهور. قال: وهو خطأ من الراوي، قاله الخطابي في المعالم، وكذلك قاله الأزهري في التهذيب. وفي الحديث: فإذا المجلس يتأزز، أي تموج فيه الناس، مأخوذ من أزيز المرجل وهو الغليان.
0: أخطاء شائعة.
1: والخطأ اللغوي الشائع الذي نتناوله قول بعضهم: أعجبتني هذه القصص. فما الخطأ هنا وما الصواب؟ يقول الدكتور مصطفى جواد: قل أعجبني هذا القصص وأعجبتني هذه القصص، ولا تقل أعجبتني هذه القصص. وذلك لأن القصص بفتح القاف مذكر لا مؤنث، وهو اسم بمعنى المقصوص، أي المحكي والمروي والمأثور والمنقول والمذكور للاعتبار والاتعاظ. وهو على وزن اسم المفعول القديم، أي على وزن فعل بمعنى مفعول، كالعدد بمعنى المعدود، والحسب بمعنى المحسوب، والقبض بمعنى المقبوض، وجمعه الأقباض،

0: نفض بمعنى المنفوض، والولد بمعنى المولود، والحلب بمعنى المحلوب، والقلم بمعنى المقلوم، والصمد أي المصمود وهو المقصود. ومنه قوله تعالى: الله الصمد، أي المصمود، بمعنى المقصود في الحاجات والمستغاث المستعان. وهذه الصيغة من صيغ اسم المفعول القديمة، قد تنبهت عليها بعد تفكير جليل وتعليل طويل، وهي تؤيد أن الصفات القديمة في العربية خالية من التأنيث، مقصورة على التذكير، وقد نشأ التأنيث بعد ذلك. فالقصص اسم مفعول قديم بمعنى المقصوص، وأما القصص بكسر القاف فهي جمع قصة بمعنى الخبر والحكاية والرواية، والقصة منقولة من مصدر الهيئة إلى الاسمية كالقطعة والفرقة، وتجمع القصة على قصص كإربة وإرب.
1: متشابهات وفروق.
0: ونتناول في هذه الفقرة الفرق بين التمني والإرادة. يقول أبو هلال العسكري: الفرق بين التمني والإرادة أن التمني معنى في النفس يقع عند فوت فعل كان للمتمني في وقوعه نفع أو في زواله ضرر مستقبلا كان ذلك الفعل أو ماضيا، والإرادة لا تتعلق إلا بالمستقبل. ويجوز أن يتعلق التمني بما لا يصح تعلق الإرادة به أصلا، وهو أن يتمنى الإنسان أن الله لم يخلقه وأنه لم يفعل ما فعل أمس، ولا يصح أن يريد ذلك. وقال أبو علي رحمه الله: التمني هو قول القائل ليت الأمر كذا فجعله قولا. وقال في موضع آخر: التمني هو هذا القول وإضمار معناه في القلب. وإلى هذا ذهب أبو بكر بن الأخشاد. والتمني أيضا التلاوة، قال الله تعالى: إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. وقال ابن الأنباري: التمني التقدير، قال: ومنه قوله تعالى: من نطفة إذا تمنى. وتمنى كذب. وروى أن بعضهم قال للشعبي: أهذا مما رويته أو مما تمنيته، أي كذبت في روايته. وأما التمني في قوله تعالى: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، فلا يكون إلا قولا، وهو أن يقول أحدهم ليته مات. ومتى قال الإنسان ليت الآن كذا فهو عند أهل اللسان متمن غير اعتبارهم لضميره، ويستحيل أن يتحداهم بأن يتمنوا ذلك بقلوبهم، مع علم الجميع بأن التحدي بالضمير لا يعجز أحدا ولا يدل على صحة مقالته ولا فسادها، لأن المتحدى بذلك يمكنه أن يقول تمنيت بقلبي، فلا يمكن خصمه إقامة الدليل على كذبه، ولو انصرف ذلك إلى تمني القلب دون العبارة باللسان لقالوا قد تمنينا ذلك بقلوبنا، فكانوا مساوين له فيه، وسقط بذلك دلالته على كذبهم وعلى صحة ثبوته. فلما لم يقولوا ذلك علم أن التحدي وقع بالتمني لفظا. وصلنا بكم مستمعينا إلى ختام هذه الحلقة من إضاءات لغوية، كان معكم فيها من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج خالد الشامخي. شكرا لكم على طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: إضاءات لغوية
1: على إذاعة الرياض.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: أرقام الرؤية.
6: بلغت نسبة المستفيدين من الإعانات المالية الذين تم تمكينهم من العمل 33.4%، مرتفعة من 1% في عام 2016، محققة مستهدفها المرحلي. أضحت 97.5% من التجمعات السكانية في المملكة مغطاة بالخدمات الصحية، مقتربة من مستهدف عام 2030 البالغ 99.5%.
7: ننجز اليوم لغد مزدهر.
8: الماء والترشيد.
9: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال، وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية، وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030، وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%، وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.
10: صيفك على كيفك. على كيفك.
11: تحس أحياناً إن الإجازة تخلص بسرعة بدون ما تنجز شيء؟ السر في تنظيم الوقت. حدد أهداف بسيطة ليومك، ووزع وقتك بين الراحة والهوايات والأنشطة المفيدة. لما يكون ليومك خطة واضحة يصير أكثر متعة وإنتاجية. لا تخلي الملل يسرق إجازتك، نظم وقتك واستمتع بكل يوم. صيفك على كيفك. على كيفك.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: ديرتي حبيبتي،

في حضن جبال السروات، حيث يعانق الضباب الجدران وتتمشى الغيوم بين النوافذ الخشبية. هناك تقف قرية لا تشبه سوى نفسها، قرية رجال ألمع. لم تبن هذه القرية كأي قرية، بل نسجت على منوال من الضوء والحجر، وسطرت على صفحات الزمن بلون لم تمحه العواصف. كان يا ما كان، في زمن تلبد فيه الغيم بالقصص، وقف رجل من رجال ألمع ينحت من الجبل بيتا، لم يكن يبحث عن مأوى بل عن معنى. بيت يروي للأجيال أن الجمال لا يحتاج إلى زخرف بل إلى صدق. بيوت رجال ألمع ليست حجارة فحسب، إنها قصائد صامتة، كل نافذة فيها قصيدة، كل شرفة حكاية، وكل جدار مكتبة ذاكرة منسية.

0: تحكي امرأة مسنة: هنا كان يجلس جدي يحكي لنا عن رجال حملوا البنادق في النهار والقصائد في الليل، عن نساء كن يبنين البيوت ويحفظن الشعر في صمت يشبه السكينة. وتروي فتاة: تعلمت الرسم من نوافذ قريتنا، الألوان التي تزين الأبواب ليست طلاء فقط بل تراث يقال بلغة لا تنسى. رجال ألمع، تلك القرية التي جمعت الفن إلى الصخر والشعر إلى الجدران والعز إلى البساطة. هنا لا تزال الخطى تردد صدى الماضي، والصوت القادم من الجبال يقول: لم نبن لننسى بل لنتوارث. في رجال ألمع لا تسير على الطريق بل على قصيدة، ولا تلمس الحجر بل تلمس ذاكرة. وهنا رجال ألمع حيث تتقاطع الطرق بين المجد والحكاية، وتبقى القرية شاهدة على شعب لا ينسى.
1: ديرتي حبيبتي.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
2: الإذاعة زمان.

0: إعداد فؤاد بخش، تقديم سعود الذيابي.
1: أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مطرب الأسبوع.

0: أصدقائي المستمعين، يسر برنامج مطرب الأسبوع باسمكم جميعاً أن يرحب بالفنانة التونسية عايدة بوخريس في بلدها الثاني المملكة العربية السعودية. نرجو أن تتكرم بالإجابة على أسئلة هذا البرنامج. أهلاً بك أخت عايدة.
1: مرحباً بك يا أخت مريم، ومرحباً بالجمهور السعودي.
0: شكراً. نحب أخت عايدة أن نتعرف على بدايتك الفنية، كيف كانت ومتى بدأت؟
1: بدايتي
0: إيه؟
1: هذه حكاية طويلة،
0: معلش ناخذ منها
1: يعني
0: يعني.
1: 7 سنوات تقريباً.
0: إيه؟
1: بديت طبعاً في تونس عن طريق برنامج اكتشاف المواهب اسمه نجوم الغد،
0: نعم.
1: وطبعا غنيت أغاني مصرية وتقبلت فيها من أول مرة، وبعد على طول عطوني أغاني تونسية لحن وكلمات، وبعدين ولات تجيني الأغاني يعني باستمرار. يعني سجلت عدة مجموعة أغاني تونسية من أول وهلة،
0: يعني بدأت بالأغنية المصرية.
1: إيه طبعا.

0: والمفروض هكا يعني في البرنامج هذا لازم الهاوي يعدي أغنية مش لازم تكون مصرية
1: اي
0: حسب الميل وحسب الإمكانيات الصوتية متاع الهاوي، ويشوفوا يعني إمكانياته الصوتية
1: طيب
0: وعلى أساسها يعني يحكموا له أنه ناجح.

0: وعنده أغاني في
1: يعني هناك،
0: يعني
1: يعني اللي طلع
0: تقريبا
1: شعبية أكثر من
0: ست سنوات هكا نقول يعني.
1: نعم.
0: أما توا الأغاني السعودية موجودة في تونس يعني باستمرار يحطوها ونسمعوها، لطلال، لابتسام،
1: محمد عبده.
0: لمحمد عبده.
1: زين أخت عايدة، ما أدري أول لحن سعودي، يا ترى كيف كان انطباعك وانتي بتأديه وبعد ما استمعتي للحن؟
0: أول لحن سعودي
1: ايه
0: أديته كنت خايفة من أني أخفق في أداء اللهجة السعودية طبعا والكلمات، وفي بعض أحرف يعني صعيبة عليا، مثلا حرف الجيم
1: صحيح،
0: وحرف
1: وخصوصا في يعني
0: الضاد،
1: تباعد
0: الضاد
1: كبير بين
0: والضاد.
1: اللهجة التونسية والسعودية،
0: إيه
1: يعني في اختلاف
0: إيه
1: بين
0: في اختلاف
1: زين.
0: بالنسبة للواحد، مثلا عادي إنسان عادي ما ينجمش يعني، بالنسبة لواحد دارس لغة عربية يظل مش
1: اي
0: مشكلة
1: طبعا،
0: يعني مفهومة.
1: انا
0: فأنا
1: اقصد
0: أديتها،
1: اللهجات.
0: أديت الأول أغنية سعودية بخوف، كنت خايفة من أني ما أديها يعني كما ينبغي.
1: طيب بعدين،
0: وبعدين
1: بعد
0: حسن
1: ما
0: حظي
1: استمعتي لها انتي، نحن بنسألك
0: يعني
1: انتي
0: حكمي أنا
1: انطباعاتك
0: بالنسبة،
1: ايه؟
0: انطباعي أنا بالنسبة لأدائي
1: ايه
0: مقبول يعني، مقبول
1: مقبول.
0: مقبول.
1: طيب ايش رأيك اخت عايدة لو نسمع مقطع يعني من اول اغنية اديتيها؟

نفسي خضعة، حاجة العيون السودة سمعي والطاعة، السمع والطاعة السمع.

0: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
1: زمان أول يا ليت يعود.
0: الإذاعة زمان.
2: صور مسموعة.

0: يكتبها عبد الرحمن المجراني.
1: إخراج عبد الله آل سليمان.
2: أقول يا أم نبيل،
3: سم
2: ترى عاز من زميلي عبد الهادي باسل على الغداء، وترى يا أبي عزيمتين زينة وتواجه بعد.
3: عفا عليك يا أبو نبيل، أبشر والله بسعدك، وش تبي بعد؟
2: بعدي والله، بس تبي شيء يعني باسل أجيبه، وبعدين وش بتحطين على السفرة؟ علميني وش بتحطين.
3: لا لا لا لا، ولا يهمك يا أبو نبيل، مالك إلا سفرة وش طولها وعرضها.
2: طيب وش تبين يعني تحطين على السفرة؟ علميني من هالحين عشان أعرف.
3: أنا أقول لك أنا أم نبيل ما هو بحي الله على قولتهم،
2: صح؟
3: أبي أحط لك محشي كوسة ومحشي فلفل وورق عنب وبيتزا وفطاير نوعين وجريش ورز وسلطة ثلاث أنواع وحمص ومتبل وتبولة، مش تبي بعد؟
2: يا سلام، هذه والله السفرة اللي ما ينشاف طرفها. طيب الله يعطيك العافية، الله يعطيك العافية. طيب والحلويات، الحلويات وش بتحطين بعد؟
3: يوه الحلويات يا مالك من الخير، بسوي لك كريمة طبقتين وكنافة محشية وبسبوسة وأم علي وجيلي نوعين ومهلبية بالبسكوت وكنافة بعد. وكان يعني تبي تجيب معك يعني طرطة؟ فهات.
2: لا لا لا لا لا، يكفي، حطوا بس شوية فاكهة، بس كم صحن بس وخلاص يكفي.
3: غالي والطلب رخيص يا بعد عمري انت، ومالك إلا سفرة تبيض الوقت.

0: زوج.
1: بعدي والله يا ام نبيل، وهذه والله عوايدك الطيبة.
0: بس ها، ما علمتني كم يعني بيجي عندك من رجال.
1: أنا وعبد الهادي، ويمكن بعد نقول له أحمد وأبو خالد وأبو محمد وأبو منيرة، يعني الجميع كلهم يعني ما يتعدون 7 8 بالكثير.
0: اي نقول 10، وش رايك؟ ما يخالف. اجل متى ان شاء الله تبون الغداء؟
1: حبت نبيه بطلوعنا من المكتب يعني بنصف ساعة، يعني الساعة 2 2:30 كذا. ها
0: خلاص، ولا يهمك يا ابو نبيل، ما تجي الا والاكل جاهز.
1: شكرا شكرا يا ابو نبيل، ما قصرتي.
0: العفو.

0: أقول أبو حمد،
1: سم
0: سم الله عدوك، وش رأيك في غد أبو نبيل؟
1: أوه ممتاز بصراحة، بس ما لحق إني أتكلف كذا صراحة.
0: بالحلال هين الكلافة، بس وش رأيك في نوعية الطبخ؟
1: الحقيقة الطبخ ممتاز ولا في أي كلام.
0: إيه طبعا، بصفتك إنسان متزوج وصاحب خبرة، هل تعتقد أن الأكل مطبوخ في البيت ولا جايبينه من مطبخ؟
1: لا الأكل الظاهر أنه أكل بيت، لأن اللي مطبوخ في السوق ما يصير كذا. بس وش وراء سؤالك هذا عبد الهادي؟
0: بصراحة يعني أنا معجب بنوعية الأكل، ومعجب بعد بشكل السفرة. شوف شوف شوف الصحون شلون مصفوفة ناظر، شوف الزينة، تفتح شهيتك الأكل.
1: أذكر الله يا ابن الحلال، قل لا إله إلا الله،
0: ما شاء الله تبارك الله. بس أنا ما أدري يعني وش أقول لك
1: يا أخي. خليك صريح وقل اللي في خاطرك. يلا بس تكلم.
0: شوف عادي يا أبو أحمد، أنت بصراحة زميل وصديق وأخ، وعلشان كذا أنا كلمتك في الموضوع.
1: خير؟ وش فيك عبد الهادي؟ وش فيك يا ابن الحلال؟ تكلم.
0: اصبر اصبر، لا لا لا تتروع، ما في شيء يعني، موضوع ترى بسيط جدا. الحين أم نبيل ما لها أخت؟
1: أنا وش يدريني؟ أسأل أبو نبيل.
0: لا أنا أسألك أنت، وإن كانك يعني ما تعرف فأسأل أم أحمد وهي تعلمك.
1: ما شاء الله، أجل إن شاء الله نويت طلق العزوبية وتتزوج خلاص.
0: يا ليت يا أبو أحمد يا ليت، وهذا اللي خلاني أسألك هالسؤال هذا.
1: أجل ما دام الموضوع كذا في الساعة المباركة، وبشر من يسأل أم أحمد الليلة إن شاء الله.
0: بس تكفى تكفى لا تتأخر علي، الله يخليك، رد لي بسرعة.

0: ها يا ابو احمد بشر.
1: ابشر بالخير والله. انا سالت ام احمد ولقيت ان لام نبيل اخت اسمها ليلى ولا عمرها 20 سنه.
0: زين يا جل، اتركني افكر ثم ترى ابيك تتوسط لي وتتدخل في الموضوع وتكلم ابو نبيل. الله يخليك ابو احمد.
1: لا انت ليش ما تكلم ابو نبيل وخليه يتوسط عند سيبه؟
0: ايه خلاص زين، يكون خير ان شاء الله.

0: يا ابو نبيل بشر.
1: ابشرك الامور زينه
0: الحمد لله.
1: رحت لامهم
0: أي.
1: وحاتيتهم
0: أي.
1: وقالوا المهر ما ابنا يعني ما يهمهم أي. ولا يهمهم كثره وقله
0: أي.
1: المهم الرجال
0: اي
1: تراني اسمع
0: سم
1: كفالتك لا تفشلني
0: اي ومدحتني عندهم اهم شيء انك مدحتني
1: مدحتك اي بس لا
0: تفشلني الله يسلم عمرك يا ابو نبيل وعسى الله ان شاء الله يقدرني على رد الجميل
1: ما سوينا شيء وهذه والله ساعة مباركة بس لا تفشلني
0: لا يا رجال لك من يبيض وجهك ان شاء الله طيب ما حددتوا يعني او قصدي هم ما حددوا الموعد
1: الموعد بينك وبينهم
0: اي
1: متى ما بغيت تحدد الموعد رح لابهم وحدده معه
0: لا لا تكفى الله يرحم والديك فكني من الاحراج لاني ما انسى يوم اروح وش اسمه انا والوالد نخطب وهاك الاحراج اللي جاني بصراحه احراج
1: يا اخوي روح ابوك الحاله وخليه يحدد معهم الله يهدينا وياه
0: يا بالحاله الا انت يا اخوي تكفى انت بعدين نسيبهم وقريب منهم وتسنك يا اخي واحد منهم راح وكلمهم تكفى وخذ منهم الموافقه وعلمني الله يرحم والديك
1: زين يا جبل اعتبر الموعد محدد من اليوم يا عبد الهادي وألف مبروك
0: الله يبارك فيك بس متى يا أبو نبيل
1: من أسبوع إلى 10 أيام وألف مبروك

0: وتزوجت ليلى ولقيتها إنسانة في منتهى الذوق والتربية والأخلاق، وسافرنا ورجعنا من شهر العسل، وصار عندي مناسبة وطلبت منها أنها تطبخ لي أنواع الأكل مثل اللي أكلت عند أبو نبيل، وقالت لي أنها ما تعرف هي لصورتي ما تعرفين، فما فيها شيء يعني تتعلمين، وما حد يولد وهو متعلم، ونادي أم نبيل أختك وخليها تطبخ وتعلمي منها. ويوم قلت كذا وهي تضحك، بعدين سألتها ليش تضحكين، قالت أضحك لأن أختي أم نبيل ما تعرف تطبخ الأشكال اللي أنت قلتها وذكرتها. ويوم سألت أبو نبيل عن اللي يطبخ وطبخ هاك العزيمة الزينة، قال إن اللي طابختها شغالتهم أم محمد عسى الله يعقلها، لأنها سافرت تزور عيالها ولا بعد رجعت. ويوم قال كذا قلت لها تكفى اكتب لها كود إن لها أخت مثلها تعرف تطبخ ونجيبها تشتغل عندنا.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان أول يا ليت يعود. الإذاعة زمان.

عزيزي المستمع، القصة القصيرة من الفنون الأدبية الراقية. في كل أسبوع نعرض لقصة قصيرة ثم نلتقي بصداها في برنامج قصة وصدى.

0: قصة وصدى يصحبكم خلالها
1: خالد البنيان وسعود الدوسري والمخرج أحمد الداود.

أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. قصتنا في هذه الحلقة مستمدة من الواقع بشكل مباشر، وتوشك أحداثها وأشخاصها أن تكون من البيئة دون رتوش. عنوان القصة: تلبية النداء، للكاتب عاشق الهذال من مدينة حائل. المصدر: جريدة البلاد في 5 من شهر ربيع الأول من عام 1414 للهجرة، العدد 10638.

0: انتبه قعيد الأزرق من نومه مبكرا، فانتبه معه الألم الخانق، حاول التخلص، جمع ما لديه من بقايا شجاعته، أطلق بعض العبارات المهدئة بصوت مسموع، تناول إفطاره، أتى بما طلبته زوجته بما يجب لحفلة الضحى، عاد يحمل الألم الكاوي يمر بأعماقه، امتطى الكرسي المتأرجح، أطلق نظراته الملتهبة على ما تحتويه الغرفة من أثاث تم انتقاؤه بذوق مرهف. هي تبزه باعترافه داخل نفسه بالمشاعر المحلقة مع واقعية متذوقة للجمال، مقارنة حادة. مساة رقيقة هي خير من يرحمك رغم معارضتها لك. أنت من ركاب الموجة إياها، اعترف أنك منافق ووصولي، الحق معها. براهينك أمامها واهية، نثرك للمدائح لرئيسك ونائبه أمام أصدقائهما والمتصادقين، الولائم السخية واختلاف الأسباب والمسببات لإقامتها. ابتسم مرغما لأضرب عصفورين بحجر، واختلاف الأسباب، كما يقال كلانا يحب المديح. انطلاق أساريرها عندما حدثها عن الثناء المتهاطل من الأكلين وطريقة المهارات المكتسبة في تنويع الأكل الفاخر. ارتطام داخل المنزل، نزل من الكرسي مذعورا، حبس صرخة بداخله، رفع يده كانسا الهواء، ثم يا لها من مغرورة. غرامها بإقامة الحفلات الفارغة لا تنتهي لتغيظهن قريباتها وقريباتي. فجأة أطل بخياله قريبه الأشحط ولسعته له بقوله: أنت يا قعيد مثل ثوب العيد يلبس ويطوى. نخسه بمهماز أطار لبه، لن ينساه، كيف تجرأ عليه؟ أحبط متعة ذاك الوادي المخضر، ورد بغيظ المتكبر: ما معنى قولك؟ رد أحدهم ضاحكا: يعني أنك رجل مناسبات، لست كل شيء في بيتك. استولت عليه شجاعة ممزوجة بالتوتر، رفع صوته: لست أنا، إنما أنا في بيتي كل شيء. همهم أحدهم: يقولون. انطلقت ضحكة عالية لم يعرف الجمع سببها، فماتت في الحال. أأغضبك تعليقي يا قعيد؟ لم أغضب، كم سمعنا. فجأة ثار انفعاله فزاد صوته ارتفاعا ليقول: أنا لا يهمني، ثقتي بنفسي أكبر، نعم أكبر. ابتسم الأشمط تاركا إياه وكأنه لم يحدثه، ارتمى على السرير، أضاء المصباح المتدلي، الشجرة الصناعية خالها تنث عطرا، هم أن يترك لهم المنزل كله، لكنه تذكر لهيب جو خارجه، ارتمى على الكرسي المتأرجح بلا مقدمات. تبررت صورة الذي لدغه بالأمس أمام رئيسه أثناء تقديمه بعض المعاملات وهو يسجي الثناء المنهطل وأن الإدارة ستكون مغمورة بدونه إلى آخره. عندها طارت نظرات الجالس المسمارية داخل الوجه الأسمر العريض الذي بتر المديحة وبأسلوب شيطاني بقوله للرئيس: ما اسم موظفك هذا؟ ابتسم الرئيس متحاشيا تعليقه الساخن فرد: هذا الأستاذ قعيد الأزرق، أنسيته؟ أو ربما أنستك المشاريع الزراعية؟ قال: ما سمعته الآن من مديح أخشى عليك أن تصدق كل ما يقال فيك. تشجع لحظتها وبتوتر خلخل فرائصه ليقول: يا هذا، ما قلت إلا حقا، الأستاذ يعرف ما أنا عليه من صدق، أستاذنا يعاملنا بأساليب حضارية. قطعه اللاذع: إلى عند الأساليب الحضارية نقف. نزف عرقه ونطق بلا شعور: أنا أقول ما يمليه علي ضميري، ألا تصدقني؟ اسأل أستاذنا. تأفف اللاذع فقال: يا بني، أنت صادق وأستاذك صادق، وكل ما سمح للجوخ يرى أنه صادق. أشار الرئيس بإيماءة من يده لقعيد أن ينصرف وهو يكتم ضحكة تترجرج في فمه. خرج يجر رجليه وقد علته قشعريرة تكاد أن تقيده، خاصة وهو يسمع الضحكات تنبجس من الفوهين. استولت عليه حالة من الهستيريا، وقف يركل بطن السرير بكل قوته. صاح وهو يركل السرير: لكم نصحتني من سنين عن ما يسمى بالنفاق الاجتماعي، شرحت لي كيف أخلص نفسي من كثير من النقائص، لم أذعن لنصائحها، كنت أجابهها بالأسلوب البدائي باللجاج واتهامها بالغرور. أفهمتها أن شهادتها الجامعية لا تساوي شيئا بالنسبة لمؤهلي البسيط المغل في القدم، كيف تجرؤ أن تسفه أحلامي وتدوس على عواطفي؟ أريتها المعنى المتكامل بما يجب أن تكون عليه المرأة الواعية للمفاهيم العصرية المتطورة. ابتساماتها لا أشك أنها تسخر مني. لن أنسى تلك الليلة حين تركتني لوحدي، لقنتني درسا صامتا، خفت أن تتركني، طرى عقلي ليلتها. في الصباح أصلحت ما فسد، هدية ثمينة لم تحلم بها. ارتمى على السرير متقرفصا، ثم: لقد أشعرتني بالدونية، ربما احتقرتني بأعماقها، هل يدوم الاحتقار؟ سيدوم ويتضخم إن عدت لخصامها وتسفيه آرائها. إنها مثقفة، مثقفة يا قعيد، وأنا ألست الرجل؟ هز رأسه يمنة ويسرة، تاهت نظراته، استقرت أخيرا على أنواع الطيوب. أحس بهدوء ينساب بداخله، همسات بداخله. ألا تحدثها عن أسباب أفكارك وما جرى لك بالأمس؟ حدثها. تاهت نظراته عاليا، ثم: لن أحدثها. أحدثها؟ لا أحدثها.
1: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
3: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
2: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
7: كأس العالم،
8: حظيت بطولات كأس العالم عبر التاريخ بتنوع جغرافي كبير، إذ بلغ عدد الدول المستضيفة لمنافساتها حتى الآن 18 دولة، ابتداء بالأورغواي وإيطاليا وفرنسا والبرازيل وسويسرا والسويد وتشيلي وإنجلترا، مرورا بالمكسيك وألمانيا والأرجنتين وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان، ختاما بجنوب إفريقيا وروسيا وقطر. وتعود النسخة الحالية مجددا لتقام في دول الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك إلى جانب كندا التي تحتضن منافسات المونديال للمرة الأولى.
1: كأس العالم.
2: ديرتي حبيبتي.

وادي حنيفة في قلب العاصمة وفي خاصرة التاريخ يمتد وادي لم يكن مجرد مجرى ماء بل مجرى ذاكرة وملتقى زمن بين الماضي والحاضر. هنا وادي حنيفة.

سمي وادي العرض قديماً، وادي القبائل، وادي اللقاءات، وادي التحولات. كان شاهداً على المسير، على الحروب والسلم، على قيام دولة من بين نخيل وضفاف صامتة. ومن هنا مر المؤسس، ومن هنا كتبت صفحات من المجد.

في زمان بعيد كان الشيخ سالم رجل طاعن في السن، يسكن على حافة الوادي. يقول لحفيدة: يا وليدي، وادي حنيفة ما هو وادي عادي، هذا شريان نجد من العارض إلى الرياض. كل شجرة على ضفافة تحفظ سر، وكل صخرة شهيدة حكاية. تخيلوا، هنا كانت تمر القوافل، وهنا استراح المقاتلون، وهنا رفعت أولى دعوات التوحيد، وهنا أيضاً حملت الأرض حلماً صار اسمه اليوم المملكة العربية السعودية. من مشروع التأهيل البيئي إلى مسارات المشي إلى الجلسات العائلية، تحول الوادي إلى متنفس لأهل الرياض وزوارها دون أن يفقد شيئاً من وقاره التاريخي. وادي حنيفة ليس فقط مجرى مائي، بل مجرى حضارة منذ آلاف السنين، من قلب العيينة والدرعية، من نبض نجد خرج صوت يقول: هنا البداية، وادي حنيفة حكايته لا تنتهي.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: طبيبك.

حياكم الله مستمعي برنامج طبيبك الذي يأتيكم على إذاعة الرياض، معي أنا حورية السباعي والمخرج عبدالله العبيد. يقول الأطباء دائماً أن الأنف ليس مجرد عضو للشم والأذن ليست مجرد أداة للسمع، هما منظومة هندسية معقدة تحمي الدماغ والقلب والرئتين. ورغم ذلك فإن أمراض الأنف والأذن والحنجرة هي الأكثر عرضة للتشخيص الذاتي الخاطئ من قبل المرضى. كم من شخص تعايش مع انسداد الأنف لسنوات على أنه مجرد حساسية، وكم من مريض يعاني من كحة مزمنة وبحت صوت دون أن يعلم أن المعدة هي المتهم الأول عبر الارتجاع الصامت. في هذا الحوار نسعى للانتقال من مرحلة علاج الأعراض إلى بناء خطوط الدفاع الاستباقية